مخلص، وكمان كان الحديدة دي سلف. فصرخ إلى أليشع رجل الله وقال إنها عارية. وحصلت المعجزة العجيبة جدا. إيه اللي حصل؟ أليشع سأله قال له وقعت فين؟ فالراجل قال له وقعت في المكان ده. فأليشع عمل المعجزة العجيبة اللي احنا عايزين نتأمل فيها. لقي نبات عود، نبات بسيط جدا، وقطعه ورمى النبات في النهر في المنطقة اللي فيها الحديدة، وقع في الطين. حصلت المبادلة، النبات الرقيق اللي ملوش أي ذنب نزل في الطين، والحديدة طفت لفوق ضد قوانين الطبيعة، لأنه معروف أن كثافة الحديد أكتر من كثافة المية. ودي المعجزة بتاعتنا. عزيزي المشاهد، النهاردة عايز أشاركك بثلاث أفكار أساسية في المعجزة الحلوة دي، وأتمنى بركة لكل واحد من اللي بيسمعني وبيشاهدني النهاردة. حاجة الأولى، بناء البيت الجديد. النقطة الثانية، لماذا سقط الحديد؟ والراجل ده هو بيقطع الشجرة، ليه الحديدة وقعت؟ لكن الأهم من النقطتين دول، النقطة الثالثة، كيف طفى الحديد؟ وده طبعا ليه معنى في حياتي وحياتك. فزي ما حضرتك عارف وحضرتك عارفة، انه في المعجزات اللي بنتكلم فيها عن حياة أليشع، أليشع هو رمز لربنا يسوع المسيح. مش بس لان اسمه أليشع يعني إلهي يخلص، ورب يسوع المسيح كما قال الملاك العذراء القديسة مريم تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. مش بس متشابهين في الأسامي، لكن كمان لأن أليشع ربنا عمل عن طريقه معجزات كتيرة من معجزات النعمة. طبعا في مفارقات ومقارنات، بس أنا هكتفي أني تتذكر أني أليشع في بعض معجزاته وفي بعض أعماله الحلوة رمز لرب أليشع. وبالمناسبة المسيح نفسه قال أنه زي ما أيام نعمان السورياني أليشع شاف واحد، هو نعمان السورياني قال للناس اللي في الناصرة أنا كمان بأشفي في هذه الأيام. يعني وجه الشبه ما بين أليشع والمسيح قاله المسيح نفسه. بناء البيت الجديد، اللي حصل أن عدد الناس دول زاد. وأنا بسألك لو أنت مسؤول في كنيسة، يا ترى إيه أخبار الكنيسة بتاعتك؟ هل العدد بيزيد؟ إيه اللي خلى عدد الناس دول زاد؟ أسباب كثيرة، هقول منها سبب ولا سببين. سبب منهم أنهم كانوا مقيمون أمام أليشع. وعلى فكرة ربنا بيبارك الحياة كل ما نصلي ونقضي وقت أكتر ونقيم، زي ما ربنا قال ليعقوب قديما قم اصعد إلى بيت إيل، بيت الشركة مع الله، وأقم هناك. لكن مش كده بس، لما حبوا يعملوا حاجة جديدة سألوا ربنا، نروح نبني بيت ولا ما نروحش؟ يا ترى بتقول لربنا دايما لتكن مشيئتك، وبتسأله في كل دقائق أمورك. لكن مش كده بس، كانوا موجودين في مكان اسمه الجلجال، والجلجال ده اللي حصل فيه الختان اللي هي عملية الطهارة في بداية الرحلة، وهي رمز لأنه كل حاجة فينا مش بتمجد ربنا لازم بنحكم عليها. وزي ما قال الرسول بولس قديما، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هقول حاجة كمان، حاجة مهمة قوي، إن هم لما حبوا يروحوا قالوا لأليشع اقبل واذهب مع عبيدك. أنا بقول لكل من يشاهدني في هذه الحلقة، صدقوني يمكن تقريبا كل مرة وأنا طالع من بيتي رايح مشوار بقول للمسيح هذه العبارة، يا رب اقبل واذهب معايا. بالمناسبة عندي قصة عن فتاة كانت هي مصرية ومن الصعيد في مصر، الناس المتمسكين، وحبت تدرس القانون في فرنسا. قالت لباباها ومامتها أنا عايزة أروح أدرس القانون، وبابا وماما قال لا، باريس فيها شرور يا بنتي. قالت لا يا بابا وماما أنا هروح وهعيش حالة الطهارة هناك. على أي حال مامتها وباباها وافقوا بشرط واحد. مامتها قالت لها يا بنتي انا هوديكي باريس علشان تدرسي الحقوق بس بشرط. ايه يا ماما؟ قالت لها هل توعديني انك في كل مشوار تقولي لربنا يسوع المسيح اقبل واذهب معي؟ والبنت وافقت. ولما نزلوا باريس قالت للمسيح في سرها كون معايا زي ما الرب قالها انا معكم كل ايام، وحست بحضور الرب معاها في الاتوبيس، وبعدين في الاوضه في الحجره ثم في المحاضره الى ان جاء الويك اند. لما جاء الويك اند يوم الجمعة بالليل اصحابها الولاد والبنات قالوا لها تعالي عندنا نادي ليلي كده. قالت لهم لا انا مؤمنة وانا بحب المسيح، انا مش بأسكر، انا مش باخد مخدرات، انا مش برقص الرقص بتاع الاشرار، انا ما بعملش الحاجات الغلط دي. لا لا لا تعالي وعودي تحت شجرة
صحيح احنا هنشرب خمور وهنرقص وهنعمل كل حاجة، بس انت خليكي بعيد.

عيد، وطبعا تحت الضغط وافقت، وعلى باب النادي لانها اتعودت تقول للمسيح جوه قلبها من فضلك اقبل واذهب معايا، قالت للرب يسوع اتفضل ادخل معايا. بس وهي بتقول له اتفضل، شمت ريحة الخمور وشافت الشرور الكثيرة، شعرت ان المسيح مش ممكن يروح المكان ده، فقالت في سرها للرب لا انا ما اقدرش ادخل المكان ده، وانت كمان ما تدخلش المكان ده. قالت اصحابها باي. قالوا لها فين؟ قالت مرضيش يدخل. بصوا حواليهم، مرضيش فين؟ مين معاكي؟ قالت يسوع اللي دايما بيرافقني في كل رحلة وفي كل مشوار ما بيدخلش المكان ده. انا بقول لك لو انت مسيحي وبتاخد سيجارة، اذا رضى المسيح انه يشرب السيجارة معاك اشربها. اذا انت بتاخد مخدرات، اذا رضى المسيح، اذا انت ماسك الريموت كنترول وبتفرج على التلفزيون في القنوات المش كويسة وانت بتشوف الحاجات دي، قول للمسيح اقبل واتفرج معايا. اذا قبل انا متأكد ان حياتك هتتغير. لو انت باخلاص شديد سألت نفسك هل المسيح يوافق انه يعمل هذا الامر، اقبل واذهب مع عبيدك بناء البيت الجديد. وبالمناسبة كل واحد كان بيقطع شجرة، وده صورة ان كل عضو في الكنيسة لازم يشارك في عمل الله. ثم لماذا سقط الحديد؟ الراجل اللي كان معاه البلطة هو بيضرب الشجرة، وقعت الحديدة من البلطة. انتوا متخيلين بتبقى البلطة يعني زي الفأس، في حديدة وبعدين خشبة، هو بيقطع الشجرة اتفكت الحديدة من الخشبة وقعت في نهر الأردن. انا بقول ثلاث اسباب على الأقل لوقوع الحديدة. السبب الأول عدم الجدية، يعني الراجل لو كان عامل فيكسيشن يعني مثبت الحديدة كويس في الخشبة ما كانتش وقعت. ثم الطبيعة الحديدية، لو كانت الحديدة دي في اللين مثلا أو حاجة كده بتطفو ما كانتش وقعت. ثم أخيرا الجاذبية الأرضية، لو كان في القمر كانت بيت الحديدة دي معلقة، بس في جاذبية أرضية. عايز أقول لك وأقول لك وبقول لنفسي طبعا، إذا كانت حديدة حياتك واقعة في طين الخطية، إذا كنت شاعر إنك واقع في الطين، يعني عارف الإنسان مخلوق يبص لفوق مش يبص للطين تحت. الشعب بتاع زمان لما كان في أرض مصر في العبودية مرر فرعون حياتهم في الطين بعبودية قاسية. إذا أنت شاعر في طين الخطية اعرف إن في ثلاث أسباب على الأقل مخلياك في طين الخطية. حاجة الأولى عدم الجدية، أنت غير جاد في طلبك للمسيح. شوف الكتاب المقدس بيحكي ولا واحد كان مخلص في طلب المسيح أيا كانت خلفيته أو ثقافته أو دينه إلا أن المسيح بيظهر ذاته ليه. هل أنت جاد في طلب ربنا؟ هل بتقول لربنا أنا عايز أدور أنت فين يا رب؟ أنا في انتظارك يا رب، كلمني أنا قبلك يا رب. هل أنت جاد في طلب الرب؟ وفي موضوع في الدنيا أهم من خلاص نفسك. قال المسيح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عدم الجدية. عندك جدية انك تشتغل كويس وانك تروح النادي وانك تحضر تلفزيون مثلا، جاد في كل الامر الا خلاص نفسك. خلي بالك ان عدم الجدية ممكن ترمي بيك الى البحيرة المتقدة بالنار والكبريت دون الرجوع للمسيح. هذا ما قاله الرب في قصة الغني والعازر، لان الغني كان غير جاد في خلاصه. عدم الجدية. الحاجة التانية الطبيعة الحديدية. صراحة باعتباري خادم للإنجيل بلف في أماكن مختلفة في العالم في بعض الناس، ولا أتمنى أن حضرتك أو حضرتك يكون كده. قلبه حديد. حديد على فكرة في العهد القديم دايما يرمز للقساوة. أتمنى ما تكونش حديدي، قلبك حديد. بس عايز أقول لك حاجة، لو قلبك حديد ما فيش حاجة هتدوب قلبك قد محبة ربنا. ربنا بيحبك. تخيل عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، جه المسيح وبيخبط على باب قلبك، ليه سايبه بره؟ بس خلي بالك ربنا كرمك وربنا كرمك وربنا محسن إليك، بس ما تقسيش القلب. قول الكتاب من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. عدم الجدية، طبيعة الحديدية، ثم أيضا الجاذبية الأرضية. أسمعك تقول لي انتوا الوعاظ اللي بتوعظوا انتوا في عالم اخر، انتوا مش عارفين ان العالم مليء بالشر، في حاجات كتير بتجذبني في الارض، انا مضطر اني اكذب علشان اجيب فلوس، انا مضطر انه انت عارف القنوات التلفزيونية دلوقتي فيها شرور كتيرة، بالريموت بلاقي حاجات صعبة جدا، وكمان الانترنت. انا عارف ان في جاذبيات كتيرة، بس عايز اقول لك حاجة كويسة جدا،

زي ما في جاذبية أرضية بتجذبك للشر تحت، إذا جيت للمسيح بإخلاص شديد هيربطك بجاذبية سماوية، زي مكتوب في سفر هوشع: كنت أربطهم بحبال البشر بربط المحبة. وهتلاقي نفسك باستمرار كل أمور العالم اللي حواليك ولا أنت عايز حاجة منها، وبتبص لفوق لأنه مكتوب النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. أنا بقول لك، هل حديدة حياتك في الطين؟ هل فكرت في الانتحار في يوم من الأيام؟ هل شعر أن الحياة ملهاش قيمة؟ أنا عايز أقول لك، كل الناس الفلاسفة تقريبا انقسموا لفكرتين أساسيتين في الحياة. بعض منهم قال الحياة مهزلة، مهزلة زي فولتير وسارتر والناس الوجودين وأمثالهم، وناس ثانية قال الحياة مش مهزلة أو ملهاة، الحياة مأساة. وأنا عايز أقول لك، الحياة لا هي مهزلة ولا هي مأساة، لكن الحياة هي المسيح. هتقول لي طب ما طبعا أنت عايز تقول لا، بجد مكتوب لي الحياة هي المسيح، المسيح هو مصدر هذه الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. هل حديدة حياتك وقعت؟ تعال مع بعض نشوف النقطة الثالثة والهامة جدا في المعجزة. إزاي حصلت المعجزة والحديدة طفت؟ هي الحديدة طفت؟ نعم. عايز أقول لك، في قوة عظيمة تقدر تحررك من المخدرات اللي موقعك في الطين، في قوة عظيمة تقدر تغيرك إذا أنت في علاقاتك الزوجية خائن، إذا أنت للأسف الشديد بتقول كلام مش كويس لزوجتك أو بتمد إيدك وتضربها. وبالمناسبة يعني حتى الطيور، عمري ما شفت عصفور بيضرب مراته، ولا شفت ولا فيل ولا حصان ولا حاجة تاني، أنت فاهمني؟ مفيش حيوان، لأنه محترم، حيوان محترم بيحب مراته. فإذا أنت عندك مشكلة إن في طين لأنك بتضرب مراتك أو بتشتم أو بتاخد مخدرات أو عايش في النجاسة أو بتحب الفلوس أو كذاب أو مرائي، أيا كانت الطين بتاع حياتك، تعال النهاردة وشوف المعجزة العجيبة دي إزاي طفى الحديد. ودي معجزة، حديدة حياتك تطفو من فوق طين الخطية. أول حاجة، صرخة قلبية. اسمع ما هو مكتوب: صرخ وقال آه يا سيدي لأنه عارية. صرخ، مش قال كده كاتب المزمور 40: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ. خلي بالك، صرخ، مش قال له أنكل أليشع، عمو أليشع، الحديدة وقعت، لا، صرخ: الحقني. أنا عايز أقول لك، لو حسيت بخطورة إن حياتك في خطر، في طين الخطية، وهتترمي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، 100% تصرخ بجد. اللي بيغرق لآخر مرة بيصرخ. الرب يكشف قدامك وقدامك وقدامي خطورة الحياة اللي احنا فيها إذا أنت لسه بعيد عن المسيح. أصرخ إليه صرخة قلبية. حاجة تانية، أدرك إن الحياة فانية. بص عليه: عارية، عارية يعني سلف. وأنا عايز أقول لك، حياتك عارية، عارية يعني ربنا سلفك الحياة، أعارك الحياة. قديما حينما خلق الله آدم، نفخ في آدم في أنفه فصار آدم نفسا حيا. وعايز أقول لك، حياتك انطالت ولا أثرت؟ وحياتي انطالت ولا أثرت؟ هي عارية. ألا قال موسى: حياة الإنسان 70 ومع القوة ف80. ربنا يديك طولة العمر. لما بقول مرات في الوعظ: ربنا يديك طولة العمر وتعيش 200 سنة، كذا مرة واحدة ست قالت: لا لا لا، ما مش عايز أعيش 200 سنة علشان أبقى عالة على الناس. يا رب تعيش 300 سنة، طب وبعدين؟ تنتهي الحياة. قال الرب لهذا الرجل الغبي: يا غبي، هذه الليلة تطلب. خلي بالك، مش تؤخذ، لقى 12، تطلب لأني النفس اللي جوايا ادهولك ربنا. حتى لو انت بتشتم على ربنا، حتى لو انت ملحد، صدقني، حتى لو انت مش مصدق ان في ربنا، النفس اللي جواك ادهولك ربنا. ويا ريتك تعترف بكده وتقول له: يا رب هي عارية. صرخة قلبية، ثم أدرك أن الحياة فانية، ثم سؤال جاوبه بجدية: أين سقط؟ في أسئلة كتيرة، مثلا زمان لما أخطأ آدم، ربنا قال له: آدم أين أنت؟ وطبعا كتير لما أوعظ في الجزء ده، ناس يقولوا حاجة غريبة جدا، هو بي الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، مش عارف آدم فين؟ لا عارف، بس عايزه يعترف،
من يكتم خطاياه لا ينجح.

ومن يقر ويعترف بها يرحم إن اعترفنا بخطايانا، فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. أين سقط؟ هل سقط حياتك في البلد اللي انت عايش فيها، اللي انت بتسمعني فيها، ولا في أوروبا، ولا في أمريكا، ولا أنا ما بعرفش؟ انت عارف، ربنا عارف، وانت عارف أين سقط. اذكر من أين سقط وتب. صرخة قلبية، إدراك أن الحياة فانية عارية، سؤال بجدية أين سقط، ثم اعتراف بالخطية. قال له وقعت في الحتة دي. وأنا عايز أقول لك حاجة، يا ريت ما تحاولش تداري على ربنا، هو عارف كل حاجة عنك. قل له يا رب أنا خاطي، يا رب أنا مش برضيك، يا رب أنا عملت حاجات في السر حتى الدولة ما عرفتهاش، لو يا رب الناس عرفت أنا عملت إيه تبقى مصيبتي كبيرة، لكن أنت يا رب أنا بعترف لك. برافو عليك إذا اعترفت للرب، هو عارف، بس شيء رائع أنك تعترف. لكن أهم حاجة في القصة دي أنه أليشع النبي جاب زي سكينة وقطع نبات ملوش أي ذنب، نبات رقيق كده حلو، عود يعني، ورماه جوه نار الأردن فطفى الحديد. وإيه إلى ماذا يرمز هذا العود؟ علشان طبعا وقت البرنامج وقت حضراتكم، عايز أقولك باختصار شديد، المسيح قال عن نفسه، قال عن نفسه، المسيح قال عن نفسه العود ده يرمز لي أنا. قال عن نفسه فين؟ أقولك، لما المسيح كان رايح على الصليب كان في بنات أورشليم بيبكوا عليه عاطفيا. طبعا كان المسيح شكله حلو قوي قوي ومتعذب عذبات شديدة، هو شايل الصليب فقعدوا يبكوا عليه عاطفيا. قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. اسمعوا عليه، أشاور المسيح عن نفسه وقال إن كان بالعود، بالنبات الرقيق، إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فكم بكم أنتم اليابس. فإذا المسيح قال إن هذا العود زي ما مكتوب في أشعياء 53 برضو نبوة عن المسيح، من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء بعدما نبت قدامه كفرخ نبات، يعني كعرق من أرض يابسة، الأرض كلها خطية وتولد المسيح قدوس بلا خطية، بس على الصليب اتقطع، مات المسيح. هذا ما تعلنه كلمة الله، لماذا مات المسيح بدلا مني وبدلا منك؟ أجرة الخطية هي موت. وزمان كان الذبائح كتيرة تتقدم وكله علشان في الخطية قدم ضحية، بس الضحايا البشرية ما قضتش، وجه الرب يسوع هو الذبيحة الكاملة. لما شافه يوحنا المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. العود اتقطع ونزل الطين، يسوع المسيح احتمل كل خطاياك على الصليب. والطينة الحديدة نزلت، الحديدة طلعت من الطين وطفت والنبات نزل مكانها. هذا ما تم في الصليب. الصليب مش بس علامة حلوة بيحبها كل مسيحي، لكن الصليب معناته ما تم فيه انه كان هناك البدلية، قطع المسيح بدلا مني. على فكرة في آية صريحة مثلا في سفر دانيال وأصحاح 9، يقطع المسيح، حتى اليهود لغاية دلوقتي بيستغربوا من الآية دي، يقطع المسيح وليس له الملك، صراحة زي النبات اللي اتقطع، اتقطع المسيح، مات المسيح، لكنه بعد ما دفن قام من الأموات ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. بموت المسيح وقيامته طفى الحديد. أنا بدعوك في هذه الفرصة وانت بتسمعني، صدق أن المسيح وقع ومات بدالك على الصليب، وبيقولوا التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. إذا صدقت أنه مات بدالك هتختبر قوة معجزية عجيبة ترفعك من طين الخطية وتصعد بيك. اسمع ما هو مكتوب، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. كنت بتأمل في هذه القصة في أحد البلاد، وبعد ما خلصنا الاجتماع كان اجتماع كده، واحد الرجال وقف صراحة كده وصلى بصوت عالي قدام الناس، يا رب أنا الحديدة بتاعت حياتي وقعت في الطين في باريس، قال كده صراحة، وأنا كنت بعمل نجاسة وبخون زوجتي. وأنا جنبه كده قلت له وطي الصوت وطي الصوت، لأن أنا ما طلبتش منه يصلي كده. المهم بعد مرور يمكن 6 سنين على القصة دي كنت بخدم في باريس ولقيت الأخ ده وسلمت عليه وقلت له انت خدني بالاحضان، وقال لي انا بتاع الحديده. قلت له انت تاني في باريس؟ قال لي خلاص

الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، أنا اتغيرت وأنا بخدم. ولقيت فعلا معاه أناجيل بيوزعها واتغيرت حياته. يا ترى حياتك لسه في الطين؟ تعال الرب يرفعك. بس آخر كلمة بقولها إنه قال له مد يدك وارفعه. ناس كتير بتقول لو ربنا عايز يغيرني يغيرني. طبعا ربنا عايز، الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، بس كمان ليك دور انت، مد ايدك. قال له كده، يعني تخيل اليشع صنع المعجزة وخلى الحديدة تطفو. وبالمناسبة الرسول بطرس بنفسه مرة مشي على المية، يعني دي معجزة طفاء الحديد دي تمت حرفيا في العهد الجديد. فانا بقول لك مد ايدك وانت بتسمعني دلوقتي، قول له يا رب انا حياتي عايشة في الطين، يا رب يا رب انا غير جاد، عدم الجدية، انا طبيعتي قاسية جدا، الطبيعة الحديدية، ثم انا يا رب عندي جاذبية ارضية كتير بتجرني للطين، بس انا بنظر الى صليبك. لما انظر لصليبك ترخص في عينيا امجاد الكون، واحسب عارك هو غناية وربح سماوي فيك مضمون. ألا تصلي معي هذه الصلاة وأنت تسمعني؟ أيها الرب يسوع المسيح، أشكرك من كل القلب لأنك أنت الذبيحة الحقيقية، لأنك أنت الذي مت بدلا مني وقمت بدلا مني. يا رب أعمل المعجزة في حياتي. أنا فعلا واقع في مشاكل، واقع في خطايا، عبد للمخدرات. أنت قلت يا رب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. حررني الآن يا رب، تعال استلم حياتي لأن له كل المجد. آمين.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي مش لإعلان الاحتياج.

0: مجهوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة انكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد ايديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بانك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل وتكون انت ايد الله اللي بيستخدمها ان يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما الى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: شكرا يا يسوع.
1: الليلة سندرس سفر أيوب. سأعرفكم إلى رجل ولا أريد أن أعرفكم إلى هذا الشخص من منظوري الديني فحسب، بل أريد أن تلتقوا أيوب فعلا. لدي صديق يدعى إيوف، جوب في الإنجليزية، لكن لا وجود للجيم في اللغة العبرية، يوجد حرف الياء فحسب. إذن ليس اسمه جيهوفا بل يهوفا، يهوى. وعندما نقول جيهوفا جايرا يبدو هذا مثل الراب اليوناني، لكن ليس جايرو وليس جايرا بل يرأى، يهوى يرأى. حسنا، ومن ثم يشوى مشيا. ترون جاشوا هو يشوع. أترون باللغة العبرية اسم يسوع هو يشوع واسمه هو إيوف. ما معناه مكروه مطرود ومضطهد؟ وهذا الرجل كان أغنى رجل في المشرق. لدينا عنزتان وذلك الرجل لديه الآلاف. لا أستطيع حتى تخيل عدد المواشي لديه. إذن جاء في أيوب الإصحاح الأول: كان رجل في أرض عوصة اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. وفورا يعدد الكتاب ممتلكاته، وولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم. أريد أن تتخيلوا في عقولكم 7000 من الغنم. هذه القاعة تتسع 100 من الغنم. تخيلوا 7000 منها. نتحدث عن أرض ترونها مكسوة تماما بالغنم. إذن كان يملك 7000 من الغنم و3000 جمل. 3000 جمل. من منكم رأى 100 جمل في آن واحد؟ أنا رأيت 10 جمال فقط لا غير. 3000 جمل و500 فدان بقر و500 آتان، وخدمه كثيرين جدا. أعني نتحدث عن آلاف الآلاف الآلاف من الفدادين. حسنا، أنا أحب الأراضي لأني من الشرق الأوسط، فالشرقيون متعلقون بالأرض. لا نتحدث عن البيوت، نقول فلنشتري أرضا، قلت لكم سابقا. إذن زوجي يقول لي: لو كانت زوجتي أمريكية عادية لقالت لي فلنجدد المطبخ، فلنشتري مطبخا جميلا مع طاولة في الوسط، وأنا أقول فلنشتري أرضا. وهو يقول: الأمور معقدة معك، لما لا تريدين مطبخا جميلا لأفرح به؟ فأقول: لا أريد أرضا لأني من الشرق الأوسط. نحن لا نستأجر بالمناسبة، نحن نشتري ولا نستأجر، تعلمون؟ لذا تريثنا قليلا هنا. قال البعض: فلنستأجر مبنى. فقلت: لا سنشتري. إذن هذا أمر ثقافي، لكننا نجحنا لأن الله يحب الأراضي أيضا. والله أعطى أسباط إسرائيل 12

نصيبهم أيضاً. إذن الله مهتم جداً بميراثكم وبما يعطيكم إياه. إذن هذا الرجل الذي سأعرفكم إليه هو رجل غني. حسناً، هو يحظى بتقدير الجميع، وكان رجلاً باراً، كان بلا عيب، كان رجلاً باراً، لكنه لم يكن رجلاً باراً في عينيه، بل كان رجلاً باراً في عيني الله. هذا أهم، فقد يكون لديكم بر ذاتي، وبرنا الذاتي خرقة بالية، حتى إنه يتم تشبيهه بفوطة ميعاد المرأة. حسناً، أنا آسفة، لكن هذا ما أوردته بعض ترجمات الكتاب. هكذا يبدو برنا الذاتي في عيني الله. إذن سأقول لكم أمراً، حين كنا نرنم قدوس قدوس قدوس، هذا الأحد سأعظ عن القداسة وكيفية عيش حياة القداسة. لا تسمعون هذا للأسف، أنا لا أقول إننا أفضل، لكني أقول إننا لا نسمع رسائل عن كيفية عيش حياة القداسة. لكني سأعطيكم لمحة بسيطة عن الأمر. عيش حياة القداسة يعني أن تصبحوا مثل الله. إذا صليتم لتسلكوا بالقداسة فلا داعي للصلاة للآيات والعجائب والمعجزات، لا شيء، لأن عيش حياة القداسة يجذب كل ما أعده الله لكم. يعني هذا أنكم تصبحون مثل الله، وليس الله لكن مثل الله مثله. لذا عيش حياة القداسة مهم جدا، والناس لا يفهمون. في ثقافة النعمة الناعمة الشيطانية لا يفهمون ذلك. وأقول لكم إنكم حين تعظون عن القداسة وتعظون عن النهضة وتعظون عن التوبة ستبدون مثل بدعة في هذا المجتمع، لأن الموضوع غير مألوف اليوم، لذا نحتاج إلى نهضة. ستبدون مثل بدعة وأنتم تعظون الحق، لأن الناس مخدوعون من الشيطان، لكننا سنفعل ذلك بأي حال. إذن هذا الرجل كان قديساً، وكان بره آتياً من الآب السماوي، ولم يكن بره مبنياً على أسلوب عيشه أو على مظهره أو على خطاباته السياسية اللبقة أو على دبلوماسيته أو على لياقته ومرونته في حديثه معكم، فهو كان إنساناً حقيقياً. قلت لزوجي اليوم الماضي، اعترفت له بأمر وسأعترف لكم به، لا أحب ديانة المسيحية، لا أحب الجانب الديني للمسيحية، لكن سأقول لكم أمراً، يجب أن نفهم هذا، يجب أن نكون أتباعاً ليسوع المسيح ولن نكون مؤسسة دينية. هذه مشكلة. لا أحب الكنيسة كمؤسسة دينية، لا أحبها، وأناس كثر لا يحبونها، لكن علينا العيش مثل المسيح لنحطم القيود والحصون لدينا، لنصبح حقيقيين أمام المسيح. وهذه هي النهضة، هذه هي الكنيسة. وبرأيي لا تحتاج الكنيسة إلى نهضة فحسب، بل تحتاج إلى إصلاح الآن، الوضع بهذا السوء. حسناً، إذن هذا الرجل لم يكن تقياً فحسب، هذا الرجل سلك باستقامة أمام الله، وهذا السفر هو الأقدم في الكتاب المقدس، وهو ربما قبل إبراهيم، لأن هذا الرجل لم يدعى يهودياً أو عبرانياً. أول كلمة نسمعها عن إبراهيم هي أنه كان عبرانياً. نسمع عن إبراهيم العبراني، نسمع كلمة عبراني عندما نتكلم عن حياة إبراهيم. إذن هذا الرجل لم يدعى عبرانياً ولم يكن لديه شريعة في حياته، يعني هذا أنه آمن فعلاً بالله، وهو ربما سمع قصة نوح أو شخص آخر قبل ذلك، سمع أموراً ومن السمع استمد إيماناً وعاش حياة البر. هذا لافت جداً، لم تكن لديه شريعة التوراة أمامه، لم يكن لديه كتاب مقدس، لم يكن لديه شيء، لكنه كان رجلاً باراً. هذا لافت جداً، إنه سفر المعاناة والبؤس، إنه سفر الاسترداد والنصرة والبركة المضاعفة، وهو أقدم سفر في الكتاب المقدس. كيف نعرف هذا؟ أنا متخصصة في الأدب، إنه أقدم سفر في الكتاب لأن لغته هي أقدم لغة عبرية.
لا دليل فيه على اقتباس من الكتابات المقدسة وشريعة موسى، وهو أول سفر في الكتاب يذكر الشيطان والوياثان، وهو شعري

ومكتوب ببراعة. حسناً، تعلمت في دراسة الجامعية 7 لغات تعلمتها، وهذه اللغات 7 هي لغات قديمة وهي لغات بدائية. خلال دراستي لو كلمتكم بهذه اللغات لما فهمني أحد، باستثناء المتحدرة من آدم أو حواء. حسناً، لكني قرأت كتباً قديمة مثل كتاب

موثق واستطعت قراءته من المخطوطة الأصلية. إذن تعلمت أموراً مختلفة كثيرة عن علم اللغة لدى قراءة هذا الكتاب. يجب أن نليه قيمة. كاتبه مجهول، وهو كتاب شعري بامتياز. ويوجد جدال حول هذا الكتاب. يقول البعض إنه كتاب خيالي، ويقول آخرون إنه واقعي. تعلمون، ثمة علماء يعتقدون أنه خيالي. لا أعتقد أنه خيالي. كيف عرفت هذا؟ تجدون الدليل في كلمة الله. حزقيال 14:14، حزقيال 14:20 يتحدث عن نوح ودانيال وأيوب. يقول إن أيوب كان فيها، إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. يعقوب 5:11 تحدث عن الأمر. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. لو كان خيالا لما تحدث يعقوب عن أيوب. لو كان خيالا لما كان حزقيال النبي الحقيقي تحدث عن شخصية خيالية. إنه شخصية حقيقية، إنه شخص حقيقي. وكان أيوب بلا لوم وبارا وغنيا ومثمرا ومحترما ومكرما، ولم يعرف بأنه يهودي. فهو كان أعظم رجل بين شعوب الشرق، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون أخواتهم الثلاثة ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم. الرجل البار لا يهتم لبره فحسب. الرجل البار يهتم لمحيطه، يهتم لمحيطه. الفرق بين إبراهيم ولوط هو أن لوط اختار العيش قرب سدوم وعمورة. اسمعوني، انتبهوا أين تنصبون خيمتكم. لذا أنا لا أعلم أناسا ينصبون خيمتهم قرب الخطية، قرب سياج العالم. يجب أن تفهموا، يوجد فرق. انتبهوا، أتريدون العيش مثل لوط؟ عيشوا مثل لوط في العالم عند السياج. أتريدون العيش مثل إبراهيم؟ هناك بعض المعايير والشروط. نعم، هذه قيادة جذرية. إن لم تكونوا جذريين لن تحققوا شيئاً، وستعيشون بقية حياتكم وأنتم تساومون بدون أن تصنعوا فرقاً في العالم. ولن يصدق الناس ما تقولونه، لن يصدقوا ما نقوله. هم لن يؤمنوا بما نقوله لأن حياتنا لا تظهر وتعكس قداسة الله. حسناً، اليوم قرأت منشوراً لأحدهم على فيسبوك، وقد كتب فيه: التقيت غير مؤمنين أكثر ليونة وأكثر عطاء وأكثر استجابة لاحتياجات الناس من مؤمنين كثر في المسيح. من العار أن نقرأ هذا. هذا يؤلمني، وهذا مؤمن، لكن هذا الرجل عاش حياة مثالية واتبع معايير مثالية. لكن حدث أمر ما، هناك نكسة. أريد أن أكلمكم عن النكسة. تواجهون نكسات في حياتكم، صح؟ ولا أريد إعطاءكم معلومات فحسب، أريد إعطاءكم إعلاناً لكي تحصلوا على إعلانكم وتطبقوه عملياً. حسناً، هذه هي النكسة. أتعلمون ما هي النكسة؟ أنتم متجهون إلى مكان ما من ألف إلى ياء، وكل شيء يبدو جيداً. الشمس مشرقة والسماء صافية ولا زحمة سير. أنتم متجهون من ألف إلى ياء. النقطة ياء هي التي دعاكم إليها الله. أنتم تتبعون وجهة، لكن في طريقكم إلى هناك ترون حفرة كبيرة، فتصطدم بأسفل سيارتكم وتتعطل بالكامل، فتترجلون من السيارة لإصلاح الوضع أو لطلب شاحنة سحب، فتصطدم بكم سيارة أخرى وأنتم سائرون. هذه نكسة. أنتم ذاهبون في اتجاه ما، معتقدين أنكم ممسكون بزمام الأمور وأنكم تبلون حسناً في الحياة، وفجأة تجدون أنفسكم في عيادة الطبيب. تدفنون طفلاً أو تدخلونه إلى المستشفى. تمرضون، تخسرون كل شيء، تعلنون إفلاسكم. هذه نكسة. لكن إذا لم تروا الفرصة هنا فسوف تدمرون. الكثير من الأشخاص انتحروا في خلال الجائحة. معدل الانتحار ارتفع.
يجب أن تنظروا إلى النكسة

على أنها فرصة. الأذكياء ينظرون إلى النكسة على أنها فرصة. انظروا إلى خطيتكم هكذا، لاحظوا كيف أن الخطية والارتداد في الحياة إنه يوجد هدف منها في عيني الله ليستخدمها في حياة الناس. إذن قد تسببون نكسة لأنفسكم بسبب غبائكم. أنا فعلت هذا، أنتم فعلتم هذا، أناس كثر فعلوا هذا. يجب أن تدركوا وجود خطة في القصة. الكل يسير جيداً، لكن هناك خطة. لا تسمحوا للجيد بسلب العظيم الذي لدى الله. كانت حياته جيدة، لكن خطة الله له كانت عظيمة، لكن قبل أن يبلغ العظيم كان عليه أن يخسر كل شيء. فأحياناً يوصلكم الله إلى الحضيض فتظنون أنكم لن تنجحوا أبداً، لكن أتعلمون؟ هذه نكسة، هذه نكسة. وكل نكسة، اسمعوني، كل نكسة هي امتحان. كل نكسة في حياتكم هي امتحان، ويجب أن تروا هذا، لأن نظرتكم إلى النكسة مهم جداً. سوف ينظر الله إليكم وإلى إخوتكم وأخواتكم وسوف يقولون هذا فاشل، سوف يقولون هذا الشاب لا ينجح، هذا طفل ولادة مبكرة، هذا كبش مليء بالعيوب، لكن ترون أن هذه فرصتكم. الكل يتوقع أن تذهبوا في اتجاه ما، ومن ثم هناك نقطة تحول. عندما توجد نكسة هناك نقطة تحول، ونقطة التحول هي فرصتكم من الله لترتفعوا وتدوسوا الشيطان تحت أقدامكم. أيوب لم يدرك هذا، خسر كل شيء فجأة. ليقل أحد فجأة، نقول فجأة بطريقة إيجابية ونقول فجأة بطريقة سلبية. فجأة تخوضون أمرا سيئا، لكن أريد أن أقول لكم إذا تعرضتم لسوء فجأة ستصطدمون بالمنعطف من أجل مجد الله في حياتكم فجأة أيضاً. أترون؟ قد تصطدمون دوماً بالحفر، قد تصطدمون دوماً بالشقوق والجدران بدون أن تدركوا أنها نكسة، ثم ستستخدمون هذه الفرصة. لكنكم لا ترون هذا لأن عليكم تغيير منظوركم. عندما تمرون في محنة يجب أن تقولوا ماذا سأتعلم من ذلك؟ أين هو الله من هذه النكسة؟ الكثير من الأشخاص يمرون في الأمر نفسه مراراً وتكراراً لأنهم لا يتعلمون. وأنا لا أتكلم عن الخسائر فحسب، أنا أتكلم عن الدوران حول الجبل نفسه بدون إحراز أي تقدم. إذن هذا ما جرى، فجأة ترون تغييراً، كل شيء جيد، الله يأخذنا إلى السماء الآن. هذا مذهل، يجب أن تفهموا التغيرات في المشهد ونصبح فجأة في دار السماء. الله يظهر لنا أن ما يجري الآن على الأرض هو نتيجة أمر يحدث في السماء، في الأماكن السماوية. هذا أمر غير عادي، إنه يفوق فهمنا وهو كبير، لأننا نسمع الشيطان للمرة الأولى الآن، للمرة الأولى نسمعه في هذا السفر. وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ هذه محكمة، تحدثنا عنها، تعلمت الكثير عنها من الدكتور حنيشة، عن قاعة المحكمة. لدينا مشتك، لدينا مضطهد يشتكي علينا ليلا نهارا، وهو يوجه إلينا اتهامات. هذا ما نراه تحديدا، هناك محكمة وهو يمثل كمدع أمام الله ليتكلم عما صنعناه وليهاجمنا أمام الله وليشتكي علينا. لكننا نتغلب عليه بدم الحمل، رؤية 12-11، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي قد يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. نحن منتصرون، لكن الله أوجد لنا طريق. لكن هناك محكمة الآن، وهو قال الله: هل جعلت قلبك على عبد أيوب؟ أقول لكم إن هذا أعظم إطراء يواجهه الله إليكم، عبدي، عبدي.
لا، ليس رسولي ولا نبيي.

لا المعلم ولا الواعظ ولا الكارث نعلم عن خدمة المراكز الخمسة، لكني أقول لكم إن أساس كل مركز هو الخدمة. إن لم تكونوا خداماً فلن تحققوا شيئاً. أذكر عندما كنت مديرة تنفيذية أن الناس كانوا يأتون إلي من جامعات كبرى وكنت أسألهم ما هو المنصب الذي تقدمتم إليه فيجيبون أريد أن أصبح مديراً. يريد الجميع أن يكونوا رب العمل، لا يريدون البدء من الباب. لا أحد يريد البدء من الباب، الجميع يريدون أعلى منصب. وبعض الناس يغرقون السفينة إن لم يكونوا القبطان. أترون؟ انتبهوا إلى من تدخلونهم إلى حياتكم، لأنهم سيغرقون السفينة إن لم يكونوا القبطان. إذن إذا توليتم قيادة السفينة فقوتكم سترهبهم، ومن ثم سيصبح لديكم أعداء. إذن هذا هو بيت القصيد: هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض؟ الله قال هذا، الله قال هذا، ليس أحد مثل عبد أيوب. هذا عظيم. أنا أشعر بالغيرة الآن، أشعر بالغيرة الآن. أنا أحسده في الحسنى. الله قال هذا، هذا أمر موثق مع مرجعية. تقدمون طلباً للعمل مع سيرتكم الذاتية ومرجعياتكم. هل لا ترونني مرجعياتكم؟ أهي الذي أهي، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. هذه مرجعية أيوب، الله القدير. هو قال إنه ليس مثله في الأرض. كان كاملاً ومستقيماً، هذا وفق مقياس الله. وليس وفق مقياسي، أنا لا أقول إني أعرف أن القصب هو من رجال الله وهو كذلك، لكن ليس بحسب مقياسي بل بحسب مقياس الله. هذا عظيم. ثم يقول: هل جعلت قلبك على عبد أيوب رجل يتقي الله ويحيد عن الشر؟ هل مجاناً يتقي أيوب الله؟ أجاب الشيطان: أليس أنك سيجت حوله وحول بيته؟ يعني هذا أن حولنا سياج حماية، من هنا أتت الفكرة. لكنه أحياناً يرفع امتحان، محنة، عواقب، يوجد سياج حماية. سأقول لكم أمراً: يقول البعض إن الشيطان يتحكم بالعالم فهو رئيس سلطان الهواء إلى حد ما، وليس بالكامل. لو كان الشيطان يتحكم تماماً بكل شيء، كل يوم لتحطمت كل طائرة، ولقصفت جميع الأبراج، ولتعرض كل واحد منا لحوادث، ولوقعت اضطرابات. لا، فهناك مستوىً من الحماية. الله يحمينا من أمور لا نعرفها، لذا يجب أن نشكر الله. أقول لكم، عندما كنت على وشك الانتحار الله حماني، أحاط سور حماية بحياتي، وإلا لمت في دقائق. ترون، لدينا الكثير لنشكر الله من أجله. وأليس أنك سيجت حول كل ما له، باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. إذن قصد الشيطان بكلامه هذا الرجل بار بسبب الاتفاق، هو لا يحبك مجاناً. الله قال إنه بار، وما زال الشيطان يهاجم كلام الله عن الإنسان. لديه دوافع، هكذا يقول لله، والله لا يحتاج إلى تثبيته، الله لا يحتاج إلى تأكيده، لكن الله امتحن أيوب. هناك نكسة، حسناً؟ ولكن أبسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: هو ذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ذكر الشيطان هنا للمرة الأولى في العهد القديم. لدى الشيطان وصول إلى الله إلى حد ما. لا نعلم من أين جاء بنو الله وكم كان الشيطان بعيداً، وأي حديث دار بينه وبين الله لا نعلم. لا داعي ليتم الأمر شفهياً. أقصد، كان بإمكان الله والشيطان أن يتواصلا عن بعد آلاف الأميال،
لا تفكروا في الأمر من منظور أرضي معتقدين أنه كان أمام عرش الله،

حسناً، هناك محاكمة سماوية، دار جدال بين الله والشيطان، سياج حماية نراه للمرة الأولى. فكر الشيطان من ناحيتنا هو أننا إذا واجهنا المشاكل فإننا نجدف على الله. حسناً، قال الله، بدون إذن الله لا يحدث شيء. إذن الله سمح، أريد أن أقول لكم، لا يحدث شيء في حياتكم بدون علم الله، ولن يحدث شيء في حياتكم بدون علم الله، لن يحدث شيء في حياة أبنائكم بدون علم الله. أطفال لم يولدوا لكم بعد تحدث لهم أمور يعرف بها الله. الله يعرف، واعذروني إذا قلت هذا، هو يعلم. سأقول لكم أمرا، نهاية أمر خير من بدايته، الجامعة 7-8. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. 1 كورنثوس 4:5. ثم وقعت المأساة. كان كل شيء رائعا، كان كل شيء طبيعيا، وهنا سأقرأ لكم ما أريد أن تتخيلوه. إنه يوم عادي، وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمراً في بيت أخيهم الأكبر، أن رسولاً جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبائيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. لا أعلم كم يوماً سيئاً عشتم في حياتكم وكم يوماً قاتماً عانيت الكثير. أنا دفنت طفلاً مع زوجي، هذا من أسوأ الآلام على وجه الأرض، لا أتمناه لأحد. لكن هذا الرجل خسر أولاده جميعاً في يوم واحد، خسر ممتلكاته، خسر نفوذه، خسر عائلته، خسر كل شيء، ووجد نفسه مفلساً بالكامل. أريد فعلاً أن تلتقوا أيوب هنا. فكروا في رجل خسر كل شيء. أحياناً نصادف مشردين. كنت أكلم مشرداً يوماً. كنت مع زوجي في فلوريدا فنزع القميص عن كتفه وأعطاه إياه. لم يكن لديه سوى ملابسه الداخلية، وكان المشهد مؤثراً، فأخذ زوجي قميصه وألبسه إياه. وفي يوم آخر ذهبت لأعطيه طعاماً، كان دوماً عند زاوية محطة الوقود، سمحوا له بالبقاء هناك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس، وصلنا إلى أصحاح 48، نقترب من الانتهاء من هذا السفر العظيم. إذا حبيت ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. النهاردة هنتقابل مع يعقوب وهو يبارك. بدأ يعقوب في الأصحاح السابع أن يبارك، بارك فرعون، واليوم سوف يبارك ابني يوسف، وفي الأصحاح اللاحق سوف يبارك أولاده، إن يعقوب تعلم أن يبارك أخيرا. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان برحب الضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 48 وأرجع لحضرتك بسؤال. وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف: هوذا أبوك مريض. فأخذ معه ابنيه منسى وأفرايم، فأخبر يعقوب وقيل له: هوذا ابنك يوسف قادم إليك. فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. أخ يوسف، أول أعداد قرأناها الخبر جه ليوسف وقال له هوذا أبوك مريض. المؤمن والمرض، يعقوب يمرض، المؤمن والمرض، الكلمتين دول يركبوا مع بعض؟
1: لا يركبوا قوي، لأن الجسد لم يتم فداؤه. كثيرون في المسيحية بيفترضوا أن المؤمن لا يمرض. طب لماذا يموت؟ طب ما هو بيموت. الإجابة أنه يموت وأنه يمرض لأن الجسد لم يتم فداؤه، سيتم فداؤه عند مجيء المسيح. لكن في العهد القديم وفي العهد الجديد بنشوف الأفاضل ممكن يمرضوا. يعقوب مرض، إليشع الرجل المحترم العظيم مرضه الذي مات به، لعازر حبيب المسيح الذي تحبه مريض، الرسول بولس وتيموثاوس الشاب المحترم، كل دول كان عندهم أمراض وأسقام. وفي الحقيقة يعقوب لو مرض في أي وقت تاني غير الوقت ده، هنا يعقوب وصل إلى قمة الحالة الروحية، لكنه في قمة الحالة الروحية مرض. إذا سؤالك بيقول هل المؤمن اللي في شركة مع الله، اللي في علاقة جيدة مع الله، ممكن أنه يمرض؟ الإجابة نعم، وكلمة الله تعلمنا ذلك. والسبب لماذا؟ لأن الجسد لم يتم افتداؤه بعد.
0: ربما لو مرض في فدان أرام كنا قلنا إجراءات تأديبية، لكن هنا في أسمى حالات روحية. تمام. لكن جاء الخبر إلى يعقوب في عدد 2: فأخبر يعقوب وقيل له هوذا ابنك يوسف قادم إليك. هذا الخبر شدد يعقوب، فتشدد إسرائيل.

0: إسرائيل وجلس على السرير. خبر أن يوسف جاي، عمل إيه في يعقوب؟
1: في الحقيقة هو يعقوب وصلوا خبرين رائعين، واحد في آخر 45 والتاني في أول 48. إيه اللي في آخر 45؟
0: يوسف حي.
1: حي حي، معقول؟ آه معقول. وهنا يوسف جاي. وعلى فكرة الخبرين دول إحنا وصلوا لنا إنه حي. آه آخر الأناجيل الأربعة بتقول لنا الرب يسوع المسيح حي، وآخر الكتاب المقدس آخر العهد الجديد سفر الرؤيا آخر أصحاح بيقول لنا ثلاث مرات الرب يسوع جاي.
0: وأول سفر الرؤيا أنا الحي وكنت ميتا،
1: يبقى كأنه في أوله حي وفي آخره جاي.
0: تمام.
1: يا بختنا
0: يا بختنا،
1: يا بختنا بأنه حي وأنه جاي.
0: إذا كان يعقوب تشدد عندما سمع أن يوسف قادم، أنا وإنت وكل المتألمين دلوقتي عايزين نشددهم، نقول لهم إيه؟
1: لو تذكرنا آخر عبرانيين 6، تكون لنا تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأكلنا.
0: إذن كون أن المسيح قادم، المسيح آت، إنه خبر طيب من أرض بعيدة ينشط العظام.
1: صحيح.
0: بعدها على طول في عدد 3، وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني. بدأ يتكلم أولا عن الله باعتباره القادر على كل شيء. قبل ما يتكلم هو عمل إيه وما عملش إيه، شهد عن الله القادر على كل شيء. بتشوف إيه في رقي يعقوب وإشادته بالله؟
1: يعني هنا عرف الله باعتباره القادر على كل شيء. ده بيفكرني باللي جه في خروج أصحاح 6 لما الله بيقول لموسى، ثم كلم الله موسى وقال أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. يمكن واحد يقول لا، كانوا عارفين اسم يهوى، والرب وإبراهيم دعا الموضع الرب
0: يهوى
1: يرأى، يبقى إذن كان يعرف يهوى. آه يعرف كاسم، لكن محتويات هذا الاسم ومعاني هذا الاسم لم يكن الرب قد أعلنها بعد. ليه؟ لأنه في سفر التكوين الله بيعطي الوعد باعتباره القادر على كل شيء، لكن أمين على الوعد وينفذ الوعد باعتباره يهوى. ففي سفر التكوين أنا الله القادر على كل شيء أديتكم المواعيد، بس أنا لأني حافظ لهذه المواعيد في سفر الخروج وحد سأتممها، فهو عرف باسم يهوى زي ما هنقرأ في سفر الخروج.
0: الله القادر على كل شيء.
1: نعم.
0: تعامل مع الأعداء.
1: أيوة.
0: وتعامل مع يعقوب.
1: أيوة.
0: قدر على يعقوب.
1: صحيح.
0: عمل في إيه؟
1: غيره. ده وده كان ده الصعب يعني. يعني كونه يزجر لابان اوعى تكلمه لا بخير ولا بشر، كونه يغير قلب عيسو ده أمر ما ياخدش من الله غير كلمة، لكن عشان يغير المؤمن ده بياخد من الرب رحلة طويلة.
0: صحيح.
1: يعني مرات كتيرة بنقول للرب يا رب غير ظروفي، وفي الحقيقة ما أسهل على الرب أنه غير ظروفي، لكن الله بيجاوبني يقول لي أنا عايز أغيرك أنت، وبستخدم الظروف الصعبة المعاكسة علشان أنشئ فيك إسرائيل أمير الله.
0: تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 7: وأنا حين جئت من فدان ماتت عندي رحيل في أرض كنعان في الطريق، إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراطة، فدفنتها هناك في طريق أفراطة التي هي بيت لحم. إيه اللي جاب حادثة موت رحيل هنا؟ يعني بنحس إنها خارجة عن سياق الفصل.
1: يعني أعتقد لما شاف وجه يوسف الصبوح ذكره بوجه آخر كان غالي عليه جدا، وجه رحيل، وعشان كده ذكر موت رحيل وبيقول تعبير عجيب قوي: ماتت عندي رحيل. يعني ماتت عندي؟ في الترجمة اليسوعية بيقول فجعت

0: فوجعت برحيل، وكأنه عاوز يقول فجعنا برحيل ولم نكن نحسب يا ظهره أن بها نفجعه، لأنها كان بيحبها وبسرعة بسرعة ماتت. يتذكر هذا في آخر أيامي هو بيودع الحياة، ماتت راحيل عندي. وكأنه بيذكر في عدد 3 إحسانات الرب وأمانة الرب، ثم بيذكر في عدد 7 الظروف المأساوية التي حدثت معه. وفي الحقيقة سواء هذا أو ذاك، الاثنين نابعين من القلب ذاته، القلب اللي بيحب،
1: صحيح،
0: والإيد الحكيمة الصالحة التي لا تعمل معنا إلا الخير رغم تباين الظروف. الرب ظهر لفيلوس، راحيل ماتت، لكن أنا أقبل هذا وأقبل ذاك بالشكر والامتنان للرب. هنا يعقوب أو إسرائيل وصل إلى القمة في أنه يشكر على كل شيء وفي كل شيء.
1: تمام. استكمالا للكلام، لما نوصل لعدد 11 بيقول: لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضا. أنا بقدر أشوف في الآية دي إله المستحيلات،
0: صحيح،
1: إله المستحيلات اللي يشق في البحر طريق،
0: صحيح،
1: اللي يدي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر،
0: صحيح.
1: كيف ظهر الله في هذا الأصح لغاية هنا؟ يعني بيقول الله القادر على كل شيء: باركني، قال لي أجعلك مثمرا، هو ذا الله قد أراني نسلك أيضا. علق لي على صفات الله من هذه الزاوية.
0: يعني واحد قال هناك قديسين، 2 من القديسين، واحد الرب أداله أكثر مما طلب، والتاني الرب أداله أكثر مما افتكر. مين اللي أخذ أكثر مما طلب؟ سليمان. الرب قال له اسأل ماذا أعطيك، قال له عايز حكمة. ربنا قال له حديك حكمة بس حدي لك كمان غنى وكرامة وأكثر مما طلب. في واحد تاني بيقول ما كنت أظن ولا افتكر أبدا إن هشوف وجهك، يقوم ربنا يديني إن أشوف وجهك وأشوف كمان ولادك أكثر مما افتكر.
1: وإحنا
0: وإحنا الله القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا، فوق كل شيء.
1: تمام.
0: أكثر مما نطلب أو نفتكر. في الحقيقة يعني لو كنا مخلصين فإننا سنذكر للرب هذه الأمانة، زي ما هو قال بعد كده: إن الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر.
1: تمام. استكمال للقراءة في عدد 13: وأخذ يوسف الاثنين أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل، ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل، وقربهما إليه، فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى، وضع يديه بفطنة، فإن منسى كان البكرى. وبارك يوسف وقال: الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر، يبارك الغلامين، وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثر كثيرا في الأرض. طريقة مباركة يعقوب لمنسى وأفرايم بتشوفها قبل ما يشهد عن الله.
0: يعني بداية أشوف الفارق بين يعقوب وإسحاق رغم التشابه. إيه التشابه؟ إن يقول لنا في عدد 10: أما عين إسرائيل، وخلي بالك من كلمة إسرائيل مش يعقوب، أما عين إسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخ. لما تروح لأصحاح 27 يقول لنا برضو إن عينين إسحاق كانت كلت. بس ما أبعد الفارق بين إسحاق الذي لم يتصرف بفطنة وأراد أن يعطي البركة لعيسو خلافا لقصد الرب،
1: أيوة.
0: ويعقوب هنا اللي مع أن عينيه ثقيلة، ويوسف رتب له الابنين عشان خاطر يعني هو عمياني يحط إيده فتيجي اليمين على الكبير ويجي الشمال على، لكن هو عمل كده. البعض بيقول كأنه رسم علامة الصليب، جميل، لأن الصليب هو أساس كل البركات. لكن الكتاب هنا يقول لنا بفطنة فعل. تلاحظ حضرتك ان اسحاق لما اكتشف الغلطه اللي كان هيعملها يقول لنا الكتاب ارتعب ارتعادا عظيما جدا. امال مين اللي انا باركته؟ ده انا كنت هعمل غلطه عمري اني ابارك اللي ربنا مش عايز يباركه، ربنا ما سمحلوش. لكن هنا شوف الرد الرائع الراقي اللي بيقوله اليوم.

0: يوسف، علمته يا ابني علمته، انا صحيح ما بشوفش بس عندي بصيره، ولا قد قيل، وليهم كل الحق اللي قالوه ان يعقوب ما تعلمش يمشي عدل الا لما بقي اعرج، وما تعلمش يشوف صح الا لما بقي اعمى. مرات كثيره ياخذ مننا الرب الخارج يفنى والداخل يتجدد يوما فيوما.
1: شهد عن الله قائلا: الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم. كنت اظن ان يقول بدا يهتم بي لما بدات اتعدل، لما رجعت من عند خالي، لما دخلت الى مخاضة يبوق، لما تغير اسمي من يعقوب الى اسرائيل، هنا بدا يهتم بي. لكن رعاية الرب منذ وجود يعقوب الى هذا اليوم. كلمنا عن قلب الله تجاهنا حتى واحنا لسه ما بقناش في الصورة المطلوبة.
0: يعني واحد في الترتيل قال: من وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش. الله الذي رعاني، خلي بالك يعقوب كان راعي وعارف قد ايه رعاية الغنم متعبة، لانه قال لخاله لبان: انا ما كنتش بنام لا في الليل ولا في النهار، كان بياكلني الحر في النهار والبرد في الليل. فيعقوب مش بيتكلم من نظريات، هو راعي ويعرف قد ايه الخراف بتتعب الراعي، بس كانه عاوز يقول: وانا كنت خروف غبي جدا وبحب الضلال، بس الله الذي رعاني منذ وجودي
1: الى هذا اليوم،
0: الى هذا اليوم، بل اقول المحملين علي، زي ما بيقول إشعياء 46، المحملين علي من الرحم، المحمولين من البطن، والى الشيبه والى الشيخوخه. نعم الله بيرعاني كما يرعى الاب الاطفال، والله يرعاني اذا ساءت بي الاحوال. فعلا هو كده.
1: تمام. الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم. أشار أيضا في عدد 16: الملاك الذي خلصني من كل شر. يقصد بمين الملاك وخلصه من كل شر؟
0: الملاك هو ملك حضرته، اللي بيقول عنه جاهد مع الله، جاهد مع الملاك، صورة للرب يسوع المسيح في ظهوراته المعجزية قبل التجسد. الذي خلصني من كل شر. انت نسيت يا يعقوب لما قلت ده لسه من مدة مش بعيدة صار كل هذا علي، هل كنت غلطان وكنت على قاب قوسين أو أدنى من أن أكتشف أن كل شيء كان لخيري؟ عشان كده الملاك الذي خلصني من كل شر. وده بيفكرنا باللي قاله الرسول بولس في تيموثاوس 2:3 لما يقول: أي اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذنا الرب. يا بولس ده انت ترجمت مرة، ده انت يعني عانيت كثير جدا. يقول ايوة بس الله في النهاية انقذني من كل شر، زي ما يعقوب ابو الاسباط هنا يعترف.
1: صحيح. اعتقد ان يمكن دي اول اشارة في الكتاب الى الله المخلص، الملاك الذي خلصني.
0: صحيح.
1: ولو في حد خطأ بيربطها بالكلام اللي جاي بعدها، الملاك الذي خلصني يبارك الغلامين، ويقول ان الملائكة بتبارك، الكلام هنا مش عن الملائكة،
0: مش ملائكة،
1: لكن ملاك الرب.
0: أيوة.
1: وملاك حضرته. تمام كده؟
0: ملاك العهد. تمام.
1: ملاك العهد. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: منلاقي هنا يعقوب بارك ولاد يوسف ووضع يده اليمين على الأصغر، فده ليه مدلول لينا ونتعلم حاجة منه؟
1: تفضل يا أخي.
2: هو بصفة عامة الله بيختار الأصغر. أفتكر نشوفها كتير قوي على سبيل المثال إسحاق وإسماعيل. إسماعيل الكبير بس الله اختار الصغير. عيسو ويعقوب، عيسو الكبير الله اختار يعقوب. برضو في ولاد يعقوب يوسف، يوسف ده نمرة 11 لكن هو البكر. وفي ولاد يوسف أفرايم الكبير ومنسى الكبير وأفرايم الصغير، الرب أدى البركة لأفرايم. ربنا مش بيدور على الأكبر والأعظم
1: والمؤهلات الطبيعية.
2: والمؤهلات الطبيعية داود كان نمرة 8 في إخواته الأصغر، مع أن لما صموئيل شاف الياب الكبير البكر قال إن أمام الرب مسيحه، لا تنظر إلى منظري وإلى طول قامته.

0: حياته لأنك رفضته. ليس كما ينظر الإنسان، الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فبصفة عامة الله يختار الأصغر والأقل، ويا بخت كل واحد فينا يشعر أنه الأصغر. بولس اختار هذا الاسم بعد ما كان شاول الطرسوسي لما الرب عرفه، لأنه أحس بأنه الأصغر.
1: تمام يا أخي يوسف، يعني تأييدا لكلام حضرتك يبدأ لينا عدد 17 يقول: فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى رأس منسى، وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: علمت يا ابني علمت. هو أيضا يكون شعبا، وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه، ونسله يكون جمهورا من الأمم. عايز تعليق على هذه الأعداد؟
0: أعلق تعليقين. التعليق الأول على يوسف. يوسف مطيع رائع في طاعته، بس جه مرة وقال لأبوه: ليس هكذا يا أبي، ليس هكذا. بينما في واحد تاني
1: لتكن مشيئة،
0: الرائع اللي أبدا ما قال لأبيه ليس هكذا يا أبي، لكن أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأن هكذا صارت المسرة أمامك. يعني الأوضاع ما تعجبوش، الحكمة والفهمة ما حدش منهم جاه ورايا، ومديني شوية الغلابة الصيادين، ما قالش كده، ما قالش ليس هكذا يا أبي، لكن هكذا صارت المسرة أمامك. ده بالنسبة ليوسف. في بقى واحد أعظم منه بما لا يقاس، كمان علق تعليق على يعقوب: فأبى أبوه. وأقول إن الكتاب المقدس بيقدم لنا أربعة على الأقل جيت عنهم كلمة أبى.
1: طيب،
0: أول واحد أبى كان يوسف، إحنا فاكرين في أصحاح 39 المرأة الشريرة بتلح عليه.
1: طيب،
0: فأبى. لكن في واحد تاني الست الطيبة بتتحايل عليه برضو أبى، اللي هو مين ده؟ موسى الذي بالإيمان لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. أعتقد الست دي مش شريرة، دي بالعكس دي ست طيبة على ما يبدو، وصاحبة فضل على موسى. موسى أنت ابني؟ لا أبدا. أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. في واحد تاني مش بس امرأة شريرة رفض طلبها، ولا ست طيبة رفض طلبها، لكن راجل مؤمن أبى إليشع.
1: أيوة،
0: لما ألح عليه نعمان أن يأخذ فأبى. لكن هنا بقى روعة يعقوب، مش امرأة شريرة بتلح عليه، ولا امرأة طيبة بتلح عليه، ولا رجل مؤمن طيب بيلح عليه، لكن ابنه الغالي جدا على قلبه، وبيطلب منه حاجة منطقية: يا بابا أنا مظبطهم لك، حط إيدك اليمين على البكر. فأبى أبوه. يا لروعة الشخص عندما يكون في شركة مع الله وفاهم لفكر الله، عندئذ يستطيع أن يتصرف كما يتصرف الله.
1: لا تؤثر عليه العلاقات الاجتماعية
0: بالزبط
1: والعاطفية
0: بالزبط.
1: ده بيفكرنا برضو بعرس قانا الجليل.
0: أيوة،
1: أرادت القديسة العذراء المتواضعة مريم أنها يعني تطلب من المسيح أن يعمل حاجة.
0: صحيح،
1: لكن كان عنده ارتباط بأبيه وأجندة أبيه.
0: ما أروع.
1: صحيح،
0: ما أروع.
1: ربنا يباركك يا أخي يوسف. عايز تعليق على الجزء الأخير بدءا من عدد 21، اتفضل.
0: في الحقيقة الحادثة دي ما نقراش عنها في سفر التكوين، لأننا لا نعلم أن يعقوب حارب لكي يأخذ قطعة أرض، لكن على الأرجح هي التي أشير إليها في يوحنا 4.
1: تمام،
0: لما بيقول لنا أن يسوع جلس عند بئر صخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وهنا بنشوف انه الرب بيتكلم مع المرأة السامرية عن السجود للآب، وبيتكلم عن العطية اللي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، صورة للعطية اللي الآب السماوي حيوهبها لابنه الغالي على قلبه، اللي هي ايه؟ دي الكنيسة. الكنيسة هي العطية الغالية على قلب الله الآب اللي بيهبها للابن الغالي ربنا يسوع المسيح. فعلى الأرجح هنا بنشوف صورة مسبقة لهذه العطية اللي الآب الكريم وهبها للابن العزيز الغالي. والعجيبة إن هذه العطية من يوحنا 4 نفهم إنها الكنيسة.
1: تمام، وأنا هقرأ

0: برضو العددين تاني علشان أحبانا المشاهدين يعرفوا بنتكلم عن إيه.
1: أيوة.
0: عدد 21: وقال إسرائيل ليوسف ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض آبائكم، وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي. حضرتك ربطت الكلام ده باللي جاي في يوحنا 4، الضيعة التي وهبها يعقوب لابنه يوسف، وكلمتنا رمزيا وروحيا أنها تشير إلى عطية الآب للابن وهي الكنيسة.
1: يعني نقدر نقول أن يعقوب اشترى هذه الأرض وحارب لكي يستردها، دي الكنيسة اللي المسيح دفع ثمنها وأيضا دخل معركة الجلجوثة لكي يحصل عليها.
0: شكرك يا أخي يوسف، واتصلنا لختام الحلقة، راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: يعقوب الراعي في نهاية حياته بيقول الله الذي رعاني، خد يعقوب مكان الخروف وأرجع الفضل كله لله الذي يرعاه.
3: يعقوب برضو أثناء حياته اتعرض لخبرين حلوين، خبر أن يوسف حي وخبر أن يوسف قادم، وده يمثل المؤمن له في آخر الأناجيل الرب قال أنه حي، وفي آخر سفر الرؤيا الرب يقول أنا جاي سريعا.
4: رغم المرض بتاع يعقوب، لكن أول ما سمع أن يوسف جاي تشدد وقام، ده يشجع لكل واحد متألم وبيمر بظروف صعبة أن الرب جاي وإحنا منتظرينه كلنا.
0: شكرا ليكم، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، لقد شهد يعقوب عن إله كل نعمة، عن الله القادر على كل شيء في آخر أيامه. لم يشهد عن كفاءته مع الرب، لكن شهد عن كفاءة الرب معه. تعال نشوف مع بعض كيف شهد يعقوب عن الرب، وأنا هسيب معاك السبع صفات التي قالها يعقوب عن الرب. أولا، شهد أن الله قادر على كل شيء، الله القادر على كل شيء. ثانيا، شهد أن الله هو إله البركة عندما قال عنه ظهر لي في أرض كنعان وباركني. ثالثا، شهد أنه إله الإثمار عندما قال الرب قال له أنا أجعلك مثمرا. رابعا، شهد أن الله هو إله المستحيلات عندما قال ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. ثم شهد عن الله باعتباره إله الرعاية فقال الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. ثم شهد عنه خامسا باعتباره إله الخلاص فقال عنه في عدد 16 الملاك الذي خلصني. وأخيرا في آخر عدد 21 شهد عنه باعتباره إله المواعيد الذي لابد أن يتمم مواعيده فقال ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم. أي نعم، هو الله القادر على كل شيء، هو إله البركة، هو إله الإثمار، هو إله المستحيلات، هو إله الرعاية، هو إله الخلاص، هو إله المواعيد، وهو إلهنا المسؤول عننا والذي ينبغي وله سلطان أن يتمم ما خرج من شفتيه. اطمئن وضع نفسك بين يديه باطمئنان، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

إشعياء 11 وآية 1 يقول: يخرج قضيب من جذع يسّى، ينبت غصن من أصوله. ده بيتكلم عن نبوة عن يسوع الابن، هو عن عمل الفداء اللي هيقوم به الابن اللي هيأتي إلى الأرض. مش كده اللي هتقرأه واللي انت بتشوفه ده استحقاق الفداء، ده الأمور اللي الفداء جابتها على حياتي. ليه؟ لأنه ده الأمور اللي تحرك بيها الرب على حياتنا. ده الابن اللي هو صورة الآب ورسم جوهره، هو إعلان عن اللي بيعمله الرب في حياتنا وإعلان عن اللي عمله الفداء. وإحنا بتقرأ الإعلانات الإلهية اللي الرب يكلم بيها يبقى تتملي إيمان. قول: يا رب أشكرك لأنه ده اللي في قلب الآب إنه يعمله معايا، لأنه ده اللي بيعمله الإبن اللي هو صورة الآب. قال: من رآني فقد رأى الآب. فاللي بيعمله الإبن هو اللي في قلب الآب ليه. أمر التاني اللي يشجعك إنه ده الفدا، وبيتكلم عن الإبن اللي هي يفتدي الأرض وهيفتدي الكنيسة وهيفتدي المؤمنين. فاللي يحدث ده يحدث لحياتك بسبب عمل يسوع الكفاري اللي صنعه والفداء اللي صنعه يسوع لنا في الصليب. آية 5: ويكون البر منطقة متوني والأمانة منطقة حقوي. يكون البر، البر ده منطقة اللي بيأتذر بيها على متنه، تكون منطقة متوني والأمانة منطقة حقوي. والمنطقة دي كانت بتستخدم بيتمنطق بيها الشخص في ثياب اليهودي عشان حرية الحركة. والمنطقة تختلف، الرؤساء والشرفاء وأغنياء الشعب كانوا بيلبسوا منطقة من ثياب فاخرة فيها خيوط من ذهب، تتكلم عن البهاء والمجد والجلال. يا رب أشكرك لأنه منطقة اللي هيأتذر بها الرب على حياتي هتبقى منطقة ملقانة من مجد الرب ومن معاملات المجد الإلهي على حياتي. دي المنطقة اللي الرب يحطها على متن، دي منطقة العظماء والشرفاء اللي كانوا بيلبسوا منطقة مليانة بالذهب والمجد. يا رب أشكرك لأنه هذه المنطقة هتعمل في حياتي مجد، هتسكب على حياتي مجد. والمنطقة دي بتتكلم عن، يقول أنه والأمانة منطقة حقوي، أنه بيتمنطق بالأمانة. يعني كل تحركات، كل أعمال، كل أمور هيعملها الرب في حياتي ملقانة من أمانة الرب، ملقانة من عدله، ملقانة من مجده، ملقانة من الأمانة الإلهية. أقول: يا رب أشكرك. ده اللي قاله الكتاب، إن أمانته من دور إلى دور. حياتي هتعيش مع الرب في غلاف، في دورانات من الأمانة الإلهية. حياتي مسطورة مغلفة بالأمانة الإلهية، فمش هخاف، مش هرتعب، لأنه حتى لو الواقع الآن في انزعاج، لو البحر فيه هيجان، لو الريح شديدة، لو المركب ابتدت تغرق، لكن أشكرك يا رب لأني مغلف، لأني متمنطق. أنت عملك في حياتي متمنطق حقويق بالأمانة، فأنت كل أعمالك هتكون إنقاذ، هتكون إبراء، هتكون شفاء، هتكون إطلاق واتساع. يجي العدو عشان يسلبنا. خاف حزقية لما شاف سنحريب وجيش وارتعب، ولما سمع أو أرى الكلمات اللي نطق بيها ربشاقي أخذ المنشورات دي ونشرها قدام الرب. قول: يا رب أشكرك لأني أشكرك، مهما كانت التهديدات، مهما كان الإزعاج، مهما كان تحركات العدو اللي ضدي، أشكرك لأني أنا أعيش في أمان.

أمانة الرب. كل أمور هيعملها الرب في حياتي هي أعمال أمانة. كل أمور هتصنع في دائرة حياتي، حياتي هتعيش في دائرة ملقانة من الأمانة الإلهية، غرقانة من الأمانة الإلهية. وده اللي قاله يعقوب في تكوين 32 وآية 10، قال صغير أنا عن جميع ألطافك. الأمور عظيمة اللي تصنعها في حياتي، أمور اللي مليانة رحمة ومليانة مجد ومليانة مفاجآت إلهية، أمور اللي فاجأتني واقتحمت حياتي. صغير أنا عن جميع الأمان الألطاف وجميع الأمان.

المعاملات الإلهية الأمينة جدا. في ظلم يقتحم حياتي، في تحديات، في أمور عايزة تكسرني، بس أشكرك يا رب، أمانتك حفظتني، أمانتك حفظتني من أخطاء إسحاق. إسحاق أخطأ لأنه كان يعلم أنه إعلان النبوي على حياة يعقوب أنه يكون البكر، لأنه من ساعة ما تولد الرب قال أنه صغير أو كبير يستعبد للصغير، فهو عارف أن البركة والمجد ليعقوب وأن البكورية هتكون في الروح ليعقوب. بس هو لما جه يبارك، بارك عيسو بحسب ميوله النفسية. بس قول يا رب أشكرك، أنت حفظتني من أخطاء إسحاق، أنت باركتني، أنت خليت المجد والبركة في حياتي، رغم أن إسحاق اتحرك بميوله النفسية وكسر أو عاند مشيئة الرب والإعلان النبوي اللي جه على حياتي من يوم ما اتولدت. في أمور من الرب، بس في ناس بتتحرك. قول يا رب أشكرك. ولما أخطأ يعقوب وأخذ خطة أمه اللي فيها كذب وخداع ضد أبوه وخدع أبوه وخدع أخوه، رب حفظه، ظهر له الرب. ولما نتائج هذه الأمور جت على حياته وكان ذهب إلى أرض لبان، يقول له بعصاي خرجت، خرجت هربان، خرجت تارك كل شيء، فقدت كل شيء نتيجة أخطائي. رب أشكرك، إله الأمانة اللي يستر أخطائي، سطر أخطاء، إله الأمانة اللي سطر أخطاء إسحاق في حياتي وسطر أخطائي في حياته واللي سطر من شر لبان. يا رب أشكرك، حياتي من نعمة إلى نعمة، من دور إلى دور، أمانة الرب في حياتي. في مرحلة فيها إسحاق بيخطئ والرب بيحفظني بأمانته، في مرحلة يعقوب بيخطئ والرب يحفظه بأمانته، في مرحلة شر لبان بيأتي على يعقوب ويسلب يعقوب خدمته وعمله وتعبه وسهره، بس الرب يستر بأمانته حياة يعقوب. يا رب أشكرك، يعقوب يشجعني وشجعك، لأنه يعقوب الضعيف، شخص ضعيف، شخص عنده أخطاء وشخص عنده حياته اللي فيها انحناءات، لكن أشكرك يا رب لأنه نعمتك وأمانتك أعظم من ضعفي. يا رب أشكرك أنه أتمنطق بحقوي بالأمانة، ده عمل الرب في حياتي. أخبار الأيام الأولى وإصحاح 28 وآية 9، وأنت يا سليمان ابني. قول يا رب أشكرك لأنه داود الملك العظيم بيوصي ابنه هذه الوصايا، لأنه عايز يشوف سليمان ملك عظيم أعظم منه، عشان عايز يسيب مجد في حياة سليمان، عايز يسيب راحة في حياة سليمان، عايز يتمتع بالميراث والبركة والأمور اللي عدها داود لسليمان. قول يا رب أشكرك، إن كان داود يبحث إنه سليمان بيعطيه هذه الوصايا عشان سليمان يتمتع بميراث أبيه بكل مجد، وعشان يتمتع باتساعات وبغنى وبنعمة من العمل الإلهي في حياته، فكان بالحري الرب هو بيتكلم إلينا. قول يا رب أشكرك لأنه وصية داود دي هي وصية الرب ليا وليك، هو كلمات صوت الرب اللي بيكلمنا عشان نحيا ونمتلك ونتمتع بكل ميراث سماوي، بكل ميراث من الرب لينا، عشان الأشياء الموهوبة لنا من الرب نتمتع بها ولا نفقدها، عشان أتمتع باللي عايز يدهوني الرب، باللي أعده الرب ليا. الرب أعد ليا كنوز مخبأة، الرب أعد ليا خطط رائعة، الرب أعد ليا أفكار ملقانة سلام وملقانة غنى وملقانة بركة وأفكار أعظم مني وأفكار أعظم من إمكانياتي، والرب عايز نتمتع بهذه الأمور. لأنه داود لمس ده، إنه الرب اختار سليمان الابن الغض الأصغر، والرب هو وحده قال كده، إنه الرب وحده هو اختاره، فهو عشان كده عايز يحفظ هذه البركة في حياة سليمان، فبيصيب هذه الوصايا. قول يا رب نبه روحي، خليني يقظ، افتح أذاني وروحي عشان تنتبه لوصية الرب في حياتي. وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك، افتح عيني يا رب عشان أعرفك. بولس قال كده لأعرفه،
حسبت كل الأشياء نفاي، كل ما كان ربح

قد حسبته خسارة لأجل معرفة المسيح، لأعرفه وقوة قيمته. أنا عايز إعلان عن الرب، إعلان يعني نور تخترق أرضي، لأنه مش معرفة، مش أسمع عن الرب، لا أعرفه يعني اختراق، يعني النور يبدد الظلمة، يعني الإعلان يعمل إيه؟ يزيل كل أمور فيها خوف، فيها قلق، فيها شك، فيها لا. وده اللي كان مالي كالب ويشوع عن بقية الشعب. بقية الشعب يروح يشوف الأرض، يتأثر بالصور اللي شافها، يتأثر بالواقع اللي بيشوفه، يتأثر بالأمور اللي وقعت على نفسيته نتيجة الأحداث اللي شافها في الأرض. كان كالب ويشوع واقفين في إعلان عن الرب، الرب يعطينا الأرض، إن سر بنا الرب يعطينا الأرض. الرب هو اللي يعطينا، مش إمكانياتنا، مش قدرات. إحنا عارفين بمن أمنا، احنا واثقين في الرب. بولس في السجن عارف بمن امنت، تقول له يا رب عايز اعرفك، عايز اعلان عن اسمك، مش عايز معلومات، مش عايز معرفه عقليه عن اسمك، ولا حتى معرفه كتابيه عن اسمك، انا عايز اعلان يخترق روحي. اعرف اله ابيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبه، يعني اعلان يخليني اعرف اسجد قدام الرب. غياب الإعلان يخليني أسجد قدام الخوف، يخليني أسجد قدام مشتهيات، يخليني أسجد قدام تحديات ومخاوف إبليس يرميها على حياتي. قول يا رب عايز أعبدك بقلب كامل، بنفس راغبة، ملقان تشجيع، ملقان حماس روحي. كالب ويشوع كانوا واقفين لما شافوا الشعب يقول شق ثيابه، ليه؟ قلب راغب ان يعبد الرب ويعيش وملء مشيئه الرب ومقاصد الرب، لان الرب يفحص جميع القلوب، يفهم كل تصورات الافكار. يقول فاذا طلبته يوجد منك. يا رب عايز ادرك انك اله امانه. الاعلان اللي الرب عايز يتكلم بيه النهارده لينا ان هو اله امانه، يعني عن اسمه، يعني عن شخصه، يعني عن ان الاله اللي بعبده اسمه اله امانه. يا رب اشكرك، اطمئني فيك لانك اله امانه. اول اعلان في امانه الرب في حياتك يقوله داود لسليمان، لانك اذا طلبته يوجد منك. امانه الرب عندما نطلبه نجده، عندما نلجا اليه نجده، عندما نحتاج اليه يمد لينا ايد العون. مش هاجي أصرخ للرب ومش هلاقيه، هذا صرخ إلى الرب والرب استمعه. أجي للرب وأسكب نفسي قدامه فيتراءى لي الرب. أجي قدام الرب زي ما جات حنة وقفت وتراءت قدام الرب. علي الكاهن مش فاهم إنها بتصلي وفكرها سكرانة، قالت له لا، إني أسكب نفسي أمام الرب. كانت الإجابة السماء يعطيك الرب اللدنه. زيارة، لأن السماء استجابت. جت حنة رمت نفسها قدام الهيكل عند كرسي علي الكاهن وبتصرخ وبتسكب شكواها ومررتها وتعبها واحتياجها للرب. السماء بتتحرك لأجل حنة، لأنه إله أمانة بيتحرك. إذا طلبته يوجد منك. الرب لما جه القائد يصعد من سنة إلى سنة ويقول وأولاد علي الكاهن هناك، يقول رب أشكرك لأنه، ويقول على الشعب في المقابل واستهان الشعب الذبيحة. أنا مش بقى، أنا بتحرك، أنا باجي للرب، فالرب يشوف ده. عشان كده ألقانا يأتي يعطيه الرب صمويل. زي ما أعطى حنة صمويل لأنها سكبت نفسها لأنها جت للرب، وأعطى ألقانا لأنه يصعد من سنة إلى سنة. أنا بصعد للرب، أنا بلجأ للرب، أنا بطلع عشان أسجد لإله إسرائيل رغم كل أمور، بس أنا بطلب الرب. الرب يوجد منك. قول يا رب أشكرك. عشان كده بولس في تيموثاوس الثانية وإصحاح 2 وآية 13 قال إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، عدم أمانتنا لا تبطل أمانته. كنا غير أمناء، الرب هيفضل أمين. عدم أمانتي ومش بتغير أمانة الرب. يعقوب ما كانش أمين، يعقوب كان ملتوي، يعقوب كذب، يعقوب خدع، بس أمانة الرب اتجاه دعوة يعقوب فضلت ثابتة ما تغيرتش. أمانة الرب في شخصه وفي معاملاته وفي حبه وفي رعايته وفي رحمته فضلت ثابتة إلى يعقوب. أنا أكون معك حيثما تذهب.
أباركك

وأردك إلى هذه الأرض. أمانة الرب تبقى. عشان كده يقول لن يقدر أن ينكر نفسه. إذا طلبته يوجد منك. رب ما قدرش ينكر نفسه. ما قدرش أجل الرب وألقي بنفسي على الرب. ما تقيش الرب. رب قال اسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. رب أشكرك. اقرعوا يفتح لكم. ده الرب. الرب اللي أنا ما أجيله ألاقي الرب بيستجيب. الرب بيصنع. والرب بيغير. أجيله باحتياجي. أجيله بالعوز اللي عندي. ألاقي الرب يفتح أبواب لتسديد احتياجاتي. جاءت المرأة زوجة أحد الأنبياء. صرخت إلى إليشا. لا. خلاص المرابة هياخد ولادها. فجاءت صرخة. بتيجي تصرخ. إليشا يمثل حضور الرب. إليشا يمثل هو نبي رجل الله اللي بيمثل حضور الرب في الأرض. فجاءت وصرخت لإليشا. ماذا عندك؟ عنديش حاجة. أمانة. أمانة الرب. يا رب أشكرك لأنه الرب يعطي. الرب يفيد. هاتي أواني كثيرة ولا تقللي. عندي احتياجات في دوائر. يا رب أشكرك لأني كل مرة أسكب نفسي، كل مرة هاجي للرب، كل مرة هاجي لأمور. في إنجيل متى صح 14 وآية 36 كلم عن ناس عندها احتياج للشفاء، ناس معذبة من أمراض، ناس تعبت من أمراض، وطلبوا إليه أن يلمسوا هد بصوب فقط. يعني طالبين أقل حاجة. إحنا مش عايزين نحط إيده علينا، إحنا عايزين بس نلمس هد بصوب. طلبوا إليه أن يلمسوا هد بصوب فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا شفاء. لا يقدر أن ينكر نفسه. عشان كده داود يوصي سليمان ابنه يقول له اعرف إله أبيك. ادركه، اعرفه. إنه ما فيش مرة هتيجي تلجأ للرب، ما فيش مرة عندك عوز، ما فيش مرة عندك احتياج، ما فيش مرة عندك تحدي، ما فيش مرة عندك أمور صعبة مش هتلاقي الرب بيتدخل إليك. ما فيش مرة هتلجأ وتتكل على الرب والرب يخونك والرب يغزيك والرب يخجلك. أنا اتكلت عليك يا رب إنك تؤيدني في الأمر ده. أنا اتكلت عليك يا رب إنك أنت اللي هتصير معايا في هذه المسيرة. عزرا وهو خارج واخد أواني بيت الرب وخارج بالشعب راجع يقول اختشيت أن أطلب من الملك حراسات. هو عارف إن الطريق طويل وإن الطريق ده مليان باللصوص وقطاع الطرق اللي بتخرج على القوافل، وإنه عارف إنه احتمال كبير يعرض وهو شايل الذهب والفضة والأواني بتاعت بيت الرب ومعاه النساء بتاع زوجات الرجال اللي خارجين معاه. هو عارف إنه ده طريق وعر، بس أنا خشيت لأني دايما كنت أكلم الملك عن الرب إله إسرائيل. دايما بكلمه عن عظمة إله إسرائيل، عن أمانة إله إسرائيل. بقول يا رب أشكرك. أشكرك لأنه عزرة والرجال وكل ما لأنية بيت الرب رجعت بسلام. ذهبت بسلام. رب بيحفظها، رب يحرسها. طلب جوم نادى بصوم، ناداهم وجابهم عند النار ونادوا بصوم وطلبوا الرب. يا رب أشكرك. مفيش أمر هتكل فيه عليك. يا رب أشكرك لأنه أنا اتكلت عليك في أمور أولادي، أنا اتكلت عليك في شغلي، أنا اتكلت عليك في أموري، في دراستي. أشكرك يا رب لأنه إله السماء يعطينا نجاح. أجي للرب وأطلب وجهه، أتكل عليه، ألاقي الرب بيستجيب. أرادوا أن يلمسوا هد بصوبه فقط، بس جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. لوقا 6 آية 19 يقول نفس الآية، بس يضيف لوقا تعبير عايزها لمسني وأنا بقراه. يقول وكل الجامعة طلبوا أن يلمسوه لأن قوة كانت تخرج منه. قول يا رب أشكرك. كل مرة هطلبك، كل مرة هلجأ إليك هتخرج قوة تسدد احتياجاتي، تغيب طلبتي. تخرج من الرب قوة. الرب مش بس يلتفت إلي، مش بس الرب ينظر إلي، مش الرب يسمع بس صلاتي، لا، تخرج منه قوة في معاملات سماوية. قوة إلهية تخرج من الرب لحياتي. قوة تخرج وسط لظروفي. قوة تخرج لمرضي. قوة تخرج للتحدي اللي قدامي. قوة تخرج تبيد أعداء اللي اجتمعوا ضدي. في قوة خرجت من عند الرب. لما جاءت المرأة نزفة الدم يقول خرجت مني قوة. كل مرة بلمس الرب، كل مرة بحتاج. لا يقدر أن ينكر نفسه. إذا طلبته يوجد منك. رب أشكرك لأن كل مرة بجي لك هنا بتراءى قدام وجهك، بطلب وجهك. وجهك يا رب ابصر. وجه الرب يعني مجده، يعني قوته، يعني عمله، يعني نوره، يعني نقلته.

كل مرة بتيجي الاجتماع أنت طالب وجه الرب، أنت بتتقابل مع مقابلات إلهية. عشان كده بقول لك أؤمن، تؤمن إنه كل مرة عندك مقابلة إلهية، لأن أنت مجيتك هنا، أنا جاي مش عشان خادم، مش جاي عشان تسبيح، مش جاي عشان كلمة، أنا جاي عشان مقابلة إلهية. جاي بطلب وجه الرب، لا يقدر أن ينكر نفسه. الرب أشكرك. ولو جيت للرب، الكتاب المقدس مليان بي، أو في أكثر من شخصية في الكتاب المقدس عن غرباء أتوا ولجأوا إلى الرب. شوف في سفر يشوع رحاب الزانية اللي التصقت بشعب الرب وأتت للرب ورمت نفسها على الرب. رحاب اللي كان ملقانة بالخطية، بتعيش والخطية غرقانة في الخطية، لكن ازاي الرب وكانت وثنية وكانت من الامم، بس الرب يقدر يغير. جيت للرب قلت له يا رب غير طبيعتي، بعاني من من من انهزام قدام اعمال الجسد، في قيود في حياتي، في امور شيطانيه، في ربط شيطانيه في حياتي. الرب لا ينكر نفسه، ما قدرش يغير طبيعتي. غير رحاب، كانت انسانه أممية تعيش في الخطية، مقيدة طول الوقت، عايشة في الزنا طول الوقت، فتح بيتها لأعمال أرواح النجاسة بتعمل في حياتها. بس قول يا رب أشكرك. في صموئيل الثاني إصحاح 15 يتكلم عن شخصية اسمها إيتاي الجتي، آية 7، يتكلم عن إيتاي اللي جه لداود. واضح أنه اتنفى من الفلسطينيين فجاء وسقط إلى داود. قول يا رب أشكرك. إيتاي جتي بيشجعني، شجعك إنه لو أنا عندي أمور مسيطرة في حياتي. اسمه إيتاي جتي لأنه هو من مدينة اسمها جت، مدينة جت دي مدينة من مدن فلسطين، ودي مدينة اللي كان بيسكن فيها عماليق، أو عشان كده تلاقي منها خرج منها جليات الجتي. وأخو جليات اللي ظهر في صموئيل الثاني إصحاح 21، واحد من اللي حاربه وقومه كان عايزين يقتلوا داود، وقوي عليه رجال داود، يقولوا أخو جليات. فده مدينة الجبابرة، يقول مارد، خرج من جت رجل مارد. فقال يا رب أشكرك لأنه جت تقول إن الأمور القوية، الأمور الصعبة، الأمور اللي ترعب. لما جمع عماليق وصعدت على مؤخرة شعب إسرائيل في خروج 17، أرعبت الشعب لأنه قوة، لأنه والرب قال لي حرب مع عماليق من دور إلى دور. جت دي مكان عماليق، وعماليق تكلمك عن شعب، عن الأمور اللي خارجة تفسد مقاصد الرب وميراث الرب في حياة إسرائيل. عماليق دي حاجات اللي بتخليني مش عارفة اتمتع باللي دعاني إليه الرب. عندي حاجات في نفسيتي، عندي حاجات في أعمال الجسد، عندي أمور، عندي ربط، عندي قيود، عاملة إيه؟ بتعطل مجد الرب في حياتي، بتصعد عليا، بتصعد على مناطق ضعيفة، على نفسيتي، على دوائر معينة، على أمور، فبتجذبني وتاخدني وتهزمني في هذه الأمور. صعدت على مؤخرة الشعب، على المستضعفين، على الدوائر اللي عارف أنه يخترقني من دائرة معينة في دائرة الذهن، عارف أنه الحتة دي في نفسيتي ضعيفة، فالعدو دايما يخترقني بيها ويستغل هذه الأمور، ودايما يصيبني بالفشل وبالخطية وبالنجاسة بسبب هذه الدائرة. بيحدث معايا احباط، يحدث معايا انه موقف باب يتقفل، عارف انها سريع الاحباط، فهم يخليني استسلم لامور مليانه بالخطيه، اضعف، ابعد، اطلب الموت الى نفسي، امور بيقيدني بيها العدو ده عمليق. فإيتاي كان من جت كانت واحده من مدن الفلسطينيين، بس مش واحده من مدن الفلسطينيين، ده هي أكبر مدينة والرأس، دي يعتبر زي العاصمة بتاعت فلسطين. فلما داود ضرب الفلسطينيين، يقول قال الكتاب عنه أنه أخذ داود زمام القصبة، يعني المدينة الرئيسية، المدينة اللي ليها القوة واللي بتدير بيها فلسطين، وكان يقصب بيها جت. أنه داود لما امتلك الفلسطينيين دول اللي سلبوا بني

إسرائيل أسلحتهم، حاجات بتخليني مش عارف أقف أسبح الرب، حاجات بتخليني مش عارف أقف قدام حضور الرب في حياتي، حاجات بتخليني مش قادر أقعد قدام كلمة الرب، حاجات بتبعدني عن الرب، بتطفي الروح، بتطفي الاشتعال، الأسلحة الروحية في حياتي، حاجات بتخليني مش عارف أؤمن ولا صدق. أنا عارف أن الرب قال بس أنا مش قادر أصدق. أسلحة الرب ترسل إيمان، أني أنا عارف أن الرب قال لي أنها تدخلوا الأرض والأرض جيدة. لما رجعوا الجواسيس قالوا الأرض جيدة، وعارفين أن الرب كلمنا أنه ندخل الأرض، بس مش هنقدر ندخل الأرض، عندناش الإيمان اللي يحملنا، لأنه رأينا بني عناق هناك، لأنه جت دي المدينة اللي تيجي تجهد أسلحة الرب في حياتي. لأنه الفلسطينيين قالوا كده أنه لم يكن سلاح في كل إسرائيل إلا مع يوناثان وشاول بسبب الفلسطينيين. الفلسطينيين هم اللي يعملوا لحياتي ضعف وإنهاك وضغط، قالوا كانوا في ضنق بسبب الفلسطينيين. يا رب أشكرك، لو دي حالتي، لو دي واجي أرمي نفسي على الرب. إتاي جتي جه ورمى نفسه على داود، آية 17 صمويل الثاني 15 وآية 17. خرج الملك وكل الشعب في قصره ووقفوا عند البيت الأبعد، وجميع عبيده كانوا يعبرون بين يديه مع جميع الجلادين والسعاة وجميع الجثيين ست الجتيين 600 رجل أتوا وراء ومن جت كانوا يعبرون بين يدي الملك. يبقى جميع الجتيين 600 رجل من جت عبروا وراءه، والجم مع إتاي الجتي. ليه بس أنا عايز أقف معاك؟ عشان الرقم، الرقم ده كتاب ما فيهوش أرقام محطوطة اعتباط. 6 ده رقم الجسد، 6 ده رقم الإنسان الطبيعي، 6 ده رقم الطبيعة الإنسانية الضعيفة. لما يكلمك عن 600 ده بيكلمك عن رقم ضعف، الرقم اللي مهزوم من أعمال الجسد، الرقم مهزوم من الخطية، الرقم المهزوم من الفساد اللي في هذا العالم. ولكن في 600 رجل من الجتيين. يا رب مهما كانت قوة الأمور اللي ضدي في حياتي، مهما كانت الأمور اللي فيها قيود أو ثغرات أو انحناءات في حياتي، أشكرك يا رب 600 رجل من الجتيين. آية 18، فقال الملك لإتاي الجتي لماذا تذهب أيضا معنا؟ ارجع وأقم مع الملك لأن غريب ومنفي أيضا من وطنك. رفض إتاي. تيجي تشوف إتاي واحد من الثلاث قوات. داود بعت الجيش معاه، المجموعة اللي خرجت معاه عشان يحاربوا أبشالوم، خرج ثلاث أسهمهم لثلاث فرق، فريق مع يؤاب وفريق مع أبيشاي أخوه وفريق الثالث مع إتاي الجتي. قول يا رب أشكرك، لأنه يحدث تحول، رب يعمل تغيير. أجل الرب بضعفي، الرب خلى إتاي الجتي واحد من العظماء اللي استخدمهم الرب لاسترداد مملكة داود، واحد من اللي يخدموا مقاصد الرب في حياة داود، واحد من اللي بيصنع بيهم الرب فشل وتكسير وانهزام لكل مقاصد شيطانية في الأرض، واحد من اللي سحقوا مخططات العدو على كنيسة الرب. قول يا رب أشكرك، لأنه أنا اللي كنت منطرح في الخطية، أنا اللي كنت مقيد، أنا اللي كنت مكسور، أنا اللي كنت منهزم من أعمال الجسد، أنا العدو كان أزيني وأذى نفسيتي وأذى حياتي وقيود وأمور. لكن أشكرك يا رب، لأنه يا رب في كل مرة أنا برمي نفسي عليك، في كل مرة أنا باجل الرب لا تقدر أن ينكر نفسه. الرب بيقيم من إتاي جتي إتاي بطل للرب. رب أشكرك، مش هبص على ضعفي، لأن الحبال الجديدة اللي أنا مقاب بيها تتقطع ككتان أحرق بنار. ورب يعمل مني بطولة زي ما عمل من رحاب، خلى رحاب تبقى زوجة لسلمون وسلمون يلد بوعز، وزي ما عمل من رعوس اللي قال الكتاب عن المؤابيين اللي كانت من مؤاب، أنه لا يدخل المؤابي إلى شعب الرب إلى الجيل العاشر. يا رب أشكرك، لأني مش بس رعوس دخلت إلى شعب الرب، ده رعوس صارت أم ليسوع المسيح. رب أشكرك، أنت تقدر تعمل تغيير. أنا جيت والتمس للرب وطلبت الرب،
قول يا رب أشكرك إملاني أمان وثقة إني

إلهي إله الأمانة، اللي مهما كان ضعفي مهما كانت خطاياه الرب قادر أن يغير طبيعتي، والرب يذهب والرب يجعل الفساد والضعف والانهزام في حياتي يتآكل أمام مجد الرب، ورب يضع تاج من المجد في حياتي، والرب يدين ترقيات من المجد الإلهي على حياتي. إثنية 32 وآية 4، رب إله أمانة لا ينكر نفسه. قول يا رب شجعني إنه ما فيش تحدي، ما فيش احتياج، ما فيش أمر في حياتي هحتاج الرب لي، ولو هجد الرب بيتدخل والرب بيصنع بمجد عظيم في حياتي. أمر الثاني هو الصخر الكامل صنيعه إن جميع سبله عدل. إله أمانة لا جور فيه. الله ليس بظالم. يعني كده إنه أمانة. رب ليس فيه ظلم ولا يسمح في حياتي بالظلم لأنه إله أمانة. صخر الكامل صنيع كل أعمال الرب وكل طرق الرب وكل معاملات الرب في حياتي تشهد عن مجد الرب وعن أمانة الرب وعن عدل الرب. كل سبله عدل. أشكرك لأنه هشوف عدل الرب قائم في حياتي، هشوف أمانة الرب تحفظني بعيدا عن الظلم. أول معنيين أقولهم بسرعة، عبرانيين 6 يتكلم أنه الرب ليس بظالم حتى ينسى تعب محبتكم. أول شيء تطمئن لي أنه الرب نفسه مش ظالم، مش هظلمك، هو إله أمان، فلن أظلم من الرب، مش هعيش للرب حسب وصايا الرب ثم أتفاجئ أن حياتي ما نالتش الوعود اللي الرب يتكلم بيها. لما جه بطرس قال له يا رب تركنا كل شيء وتبعناك، إيه ليه؟ هل تأخذون في هذه الحياة؟ مش بس في السبب، أخيرا وضع لي إكليل بر وفي مكافآت سماوية. بس يا رب قال تأخذون في هذه الحياة ما أضعف، شوف المجد وتشوف البركة وتشوف. يا رب أشكرك يا رب لأنه كل اللي طعوك، كل اللي عاشوا لأجلك، كل اللي بذلوا لأجلك، أشكرك يا رب لأنك ترى وتجازي. رب ليس بظالم، رب لا ينسى تعب المحبة، رب لا ينسى الأمانة، رب لا ينسى البذل، رب لا ينسى الحفظ لوصاياه وأمانة الرب. مش هحفظ وصايا الرب من إني ما تنجسش بقطايب الملك ثم أحرق في النار المعدة في الأتو. مش هزود لآلهة أخرى ولاقي همام بينصب لي خشبة عشان أصلب عليها. مش هرفض إني أسجد للملك واني اسجد لاله اخر واني ما اطلبش اي طلبه لمده شهر زي ما دانيال عمل والاسود تاكل. سد افواه الاسود لانه امن بالله. رب اشكرك. ولما جم رجال نبوخذ نصر ونبوخذ نصر يشوفوا الفتيه الثلاثه يقول الكتاب وراوا اشخاص، راوا اناس لم تقوى النار على أجسادهم. رب أشكرك لأنه في أمانة إلهية، رب يعمل اختراق، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، ورائحة ملابسهم لم تتغير. ما يقف نبوخذ نصر يشهد يقول إنه مفيش إله بيخلص مثل هذا، مفيش. شفنا أمانة الرب، كانوا أمناء ليك فصار الرب أكثر أمانة لأجلهم. مش بس الرب بيسترك ويحميك من الشر وينقذك، لا، ده خلى نبوخذ نصر يسجد أمام الفتية الثلاثة، وخرج مرسوم ملكي من نبوخذ نصر إنه يسجد لإله شدرخ وميشخ وأبدناخو. يا رب أشكرك، ده أكثر جدا مما نطلب، أكثر. دي أمانة الرب. ولما تشوف رومية 16 واحدة من قوائم الأبطال، كتاب فيه أكثر من قائمة للأبطال، ويعني إيه قائمة للأبطال؟ يعني تذكار إلهي، الرب يشهد عن عمله ومجده في حياة هؤلاء الأشخاص وذكره لهؤلاء الأبطال. في صمويل الثاني أبطال داود، في رومية 16 أبطال المحبة اللي بيتكلم عنهم بولس في رومية 16،
ويبعت رسائل ويسلمه على فلان وسلمه على فلانة رسائل المحبة. يبدأ بأول واحدة بأختنا فيه، بيقول كده اعملوا ليها كل شيء.

أوصل إليكم بفيبي التي هي خادمة كنيسة كنغاري. آية 2 كي تقبلوها في الرب كما يحق للقدسين. بيرفع فيبي وبيعظم فيبي ويقول كده وتقوم لها في أي شيء احتاجته منكم لأنها صارت مساعدات لكثيرين ولي أنا أيضا. رب ما ينساش اللي عملته فيبي لأجل كنيسة الرب ولأجل أبناء الرب ولأجل رجل الله. الرب مش بينسى ده، لأنه اللي يسقي نبي كأس ماء بارد، اللي يعطي لرجل الله زي ما عملت المرأة الشنامية، هو أعطى للرب، هو أدان الرب. فكل اللي بتعمله أنت بتعمله لأجل الرب، كل اللي بتبذله بتبذله الرب، والرب يشوف ده. آية 6 يتكلم عن واحدة اسمها مريم، يقول أختنا مريم، سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. رب أشكرك رب، ذاكر ما تعب مريم اللي تعبته لأجل بولس. يمكن إحنا ما نعرفش، الروح ما كشفش والكتاب ما كشف عن حجم الأعمال اللي عملوها ولا نوع الأعمال اللي عملوها، لكن أشكرك يا رب لأن الرب إله أمانة، يذكر هؤلاء الأشخاص ويقول أنا إله أمان، مش هظلمك أبدا. مريم تعبت لأجل بولس، أنا أكتب ده في قوائم الأبطال. آية 8 تقريبا، سلموا على ترفينا وترفوث التعبتان في الرب، سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. يبقى الرب كمان بيميز مقدار تعبك ومقدار اللي بذلته، مش مجرد الرب شايف انت تعبت ولا تعبت كثيرا، بذلت ولا بذلت جدا، بذلوا اكثر من الطاقة. الرب شايف تديت، بس اديت على امكانياتك، لا انا اديت اكثر، لا أنا أعطيت فوق الطاقة. ورب بيجهز كل واحد حسب أمانته. رب لا ينسى تعب الأمان، محبة، لا ينسى الأمور اللي أنا بذلتها، لا ينسى السهر اللي أنا سهرته، مش هينسى البذل، مش هينسى الأمور اللي ما حدش شافها غير الرب. تقول لي أنا تعبت بس الأمور دي ما حدش شافها، ما اتمدحتش من الناس، ما أكرمكش الناس، ما حدش لمح من الناس، بالعكس الناس ما شافتش اللي أنت عملته. رب أشكرك يا رب، لأنه المخفي عن الناس واللي ما تدحيهوش الناس الروح والرب يمدع. إله أمانة لجوري، رب ليس بظالم عشان ينسى تعب المحب. كل أمانة بعيشها، كل تقدمة وكل حب بقدمه للرب، الرب بيحفظه. أخبار الأيام صح 16 وآية 21، والآية مشهورة وقررت في مزمور 105، سبقراها معاك من سفر أخبار الأيام الأول عشان الله ليس بظالم عشان ينساش تعبه، والله لن يدعك تظلم. إله أمان، هو مش هيظلمك ولا هيجعل الآخرين يظلموك. يقول لم يدع أحد يظلمهم بل وبخ من أجلهم ملوكا. يا رب أشكرك اللي بيضطهدوني واللي بيظلموني واللي جم بعليا واللي جم يؤذوني، ملوك أقوياء ناس، بس وبخ من أجلهم ملوك. رب مش بس هيرد الظلم لناس ضعيفة، أو لا، مهما كانت المواجهات، مهما كانت التحديات اللي أنت بتتعرض ليها للظلم، رب يعزي الملوك لأجلك. رب يغير أجواء، والرب يصنع أمور. قلوب الملوك في يده كجداول المياه. تقول لي بس ده وراهم أرواح شريرة الأشخاص، إحنا مش بنتكلم عن أشخاص، لكن أرواح للظلم يستخدم إبليس من أشخاص من خلال، مهما كانت قوة الظلم اللي أنت بتتعرض لي. قول يا رب أشكرك، وبخ من أجلهم ملوكا. آية 7، كلمات اللي اتقال فيها هذه الآية، لم يدع أحد يظلمهم. يقول حينئذ في ذلك اليوم أولا جعل داود يحمد الرب، بس بإيد مين؟ بإيد أساف وأخوته. قول يا رب أشكرك، لو أنا بشك في أمانتك زي ما شك أساف، أشكرك يا رب لأنه أعرف إله أبيك. قم يحصل اختراقة، قم كل أكاذيب، كل خداع بسبب مواقف وأحداث أنا يمكن ما خرجتش لسه منها، بتعرض فيها للظلم، خلتني أشوفه فين أمانة الرب؟ ليه الرب سمح للأشرار؟ ليه الرب يسمح للكذابين؟ ليه الرب يسمح للناس اللي بتنقل أخبار خاطئة؟ ليه الرب يسمح للناس الأشرار أنها تزداد؟ ليه؟ وأشعر إن الرب سابني للظلم وسابني للأمور، والله ليس إله أمانة. لا، اللي بيغني هذه الكلمات، اللي بيرنم هذه الكلمات، اللي بيصلي هذه الكلمات

هو أساف اللي شك في صلاح الله. قل يا رب أشكرك لأنه اختراق بالروح تخترق روحي. مش خايف لا من ملوك ولا من أحداث ولا من أمور تحدث في حياتي. عشان كده إشعياء 54 الرب يكلم شعبه يقول أيتها المضطربة المغير متعزية. إشعياء 54 وآية 11 أيتها الذليلة المضطربة الغير متعزية. أنت شاعر بأنه في أمور جت في حياتك عاملة لك مذلة. يوسف صار عبد بعد ما كان الابن المدلل في بيت أبيه بسبب ظلم أخواته ليه. أخذوه باعوه فبقى عبد، وبعد ما بقى عبد بقى سجين. شعر بالإذلال في حياته. قل يا رب أشكرك لو أنا شاعر بظلم اتعرضت ليه. يفتاح الجلعادي شعر بظلم من أخواته من شيوخ إسرائيل لما طردوه وقالوا لا يرث ابن امرأة زانية معنا، وأيد ده شيوخ إسرائيل في حياته. شعر يفتاح بالظلم وإنه في مذلة. يا رب أشكرك. يقول آياتها الذليلة، وأنت شعر في حاجات جت وبتؤذي نفسيتك المضطربة. وكلمة المضطربة في الأصل العبري التي طوحها الريح. كلمة في الأصل إن تكلم عن حاجة الريح بتطوح، عاصفة جت عليها وبتهزها بقوة. ده كلمة مضطربة في العبري. آياتها الذليلة المضطربة. لو أنت ده تقولي الأمر ده جاي برجل حياتي بقوة زي عاصفة جت خبطتني وابعدتني من مكان أماني، من مكان استقراري، من مكان راحتي، من مكان البركة، من مكان الفرح اللي كان في حياتي. الأمور دي لما جت راح تخلع جذوري وحركتني. ربي بس ربي يقول لك هأنذا أبني بالأسمت حجارتك وبالياقوت الأزرق وأسسك. وربي يتكلم عن بنيان وعن تأسيس جديد عشان يقول في آية 14 تثبتين بالبر بعيدا عن الظلم فلا تخافين. ربي يقول لك أجعلك ثابت، أخليك مدينة رسخة، أضع عليك أساسات في الأرض ما تقدرش. يقول وجاء المطر وجاء الريح على هذا البيت ولم يسقط. يا رب أشكرك. رب يقول لك ما تخافش، أنا إله أمانة، أرد الظلم اللي تعرضت لي، أرد الأمور اللي أنت ناس كلمت ضدك، ناس خدت حقك، ناس سلبتك، ناس أذت حياتك، ناس افترت عليك. يا رب أشكرك يا رب. كل اللي أنا مريت بيه أؤمن أن إلهي إله أمانة وهيرد كل اللي صنع بيه. سفر العدد اخر قصه اختم بيها معاك. سفر العدد صح 16 اخذ قورح ابن يسهار ابن قهات ابن لاوي وداثان وابرام ابن الياب واون ابن فالت بنو راوبين ويقاومان موسى مع اناس من بني اسرائيل 250 رؤساء الجماعه مدعوين للاجتماع ذو اسم. هارون وموسى يتعرضوا لشكوى على حياتهم بقوة. ليه؟ لأن هارون بيتعرض لشكاية وبكلمات من قورح ابن يسهار، ده ابن عمه، ده واحد من العائلة، ده من اللاويين. فالانقلاب والهيجان والشكاية جاء من سبط لاوي. واحد شعر انه كل جماعة مقدسة، ليه انتوا بترتفعوا علينا انت وموسى؟ ليه انتوا شعرين ان انتوا في مكانة خاصة؟ مين اداكم المخاصة دي؟ انتوا اشخاص كذابين، انتوا قلت هتدخلنا الارض تفيد لبن وعسل، كفاية انك خدتنا من الارض اللي كان فيها خير وبركة وجبتنا هنا في الصحراء ما شفناش عشان كده لما موسى يكلم قرح يقول لهم ان انتوا اتفقتوا على الرب، ومن هو هارون حتى تتكلم؟ مين هو هارون ده اللي انتوا واقفين ده؟ ده مقاصد الرب في حياة هارون، هو اللي جعلته رئيس كهنة، هي اللي حطته لهذا الأمر، هي اللي حطته في هذه المكانة. الحاجة اللي بيشتكي بيها عليك العدو، الحاجة اللي بيحسدك عليها العدو، زي ما حسدوا يوسف وقال لهم انتم اتفقتم على الرب، انتم ضد مشيئة الرب، انتم ضد الأمور اللي الرب بيتكلم عنها.

آية 11. إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، أما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ هارون تعرض لظلم شديد، وقرح أخذ معاه مجموعة من بيت رأوبين، وكانت خيام لاوي تسكن جنب خيام رأوبين، عشان كده قدر يأثر عليهم وقدر يغويهم بأنهم هيكونوا مكان موسى، وأنه يخرج الرئاسة تاني ترجع للبقرية لسبط رأوبين. فرح، بس هو في الأصل قرح عايز يشتهي أنه يكون رئيس كهنة ويملك مكان هارون. الأرض ابتلعتهم وجه الرب وصنع، بس الشعب زعل وقال لموسى وهارون أنتوا اللي قتلتوا الشعب وأنتوا اللي عملتوا بينا كده. آية 17، أنا عايز أقول لك تحرك الرب مش بس قضاء عشان الناس دي أشرار، لا، إنه الرب بيرد الظلم والرب بيرفع راس هارون. صح 17، قال الرب قال لموسى كلم بني إسرائيل وخذ منهم عصا لكل بيت أب من جميع رؤسائهم حسب بيوت أبائهم 12، واسم كل واحد تكتبه على عصا. انه تاخد من ال 12 سبت رئيس كل سبت يكتب اسمه واسم السبت بتاعه. العصا اللي في بيت لاوي اللي على سبت لاوي يكتب عليه هارون لانه هو الراس، انا اخترت الراس اللي في سبت لاوي. فقوم يقدموا العصيان بتاعتهم، حطوا ال 12 عصا، يجي عصا هارون هي اللي وحدها تفرخ. يا رب اشكرك لأنه قال رد لكل واحد عصا. عصا هارون ما زالت تفرخ، ما زال الرب يعلن ده اختيار الرب. يا رب بنغني.

قول الكلمات دي مرة تانية وانت بتعلن انه منطقة حقويه امانة. ثياب الرب يعني حياة الرب على حياتك، يعني افعال الرب، يعني كل اللي هتحياه مع الرب هو امانة، فعل امانة. اعلن باسم الرب يسوع، بنصدق. ارفع صوتك، بارك الرب وسبح بايمان. اقف قدام الجبل، اقف قدام جيوش مجتمعة، اقف قدام كلمات ربشاق اللي قالت لا يخدعكم حزقية، أن تتكلوا على إلهكم باسم الرب يسوع. كل كذب هيفضح، كل ظلم، كل اضطهاد، كل إيذاء، ويأتي الرب يصنع تعويضات كثيرة عظيمة. يصنع الرب أمور مجيدة بسبب أمانته. أصلي لكسر كل شكاية عن أمانة الرب في هذا الاجتماع. أصلي لأجل كسر كل شكاية عن أمانة الرب في حياتنا باسم الرب يسوع. كل كذب، كل أمور رماها العدو، كل خداع، كل أكاذيب شيطانية ضد أمانة الرب، تبطل تبطل تبطل باسم الرب يسوع. يبقى أمينا للمنتهى، إله أمانة، يبقى أمين للمنتهى. ليس فيه ظلم، ليس فيه دوران. أمين في كل ما تكلم به، أمين في كل صفاته. ويعلن أنه باسم الرب يسوع هكون زي أساف، أحمل كسرتي من جديد، هحمل هاليلويا أدوات الغناء من جديد، هحمل آلات الفرح والاطرام، وهغني هغني هغني بأمانة الرب، هنغني بأمانة الرب. ليكن كل إنسان كاذب، ليكن كل عيان كاذب، ليكن كل أمر في هذا الزمن كاذب. والله الله الله أمين، والله أمين. ارفع صوتك، سبح الرب وقول إله أمانة، يبقى أمينا للمنتهى. كنت فتى وقد شخت، تبقى أمانته معي. صغير أنا عن جميع الأمانة التي صنعتها مع عبدك. ابطال ابطال ابطال لكل حروب شيطانية على الأذهان وعلى الأرواح، ابطال ابطال ابطال. يا رب أصلي، أصلي أن كل حد بيسمع هذه الكلمات، كل حد بيسمع هذه الكلمات الآن تخرج منك قوة، تطرد أرواح بتشتكي على أمانة الرب، تخرج منك قوة باسم الرب يسوع. أساف يرجع يسبح الرب بقوة، أساف يرجع يسبح الرب ويسبح أمانة الرب بقوة. تهتز الأرض قدام تسبيحات

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سكرادلين، وسنواصل اليوم مع الجزء الثاني من رسالتنا.
1: صحيح، كما تعلمين في معظم الأوقات عندما نتأمل الكتاب المقدس ننظر إلى حدث في الماضي، سواء في العهد القديم أو حتى في العهد الجديد قبل 2000 عام، لكن في هذه الرسالة سننظر إلى شيء سيحدث في المستقبل.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من مواجهة دينونة الله.
1: إليكم الآن الجزء الثاني من سلسلة جديدة وعنوانها مواجهة دينونة الله. أيها الأخوة، الرجال والنساء، العظماء، المساكين، الأغنياء والفقراء سيقفون جميعا أمام الله، لكنهم سيقفون بمفردهم أمام الله. والأمل الوحيد الذي سيكون لدينا هو: هل لدينا علاقة مع المسيح؟ جميع الناس من كل العصور سيكونون هناك، هتلر الذي سخر من الله، الملحدين الذين أنكروا الله، الطغاة من كل العصور الذين أغرقوا المسيحية بدماء شهدائها. ليس فقط الأشرار من كل عصر، لكن أولئك الذين قد نسميهم رجال صالحين ونساء صالحات وأشخاص أخلاقيون، الأشخاص الذين كانوا خيرين في أفعالهم سيقفون إلى جانب هتلر وموسوليني ويقدمون حسابا. ما هي جريمتهم؟ إنهم رفضوا ابن الله. ربما لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ربما لم يرتكبوا جريمة قتل، أو لم يرتكبوا خطية خبيثة شريرة، لكن الحقيقة هي أنهم رفضوا ابن الله، ولهذا السبب يقفون أمام العرش الأبيض للمساءلة. رأى يوحنا الموتى الذين رفضوا يسوع. انظروا مرة أخرى إلى الآيات 12 و13، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، ودين كل واحد بحسب أعماله. كيف؟ يقول: ودين كل واحد حسب المكتوب في الأسفار. الآن أيها الأخوة، أنا لا أعتقد أنه كتاب من جلد. ما يقوله إن هناك سجلات لطريقة حياتنا، لا أعرف كيف يتم الحفاظ عليها. نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثالث: حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع، وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. وهكذا لدى الله سفر تذكرة، سجل لأعمالنا الجيدة والسيئة. إذا اتهم رجل أعمال بارتكاب جريمة ومثل للمحاكمة، فأحيانا يكون أعظم دليل ضده هو أنهم يفتحون السجلات والوثائق. حسنا، سنقدم حسابا يوما ما لسجل حياتنا. كل فكرة وكل فعل ونوايانا ربما ستعرض مثل المشاهد المسرحية، مشهدا تلو الآخر في حياتنا. ربما تستغرق الدينونة قرونا أو آلاف السنين، أو قد يستغرق ثوانا، حيث يدان مليارات الأشخاص في تاريخ البشرية في لحظة بحسب أعمالهم. لا أعلم ما إذا كان سيتم استخدام سفر التذكرة، لكن هناك سفر آخر سيفتح، وهو أننا سندان أيضا حسب كلمة الله. اسمع ماذا قال يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 12:48: من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه

في اليوم الأخير سوف نضع حياتنا بجانب كلمة الله، وجميعنا لدينا على الأقل نسختان أو ثلاث نسخ من كلمة الله. أيها الأخوة الأحباء، عندما نضع حياتنا بجانب كلمة الله ستظهر لنا كلمة الله أننا خطاة، وهذا ما سوف ندان عليه. وهذه الدينونة هي لإظهار عدالة الله المطلقة من ناحية لديك كلمة الله، ومن ناحية أخرى لديك سجل حياة الشخص والتي لن تتطابق لأنها أقل من متطلبات الله. نحن جميعا أخطأنا، وكلمة خطية أو خطأ هي كلمة في الرماية وتعني عدم إصابة الهدف. نحن جميعا أخطأنا الهدف. الآن لدينا حياتنا وكيف عشنا إلى جانب المتطلبات الكاملة في كلمة الله، والاثنان غير متطابقين. لا يهم درجة خطايانا، كلمة تعدي تعني تجاوز الخط، وقد رسم الله بعض الحدود ونحن جميعا تجاوزنا الحدود، لذلك الله عادل في إدانتنا. نحن في الواقع لا نرى أنفسنا كما هي، لا نرى أنفسنا كوننا خطاة، حتى جسديا لا نرى أنفسنا حسب الواقع. عندما تنظر في المرآة إذا كنت بدينا بعض الشيء ترى نفسك أنحف، ومع تقدمك في السن أعدك أنك ترى نفسك أصغر سنا. وإذا كنت رجلا بدأت تفقد شعرك، عندما تمشط شعرك فإنك ترى رأسا ممتلئة من الشعر. نحن لا نرى أنفسنا حسب حقيقتها، ولا نحب أن نرى أنفسنا من خلال عيون كلمة الله التي تديننا كخطاة. في لحظة الدينونة يريد الرجال الفرار، يريدون الاختباء، الهروب، لكن لا يوجد مكان نذهب إليه. أيها الأخوة، عندما تسقط المطرقة وينطق بالحكم مذنب مذنب، ماذا يمكنك أن تفعل؟ ستحدث الدينونة في نهاية تاريخ البشرية. يعتقد بعض الناس خطأ أنه بمجرد أن يموت الإنسان يقف أمام الله في الدينونة. لا، لكن في نهاية البشرية سيدين الله الذين رفضوه. حياتنا مثل حصاة يتم إلقاؤها في بركة ماء، تستمر بالتموجات التي تؤثر على أولادنا وعلى أحفادنا. فقط في نهاية الزمان سيظهر التأثير الكامل للنفس التي رفضت ابن الله. هناك سفر التذكرة الذي يسجل أعمالنا، ثم هناك كما قرأنا سفر الحياة. عندما يؤمن الشخص ويسلم حياته للمسيح بالإيمان فإن اسمه يكتب في سفر الحياة. الآن ناموس الله وسفر التذكرة وكلمة الله يظهرون لنا أننا خطاة. وأخيرا ينظر الله إذا كان اسمك مكتوب في سفر الحياة. فالأعمال الصالحة والتدين لن تكون مهمة. اسمع ما قاله يسوع في إنجيل متى الإصحاح 27:22: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين؟ هل ترون؟ الشيء المهم، هل قبلت الرب يسوع مخلصا لحياتك؟ النشاطات الدينية لن تكون مهمة. في الدينونة كل شيء في الحياة سيبدو تافها للغاية في تلك اللحظة. الثروة والشهرة التي قد يكون الشخص قد حققها والمركز والمكانة في الحياة لن تهم. يبدو الأمر كما لو أن الناس سيحبسون أنفاسهم
وست

تتوقف قلوبهم يبحثون عن أسمائهم، لكن أسمائهم لن تكون موجودة لأن الوقوف أمام العرش الأبيض. وهذه الدينونة لأولئك الذين رفضوا المسيح. وفي تلك اللحظة سيدرك الناس مدى فراغ الحياة بدون الله. قال يسوع:

الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. لكن النقطة الأخيرة في الخطوط العريضة هي إصدار الأحكام من العرش. سأقرأ الآية 15: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. كل شخص لم يكتب اسمه في سفر الحياة. دعونا نرجع إلى الآية 12، لأن هناك شيء مثير للاهتمام بالنسبة لي، وتساءلت عن ذلك عدة مرات منذ قراءة هذا المقطع. يتكلم عن الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. اندهشت من هذه الآيات في الكتاب، حيث تجد شخص يتقابل مع الله في مجده وقداسته وسيادته يسقط أمام الله. يوحنا في سفر الرؤيا قال: عندما رأيت يسوع سقطت عند قدميه. كان يوحنا أفضل صديق له على الأرض. يبدو أن الناس يسقطون دائما أمام الله عندما يتعاملون معه. قال الله لموسى: اخلع حذاءك من رجليك لأنك واقف على أرض مقدسة. الله قدوس. ومع ذلك لنقرأ ما جاء في رسالة فيلبي الإصحاح الثاني والعدد العاشر: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. نعم أيها الإخوة، سيأتي وقت ينحني فيه كل إنسان ويعترف بأن يسوع هو الرب، وهذا سيحدث أمام العرش الأبيض العظيم. سيعترف كل من رفضوه رغما عنهم أن يسوع هو الرب. كل من رفضوه سيقفون أمامه، مثل وقوف المتهم أمام القاضي في المحكمة. وقبل إصدار الحكم يطلب من المتهم الوقوف. هكذا سيقف الناس مع ركبتين مرتجفتين عند النطق بالحكم. يقول: وطرحوه في بحيرة النار. ستنتهي النعمة إلى الأبد. لقد جاء يسوع لكي يغفر لك، وهو يحبك محبة غير مشروطة. لقد جاء ليكون لك حياة أبدية. لكن ذلك اليوم سيغلق حسب رؤيا الإصحاح 20. هناك يوم للحساب، هناك يوم للمساءلة أمام الله. محبة الله تتجاوز قدرتي على توصيل ذلك، لدرجة أنه أرسل ابنه ليموت موتا مؤلما. يموت البريء من أجل المذنبين. يقول الكتاب المقدس: أجرة الخطية هي موت. لذلك جاء يسوع ليأخذ مكاننا. أجرة الخطية هي موت. إما ندفع نحن ثمنها حسب رؤيا 20 في الأبدية، أو سنقبل المسيح بالإيمان، لأن عدالة الله سوف تتم. كلمة إنجيل تعني الأخبار السارة، والأخبار السارة ليست فقط أن الله يحبك، لكن يسوع جاء ليدفع ثمن هذه العقوبة. إما أن تقبله ربا ومخلصا على حياتك، أو ندفع العقوبة بأنفسنا حسب رؤيا الإصحاح 20، حيث يقول: إن الذين رفضوا المسيح سيطرحون في بحيرة النار. أنا لا أستطيع وصف رعب هذه الآية. ربما يكون أسوأ جزء في دينونة الله هو أنه سيكون
مكانا

خاليا من الرجاء. نحن كبشر لا نعرف كيف يبدو ذلك، لأن لدينا دائما الرجاء. أحيانا نعتقد أننا فقدنا الأمل، لكننا لا نستسلم حتى في خضم الألم. لدينا رجاء. المرأة وهي تلد في خضم آلامها لديها أمل في إنجاب الأطفال. حتى أولئك الذين يموتون موتا مؤلما لديهم أمل في أن يحررهم الموت من الألم. لكن عندما تتم إدانتنا حسب رؤية 20، لن يكون هناك رجاء، لأنه حكم نهائي لا استئناف، إنه إلى الأبد. إليكم هاتان النقطتان التطبيقيتان. النقطة الأولى تتعلق بكم وبي، إنها للمؤمنين. الكتاب المقدس كتب للمؤمنين، ويفترض أن الأشخاص الذين يقرؤونه هم مؤمنون. الآن هذا الجزء يتكلم عن غير المؤمنين، لكنه كتب لنا نحن المؤمنين، والغالبية العظمى من ثقافتنا لن تقرأ رؤية 20، لكننا نحن المؤمنين نقرأه. لذلك إليكم هذه المبادئ التطبيقية. يتحمل المؤمنين مسؤولية عظيمة لإخبار الآخرين عن يسوع المخلص. لنفترض أنك تقود سيارتك على الطريق السريع، ووصلت إلى جسر عبر بحيرة أو عبر نهر كبير، وهناك زورق حطم جزء من هذا الجسر، ويمكنك التوقف. أي نوع من البشر إن لم يخرج ويحذر القادمين أن الجسر غير آمن، أي نوع من البشر إذا جلس في سيارته ويشاهد الناس وهم يسقطون في الهاوية ويموتون؟ لا لا لا، كبشر سنخرج من السيارة ونصرخ ونحذر القادمين ونحاول إنقاذ حياتهم من الهلاك المؤكد. يقول هذا المقطع في مستقبل البشرية سينقطع هذا الجسر، وسيكون الإنسان مسؤولاً أمام الله. أيها الأخوة الأحباء، دعونا الآن نقرأ مرة أخرى العدد 15. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. وكل هذه كلمة مخيفة، لأنها ربما تشملك. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة، هذه الكلمة في يوحنا الإصحاح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذه الكلمة اليوم تعطي الرجاء. الآن أيها الإخوة، سفر الرؤيا الإصحاح 20 ليس نهاية الكتاب المقدس، فهناك إصحاحان آخران. ينتهي الكتاب المقدس بدعوة، لاحظوا معي ذلك، نجده في آخر إصحاح من سفر الرؤيا. يقول في سفر الرؤيا الإصحاح 22:17 ما يلي: والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد

0: بل يأخذ ماء حياة مجانا. أيها الإخوة، إنها دعوة لقبول المسيح، وهذه الدعوة للجميع اليوم. نحن لسنا في رؤيا الإصحاح 20 إصحاح الدينونة، نحن في رؤيا الإصحاح 22، وهذه دعوة. ككنيسة نحن نرفع صلواتنا كل يوم أحد ونقول تعال إلى المسيح، ويسوع يدعوك ويقول تعال. إذا أتيت إلى المسيح فسوف يغفر لك وسوف يغير حياتك وسيملأ حياتك بالهدف والمعنى والرضا. وإذا لم تأتي سيكون هناك يوم في المستقبل البعيد لن يكون فيه تأجيل ولا غفران ولا إفراج مشروط، لأن دينونة الله ستكون نهائية. لكن اليوم هو يوم دعوة. أنا أدعوك لكي تأتي إلى المسيح. تقول كيف أفعل هذا؟ حسناً، أولاً عليك أن تدرك بأنك أخطأت وأنك كسرت وصايا الله وقلب الله. يجب أن يكون من السهل الاعتراف بذلك. من البديهي أننا أخطأنا، ولكن إذا كنت تعتقد أنك لست خاطي، اسأل شخص يعرفك وسيقول لك نعم أنت بالتأكيد خاطي. الخطوة الثانية هي أن ندرك عدم كفاءتنا وأننا لا نستطيع فعل ما يكفي، ولن نقوم أبدا بما يكفي من الأعمال الصالحة، وأننا بحاجة لشخص يأخذ مكاننا، لأن أجرة الخطية هي موت. والشخص الذي أخذ مكاننا هو يسوع دافعا أجرة خطايانا على الصليب، وأن نقبله بالإيمان مخلصا لحياتنا. يقول الكتاب المقدس كل من يدعو باسم الرب يخلص. لذلك اعترف بخطيتك واصرخ إلى الرب طالبا أن يغفر لك ويغير حياتك. الآن إذا كنت بحاجة للمساعدة اتصل بالرقم الظاهر على الشاشة. هناك قساوسة وأشخاص مستعدون أن يصلوا معك ويجيبوا على أي أسئلة لديكم. وأنا أقول لك لا تنتظر. الآن وفي اللحظات القادمة يمكنك أن تسلم حياتك للمسيح. اسمحوا لي أن أصلي من أجلكم ومعكم وأنتم تتأملون هذه الدعوة الهامة. أبونا السماوي، أشكرك يا رب على هذا الجزء رغم أنه مرعب ومخيف ومن الصعب قراءته والأصعب الوعظ منه، لكن هناك يوما للعدالة. لكنني ممتن جدا لطول أناتك لدرجة أنك تستمر في توجيه الدعوة للمجيء إليك والحصول على المغفرة. وأنا أصلي أن لا يكون أي شخص بعيد عنك. أصلي طالبا كل هذا باسم ربنا يسوع المسيح.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا مواجهة دينونة الله. قسيس راجر، الجزء الذي وصفته مخيف للغاية للغاية.
0: الأمر المخيف هو وقوف الناس أمام الله ويدانون ويحاسبون على كل كلمة بطالة وكل فكر شرير. إنه مشهد

0: مخيف للغاية، لكن من المهم أن نتذكر أن المؤمنون لن يكونوا هناك. هذه الدينونة للذين رفضوا المسيح. الآن ليس الأمر أن المؤمنين لم يخطئوا، لأن الجميع أخطأوا باستثناء المسيح، لكن إما أن ندفع ثمن خطايانا ونقف أمام العرش الأبيض، أو نقبل حقيقة أن المسيح أخذ مكاننا ودفع ثمن خطايانا. وهذا ما فعله المؤمنون، إنهم قبلوا المسيح بالإيمان وقالوا: إني أعترف أنني أخطأت وأقبل المسيح مخلصاً شخصياً. الوقوف أمام الله في الدينونة أمر مخيف جداً، وبالتالي يجب أن يكون هذا حافزاً للمؤمنين على إخبار عائلاتهم وأحبائهم وكل من يحتك بهم عن المسيح.
1: إذا كنت تشاهدنا اليوم وتقول: قسيس راجر، لقد سمعت ما تقول لكنك لا تعرف ماذا فعلت، لا يهم. كما قال القسيس راجر: تعال إلى المسيح بإيمان طفولي. إذا كنت تشاهدنا وتقول: أنت لا تعرف ماذا فعلت، أرجو أن تتواصل معنا، وأرجو أن لا تدع الشمس تغرب دون أن تطلب الرب مخلصاً وتطلب الغفران. أيضاً بإمكانكم التواصل معنا على todayswalk.org، لدينا الكثير من الموارد المجانية المتاحة لكم. أيضاً إذا كنت أب أو كنت جدة أو كنت أم وتفكري: أتمنى لو يسمع أولادي أو أحفادي هذه الرسالة، لذلك أرجو الاستفادة من الموارد المتوفرة ومشاركتها مع الآخرين، وأرجو الاستفادة من هذه الموارد المساعدة في الوصول إلى شخص ما يحتاج سماعها واتخاذ قرار قبول الرب يسوع مخلصاً لحياته حتى لا يعيش هذه الدينونة المخيفة. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة، إنها رسالة مهمة جداً. في الواقع في ذهني شخص أريد التحدث إليه وإعطائه هذه الرسالة أيضاً. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم ورسالة جديدة لمساعدتكم على فهم الكتاب المقدس. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

أنا وإمتى وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

بنسمع كتير عن الأديان السماوية، بس في أديان غير سماوية، والأديان دي ناس بتدعو إن احنا نعبد النجوم، وناس بتعبد الشمس، وناس بتعبد الإنسان نفسه. أسمع عن واحدة من الناس اللي بيعبدوا النجوم، وبتحكي عن المبادئ بتاعة الدين بتاعها. واضح إنها بتدعو إن الإنسان يكون خير، ويكون حياته مليانة بالصلاح، وبإنه يكون مهتم بالناس ومهتم بنفسه. لكن الحاجة اللي هي قالتها عن الدين ده، إنه صحيح بيديهم الحاجة اللي محتاجين يعملوها، لكن ما بيديلهمش الوسيلة اللي بيها يعملوا الحاجة. الله لما طلب مننا في الكتاب المقدس طلبات، إدانا الشخص اللي بيه نقدر إن إحنا نحقق اللي الله طلبه مننا، إدانا الروح القدس اللي بيه بنقدر نعمل اللي بشريتنا المحدودة ما بتقدرش تعمله.

0: اهلا بيكم. اول جزء في فقرتنا اسمه ما تغيرش الموضوع. الهدف انه الفريقين يجيبوا اكبر عدد من الكلمات ليها علاقه بالشخص اللي هنقول اسمه دلوقتي. كل ما كانت الكلمات ليها علاقه اكتر بالشخص كل ما هياخدوا نقط اعلى، والنقط متحدده بالكمبيوتر. جاهزين؟ هنبتدي بالفريق الاول. ايه ليا؟
1: نبي.
0: تاخدوا نقطه. فريق تاني.
1: انبي البعل.
0: بتاخدوا 3 نقط. هاي الفريق الاول
1: هو ما ماتش واختطف
0: الصعود الى السماء، تاخدوا نقطه. فريق تاني
1: إيزابل
0: واخاب، تاخدوا نقطتين. الفريق الاول الفريق الثاني
1: ذبيحة
0: بتاخدوا نقطة. الفريق الأول
1: الكارما بتاعت نبوخذ نصر.
0: الفريق الثاني
1: الغربان
0: غراب، تاخدوا نقطتين. الفريق الأول الفريق الثاني
1: هرب للصحراء.
0: إجابة خاطئة، وبكده نكون خلصنا الأسئلة. عايز أقول لكم كم حاجة تاني ليه علاقة بإليا. تنبأ بجفاف ونار.

0: من السماء ومركبة من النار، والنتيجة في الجزء ده 2 للفريق الأول و8 للفريق الثاني. الجزء الثاني في فقرتنا اسمه في العجلة السلامة، لأن كل مندوب من الفريقين عنده 40 ثانية بس يجاوب فيها على أكبر عدد من الأسئلة. كل ما بيجاوب أكتر كل ما بياخد نقط أعلى، لو قال باس بياخد 0، لكن لو جاوب غلط هينقص نقطة. هنبتدي بالفريق الأول. مين المندوب؟ مستعدة؟ هنبتدي. السؤال الأول، مات موسى على جبل نيبو؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. موسى وإبراهيم ظهروا ليسوع على جبل التجلي؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. اختلفت الإناجيل حول عدد المجوس؟
1: صح.
0: إجابة خاطئة. باع أيوب البكورية مقابل طبق عدس؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. مات موسى بالشيخوخة؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. وصية لا تقتل هي الوصية الأولى؟
1: غلط.
0: غلط هي الرابعة. إجابة صحيحة. سيمون الساحر صار من أتباع يسوع؟
1: غلط.
0: إجابة خاطئة. وكده تكونوا خلصتوا الأربعين ثانية. الفريق الثاني، مندوب جاهز؟ جاهز. السؤال الأول، عمانوئيل معناه الله معنا؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. أشعياء كان نبي؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. أعطى الله الوصايا العشر لموسى في أورشليم؟
1: غلط.
0: إجابة صحيحة. كان عمر يسوع 12 سنة لما كان بيتعلم في الهيكل؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. في بيت عنيا كانت مرثا مشغولة بتحضير الأكل؟
1: صح.
0: إجابة صحيحة. الأصفار الشعرية 5 أصفار؟
1: غلط.
0: إجابة خاطئة، هما 5 أصفار. وبكده نكون خلصنا برضو الأربعين ثانية، ونتيجة الجزء ده 3 للفريق الأول و4 للفريق الثاني. أما نتيجة الفقرة كلها هي 5 للفريق الأول و12 للفريق الثاني. وشكراً لكم.
2: ابعتوا لنا آرائكم وأسئلتكم واقتراحاتكم على العنوان والتليفونات الموجودة على الشاشة.

الله خلقنا من غير إرادتنا ولا مساعدتنا، لكن علشان يخلصنا هو محتاج إرادتنا واختيارنا. مفيش خلاص بالعافية، مفيش حد بيضغط عليك، انت قاعد قدام الشاشة وليك كل الاختيار، هتختار ايه؟

كان في رسام كان في خياله فكرة اللوحة نفسه يرسمها، وفي لحظة قرر انه يبتدي يرسم فيها. طلع الفرش والالوان بتاعته وقعد يرسم فيها وسهر عليها ليالي طويلة جدا لغاية ما خلاها لوحة في منتهى الجمال. في اللحظة دي بص لها وقال لها بحبك مرتين، بحبك لما كنت فكرة في خيالي، وبحبك لما سهرت عليك الليالي. وفي يوم من الايام نام وراح شغله تاني يوم، صحي لقى اللوحة دي مش موجودة. كان في حرامي طلع واخد اللوحة دي وسرق حاجات كتيرة جدا من البيت بتاعه، والحرامي اخذ الحاجات دي وراح يبيعها. الحرامي تقريبا ما كانش عارف قيمه اللوحه دي، فراح باعها لمحل بيبيع لوحات وقال له انا عايز ابيع اللوحه دي. الراجل صاحب المحل عرف ان الحرامي ده مش مقدر قيمتها، فقال له دي ما تستاهلش اكتر من 20 جنيه. ففعلا الحرامي خد ال 20 جنيه وساب له اللوحه. الراجل لما روح وشاف لوحته مش موجوده حزن جدا جدا جدا. وفي يوم من الايام وهو بيتمشى في الشارع شاف اللوحه بتاعته في المحل، فدخل صاحب المحل قال له انا عايز اللوحه بتاعتي. قال له دي مش بتاعتك، دي معروضه في المحل، عايز تاخدها ادفع ثمنها. قال له بس انا اللي رسمها. قال له عايز تاخدها ادفع ثمنها. فالراجل قال له ثمنها كام؟ قال له ثمنها 1000 جنيه. الرسام ده راح باع كل ما يملك، كل اللي معاه واللي وراه واللي قدامه علشان يشتري اللوحه دي. وفعلا راح اشترى اللوحه دي وخدها من صاحب المحل، بص لها وقال لها بحبك 3 مرات، بحبك لما كنت فكره في خيالي، بحبك لما سهرت عليك الليالي، وبحبك لما دفعت فيكي ثمن غالي. دخل ينام بس ما جالوش نوم لان اللوحه كانت ابتدت تتجرح وتتهربد تقريبا الحرامي وهو نازل على المواسير بهدلها خالص. فقرر انه مش هينام الا لما يصلحها تاني. طلع الفرش بتاعته والالوان وابتدى يصلح فيها من تاني لغايه ما رجعها زي الاول واحسن. بص لها وقال لها بحبك 4 مرات، بحبك لما كنت فكره في خيالي، بحبك لما سهرت عليك الليالي، بحبك لما دفعت فيكي ثمن غالي، وبحبك لما رجعتك للي كان في بالي. نفسي تكونوا فهمتوا انا قصدي اقول لكم ايه من القصه دي. ده بالظبط اللي ربنا عمله معانا. ربنا لما كنا فكره في خياله ما لقاش اجمل من انه يخلقنا على صورته وشبهه ومثاله، ولما بعدنا عنه ورحنا بعيد في طريق الخطيه دفع فينا ثمن غالي قوي. الثمن ده ما كانش فلوس، لكن الثمن ده كان جسده اللي اتهان ودمه اللي سال عنا على الصليب. نفسي تقدر قوي حب يسوع علشانك، وعايزه اقول لك انه ما انتهاش عند الصليب، لكن حبه بيتجدد لك كل يوم ومراحمه بتتجدد كل صبح جديد. لو نسيت اللي ربنا عمله علشانك هتبقى اكبر خسران، لكن لو فضلت فاكره وعشت بيه حياتك كلها هتختلف.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الان.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات؟
4: من ناحيه طبيه انه انا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده الحلقه بتتكلم عن موضوع هام جدا جدا جدا للبيوت، للامهات، للاباء، للكنايس، للقاده وللشباب الصغير. الموضوع موضوع جينيريشن زي. ايه هو الجينيريشن ده؟ جينيريشن تختلف عننا اختلاف كلي وجزئي. الطريقه اللي احنا تربينا بيها غير الطريقه اللي هم طالعين فيها طبيعي. معايا خبيرة في هذا الأمر وإنسانة ربنا اختارها فعلا علشان تكون قائدة للشباب، وربنا حطها في مجالات عالية جدا فيها خبرات سماوية وأرضية علشان نتعامل مع الجيل ده. معايا أختي وصديقتي الدكتورة هناء. اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي
7: اهلا بيكي يا اختي الجميله ايفت،
6: واللي ربنا مررك بيه عارفه التنقيه. انت تنقيتي تنقيه لاستخدام الذهب المصفى. ربنا يباركك ويستخدمك ويملا قلبك بفرح وبسلام.
7: امين
6: امين. انا شايفه الفرح all over your body language. وربنا يباركك حبيبتي. احكي لي عن ازاي ربنا اختارك في خدمة الشباب ومن امتى وازاي.
7: اوكي، انا اولا بشكر ربنا جدا للفرصة الجميلة ان اكون معاكي في البرنامج المميز اللي كلنا فخورين بيكي وبالرب اللي بيعمله فيك

0: من خلال البرنامج. الحقيقة قصتي تبتدي من ارتباطي بزوجي الأخ جوزيف غبريال ودعوة الرب لي للتحرك في العمل المرسلي في محافظة الفيوم والأماكن المحرومة بشكل عام. يعني الحقيقة تحركنا للفيوم سنة 2003، كان معنا ابننا الكبير مارك. الرب ادانا ان احنا نستقبل دعوة مرسلية نعيش هناك في الفيوم 10 سنين. الفيوم من المحافظات الفقيرة تنمويا وبرضو مش مخدومة قوي روحيا. الرب دلوقتي بيشتغل بشكل كبير هناك، لكن يمكن وقتها كان في احتياج كبير للعمل المرسلي. تحركنا للفيوم.
1: يعني انت اصلا منين؟
0: لا انا من اسيوط.
1: من اسيوط للفيوم مره واحده؟
0: جوزي من سوهاج، بس كنا عايشين في القاهره والرب بعتنا للارض المرسليه الخاصه جدا دي.
1: يعني باركت كل ارض مصر.
0: نشكر
1: من
0: الرب.
1: السعيد للفيوم.
0: ده حقيقي. الحقيقه سنوات العمل المرسلي كانت يعني رائعه جدا، ويعني فتره للتشكيل بشكل غير عادي، لان احنا ما كناش بنتحرك غير في العزب والقرى والاماكن الضعيفه. وده كان يعني بالنسبه لي بيتوافق مع ميولي الشخصيه لخدمه المناطق المحرومه والفقيره. الحقيقه من خلال الجولان في الارض، ويعني ان احنا شفنا بصراحه حاجه محزنه قوي، في ناس ما تعرفش اي حاجه عن الرب، مش بس يعني خدمة جيل بشكل متميز، لكن يعني الحقيقة في أماكن تفتقر تماما إلى يعني معرفة الكتابية ولا حتى التنموية. فإذا العمل المرسلي لابد يرتبط بالعمل التنموي، وأنا الحقيقة بشجع التوجه ده جدا جدا وبشتغل فيه بقوة في الوقت ده. وقتها
1: لما بنتكلم على عمل تنموي و ضموا للعمل الروحي، اديني اكزامبل.
0: يعني الحقيقه لما ندخل قريه او عزبه او مكان فقير عشان اقدم رساله المسيح هناك، والاقي ناس عندهم امراض مزمنه او عندهم افتقار للميه النظيفه او للصرف في المنطقه دي، او ما عندهمش سقف حتى للبيت، فانا ما اقدرش اغض البصر عن هذا الاحتياج. يعني الرب علمنا في إرساليته هنا على الأرض أنه كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. من ضمن ده كان في إشباع لجموع جائعة، وكان في شفاءات لناس مريضة. فيعني الخادم المرسل لابد عينه تبقى مفتوحة على احتياجات المنطقة اللي هو بيرسل ليها، ويشوف يقدر يسدد ده إزاي، مش بس يبقى هدفه انه يوصل المسيح. احنا كنا بندخل عزب وقرى وبنخدمها بالكامل، مش بس كخدمه مسيحيه، لكن احنا الرب قدنا نعمل مؤسسه خيريه علشان نقدر ان احنا نوصل لاكبر عدد من المخدومين. وده كان احتياج رهيب في محافظه الفيوم الحقيقه، والرب انجح طريقنا واصبح عندنا مؤسسه سنه 2006 اشهرناها في 1/1/2006 اسمها فرح الارض.
1: الله، اسمها حلوة قوي، فرح الأرض.
0: حقيقي الرب قال لنا كده، الأرض دي محتاجة تفرح، ومش هتفرح غير لما أقدمكم تدوس الأماكن المحتاجة هناك وتكونوا بتوصلوا برسالة المحبة والخير والسلام.
1: ما هو ده اللي عمله على الأرض.
0: ده حقيقي. أثناء خدمتنا طبعا شفت الأطفال والشباب في حالة مزرية جدا. يعني فأنا جوايا توجه من زمان لخدمة الأطفال والشباب، دي كانت بدايات خدمتي في مدارس أحد واجتماعات شباب ناشئ، وكنت بخدمهم بكل جدية وبكل حب. لكن الرب فاجئني سنة 2007 في نهاية السنة بعد خدمة 4 سنين تقريبا في المناطق الفقيرة. بنقعد كنا في نهاية السنة كده نقيم شغلنا الروحي بتاع السنة كلها ونستقبل رؤية جديدة. وفي السنة دي أنا كنت جايبة البيبي التاني إيفان، وما كنتش قادرة قوي أصحى بدري قوي في الفجر أصلي مع زوجي ومع فريق الخدمة، فكنت قاعدة في الأوضة في المكان اللي كنا قاعدين فيه لتقييم الخدمة يعني.

فالرب يعني فاجئني بزيارة خاصة جدا حقيقة، وأشرق علي بنور وإعلان خاص لخدمة الشباب والأطفال أنا مستمرة عليه إلى اليوم. قال لي وقتها أنت إيه رأيك في طريقة الخدمة اللي أنت بتخدمي بيها الأطفال والشباب؟ فقلت له الحقيقة رب أنا ببذل كل جهدي، أنا شايفة أن أنا بعمل حاجة كويسة. فقال لي لا،

0: موجودة في دانيال 1:4، الطريقة والاستراتيجية اللي نبوخذ نصر وصى الخادم بتاعه إن هو يختار بيها الشباب والفتيان اللي جايين، الشرفاء اللي جايين من أورشليم. قال له كده، أنا عايز من أبناء الملك وعايز من الشرفاء، عايز فتيان لعيبة فيهم، عايز حاذقين في كل حكمة ومعرفة بالفهم والعلم، يعني مش بس حسان المنظر كشكل وجسم، لكن عايز ناس عينيها مفتوحة وأذهانها مفتوحة للتعليم وعندهم قدرة على الوقوف أمام الملك.
1: واو.
0: فبناء على كده قال لي أنت محتاجة تدوري على العينات دي في كل أرض مصر من الأطفال والشباب، وتبدأي تعلميهم تعليم روحي خاص جدا عميق. التعليم ده هيساعدهم ان هم يبقوا قادة في المجتمع، مش بس تعليم روحي.
1: واو.
0: لكن جوانب تانية كتير نقدر نحكي في تفاصيلها.
1: انا الاول مرة اسمع رؤية زي كده، ان الرب بيتكلم الكتاب المقدس عن دانيال وازاي نربي الجيل ده ويبقى شكلهم ايه. يعني انا فعلا متأثرة جدا بالحكمة السماوية اللي ربنا ادهالك من كلمته. ايه رأيك نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل؟ الموضوع ده مهم جدا وفعلا محتاجين نسمع عنه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية مع هناء.
2: بنشجعكم تكونوا اصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا اخر اخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضا الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا من الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق جدا مع دكتور هناء. هناء، بنا اداكي حاجة very specific على مواصفات الشباب اللي يتربى بالطريقة دي، يعني علشان يكون بالذكاء ده ويكون بالحكمة دي، اداكي ايه تاني؟
0: الرب قال لي اختاري، وانت بتختاري ما تبقيش متحيزة ومتخيلة ان العناصر دي المميزة هتكون موجودة بين الاغنياء. قال لي اي عجيبة من سفر ايوب، قال لي من التراب يخرج الذهب. قال لي دوري في عزب ونجوع واماكن فقيرة على اولاد وبنات متميزين متقدي الذكاء بيحبوا الدراسة والكلمة، وعلميهم واشتغلي على شخصيتهم وحياتهم كمان، مش بس التعليم الروحي. يعني المدارس دي احب احكي عن التفاصيل اللي الرب قال لي ايه اللي يتعلموه الاولاد في المدارس دي. المدرسه دي شبه كده مدارس اللاهوت، يعني احنا بنتقابل لمده 4 سنين مع الاولاد بعد ما ننقيهم، بعد انترفيو وامتحان في كلمه الله، ونقعد معاهم ونسمعهم يعني هما ليه اختاروا يدخلوا المدرسة دي، علشان نتأكد انه في رغبة شخصية وشغف شخصي ان هما يدرسوا الدراسة الصعبة دي اللي هحكي لك عنها دلوقتي، لانها حقيقي يعني انا بشوف ابطال في الاطفال دول. انت هتتعجبي جدا ان الرب قال لي ابتدي من سن صغير قوي، يعني قال لي 8 سنين.
1: واو. أطفال
0: يتعلموا لغات الكتاب الأصلية اليونانية والعبرية، ويتعلموا الإنجليش الكتابي، ويتعلموا إرساليات وبنسميها جسور ممتدة، مادة جميلة جدا إزاي نوصل للآخر. كمان درس كتاب ودروس روحية بنائية وتاريخ الكنيسة والأبائيات، لأن الحقيقة عندنا ميراث روحي عالي جدا جدا من اباء الصحراء ومن اباء الكنيسه، محتاجين نتعلم ده كلنا. فالأطفال

0: دول بيجوا جنب الأمور دي كلها، الدروس دي وبتتقدم بشكل شيق جدا جدا. بنتعلم الليدرشيب من الطفولة، بنتعلم ريادة أعمال،
1: واو،
0: بنتعلم حاجات عملية زي الإسعافات الأولية، بنتعلم حاجات بقى للسن الكبير. ما أنا عندي في المدرسة من سن 8 سنوات إلى 28 سنة،
1: ياه، ده رينج واسع قوي.
0: بيبقى عندي 3 أو 4 قاعات شغالة في نفس الوقت كأنها مدرسة فعلا. ابتدائي لوحده، إعدادي لوحده، ثانوي لوحده، جامعة وخريجين لوحدهم. وبناخد شعار لكل 4 سنوات، بنمشي بالمرحلة كلها. بنتقابل حوالي 15 يوم في الصيف، وبنتقابل في أجازة نص السنة 5 أيام، وبنعمل 2 أوتريتش في الصيف علشان الأولاد برضو يبقى في جزء عملي، يعرفوا ينزلوا الأماكن الفقيرة ويخدموها ويتعلموا إزاي يوصلوا للمجتمع. طبعا بعلم الجزء المرسلي التنموي، وإزاي يكتبوا أبحاث كتابية، لأن دي الحتة بقى اللي أنا
1: انت
0: متخصصة
1: دكتورة بقى.
0: فيها، يعني الحتة اللي أنا متخصصة فيها قوي، في سواء في كلية اللاهوت أو في شغلي في الجامعة، إنه إزاي
1: انت
0: الولاد.
1: مدرسة جامعة.
0: أنا كنت ستاف في معهد الإحصاء في وقت من الأوقات، دلوقتي اسمه كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية. والشغل البحثي والتحركات في الفيلد لما كنا في الفيوم ساعدتني كتير ان انا اعلم الاولاد البحوث الميدانيه وازاي يعملوا ده باتقان شديد، لانه ما فيش خطه بتتبني من غير بيانات. وده اللي انا نفسي قوي كل قائد خدمه او كل مسؤول في المجتمع يكون بيفهم انه محتاج يبقى عنده داتا قويه علشان يبني خطه جيده يقدر من خلالها يوصل بشكل متميز في المجتمع.
1: الحقيقة بجد يعني أنا حاسة إن أنا قدام خطة سماوية عالية جدا جدا للشباب، وهو ده الناس اللي هتشيل، وإننا نأسسهم صح دي مهمة مهمة مش أي حد يقدر يقوم بيها.
0: نشكر ربنا، الرب ادينا اولاد وبنات مميزين قوي من حوالي 15 او 16 محافظه عبر الفتره الزمنيه لما ابتدينا من 2008، ونادينا على فرق خدمه تخدم الاطفال والشباب يكونوا شركاء لينا في العمل ده. عملنا مدارس ميديا الى جانب المدرسه الروحيه، عملنا حاجات عمليه كتير، اتحركنا بحملات للتوعية يعني علمنا الولاد حاجات تطبيقية عملية عشان مش بس يبقى الإنسان عنده معلومات في دماغه، لكن أنا مهتمة جدا بتنمية الكادر ده نفسه، الشاب أو الطفل اللي ربنا بيدفعه لإيدينا. إحنا لازم نتعامل معاه بمنتهى التقدير والاحترام، ونعرف إن الرب بيعد رؤساء وشرفاء في أرضنا علشان يبقى لهم أدوار مش بس في مصر لكن كمان خارج مصر.
1: أمين أمين أمين. اللي عايز يتواصل معاكي واللي شايف ابنه كده بس انتوا معرفتهوش، يكلم البرنامج وإحنا هنديلكم المعلومات دي وتتواصلوا معاهم.
0: أمين طبعا.
1: أمين
0: أمين
1: أمين.
0: أهلا بيكم.
1: لو أنت أو أنتي شايفين ولادكم فيهم الخصائص دي وعايزينهم يدخلوا في المدرسة دي ال4 سنين اللي جاية، طبعا دي حاجة مش أكاديمية، دي حاجة يعني حاجة خدمية مسيحية يعني جنب مدرستهم، مش هيسيبوا مدرستهم صح؟
0: لا، هو ده بيبقى الدراسة أثناء الأجازات، بس احنا الحقيقة نجحنا السنة دي نكون في شراكة مع كلية إكسبلور نيشنز، علشان الأولاد المجهود اللي بيعملوه كبير قوي وما يكونش بيضيع عليهم الشغل الدراسي اللي بيدرسوه. ففي حاجة اسمها وليد جديد اسمه أكاديمية الشباب، يعني بدين مع الأطفال نطلع جيل مميز مختلف للرب، نقدر نقول جيل دانيال ورفقاؤه، نقدر نقول الشرفاء من أرض مصر، نقول يعني كوادر خاصة جدا
1: أمين
0: مناسبة
1: أمين.
0: للعمل.
1: يعني أي حد هيبقى interested يكلم البرنامج، وإحنا هنقول لدكتورة هناء وهتعمل معهم انترفيوهات وتشوفهم، وربنا يكمل العمل. شرفاء من أرض مصر، جيل دانيال شرف.

0: عرفاء من أرض مصر. أحبائي، إحنا بنتعلم وعندنا لسه أسئلة كتير للدكتورة هناء. قوليلي إيه سمات الجيل ده؟ جينيريشن زي ده، إيه سماته؟
1: جينيريشن زي يعني اتفق على إن هو غالباً المواليد من سنة 1997 ل 2012، اللي هم دلوقتي ينفع سنهم من 12 سنة ل 27 سنة. فدول الجيل اللي تقريبا أنا بتعامل معاه دلوقتي في المرحلة دي. الجيل ده جيل فتح عينيه على الانترنت، فهو جيل التطور التكنولوجي.
0: أوكي.
1: فما ينفعش إن أنا أتعامل معاه زي ما أنا تعلمت أحب أعلمه. ده جيل بيسموه جيل الشات، جيل بيحب كل ما هو سريع
0: بسرعة،
1: بيمل سريعا جدا، وعايز رتم الخدمة يكون متوافق مع كده. يعني حتى بابا وماما في البيت لازم يفهموا ده ويستوعبوه ويتعاملوا معاه بطريقة جيدة. يعني ده مش عيب فيهم، ده هو جيلهم كده، احنا لازم نتعلم ازاي نتعامل معاهم،
0: احنا اللي نوفق نفسنا عليهم.
1: بالظبط. هما بيحبوا يعني على قد انفتاحهم على الانترنت، بس مثلا يفضل انه يبعت رسالة عن انه يتكلم مكالمة او انه يعمل زيارة. احنا بتوع العلاقات الاجتماعية ونحب نطلع زيارات كعائلات،
0: بس ده مش خطر اجتماعيا ونفسيا؟
1: هو الحقيقة رغم ان هم في علاقات افتراضية طول الوقت مع زمايلهم واصدقائهم، وحتى اصدقاء من برا مصر ممكن ما يكونوش شافوهم بالفعل، لكن حقيقي الجيل ده يعني يعاني من العزلة والوحدة، وأكتر جيل
0: والذكاء الاجتماعي أو العاطفي.
1: ده يعني في مميزات أنا هتكلم عنها، لكن إن كنا بنتكلم على إيه المعاناة اللي مقابل احتكاكهم بالأجهزة والإنترنت، فهم أعلى نسب تسجيل الاكتئاب وللعزلة وإزاء النفس وأحيانا الانتحار. فده جيل على قد ما عنده ذكاء متقد، عنده قدرة على التعلم في أي وقت وبأي طريقة، هو مفتوح على العالم، عنده قدرة على الإبداع والابتكار، ودي حاجات لازم نستغلها ونستثمرها، لكن هم محتاجين جدا الاحتضان والحب ومفتقدين ده بشكل كبير. وكتير عبروا في دراسات اتعملت على الشباب ان هم يفتقدوا الاحتضان والحب من اقرب الناس ليهم، فده مهم ناخده في الاعتبار واحنا بنخدم هذا الجيل يعني.
0: طب وانا كأم او كليدر ازاي اخترق الولاد دول اللي طول النهار باصين في الانترنت؟ اخترقهم ازاي؟ يعني I go give them a hug، يعني اللمس في الحتة دي
1: مهمة جدا، مهمة قوي، ان اعوض الاوقات والساعات الطويلة اللي هم بيعودوها لوحدهم بكلمات ولمسات محبة تعوض ده. كمان انا محتاجة كبابا وماما ان احنا نتعلم لغتهم، يعني مفيش مانع انه احنا كبار حتى اللي مننا عدى الاربعين والخمسين انه يعني يتعلم ازاي بوسائل التواصل الاجتماعي
0: عشان ما يحسوش بابا وماما جاهلين.
1: بالظبط. واحنا بنقدر نستثمر ده بشكل جيد ومتعقل ونعلمهم ازاي يعملوا كده. احنا جيل اكس بقى اللي هم بابا وماما بتوع جيل زد، احنا عندنا شوية رقابة لصيقة على اولادنا، ومش بنسيب لهم المساحات الصحية اللي ياخدوا فيها قراراتهم ويعتمدوا على نفسهم، لكن احنا محتاجين يبقى في اتزان بين المتانة النفسية لاولادنا، ويعني ان احنا نبقى وراهم عشان يتعلموا ده ويمارسوه بشكل صحي، وفي نفس الوقت ان نبقى بنديهم مساحة لاتخاذ القرارات الخاصة بيهم ونثق فيهم، لان هم عندهم خيارات كتير وبيقدروا يطلعوا على يعني
0: كل حاجة.
1: كل
0: يعني
1: حاجة.
0: AI ده النهاردة شباك على العالم كله.
1: بالظبط. فنثق فيهم شوية، نديهم المساحة اللي يساهموا فيها بآرائهم، ما نقعدش
0: نضيق
1: عليهم بالشكل اللي هم يعني احنا نقفل قلوبنا، يقفل قلوبهم ناحيتنا ويخليهم هم يبحثوا عن بدائل
0: يعني يتعلموا.

0: علاقة بيننا وبينهم لازم تستمر ولازم تكون قوية جدا جدا جدا. أنا عارفة إن هيكون في ناس بيحبوا يتواصلوا معاكي أو يتواصلوا مع كونسلرز تبعكم بحيث يسألوهم أسئلة عن الجيل ده وإزاي يتعاملوا مع مشاكل أولادهم. أنا بشكرك جدا على المعلومات القيمة، محتاجين نفهم أولادنا بالطريقة الصح، وربنا يباركك واستخدام أكتر وإثمار أكتر وأكتر.
1: أمين.
0: أمين يا حبيبتي.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء أحبائي. العارفة الوقت الحلو بيجري بسرعة، نعمل فيه إيه الموضوع ده؟ لكن هقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: اهلا وسهلا بكل اخواتنا المشاهدين، برحب بيكم في حلقه جديده ولقاء جديد وجلسه جديده مع كلمه الله الغنيه الدسمه من برنامج من جوه لبره. وعندي ايمان وثقه كبيره في الرب انه يملا حياتك بالقوه والتشجيع والتجديد، ويملا قلبك بالسلام ويثبت خطواتك. وده الرب اللي عمله مع ايليا في ملوك الاول 19، بعد ما كان مكتئب وحزين وخايف طبعا من أخابه إيزابل، لكن رب ندى عليه ولمسه وقال له قم وكل، لأن المسافة بعيدة، المسافة كثيرة. هو عارف أنه هو محتاج يأكل، وعارف أنه محتاج يشبع، وعارف أنه محتاج أنه يرتوي، وأكتر مكان يشبع ويقدر يروينا هي كلمة الله. البصيرة قلب أنها تشددك وتشجعك وتملأ قلبك بالسلام والطمأنينة واليقين لكل شخص معيا، ولكل شخص مكتئب، ولكل شخص بعيد، ولكل شخص منهمك. الرب قادر أنه يردك، وقادر أنه يحفظك، وقادر أنه يسيج حواليك، وقادر أنه يشددك في اسم الرب يسوع. برحب بيكم وأشجعك أنك تشجع قرايبك، أصدقائك، سكان معاك. لو أنت بتدرس أصحابك في الجامعة أو المدرسة، ابعت لهم لينك الحلقة عشان يتباركوا بكلمة الرب المقروءة والمسموعة في حلقة النهاردة. هنتكلم عن القيمة الحقيقية. بحثنا كتير عن قيمتنا في أشياء، في أشخاص، في حاجات معينة، لكن النهاردة الرب عايز يحول عينينا ونظرنا من على الأمور التانية اللي بتشدنا عن القيمة الحقيقية في شخص المسيح. وبس قبل ما نحكي عن الحلقة وموضوعها ونكمل فيها، نفسي أرحب بشخص غالي جدا جدا جدا على قلبي وصديق شخصي، يعني بعتبره مش بس ليا الكنيسة، هو الأسيس أمجد خليل، راعي كنيسة نهضة القداسة بالأولي. أنا بيك على الأسيس.
1: أهلا بيك جناب الأسيس ديفيد، ربنا يباركك، مبسوط أن أنا معاك، وبشكرك من كل قلبي لأجل الدعوة الغالية لبرنامج غالي، وبصلي من كل قلبي الرب دينا النهاردة كلام يكون سبب بركة للسادة المشاهدين.
0: أمين أمين أمين في اسم يسوع الأسيس. إحنا قلنا مع بعض القيمة الحقيقية. أول سؤال، يعني طالما قلنا قيمة حقيقية، ده معناه أنه في قيمة مزيفة مش حقيقية. إيه هي القيمة الحقيقية وهي القيمة المزيفة؟
1: خلينا جناب الأسيس نبدأ الأول بكلمة القيمة. معنى كلمة القيمة، في مرات نلاقي مشتريات أو سلع يقول لك قيمتها كام، أو القيمة دي غالية، لا القيمة دي رخيصة، لا ما تستاهلش. فكلمة القيمة شوية تساوي كلمة التمن أو السعر، فقيمتك بمعنى تمنك، أنت تساوي إيه أو أنت تساوي كام. عشان كده مرات كتير نتكلم عن القيمة عن ثمن الشيء أو قدر الشيء، أو الشيء ده في السوق مقداره قد إيه. فلما نتكلم عن القيمة الحقيقية بنحكي قدر الإنسان، ثمن الإنسان يساوي إيه. أول حاجة، القيمة الحقيقية للإنسان كونه إنسان، ده في حد ذاته قيمة. ليه بقول في حد ذاته قيمة؟ لأن لما بقول فلان ده إنسان، إذن أنا بميزه عن حاجتين، بميزه عن الجماد، بميزه عن الحيوان أو الحشرات أو كافة المخلوقات. فكوني أنا إنسان بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الجنس، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن أي هوية أو خلفية أخرى، يكفي أن أنت تفتخر أن قيمتك إنسان. فأنت إنسان، إذن أنت على صورة على صورة الله. فأول قيمة حقيقية أنت إنسان. على صورة الله أنت إنسان. أنت اللي لما ربنا خلقك شاف أنه ده أعظم حاجة اتخلقت، لأنه يوم ما خلق الحيوانات، يوم ما خلق كل الكائنات والمخلوقات كانت أشكال أخرى، لكن الخليقة الوحيدة والكائن الوحيد اللي خلقه على الصورة بتاعته كانت الإنسان. الحاجة التانية اللي استمد منها قيمتي الحقيقية ليست فقط أنني إنسان كائن على صورة الله، لكن كمان أنا تمني. التمن بتاعي اللي اتدفع فيا النهاردة بناء على إيه؟ حضرتك يكون عندك قطعة من الذهب تحطها في خزنة وتقفل عليها بالمفتاح وتشيلها في مكان سر جدا في البيت، وعندك كوب من الخزف تحطه في المطبخ أو على الترابيزة أو في أي حتة وما بتقفلش عليه. ليه في حاجة قفلت عليها في مكان مهم جدا خفت عليها أو وديتها خزنة في بنك، وحاجة تانية حتى لو اتكسرت ولا فارق معاك، إيه اللي خلاك تعمل كده مع الذهب واللي خلاك تعمل كده مع الخشب أو مع الخزف؟ ببساطة لأنه ده ذهب، قيمته ذهب، ثمنه غالي، لكن ده شوية خزف، شوية

0: الخشب حتى لو كان غالي لا يقارن ثمنه بالذهب. دي الفكرة. إحنا قيمتنا إنه تمنى دم يسوع المسيح، مش بس لأنه الله خلقني، لكن كمان الله فداني، وفي الحالتين أنا ملكه. ملكه لما خلقني وملكه لما فداني واشتراني. بس أيهما أصعب؟ أكيد التانية. الأولاني لما خلقني عمل إيه؟ نفخ نفخة، زي مرة واحد قال كلمة جميلة، قال لما خلقني بنفسه نفخة، لكن لما اشتراني بنفسه. ليه بنفسه؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. إذن أنا لي قيمة حقيقية لأنه الله خلقني، أنا لي قيمة حقيقية لأنه الله شراني وافتداني على عود الصليب.
1: نعم، صورة المسيح وتمنه، ثمن دم المسيح. الأمور دي يا بونا اللي أنا مدركها وفهمها وعايز أعيشها كل يوم، لكن تأثير الناس حواليا بيغير وبيشكل وبيغير القيمة دي مع الوقت. هل تأثير الناس أو تأثير العلاقات أو تأثير من حولي بيغير ويشكل المفهوم القيمة دي، ولا هي بتفضل ثابتة بغض النظر عن أنا شوهتها، بغض النظر الناس شوهوها، لكن بتفضل زي ما هي ثابتة أن الله بيحبني وأن الله قابلني وقيمتي غالية وأن أنا صورته وتمني غالي؟ هل بتتغير مع الوقت ولا تفضل ثابتة؟
0: القيمة حضرتك ثابتة. ليه ثابتة؟ ثابتة لأنه زي ما قلنا في حاجتين مفهومش تغير، الله خلقني مش هرجع في خلقه، الله فداني مش هرجع في صليبه، فدي ثابتة من ناحية الله. لكن إمتى فعلا تتغير؟ لما أكون أنا من النوع اللي بيبني قيمته أو بيستمد قيمته أو بيقدر قيمته بناء على نظرة مين؟ نظرة الناس. صح. وعلى فكرة ده المفهوم السائد في العالم كله، مش أقولك حتى في مصر ولا إفريقيا ولا الشرق الأوسط، في كل العالم بقينا نستمد قدرنا ونستمد قيمتنا من رأي الناس، إعجاب الناس، كلام الناس، سلبية الناس. بمعنى أنه لو الناس اتكلمت كلها كلام إيجابي عني، فأنا بحس أن أنا أنا قيمتي غالية، أنا حد مؤثر، أنا حد ذي قيمة. أنت ما بتشوفش بيتكلموا عني إزاي في الكنيسة، أنت ما تعرفش أنا في الشغل وضعي ووسط الناس، أنت ما بتعرفش لما أقول كلمة الكل بيسمع كلامي. فأنا بقيت بستمد القيمة من آراء وكلام الناس. طب ما نفس الناس دول اللي ممكن بيدوك قيمتك، ممكن هم نفس الناس اللي ضيعوا كل قيمتك، لان انت بنيت مركزك وقيمتك على اراء الناس، والناس متغيرين والناس متقلبين. وتعال حضرة سيس نضرب مثل صغير زي ما كنا بنحكي مع بعض قبل الهوى. النهارده ممكن لاعب كره قدم يحرز هدف، الهدف ده بسببه ناخد بطولة أو ناخد كاس، تلاقي السوشيال ميديا والعالم كله رفع اللاعب ده نجم النجوم في العالم. نفس اللاعب ده ممكن يضيع ضرب الجزاء أو يعمل مشكلة أو ياخد إنذار أو يطرد يسبب الخسارة للفريق، تلاقي الدنيا كلها اتقلبت عليه. هنا القيمة متغيرة. إمتى تكون القيمة متغيرة؟ لما ترتبط قيمتي برأي الناس، لما ترتبط قيمتي بكلام الناس. لكن لو أنا عارف ان انا تمني ثابت وغالي في عين الرب، عمر القيمه ما هتتاثر. مره عجبتني حاجه قريتها على السوشيال ميديا فرقت معايا جدا، بيقولوا مدرس حب يكلم التلاميذ بتوعه عن القيمه، راح مسك 200 جنيه جديده جدا، قال لهم يا اولاد مين ياخد ال 200 جنيه دي؟ كل الفصل رفع ايده عاوز ياخدها. راح مسك ال 200 جنيه دي، راح مطبقها وراح مكرمشها جامد في ايده، وبعد ما كرمشها جامد كده فردها تاني بقى شكلها مكسر. مين عاوز 200 جنيه دي؟ كل دي كله رفع ايده عاوز ياخدها. راح مسك ال 200 جنيه بعد ما كسرها في ايده حطها تحت رجله وداس عليها، وبعد كده جابها وقال مين عايز 200 جنيه دي؟ كله برضه عاوز ياخدها. قال لهم ليه؟ رغم ان هي بقت تحت رجلي، ليه بقت شكلها قديم؟ ليه رغم ان شويه وتتقطع كلكم مصرين عليها؟ قالوا لانه رغم كل اللي عملته فيها لسه قيمتها فيها. فلو وديناها لراجل بقال ولا اي حد اكيد هيصرفها لانه قيمتها فيها. قال لهم دي القيمه. القيمه انه تعرف ان انت تمنك دم يسوع المسيح مهما تبهدلت، مهما تعبت، مهما خبطت فيك الدنيا، انت قيمتك مش في الكلام بتاع الناس، انت قيمتك في دم يسوع المسيح. فالقيمه ثابته جوايا طالما اني عارف ان انا غالي على قلب الرب يسوع.
1: قيمتي مش بتتغير ولا قيمتي بتهتز ولا بتتغير مع الوقت او بتقل مع الوقت، قيمتي ثابته لان هي مرتبطه بدم المسيح صحيح. وصوره المسيح
0: صحيح.
1: واحنا قبل الهوا كمان يا اسيس كنا بنقول انه لو في ناس عندها تعليم عالي

0: او عنده علاقات او عنده موهبه معينه.
1: صحيح.
0: مش معناه ان هو كانه يفخز بنفسه ويقول لا انا قيمتي قليله وانا مش هحط امالي ولا قيمتي في الاشياء ديت، لكن حضرتك جاوبت انه ما تكونش هي رقم واحد.
1: بالظبط، ده حقيقي.
0: صح كده؟ عايزين نوضح المعلومه دي للناس، لان ممكن حد يقول لك انا عندي تعليم عالي،
1: ده
0: انا بفتخر بيه، انا عندي علاقات كويسه، انا عندي امكانيات كويسه.
1: صحيح.
0: انا عندي اموال، فالامور دي مش عايز تحط فيها قيمتي، لكن مش عايز افخذ بيها اقول انا ما عنديش مواهب، او انا مش موهوب، او انا ما عنديش شيء ينفع احط عليه قيمه. يعني عايزين نوضح دي برضو لاخواتنا المشاهدين قبل ما نكمل باقي حوارنا واسئلتنا.
1: عشان نوضحها جناب الاسيس، عايز نقول فكره بسيطه، ان مبدئيا احنا قلنا انت قيمتك كانسان وقيمتك كواحد دفع في دم المسيح دي قيمه ثابته.
0: صح.
1: دي ما حدش يقدر يقرب منها، دي قيمتك في الملكوت، دي قيمتك قدام الرب. لكن الفكره اللي حضرتك بتناقشها، انا قيمتي ايه كانسان وسط الناس؟ يعني انا النهارده راجل بيعرف يعزف يرنم كويس، فلما يجوا يحتاجوا اي مرنم او عازف بيقولوا لي الاسيس ديفيد راجل بيعرف يقدم برنامج كويس، بيعرف يوعظ كويس، لما بيحتاجوا حد بيوعظ بيقول الاسيس ديفيد. اذا انا بقت قيمتي اني بعرف اعزف، الاسيس ديفيد قيمته بيعرف يوعظ، اذا بقى انت جزء من القيمه بتاعتك وتقدير الناس ليك لموهبتك، وجزء من تقدير الناس ليا موهبتي. فمرات كتير بيتبني تقدير الناس لينا على شطارتنا، على وزنتنا، على مواهبنا، على حاجة بنعرف نبدع فيها. وهل دي حاجة وحشة؟ لا، دي حاجة مش وحشة، بل بالعكس دي حاجة تقول للشباب اللي بيسمعنا، حاجة بتقول للناس اللي بتسمعنا في كل مكان، اشتغل على نفسك. لأن أنت طبيعي في مجتمع بيقدر جدا الإمكانيات. أنا النهاردة متقدم لوظيفة، خبرتي 4 سنين في الشغلانة اللي متقدم ليها، حضرتك خبرتك 10 سنين، اي واحد فينا هياخد ال10 سنين.
0: طبعا.
1: ليه؟ انا عايز واحد استفاد بيه. بناء على ايه؟ انا اترفضت وحضرتك اتقابلت، ده راجل 10 سنين خبره فاكيد شغله هيكون احسن. اذا قيمه الخبره بتاعتك غلبت الموضوع لمصلحتك، فده بيساعدني ان انا كمان اشتغل على نفسي. لو انا عازف، لو انا مرنم، لو انا مصور، لو انا موظف، لو انا مندوب مبيعات، لو انا عندي سوبر ماركت، لو انا دكتور، اي مجال انا فيه انا محتاج اشتغل على نفسي، لانه ده بيعلي حاجه اسمها قيمتي التسويقيه. يعني قيمتي التسويقيه، انا كموظف، انا كمسؤول، انا كخادم، اي حد بيعمل حاجه بشكل كويس شيء طبيعي بيطلب من الناس. القدر بتاعي قليل، انا مش شاطر، انا مش احسن حاجه، محدش هيجيني. احنا سوري لما نروح نشتري النهارده اي حاجه حتى من السوق للسوبر ماركت بدور على اجود حاجه بافضل سعر.
0: صح.
1: نفس الفكره، اللي بيعلي قيمتي التسويقيه عند الناس امانتي، شطارتي، مهارتي، خبرتي، مواهبي. بس لازم افهم ان كل الحاجات الحلوه دي انا ماليش يد فيها، مين اللي اديها لي؟ اديها للرب. بس أمانة مني أني أشتغل على نفسي، أني أنمي نفسي، أني أشتغل على نفسي أكون أفضل وأفضل. لكن أدرك حاجة حضرتك قلتها، أنه دي مش دي الأولوية. يعني دي أنا قيمتي عالية مش عشان بعزف، مش عشان بصور، مش عشان بشتغل، مش عشان بعمل أكل في البيت كويس، مش عشان أربي بيت شاطرة، مش عشان أنا مدرس شاطر، لا لا، أنا قيمتي لأن أنا غالي في عين الرب، أنا ابن للرب. لو أنا خليت القيمة بتاعتي في مواهبي وممتلكاتي وشهادتي ووظيفتي وشقتي وعربيتي والكلام ده كله، في لحظة كله ده ممكن يضيع. ليه؟ أول ما تتشال كل الامتيازات دي هكون إنسان بلا قيمة. وأكبر مشكلة بيرميها علينا الشيطان النهاردة إنه بيخلي القيمة بتاعتك من ممتلكاتك. فبقينا بالظبط، بقينا النهارده بنتحارب بحاجه اسمها حرب البراند. يعني الحرب بالبراند، الماركه.
0: لابس ايه؟
1: الماركه، انت لابس ايه؟ انت ساكن فين؟ الحي اللي انت عايش فيه، العربيه اللي انت راكبها، جبت ذهب بكام؟ لابس ماركه ايه؟ انت ساكن فين؟ انت معرفش بتسافر فين؟ موبايلك نوعيته ايه؟ ممتلكاتك ايه؟ معاك في البنك كام؟ فبقى العالم بيقيمني، حتى كلمه التقييم، العالم بيقيمني مش لذاتي، لكن بيقيمني لممتلكاتي. فانا ممكن اجيب موبايل امكانياته ضخمه جدا انا مش هستخدمها، بس لمجرد ان انا عندي البراند ده، انا عندي الموبايل ده، انا بسافر البلد دي، انا اشتريت في الحته الفلانيه دي، انا راكب العربيه دي. ليه؟ لان انا الشيطان والعالم صور لي ان كلما كنت في وضع اعظم، كلما امتلكت شيء اغلى، كلما وصلت لمكان ابعد، كلما زادت قيمتك. يبقى انا في الاخر قيمتي شويه

0: تليفونات، قيمت شوية فلوس، قيمت شوية ملابس. لو شلنا التليفونات والفلوس والملابس والشقة والعربية يبقى أنت بلا قيمة. ليه بلا قيمة؟ لأن أنت بنيت قيمتك وصورتك في عين الناس إن أنت كده. ده مرات الكلام ده بيكون سبب حرب على السوشيال ميديا، إن أنا بحاول أتصور في مكان معين بشيء معين بممتلكات معينة عشان أوصل صورة للناس دي قيمتي، ده مكاني، ده وضعي. بس يبقى أنت في الحالة دي لو طلعوا اللبس اللي أنت لابسه والمكان اللي أنت عايش فيه والشهادة اللي أنت واخدها يبقى أنت بلا قيمة. لكن أنت قيمتك الحقيقية رقم واحد في أن أنت زي ما قلنا في أول حلقة أنت صورة المسيح. رقم اثنين أنت مغسول بدم المسيح. نعم. أنت مفدي. رقم ثلاثة أنت بركة للآخرين. إمتى فعلا تحس أن أنت فعلا ذات قيمة؟ لما أقوله فلان ده فارق معانا، فلانة دي بركة في البيت، فلان ده بركة في الكنيسة، فلان ده لما ما يجيش الاجتماع بنحس أنه مكانه فاضي، فلانة دي في البيت هي بركة بيتنا بصلاتها، فلان ده في أي مكان فارق وجود. هي دي القيمة. القيمة أنك تكون بركة للناس. القيمة أنك تكون سبب تشجيع. دي القيمة الحقيقية. فرق مع أولادك، فرق مع جوزك، فرق مع مراتك، فرق مع مراتك، فرق مع أولادك، فرق مع الكنيسة اللي فيه، فرق في الشغل، في المصنع، في العيادة. فلان ده بركة للمكان. صح. أهو دي قيمة، إن أنت بتاخد من حضور الله اللي في حياتك وبتعكس الحضور ده للناس اللي حواليك.
1: والعالم اللي حوالينا يا أسيس عايز يحول عينينا.
0: صحيح.
1: عايز يحول كل شيء إحنا ملكينه، الرب بعته انه الذات تزيد والانا تزيد والكبرياء يزيد، وانه اقول انا عندي عشان عايز اثبت شيء. فالعالم عايز ياخدنا في الحته دي، واحنا بنحكي عن من جوه لبره. لا، جوه بقى، ما جوه محتاج ينضف، جوه محتاج يتغسل، جوه محتاج يتجدد، جوه محتاج يتطهر. فده لما بقى نظيف شفاف نقي ما بيغيرش حاجه عندي. يعني الحاجه دي مش عندي، انا ما بخافش حاجه دي زادت عندي، ما بتنططش. لا، انا هبقى متأكد أنا صورة المسيح، متأكد أنا مغسول بالدم.
0: بالزبط.
1: متأكد أنا بركة الآخرين، فمهما قلت أو زادت الحاجات اللي عندي أنا. بالزبط. دي مش بتغير. بس دايما يا بونا وعايز أنقل لنفسي والمشاهدين، إزاي أعرف إيه الأعراض؟ دايما لما حد مريض نقول له أنت بتشتكي من إيه؟ إيه الحاجات اللي ظاهرة؟ إيه المظاهر اللي تبان عليا أو تبان في تصرفاتي عشان أقول أنا إمتي في أشياء، إمتي في حاجات حواليا، إمتي في علاقات، وانا مش قادر اميز واعرف انا امتي في دم المسيح؟ ازاي يظهر ده فيا؟
0: بيظهر مرات ان انا شخص مفتقد القيمه في حياتي لما الاقي نفسي بقلل من قدر الاخرين. اقلل من قدر الاخرين. دايما بقول الكبير بيكبر والصغير بيصغر، المشفي بيشفي والمجروح بيجرح. بمعنى ايه؟ انا لما اكون شاعر ان انا ذات قيمه وان انا شبعان وان انا مليان وحضور ربنا فيا وانا قيمه في عين الرب، لما يجوا يشكروني في الاسيس ديفيد، اسيس جميل وبركه ورائع ومستخدم، اقول اه فعلا انا بتبارك بيه، ده بركه كبيره ربنا يزيده. انا مشفي وكبير وشاعر بالقيمه في حياتي، فلما يكلموني عن حد تاني انا بباركه. بالعكس، لو كلموني كلمه سلبيه بوقف الكلام السلبي عليه. نعم. ليه؟ ده اخويا واحنا في الجسد، احنا في الملكوت. لكن امتى احس ان انا عندي مشكله في القيمه؟ ان انا مش عايز اسمع كلمه حلوه عن حد تاني. ودايما شاعر ان غيري افضل مني، فيوم ما اشعر بالغيره، يوم ما تتحول الغيره الى حقد، يوم ما يتحول الحقد الى حسد، اعرف ان انا عندي نقص. الحاجة الثانية محاولة التعويض بأشياء أخرى. أيوه. يعني إيه بأشياء أخرى؟ أنا مش واخد شهادة عالية، أنا مادياتي بسيطة، فأحاول أعمل إيه؟ ألتصق بناس غنية جدا، أو أنا شهادتي على قدي. على فكرة مش عيب تكون شهادتي على قدي، مش عيب حتى أكون مش متعلم أبدا. يا ما ناس مش متعلمين أحسن من دكاترة واخدين ماجستيرات ولاهوت وحاجات كبيرة، لكن مش علاقة مع ربنا. هو الفكرة علاقتي بربنا. علشان كده ممكن أكون أنا قليل في حاجات علمية أو في الطبقة المادية، فأحاول ألبس أو أتظاهر أو أعمل حاجات في شكلي علشان أعوض على النقص اللي جوايا. ليه؟ أنا بحاول أعمل عملية تعويض. يعني ممكن أكون مش لاقي أكل، لكن أستلف وأعمل جمعية وأبيع اللي قدامي واللي ورايا عشان ألبس ساعة ماركة أو أمسك موبايل ماركة. ليه؟ عايز أقول للناس أنا معاي، أنا بمتلك، أنا مش محتاج أعمل ده. لأنه الناس اللي هتحترمك للشيء ستفقد احترامها ليك بفقدانه. أو تاني فكرة دي. أيوة. الناس لو احترموك للشيء إذا فقدته ستفقد معه أيضا احترامهم ليك. فالناس مش بتحترمني لأن أنا عندي حاجة غالية، الناس تحترمني

0: لذاتي، الناس تحترمني لشخصي. فامتى بحس ان انا عندي مشكله في القيمه؟ قلنا رقم واحد لما الاقي نفسي بقلل من الاخرين. رقم اتنين لما بحاول اعوض نقص فيا سواء علمي او مادي باشياء اخرى، باشياء خارجيه. تعرف انه في ناس ممكن تعوض بالخدمه، تخيل، يخدم اكتر ويزور الناس اكتر ويسال عن الناس اكتر ويعمل بروباجندا كبيره. عارف ليه؟ هو عنده نقص، عاوز يلفت النظر. لا انا موجود وانا بتعب وانا بشتغل وانا بروح وانا باجي وانا عندي استعداد امسح بنوك الكنيسه وانظف. هو حلو انه يعمل كده، لكن مرات ممكن ناس تعمل كده عايزه تقول انا هنا، انتم بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيئا، انا حاجه كبيره.
1: الدافع يا بنا،
0: الدافع
1: غير
0: بالظبط. لو الدافع من الرب يبقى زي الفل. عارف لو الدافع من الرب وتملى كوبايه الميه دي بركه كبيره، لكن لو الدافع مش من الرب حتى لو بنيت كنيسه ربنا مش هيبارك. لان ربنا فارق معاه الداخل. انا عاجبني جدا عنوان النهارده بصراحه مع عنوان البرنامج نفسه، من جوه لبره. يوم ما تفتقد ان يكون عندك قيمه جوه مهما عملت من بره ملوش اي عازه. القيمه انت تحسها من جوه. يعجبني زمان موسى لما بعت الجواسيس عشان يتجسسوا ارض كنعان، ارض الموعد. يقول الكتاب انه لما بعتهم بعت كم واحد؟ بعت 12. ال 12 رجعوا فريقين، فريق مكون من 2 وفريق مكون من 10. ال 10 قالوا ايه؟ كنا كالجراد في اعيننا وهكذا كنا في اعينهم. مش هم اللي احتقرونا، ده احنا اللي احتقرنا نفسنا. يوم ما تشوف نفسك قليل طوب الارض هيستقل بيك. يوم ما تشوف نفسك اسف في الكلمه رخيص كل الناس تسترخصك. لكن يوم ما تعمل ايمان نفسك وتعملي ايمان روحك وتحس ان انت فعلا غالي على قلب الرب كل الناس تشوفك غالي وغاليه. لكن لما انا بقلل من روحي الشيطان والناس والكل يعمل ايه؟ يفضل يقلل مني. انت غالي مش لانك شاطر، انت غالي مش لانك جميله، انت غالي مش لانك غني، انت غالي مش لانك لابس براندات عالميه، انت غالي لانك على صوره الله، انت غالي لانه المسيح فداك بدمه، انت غالي عشان يعرف يعمل منك انيه للكرامه مستعده لكل عمل صالح.
1: امين امين. احنا كمان بعد دقائق يكون عندنا استبيان، احنا سمعنا اراء الناس، اخذنا رايهم. ايه رايكم؟ ايه اللي بيدي القيمه؟ ايه اللي لو اتهز واتشال من عندي هفقد قيمتي؟ فبعد دقايق هنسمع الاستبيان. بس عايز ابونا ابص على الكتاب، على شخصيات، شخصيات كتابيه شافت قيمتها في حاجات، في اشياء، ولما اتاخدت منها او بحث ان يجيبها ما زودتش قيمته ولا علت قيمته، بالعكس قللت قيمته.
0: صحيح.
1: فهل في شخصيه او اتنين نقدر نبص عليها مع بعض وكمشاهدين انه لا، في ناس بصت على قيمتها في اشياء،
0: نعم،
1: واتخذت منهم وشعر ان هم بالاصل.
0: صحيح. صحيح.
1: فهل في شخصيه او اتنين نقدر نبص عليهم؟
0: في شخصيتين حضر قسيس، وبالصدفه ان الشخصيتين واحد ومراته، بس كل واحد في اتجاه معين كان بيبحث عن القيمه. الراجل هو يعقوب،
1: نعم،
0: ومراته هي ليئه. يعقوب من يوم ما اتولد دايما بقول اتولد بعقدة نقص. ايه عقدة النقص؟ انا الصغير، انا الصغير، انا الصغير. مين الكبير؟ عيسو. واكتر حاجة كانت مخليه صعبان عليه انه اخويا ده اكبر مني بقد ايه؟ مش بسنة ولا اتنين ولا عشرة، ده بثانية. يعني لو كان فرقت ثانية كان ممكن اتولد انا قبل عيسو. يعقوب اتولد بعقدة نقص، ان هو خد كل حاجة لمجرد انه اتولد قبل بثانية، فبقى هو القيمة وانا ماليش لازمه، انا رقم اتنين ماليش لازمه. ممكن اكون فينا حد بيسمعنا شاعر ان هو في البيت رقم اتنين، في الخدمه رقم اتنين، في الكنيسه رقم اتنين، في الاولويات والاهتمام رقم اتنين، اتظلمت في الميراث لان رقم اتنين، اتاكل حق لان رقم اتنين. يعقوب كان مولود بانه رقم اتنين، فبدا يتعلم كل حاجه، يتعلم الاكل، يتعلم الطبيخ، يتعلم يصطاد، يتعلم يضحك على الناس كلها، لف ودار وخدع الناس كلها عشان يثبت انه ليه قيمه. واستغل أسوأ حاجتين، استغل احتياج الآخرين واستغل ضعف الآخرين. احتياج الآخرين أخوه كان جعان، وضعف الآخرين أبوه ما بشوفش كويس، فاستغل احتياج أخوه ففي أكلة عدس خلاه باع البكورية. واحتياج الأب، أو عفوا في ضعف نظر الأب خد منه إيه؟ خد منه البركة. أهو الراجل ده كان بيدور على الشعور بالقيمة. أنا يعقوب أنا أقدر وما بطلش، حتى لما راح عند خاله لابان، وقول لخاله لابان يقول له 20 سنة أنا معك، كنت في النهار يأكلني الحر وفي الليل يأكلني

0: يأكلني البرد وطار نومي من عيني مسروقة لم أحضر لك في الصباح ولا في المساء وقد غيرت أجرتي 10 مرات. قال له كلام صعب جدا. عارف كله ده ليه؟ يعقوب بيدور على
1: القيمة.
0: على القيمة، أنا أقدر، أنا أعمل. إمتى يعقوب تحول؟ تحول في اسمه، تحول في جسمه، تحول في مكانه، تحول في كيانه. التحول ده كله في الليلة اللي في تكوين 32 في مخاضة يبوق، لما قال له لن أطلقك إن لم
1: تباركني.
0: قال له عشان أباركك لازم أكسر اتكالك على نفسك. لازم أكسر الحتة اللي شايف إنه دي قيمتي. أنا قيمتي في رجلي اللي بجري فيها، أنا قيمتي في دراعي، أنا قيمتي في دماغي، أنا قيمتي في تفكيري، ضحكت على الناس كلها وخدت اللي أنا عايزه. قالوا ما أنا عايز أحررك من نفسك، أحررك من اتكالك على نفسك. مكتوب عن الرب في مزمور 20 لا يسر بساقي الرجل، ما يحبش اللي متكل على ذاته على نفسه. في اليوم ده قال له لا يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل. إيه الفرق بين يعقوب وإسرائيل؟ يعقوب يعني ماسك بعقب، المتعقب نمرة 2. لكن حلوة كلمة إسرائيل. إحنا كلمة إسرائيل دايما بنترجمها بنقول أمير الرب، لكن لو جبنا معناها الأصلي الذي يأتمر بأمر الرب. يعني أنت الأول كان قرارك من دماغك، كله يطلع من ذاتك، كله يطلع من راسك. من النهاردة أمرك من دماغي أنا مش من دماغك أنت. في اليوم ده تحول يعقوب إلى إسرائيل. لما يعقوب أدرك أنه قيمتي مش في المواشي الكتير، قيمتي مش في البنت اللي حبيتها رحيل، قيمتي مش في الاتناشر ولد وبنت اللي خلفتهم، قيمتي بقى في مين؟ قيمتي في الرب. في اليوم ده يعقوب عرف يعني القيمة تبقى الرب مش ممتلكاته.
1: نعم.
0: وأولادي.
1: نعم. احنا حضرتك قلت في شخصية تانية اسمها ليئة.
0: بالظبط.
1: لكن قبل ما نحكي على الشخصية دي نتفرج مع بعض على الاستبيان.
0: أمين.
1: نرجع تاني نكمل حوارنا الجميل ده، احنا نحكي عن القيمة.
0: أمين.
1: الحقيقية.
0: أمين.
1: اخواتنا المشاهدين هنتفرج على استبيان صغير جدا، سمعناكم واتفرجنا على آرائكم، هنزاعها مع بعض هنا في الحلقة ونرجع تاني نكمل لقائنا وقعدتنا مع بعض ونحكي فيها عن القيمة الحقيقية.
2: ايه اكتر حاجة بتحدد قيمتي؟
3: يمكن اكتر حاجة بتحدد قيمتي من وجهة نظري ممكن تكون الحاجة اللي انا بعملها. هل الحاجة اللي انا بعملها دي فعلا بتأثر في اللي حواليا او فعلا بتفيد اللي حواليا ولا لا؟ فممكن انا اكون بشوف قيمتي في الحتة دي، يعني انا بساعد اللي حواليا، اللي حواليا بيستفادوا مني في الحتة، مثلا عندي فئة خبرة معينة ولا لا؟
2: قيمتي ان انا في مذاكرتي، في نجاحي، في وانا مع الناس بتكلم معاهم، انا بتعامل ازاي مع الناس اللي حواليا.
4: برضو بحس ان هي نجاحي في الدراسة، برضو لما مثلا بجيب درجات عالية.
5: احنا في الايام اللي احنا فيها المجتمع بقى يصدر لنا معنى للقيمة مختلف تماما عن اللي احنا مخلوقين عليه. يعني البراند اللي انت لابسها، عربيتك شكلها ايه، حياتك وبيتك فين، لكن القيمة بيتهيألي معناها مختلف خالص عن كده. هو انا مقتنع بنفسي ايه، انا ايه الامكانيات اللي ربنا خلقها فيا ولسه حتى ما طلعتش، فانا قيمتي بانا شاعر انا عندي قد ايه من القيمة دي، انا ابن مين، ما يعني انا خلقت وجاب لمين، ده انا ابن رب. فبتالي انه تشويهنا للقيمة دي اثرت على الري اكت اللي احنا بنعمله على حياتنا احنا شخصيا. بس فقيمتي هو ما اشعر به، انا مين.
6: القيمة الحقيقية في نظرة يسوع لي، انا غالي جدا، انا بساوي دم المسيح، فدي قيمتي الحقيقية. انا قيمتي عند ربنا مش قيمتي عند الناس.
7: من جوا لبرا.
1: رجعنا ليكم تاني بعد ما اتفرجنا على استبيان صغير جدا، قلتوا فيه ارائكم عن القيمه الحقيقيه، وعايز اشكر كل اخواتنا اللي سجلوا لينا وقالوا ارائهم، كل اراء كويسه جميله. واحنا بنحكي هنا عن القيمه الحقيقيه، حاطط قيمتي في اشياء، في ناس، في حاجات حواليا، لكن رب النهارده عايز يحول عيني ويحول عينيكم كمان كمشاهدين على القيمه الحقيقيه، هي في دم المسيح، في صورتي على صوره الله، في انه انا بركه للاخرين. ورجعنا تاني مع بعض مع الأساس أمجد ضيف حلقتنا الجميل الرائع اللي بنحكي عن القيمة، مستمتعين جدا بالمشاركة والكلمة وحوارنا مع بعض. حكينا عن يعقوب أنه إزاي كان شايف نفسه، أنه هو قيمته في ذكائه، في الأفكار، في الخداع، في ضعف الآخرين، في احتياج الآخرين. كمان حضرتك قلت لنا قبل الاستبيان أنه كمان في شخصية تانية هي لايقة اللي كانت شايفة قيمتها في حاجات، اللي هي كانت شايفة

0: لقيتها في ايه؟
1: الحقيقة اللي ولد في ليئة انها تكون شعرة بانعدام او قلة القيمة بصراحة يعقوب. مرات كتير على فكرة اكون انا شخص واثق من نفسي ومش محتاج حد يقول لي حكايه كلمه حلوه من حد، وشايف ان كل اموري زي الفل، بس مرات كلام الناس السلبي او نظره الناس اللي بتقلل مني هي اللي بتخليني افقد الثقه في نفسي. اعتقد لايقه كانت النوع ده، لايقه اكتر حد خلاها تحس ان هي مش محبوبه وقيمتها قليله وغير مرغوب فيها جوزها نفسه.
0: يعني احنا برضه يا ابونا زي ما الناس بتقول ايه، بنلون على بعض. لو انا كده بتبقى زوجتي كده، لو انا كده في الخدمه فتبقى برضو المخدومين تحتيه كده.
1: ده حقيقي،
0: فبنأثر على بعض سلبيا.
1: يعني ده حقيقي، يعني انا دايما بقول انه لايقه دي ضحيه اتنين، ضحيه الاب وضحيه الزوج. يعني هل تتخيل لما واحده يجوزوها والمفروض يتجوز اختها، يعني المفروض ليله الجواز دي كان جواز يعقوب ورحيل، يروح الاب يقنع لايقه، لا يا بنتي خليك انت تتجوزين النهارده، تقول لي يا بابا، يقول لها يا بنتي ما انت لو ما اتجوزتيش النهارده عمرك ما تتجوزي، فاحنا فرصه ايه نخلص منك. تخيل ده ممكن قد يكون ما قالهاش كده، لكن احساس لايقه انه الليله دي ابويا بيخلص مني، لانه لو كان يعقوب ما اتجوزنيش كان ممكن ما اتجوزش طول عمري. ده خلى حتى يوم فرحها قلبها مقبوض، واللي كمل عليها مين طبعا؟ يعقوب. انه يعقوب لما اكتشف انه دي لايقه طلع يعمل ايه؟ يتخانق مع لبان. تخيل وهي سامعه الخناقه هي نفسيتها كان شكلها ايه؟ كوني احس ان انا ده بيرفضني وده بيرفضني، ده بيخلى ابويا بيخلص مني وجوزي مش عايزني، اعتقد حاجه توجع القلب. ده خلاها لو كانت في قمه الثقه في النفس، ده قمه الشعور بالقيمه، ده قيمتها تنزل تحت الصفر، لان انا مرفوضه من اقرب اتنين في حياتي، اللي هيتجوزني واللي مربيني واللي مخلفني ابويا، والاتنين بيتخانقوا مع بعض مش عايزني، هو يقول له خدها وتقول له مش عايزها. دي كانت مشكلة كبيرة خلت عندها عدم ثقة في نفسها. عشان تسترد القيمة، أنا عايز أعجبه، ما أنا شكلي مش عاجبه، إن أنا شكلي مش جميل بالمقارنة مع مين؟
0: رحيل.
1: مع رحيل. طب أعمل إيه؟ مش عارفة أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه. تروح تيجي من عند الرب يقول لك كلمة ما أروحها وراء الرب أن لايقة مكروهة، فعمل إيه؟ فتح الرب رحمها. عارف خلفت له كم ولد؟ يعقوب ربنا اداله 12 ولد وبنت، من ال 12 دول لايقه واحده مخلفه سته. تخيل تقريبا نص دسته مخلفاها، ومفيش عيل خلفت اللي تقول ايه اشكرك يا رب انك سمعتني، مره تاني شفت ان انا مكروهه، مره تاني الان يرتبط برجلي، مره تاني الان يساكنني زوجي. كل ما تخلف عيل تربطه بمين؟ جوزي دلوقتي يحبني، او دلوقتي يشفق عليا، او دلوقتي يرضى. كل دماغها بقت مين؟ جوزي يحبني جوزي يحبني جوزي يحبني. فهي فاهمة أنه كل ما بخلف أكتر أنا برضيه، ولما تشوف الرضا في عين يعقوب شعر أنه ده يسترد ليها القيمة. ودي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، إن أنا بلبس عشان الناس، إن أنا بتجوز عشان الناس، إن عايز أخلف ولد عشان الناس، عايزة بنت عشان الناس، عايزة أغير سكني علشان الناس، عايزة أتجوز شخصية معينة عشان الناس. أنا اتجوزت مين؟ أنا لبست إيه؟ أنا سكنت فين؟ أنا سافرت فين؟ أنا اشتريت بكام؟ أنا عملت إيه؟ طول ما احنا حصرنا قيمتنا في أشخاص وأشياء عمرنا ما هنحس بالإحساس بالقيمة، لأنه الحاجات اللي متقلانا دي ومفرحانا بنفسنا لو اتخذت القيمة تعمل إيه؟ تنزل تحت وتقل. طالما قلت يبقى أنت ما كانش أصلا عندك قيمة. انت قيمتك ارجع اقولها مره 10 و15 في ذاتك، انت قيمتك في ربنا اللي فيكي، انت قيمتك في اللي بتساعد بيه الناس اللي حواليك مش اللي تبهر بيه الناس. في ناس بتساعد الناس وفي ناس بتبهر الناس. انا عايز اللي يساعدني مش اللي يبهرني، انا عايز اللي استفيد منه، انا عايز اللي يكون بركه لحياتي. وعلى فكره هو ده اللي ربنا يباركه، اللي يخليه بركه للناس اللي حواليه. ده اللي يتقال عنه من تعب يديه يرى ويشبع. ليه يرى؟ شايف ان ربنا مباركه. ليه بيشبع؟ لانه لما هو بيشبع الاخرين بيساعد الاخرين بيبارك الاخرين، ده اكتر حاجه تخليك ان انت حاسس بالقيمه. الراجل اللي اسمه برام مثله اللي عمل هرم اسمه الاحتياجات الاساسيه، قال انه اي بني ادم في الدنيا ليه اربع احتياجات، رقم واحد انه ياكل، رقم اتنين انه يشرب، قال لك بعد كده انه يكون ايه؟ يكون بيحب وبيتحب. نمرة أربعة الإنجاز، القيمة، إنه يكون بيعمل حاجة بتعجب الناس، بيعمل حاجة بتساعد الناس، بيعمل حاجة فرقة مع الناس. عشان كده ربنا مرة اتكلم عن الفكرة دي لما قال المعضل المصري.

0: حبه الرب لما اتكلم عنها الرسول بولس، عاوز يقول انه السعاده الحقيقيه مش انك تاخد، لكن انك تدي. عارف لما تشوف ناس وتحس ان انت بتسعدها، انت فارق في الكنيسه دي، انت فارق في البيت ده، انت فارق في الشغل ده، انت فارق وسط الجماعه دول. كونك تحس انك مؤثر ايجابي، كونك تحس ان انت سبب بركه للناس اللي حواليك، ده بيديك شبع نفسي وروحي. على فكره برضه حضرة سيسي، كويس ان احنا بنتكلم في الفكره دي، ما ينفعش نقول ايه لا ما يهمكش الناس ولا راي الناس ولا تشجيع الناس، طول ما ربنا راضي عليك ولا يهمك الناس. ده كلام مش صح، لان الرسول نفسه قال شجعوا صغار النفوس. في ناس يفرق معاها التشجيع، والكلمه الحلوه بتشجع. لما اقول ودينا بعضكم بعضا، لما اقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامه، تخيل لو ام بتتعب طول النهار وشقيانه في البيت ما سمعتش حتى كلمه شكرا من جوزها ولا من اولادها. تخيل من اب مطحون وشقيان عشان يجيب اكل والشرب للبيت، لا البيت بتاعه مش مقدر. تخيل بقى كل ما بيشتغل يشتغل ازاي، الام لما تتعب تتعب ازاي. تخيل لو اي واحد بيعمل اي حاجه ومحدش بيقول له اي كلمه امتنان، اكيد بيبقى مكسور متضايق. لكن ممكن كلمه شكرا البسيطه، الابتسامه البسيطه، الحاجه الصغيره اللي بنعملها، بنخلي اي واحد بيتعب يستحمل اي تعب. عارف ليه؟ انا حسسته بالقيمه، انا حسستك انه تعبك ده ليه ناتج، انا حسستك اللي انت بتعمله ده مقدر. الرب يسوع نفسه في مره صعب عليه من واحد ما قالش كلمه شكرا. تقول ايه ده، هو ربنا مستني شكرا؟ اللي خلى ربنا مستني كلمه شكرا. امتى مستني كلمه شكرا؟ العشر البرص لما الرب شفاهم، لما راحوا رجع منهم كم واحد؟ رجع واحد. ايه سؤال الرب ساله؟ قال اين التسعه؟ غريب الجنس اللي رجع والباقيين ما رجعوش. عشان كده كان دايما الرسول بولس يقول ايه، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر. انا لما بقول للي قدامي شكرا، انا بقول له انت مقدر، انت اللي بتعمله ده ليه قيمه، انت اللي بتعمله ده فارق معانا، انت اللي بتعمله ده غالي في عينينا جدا جدا. نعم.
1: واحنا يا ابونا بنحكي عن قيمتي وبستمد قيمتي، حضرتك من ضمن الكلام قلت الناس بتقيمني ازاي.
0: نعم.
1: الناس شايفاني ازاي.
0: صحيح.
1: الناس بتقدر انجازاتي ومواهبي واللي بعمله وابهارهم بحاجات انا بعملها، فهو الناس بتقدر وبتشوف اللي انا لابسه، اللي انا ماسكه معايا كموبايل، الامور الماديه، علاقاتي، هو شايف ده. على الناحيه الثانيه انا عايز اسال نفسي سؤال، الله شايفني ازاي؟ الله بيقدرني ازاي؟ الله مهتم بيا ازاي؟ هل الله شايفني زي ما الناس شايفه؟ الله بيقيمني زي ما الناس بتقيمني؟ لان انا بالنسبه لي ابويا الارضي هو الله، فلو هو بيقول لي هات درجات اعلى، فبالنسبه لي شايف ان ربنا عايزني ابقى بجيب درجات اعلى، بخدم كتير زي ما كنت بتقول من شويه. فالله بيقيم ازاي؟ الله شايف الامور دي ازاي؟ الله بيقدر ادواري اللي بعملها سواء في الخدمه او في البيت ازاي؟
0: في حاجه اسمها القيمه الاساسيه وحاجه اسمها القيمه الحياتيه. القيمه الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها كتير من اول البرنامج، ان انت في نظري انت، انا خلقتك على صورتي، فانت في كل الاحوال مهما عملت انت غالي لان انت صورتي.
1: نعم.
0: الحاجه الثانيه انت ثمنك ابني، دم يسوع المسيح، دي القيمه الاساسيه اللي اتكلمنا فيها كتير.
1: نعم.
0: لكن في حاجه اسمها القيمه الحياتيه. ايه معنى القيمه الحياتيه؟ انت بتعمل ايه في حياتك؟ الله بيقيمني حياتيا ومعنويا وماديا بحاجتين. رقم اتنين، رقم واحد اسميها قداسه الدافع، رقم اتنين العمل النافع، عشان الناس يحفظوها بالسهولة.
1: قداسة
0: الدافع والعمل النافع. يعني ايه قداسة الدافع؟ انت مش بتعمل ايه، انت بتعمل كده ليه؟ هل انت بتعمل عشان تنال اعجاب الناس، ولا انت بتعمل علشان تبارك الناس، ولا انت عشان صورتي، عشان صورة يسوع المسيح، ولا انت متمثل بكلام الكتاب انتم نور العالم، انتم ملح الارض، ينبغي انه كما سلك ذاك نسلك نحن ايضا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. لو انا بعمل ده حبا فيه، لو بعمل ده مخافة لي، لو بعمل ده لان انا ابنه، ده روعة روعة روعة. وقال دي الله يباركني اضعاف واضعاف لاني بعمل كده لمجده هو. يعني الأرملة اللي ألقت في السين لما كان يقول الكتاب وتطلع فرأى الأغنياء يلقون هناك قرابينهم، اللي ألقت في السين دي ما كانتش تعرف ولا في دماغها أصلا أن الرب هيعمل إيه، لا هيشوفها ولا هيعلق عليها، لكن عملت كده لمجد رب.

ربنا. لما بعمل حاجة وهدفي مجد الله، أو دي قيمة كبيرة في عين الرب، إنه فلان ده بيكرمني بيخدمني بيحبني. عشان كده قال في مزمور 25 قال سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. من هو الإنسان؟ الخائف الرب يعلمه طريقا يختاره، نفسه في الخير تبيت ونسله يرث. ليه ده كله؟ عشان بيخافني. فرقم واحد قداسة الدافع. أنا

0: ولا يعلي الله في عين الناس. انا بعمل عمل بساعد بالناس، انا ممكن اكون ما بنفعش غير الناس اللي بتنفعني، يبقى شغلي بقى مصالح، مصالح رايحه جايه. فانا بساعد الاسيس ديفيد، الاسيس ديفيد الراجل بيساعدني، فالنظام ايه؟ مصالح متبادله. لكن حلو انك تنفع ناس يمكن ما لهاش حد غيرك، انك تنفع ناس فارق معها مساعدتك انت. فالله شايفني كقيمه اساسيه بعيد عن كل حاجه، انت غالي صورته ابني. لكن كمان الدافع اللي انا من خلاله انا بكرم الناس.
1: الدافع والعمل، الامرين دول مهمين، اللي الرب بيبقى شايف انا بعمل ايه وانا بعمله ده ازاي. ده لانه ازاي دي مهمه، لانه بالزبط. ممكن يبقى في حد بنطلب منه مهمه يعملها،
0: صحيح،
1: بس بيعملها بيشوه الناس حواليه،
0: بالزبط.
1: بيعملها بطريقه معينه، يبقى هو الدافع بتاعه غير مقدس،
0: حقيقي.
1: وبيعملها كمان بطريقه غير سليمه،
0: بالزبط.
1: لكن عايز ابص على كلمه الله وعلى الروح القدس، ازاي الكيانين دول بيغيروا المفاهيم، وازاي الكيانين دول بيحولوا نظرتي لقيمتي في اشياء الى قيمتي في هو. ازاي الامرين دول بيتحركوا مع بعض، الكلمه والروح القدس، انه يغيروا ويشكلوا ويصححوا مفاهيم ويفتحوا عينيا وينوروا بصيرتي من قيمتي في اشياء الى قيمه في الله نفسه.
0: بالظبط. مبدئيا احنا بنؤمن كمسيحيين وكمؤمنين ان الروح القدس ليست قوه لكنه شخص،
1: شخص الله.
0: وهذا الشخص يعطيني القوه، لانه قال لهم لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم، بعدها تكونون لي شهودا. اذن الروح القدس ليست قوه لكنه شخص، وهذا الشخص يعطي القوه. فالروح القدس البرقيط اللي عايش فينا هو اللي بيدينا قوه علشان نكون نافعين، وهو اللي كمان بيصحصحنا لما بننام،
1: صح.
0: لما بنعمل خطيه، لما بنقع، لما بنزعل حد، لما بنقول كلمه مش في مكانها، لما نعمل حاجه ربنا مش راضي عنها، مين اللي بيفوقنا؟ مين اللي بيصلي فينا؟ مين اللي بينعشنا؟ مين اللي بيعزينا؟ مين اللي بيذكرنا؟ كل ده بيعمله مين؟ الروح القدس. طب لما بتالم، لما بكون متضايق، لما بكون موجوع، كسماء الروح ليه؟ المعزي. في يوحنا 16 قال عنه الروح المعزي، فالمعزي هو اللي بيشتغل فيا. فانا امتي كمان انه فيا الروح القدس، الله بذاته مش بس معايا، ده الله
1: ساكن.
0: الله ساكن فيا، واللي ساكن فيا الروح القدس بيديني المعونه وبيديني الارشاد. الحاجه الثانيه كلمه الله. مين كلمه الله؟ تكلم اناس الله القديسون مسوقين من
1: الروح القدس.
0: الروح القدس اللي احنا من ثواني بنقول كان فين؟ ساكن فينا. فالروح القدس اللي كتب الكلمه هو الروح القدس اللي ايه؟ اللي ساكن فيا. اذن روح الله الذي كتب الكلمه يوجهني الى الكلمه الحيه، فهو يبدا ياخد من الكلمه ويرويني، ياخد من الكلمه ويشبعني. اتكلمنا عن مين من دقيقتين حضر القسيس؟ خدناه كشخصيه، راجل كان عنده مشكله في القيمه، يعقوب. تخيل الكلمه بتقول ايه عن يعقوب في إشعياء 43 من عدد واحد. بص حضرتك يقول إيه؟ هكذا قال الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك. في ناس كتير تقول لا تخف لأني معك، لا، هنا لأني فديتك. وكلمة فديتك أقوى من معك، لأن ممكن الواحد يكون ماشي معايا ولما يبقى علي حمل أو في مشكلة ما يعرفش يعمل إيه، لكن فديتك يعني كان في حفرة بدل ما تقع فيها أنت وقعتنا، بدل ما تتصلب أنت اتصلبتنا، بدل ما انت اللي تشيل الحمل شلته انا، لاني فديتك. كله ايه بعدها؟ دعوتك باسمك
1: انت لي،
0: انت لي. اذا اكتزت في المياه انا معك، في الانهار فلا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا. ليه ده كله؟ بص الكلمه اللي بعدها، صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. اعتقد دي اكتر عباره في الكتاب بتوريك قيمتك. صرت عزيزا في عيني مكرما. صدقني انا اتحدى، ابراهيم نفسه ما كانش بيحب يعقوب. لو قالوا له ده انت عندك حفيد زي العاطف اسمه يعقوب، وليعقوب ده عمل مصايب الدنيا كلها يعقوب ده. اسحاق نفسه يقول ده يعقوب اللي عمله فيه يعقوب ده ما حدش عمله. لكن تخيل الرب نفسه 21 مره، 3 في 7، 21 مره في الكتاب المقدس الرب يقول عن نفسه اله يعقوب. وهنا يقول له ايه؟ صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. المفروض يعقوب اكتر حاجه تخليه شاعر بالقيمه انا محبوب الله. وده اللي بيعلمه لنا الروح القدس. لما بلاقي نفسي قيمتي قلت، انا اسف حضر السيد، ده في ناس بتاخد القيمه بتاعتها من عدد اللايكات على الفيسبوك، في ناس بتاخد القيمه بتاعتها كم واحد اتصل بيا عزاني، كم واحد اتصل بيا

0: لي مبروك لما بنتي اتجوزت، كم حد جاني في المناسبه الفلانيه، كم حد سال عليا لما مرضت، كم حد سال عليا لما عملت عام. في ناس تاخد قيمتها من كلام الناس، سؤال الناس، تليفونات الناس. حلو نود بعض، حلو نجامل بعض، وحلو نقف مع بعض، بس لو انت من النوع اللي بيستمد قيمته من محبه الناس وسؤال الناس، عمرك ما تحس بالقيمه، لانه الناس هتنططك، هيبقى طالع ونازل، نازل وطالع. يعني بولس الرسول اتعرض للاختبار ده في يوم من الايام، اعتقد انه قيمته لما يكون عنده مشكله لو كل الناس واقفه معاه. فراح جات له مشكله فعلا، كم واحد وقف معاه؟ ولا واحد. والمشكله دي كانت ايه؟ جلسه في محكمه. بيقول لي تيمساوس في احتجاجي الاول كنت في المحكمه مستني المحكمه تضج بالناس، قال له الجميع تركوني، بس خد اختبار ساعتها. ايه الاختبار ده؟ الرب وقف معي وقواني. لو انا قيمتي في الناس، الناس هتطلعني وتنزلني. لو انا قيمتي في الروح القدس، لو انا قيمتي في كلمه الله، اعرف اختبر الكلام اللي قاله المرنم، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. ايه رايك النهارده لو ابن رئيس الجمهوريه قالوا له ده في واحد مثلا غفير، ولا واحد غلبان، ولا واحد فقير، قال عنك كلمه ولا بيقول عنك ايه؟ ولا يفرق معاه، ده ابن رئيس الجمهوريه، انا عارف قيمتي مين، انا عارف ابني مين، فمهما قال ولا فارق معاي. لو انا عارف قيمتي تمني دم المسيح، لو انا عارف قيمتي انا ابن للرب، لو انا عارف قيمتي ان انا بفيد الناس اللي حواليا، لو انا عارف قيمتي مليان بالروح القدس، لو انا عارف قيمتي شبعان بكلمه الله، مهما ابليس حاول يضربني وينقص فيا ويجرح فيا ولا فارق معاي. لانه دايما ابليس هدفه يوقعك في عين ثلاثه، نمره واحد في عين نفسك انت قليل، نمره اتنين يشوهك في عين الناس، نمره ثلاثه يشتكي عليك قدام مين؟ يشتكي قدام الله.
1: واحنا اساس بنحكي عن القيمه الحقيقيه، اوقات المشاهد ما عنده اسئله كتير جدا. فعايز اشجع كل اخواتي، لو عندك سؤال، عندك استفسار، عندك حاجه ما وضحتش، عندك اسئله، ارجوك ابعت لنا وهتقينا برد عليك ونتجاوب معاك ونحاول نرد على مدار الاسبوع كل اسئله اللي بتدور في بالك. وحتى لو عندك تربط صلاه او تحدي ابعت لنا وهنصلي معاك. اساس احنا بقالنا 8 دقائق، فعايز اسال ايه تاثير ده على خدمتي؟ ايه تاثير معرفه قيمتي الحقيقيه في صورة المسيح ودم المسيح، وانا بساعد الاخرين في الملكوت؟ لانه هو ده بقى الجزء اللي بره. لو رب اشتغل من جوه ففي حاجات تطلع بره للناس. هل ليه تاثير على الاخرين؟ هل ليه فعاليه مع الاخرين؟ هل ليه ثمر مع الاخرين ولا لا؟
0: طبعا ليه ثمر، طبعا ليه ثمر. المرنم مره قال له في ترنيمه خلينا اكون غصن في مسيحي مليان ثمار، اشهد بروحك وبكلامك عن اختبار. هو احنا عايشين ليه؟ احنا عايشين علشان الله يثمر من خلالنا. احنا رسالة الله المقروءة لجميع الناس، فالله من خلال كلمتنا، الله من خلال سلوكنا، الله من خلال حياتنا بيبارك كل واحد في مكانه، وكل واحد ربنا اداله حتة يأثر فيها. انا كراعي اداني كنيسة أثر فيها، الأسيس ديفيد اداله استوديو برنامج أثر فيه، فلانة اللي شغالة في مدرسة بتأثر في مدرستها، فلان اللي في عيادة كطبيب بيأثر من خلال العيادة. كل واحد فينا ربنا حطه في حتة بيعمل اللي عليه، ونفاجئ ان احنا كلنا بنكمل شغل ايه؟ بنكمل شغل بعض. افضل مثل على الكلام ده حضر السيس السور، السور بتاع اورشليم. كان صعب جدا انه واحد يبني سور بالكامل، لكن ينفع كل واحد يبني قدام بيته. قدام بيته، لما انا ابني قدام بيتي والاسيس قدام بيته وكل اللي معانا كل واحد قدام بيته، السور العظيم اتبنى بمجهود قليل. انت بس كل اللي عملته رممته قدام بيتك. نفس الفكره، لما انا اكون راعي امين وحضرتك مقدم برنامج امين، وفلان خادم امين، وفلان دكتور امين، ومهندس امين، وصنايعي امين، وسباك امين، وشاب امين، لو كل واحد امين في الحته بتاعته، ده بيكون بركه لمين؟ للملكوت. لان احنا كلنا في ملكوت واحد، واحنا كلنا بنكمل عمل بعض، وكلنا بنعمل شغل بعض، عشان في الاخر نمجد الله في حياتنا. وربنا مخلينا لغايه النهارده عايشين على الارض علشان نكون بركه للناس اللي حوالينا. وده اللي اتقال في عروس النشيد لما قال عنها كالسوسنة بين الشوك، وقالوا مرات ان السوسنة دي مش بتطلع ريحه جميله الا لو تشكت بالشوكه دي. مرات الالم والضيق والوجع من خلاله الله بيطلع الروائح الجميله اللي فينا تكون سبب بركه نعم لكل اللي حوالينا.
1: نعم. الله بيبحث على الامناء ده يستخدمهم،
0: ده حقيقي،
1: مش بيبحث عن الناس الاكثر كفاءه بالزبط. او عندهم امكانيات عاليه،
0: ده حقيقي،
1: ولا بيبحث عن الامناء الامين في قليل رب يقيمه كثير. على الكثير، لكن صحيح. طبعا الامكانيات مهمه طبعا، والكفاءه مهمه
0: طبعا،
1: زي ما الرب قال لداود انت رعيتهم بحسب كمال قلبك الامانه ومهاره الايدين، فكانه صحيح. الامانه بتسبق الكفاءة. نفسي نصلي.

0: صلي مع كل مشاهد
1: أمين
0: إنه يرجع من تاني يسترد قيمته الحقيقية
1: أمين
0: في شخص
1: أمين
0: المسيح، في
1: أمين
0: الصورة اللي رب دعانا ليها
1: أمين
0: وعايزنا فيها، ونحن نكون مؤثرين
1: أمين
0: في حياة الناس. فضل أساس لنا مع كل مشاهد،
1: أمين
0: رب يثبتنا في
1: أمين
0: هذا الحق في
1: أمين.
0: اسم يسوع.
1: يا رب بصلي في اسم يسوع لشخصك الكريم، وبتحد في الصلاة مع صديقي الغالي جناب الأستيذ ديفيد. بنصلي لك يا رب قدامك علشان كل حد في بيته، في شغله، في مدرسته، في مجتمعه، في كنيسته، يكون فعلا سبب بركة، ويكون بيستمد القيمة مش من إعجاب الناس ولا كلام الناس ولا إبهار الناس، لكن بيستمد القيمة من دمك الغالي الكريم اللي سال على عود الصليب. نستمد القيمة من الرسالة اللي انت اديتها لنا عشان نوصلها لأولادك وبناتك وشعبك في كل مكان. يا رب سامحني وسامحنا على مرات كتير كنا مستعبدين لكلمة حلوة، كنا منتظرين إعجاب من الناس، وياما إعجاب الناس طلعنا فوق وياما نزلنا تحت، لكن ساعدنا النهاردة نفهم أنه قيمتنا فيك وأنه قيمتنا منك. قيمتنا فيك لأنه اتخلقنا على صورتك وتمنى دم يسوع المسيح، وقيمتنا منك لأن أنت اللي خليت كل واحد في المكان ده بالصفات دي، بالشكل ده، بالوضع المادي ده. أنت اللي عملت كل حاجة عشان نمجد اسمك ونمجد شخصك. يا رب بصلي من كل قلبي كل حد بيتابع الحلقة النهاردة يبدأ يغير هذه المفاهيم، ويبدأ يكون قيمة كلها بركة وحضور إلهي في المكان اللي أوجدتنا فيه، في اسمك الكريم ولكل المجد. أمين
0: أمين. لو في حد يا أبونا لسه ما اختبرش المسيح مخلص شخص لحياته وما استمتعش بدم المسيح، نقدر نقول له إيه؟
1: نقدر نقول له خسارة، خسارة، ثمنك غالي، ثمنك غالي، لأنه غلاوتك مش من تمن اللي عندك، لكن غلاوتك من تمن اللي اتدفع فيك، اتدفع فيك دم يسوع المسيح. وهتفضل تجري ورا العالم عشان تحقق قيمتك وتحقق ذاتك، وفي الآخر هتكتشف إنك مشيت من الدنيا وإنت خالي الوفاض، وإنت فاضي إيديك الاتنين، باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. قيمتك الحقيقية في الرب يسوع المسيح. لما الرب يسوع يكون مالك على الحياة تحس فعلا انك انسان، انك اتولدت من جديد، انك عارف تكون بركة لنفسك وبركة لكل الناس اللي حواليك، وساعتها بس تدرك القيمة الحقيقية لوجودك في الحياة.
0: اللي بيخدم وشايف انه الدور اللي بيقوم بيه هي كل قيمته، نقول له ايه؟
1: اقول لك انه قيمتك مش في خدمتك، لكن قيمتك في اللي بتخدمه. القيمة مش في كم الخدمة ولا كثرة الخدمة ولا مقدار الخدمة، لكن قيمتك انك خدام عند الرب لكل المجد. ده في حد ذاته اعظم امتياز، واللي اجمل من خدمتك نفسها الدافع للخدمة. قل له ساعدني اخدمك عشان بحبك، مش اخدمك عشان بلاقي نفسي، او بخدمك عشان اتقارن مع فلان، او بخدمك عشان انال استحسان واعجاب الاخرين، لكن بخدمك لاني بحبك. الخدمه مش فعل لكنها رد فعل، الفعل هو الحب ورد الفعل الخدمه. والدليل على كده بطرس قال له اتحبني؟ قال له قال ايوه، قال له ايه؟ ارعى غنمي. اتحبني؟ نعم، ارعى خرافي. اتحبني؟ ارعى غنمي. اللي يحب هو اللي بيخدم. عمر ما كانت الخدمه فعل، الخدمه رد فعل للحب للرب لكل المجد.
0: أنا قصدت أن أسأل السؤالين الأخرين دول عشان عايز أقول لنفسي وللمشاهد أنه أنت ابن وأنت خدام.
1: نعم،
0: أنا ابنك، غسلت بالدم وأصبحت ابن ليك، فأنا قيمتي غالية أنا ابن.
1: نعم،
0: وكمان أنا بعمل دور في ملكوت.
1: صحيح،
0: بخدمك بالإمكانية اللي عندي، فأنا أكون أمين عليها.
1: صحيح،
0: أكون ابن وبخدم.
1: مظبوط،
0: وصورة المسيح.
1: صحيح،
0: وأكون مؤثر في حياة الناس.
1: صحيح،
0: بركت جدا جدا يا أستاذ بوجودك. أكيد كل إخواتنا المشاهدين هنا في كمان في الاستوديو اتباركوا جدا بوجودك، ونسيب بركة لينا.
1: شكرا،
0: رب يقودك ويستخدمك ويجعلك ممسوح في كل مكان.
1: شكرا،
0: تكون فيه في اسم يسوع.
1: شكرا جناب الأسيس لاستضافتك والحلقة الجميلة، وربنا يباركك. ألف
0: ربنا
1: شكرا. شكرا.
0: أشوفكم الأسبوع القادم إخواتنا المشاهدين في حلقة جديدة، وبوصل من قلبي خلال أسبوع تستمتع بالاسترداد وبالحفظ وبثبات خطواتك في اسم الرب يسوع. رب يقود خطواتك ويثبت خطواتك ويجعل كل خطواتك مثمرة ومؤثرة في الملكوت. بشجعك خلال اسبوع لو عندك سؤال، بشجعك لو عندك استفسار، بشجعك لو عندك اي تعليق تحب تقوله لنا، احنا عايزين نسمع تعليقاتك. كمان شجعك على الانضمام على جروب من جوه لبره، جروب فيه تأملات، فيه أفكار على مدار الأسبوع بتنزل، فيه تدريبات.

روحية بنشجع بعضينا نمشي خطوة مع بعض فيها التشكيل وتشابه المسيح، وإن نكون بنتغير من جوه لبره. نتقابل الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج من جوه لبره. رب معاك.

0: مبسوطين بأن ربنا إدى المرأة إمكانيات عظيمة تعرف تتحدى بيها.
1: أيوة. أكيد. أيوة.
0: وأعتقد في خدمتي كلها الحقيقة ما شفتش جرح أصعب وتحدي أصعب وأزمة أصعب محتاجة تحدي رهيب ونصرة ونعمة من ربنا قد جرح ودموع ووجع زوجة اتخانت من زوجها.
2: طبعا طبعا. لأنها بتحس إن مش مالي عينه. ده إحساسها الأولاني إنها مش مالي عينه، إنها مش مقبولة في عينيه، إنها مرفوضة،
0: قليلة
2: إنها قليلة. فكل ده بتحس بيه. يعني الخيانة كفعل خيانة طبعا مؤلم، بس التوابع الخيانة هي اللي بتألم المرأة أكتر.
0: أو الرجل.
2: أو الرجل طبعا. أنا لأني برد على أنه المرأة طبعا والرجل طبعا الاثنين ليهم نفس رد

0: فعلا من أصعب الأمور اللي ممكن نواجهها كشريك حياة.
1: يعني سهل قوي تحس إنه قدام اللي أنا قدمته وعشته وضحيت بيه في الآخر ده بيقابل بإنه أنا يعني مش محبوبة وإنه في واحدة تانية أنت بتحبها أو بتقبلها أكتر مني. فعلا الأمر موجع قوي قوي. كسر العهد بتاخد قدام الله صعب صعب خالص. يعني
2: أنا بحس إنه كأنه خنجر اخترق القلب والأحشاء. وده يمكن اللي قاله الكتاب المقدس في ملاخي 2:14. الرب قال كلام واضح قوي في الجزء ده.
1: غدرت.
2: قال فقلتم لماذا؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت
1: غدرت.
2: بصوا الكلمة الصعبة دي، غدرت بها. وهي قرينتك وهي امرأة عهدك. أفلم يفعل واحد اللي هو إبراهيم وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد طالبا زرع الله؟ فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. ويجي في عدد 16 يقول الجملة يعني لأنه يكره الطلاق. لأنه يكره الطلاق. قال الرب إله إسرائيل وأن يعطي أحد أن يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود. فاحذروا لروحكم لألا تغدروا. إيه رأيكم في كلمة الغدر دي؟
0: الغدر اللي هي الخيانة، طالما بتكلم عن العلاقة الزوجية فالمقصود بها الخيانة الزوجية. بس الفكرة إنه إحنا عايزين بس نشوف إيه الخيانة من منطلق إيماننا. إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس. يمكن لأني بشوف كتير في المشورة إنه زوج يقول لا أنا مش بخونك. ليه؟ لأنه الخيانة في مبدأ العالم هو العلاقة الجسدية. إنه أنا بخون مع امرأة أخرى جسدية. بس الخيانة في الكتاب المقدس بتقول إيه؟ سيد المسيح قال كده إنه كل من نظر إلى امرأة فاشتهاها، اشتهاها يعني شهوة قلبية، بيكمل يقول إيه؟ فقد زنى بها في قلبه. معنى كده إنه الخيانة أو الزنا في المسيحية هي شهوة قلب. يبقى نمسكها بقى. فلما أكون بشوف مواقع إباحية أنا بزني. لأنه بشتهي حد غير شريكة الحياة. لما أكون علاقة من خلال الشات ونبتدي الأول أصل إحنا أصحاب، ما ده التعلب الصغير اللي بيقوله إبليس، إحنا أصحاب مجرد أصحاب، وبعد كده شوية بشوية تربطني بالشخص ده علاقة عاطفية، أنا زنيت. فبما إن مشاعري واهتمامي اتنقل من شريك الحياة لحد تاني أو لأنثى تانية، أنا كده بخون بخون العهد مع شريك الحياة. ده الخيانة اللي بتوجع. ما ينفعش تيجي زوجة تقول له أنا حاسة بالخيانة لأنك بتشوف المواقع الإباحية يقول لها أنا ما زنتش. لا، أنت زنيت، أنت اشتهيت. ساعات كمان مشكلة الخيانة الأصعب إنه الآخر، يمكن إحنا عشان بتكلم على زوجة، بس طبعا لو زوج نفس الحكاية، إني بستهين بجرحه وبقف في حتة انت مكبرها قوي، انت مكبراها قوي، ده مجرد شات. ايه يعني انا مش بعمل حاجه غلط؟ لا، احنا ما زلنا في حته الخيانه لانه مشاعري اتنقلت من شريكه حياتي لطرف تاني او من شريك حياتي لطرف تاني.
2: فرقي لي بين الخيانه وبين الغيره، لانه الاثنين يفصلهم شعره، وأنا عايز أقف قدام الحتة دي لأني أعتقد من خلال خبرتي في الخدمة الغيرة تفصل أي بيت والخيانة تفصل أي بيت.
1: يعني عايز أقول هما تو إكستريم، يعني الطرفين ناقدين. الغيرة إنه شريك الحياة يبقى بيمتلك الزوجة، يعني هي ملكه، هي بتاعته مش بتاعت حد تاني، ويصحبه هذا الامتلاك، يصحبه عدم ثقة فيها. فأي تصرف هي تعمله ده يساوي عنده على طول إن هي بتحب حد تاني أو إن هي بتفكر في حد تاني. والعكس طبعا، لما تبقى زوجة بتغير على زوجها يبقى هي جدر الأمر إن هي ما عندهاش ثقة فيه. دي نمرة واحد يعني.
2: وما تبقاش قادره تفهم الجرح العميق اللي عنده.
1: طبعا
2: انه انت كانك كده
1: بتتهميه
2: بالخيانه.
1: بالظبط بالظبط. ودي صعبه جدا.

0: يعني الغيرة أساسها عدم ثقة، والزنا والخيانة الزوجية نتيجتها عدم ثقة، والاثنين بيدمروا العلاقة الزوجية. ما بقاش فيه ثقة بيننا وبين بعض، وبتاخد وقت طويل جدا جدا عشان ترجع تاني الثقة. والغيرة دي يعني سهم موجه بعدم ثقة برضو، فالاثنين بيأدوا نفس النتيجة، انه العلاقة بتنفصل، وانه ما يبقاش فيه وحدة وما يبقاش فيه محبة. خلاص يعني انا مش واثق فيك، فانا بتتبعك طول الوقت، بفتح الموبايل بتاعك وبشوف انت بتقرأ مع بتقابل مين وبتحكي بتقول ايه، كل شوية بتصل بيك انت فين بتعمل ايه، والعكس طبعا انا بتصل بيكي بتابعك، انا هوصلك، انا هكون انا هستناكي، انا مش
1: هستناك
2: خلينا
1: يعني هدى لحضرتك الفرصة، بس فرق لي بين انه الطبيعي اني ابقى شخص طبيعي سايب موبايلي الباسورد مفتوح بيني وبين شريك حياتي والدنيا جميلة، وبين أني أبقى زوج أو زوجة شاعر أني زوجي بيدخل الموبايل كأنه ده
0: المفتش.
1: يعني فرق لي بين الإحساسين اللي ممكن يوصلوا لشريك الحياة في الحتة دي والعكس؟
2: ده يبان من الشخصية نفسها. ما هكمل بقى على كلام فينيس. المرأة الغيورة، وخلينا نتكلم على المرأة بما أن قلنا المرأة اللي بتتخان، فأنا عايزة أكملها. المرأة المرأة الغيورة هي تغير من كل التأنيس. فلو زوجها وقف يتكلم مع حد في النور، ده الفرق بين الخيانة وبين الغيرة. انه انا بغير مع انه هو واقف في النور وبيكلمني زي ما بيكلم سين زي ما بيكلم صاد، يعني هو ما عندوش ست وراجل. هو شخص اجتماعي بيضحك ويهزر مع الكل.
1: فإذا هزر مع راجل
2: تمام،
1: بس التأنيس دي
2: لا. مع إنه هو ما فيش حاجة، يعني ده لازم أفرقها، أنا لازم كزوجة أفرق. لما زوجي هو اللي يقوم بالفعل أنا هنا عندي مشكلة. لكن زوجي هو رد فعل، يعني جات له واحدة بتحكي معاه، هو ما صدش لكن ما تجاوبش، يعني حد اهتم بيه بزيادة، هو ما تجاوبش وخد موقف، ما جيش أنكد عليه، لأنه دي اسمها الغيرة. الخيانة إني شفته إنه هو عامل اهتمام، ده الفرق بين الاثنين. فأنا لازم أسأل نفسي، جوزي هو اللي بيبتدي، جوزي دي بس اللي بيهتم بيها، جوزي دي بس اللي بيقف معاها، ولا هو اجتماعي؟
1: شفت شخصيات أصعب من كده يا هايدي للأمانة، اللي هي لو هي هزرت والدنيا جميلة، فلما يجي يكلمها أو العكس تقول له أو
2: عادي.
1: أنا اجتماعي. أنا عادي، أنا واقف مع كل الناس، بس هو أو هي إذا هزرت بنفس الطريقة
2: في مشكلة.
1: لا، أنت كده في خيانة وأنت كده في صعوبة. بالعكس كمان أنا عايز أشارك بحاجة تاني، لأني شعر إن دي لب أزمة رهيبة رهيبة رهيبة، صنعت كم رهيب قوي من الطلاق. اللي هو إني أفتح باب لإبليس، زي ما كنتوا بتتكلموا، إنه أعمل علاقة ولو بسيطة. فده تعلب الصغير اللي لازمنا بنتكلم عنه، اللي بيدخل العلاقة فبيدمرها. فمثلا أنا بيعجبني جدا رجل الله أيوب، رجل المحترم ده اللي قال مبدأ في أيوب 31:1، وأعتقد المبدأ ده عظيم قوي. قال: عهدا قطعته لعيني أن لا أتطلع إلى عذراء، أو فكيف أتطلع في عذراء. عهدا قطعته لعيني فكيف أتطلع في عذراء، يعني أنا عهد قطعت بيني وبين ربنا إنه علاقتي بالرب هحترمه، وعلاقتي بشريك الحياة هحترمه.
2: بالظبط.
1: فأنا مش هوصل للمرحلة مش إني أتعامل، لا، أتعامل ده الطبيعي، وإني أشوف ده الطبيعي، لكن أتطلع بمعنى أتفرس. إني خلاص أنا بصيت في الفلانة وبقيت
2: وقفت
0: سرحت بقى
2: وركزت. أيوه.
1: انبهرت. حبيت أعمل شات.
2: حبيت
1: أعمل تواصل، حبيت الوقفة. أعتقد البداية دي إذا ما اتقطعتش
2: هكمل. يعني في مثل بيقول انه مفيش مشكله ان الطيور تطير فوق دماغك.
0: أيوة.
2: مشكلتك انك تخليها تستقر.
0: عشان.
2: وابليس ذكي جدا بالثعلب الصغير، دايما يقول وايه يعني المواقع الاباحيه، وايه يعني ده انت بتاخد ثقافه، انا بتكلم مع حد وايه يعني ما صاحبتك، فاحنا اصدقاء عادي. وعلى فكره بتبتدي فعلا صداقه عاديه، يعني بتبتدي الله كتاباتك حلوه قوي على البوست اللي بره، الله رايك كان حلو قوي، بتبتدي بالبدايات اللي هي البسيطه، وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ تجاوب. فدي نكمل بقى في موضوع الموبايل. هنا بقى نقول الموبايل انا مثلا بفتحه، رد فعلي انا طول الوقت ماسكه الموبايل وعايز اشوفه، رد فعل ده, ده ده مش صح. ده الغيرة. ده انا مش مستحمله. انا ماسكه طول الوقت الموبايل, مين بيكلمك, ايه ده, ده في مين, فلانه. ايوه طبعا بتبقى صعبه جدا, والزوج بيتخنق.

0: بالظبط.
1: وهنا لازم اشتغل على الى حد كبير ثقه بنفسي، لانه زي ما قالت فينيس دي ليها علاقه بثقه بنفسي. انا طالما انا كده، خاصه مثلا انت قلته ان انا اللي بضحك وبهزر لكن مش سامحه لشريك الحياه بيضحك ويهزر، يبقى انا عندي مشكله في ثقتي في نفسي. عندي مشكله في احساسي بالقيمه، انا لازم ارجع بقى للموضوع ده واعالجه. لكن انا سايبه الموبايل عادي، هو مثلا انا احتجت، انا محتاجه يعني حاجات بسيطه، انا محتاجه الموبايل اعمل كذا، ده عادي. فهو اتجاه قلب.

0: شفتها طبعا في مسيرة النشورة. اعملي مهما تعملي لو زوجك خاين
1: بيرفكت
0: هيكمل
2: بالظبط.
0: فانت عايزه سلام
1: مش
0: نفسي
1: مش معاه طول الوقت.
0: لا لا لا اعملي زي ما انت عايزه. ما في خط تاني ممكن يتجاب ويشيله لما يدخل البيت.
2: مش معاه طول الوقت
0: يعني في حاجات كتير ممكن تحصل. الثقه مش
2: نفس
1: ابني قال لي جمله رهيبه في مره يا هايدي بامانه. كان في الجامعه وكنت بدردش معاه بتتكلم مع مين بتعمل ايه. فقال لي جمله رهيبه. قال لي بابا قلت له نعم. قال لي لو انا عايز اعمل علاقات
0: اعمل
1: ثق تماما انا اعرف اعمل كل حاجه ومش هتوصل لحاجه
0: بالظبط.
1: بس دايما ابني ثقه بيني ما بينك ان انا بحترم ربنا وبحترم علاقتي بيه وبحترم نفسي. فانا عمري ما هتخطى الحدود واعمل كده.
2: انا عايزه اقول حاجه يمكن يعني توزن الكلام على انا عارفه ان احنا بنتكلم عن الخيانه الزوجيه. بس عايزه اقول كمان مبدا تاني قاله الكتاب في كرونس الاولى 7. قال كده انه لا يسلب احدكم الاخر الا على موافقه لألا يجربكم الشيطان بسبب عدم نزاهتكم. فانا عايزه اقول انه مرات كثيره قوي طبعا الزوج الخائن او اللي عنده نيه الخيانه مخطئ 100%. بس مرات انت كزوجه من كتر ما انت قافله وناشفه وشديده ومش مشجعه
0: وغيورة
2: مش مهتمه ومش بتحبيه بجد ومش بتروي شبعه مش بتروي عطشه فانه يكون بينبسط بيكي وبيحبك انت بتجبريه انه يجرب. انت بتجبريه انه يدور على حد تاني.
1: افتحي باب التجربه عليه.
2: لما بالظبط لما بتعبريش عن اعجابك زي ما فلانه بتقول له حلو قوي البوست اللي انت كتبته ده رايك ده جميل قوي اللي انت بتقوله ده رائع. لما مش بتكوني فرحانه بيه وفخوره بيه ومبتسمه ومشجعه ومستعده ان انت تسددي احتياجاته انت بتزقيه في سكه التجربه. خلي بالك انه في حاجات بتطير حوالين الزوج وسهل قوي سهل قوي انه يتخطف وانه يقع وانه يذبى لانه هو بيجرب بنظره وعينيه. عشان كده الرب يسوع قال من نظر الى امراه. فاللي بيشوفه بعينيه بيدخل جواه وبيعمل حاجات في اعماقه. فخلي بالك انت تبقي دايما المتشافه الحلوه المشبعه المشجعه الجميله.
1: انت صمام الامان ليه
2: بالظبط بالظبط. انت اللي مسؤوله عن تسديد الحته دي في حياته. محدش تاني ربنا اقامه غيرك. فخلي بالك انه ما يبصش لحد بره شبعيه. شدي حيلك يعني خلي بالك منه.
0: وعجبتني حته
2: خلي بالك
0: عجبتني حته انه مش بس شبعيه جسديا
2: طبعا طبعا
0: يعني
2: اعجبي بيه
0: تشجعه باللي بيعمله انها تبقى بتحترمه
2: طبعا.
0: يعني في بعض الزوجات
1: حاجة بتفرق
0: ما بتحترمش الراجل
2: أي؟
0: مسيطره عليه فبيلاقي واحده تانية بتخضع له. فطبعا يعني زي ما قالت فينيس لا تبرير للخيانه
2: اكيد.
0: بس برضو الزوجه ما ينفعش تبقى ما بتحترموش ما بتخضعش مش
2: مركزه كمان نايمه على ودانها مش انثى
0: بالزبط. الرجل مهما كان يعني هي طبعا طلب شويه بيبقى صعب عايز مراته تبقى رجل بره بس انثى في البيت يعني مش راجل بره وجوه يعني عايزها انثى معاه لكن بره وهي بتتعامل مع الناس عايزها تبقى رجل. فهو ده احتياج الراجل اللي فعلا عايز الاحتواء دي مهمه طبعا طبعا.
1: تسمح لي مراتي ان انا اقول الجمله دي انا بحب امراه في نحس مش حب العاطفه لكن حب الاحترام والتقدير والمهابه. بس الحقيقه مبدئيا الكتاب المقدس بيقول انها كانت متزوجه زوج في صفتين لا يغفروا. فحفن وفنحس كانوا اخين والكتاب المقدس بيقول عنهم رغم انهم اولاد عالي الكاهن بس كانوا اشرار لدى الرب جدا. ليه؟ اول حاجه انهم كانوا سارقي مال الرب وسارقي ما للهيكل. يقول انهم كانوا يضاجعون النساء في باب خيمة الاجتماع. شرير براحتك بس الشرير ليه تبقى شرير في
2: بيت
1: الله ومكان بيت الله. الموقف ليه بقول امرأة فنحاس محترمة قوي لان اكيد الست دي كانت مجروحة جوه ومجروحة بره. فمجروحة جوه لانها بتقابل زوج بيجي وهي بتشوف فيه الخيانة وريحة الخيانة وشكل الخيانة واللي بتسمعه عنه مرهب قوي. لكن الأصعب إن أكيد وهي خارجة كان بتسمع الناس وما بيقولوا مش دي مرات فنحاس.
0: أيوه
1: فأعتقد جرحها شديد قوي. كلموني شوية لما يبقى حد مجروح زي كده يعمل إيه؟
0: الحقيقة هي أول حاجة محتاجة تروح قدام ربنا وتبكي وتعيط وتتكلم وتحكي. دي أول حاجة لازم تبقى بتعملها. إحنا اتفقنا إنه في أزمات لا تعالج من ضمنها أزمة خيانة.

0: كانت الزوج لو مستمر. فدي أول حاجة أنا هتكلم بعيداً عن زوجة فنيحاس. فأنا علاقتي بالله لازم تستمر لأن هو أكتر حد هيطبطب عليا. تاني حاجة وده وجهة نظري أنه روح لزوجك وقوليله أنه أنا شفتك، أنا عرفت، أنا، لأنه في زوجات بتسكت. لا، روحي حكي، عبري عن نفسك، أنا شفت واحد اتنين تلاتة وأنت بتعمل واحد اتنين تلاتة.
1: حكي ولا وجهي؟
0: وجهي وجهي بانه انت اتوجعتي وانك انت عرفتي وانك انت ده كان اكتر حاجه وجعتك وليه ده حاصل وليه عملت كده، وابتدوا خدوا بقى خطوات. طبعا لو اعترف بتبقى حاجه جميله جدا انه ابتدوا خدوا خطوات انه ازاي نستعيد العلاقه تاني. طبعا هنا بقى في نقطه يمكن اتكلمنا عنها، الغفران. الغفران واستعاده العلاقه مع شريك الحياه اللي اذاني بسبب الخيانه.
1: بس دي اعلى نوع الغفران
0: طبعا.
2: اكيد.
0: وهنا بقول ان احنا بناخد وقت كبير في الغفران. يعني انا لازم اهدى وابكي قدام الرب واقول يا رب ساعدني فعلا اني اغفر، لان الزوجه في الوقت ده غفرانها بيبقى صعب
2: طبعا.
0: يعني كخبره انه غفرانها بتبقى صعب جدا. في وسط الزوجات اللي متخانين دايما يقولوا لي انا مش قادره انت بتكلمي، لانه ليه كلمنا عن الحدود؟ طب انا مش عارف اعمل حدود في البيت، فانا مش عارف اغفر. فطبعا الخبرات اللي عندي انه بيبقى صعب جدا. عشان كده مهم قوي نعرف انه احنا محتاجين وقت. بس في نفس الوقت لازم امشي السكه دي، سكه الصلاه وسكه ان يا رب ساعدني اغفر، وسكه اني ابتدي اروح للزوج واقول له ليه ده حاصل وليه عملت كده وايه السبب انك عملت كده وده مضايقني وانا محتاجه انك توقف، محتاجه ان نشوف ازاي توقف لو انت عندك ادمان لعلاقه ما. فدي خطوات بتعملها الزوج. لكن المشكله انه لو الزوج قال لها ايه يعني، أو الزوج قرر وأنت مالك، يقول أنا مش بغلط، أو قرر. يعني في أزواج يخلصوا آه حاضر أنت عندك حق، لا أنا مش هعمل كده تاني، وبعدين نقعد شهرين وبعدين اللي يحصل إنه الزوج
2: يقع تاني
0: يرجع تاني. فتكرار الزوج لنفس الغلط في الخيانة بالذات مش أي حاجة بتوجع الزوجة. فبيبقى ما الحل في وضع زي كده؟
2: أنا عايزة أكمل على كلام هايدي في نقطة. هي يعني هي طبعا رجعت للرب وصلت. مش عارفة عايزة أقول كده، يعني إنه خليها تحط المشكلة في حجمها، يعني زي خلاص تقلص المشكلة وما تعملش رد فعل للي هو بيعمله. لكن تاخد فعل من ربنا، أعمل إيه في هذا الوضع؟ كأني يعني زوجي مثلا أصيب بمرض وحش، شلل، كانسر، أي حاجة. طبعا الفرق انه هو مفعول به وانه مش هو ما اختارش، انا فاهمه، بس اقصد اقول انه اصبح معاق،
1: مريض
2: في جانب ما، هعيش ازاي بقى؟ اوصل لاقصى درجه مات او اوحش حاجه. يعني انا مش دلوقتي هو ما بيستجبش، يعني بقول له انت عملت غلط، اللي عملته ده وحش، ما يصحش، انت كسرت العهد، كاني بكلم نفسي. هو ما مكمل ودايس، انا مش هعمل بقى رد فعل على اللي هو عمله ده، وانا اكتف ايدي واقف جنبه واندب حظي واعمل ايه واتصرف ازاي. لا يا رب، في خطه مش هتقف بسبب هذا الزوج الخاطئ. يعني اعمل ايه يا رب؟ قولي اعمل ايه. اعتقد ان يعني امراه فنحاس عملت كده، قررت انها تبقى مثبته قلبها على طرق ربنا، حط عينيها على الرب. انت رب هتقولي اتصرف ازاي؟ هكلم ولادي عن القداسه، عن مخافه الله، هربي العيال في مخافه ربنا في وسط هذا البيت الفظيع. انا مسؤوله قدام الله ان انا اقيم للرب مسبح في هذا البيت، ان انا اعبد الرب بالرغم من هذا الزوج الخاطئ. استمر اعمل كده.
0: عايزه اكمل بس بسرعه للولاد، لان دي نقطه مهمه قوي، انه الولاد الى حد كبير اكون محافظه قوي على صحتهم النفسيه. فما ينفعش اقول للولاد ابوك طبعاً بيعمل واحد اتنين تلاته،
2: لا لا،
1: عشان اخدهم في صفي،
0: عشان اخدهم لازم بالظبط لازم يشوفوا باباهم زي ما هو، يعني اب قدوه. وبالتالي انا ما ينفعش اشد قدام باباهم او اتكلم معاه قدام الولاد. يعني في بعض الامهات تشاهدوا الولاد، تعالوا شوفوا ابوكوا بيعمل ايه فيا.
2: يعني عايزه اكمل يا هايدي، الولاد كبروا وشايفين ان بابا غلطان، الولاد مش عبايط يعني.
0: بس انا ما
2: فانا هقول بابا يا ولاد، بابا البيت، بابا مسؤول عن البيت. بالزبط. هو واقع في مشكله، هو في ضعف في حياته، هو في حاجه مش مظبوطه بيعملها.
0: عارفين. لكن لو صغيرين ومش عارفين،
2: لو صغيرين
1: يعني
2: طبعا،
1: لو مش عارفين
0: لا ما تكلمش. لا
1: ولو عارفين ابقى بقول انه ليه ايجابيات كمان.
0: بالزبط. انه هو يا جماعه دي حاجه تخصني انا، يعني ممكن الام تقول يا جماعه الضعف ده يخصني انا، لكن هو كاب هو اب مثالي، يعني اب فعلا بيحافظ على الولد.
1: صعبه دي
2: هي طبعا صعب،
0: بس لو انا عايزه احافظ على بيتي انا ممكن اعمل

0: حدود بيني وبين شريكي، يعني ممكن أقوله طب خلاص أنا مش هقدر أكون ملكك تاني، يعني لأنه أوريدي هو زنا، فأنا أنا وإنت هنبقى زوجين بس بحدود، ما فيش علاقة بيننا، مش قادر إنه كررها كذا مرة. لكن في وقت اللي زي كده برضو أنا دول ولادي، سمعت فينيس أنا دول ولادي ما لهمش أي ذنب، فلازم أبقى حمياهم. من
1: هو ده شغل في الزوجة مهم، لأن الزوجة بتنهار، ودي نقطة مهمة إحنا عايزين نقول للزوجة ما تنهاريش، مش نهاية الحياة، مش نهاية ما زال الله قصد وخطة تقدري تكمليها في بيتك وتقومي بيها. أنت مسؤولة أنك تبني البيت ده، لأنه دي حكمتك اللي هتبني البيت، فما تنهاريش. اتشددي، ارجعي الناس، اقفي يعني اتحدي بناس، اقفي مع أخوات ليكي في الصلاة، اطلبي ربنا دايما، هتقدري هتقدري لوحدك. لأن النور يغلب الظلم.
0: ما تبقيش لوحدك طبعا، لأنه مش هينفع تبقى لوحدها، لازم يكون ليها صديقة. أيوة. قريبة،
1: شريكة صلاة.
0: لأنه دي نقطة صعبة مش أي حد يسمح
1: ده أكيد.
0: مش بس كده، تحميها. ليه بقول تحميها؟ الزوجة في الموقف اللي زي كده طبعا مش سمع كلام حلو ولا طبطبة من الزوج، نفحة تانية
1: طبعا.
0: فساعات الزوجة تروح تدور على
1: صح
0: رجل
1: صح. صح.
2: يطبطب عليه، مش هو عمل هعمل.
0: لا مش هو عمل كذا. لا لا، ساعات ما بيبقاش رد. طبعا في زوجات هو عمل انا هعمل، بس في زوجات بيبقى بدون ما تحس انا محتاجه راجل. ما هو الله خلقنا كائن علاقاتي، انا محتاجه مش امراه، محتاجه راجل عشان يكلمني. فساعات نقع الزوجه، ساعات تقع في علاقه بسبب انه محرومه، فالصديقه دي
2: بتشجع
0: عن
2: بتردها. قلتوه هايل هايل هايل، بس الحقيقه كمان عايز الخص اللي قلتوه سريعا كده، واقول انه ربنا ادى للزوجه امكانيات عظيمه.
1: أيوه.
2: تقدر تكمل بيها، ما تفقدهاش. لا هي تقول هو عمل فناخد رد الفعل، ولا تسمح لباب لابليس يتدخل منه. وإذا تاب بلاش تزله.
1: صح طبعا.
2: وتقف وتشاور على ضعفاته، لأنها هي موجودة معين نظيره تقدر تساعده. ده اللي عملته في يعني امرأة فينحاس العظيمة للنفس، لما روح السماء أقابلها، لأن الكتاب قال عنها كلام جميل في صموئيل الأول 4:19. بس الحقيقة مبدئيا الكتاب المقدس بيقول إنها كانت متزوجة زوج في صفتين لا يغفروا. فحفن وفنحاس كانوا أخين، والكتاب المقدس بيقول عنهم رغم أنهم أولاد علي الكاهن، بس كانوا أشرار لدى الرب جدا. ليه؟ أول حاجة أنهم كانوا سارقي مال الرب وسارقي مال الهيكل. يقول أنهم كانوا يضاجعون النساء في باب خيمة الاجتماع. يعني أنا عارف أن دي قدرات، مش كل زوجة تقدر تعمل كده، بس ربنا ادانا مثل مميز علشان يقول لزوجة تقدري. ما سابتش البيت، لا ده أنا هسيبك. كانت حبلة تكاد تلد، فلما سمعت خبر أخذ تابوت الله، ياه أنا بحبها
1: متابعة متابعة الأخبار العمل
2: بس والخير. كده ما كان ممكن تسيب ربنا. وكانت تقول للرب أنت
0: خصوصا أنه هي متجوزة واحد مش من العالم.
1: ده متجوزة
0: هو أكيد يبقى مؤمن يعني.
2: كان كله بيقولوا لها ده أنت واخدة أفضل واحد مقدس. فكانت ممكن تقول لربنا ده أنا خدته من إيدك وطلع بالطريقة دي، فأنا هسيب الرب وهسيب الخدمة. والجميل الكتاب المقدس يقول وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها لا تخافي لأنه قد ولد لك ابنا. فلم تجب ولم يبالي قلبها. لا مش ده اللي فارق معايا قوي. لكن بيقول فدعت الصبي إيخابود قائلة قد زال المجد من إسرائيل، لأن تابوت الله قد أخذ، ولأجل حمية هو رجلها. لسه بتحب حميها، بتحب رجلها، واللي فارق معاها قوي
0: تابوت الله،
2: مجد الله. التابوت اللي معناه مجد الله. وعايز أقول فكرة أختم بيها الحقيقة، هو اللي ادها قدرة أنها تكمل مجد الله، ولا لأنها شايفة مجد الله قدرت تكمل. فالاتنين أروع من بعض، لأنها شايفة مجد الله في حياتها قدرت تكمل، وهي قدرت تكمل لأن مجد الله كان مغطيها.
0: أيوه.
2: وحياتها كانت مليانة بمجد الله.
1: وده مفتاح رائع، مفتاح رائع لكل زوجة.
2: صدقوني الحضور الإلهي في الحياة والنعمة اللي الرب بيديها في الحضور الإلهي للزوجة تخليها تنتصر على
1: أصعب التحديات،
2: أعظم وأصعب التحديات، حتى لو كانت
1: الخيانة.
2: التحديات دي خيانة. ربنا يبارككم قوي. شكرا للوقت الجميل، ولينا كلام تاني في تحديات وانتصارات.
1: أمين أمين.
0: يعني لدرجه ان تقولي هو ربنا ما روش غيري انا يفضل يديني في امتحانات امتحانات امتحانات.
1: هي فقدت زوجها في حادثه كبيره

وبعدها بسنة هي جالها كانسر. خلال الرحلة دي كلها كان دايماً عندها هذا التساؤل، إيه الحاجة الغلط اللي أنا عملتها في حياتي عشان يحصل معايا كل المشاكل ديت والأزمات دي يعني.

مشاهدين ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع وراء الأحداث. حلقة النهاردة 2/8/2026، اقتربنا جدا من بدء كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية ومكسيك وكندا، وهيكون إن شاء الله يوم 11. وبس قبل كأس العالم ما يبتدي، يعني إيران وإسرائيل قالوا نضرب بعض شوية كده، فكان في ضربات الحقيقة هنتكلم عنها النهاردة، وإن شاء الله يا رب تقف على حسب طبعا أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال لهم يجب أن تتوقفوا فورا. الطبيعة الحقيقة غضبانة جدا، زلزال بقوة 7.8 ريختر يضرب الفلبين، ومشاهد مدمرة جدا، مشاهد دمار غير طبيعية الحقيقة. وبنحاول برضو نتابع الحديث بالنسبة لعدد إصابات ناس راحوا ضحية الزلزال ولا إيه اللي حاصل، بس فعلا زلزال متخيلين 7.8 بريختر. في كمان فيديو انتشر كنار في الهشيم على المواقع كلها والجروبات المسيحية، اعتداء على مهاجر مسيحي من إحدى الدول الإفريقية، وبيقال أن الفيديو ده في ليبيا بسبب ارتدائه صليب، وشكل منظر طبعا وهم بيضربوه بسبب الصليب حاجة تحزن حقيقي. يعني وزارة الداخلية الفرنسية في إحصائية كده بتقول أن في ارتفاع حاد في الهجمات المناهضة للمسيحية في فرنسا، ما هو ده بسبب طبعا عدد كبير من المهاجرين اللي دخلوا البلد، وللأسف طبعا المتأسلمين ويعني اللي ضد المسيحيين. عندنا كمان زيارة هامة جدا للبابا ليو، هذه الزيارة هتستمر على مدى 6 أيام، بدأ بأسبانيا وهنشوف إيه اللي حصل، يعني في تغطية شاملة لكل الفترة اللي بدأ فيها هذه الزيارة من أول أمس السبت 6 يونيو. كمان دير السوريان بقى كان نشر تذكار للأب متى المسكين على موقعه الرسمي وبعد كده شاله، حصل شوية جدل كده، ودير السوريان نفسه بيوضح موقفه من نشر هذا التذكار. بالنسبة لصبري نخنوخ، يعني أصدقائه بقى واللي هم عرضناهم على حضراتكم في الصور، بعد صبري نخنوخ

النيابة أصدرت بيان هام جدا جدا، تم التحفظ على أمواله. لقينا كمان النهاردة اتقبض على يحيى الصعيدي اللي احنا كنا بنشوف مين يحيى الصعيدي، ونشرنا لكم كده 6 أشخاص. هل الباقيين هيجوا بقى ويتم القبض عليهم تباعا ولا ايه الأخبار؟ أدينا متابعين مع حضراتكم. بالنسبة بقى هنا في مينيسوتا، الحقيقة بعد طبعا مش موضوع بقى آيس وقوات الهجرة غير الشرعية، لا ده في تارجت، محل تارجت عمل مكان مخصص للصلاة للمسلمين. ليه يا جماعة عملتوا كده؟ قال لك أصل احنا عندنا كتير جدا من الموظفين صوماليين مسلمين. طبعا ده بالنسبة ليه أمريكا غريب جدا جدا إنك أنت تعمل مكان للصلاة. يعني احنا يعني واخدين على إنه ممكن يكون في مكان للصلاة في المستشفيات، لكن عشان تعمل على مصلى أو مكان للصلاة لداخل أحد فروع تارجت في ولاية مينيسوتا علشان يصلوا اللي هو الفروض انت هتخليهم يسيبوا الشغل ويبتدوا يصلوا الصلوات دي، شوية علامة استفهام الحقيقة. كمان عندنا بالنسبة للرئيس ترامب بقى أثار الجدل بأنه أثناء مقابلة تلفزيونية يعني اتنرفز على المذيعة بشكل وراح ترك المقابلة، وكل ده بسبب إيه؟ بسبب الانتخابات الأمريكية، الانتخابات اللي في كاليفورنيا المتأخرة لغاية دلوقتي. لكم أن تتخيلوا إن إحنا لغاية دلوقتي فعلا مش عارفين النتيجة إيه ومين فيهم الحكام اللي هيتصعدوا علشان يكون في نوفمبر إن إحنا طيب. فهنا دلوقتي يعني بيقال انه اخر تحديث النهارده ان هم الثلاثه الحكام الديمقراطيين اللي هم اول 3 مراكز. طبعا عندنا كمان في اول زياره له منذ 7 سنوات الرئيس الصيني شي جين بينغ وصل الى كوريا الشماليه في زياره تستمر يومين لاجراء محادثات مع زعيم كوريا الشماليه كيم جونج اون. لقاء هام جدا يا جماعه، الزعيم الصيني مع زعيم كوريا الشماليه، فيعني هل يا ترى هيناقشوا ايه؟ هنحاول نفهم ان شاء الله الزياره اللي خلال يومين. وزي ما قلت لحضراتكم الضربات بدات، ضربات ايرانيه على اسرائيل. ايه يا جماعه في ايه؟ قال لك لا اصل هم ضاربين الضاحيه في الضاحيه الجنوبيه في لبنان ضربات قويه جدا، واحنا كنا حذرناهم قبل كده ودينا نفذنا التحذير. قعد طبعا اتصالات من اسرائيليه من بنيامين نتنياهو مع الجانب الامريكي، واتصالات برضو مع ترامب علشان خاطر يبتدي يضرب، وفعلا ضرب. بس بعد ما ضرب لقينا بقى الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول له بقى كده ايه، خلاص كده مفيش. وطبعا اثناء الضربات دي على فكره الضربات الاسرائيليه اللي بدات تضرب فيها ايران وضربوا لهم مكان لبتروكيماويات، لقينا بقى انه دخل على الخط الحوثيين وبداوا كمان هم كمان يضربوا ضربات، وبقي في ترقب طبعا من الدول الخليجيه، واحنا هندخل في اللعبه دي ولا احنا خلاص بره اللعبه دي؟ فطبعا يعني انا بقول لعبه، ولكن بصراحه وضع كان خلى حتى الاقتصاد تاثر بشكل كبير جدا. اسعار النفط قفزت، اسعار الذهب هاوت، الدولار ارتفع تاني في مصر. فطبعا يعني وكل العالم كان بيترقب يا ترى هتستمر الضربات دي ولا ايه اللي هيحصل، لغايه ما جه تغريده للرئيس ترامب كانت من حوالي 8 9 ساعات كده، يجب على الطرفين انه يوقفوا الضربات فورا. وده اللي حصل لغاية دلوقتي. واجتماعات في إسرائيل، إسرائيل ردوا عليه وقالوا له على فكرة لو ضربنا تاني هنضرب، وهددوا إيران وقالوا لهم لو أنتوا ضربتونا تاني برضو إحنا ضربتنا على جنوب لبنان أساسا وعلى حزب الله مستمرة، ولو أنتوا ضربتونا هنضرب بقى بشكل أقوى جدا. الشرطة الإسرائيلية والإسعاف أعلنوا مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم مسلح بالضفة الغربية. قيل أنه عنصر مهم من عناصر حماس استهدفته إسرائيل في الضفة الغربية. بالنسبة للجيش الأمريكي قال عطلنا ناقلة نفط اسمها مارفيكس في بحر العرب أثناء عبورها باتجاه إيران. لسه طبعا ده بيأكد لحضراتكم أن الحصار مستمر، وأن طبعا في برضو سفينة كانت ضربت أيضا وحصل فيها حرائق. وبيقال أن القوات الأمريكية يعني الحصار يا جماعة لسه مستمر، لأن احنا ما وصلناش لموضوع المفاوضات اللي أثر عليه طبعا الضربات دي. ترامب قال لهم الضربات اللي أنتوا بتعملوها دي كان المفروض نوصل لاتفاق خلال اليومين دول، للأسف بسبب الضربات المتبادلة شكل الاتفاق هيتأخر شوية. كمان يعني من ضمن الامور برضو وزاره الدفاع السعوديه قالت ان في صاروخ باليستي كان اطلق من اليمن، طبعا اطلقوه الحوثيين، سقط في منطقه خاليه قرب الحدود السعوديه اليمنيه. طب اخبار روسيا واوكرانيا ايه؟ هجوم اوكراني وصل لمحيط سان بطرسبرغ واستهدف منشات عسكريه ونفطيه داخل روسيا. فكده ده بياكد انه طبعا اوكرانيا بالدعم الاوروبي بدات تضرب مناطق داخل زي ما قلنا كده
محيط سان بطرسبرغ وقبل كده موسكو، فده طبعا ناقوس خطر. بالنسبة للمونديال

0: هيكون الأكبر في تاريخه، مونديال 2026، 3 دول مضيفة زي ما قلنا، أمريكا والمكسيك وكندا، وكمان 48 منتخب مشارك، وجوائز بتصل إلى 871 مليون دولار. وده طبعا من الأحداث الهامة جدا اللي الكل بينتظرها واللي هتنطلق إن شاء الله. دلوقتي في مباراة طبعا ودية، ولكن كأس العالم والمونديال هينطلق 11 يونيو إن شاء الله. في بقى حاجة طريفة ظريفة كده حاصلة الحقيقة، إنه يعني مصطفى غريب طبعا الحقيقة نجمه صعد بشكل كبير جدا، لدرجة إنه هو عامل إعلان تحفيزي كده لمنتخب مصر وبيتكلم مع محمد صلاح، حاجة كوميدية لذيذة كده نشوفها مع حضراتكم بسرعة.
1: المرة دي نتفرج على علامة صلاح.
2: فرحان ازاي مصطفى؟
1: أنا عاوز أي فريق قدامنا تنسحب من خوفه.
2: الفرحانة اللي هي دي يعني.
1: عاوزك والنبي يا صلاح تلم اللعيبة حواليك، حابي عليهم.
2: ماشي، حلو يا مصطفى.
3: مصطفى
4: احنا لازم نوريهم وش رمسيس الثاني.
3: مصطفى تعرف ان انا لكم معسكر؟ ها قلت لك
4: عاوز نقدم كوره الاجانب اول ما يشوفوها يقولوا وات از ذيس.
3: مش حلو يا مصطفى؟ الله.
5: ايوه يا مصطفى،
4: عاوزين بعد اي ماتش نكسبه ننزل باغنيه لف بينا يا موميا.
3: خلاص ماشي يا مصطفى، هروح.
0: اتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري. ضحكنا شوية، لكن هنروح للزلزال الصعب بصراحة. زلزال بقوة 7.8 ضرب الفلبين، إلى الآن 31 قتيل على الأقل. والحقيقة إنه المشاهد اللي احنا بنشوفها، يعني بصوا البيوت متدمرة إزاي. الزلزال ده من أقوى الزلازل اللي حصلت، 7.8، يعني اقترب من 8 بمقياس ريختر. ووفق السلطات المحلية تم إطلاق تحذيرات من موجات تسونامي اللي هي موجات المد البحري، شملت عدة دول في المنطقة. السلطات الوطنية المعنية بإدارة الكوارث قالت أن ما لا يقل عن 12 شخص غير ال 31 اللي توفوا في عدد المفقودين، في إصابات 134 شخص على الأقل. حضت السلطات الفلبينية سكان المناطق الساحلية المتضررة على الانتقال إلى مناطق مرتفعة. يعني عندنا مشاهد زميلنا كتير قوي قوي، يعني تلاميذ في المدارس ومشاهد كتير معانا ننشرهم كده تباعا اللي حاصل ده كله بالنسبة للزلزال. فطبعا يعني زي ما انتم شايفين كده مشاهدينا، بصوا المبنى ده واقع ازاي. يعني طبعا ده من اكتر الفيديوهات اللي انتشرت حتى من زوايا مختلفه. المهم ان السلطات الفلبينيه بتحس السكان المناطق الساحليه على الانتقال لمناطق مرتفعه بعد ان ضرب الزلزال اعماق البحر جنوب مدينه جنرال سانتوس، البالغ عدد سكانها 720 الف نسمه. وطبعا بيقال ان في هذه المنطقه لوحدها 9 اشخاص على الاقل توفوا. تلاميذ المدارس في الفلبين وهم بيستعدوا شايفين كده اثناء الزلزال اللي حصل طبعا، وانهيار مبنى في مدرستهم، لكن الحمد لله ما لم يصب احد. وهم اول ما بدا الزلزال بداوا يحاولوا ان هم يتحركوا، وطبعا مع الانهيار ده بداوا يتحركوا كمان اكتر. دمار واسع في المطار، مطار جنرال سانتوس الدولي. بصوا المناظر طبعا زي ما قلت لحضراتكم، معانا مناظر كتير، مشاهد كتير جدا انتشرت على كل المواقع العربية والعالمية لتأثير الزلزال القوي. زلزال قوي جدا جدا، ده مطار جنرال سانتوس الدولي. كمان كان في قاعة كده أثناء ما الناس قاعدين برضو أول ما الزلزال حصل، لقوا برضو أنه هلع في الحضور والناس بدأت تجري. والحقيقة طبعا زي ما قلنا لحضراتكم المشاهد، وحتى المنظر اللي هو كان في الأول خالص، منظر البيوت المتهدمة. طبعا الزلزال لسه حاصل، كان الفجر يعني يعتبر فجر الاثنين. هنتابع معاكم ونشوف التأثيرات الأخرى خلال حلقتنا اللي جاية. ربنا يا رب يحافظ على كل الناس في كل حتة في العالم. بالنسبة بقى للفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا، واللي بيقال انه في ليبيا، وانه ده مهاجر مسيحي من احدى الدول الافريقية، وانه هم قالوا له ايه ده صليب اللي انت لابسه. للأسف لازم نشوف الفيديو، لان بصراحة يعني حاجة تحزن ان هم بيتكلموا بعدين بصوا بيضربوه ازاي كروس مش عارف ايه يعني. وزي ما انتم شايفين اللي حصل مع هذا المهاجر.
6: صليبي في المدينة الرياضية.
0: طبعا مش عارفين اذا كانوا هيجيبوا

لا بس دي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا هي اللي وثقت هذا الاعتداء على المهاجر المسيحي واللي رايح طبعا من إحدى الدول الإفريقية في علشان يشتغل في ليبيا، وطبعا تم الاعتداء عليه بسبب ارتداءه الصليب. الفيديو واضح وبيصرخ للعالم كله. المهاجر تعرض للصفع على الوجه والركل على طبعا يد هؤلاء الأشخاص اللي هم وصفوا بأنهم خارجون عن القانون. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اعتبرت أن الحادثة نتيجة خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين والأجانب في ليبيا، وأشارت إلى أن في بعض حملات لا للتوطين تساهم في تأجيج هذا الخطاب ضد المهاجرين والعمالة الوافدة. طالبت وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وملاحقة المتورطين في الاعتداء والتحريض، ونتمنى زي ما الداخلية المصرية كده فيديوهات زي كده مثلا أو فيديوهات اللي بنشوفها في مصر وبتم تداولها وبنلاقي على طول بيتم القبض على الجناب، نتمنى أن يتم القبض على هؤلاء الإرهابيين. وشددت أيضا الداخلية وزارة الداخلية على ضرورة عدم التسامح مع هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون الليبي وقانون الجرائم الإلكترونية. بنتمنى بجد من كل قلوبنا القبض على هؤلاء وأي حد زيهم كده، لأن فعلا الناس دي بعد شوية يعملوا مجزرة تانية زي المجزرة أو زي المذبحة اللي كانت لشهداء ليبيا. ربنا يفتح عيونهم. أما في موزمبيق فقتل أسقف كاثوليكي راميا بالرصاص، وطبعا جماعات إرهابية برضو المنتشرة في أفريقيا. توفى الأسقف أوساريو سيتوارا أسقف في موزمبيق، توفى عن عمر يناهز 54 عاما إثر تعرضه لإطلاق نار في منزله يوم 6 يونيو. السلطات بتفيد بأن مهاجمين كانوا مجهولين ملثمين اقتحموا منزله واطلقوا عليه النار في صدره، والتحقيقات جارية. ولكن معروف بدعوته للسلام، يعني كان هذا الأسقف معروف بدعوته للسلام ومناهضته للعنف في المنطقة. محكمة نيجيرية حكمت بالإعدام على 4 مسلحين، ودي حاجة كويسة جدا إن المسلحين دول كانوا قتلوا أكثر من 50 مسيحي في هجوم كان عام 22. نتمنى إن يتم برضو القبض على كل اللي بيقوموا بالهجمات الأخيرة دي في نيجيريا. وطبعا زي ما بنقول كده المحكمة دي قضت بإعدام 4 ومتهمهم طبعا التهم الإرهاب، وكانوا هجموا على كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية عام 2022، واللي أسفر الهجوم ده عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخص وقتها وإصابة العشرات. المحكمة برأت متهم خامس لعدم كفاية الأدلة، ولكن يأتي كل هذا في إطار جهود السلطات لمواجهة تصاعد العنف والتطرف المسلح في نيجيريا. الإحصائية بقى اللي نازلة أو انتشرتها وزارة الداخلية الفرنسية بتقول إنه في فرنسا ارتفاع حاد في الهجمات المناهضة للمسيحية في البلاد، حيث كشف تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية عن ارتفاع بنسبة 70%. متخيلين يا جماعة في الهجمات الموجهة ضد المسيحيين، وده كان خلال العام الماضي 2025. شملت الانتهاكات دي والهجمات اعتداءات جسدية على أفراد ورجال دين، إلى جانب تعطيل الشعائر الدينية ده في فرنسا في دولة أوروبية، وتهديد المصلين يعني مش في أفريقيا ولا في دولة إسلامية، ده في فرنسا عشان سمحوا للأعداد الكبيرة جدا اللي دخلت من المهاجرين طبعا يعني جوه قلوبهم الكره يعني هم رايحين الدول الأوروبية لكن بيكرهوا المسيحيين وعايزين كل المسيحيين يعني يبيدوا المسيحيين، وتنطلق بقى هم يبتدوا يجيبوا ناس ما يعرفوش حاجة أو يعني مسيحيين بالاسم كده وتعالوا ادخلوا الإسلام، ويبتدوا بقى يوسعوا الأعداد بتاعتهم هناك في الدول الأوروبية زي ما حصل واضح جدا في طبعا لندن وادي في فرنسا. المهم أن التقرير بيقول أن 34% من مجمل الأعمال المناهضة للأديان استهدفت المسيحيين والكنائس بالتحديد. وبرضه كان في اعتداءات ضد اليهود والمؤسسات ارتفعت برضه بنسبه 53%، يعني دول رايحين ضد المسيحيين واليهود، يعني هم رايحين ده هدفهم. تسلط النتائج الضوء على تنامي التحديات المرتبطه بالحريه الدينيه ومظاهر التعصب الديني في فرنسا. البطريرك سوفيلوس الثالث يبحث مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب حمايه وجود المسيحي في الارض المقدسه وصون حريه العباده، ودي برضه من يمكن انتشرت الصوره دي مع هذا الخبر على اعتبار طبعا، لكن اسرائيل دايما بتقول ان احنا بنحاول نحافظ على انه يكون في صون لحقوق المسيحيين وحقوق كل الديانات في الاراضي المقدسه. بالنسبه برضو يمكن يعني حاجه برضو كان الناس كتير القوا عليها الضوء وقال لك يا جماعه يلي بتقولوا ان المسيحيين وتجمعاتهم قلت في حول العالم، لا بص في صربيا المسيرة دي وقد إيه عدد المسيحيين، نحو 1,000,000 مسيحي أمام زنا

آر العذراء في صربيا تشهد واحدة من أضخم التظاهرات الإيمانية الأرثوذكسية في العصر الحديث، في زمن يظن فيه كثيرون أن الإيمان قد ضعف وأن الكنائس أصبحت فارغة. جاءت صربيا لتقدم شهادة مختلفة تماما، حدث تاريخي نادر، حيث وصل الزنار اللي هو الحزام السيدة العذراء مريم أحد أقدس الذخائر المكرمة في الكنيسة الأرثوذكسية إلى العاصمة الصربية بلغراد، قادما من دير فاتوبيدي بجبل أثوس المقدس، وده يعتبر المرة الأولى منذ قرون طويلة. استقبلته الجموع بفرح عظيم، وصل إلى حد أن الكنائس ظلت مفتوحة ليلا ونهارا لاستقبال المتوافدين. لم يكن المشهد عاديا على الإطلاق، فقد أعلنت مصادر كنسية أن مئات الألاف توافدوا للتبرك من الزنار خلال أيام قليلة. تجاوز العدد 478,000 مؤمن في الأيام الأولى، وبعد كده اقترب من 500,000. وذكرت التقارير كتيرة جدا في صربيا أنه عدد الذين نالوا البركة وصل إلى 916,000 شخص، وكانت في صلوات ومواكب ضخمة ضمت عشرات الآلاف كان بيتقدمها الزنار. كتير قوي وصفوا الحدث بأنه الحقيقة أحد أكبر التجمعات الروحية الأرثوذكسية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة. وفقا للتقليد الكنسي الأرثوذكسي، زنار العذراء هو الذخيرة الوحيدة الباقية من حياتها الأرضية، ويحفظ منذ قرون في دير فاتو يعني أنا أسفة مكتوب بالعربي، الدير ده في جبل أثيوس المقدس، ويحظى بإكرام خاص في الكنيسة الأرثوذكسية. والحقيقة طبعا الكل مبسوط جدا، والتعليقات ما أعظم قوة الإيمان حين يتحول إلى حياة، وما أعظم محبة الشعوب للعذراء القديسة العذراء مريم. زيارة البابا ليو إلى أسبانيا، اليوم الأول كان يوم السبت 6 يونيو، وصل إلى مطار مدريد واستقبال رسمي من ملك وملكة أسبانيا. والحقيقة أنه كان بعد كده زيارة للقصر الملكي، لقاء مع الحكومة، ممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، حتى طائرة البابا لاون 14 صباح السبت في مطار أودولفو سواريز بمدريد. وطبعا معلنة الطائرة يعني وأنه وصول الطائرة بيعلن بدء الزيارة الرسولية الرابعة إلى أسبانيا وسط استقبال رسمي وشعبي حافل. والحقيقة أنه كان بانتظار البابا مراسم رسمية رفيعة المستوى، تقدم الحضور ملك أسبانيا فيليب السادس والملكة ليديا إلى جانب رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز. الزيارة التاريخية تأتي بعد 15 عام من آخر زيارة كان قام بها البابا بندكتس 14، مما يضفي صبغة من الترقب على هذا الحدث الهام. اصطفت أعلام الفاتيكان وأسبانيا جنبا إلى جنب لتزين مدرج المطار في مشهد يعكس عمق العلاقات والترحيب الشعبي الواسع. عقب هذا الاستقبال اللي كان في المطار، توجه الحبر الأعظم برفقة العاهلين الأسبانيين إلى صالون الشرف لعقد لقاء خاص ومقتضب في بداية مفعمة بالود لزيارة ينتظر منها الأسبان الكثير من الرسائل الروحية والاجتماعية. أتى اليوم الثاني أمس الأحد، حيث أقيم قداس جماهيري كبير في ساحة سيبليس، شارك ملك أسبانيا في الحضور. كان في لقاءات رعوية مع شباب، فعاليات دينية، زيارات رمزية لعدد من المبادرات الاجتماعية في المدينة. شهدت مدريد لحظة تاريخية مع انطلاق دورة القربان الأقدس المهيبة برئاسة البابا لاون 14، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في العاصمة الأسبانية. شايفين يا جماعة الأعداد؟ وطبعا تحولت شوارع المدينة وساحاتها إلى مسيرة إيمان وصلاة، اصطف نحو 1.2 مليون مؤمن على جانبي الطريق، يعني 1,200,000 شخص لمرافقة القربان الأقدس والعربية المكشوفة اللي دايما أي بابا الكنيسة الكاثوليكية بيكون دي العربية اللي بيروح بيها في أي جولة، وسط أجواء من الخشوع والتسبيح. طبعا مشهد مؤثر، جثى المؤمنون على ركبهم لدى مرور القربان الأقدس معلنين الإيمان بحضور المسيح الحقيقي بينهم. وطبعا هذه الساحة بتعتبر قبل كده كانت مسرح الاحتفالات الرياضية الصاخبة، ولكن تحولت إلى ساحة صلاة وسجود، حيث كان المسيح وحده محور الأنظار وملك القلوب. البابا لاون 14 وجه رسالة للشباب وقال لهم كونوا شرارة لإنسانية جديدة، وإيمانكم هيغير التاريخ بالمحبة.
حيث التقى أو لقاء حواري مفتوح مع آلاف الشباب في العاصمة الأسبانية. دعا البابا الشباب ليكونوا النفس في جسد واحد في هذا العالم ومواجهة تحديات العصر بالإيمان والمحبة والالتزام المجتمعي. البابا استعرض نماذج من حياة القديس

المقدسين اللي بنقول يروا سيرتهم الحسنة مجدوا أبانا الذي في السماوات. طبعا لفت النظر للقديس يوحنا ذهبي الفم، القديس توماس دي فلانيو فلانويفيا أو فلانويفا، والقديس توريبو، وقال طبعا خدمتهم مشير الى ان خدمته الارساليه في البيرو شكلت محطه مؤثره في حياته. طبعا كان في كلام جميل قوي عن موضوع ان احنا نقدر نميز صوت الله وصوت ضجيج العالم ويكون في صمت وصلاه واصغاء لكلمه المسيح، فدي برضو كانت رساله جميله للشباب. يأتي اليوم الثالث النهاردة الاثنين، وكان في خطاب في البرلمان الأسباني، لقاءات سياسية وفكرية حول الهجرة والاستقطاب، واجتماع مع منظمات إنسانية وخصوصا الخاصة بالمهاجرين. في سابقة تاريخية أيضا تعتبر الأولى، خاطب البابا لون 14 أعضاء البرلمان الأسباني في مدريد، وأكد أن المجتمع العادل بيقوم على الكرامة الإنسانية وحماية الحياة منذ طبعا الولادة وحتى الموت الطبيعي، ودعم العائلة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وشدد على أهمية حرية الفكر والضمير والدين. هو مهتم حتى الخلافات اللي كانت حصلت بينه وبين الرئيس ترامب كان ليها علاقة بالهجرة، هو مهتم قوي بملف الهجرة الحقيقة، وتناول البابا قضايا الهجرة والسلام والعدالة الاجتماعية، وحذر من ثقافة الإقصاء والحروب وسباقات التسلح، وأكد أن السلام الحقيقي يبنى بالحوار والعدالة لا بالقوة. دافع عن الحرية الدينية أيضا، مشددا على ضرورة حماية سر الاعتراف الكنسي قانونيا باعتباره مساحة مقدسة من الحرية الداخلية بين الإنسان والله. حذر بقى من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المرتبطة بالحياة والموت، داعيا إلى عالم يضع الإنسان وكرامته في صلب كل قرار سياسي وتشريع. وهتستمر لسه الزيارة، وهنغطيها طبعا لحضراتكم في الحلقات القادمة. دير السوريان بعد ما نزل الحقيقة تذكار للآب متى المسكين على موقعه الرسمي راح شاله، وقال ليه طيب شلت التذكار؟ لأنه حصل جدل كبير جدا، وناس بقى قعدت تتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا للأسف أنه المواقف اللي هي كانت خاصة كتير جدا داخل الكنيسة الأرثوذكسية ما بين مؤيدين وما بين معارضين للمتنيح أبونا متى المسكين، وطبعا الخلافات اللي كانت حصلت ما بينه وبين البابا شنودة، لكن يا جماعة كان في صلح في الآخر، وكان في الدنيا كانت كويسة قوي، لكن لسه ما زالت ناس كده مش راضية على أبونا متى إلى يومنا هذا. يعني المهم إن الدير بعد ما كان كاتب الذكرى راح شالها، وقال حرصا على سلامة آدي كده هو كان حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، الذكرى السنوية العشرين لنياحة الراهب القمص متى المسكين. دي اللي اتنشرت وهي دي اللي اتشالت برضو بعد كده. طب دي الرد، وقال حرصا على سلامة وحدة الكنيسة، لأن زي ما قلت لكم دخل بقى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني إطار الواحد بيحزن بجد لما بيشوف الحاجات دي. عموما يعني نزل الدير السوريان توضيح بشأن نشر تذكار نياحة القمص متى المسكين على الموقع الرسمي للدير، وأكد أن نشر التذكار جاء في إطار الوفاء والتقدير لراهب قضى جزء من حياته الرهبانية داخل الدير دون أن يحمل أهو أن نشر تذكار نياحة القمص متى المسكين على موقع دير السيدة العذراء السوريان لم يكن إلا تعبيرا عن وفاء التقدير لراهب قضى جزء من حياته الرهبانية داخل الدير، حيث امتدت فترة إقامته الأولى منذ دخوله الدير عام 1948 وحتى انتقاله إلى دير الأنبا صموئيل في يوليو عام 1956، ثم عاد إلى الدير مرة أخرى عام 1959 قبل أن يغادره نهائيا عام 1960. وإذ تدرك الكنيسة وأبنائها أن هناك آراء وتقييمات مختلفة، جدل وناس مختلفة، فإن الهدف كان من نشر التذكار لم يكن الدخول في مناقشات أو جدالات حول هذه الأمور، بل مجرد الإشارة إلى جانب تاريخي يتعلق بعلاقته بالدير. ولأن دير السوريان بيحرص دائما على حفظ السلام والمحبة بين الجميع، فقد رأى الآباء إزالة التذكار تجنبا لأي جدال أو عثرة أو بلبلة قد تنشأ بين الأبناء. هي نشأت على فكرة ونشأة من زمان، ودي حاجة تحزن بجد، وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، بس هم مش عايزين يفهموا ده. المهم قال لك بروح الحكمة والرعاية الأبوية، وليس باعتبار أن نشره كان خطأ أو موقفا عقائديا. نشكركم جدا على التوضيح ده، كان خطأ أو موقفا عقائديا. نشكر أباء الدير على ما يزورونه دائما من محبة ووفاء واتساع قلب تجاه الجميع، طالبين أن يحفظ الرب كنيسته وأبنائها في وحدة الروح ورباط السلام. يعني بصراحة الواحد زي ما قلت لكم كده أنه أنا بحزن جدا لما ألاقي الدنيا دي، يعني فعلا الراجل بنقول ذكرى 20 وتنيح وله كتابات وله
ايضا منتهى

العمق الروحاني، وله عظات أيضا جميلة جدا جدا. فليه يا جماعة نقعد ننتف يعني، أو نقعد نتكلم كده بشكل مش حلو على المواقع ونبين للناس كلها أنه لا إحنا مختلفين على الشخص ده، ده الشخص ده افتكروا اللي عمله في البابا شنو ده. طب ما تنسوا ما تسامحوا، ما ده ربنا حتى في الصلاة الربانية بيقول لك يعني اغفر له، يعني اغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، يعني الصلاة الربانية. فلو أنت ما غفرتش ولو أنت ما نسيتش ولو أنت ما جبتش الجانب الحلو في حياة أي بني آدم، إيه الفكرة؟ ليه اللي بيحصل ده؟ يعني ربنا يفتح عيونكم برضو ياللي بتقعدوا تكتبوا على المواقع هذه الاتهامات وهذه الأمور اللي بتبين إن في انقسامات وحشة قوي قوي. ربنا يسامحكم. نروح بقى لصبري نخنوخ واللي علامة يعني استفهام وتعجب كبيرة جدا. هو في يا جماعة صبري نخنوخ؟ طب كان مسكوت ليها كل الوقت ده، طب هو ايه السبب اللي خلى الدنيا قامت عليه؟ طب هل الخناقة دي كانت هي بقى الايه الشرارة كده اللي كان منها ندخل بقى على الدنيا ونجيب القديم والجديد ونروح نفتش في البيت ونلاقي فيه أسلحة ونلاقي فيه تماثيل ونلاقي فيه كل ده آثار، ونعرف ان هو الراجل يعني محتكر البادي جاردات في مصر شركة فالك، ونشوف كل طب ايه بالظبط اللي حصل. طبعا اقاويل كتيره انا مش هتدخل مش هدخل فيها، لكن احنا كنا مستنيين يا جماعه وبنقول فين البيان بتاع النيابه. احنا كنت المره اللي فاتت واحنا بنتكلم يوم الجمعه قلنا نيابه قرار الداخليه، لكن الموضوع تعدى بقى موضوع داخليه، ده بيان نيابه عامه يا جماعه، واتهامات موجهه ليه لدرجه محامين اللي كان بيدافع عنه قال لك لا بيفكر في التنحي وقال لك موقفه بقى صعب خالص بعد هذا البيان. اللي هو بيقول ايه البيان بتاع النيابه العامه، ومهم قوي ان نعرف حضراتكم بشان وقعه التعدي والبلطجه بالتجمع اللي كانت في معارض السيارات. تلقت النيابه العامه بلاغ من احد اصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ واخرين اللي هم البودي جاردات اللي احنا عرضناهم دول باقتحام معرضه على اثر خلافات ماليه بينهم وتعديهم على احد العاملين بالمعرض واحداث اصاباته. انا مش عارفه البيان هو يا جماعه، خليني بس اقول لحضراتكم اللي محامي قاله مع عمرو اديب، هو قال له على فكره ده هو بدا 80% من مبلغ فيلا، وصاحب المعرض ده ما كانش عايز يديله يسلمه الفيلا، وليه مش عارف قد ايه وقت الخلاف ده، فهو كان رايح وصاحب المعرض ما كانش موجود، وده دخل دقيقتين وخرج وما عملش اي حاجه، وما كانش سلاح معاه سلاح ولا معاه اي حاجه، لكن هنا صاحب المعرض قال ان هو تعدى عليه. تمام، فقال لك كده انه صاحب المعرض على اثر خلافات ماليه بينهما وتعديهم على احد العاملين بالمعرض واحداث اصابته والاستيلاء على وحده تسجيل كاميرات المراقبه، خدوا الصندوق بتاع الكاميرات وهم خارجين اللي عليه التسجيل، وبطلب تحريات الشرطه بالنسبه تأيدت الواقعه يعني بعد التحريات، وثبت انه المتهم المذكور واخرين بيكونوا تشكيل عصابي لفرض السيطره وممارسه البلطجه بالقوه والتهديد والاخلال بالنظام العام، متخذين من احدى شركات الامن والحراسه ستار لنشاطهم، ومستخدمين الاموال والاسلحه في تسهيلي. على اثر ذلك امرت النيابه العامه بضبط واحضار المتهمين، كما اصدرت النيابه العامه اذنها بضبط بالنسبه لتفتيش مسكن ايضا المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعه له. تم ضبط المتهمين استجوابهم، قررت النيابه العامه حبسهم 4 أيام احتياطي، بعد كده حبسهم 15 يوما اخرى. وقد اسفر التفتيش بقى عن ضبط وحده تسجيل الكاميرات المراقبه المبلغ بسرقتها، الى جانب بندقيتين اليتين ورشاش وطبنجه وعدد من اسلحه الصوت وضغط الهواء وكميه من الذخيره اقتربت الى 1000 طلقه، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية، وإسر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم طبعا المحتوى نم يعني أظهر تسجيلات تنم عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، احتجاز مصحوب بتعذيب بدني، إكراه على توقيع أوراق، حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضا حيوانات البرية، هو مشهور بموضوع الأسود والكلام ده كله شرسة، وجار التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي. وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق لتبسط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز. طب هو الجدل ليه؟ نخنوخ كان محبوس قبل كده على فكرة، وبعدين تم العفو عنه بقرار رئاسي، واخدين بالكم؟ وكان برضو فيه تهم مشابهة للتهم دي. طب يعني يا جماعة ما هي نفس التهم، يعني هو بعد ما خرج عمل نفس التهم، طب انتوا عملتوا عفو ليه؟ فالحكاية كده فيه تساؤلات كتيرة طبعا طبعا على الموضوع ده، وبالتالي

الناس كلها بتتساءل ايه اللي حاصل، وهل بقى الشبكة دي كلها هتسكت تباعا. الحقيقة انه القبض على يحيى الصعيد النهاردة بيقول كده، والحقيقة يعني محامين كتير ومنهم طارق العوض بيقول لنا انه يا جماعه هيبقى في حاجات تاني. طيب اوكي. عموما القرار اللي كان من النيابه العامه بعد هذا البيان هو التحفظ على اموال صبري نخنوخ، والمحامي بقى قال لك طبعا ايه ان موقف مؤكله كده بعد هذا البيان بتاع النيابه العامه موقفه اختلف تماما وصار صعبا جدا، لان سالوه موقف مؤكلك اللي انت كنت بتدافع عنه يا ترى ايه رايك بعد البيان؟ قال لك لا لا موقفه صعب خالص خالص كده، وانه بيدرس التنحي والانسحاب من فريق الدفاع. وقال طبعا ان القضيه تحولت من تهمه البلطجه والترويع المواطنين لحزه اسلحه ناريه وقطع اثريه ومقاطع تعذيب وكل اللي هم لقوه في بيت صبري نخنوخ كل ده طبعا، وان المخطئ سينال عقابه. ده كلام المحامي بتاعه بعد ما كان بيدافع عنه. جينا لقينا مذيعه اسمها جولي امين. طب ايه انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ قال لك ان هي كان عامل لها توكيل ببيع عربيات او بنقل ملكيه عربيات، راحت بسرعه هي سيادتها وهي يعني بعد قرار البيان النيابه العامه وان هي سامعه انه في تفتيش وتحافظ على الاموال بتاعته، راحت قالت لك ايه؟ طب انا اروح احاول انقل ملكيه 9 سيارات مسجله باسمه لملكيتها هي عشان تحافظ له على العربيات دي. طبعا اتقبض عليها لان ده خلاص تم التحفظ على كل امواله، فما ينفعش ابدا ان هي تعمل الغلطه دي. وناس كتير قالوا طب كنت استشرتي محامي قبل ما تعملي الموضوع ده، وناس بيقول اصل هو ليه جمال عليها ده هو اللي عينها الكلام ده كله. بص انا بقول لحضراتكم ايه، وطبعا ناس كتير برضو بتدافع عن صبري نخنوخ وبتقول ربنا يفك سجنه والراجل ده مش عارف ايه فالدنيا برضو انقسمت زي ما اي حاجه بينقسم عليها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. الامن طبعا تحفظ على السيارات حالة الواقعة اللي كانت جولي أمين المذيعة بتحاول إن هي تنقل ملكياتها. الحالة الأمن الواقعة للنيابة بعد اكتشاف قرار منع التصرف في أمواله. النيابة كانت قد تحفظت على أموال نخنوخ منعتهم السفر على خلفية الاتهامات بقى بلطجة غسل أموال حيازة أسلحة وأثار. وقرار التحفظ بيشمل الأموال والعقارات والأسهم والوضائع والودائع والمحافظ الإلكترونية. وناس برضو بتسأل عن شركة البادي جاردات والحراسة بتاعته يا ترى هيحصل فيها إيه ومين اللي هيبقى مسؤول عنها. التحقيقات بتشير لشبهات غسل أموال وإخفاء مصادر غير مشروعة. النيابة بتفحص هواتف مضبوطة تتضمن وقائع خطف واحتجاز وتعذيب وإكراه وحيازة سلاح. جينا لقينا النهاردة الأجهزة الأمن قبضت على رجل الأعمال يحيى الصعيدي اللي كنا المرة اللي فاتت برضو بنقول مين ده، وعرضنا لحضراتكم صور كده فيها مجموعة من الناس اللي هو واحد مسمي نفسه الهرم ده باين هو ده ولا مين، والتاني مش عارف دولار وشوية حاجات كده، وانتشرت فيديوهات كتيرة جدا لمجاملات بينهم بقى مجموعة كده ايه زي شبكة يعني. فقال لك دي شبكة واحنا لسه في مفاجآت. الحقيقة الأستاذ المستشار طارق العود كان بيقول لسه في مفاجآت يا جماعة استنوها تنفيذا لحكم قضائي صادر بحق يحيى الصعيدي ومرافقيه بالحبس لمدة 2 عامين مع الشغل، فقضايا تتعلق بالتعدي وفرض السيطرة بمدينة حدائق أكتوبر وتتزامن مع عملية القبض. أصدرت الجهات القضائية قرارات بتجميد برضو كافة الأرصدة والممتلكات الخاصة بيه ومنعه من السفر وإدراجه على قائمة الترقب بالمنافذ المختلفة، والإجراءات دي في إطار ضمان تنفيذ العدالة بعد تحقيقات النيابة في القضية رقم 7613 جناح أكتوبر. كشفت التحقيقات تورط المتهم وآخرين في الاستيلاء بالقوة على قطعة أرض باستخدام أعمال بلطجة وترهيب أصحابها لفرض الأمر الواقع. إسماعيل دولر تحدث بعد القبض على صبري نخنوخ وقال احنا في بلد قانون يا جماعه انا ماليش في الشمال، دولار بقى ومالوش في الشمال يعني انتوا بتتكلموا ازاي يعني، ومش باخد حق مش حقي وطول عمري ماشي سليم وبحب بلدي. وطبعا دولار هو مالك احدى شركات الحراسات الخاصه ايضا، وقال ان احترام القانون هو الاساس، وقال انه هو مش بياخد حقه ومش باخد حق مش حقي وطول عمري ماشي سليم وبحب بلدي. هيبان على فكره في الايام اللي جايه، وهل هيكون فعلا في مفاجآت اخرى حول المجموعه اللي كان الناس كلها بتتساءل واللي قالوا ان كلهم هم مشتركين مع بعض في كل هذه الاعمال، اعمال بلطجه، حد ليه فلوس عند حد بيروح مستعين بيهم علشان يعملوا شويه بلطجه ويجيب الفلوس، مش عارف حد يعني شويه كده امور طبعا مع فكره غسل الاموال مع فكره طبعا الامبراطوريات الكبيره اللي هي اتعملت. بس ليه في الوقت ده وليه ورا بعض يعني؟ ما هو برضو لما يجي على نخنوخ عشان ده

دخل في معرض وعمل خناقة ونقبض عليه ونتفاجأ بكل ده، ليه بعديه على طول يحيى الصعيدي؟ وهل في بعديه تاني وتالت ورابع وهكذا؟ ودينا بنتابع مع حضراتكم الأخبار. احنا بنتمنى طبعا أن يكون فعلا في أمن وأمان، وأنه المخالف ياخد عقوبته. بس هل تأخرت؟ هل في حاجة تانية احنا مش عارفينها؟ كلها تساؤلات طبعا مشروعة وبتثار كلها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. تارجت وول مارت هنا محلات كبيرة، تارجت ليه فروع كتير في حتت كتيرة جدا. محل تارجت الحقيقة انه في مينيسوتا، احنا كنا بنسمع عن مينيسوتا، ولاية مينيسوتا ومينيابوليس بالنسبة سمعنا عنهم طبعا في الحاجات اللي هي بتاعت ايس والصوماليين بالتحديد، والرئيس ترامب اللي كل شوية بيتكلم وبيتم الكشف عن فساد من الصوماليين اللي هم جايين واستولوا على مناطق كتيرة وليهم استثمارات كتيرة جدا في ولاية مينيسوتا بالتحديد. فلما نلاقي فرع التارجت خصص مصلى كده داخل احد فروعه، مكان عشان المسلمين الصوماليين اللي بيشتغلوا هناك يروحوا يصلوا، فطبعا ده كان يعني اثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لك اشمعنى؟ طيب ما هو انت كده ليه تعمل حاجه زي كده؟ يعني مش مفترض انه يكون ثقافه اساسا انك انت هتوقف الشغل علشان يصلوا، فهل انت دلوقتي حولت المحل كده لزي بتنفذ يعني زي كده منطقه اسلاميه صغيره ولا ايه؟ مش مبرر ابدا. يعني انت النهارده لو في مثلا مجموعه بتدين باي مجموعه كبيره بهندوس من الهند مثلا، هتعمل لهم كده برضو مثلا معبد؟ مجموعه يهود هتعمل لهم معبد؟ مسيحيين هتعمل لهم كنيسه؟ ده ضد المواضيع اللي بتحصل في الولايات المتحده. المفروض في حريه معتقد والسماح بانه يكون في مساجد، والسماح بيكون في كل واحد له الحق انه يكون ليه المبنى اللي يصلي فيه، لكن مش داخل متجر. يعني دي شوية غريبة. والحقيقة أنه الموضوع الإدارة قالت أن الخطوة دي بتهدف لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء من مختلف الخلفيات الدينية. طب هي ازاي من مختلف الخلفيات الدينية؟ ما ده هيبقى يعني منطقة صلاة يعني للمسلمين يعني. المهم انه قال لك انه طبعا برروا برضو الموضوع بان مينيسوتا تضم واحده من اكبر الجاليات الصوماليه، اضافه الى عشرات الالاف من المسلمين، والفرع ده جه بسبب ان الطبيعه السكانيه اللي في المنطقه دي للفرع ده فيهم نسبه مسلمين كتيره، ونسبه المسلمين اللي شغالين في الفرع ده برضو كبيره. مؤيدين اعتبروا القرار دعم للحريات الدينيه وتوفير بيئه عمل اكثر راحه، لكن المعارضون راوا ان المؤسسات التجاريه يجب ان تظل محايده دينيا. الخطوة أعادت النقاش حول كيفية التوفيق بين التنوع الديني وحياد المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية. هل هيكون في تعليق للرئيس ترامب؟ هل هيكون في إجراءات معينة؟ الخبر انتشر ولسه مش عارفين هيكون إيه أبعاده. أما ماركو روبيو فبيرحل، قال كده أنه بيرحل إرهابيين إسلاميين. ماركو روبيو بيقول طبعا انه كان بيقال كده انه في الناس اللي اقتحموا السفاره الامريكيه في طهران عام 1979 واحتجزوا 52 امريكي كرهائن لمده 444 يوم، وتعرضوا للضرب والتجويع والاعدام. فكانت في الحقيقه واحده اسمها معصومه ابتكار، ومعصومة دي معروفة باسم ميري الصارخة، وبيقال ان هي اللي كانت متحدثة باسم الارهابيين الاسلاميين. فتقال ان هم طبعا بوضح برضو كلمة هنا، قال لك انه تعرض اللي هم الامريكان اللي هي احتجزتهم، ودي كانت زعيمة في الاحتجاز ده، تعرضوا للضرب والتجويع واعدام وهمي، يعني مش اعدموا يعني اللي هو بيحسسوهم انهم خلاص هيفقدوا ارواحهم. يعني في عام 2014 ادارة اوباما منحت السيدة دي اللي اسمها معصومة ابتكار وابنها تأشيرات دخول لابنها وعائلتها إلى الولايات المتحدة، وفي يونيو 2016 منحتهم إدارة أوباما الإقامة الدائمة القانونية عبر برنامج تأشيرة التنوع للهجرة. وألغيت روبيو قال إن ألغيت إقامتهم الدائمة، والحقيقة إنه قالوا كده سيد عيسى هاشمي ومريم طهمسبي وابنهما رهن احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بانتظار ترحيلهم من بلادنا. ما كان ينبغي أبدا السماح لعائلتها بالاستفادة من امتياز
ازاز العيش العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن لأمريكا أن تصبح مأوى للإرهابيين المعادين لأمريكا أو عائلاتهم في ظل إدارة الرئيس ترامب، لن نفعل ذلك أبدا. دي واحدة من مواقف كتيرة جدا.

كان بيعلن عنهم تباعا من مارك روبيو من الخارجية الأمريكية ومن وكالات آيس. وبالمناسبة الرئيس الأمريكي كان بيعلق كده اليومين اللي فاتوا، قال لك أنا عايز أغير اسم آيس لنايس، علشان أي حد يجي يتكلم في الإعلام يقولوا نايس نايس داي وحاجات زي كده، يعني يوم جميل. هو آيس بصراحة محتاجة، لأن ناس كتير في الترجمة العربي بيترجموها تلج، آي سي إي. فطبعا لو كانت كلمة نايس بقى هيترجموها إن هو لطيف.

0: بالكم منها، لكن الناس اللي في مجال الاستثمارات عينهم على اكتتاب. اكتتاب ده علشان إيلون ماسك هينزل حضراتكم السبيس اكس في البورصة الأمريكية. اكتتاب كبير جدا. الاكتتاب ده معناه ايه؟ انه بيطرح كده سعر معين للسهم قبل ما ينزل السهم بالسعر اللي هينزل بيه، وبيبتدي يخلي شركات كتيرة تبتدي تاخد السهم ده وقبل ما ينزل رسمي في البورصة. فطبعا الاكتتاب ده هينتهي يوم الجمعة. الحقيقة ان إيلون ماسك بيتكلم على انه عايز يستفيد بقى من المريخ، ويكون في روبوتات تروح على القمر، وانه فعلا دلوقتي الناس بتتساءل هل تحول مشروع إيلون ماسك سبيس اكس الى للسيطرة على انه تحولت سبيس اكس للسيطرة على الارض والفضاء. تقرير ممتاز جدا من سكاي نيوز، مهم ان حضراتكم تسمعوا.
1: والقمر والمريخ من خلال شركته سبيس اكس. العالم يترقب يوم الجمعة انتهاء أضخم اكتتاب في تاريخ البشرية. قيمة الشركة قد تصل لتريليون و800 مليار دولار. طب شو بتعمل هالشركة اللي حقها هالقد؟ سبيس اكس الشركة تعمل في 5 قطاعات رئيسية، هي الاتصالات، الانترنت الفضائي من خلال ستارلينك التي تمتلك 10,000 قمر اصطناعي، الذكاء الاصطناعي والشبكات الاجتماعية من خلال XAI، الأمن القومي والدفاع من خلال ستار شيلد، إلى جانب تصنيع الرقائق وقطاع النقل اللوجستي الفضائي. طيب أبرز العملاء: وكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الفضاء الدولية وشركات الأقمار الاصطناعية التجارية، يعني سيطرة على الأرض والفضاء. أكثر من هيك، الشركة تخطط لبناء مستعمرة على المريخ تضم 1,000,000 شخص، تكون مكتفية ذاتيا بالماء والوقود والزراعة. ولتسهيل المهمة، إيلون ماسك يخطط لبناء مصانع ومساكن ومراكز بيانات وجيش من الروبوتات على سطح القمر، والتنقيب على البلاتين والنيكل والذهب والجليد في كويكبات قريبة من الأرض. وعن جد ما حدا عارف وين رايح فينا إيلون ماسك.
0: يعني مهم قوي ان حضراتكم تعرفوا كده، عشان لما يكون في القمر كل اللي بيحصل ده والمريخ، تبقوا انتوا برضو عارفين. يعني مغادرة مقابلة تلفزيونية بشكل مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ليه بقى؟ لأنه اعتبر أنه في تزوير في الانتخابات، وخصوصا في ولاية كاليفورنيا، والحوار شد بقى ما بينهم. وأعتقد أن حضراتكم لازم تسمعوا الحوار ده.
2: Networks. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. You're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
2: I've sat in the rain with you.
3: I know.
2: I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest
3: press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
0: طيب احنا بس جبنا الجزء الاخير من المقابله، لكن هو كان ابتدى الموضوع بموضوع انتخابات طبعا كاليفورنيا وخمس ايام وما عملوش النتيجه، وانسحب الرئيس الامريكي دونالد ترامب غاضبا طبعا، وقال لها انتوا اعلام منحاز وانتوا شبكه اعلاميه منحازه، واتكلم طبعا عن هذه كل الدنيا دي. دي كانت مقابله تلفزيونيه شبكه NBC نيوز، وغادر الاستوديو على خلفيه اسئله حول مزاعمه طبعا بشان تزوير الانتخابات. الملفات السياسيه الاخرى هو قال لها أنا أديتك وقت كفاية على فكرة، وإنتي للأسف الشديد إنتي زيهم برضو مخادعة. ويعني طبعا انقسمت برضو الآراء ما بين إنه الرئيس ترامب ما كانش مفروض يعني إنه هو يخرج بالشكل ده، كان ممكن ينهي المقابلة وخلاص وما يعملش كده، لكن في ناس تاني مؤيدين على انه للأسف الشديد. هم برضو في ناس قالك ان هو داس على المايك، او لا لو شفته هو حتى مد ايده كده بالراحة، ما داسش على، يعني ممكن حتى لو هي رجله داست على المايك يعني ما كانتش حاجة مقصودة بقى، لانه الناس بينوا لك انه الدنيا. الرئيس ترامب برضو الايام اللي فاتت الحقيقة كان بدأ برضو يقارن بين إدارته والإدارات السابقة في كل حرب، بيقول لهم كده أنتوا في كل حرب كنتم تمكثون لسنوات، أما نحن فكنا هناك لبضعة أشهر فقط، والتهديد انتهى لحد كبير. بالمناسبة يا جماعة، النهاردة اليوم 100 من بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. بس طبعا تخلل الموضوع ده. احنا شفنا كمان كان حوالي 39-40 يوم الحرب، وبعد كده الفترة دي كلها التهدئة اللي هي يعني نعتبرها

0: 30 يوم دلوقتي في تهدئة. والحقيقة أنه هو بيتكلم هذا الكلام وبيعتبر أنه هو الإدارة إدارة الرئيس ترامب كانت أفضل كتير بالنسبة للحروب.
1: Soldiers, big strong military. We took over Venezuela in a matter of minutes. We destroyed the capability of Iran in a matter of days. Nobody's ever seen anything like it. Now I'm going to finish it. But remember, you were in Vietnam 19 years.
0: نشوف بقى الضربات الإيرانية اللي بدأت على إسرائيل بشكل كده مفاجئ، ما كانش حد متوقع. يا جماعة في إيه؟ الحقوا ده إيه؟ إسرائيل دوية صفرات الإنذار، الحقوا ده في صواريخ في الجو، يا نهار أبيض في إيه طيب؟ وده إيه ده؟ إيران هي اللي ابتدت؟ إيران هي اللي ضربت إسرائيل، يعني مش إن أمريكا، ده إحنا الناس كلها كانت مستنية هو ترامب يا ترى هيضرب ولا لأ، طب إسرائيل هتضرب ولا إيه؟ لأ، إيران اللي بدأت. وليه بدأت إيران؟ طبعا اعتراض على الضربات الإسرائيلية العنيفة والشديدة على الضاحية الجنوبية بلبنان واستهداف طبعا حزب الله. اعترضت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية دفعتين من الصواريخ البالستية اللي أطلقتها إيران. وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بتقول إنها أغلقت المعابر لقطاع غزة في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل. سلطة الطيران المدني العراقي أعلنت عن غلق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات. كل ده كان فجر الحد، خلوا بالكم يعني. وبعدين قال لك كمان أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة بشكل مؤقت واحترازي. لقينا سوريا أعلنت برضو تعليق العمليات في مطار دمشق، ومتحدث الحكومة الأردنية كمان قال لك أنه أجواء المملكة تعرضت لاختراق بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في المنطقة. فبالتالي لقينا بقى إيه اللي كان حاصل. طيب أصل إسرائيل كانت شنت هجمة شديدة جدا يوم السبت، وإيران كانت محذراهم والحرس الثوري الإيراني حذرهم في الضربة الأخيرة دي الكبيرة. كان قتل امرأتين وإصابة 22، بس على فكرة كل يوم بيحصل قتل لدرجة تعدوا 3500 شخص اللي قتلوا في جنوب لبنان وآلاف المصابين. لكن زي ما بنقول كده إيه، الضربة دي اللي كانت يوم السبت راحت. طبعا إسرائيل قالت إحنا قصفنا 150 موقع لحزب الله في جنوب لبنان خلال 48 ساعة، وحزب الله أعلن استهداف تجمع للجنود. فراحت بقى إيه زي ما قلت لكم كده، إيران راحت أعلنت إن هي ضربت إسرائيل. ليه؟ بسبب الضربات دي. الخارجية الإيرانية قالت القوات المسلحة الإيرانية نفذت ضربات دفاعية ضد إسرائيل. الضربات جاءت في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار اللي ما بين إسرائيل وجنوب ولبنان، واللي اتخذتها إسرائيل طبعا ضد لبنان. وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار اللي تم التوصل إليه في أبريل. هم مصرين رغم أن كله، حتى أمريكا الخارجية الأمريكية قالت لهم افصلوا بين ده وده، إحنا دلوقتي في إطار مفاوضات نووية ومفاوضات شرجان المخصب، ملهاش دعوة ووقف إطلاق النار ده اللي هو استهدافكم أنتوا، علشان إحنا كنا عايزين اليورانيوم المخصب وعايزين نوصل لاتفاق نووي معاكم. فإحنا ملناش دعوة بجنوب لبنان، وإن الصراع بالنسبة لجنوب لبنان ده وصراع إسرائيل مع لبنان ده ليه فترة، وفي مفاوضات لوحدها خاصة بإسرائيل ولبنان. لكن طبعا الخارجية الإيرانية بتقول نحذر من أي إجراءات تتخذها إسرائيل ضد إيران أو لبنان، وأن هي ستقابل برد ساحق. لقينا أنه الغرض أنه بدأت بقى إيه، بدأت حضراتكم أنه يحصل مفاوضات يعني ما بين الدنيا، وعلشان يحصل بقى أنه رد. وبالفعل طبعا من ضمن الردود كانت منشآت حيوية كانت في مهشهر جنوب إيران ودفعت لإخلاء المنطقة الاقتصادية الخاصة. بدأت الغارات الجوية، على فكرة كان قبل ما تبدأ الغارات الجوية، الغارات الجوية دي يعني غارات إيران مثلا بدأت في الساعات الأولى من فجر الأحد، على بال ما إسرائيل ردت كانت يمكن الساعة 4-5 الفجر، على بال ما خدت الجرين لايت من الرئيس الأمريكي لأن ترامب ما كانش عايزهم يردوا، لكن واضح أنهم قالوا له ما ينفعش ما نردش. والحرس الثوري قال أن احنا استهدفنا قاعدة رماد ديفيد الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي، والهجوم كان تحذير وهيكون الرد أوسع النطاق بعد كده. وقالوا أنه الجيش الإسرائيلي لازم يوقف هجماته على لبنان، وإلا المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم زرفقاري بيقال أن إيران حذرتكم أنها تستهدف إسرائيل في حال هجمت الضاحية الجنوبية. فبيعتبر أن الكل ده كان بسبب التحذير. محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال طهران حذرت مرارا منها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على لبنان، والمعتدون تلقوا ردهم. طبعا لقينا بقى الغارات الاسرائيليه، الغارات الاسرائيليه كانت مستمره على فكره على الضاحيه الجنوبيه وقت ما برضو بتضرب كمان في ايران، ولقينا انه اسرائيل طبعا ردت على ضرب ايران، الجيش الاسرائيلي

بعد ما اعلن ان هو مستعد راح ضارب ضربات كتيره جدا. الجيش الاسرائيلي قال ان احنا هنضرب بقوه. لبيد قال جوله القتال الحاليه لا تخدم اي غرض استراتيجي لاسرائيل. الرئيس ترامب طبعا كان بيقول ان الضربات دي يا جماعه مش بتساعد على انجاح المفاوضات. وطبعا ترامب عبر برضو لشبكه فوكس نيوز: كنت ساقول ان الاتفاق سيوقع يوم الاثنين او الثلاث او الاربع، ولكن اللي بيحصل دلوقتي في الضربات المتبادلة دي أنه للأسف عطلت هذا الاتفاق. لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات وابرموا اتفاق. الرئيس الأمريكي برضو كان في تصريحات لأكسيوس قال أن الضربات الإيرانية لم تؤدي إلى إصابات ونأمل ألا ترد إسرائيل. ده كل ده قبل الرد، بس طبعا إسرائيل جت وردت. وبدأنا بقى بعد ما إسرائيل ردت، على فكرة أمريكا قالوا أن احنا متأهبين لكن مش هنشارك في الضربات دي. بعد كده بدأت تعليق الرحلات في مطار الخميني الدولي جنوب طهران. لقينا برضو عراقجي أجرى اتصالات مع نظيره الفرنسي والقطري اللي هو وزير الخارجية الإيراني. والخارجية البريطانية برضو كانت بتشجع على المفاوضات، والصين كانت بتشجع على المفاوضات، ومجلس التعاون الخليجي قال لك ان احنا بنراقب طبعا الدنيا، واحنا يعني بنتمنى انه تنتهي طبعا هذه الضربات المتبادلة. وبدأنا بقى نشوف طبعا الضربات الكبيرة اللي تمت بين الطرفين. وبدأ طبعا زي ما قلنا كده الحرس الثوري كمان الإيراني أعلن أن كان في استهداف لمصنع بتروكيماويات في حيفا، لكن اللي استهدف أكتر هو البتروكيماويات اللي كان في إيران. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن إيران أطلقت حوالي 30 صاروخ. اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، عمل كده اجتماع مصغر وبعد كده اجتماع كبير، وطلع نتنياهو النهاردة من حوالي كام ساعة وبعديه إسرائيل كاتس، وأعلنوا أن هم من حقهم يدافعوا عن نفسهم ضد أي ضربات تانية، وأن هم مستمرين في الضربات على الضاحية الجنوبية. الحوثيون بقى أعلنوا إيه؟ حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل، وأكدوا أنهم هيواجهوا التصعيد أبو سريع سريع. بس معلش يا جماعة عنديش وقت أن أنا أخده عشان يعني تتخضوا كده من الصوت، لكن طلع تاني أهو. فدلوقتي بقت إيه؟ بقت طبعا الكل قال أن إيران بتدافع عن أزرعها، سواء الحوثيين أو حزب الله في لبنان. الرئيس ترامب كتب تغريدة النهاردة وقال لهم لو سمحتوا يا جماعة حالا، مفيش حاجة اسمها الشوتينج ده، لازم يقف حالا. وإسرائيل وإيران تسعيان لوقف فوري لإطلاق النار ومفاوضات، ونرجع تاني للمفاوضات. وده اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم. بعد كده تم إعلان أنه خلاص انتهت الهجمات. إيران أعلنت انتهاء الهجمات على إسرائيل، بس إسرائيل قالت موقفنا أنه لو ضربونا هنرد، وإحنا مستمرين لأن ده ملوش دعوة. والخارجية الأمريكية زي ما قلت لكم في بداية الحلقة كانت من يوم 2 الشهر ده مطلعة بيان هام جدا، وبتقول لهم إحنا الاتفاق اللي بيننا ده اتفاق نووي ملوش علاقة بالضربات اللي بتقوم بها إسرائيل على لبنان. إسرائيل ولبنان بيعملوا إيه؟ بيعملوا مفاوضات دلوقتي مع بعضهم، والمفروض أنه برضو تضفي إلى السلام. كاتس رفض تهديدات إيران وأكد أنه أي محاولة إيرانية لمهاجمة إسرائيل ستقابل بقوة كبيرة كما حدث بالأمس. وأنا صاحب القرار، وطبعا ترامب كان بيقول أنا صاحب القرار، ونتنياهو مجبر على قبول صفقة إيران. فبالتالي لسه الاتفاق يا جماعة وصلش الحاجة. الاعتراضات على النووي على إيران المخصب، ترامب عايز يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه، ما وصلناش لأي حاجة جديدة. وطبعا زي ما قلنا كده ان المفاوضات دلوقتي المفروض ان قالوا انها واصلة للمراحل كويسة، بس برضو مش عايزين نعرض اي حاجة واي جديد في المفاوضات غير لما فعلا تنتهي هذه المفاوضات. التأثير بقى حضراتكم، العقود الآجلة لخام الأمريكي ارتفعت بأكتر من 4%، 94 دولار للبرميل اللي هو خام برنت. وطبعا برضو خام تكساس ارتفع، وبدأنا نلاقي انه أسعار النفط قفزت بشكل كبير جدا، وأسعار الذهب تهاوت، ولقينا ان أسعار الذهب انخفضت في مصر، وبيقال ان الدولار العالمي ارتفع، وانه كمان سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع بشكل كبير جدا طبعا. وكان في كمان مطارات بتعاني، وقالوا ارباح الطيران العالمي هبطت للنصف، وتقلصت ايضا شركات امريكيه. يعني التاثير الاقتصادي على فكره، حتى التاثير الاقتصادي جوه ايران، التاثير الاقتصادي لكل الضربات دي يعني واخد الدنيا في سكه
صعبة جدا. بنصلي من أجل السلام، معلش ما لحقتش أقول لحضراتكم، حرب روسية على أوكرانيا وبعض الأمور

أنا وإمتى وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

مساء الخير، مساء البركة والنعمة، مساء يكون في حاضر المسيح في وسط كنيسته. المسيح دايما حاضر بالإيمان في وسط الكنيسة. مين عنده الإيمان ده؟ هاليلويا. خلونا نقف مع بعض كده ونعلن حضور المسيح في وسط كنيسته بالإيمان. هو اللي قال إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. هاليلويا.

شفتوا سفر دانيال؟ حكى لنا دانيال مشهد في الرؤية بتاعته، مشهد عظيم ومهيب جدا. بيقول: وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. دي مش حاجة بنتمناها، ده الحق. يسوع له كل السلطان. هللويا، حقنا نفرح ونهلل ونبقى رافعين راسنا ومنتصرين ونعلن بالإيمان هذا الحق. هللويا هللويا، يسوع فوق الكل، يسوع فوق الكل.

0: أمين أمين أمين. الحقيقة النهاردة أنا سعيد جدا إن أنا أقدم ضيف غالي علينا جدا ككنيسة. هو مش مجرد ضيف، هو صديق مقرب جدا لنا ككنيسة. أقدر أقول إنه الضيف ده هو لمدة 12 سنة على منبر كنيستنا، درب وأعد قادة وخدام من كل أنحاء مصر ويمكن كمان من المنطقة العربية اللي حوالينا. الحقيقة الضيف الغالي علينا ده هو صديق مقرب جدا للأسيس سامح موريس، وهو شخص غالي علينا. أنا في وسطينا النهاردة ولعليه خدمة الكلمة الأسيس جون. والأسيس جون هو الحقيقة بعد 12 سنة كان فيها هو اللي بيدير الخدمة بتاعة جون ماكسويل اللي هي خدمة إكويب لإعداد القادة. بعد 12 سنة من وهو بيدير الخدمة دي، بعد ما سابها فضل 11 سنة هو الأسيس بتاع كنيسة في أتلانتا اسمها إيست سايد، وهو النهاردة موجود في وسطينا. ونفسي كلنا الحقيقة نرحب بيه، نرحب بالأسيس جون. هو مش بس موجود معانا، لكن هو موجود معانا هو وزوجته شارون، ومعهم كمان أسيس الإرساليات أسيس تري. وشرف وبركة كبيرة جدا يكونوا موجودين هنا في وسطينا، ويبقى هو كمان عليه الخدمة النهاردة. والحقيقة نفسنا دي أطول وقت ممكن ونستفاد بيه وبوجوده في وسطينا بقدر الإمكان. ونفسي كمان أشكر أخونا راني. أخونا راني هو معانا من كيس أسود دبارة، مش محتاجين نرحب بيه ولا نحييه خالص لأنه هو معانا من كنيستنا. لكن راني الحقيقة لمدة 12 سنة وهو بيخدم مع هيئة جون ماكسويل مع إكويب، وهو فضل في الصداقة دي، وهو كمان واحد من كنيستنا اللي بيساعدنا نفضل متواصلين مع شركائنا ومع أحبائنا ومع أصدقائنا الموجودين. ونفسي كمان أشكر أخيرا شيخ فوزي. شيخ فوزي أنت بتترجم من الأسباني، بتترجم من الإنجليزي، بتترجم لغات كتيرة، وجودك بركة كبيرة في وسطينا. تعالوا نحيي تحية أخيرة ليهم كلهم. فضل أسيس.
1: So, Jesus.

0: day.
1: أنا عارف إنه الناس كتير ده يوم طويل أوي.
0: And to see you in the Lord's house on this night in Cairo is so encouraging.
1: مشجع ليا إن أنا أشوفكم في ليلة زي ديت في القاهرة.
0: I bring you greetings from the United States, your brothers and sisters.
1: جايب لكم تحيات إخواتكم وأخواتكم من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: And I'm delighted to welcome many from our church in Atlanta, Eastside Church.
1: وناس كتير أحيي كنيستنا اللي في Eastside Church في أتلانتا.
0: And the rest of you that are joining us around the world.
1: وناس كتيرة من اللي بيتفرجوا علينا في التلفزيون حوالين العالم.
0: Your church has been an inspiration to me for 26 years.
1: لمدة 26 سنة كنيستكم كانت مصدر إلهام ليا.
0: When I first came here, I was a much younger man.
1: لما جيت هنا أول مرة كان عمري أصغر من دلوقتي كتير.
0: And my friend Ronnie was much younger too.
1: وحتى راني كان عمره أصغر من كده وأكثر شباباً من دلوقتي.
0: Would you please give thanks and friendship to Ronnie for his work?
1: اديله سقفة كبيرة أوي وترقيم كبير لحبيبنا روني.
0: Let's pray together and then we'll study the Word of God.
1: خلونا نصلي مع بعض وبعدين هندرس كلمة الرب.
0: Most gracious Father,
1: أبونا الحنين,
0: I thank you for the ministry of KDC.
1: أشكرك لأجل خدمة قصر الدبارة.
0: For Pastor Sama,
1: بأسيسنا سامح,
0: and before him Pastor Maurice.
1: وقبل منه الأسيس منيس.
0: We thank you that the sun never sets on this ministry in Cairo.
1: نشكرك لأن الشمس لا تغيب على هذه الخدمة.
0: And thank you that we can come away from all the busyness of the city.
1: ونشكرك لأننا نجد وقت رغم كل الانشغالات اللي فيها.
0: Worship you in singing and giving and praying.
1: نرنم ليك ونسبح ليك ونعبدك بالترانيم.
0: And then spend time now in your word.
1: ودلوقتي نقضي وقت في كلمتك.
0: Help us to listen well.
1: يا رب خلينا نسمع كويس.
0: May your Holy Spirit have presence in this place.
1: ليحضر روحك القدوس في وسطنا.
0: And we thank you in Christ's name. Amen.
1: نشكرك في اسم المسيح. آمين.
0: All of us look in mirrors at ourselves.
1: كلنا بنبص لأنفسنا في المرآة.
0: Sometimes we wake up in the morning and we see ourselves in the mirror and go, oh no.
1: بعد احيانا نبص في المرايه كده واحنا لسه صاحيين واول ما نبص على نفسنا نقول لا لا لا لا لا لا
0: so we have to fix ourselves up.
1: لازم نوضب نفسنا.
0: And sometimes we go to a mall or a shopping area.
1: واحيانا نروح لمركز شوبينج او سنتر.
0: And we see ourselves in mirrors dressed up.
1: ونبص على المرايه اللي في المحل دوت نلاقي نفسنا مهندمين كده وكويسين زي الفل.
0: When you look in a mirror,
1: لما بتبص على المراية,
0: you get a very good picture of yourself.
1: انت بيبقى عندك صورة جيدة عن نفسك.
0: How do you see yourself tonight?
1: ازاي شايفين نفسكم الليلة دي?
0: As a follower of Christ in this great city.
1: في كتابعين للمسيح كيف تروا انفسكم?
0: In the culture as a citizen of this nation.
1: وانتوا مواطنين لهذه البلد الجميلة كيف تروا حضراتكم?
0: How do you see yourself?
1: ازاي بتقيم نفسك?
0: And then let's add this to the question.
1: وخلينا اضيف دوت على السؤال.
0: How do you see yourself in the mirror of God's word?
1: ازاي بتشوف نفسك في مرآة كلمة الله?
0: When you take the word of God and see what it says.
1: لما بتاخد كلمة الله وبتشوف ايه اللي فيها.
0: How do we look?
1: ازاي بنشوف نفسنا?
0: Well, that's our lesson, our sermon tonight.
1: ودي الخدمة والدرس اللي عايزين نتعلمه الليلة دي.
0: How do you see yourself as a follower of Jesus?
1: ازاي بتشوف نفسك كتلميذ تابع ليسوع المسيح?
0: Like Pastor Sama, I get to travel lots of places all over the world.
1: زي الأسيس سامع أنا عندي فرصة إني أسافر بلاد كتيرة حوالين العالم.
0: And I meet some Christians that say the church or Christians should be a fortress, like a fort.
1: وبعض المؤمنين يقولوا الكنيسة لازم تكون زي القلعة الحصينة.
0: And be on defense.
1: ويكونوا مدافعين.
0: And then I meet some who think that Christians should be like an advancing army.
1: وأحيانا المؤمنين الآخرين يشوفوا الكنيسة يجب أن تكون جيش مهاجم.
0: Some Christians think that we should

0: penetrate the darkness.
1: أحيانا المؤمنين يقولوا الكنيسة لازم تخش وتقتحم الظلام.
0: Some say we should proclaim our faith publicly.
1: ناس بتقول لازم نعلن إيماننا بطريقة مشهورة جدا وجماهيرية جدا.
0: And some say in the context of my life I need to keep my faith quiet.
1: وأحيانا بعض المؤمنين يقولوا علشان خاطر ظروف حياتنا لازم نحتفظ بإيماننا بهدوء.
0: I'd like to speak to you this evening on this idea.
1: الليلة دي عايز أشارك معاكم الفكرة دي.
0: That God's word calls Christians to be witnesses who proclaim the love of God.
1: الكتاب يدعونا كمؤمنين أن نعلن محبة الله.
0: And not just by proclaiming His love with our heart, our soul, and our mind.
1: مش بس إن إحنا نعلن كلمة الله بقلوبنا ونفوسنا وعقولنا.
0: But by using our five senses.
1: لكن نستخدم الخمس حواس التي لدينا.
0: The New Testament reveals ways that we can use our five senses.
1: الكتاب المقدس والروح القدس بيورينا ان احنا نقدر نستعمل الخمس حواس بتاعتنا.
0: To be a witness for him wherever we are in the world.
1: علشان نكون شهود لي في اي مكان موجودين فيه في العالم.
0: I want to challenge you to think of the five senses.
1: عايز اتحداكم انك تفكروا معايا في الخمس حواس.
0: As ways to allow Christians to be influencers in our culture.
1: علشان تسمح الخمس حواس ديت للمؤمنين ان يكونوا ذات تأثير عظيم في العالم.
0: So I hope you're ready.
1: جاهزين؟
0: Here's sense number one.
1: دي الحاسة الأولى.
0: The sense of hearing.
1: أول حاجة هي السمع، حاسة السمع.
0: The Apostle Paul wrote to the church at Rome.
1: القديس بولس كتب للكنيسة في روميا يقول لها
0: Faith comes by hearing and hearing by the word of God.
1: قال لهم إيه بقى؟ قال لهم الإيمان بالخبر والخبر بان عليكم نايمين والخبر بكلمة الله.
0: Faith comes by hearing, hearing by the word of God.
1: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله.
0: Something I've always admired about this church.
1: حاجة عجباني جدا في هذه الكنيسة.
0: Is the ways you figure out to proclaim the word so people can hear it.
1: إزاي إحنا في كنيستنا لقينا الطرق اللي بيها نبشر بكلمة الرب عشان الناس تسمعها.
0: This church proclaims the gospel very well.
1: الكنيسة هنا تعلن كلمة الرب بطريقة رائعة.
0: And our church back home tries to do that very well too.
1: وكنيستنا في أمريكا بتحاول تعمل كده برضو بطريقة جميلة.
0: Now think about all the things we do as churches to proclaim the gospel.
1: خلونا نفكر في الحاجات اللي بنعملها ككنيسة لكي نعلن البشارة.
0: We preach.
1: احنا بنوعظ.
0: We teach.
1: احنا بنعلم.
0: We publish.
1: احنا بنطبع.
0: We create media programs.
1: احنا بننتج أفلام إعلامية.
0: There are special events.
1: في أحداث خاصة بنعملها.
0: Children's ministries.
1: خدمات للأطفال.
0: Student ministry.
1: خدمات للطلاب.
0: Ministries for the elderly, ministry to care even for infants.
1: وخدمات للناس الكبار وخدمات حتى للأطفال الرضع.
0: We have Bible studies.
1: عندنا دراسة كتاب.
0: We have leadership training.
1: عندنا تدريبات للقادة.
0: We have discipleship training.
1: عندنا برنامج للتلمذة.
0: And we do all these things for one purpose.
1: وبنعمل كل دوت لغرض وحيد.
0: We have one goal in mind.
1: عندنا هدف في عقولنا وحيد.
0: That when people hear the word of God, they will be changed.
1: الناس لما تسمع كلمة الله ستتغير.
0: When they hear the word of God, they might believe.
1: إنه لما بيسمعوا كلمة الله ممكن يؤمنوا.
0: I don't know about you.
1: أنا مش عارف عنك أنت إيه.
0: But I came to know Christ because someone taught me the word of God.
1: أنا جيت وعرفت المسيح وقبلته لما سمعت الأخبار السارة عن طريق شخص قالها لي.
0: And my entire life in ministry
1: وفي كل حياتي في الخدمة
0: has been dedicated to get the word of God to the world.
1: أنا كرست كل وقتي.

0: إن كلمة الله تصل لكل الناس.
1: That all peoples, all tribes, all language groups.
0: إن كل المجموعات العرقية، إن كل القبائل، إن كل الشعوب.
1: Would hear the word of God.
0: يسمعوا كلمة الله.
1: And as we proclaim the word of God, we pray.
0: وإحنا بنعلن كلمة الرب، إحنا بنصلي.
1: And we ask God to make that gospel message real to the person who

0: تسكن جوه القلب والأذان.
1: And they will get to know Jesus in a saving way.
0: وإن الناس تعرف المسيح كمخلص.
1: Like Cairo, my city of Atlanta is a big, busy airport.
0: مدينتي في أتلانتا زي القاهرة عندهم مطار زحمة جدا جدا جدا.
1: And several years ago, I had a very early flight leaving Atlanta.
0: وكان من بعض السنين عندي طيارة هتطلع من أتلانتا.
1: And at the ticket gate next to me, there was a church group.
0: وفي البوابة اللي كانت جنبي على طول كان في مجموعة كنسية رحلة من كنيسة يعني.
1: And I knew there was it was a church group because they all had matching T-shirts.
0: Have what?
1: Matching T-shirts.
0: وأنا عرفت إن هم مجموعة من الكنيسة لأنهم كانوا لابسين زي واحد.
1: They had the name of the church on the front.
0: واسم الكنيسة بتاعتهم كده في الواجهة.
1: And they had a cross in the front.
0: وفي النص كده في صليب.
1: And then when you turn around and see the back of the shirt.
0: ولما تبص ورا كده تشوف اللي مكتوب على الباك على الخلف.
1: Each T-shirt had Matthew 28, 19 and 20.
0: ومكتوب عليه الشاهد متى 28 19.
1: And here's a summary of what it said.
0: وده اللي بيقوله الشاهد ده.
1: Go into all the world and proclaim my gospel.
0: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم.
1: There's power in the word.
0: في قوة في الكلمة.
1: When people hear the word, they will be saved.
0: لما الناس هتسمع الكلمة هتتجدد وتخلص.
1: As the Holy Spirit draws them.
0: لأن الروح القدس هيجذبهم.
1: There is incredible influence in hearing.
0: في تأثير عظيم على السمع.
1: Now the second sense.
0: دلوقتي هقول لكم على الحاسة الثانية.
1: The second sense that allows Christians to become people of influence.
0: الحاسة الثانية اللي تخلي المؤمنين ذات تأثير.
1: And I think you'll like this one.
0: وانتوا هتحبوا الحاسة دي.
1: It's the sense of taste.
0: الحاسة بتاعت التذوق.
1: The flavor that is within our mouths on our tongues.
0: الطعم النكهة اللي في بقنا.
1: Here's what Jesus said.
0: This is ده اللي قاله الرب يسوع.
1: Jesus said, "You are the salt of the earth."
0: رب المجد قال في متى 5:13 أنتم ملح الأرض.
1: Wherever we go in the world,
0: أي حتة نروح في العالم,
1: we go to a restaurant,
0: نروح مطعم,
1: there's salt,
0: في ملح,
1: there's pepper too,
0: وفي طبعا فلفل جنب الملح يعني,
1: but there is always salt.
0: لكن تملي في ملح.
1: Now there are several images that immediately come to mind when we think of salt.
0: لما بشوف الملح بعض التخيلات بتأتي إلى ذهني.
1: Salt can be a preservative.
0: الملح هو المادة اللي بتحفظ الأشياء.
1: And as Christians, we should be present to counter evil and preserve good.
0: وإحنا كمؤمنين موجودين كأننا ملح بيعمل بيحطم الشر لكنه بيحفظ الصالح أو الخير.
1: And then there's salt as purity.
0: وبعدين الملح بيسبب النقاء والطهارة.
1: Salt in its purest form is white and it glistens, it shines.
0: الملح في أجمل صوره بيلمع أبيض نقي.
1: And Christians need to be purifiers in a sin-stained world.
0: وإحنا محتاجين كمؤمنين نكون أطهار في عالم فاسد من حولنا.
1: But perhaps the most popular usage of salt,
0: لكن أشهر حاجة لاستخدامات الملح هي,
1: is to enhance flavor.
0: إنه يضيف طعم للأكل.
1: Followers of Jesus should add flavor to this culture.
0: نحن المؤمنين بيسوع نضيف الطعم والنكهة إلى هذا العالم.
1: I want you to think about all the paths people pursue to find happiness and peace.
0: خليكم تخيلوا معايا كل الطرق اللي الناس حاولوا تصل بيها إلى السعادة.
1: And they are desperate to have some flavor in their lives.
0: وهم بشغف شديد جدا محتاجين يجدوا نكهة في العالم.
1: But in fact, those are counterfeits.
0: لكن في الحقيقة ما بيلاقوش الحقيقة دي.
1: Beloved, the only true authentic

0: authentic flavor for the believer is a flavor that enhances and adds value.
1: الحقيقة إن الحاجة الحقيقية اللي بيضيفوها المؤمنين هي نكهة الملح لهذا العالم.
0: In a world filled with boredom, counterfeit flavor enhancers, we should be people of authentic salt.
1: إحنا اللي المفروض نكون أصحاب الملح الحقيقي اللي بينشر النكهة في العالم كله الفاقد تماما للطعم والرائحة.
0: Our desire, our passion should be that we be tasty and desirable to other people.
1: احنا محتاجين نكون الناس بتتمنى وجودنا او بتشتهينا او بتطلبنا لاننا اصحاب نكهه حقيقيه.
0: Someone put it this way.
1: واحد قال الجمله ديت.
0: We as Christians should be salt shakers.
1: احنا محتاجين نكون العلبه بتاعت الملح.
0: Adding flavor everywhere we go.
1: بنضيف النكهة في كل مكان نروحه.
0: The Christian life should never be a dull and boring life.
1: الحياة المسيحية مش لازم تكون حياة مملة.
0: And it shouldn't be a life of just I don't do this and I don't do that.
1: ومش مفروض تكون حياة أنا ما أعملش كده وأعمل كده.
0: And we don't help it as Christians when we walk around with faces that are so sad.
1: ومش محتاجين نمشي بوجوه
0: and so negative.
1: سلبيين.
0: As followers of Jesus, we need to live our lives with joy.
1: كمؤمنين بالمسيح نعيش حياتنا بفرح.
0: Salvation in Jesus Christ.
1: خلاص في المسيح يسوع.
0: The fullness of the Holy Spirit within you.
1: ملء الروح القدس جوانا.
0: Creates joy.
1: بيخلق في قلبنا فرح.
0: And joy adds flavor anywhere it goes.
1: والطعم الفرح هو طعم الفرح في أي مكان نروح فيه.
0: So what do Christians, salty Christians, look like?
1: فالمؤمن اللي عنده الملح دوت حياته يبقى شكلها ايه؟
0: Or they add value in the workplace by being positive and helpful.
1: هيكونوا مؤثرين واصحاب مكانه في الاماكن اللي بيشتغلوا فيها لانهم ايجابيين وملتزمين.
0: You see, salt shaker Christians visit the elderly and care for the hurting.
1: الناس اللي هم عندهم الملح دوت بيهتموا بالمحتاجين وبالكبار السن وبالأرامل.
0: Your lonely neighbor needs flavor in their lives.
1: جارك الوحيد محتاج للنكهة بتاعت زيارتك.
0: Salt shaker Christians get involved in their neighborhoods.
1: المسيحيين المؤمنين بينخرطوا بأعمال صالحة في المجتمع بتاعهم.
0: They volunteer for projects to make other people's lives better.
1: بيتبرعوا وبيتطوعوا في مشاريع تحسن من حياة الآخرين.
0: And every time Christians do this,
1: وفي كل وقت المؤمنين بيعملوا كده.
0: They add flavor to the environment where they live and the people they know.
1: بيأثروا وعندهم طعم ونكهة في كل الأجواء اللي بيعيشوا فيها وبيتنقلوا منها.
0: Salt like Christians give to victims of disaster.
1: المؤمن اللي زي الملح بيشارك في آلام الناس اللي بتعاني الكوارث.
0: Salt like Christians offer places for people to stay when they don't have a place.
1: بيفتحوا بيوتهم لما الناس ما تلاقيش مكان تقعد فيه.
0: Salt like Christians can say to a single mother getting ready to interview for a job, I'll keep your child and help you during that time.
1: لو انت مؤمن وزي الملح دوت ولقيت أرملة بتعول ابنها ممكن تاخده منها لغاية لما هي تخلص الانترفيو بتاع الشغل وتيجي تاخده.
0: Jesus calls us to be salt like Christians.
1: يسوع دعانا لكي نكون ملح في الأرض.
0: So ask yourself this question.
1: فاسأل نفسك السؤال دوت.
0: How can I add flavor to the people around me?
1: إزاي أكون صاحب نكهة في الناس اللي حواليا؟
0: That's an important question.
1: وده سؤال مهم.
0: Here's the third sense that the Bible teaches us about.
1: هاخدكم على الحاسة التالتة اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنها.
0: It's the sense of sight.
1: العينين الرؤية.
0: The eyes.
1: العينين.
0: Jesus not only said you are the salt of the earth, you are the light of the world.
1: يسوع ما قالش انتوا ملح الارض بس لكن كمل كمان وقال انتوا نور العالم.
0: Now we all know what light does.
1: وانتوا عارفين النور يعمل ايه.
0: Light brightens.
1: بيضيء.
0: It guides us through a dark path.
1: يقودنا في الطريق المظلم.
0: And sometimes lights remind us of danger.
1: Danger. والنور ممكن يكون بيظهر قدامنا الخطر اللي ممكن يجي في الطريق.
0: God is not a secret to be kept.
1: الله مش سر يجب أن نحتفظ به.
0: God's presence, God's power is seen as a city on a hill that has a light.
1: يقول الكتاب المقدس إن كلمة الله والرور الله عامل زي المنارة اللي موضوعة على المدينة.
0: And that light shines all the time.
1: والمنارة دي بتضيء في كل وقت.
0: Have you ever thought about this?
1: فكرتوا في الأمر ده قبل كده؟
0: Jesus does not say you are the salt of the church or the light of the church.
1: خلي بالكوا يسوع ما قالش أنت ملح الكنيسة وأنت نور الكنيسة.
0: If we just stay in the church, we'll never fulfill our roles as salt and light to the world.
1: ولو كملنا عايشين في الكنيسة بس مش هنكمل دورنا كملء وكنور للعالم.
0: Being light means we see people through the eyes of faith.
1: إن احنا نكون نور إن احنا نشوف الناس من خلال عيون الإيمان.
0: The whole idea of light is that it dispels darkness.
1: اللي بيعمله النور حقيقي إنه بيطرد الضلمة.
0: When you are light, you dispel the darkness of sin around you.
1: لما بتعيش نور انت بتطرد الخطية اللي حواليك.
0: Well, how does that light work where you work and live?
1: وازاي النور دوت يشتغل في اماكن وجودك واماكن شغلك؟
0: Well, you try to live a life that doesn't favor or laugh at things that are inappropriate or hurtful.
1: انك ما تعملش حاجة غير متوافقة مع الصح وانك تحتفظ بانك تبقى صح.
0: I was just in Tirana, Albania last week.
1: كان في تيرانا عاصمة ألبانيا الأسبوع اللي فات.
0: My wife Sharon and Trey, our missions pastor, were with me.
1: Sharon زوجته وتري الأسيس بتاع الميشن كانوا معايا.
0: And we even invited Ronnie to come and join us.
1: وحتى راني خد بالكوا بقى بيقولها ازاي يعني وحتى راني دعينا ان هو يجي معانا.
0: At a university in that city.
1: وفي جامعة في المدينة دي.
0: Campus Crusade for Christ has planted a church for university students.
1: والحملة الجامعية للمسيح نظموا حدث لكل طلاب الجامعة هناك.
0: And it's there across the street from the university.
1: وكان على بعد يعني بشارع بس من الجامعة.
0: The church is on the second floor of a three-floor building.
1: والكنيسة كانت في الدور الثاني من مبنى مكون من أربعة أدوار.
0: Below it is a nightclub open 24 hours a day.
1: الدور اللي تحتيهم كان ملهى ليلي مفتوح 24 ساعة.
0: And beside it is a center of other religions, religions that you can explore outside of Christianity.
1: واللي في وشهم على طول مركز ديني يعني مش حاجة ضد المسيحية، حاجة ضد المسيحية. انت ممكن تروح وتستشفى.
0: And in the midst of all of that is a church.
1: وفي وسط كل الحاجات دي الكنيسة موجودة.
0: Proclaiming the gospel.
1: بيعلنوا الإنجيل.
0: Being light in the midst of all that darkness.
1: يكون نور في وسط هذه الظلمة.
0: Let me ask you this question.
1: خليني أسألكم السؤال ده.
0: Is there a place where you could help dispel the darkness?
1: هل يوجد مكان انت تقدر تطرد منه الظلمة؟
0: The third sense is that of sight.
1: الحاسة الثالثة هي الرؤية النظر.
0: Now the fourth sense.
1: دلوقتي الحصة الرابعة.
0: And for that we turn to a little bit longer portion of scripture.
1: وفي دي هنقرأ بعض الأعداد زيادة من الكتاب.

0: الكتاب المقدس.
1: And that is Matthew 25 verses 31 through 36.
0: متى 25 من عدد 31 لعدد 46.
1: And this involves a teaching of Jesus that connects us with the sense of touch.
0: ودي هياخدنا للي علمنا المسيح عن الحاسة الرابعة اللي هي اللمس.
1: Hear the word of God.
0: اسمعوا كلمة الرب.
1: But when the Son of Man comes in His glory.
0: You want me to read it in Arabic?
1: If you have it, yes, please.
0: Yeah. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده يجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف على يمينه والجداء على اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رسل ملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فأويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فأتيتم إلي فيجيبه الأبرار حينئذ يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب الملك الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بإحدى إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول أيضا للذين على اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
1: That's it?
0: Yes.
1: Now here is the big picture of what Jesus is saying.
0: دي الصورة الكبيرة لما يقوله الرب المجد يسوع.
1: Jesus says that his sheep.
0: قال هذه خرافي.
1: His sheep are the ones who feed the hungry.
0: خرافه اللي بيطعموا الجعانين.
1: His sheep are the ones that give water to drink to the thirsty.
0: يقول خرافي هي اللي بتسقي العطشة.
1: His sheep give clothing to those who do not have clothes.
0: يقول خرافي اللي بتكسي العريان.
1: His sheep take time to visit strangers.
0: خرافه عندها وقت تروح وتزور وتفتقد واحد غريب.
1: His sheep visit the sick.
0: خرافه اللي بتزور المرضى.
1: His sheep visit the prisoner.
0: خرافه تزور المسجونين.
1: In 1 Peter, Peter phrases it this way.
0: في بطرس الأولى بطرس قال الكلمات دي.
1: He echoes Jesus and says, be sympathetic, be compassionate.
0: يقول تكرار لكلمة الرب يسوع كونوا شفوقين كونوا رحمين.
1: We influence the world for Christ.
0: إحنا بنؤثر العالم للمسيح.
1: When we are willing to get our hands messy or dirty.
0: لما نسمع لإيدينا إنها تبقى مليانة. لما نسمح لإيدينا إنها ممكن تلمس حاجات وتوسخها. Thank you.
1: Thank you. I have a friend who works in the Sudan.
0: عندي صديق بيخدم في السودان.
1: And on a regular basis, he is touching people's lives that are in peril.
0: وأحيان كتير هو بيأثر على الناس وبيلمس ناس ما حدش يستحملهم يعني يلمسهم.
1: I have another friend who every week goes to the jail to teach Bible studies to those in prison.
0: عندي صديق تاني أسبوعيا بيزور المساجين ويعمل معاهم درس كتاب في السجن.
1: I have other friends who go to soup kitchens and clothing places to try to help feed and clothe those who are at a disadvantage in

0: my country.
1: وواحد تاني بيروح للأسواق اللي فيها ملابس مستخدمة وحاجات زي كده علشان يرعى اللي ملهمش بيت في بلده, يعني اللي هم في الشوارع.
0: I have dentist and doctor friends who will go overseas taking a week of vacation to provide care for those who can't get it otherwise.
1: أعرف دكاترة ودكاترة أسنان بيخصصوا أجازاتهم السنوية إن هم يروحوا الأماكن محتاجة ويقدموا الخدمة الطبية لأكثر ناس محتاجينها.
0: Jesus is giving an image here of us touching people that are often thought to be untouchable.
1: وهنا يسوع بيتكلم عن ناس مستعدة تلمس الناس دي حتى لو الناس دي ما بيلمسهاش حد.
0: He wants us to touch the helpless.
1: عايزنا نلمس المساكين جدا.
0: To touch the unclean.
1: ونلمس الناس اللي مش نضاف.
0: To touch the social outcast.
1: والناس اللي اجتماعيا مرفوضين.
0: To touch those that have been rejected.
1: الناس اللي اترفضوا.
0: To touch those that are poor.
1: الناس الفقراء.
0: You know the story of the Good Samaritan, I'm sure.
1: كلنا عارفين قصة السامر الصالح.
0: The Good Samaritan took care of a bleeding, wounded man.
1: السامر الصالح أخذ باله ورعى الراجل المجروح اللي بينزف اللي كان عابر في الطريق.
0: And he got off of his animal and with his hands cared for his wounds.
1: وزي ما انتوا عارفين ركبوا على مركبته وأخذ باله من كل الجروح اللي كانت فيه.
0: If you want to make a difference in a world of need for the gospel's sake.
1: لو انت عايز تعمل فرق في العالم المحتاج لأجل خاطر الإنجيل.
0: Use the sense of touch.
1: تحتاج انك تستعمل حاسة اللمس.
0: Touch the hurting.
1: الناس المجروحة.
0: Touch the wounded.
1: الناس المتعورة.
0: And touch them in the love of Jesus.
1: تلمسهم بمحبة الرب يسوع.
0: There are five senses.
1: خليكوا فاكرين عندنا خمس حواس.
0: And here is the fifth.
1: ودي نمرة خمسة.
0: It is the sense of smell.
1: حاسة الشم.
0: The Apostle Paul tells of a
1: الرسول بولس بيكتب لنا ويقول لنا
0: of a ritual that happened during the Roman Empire.
1: بيكلم عن عادات وممارسات كانت موجودة في الإمبراطورية الرومانية.
0: And in the verses that we'll read in just a moment, he talks about the fragrance or aroma of Christ.
1: وفي الجزء اللي هنقراه بعد شوية بيتكلم عن رائحة المسيح العطرة.
0: There are three verses we'll read from 2 Corinthians 2.
1: من كورنثوس الثانية 2 هنقرا عددين بس من 14 ل 17. كورنثوس الثانية 2 ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة ومن هو كفء لهذه الأمور لأننا لسنا ككثيرين عايشين غاشين الكلمة غاشين كلمة الله لكن كما من إخلاص بل كما من الله نتكلم أمام الله في المسيح.
0: Thank you. The Apostle Paul tells the Corinthian believers that they are the fragrance of Jesus Christ.
1: بيكتب لكورنثوس يقول لهم أنتم رائحة المسيح.
0: What he is referring to the people he's writing to, is this.
1: إيه اللي كان يقصده بكلامه اللي كتبه دوت للناس؟
0: The Roman Empire had a parade called a triumph.
1: الإمبراطورية الرومانية كان تملي عندها عرض اسمه عرض الانتصار.
0: And a triumph was provided for a general was a parade that was provided for a general who had been victorious.

0: victorious in battle.
1: لما يكون عندهم قائد عظيم انتصر في معركة كبيرة فبيدعو كل الناس للعرض دوت اللي هيكرموا فيه القائد المنتصر.
0: And so the general would be celebrated coming back from war.
1: فالجنرال دوت او القائد دوت هيحتفلوا به لانه راجع بالحرب.
0: And a parade would happen in the center of the streets of Rome.
1: والعرض دوت بيحصل في قلب الشارع الرئيسي في قلب العاصمة روم.
0: And some of the parade would carry censers that were burning on top of these poles with incense inside.
1: وبعضهم بيكون حاملين مشاعل كبيرة كده طالع منها رائحة زكية جدا.
0: And what would happen is that the smoke and the smell from the censers would go all over the city.
1: واللي يحصل بقى ان الرائحة بتاعت الدخان دوت تبتدي تنتشر لغاية لما تملى المدينة كلها.
0: And if you were somewhere in Rome,
1: ولو انت موجود في اي منطقة في روما,
0: even away from the parade,
1: حتى لو كنت بعيد عن العرض دوت,
0: you could smell the censers.
1: لازلت تقدر تشم الريحة.
0: And it was the smell of victory.
1: ودي رائحة الانتصار.
0: Because of the work that Jesus Christ did for us on the cross and the empty tomb.
1: لأجل العمل اللي عمله الرب يسوع على الصليب بالقبر الفارغ.
0: We walk in victory.
1: نحن في موكب نصرته.
0: And throughout our lives.
1: وفي كل أيام عمرنا.
0: We are to release by our witness an aroma that reflects Christ.
1: نطلق من حياتنا هذه الرائحة التي هي رائحة المسيح.
0: It is a fragrance of life.
1: هي رائحة حياة.
0: It's like a cologne or a perfume that lingers long after the person wearing it has left the room.
1: زي العطر اللي بيدوم أكتر بعد ما نرشه على نفسنا.
0: My mother passed away and went to heaven 6 years ago this month.
1: الشهر دوت هيمر 6 سنين على وفاة والدتي.
0: My mother was a wonderful piano player.
1: أمي كانت لاعبة بيانو ماهرة جدا.
0: My mother was a wonderful cook.
1: كانت بتطبخ حلو قوي.
0: And my mother wore very strong perfume.
1: لكن كانت رائحة قوية جدا.
0: She was known for that strong aroma.
1: كانت معروفة بالرائحة الجميلة دي.
0: So we have a funeral for my mother.
1: فأنا عملنا جنازة لوالدتي.
0: And months later we put together a plan to take care of her belongings.
1: وبعد شهر عطينا خطة ان احنا هنهتم بالحاجات اللي هي سابتها. هنعمل ايه بالارث اللي سابته يعني.
0: And I went to her closet where her clothes were.
1: ودخلت على الدولاب اللي كانت حاطة فيه هدومها.
0: Months had passed.
1: شهور عدت.
0: My mother was dead.
1: She was already, يعني وصلت خلاص.
0: She was in heaven.
1: كانت وصلت السماء.
0: But when I opened that door,
1: لكن لما فتحت الدرج,
0: I could still smell my mother.
1: ما زلت أقدر أشم ريحة مامتي.
0: The perfume lingered. It stayed.
1: الرائحة استمرت مدة حتى بعدها.
0: Paul is saying to all of us in this room and all that watch us online.
1: بولس بيقول لكلنا اللي موجودين هنا واللي بيتفرجوا علينا الشاشات.
0: You should live such a life for Jesus Christ.
1: انت تعيش حياة زي كده للمسيح يسوع.
0: You should give off such a wonderful aroma of what Christ has done for you.
1: انت تعطي رائحة جميلة جدا لما صنعه المسيح معك.
0: That long after you have left that room.
1: حتى بعد ما تترك هذا العالم.
0: The aroma of Christ remains.
1: رائحة المسيح تستمر.
0: So how do we leave behind a fragrance of Jesus Christ?
1: ازاي نعيش الريحة دي بتاعت المسيح؟
0: I would suggest this. Random acts of kindness.
1: يقول أنا أقترح عليكم إنك تعمل أعمال يعني ارتجالية مش مدبرة.
0: Just kind acts toward people.
1: اعمل اعمال خير.

0: الناس عشوائيا كده وانت ماشي.
1: Many years ago, Ronnie and I were in Singapore.
0: أنا وروني من بعض السنين اللي فاتت كنا في سنغافورة.
1: Ronnie left early in the morning for Cairo, and my plane left much later in the day for Atlanta.
0: الصبح بدري روني ركب الطيارة بتاعته علشان يجي للقاهرة، بس أنا طيارتي كانت متأخرة بعد الظهر.
1: And I had some Singapore money left.
0: وكان فاضل معايا بعض العملات بتاع سنغافورة.
1: And so I went to a currency window to have it exchanged.
0: فأنا رحت للصراف علشان أغير الفلوس.
1: And even after that exchange, I still had about 10 Singapore dollars left.
0: وحتى بعد التغيير كان مازال معايا 10 دولارات سنغافورية.
1: While I was in line at the exchange window,
0: وأنا واقف في الطابور بتاع تغيير الفلوس.
1: I was introduced to a young lady who was from Thailand.
0: تعرفت على سيدة من تايلاند.
1: She was in Singapore on holiday, a vacation.
0: كانت موجودة في سنغافورة في أجازة.
1: And she was very kind.
0: وكانت لطيفة.
1: And I had this money left.
0: وأنا معايا العشر دولارات دول.
1: And so I said, I hope you will not be offended, but I don't need this money. Can I give it to you?
0: فقال لها أرجو أن أنت ما تتضايقيش، أنا معايا العشر دولارات الزيادة دول، ممكن أديهم لك هدية؟
1: She said, oh, no, no, no.
0: قالت له لا لا لا لا لا.
1: I said, no, take this. And there's a Starbucks over there. Go get yourself a great big coffee.
0: قال لها لا لا لا، إزاي إيه بس؟ شايفة الستاربوكس بتاع القهوة هناك اهو، روحي وهاتي لنفسك كوباية قهوة كده.
1: And she took the money.
0: وأخذت الفلوس.
1: And I walked around downtown Orchard Avenue.
0: وأنا رحت خرجت اتمشيت.
1: And I saw the young lady.
0: شفت الفتاة ديت من بعيد.
1: Across the street, she didn't see me.
0: من بعيد يعني هي ما شافتنيش، بس أنا شفتها.
1: And she had the biggest Starbucks cup of coffee I had ever seen.
0: وكانت في ايديها اكبر كاس قهوه شفته في حياتي.
1: So happy.
0: مبسوطه وفرحانه.
1: Filled with joy.
0: مليانه بالفرح.
1: That someone that day.
0: ان في اليوم دوت واحد.
1: Cared enough to do something kind for her.
0: اهتم ان هو يعمل حاجة جميلة لطيفة ليها.
1: And who knows, maybe I was the first person of many people that might one day bring her to Christ.
0: يمكن انا اكون اول واحد قدم حاجة هتقودها بعد كده للمسيح.
1: I have a friend who preached a youth revival in downtown Cincinnati, Ohio. USA.
0: في سنسناتي أوهايو في الولايات المتحدة أعرف واحد بيقود نهضة بين الشباب في المدينة دي.
1: Hundreds of people in the church just like here tonight.
0: في مئات من الناس في الكنيسة بتاعته دي زيكم الليلة.
1: He noticed that someone came into the church, a young man, for the service.
0: ولاحظ إن في شاب دخل للاجتماع في الكنيسة.
1: And it looked like a young man who didn't go to the church or didn't grow up in the church.
0: واضح جدا من منظر الشاب دوت ان هو لا بيجي الكنيسة ولا كبر في الكنائس.
1: If anything, he looked like he lived on the street. He didn't belong, it seems.
0: يعني شكله كده زي ما يكون جاي من الشارع. منظره ما يحسش ان هو جاي الكنيسة قبل كده.
1: After the service was over,
0: بعد ما خلصوا الخدمة,
1: my pastor friend went down to the front.
0: صديقي الأسيس وصل للمقدمة.
1: And greeted young people there.
0: وابتدى يسلم على الشباب.
1: And he noticed that over to his right was that young man who had moved from back there to up here. He wanted to see him, talk to him.
0: ولاحظ إن الشاب اللي بقول لكم عليه دوت ابتدى يتحرك من آخر الكنيسة وجه هنا قدام وباين إن رغبته الشديدة عايز يسلم عليه.
1: And so my pastor friend was very busy and couldn't get to this young man.
0: صديقي كان مشغول جدا ومزحوم ومش قادر يوصل للشاب.
1: So the young man took a piece of paper and pen and wrote down something.
0: فالشاب أخذ ورقة وقلم وابتدى يكتب كلمات.
1: He folded it.
0: طبق الورقة كده.
1: And came up to the pastor and said, "Could you read this later?"
0: وقال للأسيس ممكن تقرأ الرسالة دي بعدين.
1: My pastor friend said, "I'm so sorry. I can't get to you. I apologize."
0: فقال له أنا متأكد

0: آسف جدا أنا ما قدرتش أوصل ليك أكلمك.
1: So the young man went out into the night,
0: the evening. الشاب خرج دوت في الليل.
1: My pastor friend finishes at the church and is taken back to his hotel.
0: So القسيس خلص الخدمة بتاعته ورجع الأوتيل.
1: And he gets to the room and he begins to empty his pockets.
0: فوصل الأوضة بتاعته وابتدى يفضي جيوبه من الحاجات اللي موجودة فيها.
1: And he finds the note.
0: ولقى النوتة اللي كتبها له الولد.
1: And on one side, the note said, "I am 16 years old."
0: وفي ناحية من النواحي قال له أنا عمري 16.
1: My father has beaten me, and I had to leave home.
0: أبويا ضربني وأنا كان لازم أسيب البيت.
1: I've become a drug addict.
0: وأصبحت مدمن مخدرات.
1: I live on the streets.
0: أنا عايش في الشارع.
1: My question.
0: سؤالي.
1: Could God love somebody like me?
0: هل يحب ربنا واحد زيي؟
1: And my friend said he just wanted to run out of his hotel room and into the city.
0: وصديقه القسيس شعر كما لو كان عايز يجري من اوضه الاوتيل ويجري في كل شوارع المدينه.
1: And somehow find that young man.
0: عشان بس يلاقي الشاب دوت.
1: Wrap his arms around him.
0: ويحط ايديه حواليه.
1: And say, God specializes in loving people like you.
0: وقال له الله متخصص في محبة الناس اللي زيك.
1: God has given us five senses.
0: الرب ادانا خمس حواس.
1: And in his word he teaches us with the words of Jesus and Paul how we can use those senses.
0: وعن طريق كلمات الرب يسوع والكلمات اللي كتبها بالروح القدس بولس الرسول بيورينا ازاي نستخدم الخمس حواس.
1: To be a powerful witness for him.
0: علشان نكون شهود أقوياء للمسيح.
1: And God can use you, my brother and sister.
0: أخواتي وأخواتي الرب يستخدمكم.
1: With sight.
0: بالرؤية.
1: And taste.
0: بالتذوق.
1: And hearing.
0: بالسمع.
1: And touch.
0: باللمس.
1: And aroma or smell.
0: ورائحة.
1: To be a witness for him.
0: عشان نكون شهود ليه.
1: People like Pastor Sama and me, we are preachers.
0: احنا وعاظ انا والقسيس سامة.
1: And we have our place. And we have our place.
0: وعندنا اماكننا.
1: Okay. Bless you.
0: Thank you.
1: But there is nothing like you. Proclaiming,
0: لكن ما حد زيكم يقدر يشهد.
1: Proclaiming the word.
0: يشهد لكلمة الله.
1: Being salt and light.
0: تكون نور وملح.
1: And as well to leave an aroma of Christ.
0: وتعيش كرائحة المسيح.
1: Wherever you go.
0: أي مكان تروحوا.
1: I thank you for listening.
0: أشكركم لأجل انتباهكم.
1: Let's pray together, shall we?
0: نصلي مع بعض.
1: Okay. Short prayer.
0: No, it's okay. Take your time.
1: Most gracious God.
0: أبونا المغني.
1: In this room tonight.
0: في كنيستنا الليلة يا رب.
1: Help everyone understand.
0: ساعد كل واحد فينا.
1: That when they look at themselves in the mirror as a Christ follower.
0: لما يبصوا لنفسهم كتابعين ومؤمنين للمسيح.
1: The five senses are a way that you remind us that we are equipped to be a witness.
0: الخمس حواس يذكرونا ان احنا مجهزين لكي نكون شهود.
1: So whether it's our eyes or our ears.
0: سمعنا رؤيتنا.
1: Whether it is taste or touch.
0: لمس. أو تزوق.
1: Or whether it's the fragrance, the aroma we leave behind.
0: أو حتى الرائحة اللي بنتركها ورانا.
1: Help us to be a witness for Jesus Christ.
0: ساعدنا نكون شهود ليسوع المسيح.
1: As we leave this place of peace.
0: وإحنا بنسيب المكان هنا في سلامك.
1: And go into this city.
0: ونروح للمدينة.
1: May we be a witness for you.
0: نكون شهود لك.
1: In

0: Christ's name.
1: في اسم يسوع.
0: Amen.
1: آمين.
0: Thank you. God bless you.
1: أشكركم جدا.
0: Thank you.

نفسي أسألكم كم حد ربنا كلمه النهاردة؟ أعتقد النهاردة محتاج تراجع نفسك، هل أنت فعلا حياتك بتشهد عن المسيح؟ هل بتشارك خبر الإنجيل، أنه عندك خبر ينقذ حياة الناس هنا وهناك؟ هل رائحة المسيح الزكية بتفوح منك؟ هل بتلمس احتياجات الناس كأنه يسوع بيلمس احتياجاتهم؟ محتاج تراجع نفسك النهاردة، ومحتاج أنه لو أنا مش عايش الحياة دي، محتاج تراجع نفسك ليه أنا مش ملح وليه أنا مش نور. تعالوا نغمض عينينا 30 ثانية، وإحنا كأننا بتقول يا رب أنا جاي النهاردة أكرس حياتي من جديد. يا رب النهاردة ما ينفعش أنه الملح يبقى موجود على الرف أو فاسد أو مش بيستخدم، ما ينفعش النور يبقى موجود تحت المكيال والنور والدنيا ظلمة والدنيا سيئة جدا برا وأنا مستمتع بالنور، ويقول الكتاب إن كان النور الذي فيكم ظلاما فكم يكون الظلام. راجع نفسك وخلي روح الله يكلمك، هل أنت شهادة في بيتك؟ هل أنت شهادة في شغلك؟ هل أنت شهادة في وسط منطقتك والشارع اللي أنت عايش فيه؟

تعالوا نقف مع بعض ونقول له رسالة أعطيتني يا سيدي أن أخبر الملأ عن الحب العجيب. أنت اديتني رسالة قلت لي اذهب إلى العالم واكرز بالإنجيل. عند رسالة وأنت كلفتني بيها بمنتهى المحبة أنا جاي النهاردة أتحمل المسؤولية اللي أنت تتهمني.

يا ولدي يا بنتي تفضلوا، يا ولدي أنا عاملك لهدف قبل الكون ما يكون، أنا عاملك وعارفك مين هتكون، خد لك لحظة صمت لحظة سكون واسمع صوتي جواك. يا ولدي الناس بتموت والفرص بتفوت، بكلمك بالهمس بكلمك بالصوت، بكلمك عن أحلامي بالروح، بكلمك عن الضال والتايه والمجروح، انت ابني ومن غيرك هيروح. يا ولدي بدل الحلم ليك عندي 100، بس المهم انت مصدق فيا، مصدق ان القفر يبقى نهار مية والعظام تبقى جيوش حية. يا ولدي ارفع صوتك، ارفع صوتك في البلاد، نادي ونادي على العباد، نادي على البنات ونادي على الولاد، نادي على اللي مات ونادي على اللي فات، نادي بكلمة حياة وعلي الصوت، علي الصوت على اللي عايشين في الموت ونادي هلما خارجا، فك الكفن وغير عنوان السكن من الموت للحياة. يا كنيستي يا كنيستي انتوا كنيستي يا كنيستي، انا جاي اغير التاريخ، بس بمين؟ جاي يفتح العينين وبدل صوت الأنين، من يكتب التاريخ معايا غير كنيستي؟ انت فين يا عروستي؟ انت فين يا جميلتي يا حبيبتي؟ ليه ملاكي الخوف؟ ليه خايفة من الزيف؟ ليه مفكرة انك لعبة في وسط الظروف؟ قوليلي مرة فيها سبتك، مرة فيها بعتك، مرة فيها خنتك، انت فين مختفية؟ ليه حاسة انك مكتفية؟ ليه نورك عن الضلمة مخبية؟ ينفع يا كنيسة النور يبقى تحت المكيال؟ ينفع يا كنيسة الملح الملح يبقى على الرف متشال؟ يا كنيستي بنادي عليك بصوت عال، قومي نكتب التاريخ ونغير الحال، خدي قلبي شوفي بيه الناس، خدي قلبي

قلبي شوفي به الناس وحس معايا نفس الإحساس، وساعتها مهما يكون التمن عليك يهون، وتكوني بجد يا كنيستي ملح ونور لكل الكون. أمين.

مليان مليان قوي. اديكم واجب قبل ما تروحوا، محتاج تعمل واحده من الخمسه اللي سمعناهم النهارده. يا اما تكلم واحد عن المسيح، يبقى ده ايه الكلام. يا اما تكون نور في وسط شغلك وفي وسط بيتك، اي ضلمه تبقى انت نور. الحاجه الثانيه تبقى ملح،

0: حاجة الرابعة انك تلمس حد بفعل كأنه المسيح لمس، وتقول كلمة كويسة، كلمة مشجعة، حد عنده احتياج تسدد حاجة، حد فاكر حاجة. الخمسة انك تبقى رائحة المسيح الزكية. الناس تقول لك ايه الحلاوة دي، تقول لهم ايه؟ اصلي فيا يسوع دي ريحته. امين. عندك واجب من خمسة. كم حد يوعدني في محضر يسوع نعمل واحدة من الخمسة؟ ارفع ايدك كده، هاي لدوا يدكوا يد كده وشجعوا نفسكم. امين، هنكون بنعمل الواجب. تعالوا نختم اجتماعنا بالصلاة، والاساس عاطف يكون بقودنا من اجل اولادنا اللي في اعدادية وطلبات الصلاة.
1: يا رب القدوس، نحمدك من كل القلب يا رب لأجل اختبار عبادة مفرح، لأن يا رب هيأ لينا أننا نبقى في بيتك. يا رب نحن نختار أن نرفع عيوننا نحوك ونقدم إليك هذه الطلبات يا رب التي أنت تعرف ما بها. يا رب نسألك أن تتنازل إلى كل صاحب طلبة، يا رب أن تتفاعل أنت يا رب مع الاحتياجات هي بيدك القوية، وتنجح معجزات وآيات يا رب في البيوت اللي طلبة وجهها، والأشخاص يا رب اللي محتاجين إلى لمسة خاصة في حياتنا. يا رب نصلي لأجل الطلبة وبتوع إعدادية زي ما ماجد بيقول، ونصلي لأجل كل باقي الطلبة اللي قدامهم الامتحانات. يا رب نصلي لأجل كنيستنا، نصلي لأجل بلادنا، نصلي لأجل جميع خدام هذه الكنيسة كل في موقعي. يا رب اسمعنا حينما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوت، تكن مشيئتك كما السماء كذلك على الأرض. خبزنا إخاخنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومحبة الله الآب، وشركة الروح القدس تدوم فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان، قد إيه بشكر الرب جداً لأجل كل واحد وكل واحدة من حضراتكم. قد إيه بمجد ربنا لأن كنتم موجودين معانا في قناة الكارما، بنكمل مع بعض الدائرة الكبيرة، نصها إحنا في القناة والنص التاني هو حضراتكم. فإحنا من غيركم ما نقدرش نعمل العمل الكبير اللي ربنا بيعمله من خلالنا. فبشكر ربنا لأجل صلواتكم معانا، بشكر رب أجل كل واحد وكل واحدة حاطت قنوات الكارما قدام، وحاطت النفوس، وحاطت المذيعين، وحاطتنا إحنا كلنا محتاجين دايما صلاتكم عشان نقدر نكمل. وكمان بشكر كل واحد وكل واحدة من حضراتكم بيفتح القناة ويسمح لروح الله يتدفق من قناة الكارما، من المبنى ومن الكنائس المختلفة لكل بيت، يحرر ويطهر ويشفي. كمان بشكركم جدا لكل مرة بتعملوا فيها شير أو لايك لأي بوست أو أي لايف من قناة الكارما، وتشجعونا، بيشجع ناس كتيرة جدا. وكمان بشكر ربنا لأنكم بتساعدوا معانا في العمل في قناة الكارما، وبتقدموا تقديماتكم. في الحقيقة التقديمات دي هي اللي بتساعدنا ان احنا ندفع الفواتير الشهرية الكبيرة بتاعت قناة الكارما. فأنا بشكركم، وكمان بشجعكم ان كل شخص عمل تعهد او بروميس في الوقت بتاع عيد الحصاد ان يكون بيسدده في اسرع وقت ممكن. كمان بشجعكم ان كل واحد يزود الاشتراك بتاعه لو عنده اشتراك شهري، او يبدا اشتراك شهري في قناه الكارما، مهما كان صغير او كبير بيفرق معانا جدا في قناه الكارما. محتاجين نكمل مع بعض، محتاجين نصلي لاجل بعض، نحط في ايدينا في ايدين بعض ونكمل العمل الجبار اللي رب استأمننا عليه، ومع بعض نقدر نحقق الرؤية الكبيرة اللي ربنا حاططها على قلوبنا، ونقدر نوصل لأولادنا وشبابنا وأطفالنا، ونغير مستقبلهم ومستقبلنا ومستقبل بلادنا، ونجيب ملايين للمسيح. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر.

مر بدعمك لها. أرجوك استخدم كيو آر كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة عبر الشاشة في برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن كيف تسمع صوت الله، وموضوع كيف تسمع صوت الله موضوع مهم جدا لكل خادم، لأنه في كل يوم من أيام حياتنا بحاجة أن نتخذ قرارات، سواء كانت قرارات صغيرة أو كبيرة، وبحاجة أن نتأكد أمام كل قرار أن نسمع صوت الله جيدا ونتبع إرشاده لحياتنا. اليوم سأتحدث عن الطرق التي يتكلم الله من خلالها. الله يتكلم إلينا بطرق مختلفة وبطرق متنوعة، وأيضا هذه الطرق هي طرق خلاقة، وبعض الطرق طرق خلاقة أيضا، وبحاجة أن نكون منفتحين للطرق التي يتحدث فيها الله لحياتنا. الطريقة الأولى والأساسية والواضحة والمباشرة التي يتحدث فيها الله إلينا هو من خلال كلمته، هو من خلال كلمة الله. الكتاب المقدس كله هو كلمة الله بعهديه القديم والجديد، كل الكتاب هو كلمة الله، كل الكتاب هو موحى به من الله، والسلطة النهائية لأي موضوع هو كلمة الله. وفي الغرب في هذه الأيام في كتير مواضيع بتتناقش وفي كتير مواضيع بيتكلموا فيها، لكن وفي اقتراحات وأفكار كثيرة، لكن علينا أن نرجع للكلمة ونعود لنرى ماذا تقول كلمة الله، لأنها المقياس، لأنها المعيار، لأنها الستاندرد، لأنه هي السلطة النهائية التي نرجع إليها في كل أمر من الأمور. فالله لا يقول شيء يعارض كلمته إطلاقا. الله يتكلم إلينا من خلال الكلمة، قد يكلمني الرب بآية، قد يكلمني الرب بقصة، بتشجيع، بجواب لسؤال. الله يتكلم من خلال قراءتي للكتاب المقدس، من خلال قراءتي لكلمته. كلمة الله قوية، غنية، حية، مشبعة. كلمة الله هي خبز يشبع الحياة. لكن أريد أن أحذرك من القراءة العشوائية لكلمة الله، فكلمة الله هي ليست كتاب سحر ولا حجاب ولا اليوم أشوف إيش نصيبي أو حظي، لأنه نصيبي وحظي هو الرب. في قصة بتتكلم عن شخص أراد أنه يقرأ في الكتاب المقدس أو يسمع صوت الله من الكتاب المقدس، ففتح الكتاب عشوائيا ووضع إيده على آية حتى يقرأها ويرى ماذا تقول له كلمة الله، فوجد الآية اللي بتقول وذهب يهوذا وشنق نفسه، فراح قفل الكتاب قال لا هاي مش هي كلمة الله، فتح الكتاب مرة تانية حط إيده على آية فوجد الآية اللي بتقول اذهب أنت وافعل مثله، رجع قفل الكتاب مرة تانية فتحه مرة ثالثة قال له يا رب هاي المرة خلص بديك تكلمني، فتح الكتاب مرة ثالثة وحط إيده على آية فطلعت له الآية اللي بتقول ما أنت مزمع أن تفعله فافعله بأكثر سرعة، فراح قفل الكتاب ولم يعد يستخدم هاي الطريقة فيما بعد. فالكتاب المقدس مش موجود حتى نستخدمه بهاي الطريقة، لكن بشجعكم أو بشجع كل شخص على الطريقة المنتظمة، نقرأ الكتاب المقدس بطريقة منتظمة، إصحاح أو اثنين أو ثلاثة في اليوم، يكون في جدول للقراءة اليومية، ممكن نقرأ إصحاحات من العهد القديم، إصحاحات من العهد الجديد، ويكون في برنامج لقراءتنا اليومية. ومن خلال قراءتنا اليومية للكتاب المقدس كلمة الله قادرة أن تكلمنا وقادرة أن تصل إلينا. أيضا يتكلم الله من خلال الكلمة المسموعة. أحيانا ولما نكون في الكنيسة إحنا بنسمع كلمة الله من خلال عظة، وفي هذا في هاي النقطة بحبها أقول وبشجع كل خادم وبشجع كل راعي إنك في كل مرة بتقف فيها على منبر كنيستك بتخدم تذكر إنك تأخذ كلمة جديدة، كلمة من الله إلى الشعب، تأخذ من سمع

ماوي جديد وكلمة فريش من الرب يتكلم فيها للشعب. وإذا إحنا فعلا بنفتح قلوبنا أنه نسمع كلمة الله في كل مرة بنكون موجودين فيها أمام خدمة أو أمام وعظ أو تعليم، الله قادر أن يتكلم إلى حياتنا. أيضا الله يتكلم من خلال العظات الموجودة على DVD على CD وطرق مختلفة، أيضا البرامج الروحية اللي موجودة في الراديو في التلفزيون. الله قادر أن يتكلم من خلال كلمته المقروءة وكلمته المسموعة. في سفر دانيال الإصحاح 9 وعدد 2 بقول: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي. تيموثاوس 2:3 عدد 15 و16 بولس الرسول يكتب إلى تيموثاوس ويقول له هذه الكلمات: وإنك منذ الطفولية، أي منذ حداثة سنك، لأنه تيموثاوس تربى في بيت إيمان، فقال له أنت منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، بمعنى القادر أن تعطيك حكمة فتقودك للخلاص. بعدين بقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، أي مفيد للتعليم. كتاب مقدس فيه تعليم، فيه مقاييس، فيه معايير بنقدر نتبعها. أيضا للتوبيخ، كلمة الله بتفرجينا إذا عملنا شيء غلط. للتقويم، التقويم يعني التصحيح، فبعد ما الله يوبخنا أو يرينا أنه عملنا إشي غلط بيصححنا، وهذا أيضا من خلال كلمته. وأيضا يقول للتأديب الذي في البر، والله يؤدبنا لأنه إحنا أولاده، يؤدبنا لأنه يحبنا. عادة أنت بتأدب أولادك لأنك بتحبهم، وهكذا الله يؤدبنا من خلال كلمته لأنه يحبنا. كلمة الله غنية، كلمة الله موحى بها، كلمة الله تستخدم للتعليم وللتقويم وللتصحيح وللتأديب. أيضا في رسالة العبرانيين إصحاح 4 وعدد 12 بقول: لأن كلمة الله حية تعطي حياة، فعالة أي قوية باورفل، وأمضى من كل سيف ذي حدين، فهي خارقة ماضية شارب. وبعدين بقول: وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله أيضا تميز، تعطينا تميز وتحكم الحكم الصحيح في الأمور. هذه هي كلمة الله. من أجل هذا كلمة الله بشجع وبرجع بقول مرة تانية، هي الطريقة الأولى والأساسية الله بيتكلم من خلالها لنا. عشان هيك لازم يكون عندنا علاقة يومية مع الكلمة، تكلم مع كل مؤمن. يجب عليك أن يكون عندك علاقة يومية مع الكلمة، لكن أيضا بكلم الخدام، علينا كخدام يكون إن علاقة يومية مع الكلمة وشركة مع الله وعلاقة مع كلمة الله. ومش نرجع للكتاب المقدس فقط عندما نحضر العظات، لكن الكتاب المقدس يكون جزء من حياتنا اليومية. الكتاب المقدس ليس بكتاب قصص، الكتاب المقدس مش قصص بنحكيها للأطفال قبل النوم، الكتاب المقدس ليس بكتاب قديم، لكنه كلمة الله الحية. في كل مرة بنيجي قدام كلمة الله، في كل مرة بنقرأها، الله بيكلمنا عن أشياء، والكتاب المقدس أيضا يتحدث عن أمور معاصرة إحنا عايشينها. أحيانا إحنا بنقرأ الكتاب المقدس بسرعة، لكن بحاجة أن نقرأ ببطء ونسمح لكلمة الله إنها تعلمنا وتكلمنا، نهضمها وتغيرنا وتغير حياتنا. الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير في القرن 18 أكد وصرح أن الكتاب المقدس لن يعود أحد يقرأه في جيله. ومات فولتير، وبعد سنوات من موته أصبح بيته مركز لتوزيع الكتاب المقدس. فالله يثبت كلمته ويؤكد كلمته عبر التاريخ. أكد بس مرة تانية، عندما يتكلم الله، الله لا يقول أي شيء يعارض كلمته ولا يناقض كلمته، وبالتالي علينا نقرأ الكتاب المقدس باستمرار حتى نعرف فكر الله. طريقة تانية الله بتكلم فيها إلينا، يتكلم الله أحيانا لنا بصوت مسموع، بصوت مسموع، وأعني بصوت مسموع صوت مش داخلي جواك، لكن صوت بتسمعه من الخارج، صوت مسموع وكأنه أحد يتحدث معك. يكلمنا الرب بصوت واضح ومسموع كما فعل مع صموئيل. إذا بننظر إلى سفر صموئيل الأول والإصحاح الثالث، فأقرأ آيات بسيطة جدا. كان عالي في الهيكل، والطفل صموئيل كان موجود في الهيكل، وتابوت الله كان موجود هناك، والرب دعا صموئيل وتكلم إليه. ولأنه كان ولد صغير ولم يكن متعودا على صوت الله، ما عرفش أن الصوت اللي بناديه هو صوت الله، فاعتقد أنه عالي الكاهن بناديه.
والله استمر يتكلم له مرة بعد الأخرى حتى أدرك صموئيل عن طريق

عالي إنه الله يتكلم إليه. يقرأ من عدد 7 من صموئيل الأول إصحاح 3، بقول: ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال: ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال عالي لصموئيل: اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول: تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه، فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول: صموئيل صموئيل. فقال صموئيل: تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. أخواتي الأحباء، خليني أقولكم شغلة. الله يريد أنه يوصل صوته لإلنا. الله يريد أن يتواصل معنا ويوصل صوته لإلنا. طالما نحن أمناء سيجد طريقة ليصل فيها إلينا. صموئيل ما كانش مدرك أنه هذا صوت الله، والله استمر كلمه مرة بعد المرة، لغاية في المرة الرابعة قدر يقول له: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. والله بدأ يتكلم إليه. لكن بدي ألفت انتباهك في عدد 19 من نفس الإصحاح، بتقول كلمة الله أنه كبر صموئيل وكان الرب معه، ولم يدع شيئا من كلامه، من جميع كلامه، يسقط إلى الأرض. صموئيل كان بيقدر كلمة الله. إخوتي الأحباء، إذا أردنا أنه الله يكلمنا، نقدر كلمة الله، نقدر أنه الله بيقول شيء، هذا الأمر لا نريد أن ندعه يسقط على الأرض، لا نريد أن نتهاون في الأمور اللي الله يتكلم فيها إلينا. في لوقا 3:22، وقت معمودية يسوع، كان في صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، بك سررت. في مرة من المرات كان في اجتماع للتسبيح والعبادة، والله تكلم مع بنت بصوت مسموع وقالها: أنا أحبك. في اجتماع آخر باللغة الإنجليزية كان في ترنيمة عن الابن الضال، والله تكلم لشخص باللغة العربية بلغته وقال له: أنت ابني. في اجتماع باللغة الإنجليزية لكن سمعها بصوت عالي. الله بيتكلم بصوت عالي، تكلم إلينا إذا إحنا كنا بنسمع. سفر أعمال الرسل إصحاح 9 وعدد 4، بنشوف القصة اللي كان فيها شاول ذاهب إلى دمشق ومعه رسائل، وذهب إلى دمشق حتى يسوق المؤمنين رجالا ونساء مقيدين موثقين إلى أورشليم. وهناك هو ذاهب، أبرق نور من السماء ووقع من حصانه وسمع صوت الله يتكلم إليه فيقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسمع صوت عالي، كان صوت عالي، كان صوت مسموع. وإذا بنلاحظ في الكتاب المقدس، بولس الرسول أو شاول يعني بولس بيتكلم عن اختباره فيما بعد. القصة مذكورة في أعمال 9، لكن بيشارك اختباره فيما بعد في أعمال 22 وأعمال 26. إذا حطينا القصص هاي كلها على بعض، في أعمال 26 في إضافة بيشرح لنا إياها، بقول إنه الصوت تكلم إليه باللغة العبرانية بلغته قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فالله تكلم إله بلغة بيفهمها، بلغته اللي هو بيتكلم فيها. وهكذا إن تكلم الله إلينا بصوت مسموع، هدف الله أنه يوصل لنا صوته. هدف الله مش يعقدنا ولا يحيرنا، لكن هدف الله أنه يوصل لنا صوته. فإن تكلم إليك الله بصوت مسموع، سيتكلم إليك بلغة أنت بتعرفها أو بلغتك الأم. وفي كتير من المرات الله تكلم حتى باللهجات العامية اللي بيتكلموا فيها الأشخاص. الله إذن يتكلم إلينا بصوت مسموع. الطريقة الثالثة الله بيتكلم فيها إلينا، الله يتكلم بصوت داخلي في القلب. إذن في صوت مسموع، صوت عالي، لكن أيضا في صوت داخلي، صوت القلب الداخلي. والصوت الداخلي قد يكون طلب أو إرشاد أو تحذير. نقرأ في أعمال الرسل، بننظر في أعمال الرسل إصحاح 16، وبنقرأ هاي الكلمات. بقول في إحدى رحلات بولس الرسول: وبعدما اجتازوا في فرجية وكورة غلاطية، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. إذن الروح القدس منعهم، في شيء داخلي وقفهم، منعهم. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية، فلم يدعهم الروح. ففي مكان بقولك منعهم الروح، وفي مكان بقولك لم يدعهم الروح. روح قدس وقفهم، كان في إرشاد داخلي، كان في صوت داخلي ومنعهم أن يذهبوا. وبعدين ظهرت لبولس رؤيا ذهب فيها إلى مقدونيا.
والأمر هذا اللي بنتكلم فيه يرتبط بشهادة الروح القدس الداخلية وحساسيتك للروح القدس. قد إيه أنت بتعطي روح القدس مجال؟

هل في حياتك وقد ايه بياخد راحته فيك روح القدس قادر يتكلم اليك بصوت داخلي؟ اذا ممكن يكون صوت مسموع، ممكن يكون صوت داخلي في القلب.

احفظ وصاياي فتحيا وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامج أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك من كلمة الله من الكتاب المقدس. بنحاول نشوف أنا موجود هنا ليه، هو عملني ليه. عايز أخد معاك الآية اللي بتقول العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. عايز أتكلم معاك عن معرفة مشيئة الله، وإزاي أصنع مشيئة الله، وليه أصنع مشيئة الله. ليه أصنع مشيئة الله؟ زي ما سمعنا في الآية، اللي بيصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. الحياة مهما امتدت بيك وبيا على وجه الأرض 80-90 سنة، ما هيش كل ما في الأمر. حياتك على الأرض دي بروفة لعمل فني مثلا قبل العرض الأخير. كلنا عارفين إن لما بيكون في عمل مسرحي أو كونسرت بيتعمل بروفات علشان العرض الأخير، فحياتنا هنا كأنها لسه البروفة للعرض الأخير. الأرض دي منطقة التجهيز قبل الحياة في الأبدية. واحد قال دي منطقة التدريب قبل المباراة الفعلية، مرحلة التسخين قبل ما يبتدي السباق. يمكن تعيش على أكتر تقدير 100 سنة على وجه الأرض، لكن في الأبدية هتعيش إلى الأبد، إلى الأبد. واحد قال وقتك على الأرض ده عبارة عن جملة اعتراضية صغيرة بس في الأبدية. الله بيقول لي وبيقول لك أنت جواك غريزة، جواك فطرة بتشتاق للخلود. عارف ليه؟ لأن أنا صنعتك على صورتي، أنا صنعتك على مثالي، على شبهي. عشان كده أنت بتدور على الأبدية، عايز الخلود. في يوم من الأيام قلبك هيقف عن النبض، لكن دي نهاية الجسد بس، نهاية عمرك على الأرض، لكن دي مش نهايتك. الجسد الترابي، الجسد ده بتاعي، ده مسكن مؤقت لروحي، لكن روحي للأبدية هتكون موجود. إذا تعلمت أنك تحب وتثق الرب يسوع، هدعوك لأنك تمضي الأبدية معايا. الرب بيقول لك كده، إذا حبيت ابني وعشت له في السنين اللي انت موجود فيها هنا على وجه الأرض، أنا هدعوك أنك تقضي الأبدية معاه. جسدي الترابي ده مائت، لكن هو بيقول لنا أنه بيعد لي خيمة عشان أقضي فيها الأبدية. الأبدية ما فيهاش غير حاجة من اتنين، يا السماء يا الجحيم. الأبدية ما فيهاش غير حاجة من اتنين، يا السماء يا الجحيم. علاقتك على الأرض هنا بالرب يسوع المسيح بتحدد انت هتكون موجود فين في الأبدية. لو اتعلمنا انك تحبه وتمشي معاه مشوار حياتك هنا على الأرض، هتقضي معاه الأبدية كلها. لكن لو رفضت محبته، لو رفضت ايده الممدودة ليك دلوقتي هنا، هتكون معزول عنه.

عنه في الأبدية، هتكون بعيد عن محضر الله في الأبدية. خلي بالك هو بيقول لنا كده، بيقول لنا إن نقد بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. كده ولا كده خيمتي الأرضية ديت هتنقد، جسدي ده هينتهي، لكن ليا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بإيد أبدي. سي إس ليويس قال في نوعين من الناس موجودين، في نوع بيقول لله يا الله لتكن مشيئتك، في نوع تاني من الناس الله بيقول لهم حسنا لتكن مشيئتك أنت. أي واحد من النوعين دولك من الناس أنت؟ اللي بيقول لربنا أنا عايز مشيئتك هي اللي تحصل في حياتي، ولا اللي بيقول لربنا أنا عايز مشيئتي أنا اللي تتحقق، فعشان كده ربنا بيقول لك خلاص حسيبك اعمل اللي أنت عايزه. قبل ما أنهي عايز أسيبك مع الآية بتاعت النهاردة، الآية اللي بتقول العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. عايز أعرف مشيئة الله لحياتي، عايز أصنع مشيئة الله في حياتي، عايز أكون موجود معاه في الأبدية واتمتع بصحبته في الأبدية. حياتي هنا على الأرض هي قصيرة، لكن عيني على الأبدية، بعيش الأيام اللي موجود فيها هنا على الأرض وأنا اهتمامي بالأبدية. خليك معانا، هنتابع مع بعض في الحلقات اللي جاية الأفكار ديت، أنا ليه موجود على وجه الأرض، أنا إزاي أعرف خطة الله لحياتي، أنا إزاي أعيش الغرض اللي هو خلقني من أجله. إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحبا.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك،

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة مع حلقة جديدة من البرنامج الحجارة تتكلم، بقدمه لكم من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا. وأنا سعيد جدا إن أنا ألتقي معكم النهاردة مرة ثالثة من جزيرة باتموس. إحنا لسه في جزيرة باتموس، إن شاء الله من الحلقة الجاية هبتدي أخدكم في رحلة لـ7 كنايس في تركيا. فأنا بدأت من تركيا، وكان لازم ناخد المركب من تركيا عشان نيجي أفسس. وزي ما قلت لحضراتكم إن الرسول يوحنا بعد قيامة المسيح وخد العذراء مريم معاه وراحوا مدينة أفسس، وكان بيبشر في أفسس واتقبض عليه هناك ونفوه، أرسلوه منفي إلى جزيرة بطمس. وزي ما أنا قلت لكم في الحلقتين اللي فاتت، الجزيرة عبارة عن حجارة كانت كلها، وكانوا يعني بيرموا فيها المسجون المنفي، وهو ونصيبه عاش أو معاش وكده. فالمركب تطلع من تركيا وتيجي لغاية بطمس. بطمس حاليا تبع اليونان، تبع اليونان كبلد، فهي جزيرة يونانية، جزيرة يونانية. لكن طبعا المدينة عامرة، أنا بشجع اللي فيكم يقدر يجي يزورها، مدينة سياحية رائعة جدا، فيها الدير زي ما زرناه، وفيها الكهف اللي فيه يوحنا شاف الرؤية، وبقت مدينة سياحية من أعلى طراز، يعني بقت مليانة أوتيلات ومحلات وحياة تانية خالص، غير الحياة اللي عاشها يوحنا. وكأن إبليس بيحاول يدمر اللي حاصل، بس هتفضل الحجارة تتكلم. وده اللي جابني هنا، وده اللي خلاني أعمل السلسلة دي. اللي خلاني أعمل السلسلة دي إن أنا من كثرة ما بقيت أسمع خدام، أو بيسموا نفسهم خدام أو مفسرين لاهوت أو علماء، بيحاول إنه يوفق ما بين كلمة الله وما بين النظريات العلمية، فبيدوس على كلمة الله وإنها مش حقيقة، وفي أجزاء منها وأصلك لو رحت لسفر التكوين هتلاقي، وأصلك لو يعني كل الكلام ده. أنا سامحوني إن أنا بستعير التعبير ده، روحي احتدت فيا جدا، إنه إلى هذا القدر إحنا عايزين نرضي المجتمع، إلى هذا القدر إحنا عايزين نرضي الناس عشان يرضوا علينا، إذا هذا الحد الكنيسة مرعوبة من الناس فبتحاول تكسب رضا الناس، أو بنحاول. حسيت إنه نفس الوقت الموقف اللي كان بيجتاز فيه الرب يسوع، وقالوا له قول للناس تبطل تهتف ليك، قول للناس اللي الناس تبطل تهتف، وقال لهم ان سكت هؤلاء، ان سكت هؤلاء فالحجاره هتصرخ، الحجاره هتتكلم. وانا واقف قدام الحجاره بتاعت يوحنا، وانا واقف قدام الحجاره، قدام زي ما هتشوفوا في افسس ولا في برغاموس ولا في الكنائس الـ7، وانا واقف قدام الحجاره دي بتشهد، كل حجر فيها بيصرخ ويقول ان كل كلمه قالها الكتاب المقدس حقيقيه، كل تعليم قالوا الكتاب المقدس حقيقي، كل موقف حكاه الكتاب المقدس حقيقي. ما تقدرش تيجي تقول الاجزاء دي، اصل الاجزاء دي، بس الاجزاء دي مشكوك فيها، اصل الاجزاء دي انت بتفسرها كذا. الموضوع لا يخضع لتفسير، كلمه الله زي ما بيعلمنا الكتاب حيه وفعاله واقوى من كل سيف ذي حدين، ويقول عنها الرسول التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها. احنا بدل

ننتبه لكلمة الله ولكلام الله. ابتدينا دلوقتي بننتبه، أصل فلان بيقول، وأصل العلامة الفلاني بيقول، وأصل بتاع. أنا عايز أرجعك النهاردة عزيزي المشاهد للإيمان البسيط، وعندنا الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ما أروع إن إحنا نرجع نصدق كلمة الله ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة إيمان الأطفال، ببساطة القلب اللي بيستقبل كلمة الله ويصدقها ويعيشها، اللي بيصدق إن دي رسالة حية بتغير. يا ما غيرت، غيرت حياتي، وأنا متأكد إنها غيرت حياتك وغيرت حياة ملايين. إحنا اللي غير حياتنا ونقلنا من الظلمة للنور هي كلمة الله اللي نورت قدام عينينا. فالنهاردة كون إن واحد يطلع يشكك في كلمة الله، أو يشكك في الوحي، أو يشكك في الحوادث، أو يشكك في تواريخ، يا جماعة كلمة الله أهي، أهو إحنا في جزيرة بطمس. إحنا العالم كله بيقول المركب وهي بتقف هنا قالت لك دي جزيرة بطمس. الكهف اللي إحنا موجودين فيه ده المليان رهبان ومليان أدلة بتقول إن هنا كان عايش يوحنا. فيوحنا بعد ما راح بشر في أفسس وكانت ليه خدمة رائعة، جه هنا منفي. وأنا عايز أشجع كل خادم، كل خادم وكل خادمة وكل قائد وكل قائدة بيمر بظروف صعبة. يوحنا بيقول كده، أنا شريككم في الضيقة، أنا شريككم في الضيقة. كلنا بنمر بضيقة وكلنا عندنا الخدمات صعبة، مين قال؟ بس الفرق بيننا وبين يوحنا إن إحنا أحيان كتير بنختار إن إحنا نكوت، بنختار إن إحنا يا عم بلاها الخدمة اللي هتوجع دي، بلا مش مفيش داعي منها، أنا هتهان، لا يا عم أنا هتجرح، لا يا عم أنا مش هيتقال اسمي ومش هيمجدوا اسمي. خد بالك المجد كله هيجي، هيجي بتمجيد يسوع في حياتك. والرب بيكرم الذين يكرموه، الرب بيكرم الذين يكرموه. ان بص العالم، العالم فكر ايه؟ انه لما ينفي يوحنا بيقضي على يوحنا. تخيلوا ان العالم فكر انه لما يقضي على يوحنا وينفيه خلاص قتل المسيحيه كده. ما كانش يعرف العالم وما كانش يعرف الشيطان، ودي ميزه ان الشيطان ما بيعرفش بكره. الشيطان قال لك انا هنفي يوحنا عشان اخفي اسم المسيح، فيسوع يظهر ليوحنا ويديله الرؤيه اللي ادت النصره الكامله على ابليس. يعني اقعد اتخيل معايا بالمنظر ده، يوحنا كان بيبشر، كان متوقع ان الناس تسقف له بقى والناس بتيجي للمسيح، كانت النتيجه الريورد بتاعه المكافاه بتاعته انه يتنفي. طبعا كان ممكن يقعد بقى ويقول لك انا ليه، وليه يا رب ده انا بخدمك، وليه يا رب انا بحبك، وليه يا رب انا تعمل فيا كده وانا ابنك. يوحنا ما اشتكاش، يوحنا جلما انف وكان في الروح في يوم الرب. اميزنج، رائع جدا انه ما عادش يشتكي من الظروف، وما عادش يشتكي من الاحوال، وما عادش يشتكي انه فينك انت يا رب في الظروف دي، وليه تخلي عسكري روماني يلطشني، وليه تخليهم يحطوا رجلي في السلاسل، ليه انا عملت ايه عشان ده كله. الفكر اللي دخل الفوكابلري بتاعنا، دخل كلماتنا للاسف من المسلسلات العربي اللي بنتفرج عليها، ليه يا رب يحصل فيا كده. يوحنا بالعكس، يوحنا ساب كل حاجه، وساب المدنيه، وساب الارض، وجيت رمى في جزيره كلها صخر، بس يجي يقول عن نفسه ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب. انا قاعد، ايوه العالم بتقول لي ده صخر وده سجن واللي انت فيه، بس انا قاعد هيمان بربنا. انا قاعد اصل اللي مفرحني واللي معزيني مش الظروف اللي بره، انا اللي مفرحني والمعزيني وجود الرب جوه حياتي. كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب. كنت قاعد كده انا وربنا بنتكلم مع بعض، كنت قاعد كده انا وربنا هيمنين في الروح، الروح القدس بيملاني وبعدين ياخدني يدخلني اعماق الله، يكشف لي اعماق الله فيرجع يملاني. كنت في الروح في يوم الرب. وانا بشجعك انك حتى لو بتمر بضيقه في الخدمه، لو بتمر بضيقه في ظروف معينه، حول الضيقه لنصره، حولي الضيقه لنصره. عشان كده بيقول انا شريككم في الضيقه وفي ملكوت الله. انا عندي النقطتين دول، انا معاكم في ضيقه، ايوه انا بمر في ضيقه، بس انا قدرت بعيون ملكوت الله انتصر على هذه الضيقه. طيب فده يوحنا، ودي الحجاره اللي بتتكلم، ودي الحجاره اللي بتشهد، ودي الحجاره اللي بتقول انه كلام الكتاب صحيح وكلام. وعشان كده هو يوحنا بيقول طوبى للي يقرا الرساله دي، السفر ده، وطوبى للي بيسمع، وطوبى للي بيحفظ. يعني السفر الوحيد اللي بيشجعك الكتاب انك تقراه وتسمعه وتحفظه، لانه فيه بركات غير عاديه. الحلقه اللي فاتت وقفت معاكم لما وقلت لكم لو تفتكر هات كتابك المقدس وعلم، انه يسوع كان واقف وماسك بيمينه السبعه كواكب،
الراء متحكم، لازم تصدق

مهما البلد انت عايش فيها وفاكر ان فيها علي وفيها علي يقدر يحكم عليك، تأكد ان انت فوق العلي علي والاعلى فوقهما. هو ده الرب. انا بفتكر من مدة لما عييت عيا جامد واشكر كل اللي صلوني، وكنت في المستشفى، فوانا بينقلوني المستشفى في عربية الاسعاف وبياخدوني، رئيسة الممرضات جت بتقولي هو انت تعرف صاحب المستشفى؟ فبقول لها ليه؟ قالت لي الاهتمام اللي المستشفى كله مهتمية بيك غريبة جدا. احنا قلنا يا انت جزء من الماء من الملاك بتوع المستشفى، يا اما انت صاحب المدير او صاحب المستشفى. قلت لها لا، انا لا صاحب المدير ولا صاحب المستشفى، بس انا اعرف الفوق اللي فوق خالص ده، اعرف اللي فوق الجالس على العرش اللي ماسك كل امور. فقالت لي what do you mean؟ قلت لها I belong to God، انا بنتمي لله، انا بنتمي ليسوع المسيح اللي هو الجالس على العرش، رئيس ملوك الارض، رئيس ملوك الارض. صدقوني يا جماعه، لو انت صدقت ده، انا ما يهمنيش العالم يقوله، انا يهمني ان انت وانت من جواك تصدق انك بتنتمي لهذا الاله العظيم. عشان كده بيقول، لما بيقول كان الماسك في ومعه في يمينه سبعه كواكب، تخيل السبع كواكب في ايدين ربنا. ده بيديك طمان انه مفيش كوكب بيخرج عن مساره، مفيش كوكب بيلف لفه غلط، مفيش شمس بتطلع مش في ميعادها وبتغرب مش في ميعادها، كل حاجه متحكم في ايد يسوع اليمين. لكن لما راى يوحنا، لما بيقول لما رايته وقعت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي، انا الايه دي بتعزيني وبترفعني وبتخليني عايز اصرخ هللويا ليل نهار، لانه تخيل انه يسيب السبع كواكب ويحط ايده على يوحنا، وكانه بيقول ليوحنا وبيقول لكل واحد فينا زي ما قلت لكم الحلقه اللي فاتت، انت اغلى عندي من اي حاجه، انت اغلى عندي من كل حاجه. اوعى الشيطان يوسوس في ودنك ان انت مش مهم عند ربنا، انت رقم من السبعه مليار اللي عايشين. لا ابدا، انت مش رقم، انت مش عدد، انت ابن، والابن غالي جدا على ابوه. حتى لو كنت ابن بعيد، حتى لو كنت ابن وعايش في كره بعيده، الاب ده اللي ماسك السبع كواكب في ايده منتظر لحظه رجوعك. لكن عايز اقف معاكم مره ثانيه عند كلمه فوقعته، فلما رايته سقطت عند رجليه كميت. انا الموضوع ده لفت نظري، وفي اخت من الاخوات كتبت على الفيسبوك مره وفعلا لفت نظري جدا، انه يوحنا اللي عاش مع المسيح 3 سنين و6 اشهر ويمكن اكتر، يوحنا اللي يسوع ائتمنه على امه قال له هو ده امك، يوحنا اللي كان قريب جدا وكان بيتكئ في حضن السيد، اللي الكلمة كانوا عايزين نعرف حاجة يقولوا يوحنا اسأله، يعني يوحنا عارف المسيح بكل تفاصيله، عارف المسيح بكل نظراته، عارف المسيح بكل هيئته. يوحنا شاف المسيح بعد القيامة، لكن لما شافه في المنظر ده وقع كميت، لأنه الحضور الإلهي العظيم اللي بتاع الله بقى، بتاع يسوع المتمجد في السماء، بيقول فلما رأيته، أنا عارف يسوع بشعره وبوشه بعينيه بكل حاجة، لكن أنا المرة دي رأيته، رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالثلج، عيناه كلهيب نار، رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. أنا لما شفت يسوع ده قلت يا نهار، هو ده يسوع اللي أنا كنت عايش معاه، أتاري يسوع ده هو الرب رئيس ملوك الأرض وهو الجالس على العرش في السماء. فلما رأيت الصورة دي، لما رأيت المجد ده، لما رأيت العظمة دي، وقعت كميت قدامه، ما قدرتش أقاوم. مش كده زي ما وريتكم الأسبوع اللي فات، إيد يوحنا طبعت على الصخر من كثرة الرهبة اللي كان فيها يوحنا واللي كان فيها شايف هذا المجد الإلهي. لكن أروع ما في يسوع، وأنا بشكر ربنا أن احنا بننتمي ليسوع، وبشكر ربنا اللي لينا إله عظيم. يعني فعلا زي ما الترنيمة بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، إنه لما يوحنا وقع الوقعة دي يسوع حط إيده اليمين عليه، زي ما هو النهاردة عنده استعداد يحط يمينه على كتفك وعلى كتفك ويطبطب عليك ويمسح دموعك ويقول لك ما تخافش. هي الكلمة اللي قالها، قال له لا تخف. وكم واحد فينا النهاردة من كل المشاهدين اللي بيشاهدوني على الفضائيات أو في السوشيال ميديا محتاج تسمع الكلمة دي النهاردة، مش من بق الأسيس هشام ولا من القناة الفضائية الفلانية، محتاج تسمعها من فم يسوع شخصيا. قال لي رسالة خاصة جدا ربنا بيبعتها لك النهاردة، وربنا بيبعتها لك النهاردة بيقول لك لا تخف. يا رب ده العدو قوي، لا تخف. يا رب الظروف صعبة، لا تخف. يا رب المرض شديد جدا والدكاترة بتقول مفيش أمل، لا تخف. اسمع وصدق. أنا عايزك مش بس تسمع، اسمع وصدق، اسمعي وصدقي وعد الرب. فقال لي

تخف، لا تخف، ما تخافش، ما تخافش. ليه يا رب ما خافش؟ ليه يا رب ما خافش من كل حاجة بتخوف؟ ده التلفزيون بيخوف، والحكومة بتخوف، والبوليس بيخوف، والدنيا دي بتخوف، وحتى الكنيسة بتخوف، وتقول لي لو ما عملش كده هتروح جهنم. الرب النهارده بيقول لك ما تخافش، لا لا تخف. ليه بقى يا رب بتقولي لا تخف؟ بيقول له خد بالك، لا تخف، أنا هو الأول والآخر. يعني أنا لا في حد قبلي ولا في حد بعدي، فما فيش

بيرعبك وبيحاول يخوفك مهما كان المرض صوته عالي. عايز اقول لك حاجه بمناسبه المرض، انا عارف ان في ناس كتيره بتتفرج عليا عندها امراض كتيره، انا مراتي فاطمه الاوقات جالها سرطان، وانا نفسي عيتمت، انا عارف يعني ايه عيا، وعارف يعني ايه مرض، وعارف يعني ايه مستشفيات تقعد فيها والدكاتره تنقلك من قسم لقسم. كل ده مريت بيه، بس انا مريت بقى بالاعظم من كده، مريت وصدقت وامنت واقدر اقولها لغايه اما اموت في اي لحظه من اللحظات، مع احترامي الشديد للطب واحترامي وتقديري الغير عادي للدكاتره والاطباء والممرضين والمستشفيات ودكاتره التخدير، نيمت سميها زي ما انت عايز، كل دول انحني واقدرهم تماما. لكن وارجوك انك تسمع كلمه وتسمعي كلمه، لان الكلام ده ليك انت خاصه النهارده، لكن الطب بكل عظمته ليس صاحب الكلمة الأخيرة. الطب يقدر يقول كلمته، الدكاترة تقدر تقول مفيش فايدة، الدكاترة تقدر تخرج كده الدكتور طب يغسل إيده ويقول لك بصراحة عملنا كل اللي في إيدينا. الطب ليس صاحب الكلمة الأخيرة، صاحب الكلمة الأخيرة هو الذي قال عن نفسه أنا هو الأول والآخر، أنا هو يهوى رفا، أنا هو الطبيب الشافي، أنا هو الطبيب الأعظم. هو صاحب الكلمة الأخيرة، ويوم ما يقول خلاص هغمض عيني واروح مع السماء، يوم ما يقول لسه يقول العالم يتحير، يقول لك ايه ده كان بيموت، ده امبارح كنا خلاص بنكتب شهادة الوفاة بتاعته زي ما حصل معايا، كان بيموت خلاص، ده يعني ما كانش فيه امل. الله هو صاحب الكلمة الأخيرة. عشان كده لما طبطب على يوحنا زي ما بيطبطب عليك النهاردة وبيطبطب عليك النهاردة بيقول لك نفس الكلمات دي، قال لي لا تخف. لا تخف ليه؟ لأنه أنا الأول والآخر، أنا البداية والنهاية، أنا لا في حد يقدر يغير بدايتي ولا في حد يقدر يغير النهاية ولا حد في النص يقدر يعمل فيك اللي هو عايزه. أنت ابني، من اللحظة اللي قبلتني فيها رب ومخلص، من اللحظة اللي أنت سلمت حياتك فيها ليا، من اللحظة اللي أنت قررت أنك تقبلني كمخلص شخصي، أنت ابني. ومن هذه اللحظة لا يستطيع أحد أنه يقرب منك، لا يستطيع أحد، ده حتى شعور رؤوسكم، شعور رؤوسكم محصاة عندي. في مرة الرب يسوع قال إيه؟ أليس عصفوران يبعان بفلس؟ لما تروح في أيام المسيح تشتري عصفورتين تدي له فلس، قرش ساغ، دولار، أي حاجة، وخمسة عصافير تباع بفلسين. لو أنت بتحسبها عملية حسابية، العصفورتين بفلس يبقى الأربع عصافير بفلس، يبقى معنى كده أنه في عصفور ببلاش، في عصفور الراجل ادهولك على البيعة. تخيل ان يسوع بيقول انه حتى العصفور اللي على البيعة اللي صاحب المحل اساسا ما حسبوش، صاحب المحل انت طلبت اتنين بفلس طلبت اربعة ام بديك واحد فوق البيعة، حتى العصفور اللي فوق البيعة ده ما يقعش غير باذن ربنا. فكان بالحري انا وانت وانتي غاليين جدا على ايدين رب، من يستطيع ان يؤذيك؟ ان كان الله معنا، ان كان الله الجالس على كرسي رئيس الامم ده معنا، فمن علينا؟ ماذا يستطيع أن يفعل بي إنسان؟ مفيش قوة في الدنيا. فقال لي لا تخف، أنا هو الأول والآخر، أنا الحي وكنت ميت. أيوة أنا مت، أنا اكتست الموت علشان أقدر أحيي الأموات اللي زينا. ما هو المسيح كان لازم يكتاس كل حاجة، كنت الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، بقيامة يسوع أنار لنا الحياة والخلود. بصوا يا جماعة، قبل المسيح ما كناش نعرف اللي بيموت بيروح فين. يعني لما تقرا العهد القديم يقول لك مات فلان وانضم الى ابائه، مات فلان وانضم الى ابائه، اوكي طيب انضم الى ابائه، ايوه راح فين دلوقتي؟ يعني هو قاعد فين دلوقتي؟ منتظر ايه دلوقتي؟ ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ما كناش نعرف الى ان جاء المسيح ووضع حياته على الصليب ومات، مات من اجل خطاياي وخطاياك، مات علشان يدفع ثمن خطيتنا، واقامنا معه. وبقيامه يسوع زي ما بتقولوا نور النور، أنار لنا الحياة والخلود، نور حياتنا، نور حياتنا. فأنا حياتي ما بقتش عايش في الضلمة، ما بقتش عارف هو الطريق ده ولا الطريق، لا أنا عايش في النور، أنا عايش في نور المسيح. يسوع منور فيا، يسوع منور فيا بكلمته، يسوع منور فيا بإرشاده، يسوع منور فيا بالروح القدس اللي بيعلمني وبيرشدني وبيهديني وبيقودني في الطريق. ففي سراج لرجلي، ربنا منور فيا، أنار لنا الحياة. فبقى الحياة منورة، ما بقتش الحياة ضلمة، ما بقتش الحياة مملة، ما بقتش الحياة زي ما بسمع للأسف من ناس كتير يجي يقول لي أسيسة هي أيام ونعيشها ونقضيها، أهي الأيام اللي فاضلة وتعدي وخلاص. أبدا،
يسوع أنار الحياة لغاية آخر يوم في حياتك. وأنا بوجه الرسالة دي لكل اللي فاكر نفسه كبر وكل نفسه اللي عجز وبسمع الرسول بقى خلي الشباب يخدموا، إحنا ياما عملنا. لا لا، هو أنت ياما عملت، أنت بتعمل ليسوع، أنت بتعمل لأبوك،

بتعمل لأبيك الذي في السماء، انت مش بتعمل عشان انت صغير ولا انت كبير ولا كان عندك ده الموضوع بره الحكاية دي تماما. انت حي لأن يسوع أنار لنا الحياة. أنا أصبح لحياتي هدف وقيمة ومعنى. أنا بقيت عارف أنا عايش ليه، وعارف أن أنا لو غمضت عيني دلوقتي ورحت السماء هموت ليه، لأن إن عشت فللرب أعيش وإن مت فللرب أموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. الموضوع أن يسوع نور لنا الحياة، لأنه لما سألوا يسوع لهم أما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. فيسوع أنار لنا أنه في حياة أفضل، وكمان أنار لنا الخلود. بقينا دلوقتي عارفين ان انا لما هموت النهارده انا مش ايوه هيحطوني في حته ارض متر في متر، ده بيحطوا الجسد، لكن الروح هتكون مع يسوع، هياخدني معاه، هيقول تعالى يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، تعالوا افرحوا، تعالى تعالى مع جيش الغالبين، مع مع مع سحابه الشهود. فالمسيح انار لنا الحياه، عشان كده هو بيقول لهم، بيقول له يا يوحنا انا كنت حي وانت بنفسك شهدت ان انا مت على الصليب وميت، والان انا حي الى ابد الابدين، ومن امن بي، وده اللي الرب يسوع قاله، من امن بي وان مات فسيحيا، لانه وعد الحياه الابديه وعد موجود في المسيح يسوع. اصدقه ازاي واصدقه ليه؟ لانه هو اجتاز الموت والحياه، هو كان حي واجتاز الموت من اجلي وقام في اليوم الثالث عشان يعطينا حياه ابديه. فبيقول له أنا كنت ميتا وأنا الآن حي إلى أبد الأبدين أمين، ولي مفاتيح الهوية والموت. عايز أخدك في الدقايق اللي فاضلة من الحلقة اللي بيقول له إيه في عدد 19، لأنه هو أنت بقى لو عايز تفهم سفر الرؤية، وزي ما قلت لكم في أول حلقة أنا اللي هنا بدافع عن مدرسة ولا بناقش مدارس، أنا يعني يسمحوني العلماء بتوع الكتاب المقدس والمفسرين، أنا قررت أن أنا ما أقضيش الباقي من عمري في هذه النقاشات والصراعات. كويس انك تدرسها وكويس انك تعرفها وتتعمق في دراسة الكلمة، بس انا بدعوك في النهاية بعد ما تعمل ده كله ارجع بقى للإيمان البسيط اللي بيصدق كلمة ربنا ان الرب قرب يجي، وبعد ما يجي ياخدنا معاه يعمل اللي هو عايزه. الصراعات اللي بين كنايس وطوائف على تفاسير معينة وعقائد معينة، انا بعتقد ان جه الوقت ان احنا ننحيها جانبا، نحيها جانبا ونفوكس ونركز على حاجة واحدة، ان الرب قرب يجي. هنا في عدد 19 بيقول له ايه، وده مفتاح سفر الرؤية، قال له اكتب، فاكتب ما رأيت، اللي هو في صحاح واحد اللي انت شفته معايا، اكتب ما رأيت، وبعدين وما هو كائن اللي هو حالة السبع كنايس، وبعدين وما هو عتيد ان يكون، وده اللي هنشوفه او هتقراه في صحاح 4. انا مش هدخل، انا هخلص السبع كنايس، اخر حلقة بتاعتنا هتكون في كنيسة لودوكية، لأنه ده اللي أنا عايز أوصل له، إن الحجارة دي بتتكلم والحجارة دي بتشهد. أنا مش جاي أفسر سفر الرؤية، اللي أنا عايز أقوله لك ده مفاتيح سفر الرؤية. لو عايز تفسر تقسم سفر الرؤية لثلاث مراحل، قال له اكتب ما رأيت، ده اللي هو شاف الرؤية بتاعت يسوع واتكلم مع يسوع، ما هو كائن، ده حال السبع كنايس، إصحاح 2 و3، وبعد كده قال له اصعد إلى هنا في إصحاح 4 فأريك ما عتيد أن يكون. من صح 4 لآخر سفر الرؤية، الرؤية اللي شافها يوحنا على ما هو عتيد أن يكون. وكل كنيسة ربنا يباركها تشرح سفر الرؤية للناس وتشجع الناس أنها تدرس وتبقى مستعدة. فقال له اكتب ما هو ما رأيت، ما هو كائن، وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. سر السبعة كواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية، السبعة كواكب هي ملائكة السبع كنائس، والمناير السبع التي رأيتها هي السبع كنايس. وكأن الله مرة تانية بيقول أنا برسل الرسالة دي للكنيسة، وهدف أن أنا أعلن الرسالة دي للكنيسة العامة للسبع كنايس، أنك تعرف أن الرب هو رئيس ملوك الأرض، أنك تعرف أن الله أحبنا وغسلنا بدمه، أنك تعرف أنه الله هو المتحكم في كل الكواكب في إيده، أنك تعرف أن الرب قريب. أنا عايز أشجعك جداً انك تاخد الفترة اللي جاية انت وكنيستك واسرتك وحياتك الشخصية، وتعيد مرة تانية ترتيب اولوياتك، لانك النهاردة عرفت ومتأكد ان الرب قريب. فلو الرب جاي النهاردة، لو الرب جاي بكرة، لو الرب جاي في اي وقت، هو سيأتي كلص، ما حدش يعرف هيجي امتى وهيجي ازاي، لكن وانت بتفكر ان الرب جاي،
فكيف أي أناس يجب أن يكون أن نكون نحن؟ يجي يلاقيك متخاصم مع مراتك، هيجي يلاقيك متخانقة مع جوزك، هيجي يلاقيك سايب البيت وطفشان، هيجي يلاقيك مطارد عيالك بره، هيجي يلاقيك سايب خدمتك وقاعد في البيت، هيجي يلاقيك حزينة وبطلتي تخدمي وبطلتي تحضري كنايس. يا ترى

لو الرب جاي قريب هيجي يشوفك ويشوفني ازاي؟ يا ترى الرب النهارده وهو جاي على السحاب، وزي ما بتقول سياتي على السحاب وستنظره كل عين، يا ترى الرب وهو جاي هيشوفني ازاي؟ هيلاقيني مستعد ازاي؟ لو انا عايز اطلع برساله اخيره اقولها لك قبل ما نتنقل من الحلقه الجايه للكنائس السبعه، خد بالك الرب قريب، الرب بيحبك، الرب عايزك تبقى مستعد للحظه مجيئه. اوعى تضيع الفرصه، اوعى تضيع الفرصه، واوعى تستمتع بس بالمناظر اللي احنا بنحاول نوريها لك عن جزيره بطمس او الكنائس. انا الهدف ده كله من الرحله دي هو انك تصدق انه الكتاب المقدس اللي في ايديك ده كتاب حقيقي. كل الكتاب، كل الكتاب من تكوين واحد لغايه اخر ايه في سفر الرؤيا، كل الكتاب هو موحى به من الله. ولا حد يقدر، اقرا اخر ايات في سفر الرؤيا يقول لك ان ولا حد يقدر يزود حرف، ولا حد يقدر ينقص حرف، ولا حد يقدر يزود كلمه، ولا حد يقدر ينقص كلمه. فلما يجي النهارده حد يقول لك لا اصل الكلام ده كان بيتقال، اصل الكلام ده اصل، قول له ربنا يباركك انا واخد كلام ابويا. هرجع وهختم واقول لكم، انا لما بقرا الكتاب المقدس انا لا بشوف مين اللي قال ولا ليه اللي قال، مع ان كل المفسرين بيقول لك لازم تعمل كده، وانا بشجعك انك تدرس، بس انا بقعد قدام الكتاب كطفل بقول له بابا انت عايز تقول لي ايه، فبقرا كلمتين بابايا بيقولهم لي بيخشوا جوه قلبي، فبصلي له وبكلمه بقول له طب من فضلك ساعدني ان انا اعيش الكلام ده، وافتح عيني الاقي ربنا بيكلمني تاني بايات تانية، فيجري حديثي معه، يجري حديثي معه، حديث اب مع ابنه. تقولوا عليا انسان بسيط، عايزين تقولوا كمان اوصاف اكتر من كده، انا مش ده مش هيزعلني. انا عايز اقول لك انا بصدق كل كلمه قالها الكتاب، باخدها شخصيا ليا، بشوف ربنا عايز يعلمني ايه، زي ما هشوفه في سبع كنايس بيقول له انت جالس حيث كرسي الشيطان، انا ببحث نفسي يا ترى المدينه اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه، يا ترى البلد اللي انا عايش فيها دي اخبارها ايه، طب لو كرسي الشيطان موجود هنا انا اتصرف ازاي كمؤمن. فانا بدرسه، ايوه بدرسه، لكن في نفس الوقت انا دراستي كلها لكلمه ربنا هي تطبيق لحياتي. انا عايز افضل عايش لغايه اما اموت مستعد ان انا اقابل الله، ومستعد انه لما يجي ما يخجلش مني. ربنا يبارككم. من الحلقه الجايه هنكون مع بعض في تركيا، وهنبتدي نزور السبع كنائس. لو ربنا لمسك من خلال الحلقات دي او كان سبب استناره جديده، انا بشجعك انك تكتب لي او تتصل بينا، وهكون مبسوط قوي لو عندك سؤال ان انا ارد عليك ان احنا نتجاوب معاكم. لكن الى ان نلتقي، ربنا يبارككم وتشددوا بالرب، ربنا بيحبك، غسلك بدمه، انت غالي قوي على قلبه، والحجاره تتكلم.

0: أحبائي المشاهدين، أرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة اليوم أحبائي بعنوان ملكوت السماوات وسرعة انتشار الضلالات في حرب روحية حتى ضمن الدائرة المسيحية. ليه؟ لأنه ليس كل واحد يقول أنا مؤمن وأنا مسيحي، أو كما قال المسيح ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. ففي ناس كتير ولدوا في بيوت مسيحية وبيدعوا أنه نحن مسيحيين بس مش عايشين الإيمان ولا اختبروا خلاص المسيح، وبالتالي كمان في ضلالات بتحاول تهاجم التعليم المسيحي، وأحيان كثيرة بتكون فيها زي ما تقول تشابه كبير للحق. يعني زي ما تقول هيك كيف الحنطة والزوان، لما الرب بيقول مثل الزوان والحنطة، زرع إنسان جيد زرع زرعا جيدا في حقله، لكن فيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوان في وسط الحنطة. قالوا له عبيده يا سيد أنت مش زرعت زوان يعني حنطة يعني زرع جيد؟ قال له زرعت. قالوا طبعا بنشوف زوان، منروح منشيله نقلعهم؟ قالوا لا، اتركوهما دعوهما ينميان كلاهما إلى وقت الحصاد. لكن في وقت الحصاد أقول للحصادين أنه يروحوا وقلعوا الزوان. ليه؟ لأنه إذا أنتوا ابتديتوا تقلعوا فممكن يكون تفكروا أنه هيدي زوان لكن تكون حنطة، لأن في تشابه في البدايات قبل الثمر. فمن أجل ذلك في ممكن تشوف ضلالات متنوعة تنتشر في الدائرة المسيحية، لكن الحق هو حق، والله يوجه الناس المخلصين إلى كل الحق إذا كانوا باحثين عن الحق بالحق. أنا سعيد جدا أحبائي تكون معنا الدكتورة سونيا سعد معي بالاستوديو. أهلا وسهلا دكتورة، ربي يباركك.
1: أهلا فيك حضرة الأسيس، نشكر رب من أجلك ومن أجل هالفرصة اللي الرب يعطينا إياها تمشين نشهد عن شخصه. صلاة قلبي أنه الرب يظهر مجده اليوم لكل شخص بعيد ويملك بقلوب البشر وينقلهم من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته.
0: أمين ربي باركك. أحبائي دكتورة سونيا طبعا نشكر ربي عم تخدم، عندها خدمات حلوة بالإيمان المسيحي، وبالتالي كمان هي أيضا بروفيسورة مسؤولة عن قسم الأبحاث في جامعة سيدني، وأيضا هي بروفيسورة بجامعة التكنولوجي، يعني بروفيسورة في مكانين، وحقيقة بيتخرج كمان معها الناس اللي بياخدوا البي اتش دي الدكتوراه. فيعني نشكر رب من أجله، لكن بتحب الرب قديش بفرح لما بشوف ناس مستويات حلوة متعلمين وبرضو متمسكين بالرب وعنده روح الاتضاع. ليه؟ لأنه بس الواحد يتعلم ناس كتار بس يروح على الجامعة بيقول لك الله مش موجود. يا عمي اهدى، هلا صرت تفهم الله مش موجود. يعني ربنا عم بيحاول يتكلم مع الانسان بطرق متنوعه، ولما بتشوف احيان الخلايا السيلز الخليه وكيف الله مركبها من جوا خليه بقلب خليه بخليه، بتقول مش ممكن يكون هذا الشيء عرضيا اوجد نفسه. لكن برضه الانسان بيتكبر على ربنا وبيقول لك الله مش موجود، لانه الانسان منتفخ وجاهل، لانه الكتاب المقدس بيقول قال الجاهل في قلبه ليس اله. وبس قال لك ليس اله ساعتها بيكمل وبيقول لك فسدوا ورجسوا، وبالتالي بده انه الله مش موجود حتى يعمل اللي بحب يعمله، يعني يعيش على كيفه. طيب انا ايضا احبائي سعيد جدا يكون معنا على الزوم الاسيس الفاضل يوسف ميخائيل راعي الكنيسه الرسوليه العربيه في بيرس. اهلا وسهلا اسيس يوسف اذا معايا، ربي باكك. طيب لسه بعد شوية أوكي. ورح يكون معنا بنعمة الرب أيضا على الهاتف الأخ الفاضل خادم الرب الأخ إبراهيم سعد، بناخد منه كم مكالمة بنعمة الرب يسوع. دكتورة بدنا نتكلم عن ملكوت السماوات، في نقاط يعني مكتوبة بالكتاب، مرة بيورد الكتاب الكلام بيقول لك ملكوت السماوات، ومرة بيورد الكلام ملكوت الله، والناس بيلتبس عليها الفكرة. خلينا نشرحها قليلا وبعدين شوي شوي نتوسع بموضوع انتشار الضلالات وسرعة انتشارها خاصة في الأيام الأخيرة كما تقول النبوءات.
1: أكيد فضل. أكيد حقيقة عبارة ملكوت السماوات جاءت حصريا بإنجيل متى، وجاءت 32 مرة مكتوبة بهالإنجيل. ومثل ما حضرتك قلت أوقات كتير منشوف بأمثلة معينة، يعني مثلا بمتى 13 ماذا يشبه ملكوت السماوات، منشوف أنه يشبه حبة خردل. إذا منروح على أناجيل

0: جيل تاني مثلا مرقس أربعة بنشوف ماذا يشبه ملكوت الله، يعني جاي عبارات ملكوت السماوات وملكوت الله بأوقات أوقات ذاتها، لكن حقيقة مفهوم ملكوت السماوات أوقات كتير الناس لما بتسمع هالعبارة بتفكر إنه نحن عم نحكي عن السماء وهو لا يعني السماء. مفهوم ملكوت السماوات لما بنقول ملكوت يعني في ملك، في ملك وفي رعية وفي مكان للملك وفي قانون، قانون للمملكة. ملكوت السماوات هو عبارة عن دائرة يعترف فيه، دائرة كل المعترفين بملك السماوات على الأرض، وهالدائرة بتضم كل الناس اللي بيعترفوا أنه الله أو الرب يملك، وفيها المؤمنين الحقيقيين وفيها المعترفين الإسميين. لكن من ضمن هالدائرة منشوف مثلا بالأناجيل إلنا ملكوت الله، ومنعرف نحن أنه مكتوب إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ملكوت الله بتضم الناس المختبرين المولودين جديدا، هي دائرة صغيرة من ضمن دائرة ملكوت السماوات. أو ملكوت السماوات مثل ما قلت أنه إجا بإنجيل متى، ونحن منعرف أنه بعد ما أسلم يوحنا مكتوب بمتى مثلا الأصحاح الرابع ابتدأ الرب يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ومنشوف الرب يسوع المسيح بذات الأصحاح عم يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. منشوف كمان بمتى مثلا خمسة أنه ابتدأ يتكلم مثل ما قلنا عن مبادئ ملكوت السماوات وعن صفات رعاية هالملكوت، وبيقول مثلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. منشوف مثلا بمتى 13 سبع أمثلة، ولح نحكي بالموضوع أكتر اليوم، سبع أمثلة بتحكي عن ملكوت السماوات وماذا يشبه ملكوت السماوات. منشوف أسرار ملكوت السماوات، وبنعمة الرب لح نتوسع عن الموضوع. بس اللي بدي أقوله هلأ أنه الرب لما نحكي عن ملكوت السماوات حكي كمان بالكتاب المقدس 126 مرة في ملكوت السماوات وفي ملكوت ابن الإنسان وفي ملكوت ابن محبته وفي ملكوت المسيح وصبره وفي ملكوت الله.
1: تسميات
0: ولكن تحكي عن ملكوت الله. نعم. بصورة أو بأخرى.
1: نعم.
0: وكلمة الملكوت اجت بالعهد القديم حضرة القسيس. اجت بالعهد القديم ومهم كتير، ما بعرف إذا هلأ في مجال أن نشرح شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان عم يحكي ماذا يشبه ملكوت السماوات، إذا في مجال هلأ.
1: نعم
0: أوكي. من العهد القديم منشوف مثلا إذا بدي أقرأ بدانيال الأصحاح الثاني من العدد 44 بيقول يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. كان عم يحكي عن الممالك ربي يسوع المسيح دانيال، كان عم يحكي هونيك عن الأربع ممالك بابل أو مادي وفارس ويونان والرومان، وعم يحكي بعد مملكة الرومان في مملكة أبدية رح تجي. وأيام المسيح أكيد اليهود لما كان عم يحكي عن ملكوت السماوات ابدا ما اجى ببالهم انه الايمان بالرب يسوع المسيح يدخل الانسان الى ملكوت السماوات، ابدا ما فكروا بهالشيء ابدا. لكن بدانيال مثلا 7 بنشوف قال كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. من العهد القديم منشوف من من من من أيام آدم وحواء مثل ما قلت بالأول إنه الملكوت في ملك وفي رعية وفي في في في مكان للملك. منشوف بالعهد القديم مثلا من أيام إلهيم، أيام الله اللي خلق الكون، الرب الخالق خلق الإنسان وعطى للإنسان إنه يتسلط على كل المخلوقات، فمن خلال الإنسان الله الإنسان يعكس صورة الله على الأرض. ولكن الإنسان فشل، ومن من من التكوين الإصحاح الثالث منشوف إنه الإنسان بدل ما يعكس صورة الله عكس صورة إبليس، أوكي، عكس صورة الحي. ومنشوف بعدين إنه الرب على ممر العصور، ولح نقرأ شوي بملكوت السماوات تدريجيا كيف تظهر الكنيسة على ممر التاريخ. لكن منشوف كمان بعدين إنه الله اختار إبراهيم، لما الرب اختار إبراهيم وعطاه وعد، عطاه عطاء عهد، عهد أبدي. قال له أقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم،

0: عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. ووعد وقال له هالنسل لح يستعبد، 400 سنة وبعدين أنا لح خلص النسل. وقال له بعد ما خلص النسل كان هدفه يعني لما خلص النسل من خلال موسى عطى قانون هالملكوت، وكان الملكوت لازم يكون بأرض الموعد. وقال لهم شيء كتير حلو ونقطة كتير مهمة يعني مفتاحية أنا بسميها لنفهم شو فكروا اليهود لما الرب يسوع المسيح كان يعني يقول لهم عن ملكوت السماوات. قال له فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي هو الملك مملكة كهنة وأمة مقدسة. لكن مع الأسف كمان منشوف عبر العصور أنه الشعب رفض أنه الرب يملك عليهم وطلبوا على أيام صموئيل طلبوا ملك مثل باقي الشعوب، والرب قال هني ما رفضوك يا صموئيل، هني رفضوني أنا أني أملك عليهم. ومع الوقت كمان بس نقطة صغيرة حضرة الأسيس بعرف طولت، مع الوقت منشوف أنه الرب جرب من خلال الملك انه هالملك يعلن سلطان الله على هالارض، والملوك كلها فشلت. يعني داود على فتره معينه كان بحسب قلب الرب، لكن كلنا بنعرف انه ما حدا كان كامل. اجى 19 ملك المملكه انقسمت بسرعه، واجى 19 ملك بمملكه اسرائيل، ال 19 كانوا فاسدين. واجى 19 ملك وملكه كمان بمملكه يهوذا، واكثريتهم بين 11 و13 كانوا فاسدين وما قدروا يعلنوا صوره الله. لكن الرب يسوع المسيح كان سبق وعطى الوعد وقال انه رح يرد الملك هالملك الابدي رح يكون من خلال نسل داود. ونحن كلنا بنعرف انه جاء نسل وزرية داود الرب يسوع المسيح اللي يجلس على كرسي داود، اللي من خلاله بس من خلاله رح يصير الملك على قلوب البشر. ونحن هلا بايامنا هيدي بملك سري، ملكوت سري من خلاله الله يملك على قلوب المؤمنين. لكن بيوم من الأيام رح يصير في ملكوت حرفي، ويظهر الملكوت على هالأرض حرفيا من خلال ملك الرب الحرفي، وفي دائرة أرضية ودائرة سماوية ممكن نحكي عنها بعدين. بس لما الرب قام من الموت، بعد ما قام الرب من الموت بأعمال الرسل، منشوف أنه الناس سألوا، التلاميذ سألوا بأعمال الرسل الإصحاح الأول عدد 6، قالوا يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ كانوا ناطرين شخص يجي يملك على الأرض ويأسس ملكوته وما فهموها. لكن اللي فهمها حضرة الأسيس حقيقة، أو اللي فهم معنى معناها حقيقة، هو اللص اللي كان على الصليب. اللص اللي كان على الصليب حد قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
1: قال له اليوم تكون معي
0: بالفردوس. ولما الرب يسوع المسيح إذا بتذكر لما وقف قدام بيلاطس وقال له أأنت ملك اليهود، أنت ملك اليهود، كان عن يسأل اليهود كانوا عن يقولوا أنه عن يتهموا أنه هو الملك. قال له أنت ملك اليهود، قال له الآن، يعني في كلمة كتير حلوة، قال له أنت قلت بس بعدين شو قال له؟ قال له الآن مملكتي ليست من هذا العالم. يعني في مملكة إيه ولكن الآن منا من هذا العالم. هلأ الرب يملك سريا على قلوب المؤمنين،
1: على قلوب المؤمنين والمؤمنات. أمين. ربي باكك، نقاط حلوة. طيب حضرة المخرج ممكن اتواصل مع الأسيس يوسف لو صار معنا جاهز. حضرة المخرج طيب معنا كمان خادم الرب الأخ إبراهيم سعد. الأخ إبراهيم هو راعي الكنيسة المسيحية العربية في ماريلاند بسيدني بأستراليا. يعني أخ إبراهيم الرب باكك، أهلا وسهلا بحضرتك. الرب يباركك. الصوت شوية بعيد، قرب شوية لو سمحت على التليفون.
2: سعيد ان انا اكون معاكم النهاردة.
1: واحنا كمان الرب يباركك يا محبوب، الرب يباركك، شكرا لاجل التواصل معنا. طيب بتحب تقول في البداية موضوع خاص عن الموضوع عن ملكوت السماوات لو سمحت؟
2: ملكوت السماوات ده موضوع كبير جدا، وانا مبسوط انه فتح النهاردة انه ملكوت السماوات حسب فهم الكتاب وحسب الامثله هو دائره الاعتراف المسيحي. فكل من يعترف بالمسيح او يدخل الى كنيسه المسيح هو في دائره ملكوت السماوات. وملكوت السماوات في الكتاب اتذكر عنه اكثر من 15 مره. يؤكد انه أقول عنه بس صفة كبيرة قالها بولس الرسول في تيموثاوس الثانية 22، قال في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة وهو يشير إلى الإيمان.

0: حقيقي بل من خشب وخزف، ويشير إلى المتدينين الذين في داخل الكنيسة. وهذا يمثل ما يقوله الكتاب، يمثل الصالح والجيد، مثل عذارى حكيمات وجاهلات، مثل حنطة وذوان، مثل سمك جيد وسمك رضيع، مثل شجر جيد وشجر رضيع، مثل باب ضيق وباب واسع، مثل إنسانان صعدة للهيكل يصلي، مثل خراف كتير، هنلاقي أمثلة كتير. وهذا ما أقوله بحزن. استطاع إبليس أن يدخل إلى كنيسة المسيح ممثلين كثيرين هنتكلم عليهم بتفصيل بعدين، وزرعهم جوه الكنيسة. وهذا ما نراه الآن من التمثيل أو التدين الظاهري، أو نقول مسيحية شكلية صورية لكنها فقد القوة. وهذا ما يؤكد أن هناك في داخل دائرة ملكوت السماوات الذين يعبدون الرب بالحق، والذين ينكرون المسيح، الذين هم مملكة المسيح، والذين هم مملكة الشيطان، الذين يقودون ملك المسيح. وهذا ما يحزن قلوبنا، أننا لا نستطيع أن ننزع الجذور من الأشجار من جذورها، لكننا نعمل بكل قوة أن لا تتفحل هذه الأثمار الرديئة أو الأمثلة الرديئة في كنيسة المسيح. لكن كل ما علينا أن نكون ساهرين، لأنه في يوم من الأيام في عصور مظلمة نامت الكنيسة وسمحت أن يجي العدو ويزرع زوان في وسط الحنطة. ونحن بكل أسف نعاني من الزوان الذي دخل في كنيسة المسيح، ونعمل بكل جهد على أن نغير ما نستطيع أن نغيره في هذه الجذور التي زرعت، لكننا لا نستطيع أن نقتلعها أو نستأصلها. لكن يوما من الأيام سوف يأتي ربنا يسوع، سوف يأخذ كنيسته، هي المجموعة التي يملك عليها، التي قال لهم ها ملكوت السماوات داخلكم، وسوف يترك الزوان في هذا العالم ليدخل في ضيق 7 سنين، وبعدها سوف ينقي الأرض من هؤلاء. لذلك ونحن نتكلم عن ملكوت السماوات، نحن نتكلم عن الصورة التي أمامنا الآن. وللأسف ناس كتير بتبص للزوان اللي موجود جوه كنيسة المسيح وبتقول هم دول المسيحيين، هم دول المؤمنين، لكنهم لا يفهمون أن هناك خليط قد دخل الكنيسة، بل هناك تعاليم قد دخلت الكنيسة، بل هناك قد استطاع إبليس أن يضع كرسي وأن يملك في بعض الأحيان في داخل الكنيسة ويغير من قوانين الكنيسة. والمؤمنين بيعانوا هذه الأيام بصورة مرة انتشار الضلال الذي دخل الكنيسة في وقت من الأوقات. لكن زي ما قلت، على كل مؤمن أنه يعمل حاجتين، أن ينقي أو يطهر نفسه من الزوان الذي في داخل الكنيسة، وأن يعمل على أنه يقوي المؤمنين الضعفاء السلماء الأطفال الذين هم محمولين بكل ريح تعليم، عشان يقدروا يكبروا ويقفوا قدام تيار الشر اللي دخل الكنيسة.
1: الرب يباركك. قبل ما يعني وقف المكالمة، حضرتك قلت انه ابليس ممكن يعني دخل انه على بعض الدوائر وحاول انه يأثر على التعليم، لكن حتى نكون واضحين لألا البعض وخاصة غير المسيحيين يفكر انه ابليس استطاع ان يحرف كلمة الله. بولس الرسول لما تكلم عن القيود التي كانت بيديه لأنه كان مقيد، بيقول انه طبعا انا مقيد، لكن كلمة الله لا تقيد. يعني كلمة الله التي لا تقيد، أي بمعنى كمان لا يستطيع إبليس أن يقيدها أو يحرفها. مش هذا هو التفسير المنطقي؟ لو سمحت.
0: أنا معاك. أنا بقول لا زالت كنيسة المؤمنين، لما أقول ملكوت السماوات يعني مؤمنين واتزرع وسطهم خطاة، لكن المؤمنين قال عنهم الكتاب هم عمود الحق. اللي موجود في الكنيسة واللي عايز يتعلم

0: عايز يعرف الحق يخش الكنيسة. بس أنا بقول على المؤمنين أن يحتفظوا بالحق الذي بين أيديهم ولا يفرطوا فيه، اللي قال عنه يهودا الإيمان المسلم
1: الأقدس.
0: مرة للقديم
1: الإيمان الأقدس.
0: وهذا لا ولن يستطيع إبليس أن يحرك فيه، لأن المسيح ساهر على كلماته. لكن أنا بقول أنه ناس كثيرة دخلت الكنيسة زي ما بيقول الكتاب، دخلت تعليم آخر أو أناس آخرين، أو استطاع إبليس أن يزرع داخل الكنيسة ليه هو رسل كذبة وشهود كذبة وأولاد كذبة ومعلمين كذبة، علشان يقدر يعمل ايه؟ يضر الناس علشان يجرهم انهم يتبعوه. لكن الكنيسة لازالت محتفظة لانها جسد المسيح، لن يستطيع احد ان يشوه فيها، لان المسيح قال عنها في أغسطس 4 انه هيحفظها كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضب ولا تبعيد، لكن كنيسة مجيدة بلا عيب أو شر. وهذا ما يوضح قلوبنا أن في وسط الظلام الذي اخترق الكثير من التي تدعى كنائس ونشر تعاليم غريبة، لكن هناك كنيسة المسيح المكونة من جماعة المؤمنين الذين يملك عليهم المسيح، لا زالوا يحتفظون بالحق وينادون بالحق ويكتذبون الكثيرين من الخارج ليكونوا أعضاء في جسد المسيح وكنيسة المسيح الحقيقية.
1: آمين آمين. أشكرك جدا يا محبوب. طبعا أحبائي للتنويه، الرب يباركك أخ إبراهيم، نشكر ربنا أجلك. للتنويه طبعا الكتاب المقدس بفم القديسون الأوائل ومنهم بولس الرسول وغيره، وحتى يوحنا الحبيب قال أنه في شيء اسمه معلمون كذبة، وفي شيء اسمه إخوة كذبة ورسل كذبة، ناس عملوا حالهم رسل. فعلشان هيك الرب أعطى للكنيسة روح تمييز. وبيقول الكتاب المقدس برسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني يمكن عدد 27 بتصور، بيقول أنه أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، يعني بمعنى لا يضلكم أحد. يعني الناس ممكن تضل إذا كانوا مش من إذا كان مش مسيحي حقيقي، لكن بالاسم، لكن المسيح الحقيقي أو المسيحية الحقيقية عنده المسحة من الله، مسحة الروح القدس. فما ممكن واحد يقدر يضل إنسان عليه مسحة الروح القدس أو معه مسحة الروح القدس. طيب حتى حضرة المخرج صار معنا أسيس يوسف، ربي باكك. أسيس يوسف أهلا وسهلا بحضرتك، ما بعرف ليش تأخرت علينا بس رح نعطيك فرصة زيادة، ربي باكك.
2: أهلا بحضرتك أسيس زون، وأهلا بالضيوف الكرام الدكتورة سونيا والأخ إبراهيم. وأنا آسف يعني كنت بحاول مع حبايبنا في بالكنترول روم ان احنا نوصل، بس مش عارف كانت ايه المشكله يعني
1: حتى في اشكاليات لما طلعنا نحن على الهواء بالفيسبوك. انا لاحظت بالفيسبوك بيقولوا نو ساوند، ما في صوت ما في صوت. فالكنترول روم يعني الفريق الاخر معنا عبر البحار قالوا له نطولوا بالكم علينا شوي، في اشكاليه يبدو انه في هجمه قويه علينا لانه موضوع شوي خطير. طيب الرب يباركك أسيس يوسف، اشكرك جدا. بتحب تضيف على الافكار التي طرحناها من جهه ملكوت السماوات، وخاصه انه الرب يسوع المسيح تكلم عن دوائر متنوعه، وبكل دائره يعني وضح لنا اوضح لنا انه في مجال للتنوع، في الحقيقي وفي المزيف. لما تكلم الرب يسوع بمتى 13 اتكلم يعني عن عن عن انواع متنوعه، بيقول لك يشبه ملكوت السماوات كذا كذا، يشبه ملكوت السماوات، وصار يعطي امثله. فبتحب تتوسع بهالطريقه او عندك شيء اخر لو سمحت؟
2: انا الحقيقه معلش ال 20 دقيقه اللي فاتوا ما سمعتش اللي اتقال يعني، واتمنى ما قلتش حاجه تكون اتقالت. بس لو يعني حابب تسألني على يعني أضيف حاجة بالنسبة لملكوت السماوات، أتمنى النقطة دي تكون حد من الحبايب وضحها، إن إحنا نقدر نفرق الأساس بين الكنيسة وبين ملكوت السماوات.
1: نعم.
2: يعني النهاردة ودي مشكلة كبيرة إنه الناس بتشوف حاجات يعني من بعض الناس اللي مفروض إنهم مسيحيين دول في دائرة ملكوت السماوات. إحنا التعبير البسيط اللي كنا زمان بنتعلمه عن ملكوت السماوات انها البيت الكبير، البيت الكبير اللي فيه زي ما حضرتك اتفضلت في انواع مختلفه

0: لكن مش كل حاجة ننسبها ونقول شوف بتوع الكنائس وشوف اللي بيحصل في الكنائس، لا، اللي مش كل اللي في جوه الكنيسة، والكنيسة طبعا وده أمر معروف جدا مش هي يعني المكان اللي هو محاط بجدران معينة أو في موقع معين. الكنيسة جماعة المؤمنين الحقيقيين، جسد الرب يسوع المسيح وعروسه. فالدائرة بتاعت الملكوت واسعة، فيها أشكال وأنواع وفيها ضلالات وفيها تعاليم وفيها زي ما حضرتك اتفضلت أنبياء كذبة ومعلمون كذبة ورسل دي الدائرة الواسعة اللي نقرأ عنها بالتفصيل طبعا في متى أصحاح 13 أكثر من مثل أعتقد أنها ذكرت، وفي متى 25 المثل بتاع العذارى الحكيمات والجاهلات. ويمكن لو عايز أقول أضيف الفرق بين ده وده، الشكل الخارجي ممكن يكون بالنسبة للكل قريب لبعض، ده يوضحه لينا مثل العذارى، العشرة عذارى والعشرة بيتكلموا عن المسيح لأنه المصباح رمز للشهادة، فكل النهاردة بيتكلم عن المسيح، المعلمين الكذبة بيتكلموا عن المسيح والرسل الكذبة كله بيقول عن المسيح، لكن في فرق بين شخص بيتكلم وشخص سكن فيه فعلا الروح القدس اللي هو رمز للحاكمات. وبالمناسبة حضرت الأسيس، لأنه يعني ناس يقول لك إحنا في الأيام الأخيرة يا رب ساعدنا نكون زي العذارى الحاكمات سهرانين، لا، إحنا لما نرجع للقصة فيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، يعني والنوم هنا إشارة يعني للأجواء المحيطة اللي حوالينا اللي كلها تعب وكلها ألم وكلها تخبط وكلها ظلام. لكن الفرق الجوهري انه الحاكمات اخذن زيتا اللي هو رمز للروح القدس في انيتهن مع مصابيحها، الاناء دايما رمز ليا انا كانسان. فالمؤمن الحقيقي اللي هو الكنيسه اللي هو اتنقل من دايره الملكوت الى دايره الكنيسه، ده شخص سكن في روح الله، وده مؤمن حقيقي ومولود من الله وليه حياه ابديه مضمونه، وبيعمل فيه المسيح بقوة وعمل الروح القدس في داخله، بيسكن الروح القدس. وروح القدس لما بيسكن في العهد الجديد في المؤمنين مش هيسكن فترة ويسيبهم، لكن الأشخاص اللي هم بينتموا للمسيحية ينتسبوا ليها وجوه دائرة الملكوت، لا، دول لسه يعني بيدوقوا بيتعرفوا بيتشبهوا بالمؤمنين بيرنموا زي المؤمنين بيصلوا زي المؤمنين، لكن ما اختبروش اختبار حقيقي ومسكنش فيهم بالفعل الروح القدس. ده بس اللي احب اضيفه بالنسبه يعني لسؤال حضرتك عن ملكوت السماوات. لكن لو تحب ان انا يعني ازود حاجه بعد اذنك،
1: فضل
0: او
1: فضل.
0: لو
1: لا اتفضل اتفضل، لانه يعني خسرت معانا حضرتك، خسرت معانا وقت كافي. اتفضل.
0: لا حضرتك اسيس، لا مش حاجه، عايز اقول ان المشكله دي حضرتك اسيس مش حديثه، يعني احنا بنتكلم على الضلال. الضلال يعني في تعريفه البسيط موضوعنا النهارده طريق موازي للطريق الحقيقي، يعني لما واحد عايز يضلني بيديني علامة أو بيديني يعني بيديني وصفة لطريق مماثل للطريق اللي أنا هيوصلني، وأنا هنا عليا مسؤولية. عشان كده الحلقة بتاعت النهاردة في منتهى الأهمية، أنا عليا مسؤولية إني أفحص وإني أفهم وإني أقف قبل الاختيار. حد قال لي طريق وحد جه قال لي طريق تاني، وده واضح عن أسيس من بداية الخليقة. الله ادى آدم وصية، وجه الشيطان اداله لحواء طبعا مش ليه فكرة تانية عكس اللي قالها الله. طب مسؤوليتي اعمل ايه؟ اتمسك بكلام ربنا ولا لا؟ مع الجيل التاني حصل نفس سوري مع الجيل الاولاني حصل نفس الكلام. هابيل خد سكة معينة اقتنع فيها بفكر الله، جه قايين عمل مدرسة زي ما بيقول يهوذا، عمل مدرسة سكة تانية، سكة تانية. طب أنا هختار أنهي سكة؟ هلتزم بالطريق اللي ربنا رسمه، الطريق الصح، الطريق الحق، ولا هاخد الطريق البديل اللي هو هيضلني وأقعد أمشي أمشي أمشي في طريق مش هيوصل؟ عشان كده المسيح ليه كل المجد لما قال تضلون، إذ لا استعمل نفس الكلمة بتاعت موضوعنا النهارده، تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. انا عليا مسؤولية اني افحص، هي الموضوع مش ان انا اتولدت في دايرة بتاعت طائفة معينة او دين معين او عقيدة معينة وانا خلاص مستسلم للكلام ده وعايش فيه. على فكرة ودي عبارة قالها احد

0: مش عارف يعني، مش يعني حد سمعتها يعني من واحد من الناس المتبحرين يعني، او اللي بيقولوا كلام ليه معنى، انه العقيده او الايمان او الامور اللي هي يعني لا تفحص لا تستحق ان تعاش. يعني لو انا مش قادر افحص الحاجه اللي انا مقتنع بيها، طب انا مقتنع بيها على اي اساس؟ فده المهم، حد بيعرض عليا سكه اطمن لحسن تكون السكه دي هتوهني. وبقول هنا ليه المسؤوليه يا حضر قسيس، لانه الناس ساعات تركن على ربنا، يقول لك مثلا ربنا يهدينا. لا، هو مش بيهدي ويضل، لا ابدا، وما نقدرش نقول له اهدينا الطريق المستقيم، لا، هو بيحطه قدامنا لانه ولد فينا حاجه وخلق فينا حاجه اسمها الاختيار. هو قدامي الطريقين، وانا علي اني افحص وانتبه واختار بمحض ارادتي. طبعا في نعمه هيديهاني لو انا اتجاوبت، لو انا فتحت قلبي، لو انا مخلص في معرفته، هيديني نعمه عشان اقدر احدد وامشي في الطريق الصح، لكن مش هيجبرني ان انا اختار الطريق اللي انا مش عايز اقتنع.
1: ربي باكرك، اشكرك جدا. طيب بتحب تتابع ايه دكتوره بذات السياق، او بننتقل على النقطه الثانيه؟ بتحب تتابع بعد في الموضوع
2: يعني،
1: لانه في نقاط حلوه، انه مثلا بحسب الامثال اللي اعطاها المسيح، الا اذا عندك شيء ثاني.
2: فيني احكي عن الامثال، بس على قلبي احكي عن ملكوت ابليس.
1: اوكي، لكن خلينا نحكي اول شيء
2: عن هايدي، او مملكه
1: لازم ابليس، لازم نخلص من هايدي. كلمه صغيره
2: بس، كلمه صغيره، انه بما انه في ملكوت السماوات، كمان ابليس عنده مملكه. يعني لا نجهل افكار ابليس، والكتاب المقدس ما صمت على الموضوع. من خلال كلمه الرب بنقدر نعرف انه الشيطان هو رئيس سلطان الهواء قبل كل شيء، وبنقدر نعرف انه العالم قد وضع بالشرير. والرب يسوع المسيح قال ان بمتى 12، ان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تثبت مملكته؟ عنده مملكه. الشيطان عنده مملكه. وبسفر الرؤيا نحن بنعرف، برؤيا 2 مثلا بنعرف انه عنده عرش، بيقول له انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان. ومنعرف انه عنده سلطان، كان عنده سلطان على الموت، لانه مكتوب انه الرب اباد بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت،
1: اي ابليس.
2: وكان قتالا منذ البدء، كان ابليس قتال منذ البدء،
1: ولا زال
2: هدفه انه يقتل ويسلب الناس، من من من معرفه الحق، يضيع الناس ويجيبهم الى مملكته. ومنعرف كمان انه له سلطان على بعض الامراض، بنشوف المراه اللي كانت مريضه اللي ربطها الشيطان، لكن لا نجهل افكاره. بس بنعرف بأفسس 2 مكتوب، وأنتم إن كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. لكن أبناء المعصية الأشرار تحت سلطة ومملكة إبليس. لا نجهل أفكاره، ولكن نشكر الرب أنه كولوسي الإصحاح الأول من العدد 12 بيقول شكرا لله الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، وأنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. لكن الإنسان المؤمن اللي بيتعرف بالمسيح يسوع ينقل، ما بقى صار ابن المعصية، ما بقى تحت سلطة إبليس، من خلال الإيمان بالمسيح يصير من ضمن ملكوت السماوات. والله بالإيمان بالولادة الثانية الله يملك على حياته ويصير ابن لهالملكوت، لملكوت الله.
1: طيب بسرعة كمان، بما أنه المسيح تكلم بحسب متى 13، ليش أنا عم حاول أنه حرج قليلا على الموضوع؟ لأنه كثيرون بيقولوا لنا لا أنتوا بتفلسفين كثير وعم تتفلسفوا، ومنين جبتوا لنا هالخبريات؟ بنقول يا عمي مش كل واحد مسيحي هو مسيحي. والرب يسوع قال الكلام، فبحسب لوقا 13 بيتكلم المسيح عده امثال، وبعدين كان واضح المسيح في البدايه بيتكلم عن اربعه انواع، وهي اشاره للانسان الذي بيسمع الكلمه، اما بيرفضها في الحال، بيجي الشيطان وبيسرق الكلمه منه، اللي بيقول لك هذا هو المزروع على الطريق، كلمه الله كانه انزرعت على الطريق. وبعدين في مرة تانية بيقول لك عن المسيح أنه كلمة الله زرعت كما لو أنها على أرض صخرية، نبتت النبتة لكن طلعت الشمس، اللي هي إشارة للاضطهادات، يبست النبتة لأنه ليس لها أصل. الثالث بيقول لك نبتت بين الشوك، الشوك هو هموم الحياة وغرور الغنى، خنقوا الكلمة فصارت بلا ثمر، مثل بالنتيجة مش أرض جيدة. لكن الأرض الجيدة وقعت الكلمة، كلمة الله يعني كلمة الكرازة أتت في القلب الجيد أثمرت 30 60 و100. بعدين الرب بعد ما وضح هذا الفكر ببداية الإصحاح اتكلم عن عدة أمثال، لكن كل مرة بيقول لك يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات. وبعدين قلنا بقلب الملكوت أنه في نوعيات،
2: مزبوط.
1: وهتكلم من فضلك مع المسيحيين اللي مش مصدقين أنه ممكن يكون مخدوع وراح ينزل على الجحيم، لأنه مش عم يصدق أنه ممكن يكون هو لازال تحت سلطان إبليس ومسلم الدفة ولفة حياته لإبليس، وهو مفكر حاله أنا تمام التمام.
2: مظبوط. لكن خلينا ناخد مثلا موضوع، لأنه في أمثلة كتير. نعم. أحلى ما أخذ الوقت كله. المثل الثاني مثل الحنطة أو مثل القمح والزوان. بمثل القمح والزوان بيقول الرب يسوع المسيح يشبه ملكوت السماوات إنسانا، ونحن بنعرف أنه لما الرب فسر المثل حكي أنه الإنسان هو ابن الإنسان اللي عن
1: رمز للمسيح،
2: رمز للمسيح اللي عن يزرع الكلمة.
1: نعم.
2: إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام، الناس نيام، جاء عدوه، عدو الإنسان، عدوه، عدو ابن الإنسان،
1: عدو ذلك الإنسان،
2: عدو ذلك الإنسان، عدو المسيح يعني. نعم. إبليس. وفسر الرب أنه إبليس جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. يعني ما كان بالأول ظاهر، ليش؟ لأنه الزوان بيشبه الحنطة، لكن لما نميو من الثمر بيبين الفرق. أوكي. لما بيقول صنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا، ونحن بنعرف من ثمارهم تعرفونهم. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ من أين له الزوان؟ فقال لهم إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، فدعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. نحن بنعرف
1: هذا كلام المسيح،
2: كلام المسيح أكيد.
1: فإذا ممكن واحد يكون زوان
2: في ملكوت السماوات،
1: في ملكوت، ومفكر حاله مسيح،
2: ومفكر حاله مسيح،
1: وساعات الرب قال اجمعوهم وهودي لازم يحرقوا.
2: مظبوط.
1: يعني نهاية الحريق إذا ما تاب،
2: نهاية الحريق إذا ما تاب. واللي يعني هيدا المثل كتير كتير حلو، ليش؟ لأنه بيوضح الأمور. قبل كل شيء بيقول إنه العدو عمل الزرع، زرع الزرع الفاسد للزوان، وأيما تزرعوا لما الإنسان كان نايم،
1: لما
2: نايم. الناس كانوا ناموا، لما الناس ما كانوا سهرانين روحيا. من
1: إشارة للكنيسة النائمة،
2: إشارة للكنيسة النائمة. إبليس يزرع خصومات، يزرع تعاليم كاذبة، يجذب الناس بمباهي العالم، إيش كتير. هلا بعدين لما نحكي عن الضلال أو الضلالات ممكن نحكي أكتر بالموضوع. لكن عندما كانوا نيام زرع الزوان، والزوان أنا درست كيف بينمى الزوان. زوان حقيقة بينمى بسرعة قوية أكتر من الحنطة بعشرين أو خمسين مرة.
1: واو.
2: ولما بينمى بياخد الكيماوي بسموه أو النيوترين الماوية، بياخدها من الحنطة
1: أو الغذاء،
2: وبيحجب الغذاء عن الحنطة، يعني وكأنه يخنق الحنطة عن النمو.
1: واو.
2: وبينمى مع الحنطة، يعني في بين المؤمنين، ممكن بالكنيس زوان عن يشوش بطريقة أو بأخرى،
1: ويحجب
2: البركة عن الآخرين. وبعدين عم بيقول إنه ما نعرف إلا من الثمر، ثمر الإنسان. الإنسان كيف بيتصرف بظروف الصعبة؟ الإنسان كيف بيتصرف لما يمرق بتجربة؟ الإنسان كلامه، تصرفاته، حياته، سلوكياته بتعكس هل هو إنسان مؤمن ولا هل هو من الحنطة أو من الزوان. بس بعدين الحلو هون إنه لما العبيد عرفوا من الثمر، طلبوا قالوا له لابن الإنسان أو للرب، هون رب البيت، قالوا له منقلعه منشيل الزوان؟ شو قالوا لا، طولوا بالكم إلى وقت الحصاد، للنهاية. يعني الرب مطول باله على الزوان حتى إذا كان ضمن الكنيسة، مطول باله على الناس اللي المخدوعين. ليش؟ لأنه الرب من طول أناته لا يريد أن يهلك أناس أو أناس يهلكوا أنفسهم، بل يريد أن الجميع يقبل إلى التوبة. الرب مطول باله، بس بالنهاية في مصير الأخير بالنهاية هالزوان لح يجمع ولح يروح إلى الحريق. والحلو يعني آخر شيء منقرأ قال لهم اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. بالمخزن الإنسان بيخبي الطعام، مخزني المؤمنين هم سبب شبع لقلب الرب، يعني بشوف فيها شبع لقلب الرب. الرب يعطينا نعمة إنه نختبر أنفسنا، نختبر إيماننا، هل نحن في الإيمان؟ ناس كتير مخدوعة.

0: يعني يعني اذا بنكمل بالامثله التانيين ان كان حبه الخردل ولا مثلا الخميره, ولا اترك مجال للاخوه الافاضل خدام الرام, بس اذا بنكمل بنعرف انه بنو الشرير هم الزوان, وبنو الملكوت مثل ما الرب فسر هم المؤمنين اللي بيرمز لهم هون القمح. فالرب يعطينا انه نكون حقيقه بنو الملكوت, وحقيقه نعكس مجد الرب بحياتنا, ونكون سبب بركه وبركه للاخرين, وما نفشل اذا كان في زوان بالكنيسه, او نخلي اعيننا على زوان, لكن نكون سبب بركه للي زوان بقلب هالكنيسه.
1: امين. الرب يباركك. منتابع مع الاخ ابراهيم. الرب يباركك اخ ابراهيم, معايا حضرتك؟
2: ايوه حبيبي معاك.
1: الرب يباركك. بتحب تكمل بالنقاط اللي كنا عم نتكلم عنها, انه كتار من المسيحيين بيفكروا انه نحن عم نتهجم عليهم لما بنخبرهم الحقيقة وبنعلن لهم ما هو مكتوب في الكتاب المقدس من اقوال المسيح والقديسين انفسهم, يعني اللي كتبوا الكتاب المقدس والرسائل وسفر الرؤيا. فبتحب تضيف نقطة معينة وبعدين متحول للأسيس يوسف لو سمحت.
2: ايوه حبيبي.
1: تفضل.
2: ملاحظ انه بالاربع انواع اللي حضرتك والاخت سونيا اتكلمتوا فيهم, نلاحظ انه النوع الاول والثاني والثالث ما جابش ثمر. فهو ممكن يكون نام شويه, ممكن يكون اتعلم له شويه تعليم, ممكن يكون اتقدم شويه, لكن ما اداش ثمر ونمى. لكن النوع الرابع لما ادى ثمر, لانه وجد ان الارض التي طرح فيها او زرع فيها
1: جيده,
2: ارض جيده قد ألحت. ولو سألنا سؤال, هي الأرض دي التعب فيها واتبذل مجهود فيها علشان الأرض تفلح, وهذا عمل الروح القدس في داخل قلب كل واحد. فمهما طالت المدة, زي ما تفضلت وقلت على الحنطة والزوان, هقول مثل صغير. في أنواع جراس بتتزرع اسمه بافلو, عافي جدا قوي جدا, ما بيسمحش للويد او الزوان انه يطلع في نصه, بيخنقه. لكن الجراس العادي بيقدر الزوان يتغلب عليه زي ما قالت اخت سونيا, ويمتص العصارة بتاعته. وهذا يؤكد لنا ان المؤمنين الاقوياء الذين يقول عنهم الكتاب في عبرانيين 5, الذين لهم الحواس المدربة نتيجة دراسة كلمة الله, يستطيعون أن يميزوا ما بين الخير والشر. لأنه مشكلتنا اليومين دول إن إحنا وسعنا الباب كتير ودخلنا كتير, وبالتالي محتاجين إن إحنا نقف على رجلنا كويس, ونقدر ما نديش فرصة للزوان إنه ينتشر. صحيح زي ما برضك تفضلت وقلت انه الاصل او الدينونه او العقاب او الفصح او التوضيح هيطلع في الاخر, بس في عندنا مشكله هنا انه ما فيش هيبقى في وقت عشان يراجعوا نفسهم ويقولوا احنا اعترفنا ان احنا غلطانين, احنا كنا مخدوعين. هيبقى تو ليت, وده اللي احنا بنصلي من كل قلوبنا. احنا ما بنتكلمش عن حد وما بنهاجمش حد, بس بنقول لكل واحد من فضلك شوف في ثمر ولا ما فيش ثمر. روح لما تروح اقرا في الكتاب غلاطيا 5:20 وغلاطيا 5:22, وشوف ثمر الجسد, اعمال الجسد, وشوف ثمر الروح, وشوف انت بتطلع ايه, ايه اللي بيطلع من فمك, ايه اللي بتتصرفه, ايه اللي بتفكر فيه, ايه اللي بتقوله. هل يا ترى في ثمر ولا ما فيش ثمر؟ او الثمر اللي بتطلعه زي ما الكتاب قال بيطلع ثمر رديء. لكن المؤمنين باينين ان كل ما ده بيطلعوا ثمر جيد, وكمان زي ما الرب قال لهم لستم انتم اخترتموني, بل انا اخترتكم وأرسلتكم لكي تأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم. وقال لهم بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. الناس اللي مخدوعة والناس اللي غردت نفسها في الكنائس بالعافية والناس اللي اندست

بس جوه الكراسي، والناس كمان اللي مش واخده بالها انها بتعمل صح ولا غلط بتقول لك ما احنا بنعمل اللي بيتقال عليه، لكن عليهم يراجعوا نفسهم ويشوفوا هل الروح القدس الساكن فيهم بيوبخهم، هل بيأنبهم، هل بيدركوا ان اللي هم بيعملوه ده غلط. لانه احنا مش عايزين نستنينا نايمين، يعني حسب متى 13 انه قال لهم دعوهم ينمو.

لانهم كانوا مخدوعين. عشان كده احنا لينا دور زي ما قالت اخت تونيا ان احنا نفوق الناس دول. احنا مش بنكرههم ولا بنعاتبهم ولا بنقول لهم ان احنا احسن منكم، لكن احنا بنقول خلي بالك انه مش هيبقى في وقت للمراجعه. لما يجي رب البيت هيقفل الباب، ودي ثلاث او اربع مرات في الكتاب يقول كده. في مثل العذارى الجاهلات والحكمات يقول جاء العريس والمستعدات دخلنا واغلق الباب. طيب ولما يجي يقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق من قبل ان يكون رب البيت قد جاء واغلق الباب. طب يا ترى لما يجي المسيح وياخد الكنيسه هيبقى في وقت للمراجعه؟ لا، اللي بره بره واللي جوه جوه. وده بياكد لنا ان احنا بنقول لكل واحد وهو في الكنيسه، هل بتنمو؟ هل بتدرك عمل المسيح في قلبك؟ هل سكن فيك الروح القدس؟ هل بتعمل اعمال ثمر الروح؟ هل بتطلع الثمر ده وكل يوم بيزيد؟ ولا انت محلك سر، انت بس رايح عشان تسكن ضميرك وقاعد في كنيسه وبتقول انا منضم للكنيسه؟ وبالمناسبه هذا ينطبق على كل الكنائس، على كل الطوائف. بنقول الناس اللي موجودة في أي كنيسة مدخلين أو دخلوا خلسة أو دخلوا متجسسين أو دخلوا يعبدوا أو متدينين أو ليهم حتى أدوار في الكنائس، هل يا ترى أنت ماشي في الطريق المضبوط ولا كل مدى بتنعوز؟ عايز أقول بس تشبيه صغير. عندنا محطة هنا فيها يمكن أربع خطوط، بيمشوا القطوره ما يطلعوا من المحطه لاربعه جنب بعض يمكن حوالي كيلو، وبعد كده في مقص بينحرف فيه كل قضيب ثانيه عن الثاني، كل واحد يروح في بلد ثانيه. شوف قد ايه ممكن الضلال والشتتان بيجرى. يعني ممكن يقول لك انا في الكنيسه اديني بحضر وبسمع وبتعلم، لكن هو متاخد في طريق تاني بيلاقي نفسه بعد شويه بقى في سكه تانيه خالص. وزي ما قال اخويا القسيس يوسف يقول هو ده المسيحي؟ لا، هو ده موجود في الكنيسه، هو ده بيعبد مع المسيحيين مع المؤمنين، لكن هو ما اختبرش خلاص المسيح والارض بتاعته ما اتفلحتش. عشان كده لو قاعد يسمع من هنا للسنه الجايه مش هيتغير، لانه ما ادركش انه ماشي غلط. هو مخدوع، هو موجود صح في الكنيسة أو في ملكوت السماوات، لكنه لم يستفيد من عمل المسيح، وهو للآن لم يعطي للمسيح الملك الحقيقي عليه زي ما قالوا في لوقا 19، لا نريد أن هذا يملك علينا. في ناس كتير في الكنيسة بتأدي أقول إيه طقوس فرايض، ويمكن بتأديها بأمانة لكنها مش مملكه المسيح على القلب. لسه اعمال الجسد، لسه الشر، لسه الخطيه لسه واخده مكانها، وكمان لسه ابليس ليه مكان جوه حياته. زي ما قالت اخت سونيا انه عنده مملكه، والمملكه دي فيها ناس، وممكن يكونوا الناس اللي هم مملوكين ليه بيأدوا مراسيم وطباع وحاجات مسيحيه ليهم صوره التقوى، مؤدبين محترمين بيدوا بامانه بيحضروا في المعاد بيأدوا نشاطات، لكنهم لم يختبروا خلاص المسيح. ودي مصيبه هنا، انه الناس تقول لك ده فلان احسن مننا، ده ما بيفوتش اجتماع، ده اول واحد بيجي. صح، هو حلو النشاط، لكن هل يا ترى اختبرت خلاص المسيح؟ هل يا ترى اتحطيت على الارض الجيده؟ لما الرب بيتكلم هنا على طول في الارض الجيده يقول انه اتحط في الارض الجيده فاعطى ثمرا. صحيح مختلف كل واحد عن الثاني، واحد ادى 60، واحد ادى 30، واحد ادى 100، لكن مع الوقت بيتقدموا بيتغيروا، مش هيفضلوا محلك سر. لكن اللي ما بيديش ثمر خالص ده، اللي ما منوش فايده، اللي مش بيأدي اي نتيجه، اللي مش طالع منه اي تغيير، يا ترى ممكن نحسبه مؤمن ازاي وهو ما بيعملش اي حاجه تثبت انه مؤمن؟ ما اتغيرش، القديم هو اللي هو فيه. صحيح بيغير نشاطاته لكن هو ما بيتغيرش. فالرب يدينا نعمه
واحنا بنتكلم

0: عن الضلال اللي دخل. نخلي بالنا من أول سكة الضلال لما جه، زي ما الرب اتكلم مع ملاك كنيسة أفسوس قال له خلي بالك أنت بعيد، بس خلي بالك أذكر من أين سقط وتوب. يعني خلي بالك الواقعة كانت فين أو بدأت منين. صحيح بيكلم مؤمنين، بس كمان لما المؤمن بينام بينيم معاه الناس التانية، بياخدهم في سكته. لكن عايزين نقول خلي المؤمنين يكونوا أقوياء أصحاء، فاهمين كلمة الله، دارسين كلمة الله، بيقدروا يحبوا الخطاة اللي جوه الكنيسة لكن مش موافقين على اللي بيعملوه، وبيحاولوا بقدر الإمكان إنهم يساعدوهم على آمين. إنهم يخلصوا آمين. من الضلال اللي هم فيه.
1: ربي باكك يا محبوب، شكرا يا محبوب. طيب سيس يوسف ربي باكك، أنا رح بسألك سؤال أول حتى نجاوب أحد الأحباء، اسمه يدعى محمد منصور، بيقول المسيح ليس المسيح من يغفر الخطايا، إنما الغفور الرحيم الحي القيوم الله سبحانه وتعالى هو من يغفر الخطايا والذنوب. سيس يوسف هيك بسرعة لو سمحت نوضح الفكرة، لأن في ناس ما بتعرف إنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وبالنسبة لهم هذا الموضوع كفر وضلال، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يفتح القلب. تفضل يا محبوب.
2: هقول أخونا وحبيبنا وصديقنا، لو هو فهم شخصية المسيح بس بهدوء شوية، مش من الموروثات اللي هو اتعلمها أو فهمها أو اتلقنها، لكن وإحنا موضوعنا النهاردة في جزء من المسؤولية في البحث. يعني المسيح إحنا متفقين إن هو الكلمة، كلمة الله، الكلمة صار جسدا. طيب احنا لما الكلمة تعني مين؟ ما الكلمة تعني شخص، لوجس اللي هو المسيح، الكلمة كلمة الله، مش كلمة من الله، لكن كلمة الله. اللي بيعبر عن شخص الله، فأي شخص يعني لو واحد بيعبر عن شخص الله له إمكانيات الله، له صلاحيات الله. طب الله بيغفر الخطايا، هو من حقه يعمل كده لأنه هو كلم، هو ممثل الله، الكلمة صار جسدا. مفيش حد يشوف الله، ما نقدرش نشوف الله، الله روح، الله يملأ الكون. فاحنا شفنا الله في صورة يسوع المسيح، وبدون أي بس فلسفة أو اجتهاد أو ادعاء أو مزايدة، المسيح عمل الأعمال اللي بيعملها الله، المسيح قدم لنا الكلام والتعاليم اللي هي بتاعة الله، والمسيح قدم لنا صورة حقيقية للإنسان الكامل، إنسان الله. ما ادناش مثال أو نموذج، يعني الناس ممكن، وده للأسف موجود في بعض الأمور، يعني بدون تفاصيل في حاجات موجودة، الإنسان العادي اللي عنده نوع معين أو مستوى معين من الأخلاق أو من الحاجات الإنسانية يمكن ما يقدرش يعملها، مع أنها اتعملت في بعض الأمور. ما علينا، يعني عشان ما روحش بعيد، المسيح يا عزيزي هو بما انه هو صورة الله غير المنظور، الكلمة التي صار جسدا، ومرة تاني احنا مش بنأله انسان ونعمله اله، لكن الله الكلمة صار جسدا وحل بيننا، فعنده كل صلاحيات وامكانيات الله انه يغفر الخطايا.
1: وهو اصلا اقر المسيح واعلن للكتبة والفرسين اللي كانوا عم يحتجوا عليه عندما قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطيات، فقالوا من هو هذا، لا يغفر، لا أحد يغفر الخطايا إلا الله. فطبعا المسيح قرأ أفكارهم وجاوبهم وعرف وقال لهم أنه أنا عندي سلطان أني أغفر الخطايا. وطبعا المسيح صادق في كل أمر، وليس كباقي الناس الذين كذبوا لأجل المصلحة. المسيح ما استفاد بشيء، أتى وقدم نفسه فدية وما طلع له شيء بهذا العالم إلا أنه جاي بس يعمل الفداء ويخلصنا ويرحمنا. تفضل.
2: والأمر الثاني حب السيس اللي بيقول مغفورة لك خطاياك، يعني زي بالضبط أنا مثلا خدت صديقي ورحنا المطعم معين وخلاص، يعني جينا عند موضوع الدفع فبقول له لا خلاص الدفع، أنا بقول له خلاص الدفع ضروري أكون أنا دفعت، يعني مش هقول له لا خلاص ما الدفع ونطلع احنا الاثنين ما دفعناش، ده يبقى فوضى. فلما بيقول مغفورة لك خطاياك، مين اللي عشان كده قال لهم أيما أيسر، يعني ان اقول قوم واحمل سريرك وامشي، دي كلمه هتكلفني كلمه هيقوم، لكن مغفوره لك خطاياك دي هتعني ان هو اللي لازم يدفع، طب احنا دلوقتي

0: لسه حبايبنا كانوا بيحتفلوا اليومين اللي فاتوا دول بالضحية. طب هل يعني هل قيمة صديقنا ده اللي بيسأل، هل قيمتك يا عزيزي بتساوي الذبيحة اللي انت ذبحتها بتكفر بيها عن نفسك؟ اطلاقا، انت قيمتك انسان، انت انسان، فمش هياخد الله بديل عنك خروف او معزة او حيوان معين، لا، الانسان يساوي انسان. فاحنا عايزين انسان يكفر عن انسان، عن خطايا انسان اللي هي اجرتها موت. بس الانسان ده لازم يكون انسان بلا خطيه، لانه لو هو خاطي ازاي هيفدي خاطي زيه؟ فانسان قدوس بلا خطيه، وقيمه هذا الانسان تكون عظيمه عشان يكون بيقدر يفدي كل الجنس البشري. فاللي بيقول مغفوره لك خطاياك هو يقدر يقول الكلام ده بثقه، لان هو دفع عني وعن العالم كله الحساب.
1: طيب قسيس متابع في ذات السياق، بس بالنسبه لموضوع الضلالات لو سمحت، لانه عنوان الخدمه ملكوت السماوات وسرعه انتشار الضلالات. بحسب بطرس الثاني 2 للاصحاح الثاني، يعني عدد واحد، بيقول بولس بطرس الرسول بيقول: ولكن كان ايضا قديما في الشعب، يعني انبياء كذب في الشعب اي عند بني اسرائيل، كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذب الذين يدخلون بدع هلاك وهم ينكرون الرب، أي الرب يسوع، الرب الذي اشتراهم، أي اشتراهم بذبيحته، جالبين بمعنى أو بمعنى يعني جاي عليهم على أنفسهم، الذين طبعا يجلبون على أنفسهم هلاك سريع. وبيقول لك النقطة الهامة، بيقول لك: وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق. فالعبارة الواضحة أنه سيتبع كثيرون تهلكاتهم، وبالتالي رح يبينوا أنهم مسيحيون لكن هم بوضع الضلال. تفضل يا محبوب.
0: أساس أنا يعني بأمانة هو كاتب قدامي النقطة اللي حضرتك قلتها دي أول حاجة كنت هقولها.
1: نعم.
0: عن خطورة الضلالات وأهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة، واتمنى اي حد بيسمعنا ما ياخدش الموضوع كده اهو يعني ادينا كاننا بندش كلامه، بس لا، ده امر في منتهى الخطوره. حضرتك اتفضلت وقلت عن بطرس انه بيقول للناس المؤمنين سيكون فيكم، او سيكون ايوه فيكم، معلمون كذبه. بولس حضر الاسيس برضو قال نفس الكلام في اعمال 20 لما كلم القصوص بتاع كنيسه افسس، ده استدعى قصوص الكنيسه، ده قصوص قال لهم منكم أنتم، منكم أنتم. فأول أمر خطير بالنسبة للضلالات إنها مش جاية من برة، الضلالات مش مستوردة. وعدو الخير لما يجي يجيب لنا ضلالة مش هيجي بشكل كده زي اللي الأطفال بيتخيلوه إنه جاي بشكل قبيح، لا لا لا لا أبدا، ده بيجي بصورة ملاك نور، حد. وعشان كده ده خطورة الضلالات. يعني أنا أكثر من واحد لما مثلا كنا نتناقش في امور عقائيه يقول لي انت هتفهم اكتر من فلان، وفلان ده ممكن يكون مثلا رجل دين او شخصيه دينيه كبيره، هو الموضوع مش كده خالص. ما هو يعني اهم الرسل بيحذرونا، ومن دي وان انه منكم انتم، الضلالات موجوده من الداخل، يعني مش حد جه من بره الدايره المسيحيه وقال لنا كلام فنقول لا لا لا الكلام ده مش تبعنا، لا، من جوه الدايره هيطلع يقول حاجات مضلة. حاجة تانية لخطورة الضلالات حضر الأسيس، إن الضلالة مغرية وجذابة وأسهل ولطيفة جدا. بص حضرتك لما كنت بتكلم على الموضوع إنه تاريخي قديم جدا، لما جت الحية لحواء، بص الإغراء في الطريق التاني بقى اللي هو الطريق اللي فيه ضلال، يعني سيبنا من طريق اللي ربنا قاله تعالى أقول لكم على طريق تاني، تكونان مثل الله. الله، يعني الله بيقول لك موتا تموت لو كلب، والطريق الثاني بتاع الضلال بيقول لك لا لا لا لا انت هتبقى حاجه عظيمه جدا. فخلي بالك يا عزيزي يا اللي بتسمعني، الموضوع بتاع الضلال، السكه بتاعه الضلال مغريه جدا ولطيفه جدا. المصيده اللي بيعملها اي واحد صياد في الغابه ما بيعملهاش كده يعني حفره ويعمل عليها علامات ارشاديه وانذارات، لا بالعكس، ده هيغطيها بالورود وبالأعشاب ومن تحت عشان يقدر يقتنس الفريسة. فانتبه وانتبه وكل واحد فينا ينتبه، الموضوع ممكن يكون فعلا مليان بالإغراءات وشكله سهل وشكله قريب، لكن في حاجة تانية حضرتك قالت في الأمثال بتاعت ملكوت السماوات، الأجواء المحيطة

0: البيئة اللي بتخلي الإنسان يقبل الضلالات ساعات بتساعد. إحنا في مثل العذارى، في نصف الليل صار صراخ. إحنا بنعيش أوقات زي كده حضرتك قسيس، نصف الليل يعني قمة العتمة والظلام، وحيث ظلام يبقى فيه تخبط، مفيش أي إضاءة، الأنوار بقت ضعيفة جدا، بنعيش أيام أخيرة بقى فيها كم غير عادي من التعاليم والشوشرة واللخبطة والتداخلات، وده بيقول حاجة وده بيقول حاجة، والكل بيصرخ، يعني الكل بيتكلم بصوت عالي جدا، ضجيج في كل مكان. تعليم، السوشيال ميديا طبعا يعني ساهمت إلى حد كبير جدا وعظيم في إن الأمر ده يبقى شكله مش بس منتشر، بقى مرعب. فدي أجواء ودي بيئة توفر بسهولة جدا سرعة انتشار الضلالات. الحاجة تانية برضه هنأسس وذكرتها الدكتورة سونيا وذكرها حبيبي الأخ إبراهيم، التشابه القريب قوي، يعني أنت بين الطريق ده وبين الطريق ده، بين الزوان وبين حاجة بسيطة جدا. فيعني واحد بيقول لك يعني ما جاتش على دي، ما تحبكهاش قوي، ما هي دي زي دي ودي قريب، لا دي مش زي دي. وزي ما حبيبنا الأخ إبراهيم قال الأمر ده، وأنا درسته يعني في الدراسة بتاعتي، لأن أنا يعني من زمان دراسة البترول، فكنا لما بيدرسونا عن الحفر المائل، البير اللي هنحفره بعيد جدا مايل، ما يقدرش يعمل حفر بطريقة مايلة، لكن بدرجة ميل من السطح خفيفة جدا، ومع الانحراف الخفيف ده على بال ما يوصل إلى المكان بتاع التراب اللي فيه الأويل هيقدر يوصله فدرجة الميل بتبدأ زي ما قال لنا الأخ إبراهيم بحاجة صغيرة، لكن هتبعد، هتلاقي نفسك في النهاية. فالمهم إنك أنت تلتزم وعايز أأكد كمان أمر خطير قالته كلمة الله، بيقول الرسول في كورنثوس الأولى 11:9: لابد أن يكون بينكم بدع أيضا ليكون المزكون ظاهرين بينكم. فموجودة البدع، موجودة، يعني احنا مش هنقدر، وده اللي قاله الرب اتركوهما ينميان، مش هينفع نشيل الضلالات ونشيل الزوال ونخلعه، هيقعد موجود. فخلي بالك، انتبه وانتبه وكل واحد فينا ينتبه، لان الامر في غاية الخطورة. لكن اطمن كل واحد وكل واحدة، لانه ممكن يقول لك طب احنا نعمل ايه في المأساة الكبيرة دي والامر الخطير ده. لا، في عندنا روح الله، عشان بس تطمن وما تقولش انه احنا كده هيضحك علينا. لا، في روح الله اللي بيبكت كل واحد.
1: امين امين.
0: لا، الله لا يترك نفسه بمكان.
1: امين. الرب يبارك، الرب يبارك يا محبوب، اشكرك جدا. طيب انا معلش طولت على الاخت نهال والدكتوره سوري، طولت عليك شوي لانه عم ناخد بالحديث شويه وقت طويل، بس الأسيس يوسف كان لازم نعطيه شوية وقت طويل لأنه دخل معنا متأخر 22 دقيقة. لازم نعوض عليه.
2: ربي يبارك.
1: وأنا بحب يعني بحب يكون حد منطقي وعادل. أخت نهال، ربي يباركك، حضرتك معنا على الهواء، أهلا وسهلا فيك.
3: نعمة وسلامة حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك وبالأخت المباركة سونيا وحضرة الأسيس يوسف وخادم الرب المبارك الأخ إبراهيم. الرب يبارككم جميعا، لأنكم بجد باركتونا بنقط أكثر من رائعة. وأنا عايز أقول أنه كلمة ملكوت السماوات بتساوي ملكوت الله، بس كان اليهود بيتجنبوا تكرار اسم الله كنوع من الاحترام. ولازم نعرف أنه ملكوت الله ده بداخلنا وبيظهر في حياة الإنسان من خلال البر والسلام والفرح اللي بيديه الله. فهو ليس أكلا وشربا، يعني ببساطة ملكوت السماوات ليس مكانا فقط بنروح له بعد الموت، لكن هو ملك الله وسلطانه وحضوره كمان في حياة الإنسان. عايزة كمان حضراتكم قلتم حتى مش عارفة ذكرتوها ولا لأ، أنا نفسي أسأل على في الصلاة الربانية لما بنقول ليأتي ملكوتك، إيه المقصود بكده؟ وعايزة أثير حتى على اللي قاله الأخ إبراهيم إن مسؤوليتنا إن إحنا نعلن الحق، وكمان حضرة القسيس يوسف قال إنه نفضح الضلالات. فالروح القدس حط على قلبي حتى عايز ينذرنا بيها إنه ملكوت الله لا يورث بسبب عائلتي المقدسة اللي ولدت فيها، لكن الكتاب بيورينا انه في فئات كثيرة جدا لا تقدر ان تدخل ملكوت الله no matter what. اشهرها كلنا عارفين هم الاغنياء المتكلين على اموالهم، لكن كمان لازم نعرف انه فئات تانية ذكر عنهم بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الاولى

0: أم لستم تعلمون أن الظالمين ولا لا الظالمون لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا أهي الضلالة، لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعوا ذكور الهوموسيكشواليتي ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. الحقيقة حضرة القسيس جون الآيتين دول في منتهى الخطورة، محتاجين نفحص نفسنا، لأنه الأيام ديت في أيامنا بنلاقي إخوات بيظلموا إخواتهم في المراس. في ناس عايشين بوي فريند وجير فريند ويقولوا لا ده عادي بس ده زنا، في ناس بيسرقوا من الحكومة وبيستحلوا أي مكاسب، في ناس بيسكروا بالخمر وبيقولوا مش مهم أنا مؤمن لكن الرب مقدر إن أنا في اكتئاب، في ناس بتشتم والشتيمة زي اللي بانة في بقهم، في ناس بيمارسوا الجنس ذكر بذكر وأنثى بأنثى ويقول الله خلقني كده. كل دول للأسف في جرس إنذار ليهم ولينا، كل هذه الفئات لن كمان مرة تدخل ملكوت الله. مش أنا اللي بحكم، دي كلمة الرب. عشان كده نفسي حضراتكم توضحوا لنا ليه الرب قال كمان ما لم تصيروا مثل الأطفال أو الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. والرب يبارك.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب دكتورة سونيا، أنا عارف عندك كثير أفكار بس بتحب تعالجي كم فكرة بسرعة من الدكتورة
2: يعني،
1: أو بتركن للأخ إبراهيم؟
2: فيك تتركن للأخ إبراهيم إذا بدك، ما عندي مانع. بس كنت حب أعلق على لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعة؟ إذا في مجال ثلاث أسباب موضوعنا.
1: أوكي طبعا.
2: بس ما عندي مانع جاوب إذا لو في مجال بعدين. أوكي لماذا ينمو ملكوت السماوات ببطء وينتشر الضلال بسرعة؟ يعني أنا حطيت قدامي عدة نقاط بس لضيق الوقت رح أحكي عن ثلاث نقاط بس كبيرة. أول نقطة سميتها ضيق الباب وكرب الطريق.
1: الباب الضيق.
2: الباب الضيق وكرب الطريق. مكتوب بمتى 7 ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون يجدونه. ومنعرف أنه مكتوب كمان واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. وهذا بدل أنه كتار ناس لح يدخلوا إلى الهلاك. ليش؟ لأنه الطريق هين، لأنه الخطية جذابة. لكن الدخول إلى ملكوت الله في حمل الصليب، دخول إلى ملكوت الله في صلب الجسد مع الأهواء والشهوات، دخول إلى ملكوت الله في سهر روحي، يتوجب سهر روحي وصلاة والخطية جذابة مثل ما قال خينا الأسيس الفاضل. هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية بكل سرعة، نحن بحرب روحية. نحن في حرب روحية والكنيسة تجهل أوقات كتير أنه نحن في حرب روحية. إبليس شغال وإبليس بيعرف أنه وقته قصير، إبليس بيعرف أنه جاي دينون عليه، إبليس بيعرف ولا يزال من القديم مثل ما بنقرأ بأعمال الرسل 13 عن عليم الساحر. شو شاول قال له لعليم الساحر، قال له أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيم؟ مستقيمة. يعني من القديم وبعده إبليس يعمل جاهدا ليفسد سبل الله المستقيمة. ونحن في حرب روحية مثل ما مكتوب بأفسس 6، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. وإبليس عن يشتغل على طرق مختلفة. إبليس عن يجرب قبل كل شيء يزرع الزوان مثل ما قلنا، والزوان ينمى ويخنق الحنطة، نمو الحنطة. إبليس عن يجرب من تعاليم كاذبة وضلالات بقلب الكنيسة أو خارجها يضيع العالم. إبليس عن يجرب يسرق الكلمة كمان، وخصوصي بيسرق الكلمة من الناس اللي منهم متأصلين بالكلمة مثل ما سمعنا. إبليس عن يجرب من خلال انقسامات بالكنيسة الواحدة وبدع عن تقسم الكنيسة، والكنيسة مع الأسف نايمة ومنا سهرانة إلى ومنا واعية على أعمال إبليس. ونحن اليوم دعوة اليوم لكل إنسان عن يسمع مسيحي بيعرف الحق. الكنيسة يعني، وأنا بحكي عن حالي قبل ما أحكي عن الكل، نحن حقيقة مقصرين. الكنيسة لازم تكون عن تبكي للرب وعم تقول له يا رب اعطيه وعي لشعبك، اعطيه نهضة روحية من خلالها نقدر نعرف هجمات إبليس ومكايد إبليس. إبليس عن يجرب يفوت على المدارس، عن يجرب يفوت على البيوت الخربانة ويخرب البيوت، عن يجرب يفوت على التعليم.

0: الانسان يجرب تحت مظله بهالايام هيدي تحت مظله الحريه، حريه اختيار الاجناس من اولاد صغار، عن يخرب البيوت، عن يخرب عقول البشر. والكنيسه نايمه، يا ريت اليوم نصلي ونصرخ من القلب، يا رب اعطيه وعي، يا رب اطرد ابليس، يا رب كسر قيوده. والنقطه الثالثه المهمه اللي حابب اسئله، طول أناة الله وتأجيل الدينونة. قريت بسفر الجامعة عدد كتير عجبني، يعني أوقات تقرأ كلمة الرب وتقول واو، إنه كأنه مني قريته قبل، بس بجامعة الأصحاح 8 عدد 11 بيقول: لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، فلذلك قد امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. نحن ما أعرف أنه لما بيكون في قانون قوي، القانون القوي بيردع الفساد. القانون القوي بالبلاد اللي عندها قانون قوي بتشوفوا الفساد قليل. ليه؟ لأن الناس بتخاف من القانون القوي. في دينونة. الله بسبب محبته، الله قدوس ولكن الله محب وما بده الناس تهلك. الله مطول باله على البشر. طول أناة الله مفهومي غلط. طول أناة الله بدل ما تنفهم أنه لازم الناس يتوبوا، مع الأسف طول أناة الله عم تخلي الناس يفكروا وكأنه ما في إله، وعم تخلي قلب البشر يمتلي شر. ونحن حقيقة قلبنا عنده هالطبيعة، نحن فينا الطبيعة الفاسدة، بدون الله نحن فاسدين، وهي نعمل الخطية اللي محيطة بنا بسهولة. الرب يعطينا وعي ونعرف أنه طول أناة الله بس تقودنا إلى الخلاص، لكن بيوم من الأيام وسريعا سيأتي يوم والرب ينقي من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم، وسيضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. أسيس إبراهيم، ربي باكك معايا، حضرتك معايا على الخط. ربي باكك. طيب طيب، بما أنه الموضوع بعده لازال يعني بعدنا، نحن مثل بقوله يعني ما خلصنا إلا نص الموضوع يعني تقريبا، أو ابتدينا بنص الموضوع، فيك تجاوب بسرعة لو سمحت على الفكرة اللي طرحتها الأخت نهال، موضوع الصلاة الربانية بسرعة، وموضوع أنه لا يرث الملكوت الظالمين وإلى ما هنالك. تفضل يا محبوب.
2: يا حبيبي، أنا سامع الكلام، الأخت نهال بتختص وتطلع تفضع لنا أسئلة صعبة، لكن عايز أقول حاجة أخت نهال. قلتي ثلاث نقط. النقطة الأولانية، هل ممكن ملكوت السماوات ملكوت الله يورث؟ لا، لأن الكتاب بيقول لي: أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. يعني لازم اللي هيخش ملكوت الله، اللي هيبقى من مملكة الله، لازم هو بنفسه يؤمن. وده اللي قاله الكتاب: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اثنين، انت حطيت حضرتك لسه كبيرة من الناس، هرد عليها بفرعين. الفرع الأولاني بتقولي انه بيقول لن يدخلوا ملكوت الله، صح، بس الله مش بينفي دخولهم. هو لما يقول لن مش معناه عمرهم ما هيخشوا، عارف ان لن كلمه مؤكده. لكن عايز اقول حاجه، عايز اقول لو فضلوا زي ما هم متمسكين باللي في دماغهم بيعملوا اللي هم بيعملوه، مش هيشوفوا ملكوت السماوات. وهاخد منها مثال الشاب الغني، الرب يسوع ما قالوش مش هتخش، ده بالعكس قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، بس في حاجة. قال له ايه؟ قال له تبيع كل اموالك. لكن هو علشان ما دخلش، مش لانه مش عايز يخش، لا، لانه مش عايز يستغنى ويسيب السبب اللي هو هيمنعه من الدخول. فيقول الكتاب أنه مضى حديدا لأنه كان ذو أموال كثيرة. لكن لو إحنا روحنا لواحد تاني زي زكا وزي لاوي، ما هو كانوا زيه عندهم أموال كثيرة، لكنهم لما الرب يسوع دعاهم قال له واحد اتبعني وقال الثاني انزل، بسرعة استغنوا عن أو تخلصوا من العقبة اللي في السكة وبالتالي دخلوا. يبقى دول لن يدخلوا اللي هم المتكلين على أموالهم أو الرافضين أن يتركوا أموالهم اللي هي السبب لأنهم عملوا إيه؟ فضلوا أموالهم عن الله. لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين الله والمال، هم فضلوا يبقى سيد عليهم المال. الجزء الثالث بتقولي حضرتك، بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات أو ملكوت الله برضك. فهو اللي يقصد بيها برضك إنه هو بيكلم تلاميذه في المبدأ ده، انهم كانوا منقسمين، كانوا بيغش، كانوا

0: بيعملوا ايه، بيكرهوا او بيغيروا او بيحقدوا او انهم كمان كانوا منقطبين منشقين من يكون السيد. الافكار اللي فيهم دي افكار شريره تمنحهم انهم اعضاء
1: طيب.
0: ما يكون الله.
1: اخ ابراهيم معلش، طالما الفكره وصلت كملنا بسرعه لانه خلاص وصلت الفكره، مش ضروري نوسعها كثير لانه الوقت بالنسبه لانتشار سرعه الانتشار. يعني الرب عطى مثل عن الخميره انه كيف بتخلي العجين يختمر بسرعه. يعني مثلا لما طلع الشعب من ارض مصر ووصلوا على البرية، غاب موسى 40 يوم لأنه كان أمام الرب، والرب أخره لكي ما يريه أن هذا الشعب منه جدي. عملوا عجل ذهبي، وحالا زي ما تقول جمعوا الذهب بالهبل يعني بكمية كبيرة، وعملوا عجل طويل عريض وتعروا وقالوا له هذا هو، هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. فالسرعة بأنه بحالا الإنسان يتنقل. لماذا؟ هون بدنا نتكلم لماذا؟ لأنه القلب غير مستعد، القلب يحب الخطية. إذا ما الإنسان مش ناوي من كل قلبه أن يتوب ويقول مثل أفرايم توبني يا رب فأتوب، يا رب ساعدني، لأنه الإنسان مش سهل يتوب، بده يطلب معونة من الرب. تفضل يا محبوب وبسرعة حتى ناخد التعليق الأخير مع الأخ الأسيس يوسف والأخت سونيا بسرعة. تفضل.
0: أنت حضرتك قلت حتة حلوة، قلت لو في خميرة صغيرة وخدتها امرأة وخبأتها، هو ده المفتاح، أنه في خمير لكن اتدارى واستخبى وما فهموش الناس ان ده خمير. وعايز اقول هنا بالمناسبة، خمير التعليم هو اقصى انواع الخمير اللي يخرب اي مجموعة. وبالتالي لو ما خدناش بالنا كويس قوي ونمنا وسبناه، بعد شوية نلاقيه طلع بسرعة. لو انا خدت المثل اللي حضرتك قلته في سفر الخروج، لما موسى بتاع موسى، انه غيرته خدوا معاهم لفيف جاي من مصر، ما يهموش اللي بيقولوا شعب بني اسرائيل، لكن يهموا لسه دماغهم في العجل الذهبي اللي كانوا بيعبدوه في مصر. وبالتالي نشروا جوه المجموعه، لو عملنا عجل ومشي قدامنا يبقى هو الاله بتاعنا. كان في خمير موجود، وللأسف لم يكن موسى هارون صاحيا، وده اللي موسى أول حاجة عمله قبل ما يخلص على الناس اللي عملت كده، راح لهارون وقال له ماذا فعلت؟ لقد عريت الشعب. يعني معناها أنه المؤمنين لازم ياخدوا بالهم من الخدم.
1: امين. الرب يباركك اخ ابراهيم، معلش انا مضطر اني اوقف مع حضرتك. الرب يباركك، شكرا جدا
0: حبيبي.
1: الرب يباركك. بعد معنا 7 دقائق ونغلق. طيب نشكر رب من اجلك. أسيس يوسف لو سمحت بنحب تتابع بذات السياق، لانه بعد معنا كم دقيقه لو سمحت.
2: الوقت خلاص عند أسيس، عايز اقول نصائح ختاميه للموضوع وحاجات عمليه هتفيدنا.
1: اتفضل.
2: عشان لو اي حد يعني متلخبط او عايز يطمن ويتأكد انه هو ماشي في الطريق الصحيح. الضلال حد أسيس ده شغل اعمال الظلمة بتاعت ابليس اللي عنده متخصصين. كتاب بيقول عنهم ولات هذا العالم على ظلمة هذا الظهر، يعني ناس مسؤولة انها تخلي فيه ظلام. اللي ينور الطريق كلمة الله، سراج لرجلي كلامك ونور. يا عزيزي يا اللي عايز تتأكد انه السكة بتاعتك مظبوطة، نور كلمة الله، ارجع للكلمة، ادرس الكلمة، قارن الروحيات بالروحيات عشان تتأكد انه الطريق اللي انت ماشي فيه. اهل بيرية بيقول عنهم بولس كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي، لانهم كانوا بيفحصوا الكتب كل يوم. ده بيراجعوا مش ورا خادم ولا قسيس ولا اسقف، بيراجعوا ورا بولس نفسه. هل هذه الامور هكذا؟ مش عيب ومش غلط انك تراجع اي كلام بتسمعه سواء في الكنيسة او في اي مكان وتشوفه هل ده مظبوط ولا لا. حاجة تانية، ادي فرصة لروح الله انه يفحص ويميز. من مواهب الروح القدس فيه روح تمييز، فقول له يا رب اكشف لي، وضح لي هل الامر ده من عندك ولا لا، هل انا ماشي في والسالك طريقا كاملا اريه خلاصي. في فرق بين واحد عمال يتدارى في الامور بتاعت الطقوس والعبادة وبيسرح فيها ومش عايز، مش مجتهد انه يعرف باخلاص الطريق الصحيح، وفي فوق واحد انه انسان امين مع نفسه مع الرب وبيقول له اكشف لي يا رب. اخر حاجة حضرت أسيس عشان اختم وادي الفرصة لحضرتك والاخت سونيا.

0: المسيح لأنه عارف إن إحنا ممكن نضل، فما كلمناش على سكة أو على طريق معين، لكن اتكلم عن نفسه لما توما سأل عن الطريق وقال أنا هو الطريق. الضمان الوحيد إن أكون ماشي في طريق صح إن أرتبط بالمسيح، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة. ما انا مش يعني، وده حاجه جميله جدا ورائعه. المسيح ما سابلناش شويه طرق كده وكل واحد فين، لا، قال انا الطريق، تعال ليا وانت تتاكد انك فعلا ماشي في الطريق الصحيح. شكرا على الاستضافه حضرتك القسيس،
1: الرب يباركك،
0: والرب يبارك حضرتك ويبارك الحلقه
1: شكرا
0: ويبارك
1: شكرا
0: عمل
1: الرب يباركك القسيس يوسف. نشكرك من اجل حضرتك والامور اللي قدمتها مع الاخ، ايضا الاخ ابراهيم سعد، ربي يبارككم. طيب بتحب تتابع بالجزء الاخير كمان لانه كان عندك اشياء كتير وانا عارف انه ما قدرناش خلصنا، يعني معك تقريبا ثلاث دقائق.
2: اتس اوكي. سو بدي اقول بالنهايه كلمه تشجيع، بس قبل بدي اقول عن سرعه الضلالات. نحن بنعرف من اصحاح، من التكوين، من الاصحاح الاول والثاني عن مبادئ الخلق، قرينا بنقرا عن مبادئ الخلق السماء والارض، لكن بالتكوين الاصحاح الثالث بنشوف السقوط، سرعه السقوط،
1: سقوط
2: الانسان، سقط ادم وحواء. تكوين أربعة سقط الابن، سقط ابنه، قايين قتل خيه. تكوين ستة بنشوف راى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم، فحزن الرب انه عمل الانسان. يعني يعني في فتره
1: يعني
2: زمنيه
1: كلها فسدت مع نوح واهل بيته،
2: يعني من اول الخليقه لخليقه الانسان لنوح لتكوين ستة في حوالي 1056 سنه او بالكثير 1600 سنه فسدت كل الخليقه. سرعه الفساد، وحقيقة إذا يعني يعوزني الوقت إذا بدنا نحكي عن الشعب وعن فساد الشعب، مثل ما قلنا بعد ما الرب كان خلصهم من العبودية وشافوا المعجزات وشافوا يد الله القديرة، بظرف أقل من 90 نهار، كانوا 90 لـ100 نهار عملوا العجل وقالوا هذه آلهتك. وهارون اللي المفروض يكون سبب بركة فزع من الأكترية وعملوا المذبح، عملوا المذبح. بعدين منشوف مثلا بأيام القضاة كيف الشعب كان يفعل ما يحلو بعينيه، رفضوا الرب. الشعب صلب الرقبة، منشوف الملوك فسدت، منشوف بأيام إيليا 450 نبي و400 من أنبياء السواري جالسين على مائدة إيزابل عن يأكلوا معها. وعملت إحصائيات تشوف قديش كانت هالنسبة، هل كان في شعب؟ يعني الرب قال له أبقيت 7000 ركبة لإيليا، إيليا فكر حاله أنه هو المؤمن الوحيد الباقي، لأنه كانت حقيقة كلمة الرب يعني نادرة، ما كان في مؤمنين، وقال له الرب في 7000. بحسب الإحصائيات قديش كان تقريبا الشعب، يعني النسبة كانت بتطلع تقريبا 0.7 أو 1.4% من الشعب مؤمن بخوف الله. فساد كبير. لأنه إبليس كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، وخدامه بيجوا كخدام البر، كذبة، بياخدوا صورة كذبة. لكن بالنهاية في بالرغم من الفساد، نوح وجد نعمة في عيني الرب، في أمل للي بالمسيح. قد ما سريع وقد ما كتر ضلال، يا من تسمعني، في خلاص للأتقياء والكنيسة. الرب جاي بيوم من الأيام وسينقذنا من الغضب الآتي، في غضب جاي على العالم، لكن الرب سينقذ كنيسته وينقذ شعبه الأمين اللي سهران. فلنسهر ولنصلي ونتعمق بكلمة الرب ونكون سبب بركة. ومكتوب بالنهاية لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن آباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت.
1: أمين. ربي باركك، أشكرك جدا. أحبائي باختصار شديد كما سمعنا، لازم يكون الإنسان مخلص حتى يقدر يسمع صوت الحق، وهذا ما قاله المسيح بيوحنا الإصحاح العاشر، بيقول خرافي تسمع صوتي وتعرفني فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. يعني الشخص المخلص بيقدر يميز. الأخ مصطفى سأل هذا السؤال وأنا بجاوب عليه بطريقة سريعة، بيقول كيف يميز المسيحي بين تعاليم الملكوت وبين الضلالات التي تدعي أنها مسيحية؟ المسيح وضح لناها بسهولة. الشخص المخلص الباحث عن الحق من كل قلبه، يعني مسلم مسيحي وبتتري شو ما يكون، بيقول يا رب أنا مش فارقة مع الدين، مش فارقة مع العقائد، فارقة معي يا رب أنت سمعني صوتك وعلمني ها وناديني، ولأنك أنت إلهي بتعرف كيف تتعامل معي. الله بيعرف يتعامل مع النفس لأنه هو خالقها. إذا كانت الريسبشن الموجي تواصلت مع موجة السماء، والله بيعرف القلب المستقيم والقلب الذي يسعى للربح والمنفعة والمراوغ، ها الشخص المخلص ربي يسمع صوت الراعي.

الصالح بيسمع صوت المسيح الفادي والراعي والمخلص والشفيع، والرب بيعرف كيف يتكلم مع خاصته، بيقول لك ويدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. يعني الرب قادر أن ينقذنا من شر الضلالات رغم أنها تتسع أخيرا في هذه الأيام الأخيرة، وبيقول لك وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، كثير كثير كثير، وكثيرون يتجرون بكم بالطمع بيقول كتاب. وبالتالي يلي أنت واقف مثل ما بيقول كتاب، الذي يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. خليك حريص وصهران، اسهر سهر روحي، اقرأ كتابك، صلي، خليك بشركة مقدسة مع إخوتك وأخواتك في الكنيسة. ما بتقول يلا أنا بنام على ظهري وبشوف النت، لا لا لا، أنت إلك دور في نفوس بتجي على الكنيسة، أنت بيكون لك دور أنك تبنيها، أنت لك بيكون دور أنك تعلمها إذا كان رب أعطاك موهبة التعليم، إلك أدوار متنوعة. كن ساهرا لا تتراخى، لكن كن واثق أنه الرب عينه عليك، والرب قادر مثل ما قال بولس الرسول، الرب قادر أن ينقذني إلى ملكوته، الله قادر يخلصنا إلى ملكوته. وبالتالي يس، نحن في زمن أخير، ضلالات كثيرة، أفكار مشابهة للأفكار والتعاليم المسيحية، لكن الذين عندهم المسحة يستطيعون أن يميزوا حالا أنه هيدا صوت الذئب، هيدا صوت الإبليس، وهذا صوت الراعي الصالح. الرب يبارككم أحبائي. أخيرا نقول كلمة مهمة جدا للذين لم يختبروا بعد خلاص المسيح. ممكن تكون أنت مش مسيحي، بس المسيح مات لأجلك، لأجل خطاياك حتى يخلصك، دفع ثمن خطاياك وبيحب يخلصك، وما قالك خلاص خارج الإيمان المسيحي. على فكرة مش متعصب، يا ريت في خارج الإيمان وكل واحد كل من على دينه الله يعينه، بس ما في. مش الكتاب أجزأ جزم، والمسيح الصادق الأمين هو قال هذا الكلام، أنا هو الطريق، أنا هو الباب، أنا هو الطريق، أنا القيامة والحياة، ما فيش إلا وهو المخلص، ليس بأحد غير المسيح خلاص. من أجل ذلك بنصحك، ويا ريت تقبل، وأرجو من الروح القدس أن يقنعك، بنصحك أنك تقبل وتقول له يا رب ارحمني، يا رب يسوع، يا من مت عني بجسدك البشري، اقبلني، طهر لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، واسكن فيي بالروح القدس حتى اتقدس، واعطيني النعمة وقوة اسلك في الطريق الحق، واعطيني رب هبة ونعمة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، مثلث الأقانيم، للرب إلهنا كل المجد. أحبائي، إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أنا المسيح في مجيئه، الرب معكم.

وقت جديد نقضيه معا أمام الرب، معا أمام الرب. في سفر أخبار الأيام الأول 29 من أول عدد 10، وقف داود قدام جماعة الرب كلها، قدام شعب الرب. وقفوا في يوم من الأيام مجموعة شفتاي تسبحانك قدام كل مؤمن وعابد وعابدة. تعالوا بينا نقول الكلام ده وإحنا بنشاور على الرب بعين مرفوعة وإيد مرفوعة وقلب موجه ناحية الرب. مهم جدا قلبنا يتوجه. تعالوا نوجه قلوبنا ناحية الرب الآن ونشاور عليه. وبارك داود الرب أمام كل الجماعة، وقال داود: مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد، لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع، والغنى والكرامة من لدنك، وأنت تتسلط على الجميع، وبيدك القوة والجبروت، وبيدك تعظيم وتشديد الجميع. والآن يا إلهنا نحمدك، مستحق ووحدك المستحق، لك يلا نهدي للرب ونقول له لك، يلا نعلن أن له، يلا نقر أمامه كل ما في السماء وكل ما على الأرض، كل العظمة، كل الجلال، كل البهاء. يلا نعترف الاعتراف الحسن ده: نعم مبارك اسمك، مبارك اسمك،

رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع. ليس من يقف معك، بيدك القوة والجبروت، لك البهاء، لك الجلال، لك العظمة، لك يا سيدي.

أعطي مجدا، قل له مستحق، قل له لك يا رب والوحيد اللي لي أنت، سيد كل الأرض، رئيس ملوك الأرض، الجالس على كرة الأرض، خالق أطراف الأرض، رب السماء والأرض، لك ما في السماوات والأرض، العلي، لك يا رب الملك، وقد ارتفعت رأسا على الجميع، عظيم، مهوب، قدير، قدوس، من مثلك؟ ليس مثلك، ليس مثلك، نباركك، نباركك، نحمدك، نسبحك، نرفعك، نعليك. يلا اطلق كلمات، سبح، عظم ملك السماء، سيد الأرض، الرب الإله، يهوى اسمه، متسلط بقوته وبقدرته، صانع الآيات، صانع العجائب العظام وحده، ما أمجد اسمك في كل الأرض، يا من ليس لعظمتك استقصاء، أنت القوي، أنت القدير. أيوة، ده وقت، ده وقت التنويهات، ده وقت تنويهات الله في أفواههم، سيف ماض ذي حدين، تنويهاتنا دي وتسبيحاتنا وإعلانات دي بتشق ضلمة وتدي نور جديد، وإحنا في محضره، وإحنا بنعليه معا، وإحنا بنرفع اسمه معا، مبارك اسمك يا سيدنا الرب، مجدا مجدا وإكراما، وبنشهد ليك أنت الله العظيم، وبنسجد ليك رعينا الكريم، جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد، نعم، لأنه مستحق، جايين بنغني وبنقدم لإلهنا ذبيحة حمد،

يعلى ليك التسبيح ويدوم. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا فيلذ له نشيدي وأنا

يا رب مش قوة فينا، مش قوة فينا حباب، بنقول مش ممكن تقدر علينا. الحقيقة أننا خزف، الحقيقة أن احنا أواني خزف، مش من قوة قوي فينا، ولا احنا يعني مسنودين قوي يعني ورانا، لا لا لا لا لا، ده فضل القوة دايما لله لا منا. كان علينا احنا، ده احنا سهلة قوي نتشرخ، سهلة قوي نتكسر، سهلة قوي نتجرح، سهلة قوي نقع، سهل سهل سهل سهل، لكن ليه كل المجد. إذا سقط لا ينطرح، حد عارف الباقي؟ لأن الرب مسند يده. نعم ده إلهي. هقرأ المقطع اللي جاي معاكم ده وإحنا بامتنان، كلوسي 1:12. تعالوا نفتكر صنع لأجلنا إيه وإحنا كنا إيه، لكن ليه كل المجد. إزاي فكنا وإزاي جبنا وإزاي أنقذنا وإزاي ليه كل المجد. كلوسي 1:12 يقول المختبر بكل امتنان. لو ملاحظين النهاردة لغتنا جماعة حتى تسبحنا، عشان في وقت جاي رب عايز يكلم كلام خاص، بس تعالوا نقول لحد ما يطلع قدامنا. كلوسي 1:12. نعم شكرا، يلا بينا تعالوا نقول الكلام واحنا بنعبر عنه. يعني تعالوا نقوله واحنا فعلا، يعني لو اول كلمة شاكرين تقوله ايه؟ تقوله ايه؟ بس اقول لك ايه يا سيد الرب، اقول لك ايه؟ شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي يا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي، الذي لنا فيه الفداء بدمه. وأراك اسمك الذي هو صورة الله غير المنظور. هنقف عند الجزء دوت اللي أنقذني. كنت بغرق ونشلني، كانت النار قايدة فيا، نعم ولحقني، اللي نقلني يا سيد الرب. تيجي تقدم ذبيحة الشكر دي بقلب ممتن، وانت بتعبر له وتقول له انا شاكر جدا، انا مديون للامر ده، انا لولا انك اهلتني، لولا انك انقذتني، لولا انك بينت محبتك ليا، عمره ما كان ليا الحق ابدا اتقدم وقف الوقفه دي قدام جلالك. شكرا لانك انت اللي عملت العمل، ولما عملته اكملته. مبارك اسمك. لما عمل لاجلك العمل اكمل العمل.

فضل القوة كله منك، منك. ابتدينا وقتنا وكنا بنشير نقوله لك، لك. هنكمل في الجزء بتاع كلوسي تاني، كلوسي واحد بعد آية 14. وتعالوا تعالوا تعالوا نسيب للروح القدس كده مساحة وحرية، وهو بيكلمنا واحنا بنعبده واحنا بنقر انه ليه كل ما في السماء

وليه كل ما في الأرض. اللي قلنا عنه الآية اللي بعدها، الذي هو صورة الله غير المنظور بكره كل. يلا ركز معايا من أول آية 16، أيوة اللي جاية دي، فإنه فيه خلق الكل. يلا، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين. يلا قولها معايا، الكل به وله قد خلق. نعم، الكل به، نعم، بكلمة الرب صنعت العالمين. أمثال 8 يتكلم بالروح النبوة عن الرب يسوع، كنت عنده صانعا قبل أن أبدئت الأرض. الكل به، نعم، والكل كمان. ده السؤال بتاع النهاردة، وده المحك، وإحنا بنصلي قبل الهوى، رب قدنا في الحتة دي. رب يسألني، والموضوع ده أنا بقالي فترة مشغول بيه، بتعترف إن كل ليا طبعا، أنت الكبير، أنت خالق، بس رب بيسألني، هل أنت ليا؟ هل كل قلبك ليا يا عابد؟ أخذ حق، وإحنا بنصلي قال العبادة اللي مش مصاحبة لنار وما فيهاش نار، مش حارة، دي شكل، دي مجرد شكل. هل أنت بكل قلبك ليا؟ هل كل وقتك، كل ذهنك، كل طاقتك، كل حبك ليا؟ حقيقة معروفة، ليه الكل، ليه الكل، سيد الكل هو العلي. نعم نعم نعم، والكل به خلق. ربي يسألني أنا وإنتوا من النهاردة، هل أنت ليا؟ هل أنت مخصص؟ هل أنت مخصص؟ هل أنا ملك؟ يلا تعالوا نسكب قلوبنا في الوقت ده كده، وتعالوا ندي روح القدس مجاله وسلطانه أنه يختبرنا، أنه يمتحننا، أنه يصفينا، أنه نار الإحراق تيجي بتقديس. هو ده روح القداسة، هو ده روح الإحراق اللي طول الوقت عمال ينقي ينقي ينقي. اديله الفرصة، اديله الفرصة. لو جه وقت وحسيت انك عايش في فتور وبتقدم عبادة اعتيادية روتينية، وظيفة، تعود، يوقفك النهاردة الرب يقول لك لا، مش ده اللي يسر قلبي، مش دي الذبايح اللي انا بقبلها، مش دي. لو كنت يا رب تصرب ذبيحة او محرقة كنت قدمت، لكن ذبائح الله في المقام الاول روح منكسرة، مش متعالية، مش منتفخة، منكسرة، منكسرة. فاتح الباب وعنده كل ما يلزمك ويلزمك انك ترجعي تاني، تقفي على رجليك، تنتصب من جديد. عنده كل ما يلزمك، كما ان قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. حتى نجيت في وقت يا سيد الرب، وعناية ضلت وزاغت عنك، لكن أشكرك إنك لسه بتقبل، ونقدر نيجي ليك والباب مفتوح، باب مفتوح، تتقدم بثقة.

لازال في باب مفتوح، لازال هو أيضا يريد أن يقدسنا بالتمام وللتمام. نعم يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. رب النهاردة بيحصرنا في الدائرة دي من تاني، إن احنا ما نبقاش خارج دائرة النار، لا جواها جواها جواها. النار دي نار بتقدس، النار دي نار بتنور الضلمة، النار دي بتصفي كل أشباه للعبادة أنا عايش فيها بقالي كتير. برفع إيدي بس لكن قلبي مش مرفوع، برفع صوتي بس لكن لسه برضو قلبي مش مرفوع. تعالى تاني، تعالى تاني، اتحزم تاني جوه حزام نار الروح القدس وهو بيصفي بيصفي بيصفي. تقبل تدخل جوه البوتاقة دي عشان يرجع يلمعك تاني. والبرودة، البرودة اللي ليها فترة بتسري في كيانك يرجع تاني يلهب قلبك بنار.

نار تقدسني لشخصك، نار تفرزني عن العالم، نار تغليك في عينيا، نار ترخص كل حاجة تانية بعيد عنك، نار نار تحرق كل خشب، كل عشب، كل قش، كل دنس، كل زغل، كل تبن، نار أعيش ليك. املأ قلبي بالحب ده،

أحيا لك، أحيا لشخصك، وتكون أنت الملك، تكون أنت السيد. وعبادة حارة، عبادة بالروح، عبادة في الروح، عبادة بالحق، عبادة في النور، عبادة حية حية. أقولها بصدق، أحبك، أحيا لأجلك. ويبقى ليك أنت وحدك السيادة، وليك أنت وحدك القيادة. أنا مسبي فيك، دايب دايب اللي حبني وبذل نفسه لأجلي. لو قدمت له كل ما عندي هيبقى ولا حاجة، عشان كل اللي عندي أصلا منه.

نرجع تاني نرد الملكية بتاعتك ليك. أنا بتوب على كل مرة خدت أنا دور الملك، خدت أنا دور السيد، دورت أنا حياتي، قدت أنا حياتي، قررت أنا، وجهت أنا ليك أنت وحدك، منه وبه وله

كل أمر شاور لك عليه روح القدس الآن وانت بتشاهدنا وانت بتعبد الرب معانا. أثق جدا ان في حضوره نار، حضوره نار، حضوره تنقي تنقي تنقي. كل أمر شاور لك عليه يلا اكشفه قدام رب وقول له بتركه بتركه. كل حاجة عطلتني تسببت في فتوري الوقت اللي فات، نشفت المية انها تجري في أرضي، بعدي عن الكلمة، قعدتي اللي قلت قدام جلالك، شهادتي اللي انطفت، سلوكي اللي حاد وتعوج، كلماتي اللي بقت لا ترضي لا تليق. كل أمر يا سيد الرب برد نار عبادتي لشخصك بتركه الآن وبتوب عنه وأعلنك ملك وسيد ليك أنت وحدك، وحدك العبادة والقيادة والسيادة، الكل بيك. نعم والكل ليك، أنا ملكك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولأجلك كل تضحية تهون تهون تهون. تعالوا في الكلمات اللي جاية نختم بيها وإحنا بنشاور ونقول أنا ملك الفادي اللي فداني وبصلبه وموته أحياني. نعم هو اللي حررني وبدمه وشراني، أنا ملكه أنا ملكه.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

مشاهدينا الأحباء في كل مكان في العالم، برحب بيكم وحييكم من خلال شبكة قنوات الكارما وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. في البداية بحييكم بتحية المسيح، النعمة والسلام والمحبة للجميع. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب بعنوان الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف. لما وضعت البوست عن الإعلان امبارح، البوست اعلان الحلقه امبارح،

دخلت لقيت فيه كم كبير جدا من الشتايم. واللي انا بستغرب له دايما باستمرار، المسلم وهو بيكتب الشتيمة او بيكتب الالفاظ القبيحة اللي بيشتمني بيها، طبعا الفاظ يعني شوارعية، هل هو مش منتبه انه في سيدات بيقروا الكلام بتاعه؟ هل هو مش منتبه انه في ناس هتقول ان الشخص ده مش متربي وانه مش مهذب وانه طالع من مستنقع مليان او مستنقع مليان بالقذورات؟ وثانيا دماغه بتقول ايه لما يكتب لي عبارات شتايم؟ يعني ده حتى في الامثال البلدي او في الكلمات الشعبية يقولك الشتيمة مش بتلزق، الشتيمة بتهين صاحبها وبتوضح انه صاحبها عاجز، ما عندوش حاجة الا انه يشتم، ما عندوش القدرة على المواجهة. انا لما بكتب اي بوست عن اعلان عن الحلقة بكتب اخواتي المسلمين اهلا بيكم، برحب بيكم، الدعوة مفتوحة، تعالوا نتناقش، تعالوا تعالوا، يعني عندي استعداد وبرحب بده وبحب ده ان يكون في حوار، حوار بالكلمة. لما بحط بوست اعلان عن الحلقة ايا كان الموضوع اللي بحطه، موضوع مش بشخصنه مع اي حد، لكن موضوع بنناقش فكرة، والفكرة دي لو عملت بحث على جوجل هتلاقيها آلاف الناس اللي ناقشوا نفس الفكرة، هل الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف؟ إيه المشكلة في دي؟ إيه القضية في دي؟ إيه الأزمة في دي؟ ادخل قول لي لأ، ادخل قول لي كلامك غلط، ادخل قول لي الدليل كذا، ادخل قول لي أنت فهمت غلط، ادخل قول لي لأ أنا شايفها ديانة متسامحة انتشرت بالتسامح ومش بحد السيف خالص، والدليل 1 2 3 4. لكن اسلوب الشتيمة، التطاول، العبارات القذرة، سب الدين ليا ولوالدتي وللعيلة والأهل، سب الدين للمسيحية كلها، عباراتك النصرانية ديانة كذا، اقتطاعك أجزاء من الكتاب وتعمل عليها صور وتحطها لي كأنك هتغزني أو بتعمل نوع من المكايدة أو نوع من الإغاظة، ولا فارق معي خالص، لأن أنا عارف أن ده آخرك، ده آخرك، ده تمامك، ما عندكش حاجة خالص، لأنك لو عندك حاجة هتقدر تقدمها. الشخص الفارغ من جوه لأنه ما عندوش حاجة ومش مليان بحاجة حقيقية على طول بينضح بالقذورات والبذاءات، على طول بينضح ب هات لي صورة احطها، هات لي ده اللي انت بتعمله ده، مش عايز اقول بقى اخي المسلم، لان كلمة اخ بتحمل معاني كتير، تحمل المودة، تحمل الحب، تحمل الاحترام، تحمل التقدير، تحمل معاني كتير. لكن اللي بيعمله ده وللأسف مش قلة، كتير، ده بيضعف موقفك. ما الصراخ بيجي بنتيجة لإيه؟ انك تصرخ وتزعق وتشتم نتيجة لإيه؟ نتيجة للألم، نتيجة للوجع اللي موجود جواك واللي تسب واللي فكرة سببت جواك وجع، فأنت ما عندكش قدرة أنك تواجه الفكرة بالفكرة والكلمة بالكلمة، فأنت بتصرخ، صراخك طالع بشتايم، ببذاءات، بقذورات، بفيديوهات متفبركة، بأي كلام في أي كلام. قاعدة كبيرة جدا من المسلمين وللأسف من حتى الأولاد، مش عايز أقول الرجالة، لأن مفهوم كلمة راجل لها معاني كتيرة جدا جدا جدا، راجل شخص محترم، شخص مفكر، شخص مسؤول، شخص مدرك، شخص يحمل مسؤولية معينة وثقافة وعلوم فكلمة راجل كلمة كبيرة قوي. لكن ليس كل الذكور رجال، لكن في ذكور في حاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة حوالينا فيها نوع اسمه نوع الذكور، لكن الرجال كلمة لا تقال إلا على الرجال. فبعض الصبية اللي موجودين على اليوتيوب وينزلوا فيديوهات ويشخصنوا الأمور، يا اللي مش بفاهم، ويشتم، ما أنت بتشتم ليه؟ يا إما أنت ضعيف، يا إما أنت بتغلوش بشتمتك، يا إما أنت تربيتك كده والمستنقع اللي انت طالع منه هو كده.

ماذا تنتظر من ناس طالعة من مستنقع مجاري؟ لما تفتح بلوعة المجاري منتظر تطلع ايه؟ لما اي عامل من العملاء العمال الشرفاء اللي بيشتغلوا في نطاق البلدية وفي الشوارع لما يفتح بلوعة المجاري هو منتظر تطلع ايه؟ هتطلع ايه بلوعة المجاري؟ هتطلع ريحة مقرفة، هتطلع صراصير، هتطلع فيران، هتطلع ديدان، ده اللي هتطلعه بلوعة المجاري، مش هتطلع حاجة أكتر من كده. فبلوعة المجاري لما بتتفتح على أي بوست أنا بنزله بتطلع ده. صحيح في ناس محترمة تدخل تتكلم وتحط مواضيع وتناقش وتناقش الفكرة بفكرة، بس للأسف قلة. لكن الأكثرية في شعوبنا العربية اتعودوا على الشتيمة، اتعودوا على يعمل يقول لك قصف جبهات، فحط له صورة، حط له مش عارف ايه. يا حبيبي كل ده ولا له أي فايدة، ولا غيرت من الموضوع، ولا جاوبت، ولا أي حاجة. واحد تاني كاتب لي مش عارف اسمه سعيد عبد الغني، بيقول لي لو راجل روح ناظر الشيوخ. يا حبيبي أنا موجود كل جمعة والأرقام موجودة على الشاشة، أنا مش محتاج أروح أناظر. اللي متضرر من شيء يأتي ليتحاور معايا. أنا عندي برنامج موجود على قناة بتغطي 97% من الكرة الأرضية، عندنا إحصائيات على عدد المشاهدين، مش على اليوتيوب قناة يوتيوب 100,000 ولا 200,000 ولا مليون، لكن عندنا إحصائيات عن عدد المشاهدين عبر الساتلايت اللي بيتجاوز 30 و40 و50 و60 مليون. أروح لك لقناة فئوية يوتيوب محدودة أعمل إيه؟ أهلا بيكم، أهلا بيكم، الأرقام موجودة على الشاشة. ولتسهيل عملية الاتصال أنا بشكر جدا القائمين على العمل على قناة الكرمة، دايما مجتهدين في كل شيء، مجتهدين في كل شيء، إلى درجة أن هم وفروا عدد من الأرقام التليفونية اللي بتظهر على الشاشة، الاتصال بيها مش هيكلفك ماديا. فياللي بتقولي بهرب من مناظرة وبهرب مش عارف ايه وعندي الأدلة وعندي، سيبك من الهري ده كله مش هيغير حاجة. انت شايفني بهرب من مناظرة؟ في مثل بنقوله في مصر، المية بتكدب الغطاس، يعني ادخل اتصل شوف انا بهرب ولا لا، شوف هيقفلوا عليك ولا لا، شوف هنتهرب منك ولا لا. ما تخليش حد يخدعك ويضحك عليك، انت راجل عيب، ما تتخدعش وما يضحكش عليك، ادخل جرب بنفسك. اهلا بكل اخواتنا المسلمين، هقدم فكرة خلال 20 دقيقة وهفتح التليفونات للجميع، فأهلا بالكل، أهلا بالكل. وأنا النهاردة حاطط عنوان الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف، وأنا مش هجاوب، مش هحط جوابي أنا، يعني لو لقيت إن أنا بقول كلام من عندي إنشا اطلع لمني. لكن أنا النهاردة هعمل حاجتين، حاجة الأولى هنفتح الكتب الإسلامية ونشوف هي بتقول إيه، حاجة تانية هعرض ليكوا الشيوخ المسلمين وشوفوا بنفسكم هم بيقولوا ايه. عايز تجاوب يا حبيبي جاوب عليهم، رد عليهم، قول هم غلطانين، جايبين حديث ضعيف، جايبين حديث موضوع، زي الاخ فلان اللي اتصل الحلقه اللي فاتت وزعق ويقول لي انت بتجيب احاديث ضعيف، وهو عارف ان مفيش حديث انا بحطه على الهوى وبقدمه قدام المشاهد الا ويكون حديث صحيح الاسناد ومتفق عليه وفي اعلى درجات الصحه وفي الكتب المعتمده، ولا سيما أصدق الكتب وأكثر الكتب اعتمادا لدى المسلمين وهم البخاري ومسلم. بعض المرات ممكن أجيب حديث من مسند أحمد أو الترمذي أو الموطأ، لكن دائما أستخدم البخاري ومسلم. ولما أروح لكتب التفسير دائما بستخدم 4 مفسرين معتمدين الكل متفق عليهم، الطبري، ابن كثير، القرطبي، البغوي، مش أكتر من كده. يمكن أروح للوسيط، يمكن أروح للسعدي، لكن دايما بركز على الكبار. ليه؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي أصل أنا مش موافق على تفسير ده. لا، أنا مش عايز تفسيرك أنت. النهاردة في القرن 21 أنا عايز أشوف الصحابة كانوا بيقولوا إيه، فهموا النص ده إزاي، تعاملوا معاه إيه، لأن الصحابة دول هم أكتر ناس يقدروا يحكموا على النص ويقدروا
يشرحوا النقطة.

نص، لأن هو النص أصلا مكتوب لسبب متوافق مع أو مرتبط بظرف أو مشكلة معينة، وهذا ما يسمى أسباب النزول. أسباب النزول. خلونا نصلي. يا رب بشكرك لأنك إله عظيم قدير، إله محب صالح، تريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. ليست مشيئتك يا رب أن يهلك أناس، بل مشيئتك وإرادتك الصالحة أن يقبل الجميع إلى التوبة. أعددت طريق لخلاص الإنسان، أعددت طريق جاء من السماء، طريق أنت صنعته بنفسك، طريق هيأته للإنسان وأعطيته للإنسان، وكل ما هو مطلوب منه أن يقبل هذا مجانا، لا يكلف شيء. بل يا رب كما هو مكتوب، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد، بل بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم، هو عطية الله. وهذا العمل يا رب اللي صنعته لخلاص الإنسان هو عمل يسع الكل، لأن مكتوب هكذا أحب الله العالم، ومكتوب يريد أن الجميع يخلصون، عمل يسع الجميع متاح للكل، يدك ممدودة للكل، تقرأ على باب قلب كل إنسان. وقلت يا رب ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. أنا يتكلم عن أو أنت تتكلم عن السكنة الدائمة في حياة المؤمن الذي أعطى حياته لشخصك وقبل نعمتك وقبل خطة خلاصك لنفوسنا. أنا بصلي أنك تتفتح لعيون النهاردة. الصراعات الدينية مش هتخلص حد، إثبات أن طريق صح أو دين صح مش هيخلص حد، لأن الطريق الوحيد المعلن والواضح موجود، وشخص الرب يسوع قال كده، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يا رب يا رب ارفع كل غشاوة، ارفع كل غشاوة من على العيون، ارفع كل روح متسلطة على النفوس، ارفع كل روح رفض وإنكار وكل روح تطاول واستهزاء وسخرية، لأن في الأخير جميع الذين رفضوك سيكثوا أمامك قهرا وإجبارا، لأن مكتوب ستكثو له كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. جميع الذين رفضوك سيقفوا أمام العرش العظيم الأبيض في يوم الدينونة ويدانوا، ليس فقط بحسب المكتوب في أسفار الأعمال التي تسجل الأعمال، لكنهم أيضا لأنهم رفضوا العفو المقدم والخلاص المقدم مجانا والطريق الوحيد للخلاص والطريق الوحيد للنجاة. بصلي افتح لعينين، افتح لعيون، ولا سيما يا رب بصلي لأجل أهلي، إخواتي في الجسد، أقربائي، عائلتي، أصدقائي، زملائي في المدرسة، بصلي لأجل كل الذين حتى يتطاولون علينا ويفترون علينا. وده مش أمر جديد، لأنهم في الماضي وفي الحاضر ما زالوا يفترون ويتكلمون كلام ظلم على رب المجد الرب يسوع المسيح. بصلي أنك تتفتح العينين، نور البصيرة، ادي نعمة يا رب، وارفع كل برقع وحرر من كل روح ضلال وكل روح ضد المسيح. نصلي يا أبانا في اسم الرب يسوع المسيح، له منا مع كل الشعب المؤمن يا رب كل مجد وإكرام، كل احترام وتقدير، وجميع الشعب يقول آمين آمين. في البداية خلوني أحط بعض الأفكار اللي إخواتنا المسلمين بيقدموها لما بيقروا أي مقال أو أي فكرة بتقول أن الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف. أول حاجة، غالبا المدافعون عن الإسلام يستعينون لرد الشبهات بخصوص هذا الأمر وبعض الآيات القرآنية، واللي معظمها هي آيات تنتمي إلى الفترة المكية أو بداية السنة الأولى من الفترة المدنية. مثلا أول ما أكتر جملة أو أكتر آية شائعة يقول لك لا، استحالة يكون الإسلام
انتشر بحد السيف. شوف القرآن بيقول ايه.

يرخبط لك الآية دي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول لك لا إكراه، القرآن قال لا إكراه في الدين، ويروح حاطط لك آية تاني آل عمران 19، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، آل عمران فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين.

سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهكذا البقرة 272 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والمائدة 92 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الرعد فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. النحل 82 فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. دي الآيات اللي المسلم يختبئ خلفها لمحاولة إيهام وأوهام وتصدير فكرة أن الإسلام ليس ديانة انتشرت بالسيف لكن الإسلام دين متسامح مع الجميع. هنرد على الحاجات دي كلها وعلى النصوص دي. قدامي 7 مغالطات رئيسية بيتبناها المسلم أو 7 أفكار رئيسية تبناها المسلم لما يتواجه بالعنوان اللي أنا كاتبه أن الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف. المغالطة الأولى أو الفكرة الأولى أو التبرير الأول أو الصيغة الأولى في الدفاع دفاع المسلم عن الاتهام الموجه للإسلام أنه ديانة انتشرت بحد السيف. الفكرة الأولى أنه يقول كده كان محمد في مكة 13 سنة يعاني من الاضطهاد ومن العزلة وكان يتعرض للمضايقات حتى أثناء صلاته في الكعبة مما اضطر المسلمون الأوائل للهجرة إلى الحبشة والنبي عرض نفسه على الطائف وقبائل كثيرة. هنقف عند النقطة دي بعد شوية. هل أنه محمد لمدة 13 سنة كان فعلا بيقدم الدعوة بتسامح مكتفي بأسلوب الهداية والتسامح؟ هل ده كان فعلا الفكر المحمدي اللي مسيطر عليه ولا كان له أسبابه فالمسلمين بيختبوا حوالين حجة ليست حقية؟ هو الظاهر يبان كده لكن في الحقيقة على الأرض ما كانش كده. وأقول لكم الأسباب بعد شوية. رقم 2 لما نقول إن الإسلام ديانة انتشرت بحد السيف على طول المسلم يقول لك لا لم تكن غزوات النبي إلا غزوات دفاعية إلا دفاعا واسترداداً للحقوق المسلوبة والمنهوبة وحماية المتألمين والمضطهدين والمفترى عليهم. طب الكلام ده كان صح؟ هنشوف. هل غزوات محمد كانت غزوات دفاعية وليست هجومية وغزوات للدفاع وغزوات لاسترداد الحقوق؟ هنسمع ونشوف. رقم 3 لما نقول ان الاسلام ديانة انتشرت بحد السيف يطلع لك المسلم ولا سيما المسلم الموجود في العصر الحديث يقول لك لا لا يمكن. ليه؟ شوف ازاي الاسلام انتشر بحد السيف. شوف جمهوريات استان طاجكستان واوزبكستان والشيشان وافغانستان وباكستان. شوف اذربيجان وشوف تركيا وشوف اندونيسيا وشوف ماليزيا وشوف الفلبين. معقول كل الدول دخلوا بحد السيف؟ طب شوف اللي بيأسلموا في امريكا وشوف اللي بيأسلموا في اوروبا. وبيحكم على مشهد موجود في الوقت الحالي. بيحكم على الكم اللي موجود في الوقت الحالي. لكن نسي حاجة تانية مهمة جدا. كيف بدأ انتشار الإسلام وعليه ترتب الكم اللي موجود النهاردة. وهنقول لكم أسباب الكم اللي موجود النهاردة ليه وصل عدد المسلمين لمليار و800 مليون. هل هذا نتيجة لأن الإسلام ديانة دعوية مسلمة وديانة محببة للناس ولا الرقم ده وصل إزاي؟ هنقف قدامه. رقم 4 المغالطة الرابعة الاستناد إلى بعض المواقف التي حصلت في القرون الوسطى من خلال الرحالة مثل ما حدث في الهند ووسط أسيا. يقول لك شوف الرحالة فلان كان هو سبب لهداية اندونيسيا كلها. شوف الرحالة فلان كان هو سبب لدخول الإسلام إلى الهند. ودي مغالطة كبرى هنناقشها وهنفند بالأدلة الكلام ده. رقم 5 محاولة استخدام نصوص قرآنية زي اللي أنا قريتها بالظبط منسوخة يا إما مكية يا إما من الفترة الأولى في المدينة ونسيوا أن هناك علم اسمه الناسخ والمنسوخ ونسيوا أن هناك نصوص قرآنية ذكرت في آخر السور القرآنية من حيث ما يدعى بعلم النزول وهي سورة التوبة وأن هناك آيات في داخلها نسخت أكثر من 100 آية من آيات السلم. طبعا الشخص اللي بيقول الكلام ده هو معتمد على حاجات. أول حاجة
ان المتحدث معاه مسيحي مش فاهم يعني ايه نسخ

منسوخ ومش فاهم يعني ايه الالاعيب اللي بيستخدمها المسلم. ان المتحدث معاه غربي فالغربي لا يشكك في النوايا، فبالتالي اللي بيتقال له بيسمع له بيصدقه. قال له الاسلام جميل وشوف الرسول بيقول ايه لا اكراه في الدين، وشوف بيقول ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما لا تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولا دين. ايه الجمال الحلو، شوف الحريه في الدين. طبعا الغربي بيصدق اللي بيتقال له، ما بيشكش في النوايا، ما بيعرفش انه الكلام ده خلفه حاجات تانية، ما بيعرفش علم وفق اسمه ومادة قوية ومادة رئيسية في الإسلام اسمها الناسخ والمنسوخ. رقم 6، محاولة استخدام بعض الأحاديث الضعيفة لإثبات أن محمد لم يأمر بالقتل ولا سيما قتل الأطفال والنساء وعدم قطع الشجر والزرع. يقول لك بص سفر أشعياء قطعوا شجر وزرع وقتلوا نساء وأطفال، لكن شوف النبي الكريم المتسامح أوصاهم ما تلمسوش امرأة، ما تلمسوش طفل، ما تقطعوش شجرة، ما تقطعوش نخلة، اعمل كل الكلام ده كله. ونسوا حاجة مهمة جدا، ما سر احتفاظ محمد بالنساء والأطفال وعدم الأوامر بقتلهم؟ له سببين، النكاح والبيع في سوق الجواري. وهنقول رقم 7، الفكرة 7، يقول لك الدليل على عدم انتشار الإسلام بالسيف وجود الأقليات المسيحية واليهودية وغيره من الأقليات الدينية. فواحد يكتب لي، طبعا في ناس كتيرة جدا ما بتعرفش ان انا من خلفية إسلامية، واحد يكتب لي يقول لي وجودك ان انت مسيحي الى اليوم دليل على سماحة الإسلام. انا ما اعرفش يا جماعة سماحة دي، ما حد يعرفنا سماحة دي راحت فين. انا ما اعرفش اسم سماح ده يعني مستخدم عند المسلمين بطريقة سيئة. سماحة، سماحة الإسلام، سماحة الإسلام راحت فين؟ سماحة الإسلام مين قال لك ان وجود الأقليات المسيحية دليل على سماحة الإسلام؟ مين خدعك؟ مين قال لك الكلام ده؟ دي كلمة غير حقية. فوجود الأقليات المسيحية واليهودية والأقليات الأخرى سواء الصابئية أو الأزيدية ليس دليل على سماحة الإسلام، لكنه دليل على أن الإسلام كان من مصادره ومصادر الدخل والتمويل المادي الجزية. الجزية التي كانت تفرض على المتمسكين بإيمانهم، فليست سماحة ولا بطيخ. رأي ابن باز في أن الإسلام انتشر بالسيف، طبعا بدأ بمقولة يقول لك هذا القول على إطلاقه باطل. فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله وأيد بالسيف. طب إزاي الدعوة والسيف مع بعض؟ إزاي الدعوة والسيف مع بعض يا ابن باز؟ يا ابن باز إزاي يركبوا مع بعض؟ يقولك فالنبي بلغ بالدعوة في مكة لمدة 13 عاما، ثم في المدينة قبل أن يؤمر بالقتال، والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله، ومن أبى يعني رفض جاهدوه لأن السيف منفذ. قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهو ابن باز والمسلمين شايفين أن الحديد موجود عشان تصنع منه السيوف عشان يخدم الإسلام ودعوة الإسلام. وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طب يا أخي أنا مش عايز أؤمن بالإسلام، تقاتلني ليه؟ أنا حر. يقول لك ادفع جزية. طب مش قادر ادفع جزية وعايز أتمسك بإيماني؟ لا، هو عندك ثلاث اختيارات، ما فيش رابع. اختيار الاول تدخل الاسلام مش عايز، اختيار الثاني تدفع الجزيه مش قادر، اختيار الرابع تتقتل، الثالث تتقتل، ما فيش رابع، ما فيش رابع، ما فيش اسمها حريه، ما فيش اسم حريه. يقول كده ابن باز فمن ابى قاتلوه لمصلحته ونجاته، يعني تقتلني لمصلحتي وتقاتلني لمصلحتي وتجبر علي الدين لمصلحتي. شوفوا العقلية المنطقية الفذة بتاع ابن باز وبتاع المسلمين اللي مؤمنين بالكلام ده. كما يجب إلزام من علي حق لمخلوق بأداء الحق الذي عليه ولو بالسجن أو بالضرب. يعني لو واحد عليه حق سرق واحد فإما يتسجن يا إما الضرب. شوف بقى بيعمل قياس إزاي، بيستنبط إزاي، بياخد الفكرة يخلق منها شبه شبيه إزاي. فكيف بأعظم الحقوق وأوجبها وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به. ومن رحمة الله سبحانه أنه شرع الجهاد
للمشركين وقتالهم، جهاد المشركين وقتالهم حتى يعبدوا الله. يا أخي الله لما بيسمح بولادة إنسان مش عارف أنه يتولد

يجوزي. طب ما هو لو مش عايزه ما يسمحش بوجوده. هو الله وضع المسلمين بس عشان يكونوا مقاتلين لكل الناس ويرغموا كل الناس ان يعبدوا الله. طب ما الاله ده سامح على ارضه ناس بتنكر وجوده، سامح على ارضه ناس رافضه سيادته وسلطانه، ومع هذا ما نفاش الناس ولا اهلك الناس ولا قضى على الناس، سامح. فلو مش عايز مش هيولد الناس. ايه اللي بيحصل ده؟ هاخد رأي تاني، رأي ابن تيمية في موضوع انتشار الإسلام بالسيف. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي 28663: فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تتضمنها كتابه اللي هو القرآن يعني. وهكذا قال الله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلق. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم من ينصره ورسله بالغيب. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. يعني من ابتعد عن القرآن قوم بالحديد. يعني قوم بالحديد يعني وضع السيف على رقبته. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. يعني إقامة الدين في وجهة نظر ابن تيمية الذي يطلق عليه شيخ الإسلام في مجموع فتاوي، أن الدين يقام مرتبط بأمرين: مصحف وسيف. سيف على رقبتك عشان تقبل وتدخل غزبا عنك يا ما تدفع الجزية. وقد روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله أن نضرب بهذا السيف، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. اضرب بالسيف اللي يبتعد ويرفض المصحف. هذا هو الإسلام. والجاي النهاردة تدافع تقولي لا الإسلام ما انتشرش بالسيف. يا حبيبي شيوخك بيقر بالحقيقة، ولست أنا من يريد أن يجادل عليه أن يجادل في كتب ابن تيمية الذي ينقل حديث عن نبيك إنه أمرنا أن نضرب بهذا أي بالسيف. من عدل، من ابتعد عن هذا أي المصحف، يعني كل اللي يترك المصحف ويقول أنا مش مؤمن بالقرآن ولا مؤمن بوحيه، أضرب بالسيف، أضرب رقبته بالسيف. وقال ابن القيم في الفروسية صفحة 18، رجع ورايا: وبعثه الله تعالى، يعني النبي، بالكتاب الهادي والسيف الناصر بين يدي الساعة. يعني محمد يقول عن نفسه أنه بعث بين يدي الساعة بالسيف. ما فيش نبي قال كده، ما فيش نبي في الكتب المقدسة قال الكلام ده خالص إلا محمد في مكة والمدينة. قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف ونصرت بالرعب حتى يعبدوا سبحانه وحده لا شريك له، وجعل رزقه تحت ظل سيفه ورمحه. لا يوجد نبي. موسى لم يقل هذا، مع انه كان مأمور بالقضاء حسب الناموس عشان يدخل لي واحد يقول لي شوف يا شوع شوف مش عارف ايه. لا، لم يقل موسى ابدا ان جعل رزقي تحت ظل رمحي. لم يقل موسى ابدا اني امرت ان اقاتل الناس. لم يقل موسى ابدا اني بعثت بالسيف ونصرت بالرعب. هو وحده اللي قال كده. ليه؟ لأن المسيح قال عن الشيطان إبليس: ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. فإن الله سبحانه أقام دين الإسلام بالحجة والبرهان. والبرهان فين ده الكلام ده؟ مش شيء. والسيف والسنان. السيف كلاهما في نصرة إخوان شقيقان. وهذه بعض الأدلة الكتاب. يقول ابن قيمية، قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لكن يروح بقى ابن القيم لهذه الآية اللي موجودة في الأنفال 60: وأعدوا لهم
ما استطعتم من قوة

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. إذن كلمة الإرهاب موجودة في القرآن. كلمة الإرهاب موجودة في القرآن. فلو كان بيقول ابن القيم، ده كلام ابن القيم وليس كلامي، ما تحاكمنيش أنا، حاكم ابن القيم، ده كلام ابن القيم، اسمع بيقول ايه ابن القيم. فلو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالدعوة السلمية فقط، فمما يخاف الكفار شوف الحجة بتاع ابن القيم. فلو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالدعوة السلمية فقط، فمما يخاف الكفار. أمين كلام يقال باللسان فقط؟ وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهل يرعب الكفار أن يقال لهم اسلموا؟ فإن لم تسلموا فأنتم أحرار فيما تعتقدون وتفعلون. أم كان يرعبهم الجهاد وضرب الجزية والصغار، الصغار يعني التحقير، مما يحملهم على الدخول في الإسلام لرفع ذلك الصغار التحقير عنهم. وكان الرسول يدعو الناس إلى الإسلام دعوة مقرونة بالسيف ويأمر بذلك قوته، لعل الناس ازرعوا القوة ووجدوا المسلمين في الدعوة إلى دينهم تذول عنهم الغشاوة. وروي عن سهل بن سعد أن النبي قال في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهما يعطى، فغدوا كلهم يرجون، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، فكان لم يكن به وجع فأعطاه الراية. وهناك الأحاديث الكثيرة، منها: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، وجعل رزق تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى البخاري عن أبي هريرة يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انتبهوا للحديث ده، خطير جدا، خطير جدا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، أي كنتم أنفع الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهل يؤتى بالناس في السلاسل من غير جهاد؟ يتساءل ابن القيم. ليه يا مسلم خايف تقول إن الإسلام انتشر بالسيف؟ حاسسها مصيبة؟ كارثة؟ فضيحة؟ مكسوف من الكلام ده؟ ابن القيم ما كانش مكسوف، وابن تيمية ما كانش مكسوف، ونبيك ما كانش مكسوف. وهذا مما يمدح عليه الإسلام ولا يذم. ابن القيم بيقول كده. فعلى الانهزاميين، مين هم الانهزاميين اللي بيرفضوا عبارة ان الإسلام انتشر بحد السيف؟ ده مش انا اللي بقول كده، ده ابن القيم اللي بيقول كده. فعلى الانهزاميين ان يتقوا الله في مسخ هذا الدين وأصابته بالهذال، بالضعف يعني، بحج انه دين السلم والسلام. نعم، انه دين السلم والسلام، ولكن على اي اساس انقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله واخضاع البشرية كافة لحكم الله؟ انه منهج الله وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر من البشر، حتى يخجل الداعون اليه من اعلان ان هدفهم الاخير هو ان يكون الدين كله لله. من خلال ايه يا جماعة؟ من خلال الجهاد. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة 12/14: الإسلام انتشر بالحجة والبيان بالنسبة لمن استمع البلاغ واستجاب له، وانتشر بالقوة والسيف لمن عاند وكابر حتى غلب على أمره فذهب عناده فأسلم لذلك الواقع. إذن يا عزيزي، الإسلام انتشر بإيه؟ قل ورايا: ابن تيمية بيقول بالسيف، ابن باز بيقول بالسيف، ابن القيم بيقول بالسيف، نبيك نفسه بيقول بالسيف، صحابة نبيك بيقولوا بالسيف، أبو بكر بيقول بالسيف، عمر بيقول بالسيف، عبد الله بن عمر بيقول بالسيف. وانت جاي النهاردة في القرن 21 مكسوف من دينك انه انتشر بالسيف وتقول لي لا، الإسلام ما انتشرش بالسيف، لكن الإسلام انتشر بالحجة والبيان، بالتسامح والمحبة والورود. لا، جيش عمرو بن العاص لما راح مصر كان ماسك ورود ولا دفوف؟ ولا لما كمنوا في الطريق وقطعوا الطريق على قوافل أبو سفيان في موقع

0: غزوة بدر الكبرى، هل كانوا يمسكون ويحملون الورود والأشجار وأغصان الزيتون وفي يديهم الحمام الذي يعبر عن السلام، ولا كان في أيديهم السيوف؟ بطلوا كذب. هنقدم كلام كتير قوي النهاردة، كلام كتير قوي، وهفند كل الكلام اللي قاله المسلمين السبعة. أنا يعني عديت على كل الكتب الإسلامية اللي بتدافع عن الإسلام وبترفض فكرة أنه الإسلام انتشر بحد سيف، وعلى كل المواقع الإسلام ويب والإسلام سؤال وجواب وابن باز وابن وموقع الأزهر ولجنة الفتوى الدائمة، واستخلصت كل الأفكار الكتب اللي بالآلاف في سبع نقاط اللي أنا قلتهم من شوية. لكن خلوني أخذ تليفون معايا في بداية الحلقة، معايا الصديق العزيز الأخ الفقيه، هو فقيه فعلا بس فقيه ترك الظلمة وآمن بالمسيح. أهلا بيك الفقيه الأخ العزيز، لأول مرة يشارك على قنوات فضائية ولأول مرة يشارك من خلال قناة الكرمة، أهلا بيك. حرصا على سلامته، لا في بلد ولا اسم، لكنه فعلا رجل كان فقيه في الإسلام. أهلا بيك، تفضل.
1: اهلا اهلا اخي الكريم، سلام المسيح.
0: سلام المسيح، سلام المسيح.
1: سعدت جدا بهذه الفرصه، ربي يباركك ويستخدمك لمجد اسمه.
0: امين. شكرك حبيبي، تفضل.
1: حرصا على الوقت ندخل في الموضوع مباشره بالمقدمات.
0: بس انا عايز اسالك سؤال
1: يا اخي الكريم،
0: ماذا ترى في عباره ان الاسلام انتشر بحد السيف قبلا عندما كنت فقيها والان وانت مؤمن بالمسيح؟ تفضل.
1: هو قبل كنت مثل المسلمين احاول ان ابرر، ولكن كنت فعلا ارى انه على الاقل يعني 70% من العالم الاسلامي، ربما هذا نسبه انا اقدرها، يعني بالسيف انتشر، يعني الاسلام فيهم بحد السيف، والذين تاثروا كما يقولوا باخلاق التجار او كذا، الوافدين مثل التجار الذين كانوا يذهبون الى اندونيسيا وماليزيا وتلك الأماكن قلة دليلة، وأيضا لم تكن الأخلاق التي تأثروا بها هي أخلاق الإسلام الحقيقية.
0: نعم.
1: بل كانت أخلاق أولئك التجار، نعم، ربما هم تأثروا بأخلاق التجار وليس بأخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام لا، موضوع انتشار الإسلام بالسيف من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى إثباتات وبراهين. نحن الآن كمن يبرهن على وجود الشمس في وقت الظهيرة،
0: نعم،
1: ولكن مضطرين بسبب إنكار ومكابرة المسلمين لهذه الحقيقة للأسف. هناك عشرات الأدلة الواضحة، وأذكرت منها الكثير، أدلة واضحة وصريحة تجدها في نصوص من القرآن ومن السنة وأقوال الصحابة والمسلمين والعلماء، وأذكرت منهم الكثير. مثلا عندك الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الأنفال. الطبري لما ناقش هذه الآية تكلم عن قوله فإن انتهوا، قال هل المقصود انتهوا هنا عن الكفر أو انتهوا عن القتال؟
0: نعم.
1: ثم قال الصواب انتهوا عن الكفر، وقال فإنه كان فرضا على المؤمنين قتالهم حتى يسلموا. هذا الطبري هو شيخ المفسرين يقول كان فرضا على المؤمنين قتالهم حتى يسلموا. يا أخي أنا أستغرب إذا كانت النصوص بهذا الوضوح وبهذه الصراحة ثم ينكرون هذا. يعني شيخ المفسرين الطبري يقول هذا. عندك الآية، آية السيف التي نسخت آيات السلم والمحبة والتسامح، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
0: يعني في شرطية
1: واضحة ما ينكر مثل
0: هذا النص. أخي الشيخ الفقيه، في شرطية في النص ده، إن تابوا يعني يتوقف القتال عن إن تابوا إلى الإسلام وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
1: نعم، ايوه نعم نعم.
0: فضل.
1: يعني انتابوا هنا المقصود تابوا باعتناق الاسلام.
0: بالضبط.
1: تابوا عن الكفر.
0: نعم.
1: الى الاسلام. نعم.
0: اتفضل.
1: واضحه تمام. وهذه الايه، وهذه الايه عند كثير من الخطباء نسخت الايات التي تحث على الدعوه بالحكمه والموعظه الحسنه، مثل اكره في الدين التي في البقره ومن شاء في الابن ومن شاء في الكفر التي في الكهف. النبي نفسه، النبي نفسه

0: قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى أن قال: فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم.
1: نعم.
0: نص صريح وصحيح.
1: نعم.
0: واضح.
1: نعم.
0: ما إذا كان النبي نفسه يقول أني أنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلموا، وأنت تجي تقول لا، هؤلاء أسلموا بالحجة والموعظة الحسنة، يعني الكلام ما أدري على أي أساس تستندهم. عندك القاعدة، إذا كانت هناك بعض الأفعال فليست حجة هي الحجة في الكون. القاعدة الأصولية في الفقه الإسلامي تقول: القول مقدم على الفعل.
1: نعم.
0: فإذا كان بعض التجار فعلوا أفعال طيبة وجعلوا الناس يعتنقوا، لكن ليس هذا هو الأساس. الأساس ما نجده في النصوص هذه.
1: نعم.
0: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
1: نعم.
0: بالنسبة للآيات، بالنسبة للآيات التي يعني أنت ذكرت بعض الآيات التي تدل على التساهل والتسامح والاكتفاء بمجرد الدعوة وأن الأمر كله لله يحاسب يوم القيامة، وهذه آيات يعني تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، فعلا هي آيات مكية وبعضها من بدايات الفترة المدنية. لكن هذه الآيات أنا في تحليلي أنا أنها كانت تبرير لعدم نجاحه في الأيام الأولى، كان لما يجتهد في دعوة الناس فلم يتبعوه كان يحرج أنه يعني لم يحقق ما أراد، فكان يضطر أن يطلع بهذه الآيات حتى يبرر عدم النجاح. عرفت هذا تحليلي لهذه الآيات. لكن عندما أصبح في المدينة وأصبح عنده قوة وقدرة تغير الأمر وأصبح يعني بكل وضوح. هذه الحقيقة يا سيدي لا يعرفها يعني الآن الناس، لكن كانت القديم يعرفها جميع المسلمون وكانوا يعني يقرون بهذا. مثلا حسان بن ثابت لخص هذا الأمر كامل ويده على هؤلاء الذين ينكروا، قال: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب.
1: نعم.
0: وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. يا أخي باقي بعد هذا الوضوح؟ لا. ثم بعد هذا عندك الدول المتعاقبة، الدولة الأموية العباسية وما بعدها، ترجموا هذا بما يسمى بالفتوحات الإسلامية. مثلا قبل الدول هذه عندك أبو بكر حروب الردة وإجبار الناس على البدء في الإسلام، واضح ما ينكر أحد الفتوحات التي بدأها عمر، وبدأ حملة فتوحات كبيرة طالت الشام وفارس ومصر، واستمرت هذه الحملات وشمال أفريقيا كامل استمرت إلى العصور يعني الأموية والعباسية وبعدها. البذرة الأولى لهذا المجتمع الذي نراه الآن كبير يعني قريب مليار ونص أو أكثر، هو مجتمع بدأ بالقوة فعلا، بدأ بالقوة وتشكل بالقوة. ما الذي ساعد على تشكل هذا المجتمع بالقوة؟
1: نعم.
0: البيئة التي نشأ فيها الإسلام.
1: نعم.
0: جزيرة العرب كانت في أغلبها تتبع أديان وثنية لا تقوم على أساس قوي.
1: نعم.
0: فكان الإسلام بديل مقبول عند بعضهم.
1: نعم.
0: وبهذا تكونت تلك البذرة الأولى بالقوة، واستمرت هذه البذرة تكبر مثل كرة الثلج المتدحرجة. هذا هو الخلاصة. هذا الكلام لم يكن ينكرون المسلمون الأوائل، بل كان محل فخر واعتزاز.
1: نعم.
0: كان محل فخر واعتزاز عندهم أصلا،
1: يعني يعني يا, يا, يا, يا, يا, يا فضيلة الفقيه.
0: نعم.
1: ما يخجل منه المسلمين الآن ويحاول أن يدافع عن الإسلام أنه لم ينتشر بالسيف، كان يتباهى به السلف سابقا، كان يتباهى أيوة به السلف.
0: نعم.
1: وابن تيمية كان يتباهى بهذا، وابن القيم كان يتباهى بهذا، وكل السلف كان يتباهون بأن الإسلام قد انتشر بحد السيف وأن له الغلبة وأنهم هم الأعلون. النهاردة بيخجلوا من الفكرة دي، بيحاولوا يدافعوا عنها، يحاولوا يوجدوا شبيه للفكرة دي في الكتاب المقدس، أو يخلقوا شبيه يقولك شوف هتلر، شوف موسوليني، شوف نابليون، شوف مش عارف فرعون، شوف نيرون، شوف شو. ليه؟ لأنه هو حاسين أن الفكرة دي فكرة مغجلة الآن، لكنها كانت فكرة
0: جداً
1: وعقيدة يتباهى بها السلف. تفضل.
0: نعم. الآن أصحاب الإسلام الكيوت الآن المعاصرين هم يحاولوا فعلا تجميل الصورة.
1: نعم
0: ايوه او الكيوت او كذا تمام. هؤلاء يعني يحاولوا تجميل هذه الصوره حتى يكون لهم

0: يكون بين شعوب الأرض. فعلا كما قلت ما كان مصدر فخر زمان هو الآن مصدر حرج شديد. هذا كل شيء. أنت الآن لما تقرأ في كتب السير والتاريخ القديمة كانوا يذكروا الشيء ويقولون مثلا وقد أبادهم عن بكرة أبيهم وقد استأصل شأفتهم وقد قطع دابرهم. عرفت هذه العبارات تجدها سواء في وصف حروب النبي نفسه أو أبو بكر أو عمر أو عثمان والدول المتعاقبة كانوا يفتخروا بهذا فخر مصدر فخر ما كانوا يستحوا من هذا.
1: نعم.
0: الآن بسبب تغير الوضع وأصبحت الأمور يعني الناس يعني يريدون أن ينشروا المحبة والسلام أصبحوا يحرجوا من هذا وبدأوا يحاولوا أن يفصلوا ثوب آخر لا يمكن أن يليق بالإسلام أبدا. نعم.
1: كلامك مظبوط عزيزي. يعني قدمت ووفيت وكفيت وقدمت كل شيء بالحجة والبرهان. أو يعني هستأذنك خليك معايا على التليفون ما تقفلش هنكمل بعض الحاجات بس حابب أحط بعض الحاجات اللي استشهد بيها فضيلة الفقيه وقالها من شوية. ماذا قال حسان بن ثابت؟ هو قال الكلام لكن خلونا نسمعه بالصوت والصورة من شخص مسلم. ماذا قال حسان بن ثابت عن الفترة المكية وعن الفترة المدنية؟ اسمعوا.
2: هرم بمكة لم يجب وقد لان منه جانب طاب.
1: ناخذ من الأول متأسف يعني تفضل.
2: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب وقد لان منه جانب وخطاب. فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. حقا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر.
1: ما رأيكم إخوتنا؟ حاجة تانية فضيلة الفقيه ذكر بعض الحاجات أن التوبة خمسة آية التوبة خمسة بيسموها آية السيف. صحيح أن كلمة السيف مش موجودة جواها عشان ما فيش متصل يجي يقول لي طلع لي السيف من القرآن أو الآية، لكن علماء والسلف والفقهاء والشراح اتفقوا على أن التوبة خمسة اسمها آية السيف وأنها ناسخة لكل آيات السلم. أنا بس بوثق الكلام اللي قاله فضيلة الفقيه. نسمع هذه الفيديوهات تفضلوا.
3: إذا طلعت تفسير سورة التوبة وتفسير آية السيف
1: أهو.
3: وقاتل المشركين كافة ستجد أن عامة المفسرين يقولون أن هذه الآية نسخت آيات الصبر والموادعة والصلح والهدنة مع المشركين ووضعت السيف. يبقى هذه الآية جعلت الفيصل هو السيف، فذلك يسميها العلماء بآية السيف ويصرحون بأنها نسخت الآيات الأخرى التي تتكلم على الصبر والتي تتكلم على الصلح والتي تتكلم على الهدنة. وهذا كلام يعني لا ينكر. إذا طلعت
1: لا ينكر
3: التفسير
1: لا ينكر
3: هذه القضية، ومن ثم تمسك البعض بهذا الأمر
1: لكن خلونا فيديو تاني بيقول ان التوبة خمسة بقى مش الآية اللي ذكرها الشيخ، لكن التوبة خمسة ايضا يطلق عليها آية السيف. اسمعوا هذا الفيديو.
4: دين او مفهوم الدين الاسلامي عندنا هو مبادئ، هو دين ودولة. يعني مكي ومدني الاثنين مع بعض.
5: لا ما هو انت بتقولي ان لا ده ينسخ ده ولا ده ينسخ ده. كلام جميل لانك انت بتنطلق من منطلقات شبه فطرية. الفقه قال لا، الفقه قال ان ده ينسخ ده.
4: ايه ده؟ مين قال؟ ما فيش حد كده.
1: اسمع،
5: الفقه قال.
1: الاستاذ احمد نبيه بيقول بعت لي رساله انا بشكرك جدا لاجل اسلوبك، بيقول كده يعني الاسلام انتشر بحد السيف، طب ليه كميه الناس اللي اسلمت؟ على فكره انا قلت الحجه دي، لو انت بديت الحلقه يا استاذ احمد نبيه هتسمع ان انا قلت ان انتوا بتقولوا الكلام ده وهرد لك عليه. يعني كميه الناس اللي اسلمت بي أسلمت إزاي ولغاية دلوقتي الإسلام ينتشر بسرعة الصاروخ، والدول اللي انتشر فيها الإسلام بحد السيف ليه لسه فيها لغاية دلوقتي مسلمة؟ حاضر هقولك الكلام ده، الكلام ده باختصار. أولا الدول اللي دخل فيها الإسلام بحد السيف ليه ما رجعتش؟ لأن في حاجة اسمها حد الردة. في حاجة يا أستاذ أحمد اسمها حد الردة. اتنين، ليه الإسلام بينتشر النهاردة؟ بسبب عوامل كتيرة جدا. العامل الأول كثرة الإنجاب وتعدد الزوجات، وده اللي موجود في أوروبا. أوروبا قانونها زوجة واحدة، لكن المسلم يعمل إيه؟ زوجة واحدة قدام الدولة وكذا واحدة في الدرة. لما يجي يسألوه يقول لهم ده الجيرل فريند، لكن هو متجوزة جواز إسلامي، ويخلف من دي ويخلف من دي ويخلف من دي عشان ياخد معونات. رقم ثلاثة، التضليل اللي بيحصل إنك بتغيروا الكلمات في الترجمات الإنجليزية للقرآن، بتقدموها لأنها حرب، لكن القرآن بيقول قاتلوا واقتلوا، لكن أنت بتقدمها لأنها حرب، فأنت بتغير المعنى. حاجة تانية، بتخفي الأحاديث اللي بتتكلم عن أفضلية الجهاد ووجوب الجهاد، وبتخفي المعنى اللي قام عليه الإسلام، جهاد الطلب. عرفت ليه يا أستاذ أحمد نبيه إنه الإسلام انتشر ولسه باقي؟ وهجاوبك على الكلام ده، لكن أنا نفسي أنك تسمع ماذا يقول الفقه عن النسخ لآيات السلم في القرآن، وإبقاء آية السيف هي من أواخر الصور وأواخر الآيات، وأصبحت هي القانون العام اللي استند عليه أبو بكر في حروب الردة. نسمع.
5: فقهاء المسلمين قالوا بأن آية السيف اللي هي الآية الخامسة من سورة التوبة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. خدوا هذه الآية فيما يشبه الإجماع الفقهي،
1: أيوة،
5: وقالوا إن هذه الآية ناسخة،
1: أيوة،
5: لكل عفو وصفح وأمر بالإعراض في القرآن المكي. ده الفقه الإسلامي المكتوب.
1: طيب انا بعتذر على التليفونات اللي وقعت، احنا ما بنهربش من حد وهناخد كل التليفونات معانا. اول تليفون في محمد علي، كنت شايفه هنا، فقدنا الاتصال، ارجع اتصل تاني يا محمد علي، محمد البسيوني، اطلع ادخل اتصل تاني وادخل باسمك الحقيقي، بلاش الكذب يا محمد البسيوني، مش الكذب حرام، داخلي باسم حنا جرجس ولا جرجس حنا، لا اقول انا اسمي محمد البسيوني عايز اتصل، وانا خدتك المره اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها، هنتهرب منك ليه؟ طيب معانا محمد محمود، اهلا بيك محمد محمود، اتفضل. ما رايك في عباره نبيك امرت ان اقاتل الناس؟
0: ايوه بس شويه اسمعك اسمعك، وانا احد المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله.
1: ايوه
0: ثم ابلغه ما منع. أيوة. وبعدين انت كنت مسلم سابق،
1: نعم،
0: لما جيت للمسيحيه حد ارغمك انك تدخل مسلم الاسلام؟
1: ايوه
0: حد ارغمك؟
1: ايوه ايوه ايوه
0: ايوه على جمعه
1: انت سالتني سؤال
0: على جمعه انت بتقول جابوا لي الدكتور على جمعه ما
1: سالتني سؤال يا عزيزي محمد
0: ثاني.
1: طب سيبه يتكلم لحد ما يخلص. خلصت
0: انت حد قال لك ثاني؟
1: خلصت خلصت
0: لما جابوا لك الدكتور على جمعه
1: طيب وقال
0: لك كذا وكذا وكذا
1: خلصت
0: حد ارغمك ترجع للاسلام ثاني؟
1: خلصت كلامك؟ خلصت مداخلتك محمد محمود؟ هو وقع ولا موجود؟ موجود وفتح لك الهواء، فتح لك الكلام. اسمعني بقى محمد محمود، النص القرآني اللي انت قريته نص منسوخ، وارجع لابن كثير والطبري، مش كلام انا، وارجع للي انت سمعته من الشيوخ، نص منسوخ، فما تجيبليش ايات منسوخه، لانك انت عارف ان انا عارف، لاني كنت مسلم سابق، عارف افرق ما بين الايات المنسوخه والايات الناسخه. دي حجتك الاولى. حجتك الثانيه، هل انا لما تركت الاسلام وامنت بالمسيح حد قرب مني؟ اه حد قرب مني. اولا ابعد عني، اعمله هولد عليه عشان في صوت. اولا استدعيت 16 مره لامن الدوله عشان ايماني، لا مجرم ولا سارق ولا ناهب ولا رشاوي، ولا كان عندي فيسبوك وقتها، ولا كان عندي قناه وقتها، ولا اتهمت بازدراء اديان، بس استدعيت 16 مره لامن الدوله واتسجنت مرتين بس عشان خاطر يا محمد محمود ايماني. اترفضت من الاهل، اترفضت من المجتمع، ضيق تم التضييق عليا في كل شيء، في حياه، في الزواج، في كل شيء، في العمل، في كل شيء، في كل شيء. ليه بقى ما طبقوش عليا حد الرده؟ لانه قانون معطل. ليه؟ لان بحسب كلام القرضاوي وبحسب كلام شيخ الازهر الخلافه ليست قائمه، ولأن الخلافة ليس قائمة يا محمد محمود، إذن الحدود معطلة الآن، معطلة الآن، ليس

0: لسماحة الإسلام، لكن خوفا من قوانين الأمم المتحدة وقوانين الحريات. يعملوا إيه بقى؟ يسجنونا، يقرفونا، يبهدلونا في السجون، يعتقلونا، لكن مش قادرين يطبقوا حد الردة. حد الردة يطبق على الذين يتركون الإسلام في أفغانستان وباكستان وفي إيران، وادخل اتفرج على الفيديوهات. قول كلام كويس يا أخ محمد، أنت شخص كويس في ذاتك، لأن مش بشخصا الأمور زيك، لكن عندما تتكلم على الهواء تكلم بكلام علمي وبكلام صحيح. طيب خلصنا محمد محمود. معانا مصطفى. أهلا بيك مصطفى، تفضل.
1: أهلا بيك، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شوف، الدنيا الحر قوي، الدنيا الحر قوي، وما عنديش وقت للجدال. أنا أسألك سؤال بسيط، ما علاقة بين الصلاة وتخلص من القلق في فهم المسيحي؟
0: مصطفى، أولا ما علاقة سؤالك بموضوع الحلقة؟ ده رقم واحد. اتنين،
1: اسمعني
0: مصطفى، الدنيا حر بتقول عندك، مع انك في بنسلفانيا، بنسلفانيا مش حر قوي للدرجة دي يعني، بس سيبك من الكلام ده. رقم واحد، ما علاقة سؤالك بموضوع الحلقة؟ اتنين، ماذا تقول، اسمعني، ماذا تقول في حديث نبيك جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ تفضل يا مصطفى.
1: اوكي، انا اشكرك على سؤالك. انا عايز اعرف هدفك من السؤال النهارده. ايه هدفك؟
0: هدفي ده موضوع الحلقة. هدفي ده موضوع الحلقة. هل في نبي يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ تقبلها أنت؟
1: في أي حديث لازم تفهم السياق قبل تسأل المسلم.
0: إيه هو السياق؟ أنا سألك أهو يا مسلم، يا مصطفى، يا مسلم، إيه هو سياق جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وهو سياق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. إيه هو السياق؟ لف كده لفة، خد لك شوية معلومات، واسأل صديقك محمد بسيوني وارجع لميلية مرة تانية. معانا محمد علي، أهلا بيك، اتفضل. أستاذ محمد علي، ابعد عن الجهاز اللي شغال جنبيك وكلمني بس من التليفون عشان ما يحصلش الصدى الصوت ده. سمعتني؟ أيوة أنا سمع. اتفضل.
2: أنا سمع حضرتك يا أستاذ أندرو.
0: اتفضل.
2: ازيك يا أستاذ أندرو؟
0: أهلا بيك، أحرك على الهواء.
2: أنا صراحة معجب بحلقاتك ومعجب بالبرامج بتاعتك، وكل شكرك. جمعة بقعد أستمع.
0: شكرك. طيب وماذا بعد الإعجاب يا أخي محمد؟ إيه قرارك بعد الإعجاب؟
2: لا أنا معلش، أنا مش اسم محمد، أنا آسف في الكلمة، أنا مسيحي.
0: أنت داخل ليه باسم محمد؟
2: بس أنا
0: طب ليه داخل باسم محمد؟ يا أخي اسمعني، المسيح علمنا ألا نكذب. ادخل باسمك الحقيقي، حتى لو انت خايف من أهل البلد، ادخل قول ابن الرب، ما تستخدمش اسم تاني.
2: قول ابن الرب كذا مرة، أقول ابن الرب وابن الملك ما يدخلني.
0: لا لا لا لا لا، بيدخلوا ابن الرب وابن الملك وابن المسيح. بس أنا عايز أقول لك حاجة بلا في محبة، ليس من أخلاق المؤمن بالمسيح أن يكذب او ياخذ اسما ليس باسمه.
2: حقك عليا، انا اسف. اما كلمتين اتنين انا عايز اقولهم.
0: اتفضل.
2: انا كلمتين اتنين بس انا عايز اقولهم تماما على حضرتك. انا بحب اسمع البرنامج بتاعك وعامل اغلاق على البرنامج دلوقتي.
0: اشكرك يا حبيبي، ربنا يباركك ويثبتك في الايمان، ودايما خليك شجاع وتكون جريء. انت خايف على ردود فعل اهل القريه عندك، ادخل قول ابن الملك ابن المسيح، بس ما تاخدش اسم تاني، ما تاخدش اسم تاني. شكرا جدا معانا، شكرا جدا. مش هقول بقى محمد علي، هقول ابن الرب. معانا دكتورة مريم واخونا يوسف، اهلا بيك، اتفضل.
3: سلام المسيح اخو اندرو،
0: سلام،
3: ربنا يبارك حياتك وخدمتك.
0: اشكرك، ربنا يبارك.
3: يعني بجد حلقه رائعه كالعاده. فكرة انه الاسلام انتصر بالسيف او لا، هو طبعا الجانب الاساسي منه طبعا انتصر بالسيف، خصوصا في العصور الاولى، بس بعد شوية دخلنا بقى في مرحلة المؤلفة قلوبهم.
0: نعم.
3: وفكرة البترودولار والفلوس اللي بتدفع للناس مثلا مشاهير او مؤثرين او كده، عشان مجرد انهم يقولوا انه احنا اعجبنا بالاسلام حتى لو بتكذب عشان ياخدوا مقابل. ودخلنا في فكرة بقى الخداع والغش، زي ما كان الشيخ محمود المصري بيقول انه الراجل ضحك على الراجل اليهودي وقال له ادخل واشرب خمرة، لا ما تدخل، قال له لا لو دخلت لو شربت خمرة هتتجدد، لو خرجت من الاسلام
0: آه آه آه أنا سأ...

0: عرضت يا دكتوره عرضت فيديو محمود المصري كتير يا دكتوره. هو بس في مشكله في الاتصال يا دكتوره مريم، ان الصوت بيقطع شويه، مش عارف شبكه ولا تليفون، مشكله في التليفون. اتفضلي لو ينفع ترجعي تتصلي تاني.
1: طبعا دخلنا في مرحله
0: في مشكله في الصوت يا اخت مريم، الصوت بيقطع شويه. اتفضلي.
1: التزييف اللي هي التدليس بقى في ترجمات القرآن ويتشال الآيات اللي فيها عنف، يتشال الآيات اللي فيها.
0: لا لا لو يا جماعة اتصلوا بالدكتورة مريم والأخ يوسف، عشان ربما لما تتصلوا انتوا بيهم يكون الصوت افضل. انا نفسي اسمع مداخلتك، وانا عارف جدا ان حضرتك مداخلاتك والاخ يوسف قيمه جدا ورائعه جدا وقويه جدا. لو تعودوا الاتصال او القناه تتصل عليكم. معانا اخونا رضا، اهلا بيك اتفضل.
2: سلام المسيح.
0: سلام المسيح، اهلا بيك اتفضل.
2: انا بس حضرتك يعني مش هاخد وقت كتير من الحلقه، هرد على الحاج محمد اللي عمال كل حلقه يخش فيها. بقول لي رايك في سوره التوبه، مش عايز اخد الوقت كتير. وسوره التوبه 14، سوره التوبه 5، سوره التوبه 29، سوره البقره 193 يبني عليهم، السوره سوره البقره 216، سوره محمد 35. كل دي حضرتك
0: هعرضها له دلوقتي الايات دي يا اخونا.
2: يجادل في كل حلقه يخش يتعطل معانا الحلقه مع حضرتك، وربنا يديك النعمه.
0: شكرا شكرا. هعرض له النصوص دي
2: كأن رجعت كمان كنت ضال.
0: شكرا جدا، هعرض له دلوقتي النصوص دي اللي انت قلتها. حاضر، شكرا جدا لمداخلتك. معانا في اسم مكتوب مش قادر انطق، هل هو المضل او المصل مش عارف، من امريكا. اتفضل، اهلا بيك اتفضل.
3: حبيبي اندرو،
0: اهلا بيك اتفضل، حضرتك على الهواء.
3: ربنا يحفظك، ربنا يحفظ عليك.
0: اشكرك.
3: الكنائس والراديو الحبيبي هيأمموها بالقوه والسيف. تاني حاجه، في الحارس اللي كان قاعد على المدرسه الاسلاميه عنده 9 عيال، 9 عيال. تاني حاجه، المحاسب والمحامي بيغير اسمه، بيعمل اسمه جون مايكل، لكن الاطباء ما بيغيروش عشان ده من شغلهم في المستشفيات. فده اخدع، الخداع.
0: ما هو الإسلام قائم على الخداع، على التضليل، على التبرير، على الترقيع بالقاف. شكرا جدا، ربنا يباركك. رجعت الدكتورة مريم، أهلا بيك حضرتك على الهواء، تفضلي.
1: أهلا بحضرتك أخ أندرو. يا رب الصوت يكون أحسن دلوقتي.
0: اتفضلي.
1: يا رب الصوت يكون أفضل.
0: لا واضح جدا، اتفضلي.
1: طب نشكر ربنا. طيب اخر حاجه كنا بنقولها انه في مرحله التدليس بقى في ترجمات القران، ممكن اتكلمنا عنها كتير القصه دي.
0: حضرتك عملتي حلقات يعني، عايز انبه بس يا دكتوره مريم،
1: اعماق النصوص اللي هي بتسيء للمراه واللي بتسيء للمسيحيين واليهود واللي فيها عنف واللي فيها كلام يعني مش منطقي، او في يعني الفاظ اباحيه بلس 18 والحاجات دي كلها. لما بنواجه اخواتنا المسلمين بكده بيبقى ردودهم بقى ايه؟ ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، اما اولئك الذين مش عارف ايه فسيذبحوهم
0: امامي،
1: اللي هو بمنطق في مصر كده في مثل بيقول لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيرني وطيلك. فده وهتلاقيهم بقى يقول لك الحرب العالميه الاولى والثانيه والحروب الصليبيه والحروب اللي مش عارف ايه والاستعمار.
0: ما هي شويه ردود يا دكتوره، هي شويه ردود حافظينها بيتداولوها من موقع لموقع، من مكان لمكان. اتفضلي.
1: بالظبط بالظبط. انا بس عايزه ارد على الاخ محمد محمود، انا مش عارفه هو عايش معانا في الشرق الاسعد اللي احنا فيه، يعني بيقول ما حدش اتعرض لحضرتك. يعني هو مدرك الكلام اللي هو بيقوله، ان ما كانش اللي هو عايز حد الرده اللي هو يجيبوك يعني سوري يعني ويطبقوا فيك حد الرده يعدموك بعد الشر عنك يعني. انما لا، في طبعا وسائل قرف كتير. ابسط حاجه يا استاذ محمد محمود، لو حضرتك عايش في مصر او في الشرق الاوسط عموما في اي بلد من ديانتها الاسلام، هل المسيحي اللي هو بيدخل الاسلام ورقه بيتغير في الحال وحياته بتبقى سهله، هل المقابل المسلم كده، هل حضرتك وانت في مصر كنت تقدر تروح تغير ورقك وتغير الاسم المسلم الى اسم اندرو ويتكتب مسيحي وتمارس حياتك عادي، وتقدر ان انت تشتغل بالبطاقه الجديده بالاوراق الثبوتيه الجديده دي وتتجوز وتمارس حياتك بشكل طبيعي
0: اطلاق؟
1: هل تقدر تعلن قصاد الناس وتقول زي ما احنا بنشوف يعني بدون ذكر اسماء، بنشوف حاجات على الفيس وعلى التيك توك سين وصاد من اللي دخلوا ويطلع يقول لك انا اسلمت وانا عملت وانا سويت، وطبعا بيبقى فيه

0: مقابل ان ما كانش مادي بيبقى مقابل عاطفي وجنسي. فيعني يعني الا تعقلون زي القران ما بيقول، يعني قبل ما نقول الكلام يا ريت نبقى شايفين الواقع صحيح. اللي احنا فيه ولامسينه، مش نقول كلام نظري مثالي لمجرد الدفاع والتبرير. وشكرا لحضرتك،
1: ربنا يباركك. شكرا جدا يا دكتوره، ربنا يباركك، شكرا جدا. معانا اخونا سامي، اهلا بيك، اتفضل.
2: مساء الخير يا استاذ، تحياتي لحضرتك. انا يمكن مداخلتي ما يكونش لها علاقه مباشره بموضوع البرنامج، ولكن صدقني كإنسان مسيحي أتمنى استضافة دكتور حليم بشكل يكاد يكون مستمر، لأن كمسيحي بيفتح أذهاننا ومداركنا لحاجات بتوبة جديدة.
1: هو في برنامج يا أخ سامي، في برنامج مسجل في قناة القرمة، أو كذا برنامج مسجل في قناة القرمة للدكتور حليم، منهم برنامج أنت تسأل والإنجيل يجيب، وبرنامج تاني المسيح بين المعرفة والحق. شكرا جدا. معنا مدام ماجدة، أهلا بيك، اتفضلي.
3: أيوة مساء الخير يا أستاذ أندر.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، اتفضلي.
3: سلام المسيح معك يا أستاذ أندر.
1: سلام الرب، سلام الرب، اتفضلي.
3: تمام.
1: ألو. أيوة حضرتك على الهواء عشان وقت الحلقة، اتفضلي.
3: أيوه حاضر. دلوقتي يا أستاذ أندرو، الأستاذ مصطفى، أنا متابع حضرتك طبعا من سنين فمعاك باستمرار، فالأستاذ مصطفى ده في كل حلقة بيطلع ولا بيعرف يجاوب على الأسئلة ولا عنده إجابة للأسئلة ولا بيعرف يتكلم خالص. بس أنا في نقطة لمساها برضه، واسمه محمد محمود ده، في نقطة أنا لمساها ببلغها لهم، يعني السنة اتغيرت ببلغها لهم، لو هم فعلا متابعين وبيدوروا على الحق، يعني لدرجة ان هم بيتابعوا كل حلقة مش كذا برنامج، مش برنامج حضرتك وبس، يعني اذا هم بيدوروا على الحق،
1: لا مش بيدوروا على الحق، هم بيشغبوا بس،
3: لا هم بيدوروا على الحق، مش معقول هيضيع كل
1: لا لا يضيع. وانا عارف محمد محمود بيشتغل ايه، هو عارف الاسم الحقيقي، الاسم الحقيقي
3: وال بس برضه هم
1: لا يعني اصل هو موجود، وعايز اقول لحضرتك على حاجه،
3: في دول انا ببلغهم عن طريق برنامج حضرتك لسنه صغيره، ثواني مش هقول لك تحتعات ولا ايام، ثواني مع ربنا رب المجد الحقيقي، قول له يا رب من فضلك بايمان كده وبدموع لو تقدر، قول له يا رب من فضلك انت لو موجود وحقيقي واله المسيحيين ودايما بتهب عليك ان انت المسيح الحي، عرفني وهو صدقوني هيعرفك وهيقول لك وهيوضح يوصل لكم باي طريقه.
1: شكرا جدا، ربنا يباركك. انا بس نسيت اقول النصيحه لمحمد محمود، وانا وهو ده مش اسمه، له اسم تاني، عايز اقول له بس حاجه، ان الجهاز اللي انت عارفه اللي مشغلك واللي انت بتمثله، المفروض لما يقدم محاور ومجادل على الهواء يقدم حد مثقف وله درايه وقدره على الحوار وقدره على الافكار. انا عارف انت شغال فين يا محمد محمود. طيب خلينا نشوف القرضاوي بيقول ايه عن حروب الردة.
4: لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك اسلام، كان انتهى الاسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: سمعوا.
4: فالوقوف امام الردة هو الذي ابقى الاسلام، وفي آية المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله اسمعوا. ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا، جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين، إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة مش حديث واحد ولا اثنين.
1: هنكمل الفيديو بتاع الشيخ القرضاوي وأحط لكم فيديوهات مفاجأة النهاردة، وهرد على السبع حاجات، لكن استاذنكم ناخد تليفون. معانا احمد عادل، اهلا بيك، اتفضل. فقدنا الاتصال. انا بقول لاحمد عادل ارجع اتصل بينا، وبقول لمحمد بسيوني الحلقه دي بالذات انا عايزك تتصل، ادخل اتصل بينا، انا عارف ان انت بتسمعنا، ومصطفى قال لك انك تدخل، فادخل يا محمد بسيوني. تعالوا نشوف الاسلام كيف بدا، عشان الناس اللي بتقول لك الاسلام ما انتشرش بالسيف، كيف بدأ الإسلام؟ اسمعوا.
5: مكة طوال فترة 13 سنة في مكة ما دخل في الإسلام إلا 114 رجل فقط.
1: بس هو ده
5: 114

0: في 13
1: اللي قدر محمد على إقناعهم في 13 سنة، في 13 سنة، في 13 سنة، اللي قدر محمد على إقناعهم في 13 سنة في مكة والقبائل المحيطة بمكة 114، والقول الصحيح 80 شخص في 13 سنة. ليه ما كانش في السيف يا حبيبي؟ ما كانش متمكن، وما كانش معاه جيش، وما كانش في السيف. فلو على الحجة والإقناع والبيان والتبيان والاستبيان 114 شخص في 13 سنة. نكمل.
0: 114 في 13 سنة، 13 سنة ما أسلم على يده إلا 114 شخص، 13 سنة ما أسلم على يده إلا 114 شخص. المقصود أنه بهجرته عليه الصلاة والسلام بدأ فعلا الإسلام ينتشر وبدأ إقبال الناس عليه.
1: بالهجرة، يعني بالهجرة يعني بالسيف. طيب الشيخ العريفي بيقول أنه في 13 سنة كان 114. طيب ناخد عثمان الخميس بيقول في أول ست سنين للدعوة المحمدية، أو لمحمد يقدم نفسه لمجتمعه على أنه نبي، في أول ست سنين كم واحد أسلم وقبل دعوة محمد؟ نسمع.
2: يعني تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله تبارك وتعالى 6 سنين لم يؤمن به إلا قريب من 50 فقط،
1: 50 أقل من 50
2: ما استجاب له إلا قريب من 50، واستمر الأمر على ذلك حتى يعني هيأ الله له الهجرة إلى المدينة، وقبل ذلك ذهب إلى الطائف يدعو الله فلقي ما لقي صلى الله عليه وسلم.
1: طيب العريفي بيقول في 13 سنة 113، عثمان الخميس بيقول في 6 سنين أقل من 50، 13 سنة وست سنين. تعالى بقى، المسيح كانت خدمته 3 سنين و3 شهور. بعد صلب المسيح واضطهاد التلاميذ في أول 6 سنين في وعظة واحدة مش بالسيف. تقول لي بقى اسلم ما كانش معاه سيف ومش ممكن ومضطهد وبيضايقوه وبيسلبوا أمواله كل ده حصل للتلاميذ وأكتر، واضرب في 100 ضعف حصل للتلاميذ. لكن في أول 6 سنين، لا بلاش أول 6 سنين، في تاني يوم من الأيام اللي المسيح حددها للتلاميذ إن يبدأوا بالقرازة، في اليوم 50 في وعظة واحدة في 5 سطور 3000 واحد، ونبيك في 13 سنة 114، وفي أول 6 سنين أقل من 50. طيب كانوا بيضطهدوهم، اضطهدوا التلاميذ وقطعوا رقبة يعقوب ورجموا استفانوس وهددوا التلاميذ وجلدوا بطرس ويوحنا. وده بقى مين يا حبيبي؟ مش كفار قريش، ده الإمبراطورية الرومانية بكل تعدادها العسكري في مواجهة مين؟ تلاميذ صيادين بسطاء عزل. لكن في وعظة واحدة 3000 واحد، لكن في 13 سنة 113. كلهم أجمعوا يقول لك إيه؟ إلى أن هاجر النبي إلى المدينة. ليه بقى استعمال القوة والسيف؟ طيب أنا بشكر محمد بسيوني تجاوب لدعوتي ودخل على الهواء. أهلا بيك أستاذ محمد بسيوني.
3: أهلا وسهلا حضرتك.
1: عندي بس بعض الملاحظات قبل ما تدخلي في المواضيع. رقم واحد، أليس الكذب حرام في الإسلام؟ فلماذا دخلت باسم جرجس حنا؟
3: بقول لحضرتك هتسمعني ولا
1: لا؟ جاوبنا على السؤال الأول. جاوبنا على السؤال.
3: من لو أذنان فليسمع، اتبع تعليم سيدنا المسيح واسمع من فضل.
1: لا لا لا لا ما بلاش اللعب ده، أنا راجل أكبر منك في السن. اسمعني اسمعني، لماذا اسمعني؟ اعمل له هول. لا لا لا لا اعمل له هول. مكسوف تجاوب على السؤال لي، لماذا كذبت على الأخوات ودخلت باسم جرجس حنا؟ خايف تجاوب على السؤال لي، مش الكذب حرام؟ هاتوه تاني.
3: حضرتك ليه رب يسوع أمر بقتل الرضع؟
1: برضو دخل لي.
3: رد عليا.
1: طيب أوكي.
3: رد علي حضرتك.
1: لما ترد عليا كذبت ليه على الأخوات ودخلت باسم جرجس حنا؟ ده رقم واحد. اسمعني أعمله هولد عليه وهاتوه بعد شوي. رقم اتنين، في الثلاث اللي قبل اللي فات دخلت انت على حلقة اسمها صفحة جديدة وتلفظت بألفاظ صعبة جدا وسيئة جدا على الهوى لما اتكلمت عن بولس وتيموثاوس. ما تقول لي الموضوع ده عشان أجاوبك. هاتوه.

0: دي ومشيت تشغل نساء الاطفال والربع تحل عليك لعنه الرب، كما جاءت في سفر ارميه 48 10 بلعوم ان يعمل عمل الرب برخاء وممنوعهم ان يعمل بعمل السيف. حضرتك رد علي حضرتك.
1: هرد عليك هرد عليك هرد عليك هرد عليك. رقم واحد، ليه ما بتردش عليا على الاسئله اللي انا سالتها لك؟ ده دليل انك انت مكسوف، ودليل على اسمعني اسمعني هرد عليك. هات لي يا ابني

0: ساعتها
1: انت
0: حضرتك تدخل معايا مين افرح.
1: انا مستعد، انا على الهوا، انت على الهوا، انت تليفون على الهوا اهو.
0: ماشي
1: هثبت لك دلوقتي، هثبت لك دلوقتي، هثبت لك يا حبيبي. اهدى بس، هدى اعصابك، هدى اعصابك، هدى اعصابك، هرد عليك. هثبت لك دلوقتي الجهل بتاعك. هات لي ارميا 48 الايه اللي قالها، هات لي ارميا اللي هو ملعون من يمنع السيف عن الدم، هات لي الايه دي وهات لي الاصحاح بتاع ارميا عشان الناس دي بتقرا بالظهر. هات لي الاصحاح ده، انا هطلع الاصحاح من عندي ارميا 48 عشان اوري لكم الناس دي بتقرا بظهرها، مش فاهم اي حاجه. هو مجرد ما هو لا ايه موجوده جوه الكتاب المقدس اعتبرها ان ده نوع من الوصيه بالقتل. للاسف. اسمع يا محمد بسيوني اللي عايز تناظرني وانت مش فاهم حاجه خالص. عن مؤاب هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، ويل ويل للنبو، ده اله، لانها قد خرجت خذيت واخذت. بعد كده بيقول ايه؟ قد حطمت مؤاب. حطمت بيد مين؟ بيد الاشوريين. اهربوا ونجوا انفسكم من اجل اتكالك على اعمالك وعلى خزائنك. وياتي المهلك الى كل مدينه، اللي هو مين؟ اشور. اعطوا مؤاب جناحا لانها تخرج طائرا وتصير مدنها خاربه بلا ساكن. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء وملعون من يمنع سيفه عن الدم. مستريح مؤاب منذ صباه. مين اللي بيقول ده يا عزيزي؟ مين اللي بيقول ده؟ دي نبوة قالها أرميا بيوصف إن أشور هو اللي هيقول كده على مين؟ على مؤاب، مش شعب إسرائيل. أنتوا بتقروا بظهركم، بالظهر بتاعكم، بتقروا بالقفة، وعايز تعمل معايا بنظرة، وأنت مش عارف الإصحاح ده بيتكلم عن إيه؟ أنت مش عارف الإصحاح ده بيتكلم عن إيه؟ رقم اتنين، تقول لي جاوبني. المسيح أمر بقتل الرضع، كلام غلط وكلام ناقص، لأن ده في العهد القديم. ده في العهد القديم. يسوع هو يهوى، ما بنكرش، لكن ده في العهد القديم، والعهد القديم ده بتاع اليهود، والعهد القديم اسمه عهد الناموس، وعهد الناموس يا محمد بسيوني اسمه ايه؟ عهد القضاء، شعاره عين بعين وسن بسن. فلما امروا بقتل الرضع زي ما بتقول ليه؟ لان ده من القضاء، من نفس نوع الفعل. القبائل دي اللي موسى حاكمها ويشوع حاكمة، هي عملت نفس الفعل في شعوب أخرى. فالموضوع ما كانش لأجل الدين ولا لأجل إقامة الدين ولا على المشاع ولا مفتوح على الهوى. الموضوع أنه أنتوا ارتكبتوا نفس الفعل في شعوب كانت موجودة، يرتكب فيكم نفس الفعل. ليه؟ لأن شعار العهد القديم، أنا بتكلم عن العهد مش الأصفار، طبعا أنت مش هتفهم الموضوع ده. شعار العهد القديم اسمه إيه؟ عين بعين وسن بسن. لكن احنا في العهد الجديد، طبعا انت مش فاهم حاجه خالص وعايز تنظرني. انت بتقرا اصحاح وانت مش فاهمه، بتقرا اصحاح وانت مش فاهم عنه حاجه خالص. فمين اللي بيقول الكلام ده؟ بيقوله اشور على مؤاب. ايه علاقه ارميا؟ ارميا بيوصف لمؤاب هيحصل لكم ده على يد اشور. اعملوا معروف، لما تقروا في الكتاب اقروا صح. ده رقم واحد محمد بسيوني. رقم اتنين، واضح ان انت خجلان ترد على أسئلتي، وخجلان ترد على الموضوع اللي أنا بناقشه. كونك أنك تذهب للكتاب وتتجاهل الأسئلة والفيديوهات اللي أنا حطيتها قدامك معناه ما عندكش إجابة، معناه أنك تقر وتعترف أن رسولك قال جعل رزق تحت ظل رمحي. تقر وتعترف أن رسولك قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. تقر وتعترف أن رسولك قال بعثت بالسيف بين يد الساعة. تقر وتعترف أن رسولك قال أمرت أن أقاتل الناس. وعايز تنظرني يا رجل، ثقف نفسك الأول. ما أنا بدي لك الفرصة، بلاقي منك صوت عالي، بلاقي منك جعجعة الفاضي، تدخل تشتم في الأخوات. هي دي أخلاق؟ تدخل تشتم في الأخوات وتقفل التليفون وترجع تشتمهم وترجع تقول جرجس حنة؟ هي دي أخلاق؟ ده أولا مؤهلاتك العلمية إيه عشان أنظرك. ثانيا أنا كل جمعة موجود، هدي لك الفرصة، مع ان انا عارف في الاخر ان انتم ما عندكوش الا القراءات الغلط والفهم الخاطئ. هل قدر محمد البسيوني يجاوب على اسئلتي؟ هاخده مره تاني. اتفضل محمد البسيوني، هات محمد البسيوني، اتفضل محمد بسيوني. محمد البسيوني قدامي خمس دقايق. محمد البسيوني اين انت؟ الى اين ذهبت؟ اتفضل، جاوبتك على اسئلتك. جاول لي

0: على اسئلتي انا كمان. جاوب على اسئلتي. عامل نفسك مش سامع ليه؟ راح فين يا جماعه؟ موجود ولا مش موجود؟ طب ما بيتكلمش ليه؟ هل في مانع؟ محمد البسيوني هات الرقم. اتفضل حضرتك على الهواء.
1: ليه ربي يسوع امر بقتل الرده والبهائم؟
0: انا جاوبتك. انا جاوبتك على ليه امر بقتل الرده في العهد القديم؟ جاوبتك على ارميا 48 اللي انت مش فاهمه.
1: 48 10 ملعون من يعمل.
0: جاوبتك. ارجع للحلقه وجاوبتك.
1: يعني حضرتك انت لما طبقتش نصوص العهد القديم هتصير عليك لعنه الرب.
0: لا لا لا لا سيبك من الكلام الفاضي ده. سيبك من الكلام الفاضي ده. ده كلام انشاء. لا لا لا كلام فاضي. ليه بقى؟ لانه
1: 40 10
0: ما انا قريت على الهوا. قريت على الهوا. بتفهموا ازاي؟
1: يمنع سيفه عن الدم.
0: اوكي اوكي هقراها لك اعملوا له هولد. هقراها لك. ما انت متبرمج على الكلام. قريت على الهوا. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء. ملعون من يمنع سيفه عن الدم. من المتحدث في هذا الاصحاح؟ اشور. ملك اشور تجاه مؤاب. رقم 2. هل انا مطالب اعمل بالنصوص دي؟ لا. دي نصوص تاريخية. اسمعها لك مرة واثنين وثلاثة واربعة. دي نصوص تاريخية. ما عندناش المبدأ ان كل نص صالح لزمان ومكان. ما عندناش المبدأ ده. عندنا المبدأ ان النصوص دي بتعرفنا تصرفات الشعوب دي كانت عايزة عايشة ازاي. بتعرفنا النبوات على الشعوب دي. بتعرفنا صدق النبوات. بتعرفنا ملك أشور عمل ايه. بتعرفنا مؤاب اللي حصل منهم والقضاء نزل عليهم ازاي. انت متبرمج على الكلام يا جماعة. هتقولي واحد فاهم؟ هو في المسلمين انقطعوا تماما. مفيش واحد فاهم هو بيقرأ. يا راجل ده بيقول لك عن مؤاب هكذا قال الرب. يا راجل ده انت لو قريت الآية الأولى هتفهم. ان الإصحاح ده عن مؤاب ومش شعب إسرائيل اللي بيعمل كده. لأن شعب إسرائيل كان في السبي في الوقت ده. شعب إسرائيل في السبي. لا عنده دولة ولا عنده جيش ولا عنده قوة. دي نبوة عن مؤاب. مين اللي هيعمل في مؤاب ده؟ ومين اللي بيقول الكلام ده اللي نقله أرميا لينا بروح النبوة؟ ملك أشور. افهموا. هتقولي حد بيفهم في المسلمين. الأخ الفقيه اتفضل ترد على محمد البسيوني تقول له ايه. قدامنا دقيقتين في دقيقة واحدة. نعم. في دقيقة واحدة اتفضل.
1: طيب هؤلاء يا اخي عنده مشكلة الانكار الذي يعني انكار بجيح. وثانيا كل ما يريد تريد ان تدخل في الموضوع يذهب لك الى الكتاب المقدس وهي نص اخرى كتار واضح. ايش اقول لهم باختصار؟ يعلم هؤلاء جميعا الذين ينكرون هذه الاعمال ينكروها انهم بهذا الانكار يتهموا نبيهم بالخطيئة. يا اخي على الاقل اعترف بهذا العمل وحاول تبرره اذا يعني اذا انت مكابر. لكن هم يتهمون نبيه بالخطيئه عندما ينكر هذا الشيء. معناه انه هذا العمل خطا وهذا يدل على انه فعلا كان خطا. انصحهم ان يكون عندهم شجاعه لقبول الواقع والتعامل مع هذا الواقع بما يليق بهم كبني ادم عقال يميزوا بين الحق والباطل ويتخذوا قرار شجاعه.
0: أرجو أن يبقى لنا لقاءات تانية. شكرا جدا فضيلة الشيخ الفقيه السابق المؤمن بالمسيح المبشر بالمسيح. أنا بشكرك جدا. نصيحة. كون أن تدخل الكتاب المقدس معناه أن أنت عاجز. فمحمد بسيوني ومصطفى ومحمد محمود اعترفوا على الهوى بالعجز. ليه؟ لأن ما فيش ولا واحد فيهم جاوب على الأسئلة اللي أنا طرحتها مع أني احترمت أسئلتهم وجاوبت عليها. حاجة تانية النقل والقراءة الخاطئة. يا راجل أنا لما بجيب آية بقول لك فلان قال كذا. الحديث فلان قال كذا. وبجيب الشيخ بيقولها. لكن أنت تتجاهل صاحب الكامل عنوانه عن مؤاب. وتقول لي المسيح بيقول ممنوع ملعون من يمنع سيفه عن الدم. أنت بتمنع سيفك عن الدم ليه؟ ده اسمه سفسطة. وده اسمه جهل. وده اسمه سذاجة وتسطيح. وللأسف أنت أثبتت نفسك. وأقولها بكل أسف أنكم فقراء جدا. فقراء جدا معرفيا وثقافيا حتى في فن القراءة.

هنكمل موضوعنا للجمعة الجاية في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر، الرب معكم.

أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكارز. احنا كل مرة بنتجمع فيها في محضر الرب، الرب بيتكلم لينا من خلال كلمته بعمل الروح القدس، فكل مرة الرب بيشجع نفوسنا، وأنا عندي إيمان إن احنا على موعد من البركة، لأن الرب بنفسه حاضر في وقتنا وبرنامجنا وهيتكلم لقلوب كل حد فينا. عشان كده عايزك تتشجع، وعايزك يكون عندك رجاء وعندك أمل إن الرب هو بنفسه اللي هيتكلم ليك، في وهو بيستخدمنا احنا واخواتنا الحلوين الضيوف اللي هيكونوا معانا. عشان كده لو معاك ورقة وقلم وينفع تكتب، لأن الرب النهاردة هيكلمك وهيكلم من خلال الموضوع بتاعنا بحسب الرؤية اللي الرب حطها للوقت بتاعنا، إن هنتكلم في واحدة من معجزات الرب يسوع. فالكلام النهاردة هيكون لكل مؤمن وهيكون لكل خادم وهيكون لكل بعيد، فاوعى تستثني نفسك وتقول ان الكلام مش ليا، لكن الرب النهاردة هيفرحك وهيشجعك، وعلى اخر الوقت انا عندي ايمان ان هتقول الرب كان بيكلمني كلمات خاصة. مع بداية وقتنا يعني قلوبنا موجوعة ومجروحة من امبارح لفقدان واحد من ابطال الايمان الدكتور عصام خليل. امبارح كل الكنيسة تألمت لفقدان هذا البطل، اللي بطل الإيمان، اللي كان له تاريخ مشرف وحياة مشرفة وخدمة مشرفة وسط الشباب، وبصراحة حياته كانت شهادة. عشان كده شفنا كم من الألم للخدام وللشباب اللي الرب استخدم الدكتور المبارك في حياتهم، ومن خلال البرنامج برنامج الكارز باسم الدكتور زكريا وخدمة الكارز بنقدم العزاء لكل جماعة الإخوة في مصر وخارج

0: خارج مصر وعندنا إيمان إن الرب يشدد وعندنا إيمان إن الرب يعزي. وصراحة من خلال الخبر الصعب بتاع امبارح الرب كان بيكلمني إن المفروض كمؤمنين وكخدام نخلي بالنا من حياتنا ومن شهادنا من شهادتنا ومن خدمتنا، لأن العمر مش مضمون. وبصراحة خدمته المشرفة تشجع كل حد فينا إن نعيش ونكمل نفس المسيرة اللي بدأها البطل الغالي الدكتور عصام خليل. لكن عنوان الخدمة والوقت والبرنامج بتاعنا هو المفلوج. دي واحدة من أقوى المعجزات اللي عملها الرب يسوع. لكن قبل ما نتكلم في الموضوع حابب أرحب بالضيوف الغاليين جدا معايا. ضيف غالي وأخ وصديق شخصي، خادم مبارك حلو وبيحب الرب، بيخدم الرب في الأماكن الصعبة وكمان في الدول الصعبة، لأن هو بيحب الرب جدا وبيحب النفوس وبيحب الكلمة. أخويا الخادم الحلو الأخ مينا عدلي، أهلا بك أخويا مينا.
1: أهلا بيك أخويا ريمون، أنا فرحان أكون معاك وعلى مستوى شخصي يعني انت بركه لحياتي بشكل خاص. يعني
0: الرب يباركك وعندي ايمان ان الرب يباركنا ويدينا كلمات خاصه النهارده والرب يستخدمك.
1: امين.
0: لكن كمان معانا مرنم حلو وغالي وصديق شخصي اخويا رامز هاني، يعني هنستمتع بوقت التسبيح بالصوت وبالعزف. يعني احنا فرحانين ان يكون اخونا رامز بيشارك معانا الحلقه. اهلا بك اخويا رامز.
2: اهلا وسهلا بك اخويا رمون، وانا مبسوط اكون بشارك معاك انت واخويا مينا واخواتي الشباب الحلوين، واحنا بنكرم الرب مع بعض النهارده.
0: لكن كمان الحلقه بتاعتنا مميزه لان معانا عازفين جمال جدا، اخويا امجد واخويا حسام، احنا بنرحب بيكم في برنامج الكارز. أعزائنا المشاهدين، العنوان بتاعنا المفلوج، هيكون في أرقام بتظهر على الشاشة ينفع تتواصل معانا. بس الرجاء في المحبة خليك مهدف في الطلبة بتاعتك، لو عندك طلبة صلاة أو لو عندك مشاركة، وكمان يا ريت تسمعنا من التلفون وانت بتتواصل معانا، تبعد شوية عن التلفزيون أو توطي التلفزيون عشان تكون بتسمعنا ونعرف نسمعك كويس. هنبدأ وقتنا وإحنا بنسبح مع أخويا رامي.
2: تعالوا ندخل كده محضر الرب مع بعض واحنا رافعين عينينا على الإله العظيم صاحب السلطان، واحنا بنعظم اسمه ونبارك اسمه في الكلمات اللي جايه.

0: أيوة يا رب ليك المجد، أنت بنفسك حاضر في وسطنا الآن، ولما تكون حاضر تصنع الآيات والعجائب، ولما تكون حاضر أنت اللي تعرف تفرح الحزين والمتألم والمضغوط. عشان كده احنا فرحانين ومتشجعين من بداية الوقت بتاعنا، ولمسين حضور الرب جدا، ان الرب النهاردة هيتكلم لقلوبنا وكمان هيجاوب على كل تساؤلات محيرانا. الرب يباركك يا اخويا رامز والترنيمة المباركة،
1: حبيبي
0: لكن
1: الكريم.
0: هنرجع تاني لاخويا مينا والموضوع بتاعنا المفلوج. يا اخويا مينا، ينفع اقرا الشاهد الكتابي وبعد
1: اتفضل
0: كده نتكلم في الموضوع؟
1: اتفضل.
0: هنقرا مع بعض من انجيل ماركوس ومن اصحاح 2 ومن عدد 1، هنقرا القراءات الكتابيه اللي خاصه بالموضوع بتاعنا. يقول كده الكتاب: ثم دخل كفر نحوم ايضا بعد ايام، فسمع انه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة، وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة، وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع، كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوا دلوا السرير الذي كان المفلوج مضجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه إنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج: مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال: قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا إن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. يا أخويا مين، المعجزة الحلوة اللي قدامنا دي، يعني أنت عايز تقول لنا إيه فيها؟
1: الحقيقة المعجزة دي يعني واحدة من التأملات والشواهد الكتابية الغنية والثرية اللي فيها كلام كتير، زي ما حضرتك أشرت في البداية، لبيوت والعائلات والأسر والمؤمنين والخدام. فالكلام بصراحة كتير، وستظل كلمة الله هي الحية الفعالة، وستظل كلمة الله المليئة بالغنى. لكن علشان وقت البرنامج وعلشان السادة المشاهدين بيسمعونا، عايز أخد لكل آية زي تأمل بسيط أو فكرة بسيطة أو مبدأ أو إشارة بسيطة. يعني حضرتك مثلا بدأت والعدد الأول، لو أخواتنا يجيبوا لنا على الشاشة، يقول لك كده: ثم دخل قفر نحوم أيضا بعد أيام، فسمع إنه في بيت. واحدة من البلاد الحلوة اللي دخلها الرب قفر نحوم، وفي صفحات الوحي في البشارة الأربعة، متى مرقس لوقا يوحنا، في 35 معجزة مكتوبة، من ضمنهم 13 معجزة بس في قفر نحوم.
0: ال 35 معجزة دول اللي عملهم الرب يسوع،
1: اللي عملهم الرب يسوع، منهم 13 بس في بلد اسمها قفر نحوم. واضح ان الرب يعني بيحب البلد دي، واضح ان الرب ادى انجاز التعبير محاولات نعمة اكتر ليهم. واحلى حاجة اتذكرت في كل قفر نحوم انه الموضوع يعني سمع انه في بيت. خلينا اقولها بطريقة بسيطة علشان ما صعبش الدنيا. اكبر معجزة اخويا رمون نحتاجها في هذه الايام هو دخول الرب للبيوت. اكبر معجزة اعتقد على الاطلاق

0: البيوت مش محتاجة تشطيب أفضل
1: صح
0: وأساس وعفش جميل ومش عارف وإيه، لكن البيوت تحتاج إلى الرب في هذه الأيام. في معجزة حلوة برضو حصلت في كفر نحوم في لوقا 7، لما قائد الماء بعت للرب وقال له يعني يجي علشان يشفي الغلام بتاعه أو العبد بتاعه في البيت. وبعدين قال له يعني لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي. الرب باختصار شديد يقول لك شفاء عن بعد، يقول لك في آية غالبا يمكن عدد 10، يقول لك لما رجع المرسلون إلى البيت وجدوا العبد المريض قد صح. واضح أن الرب مصر في كفر نحوم على مبدأ اسمه
1: البيت،
0: في وحدة مهمة جدا تكون الكنيسة العامة اسمها البيت الأسرة. خلينا أقول بطريقة بسيطة، نحن نحتاج في هذه الأيام المليئة، سوري مش بقرأ قراية سلبية، لكن المليئة بالكثافة الشيطانية والضغوط القوية، نحتاج إلى وجود الرب في البيت.
1: يا رب.
0: البيت مش الحيطان، لكن البيت ده القلوب.
1: صح.
0: يعني البيت مش التشطيب وشكله إيه، مش خالص خالص. الرب مش بيهمه الحيطان، لكن الرب يهمه وبيته نحن.
1: صح.
0: يعني عبرين 2 احنا البيت بتاعه. فخليني انادي على كل اسره بتسمعني، وانادي على كل بيت النهارده موجود بيسمعنا، يا رب اصلي ان يتسمع الرب في قلبك وفي حياتك.
1: أمين.
0: والنموذج ده باسم الرب يسوع يتواجد في بيوت كثيره باسم الرب يسوع. لو حضرتك بتسالني بتقول لي يا مينا عايز تقولي في المعجزه، انا هاخد لكل ايه زي إشارة بسيطة، زي مبدأ، زي تأمل.
1: أمين.
0: وناخد وقت صلاة ونسبح الرب مع أخويا رامز وأخويا أمجد وحسام ونبارك الرب
1: يا رب. الجزء اللي انت اتكلمت فيه أخويا مينا، فسمع إنه في بيت، في يوم من الأيام وأنا بجرى الجزء ده وبتأمل فيه، الرب كلمني عن البيت، إن البيوت سمعة. البيت سمعة.
0: نعم.
1: في واللي بيتسمع اللي جوه بيتسمع بره.
0: صحيح.
1: ففي بيوت مؤمنين فمسموعة بره.
0: صحيح.
1: ومعروفة في العمارة ومعروفة في الشارع ومعروفة في العيلة ان البيت ده بيت مؤمنين، البيت ده اللي بيطلع منه صوت الخلافات والصراعات فمسموع ومعروف بره. فهنا البيت اللي في كفر نحوم ده اتسمع بسبب الرب اللي فيه.
0: أشكرك.
1: يعني لولا الرب موجود هنا البيت ده عادي زي باقي البيوت، بس اللي فرق في البيت ان الرب فيه.
0: وجود الرب في البيت، وجود الرب هيعمل يعني صدقني هيعمل عمل عظيم. وانا اصلي يا رب في شفاعه المسيح.
1: امين.
0: لو اي بيت بيسمعنا مهدد بانفصال، مهدد
1: رب.
0: بطلاق
1: يا رب.
0: يمكن يكون الاولاد مشردين، ممكن تكون الاسره مفككه ضحيه ونتيجه لظروف واخبار وحكايات، من يصلح البيت عزيز المشاهد الحل لكل بيت صدقني انه ننادي على الرب مره تانية ونقول للرب تعالى بيوتنا وتعالى حياتنا وتعالى مخادعنا. وانا نفسي اشجع حتى كل المؤمنين اللي بيسمعونا، صدقني انت تحتاج الى مخدع، الى وقت فيه تنفرد انت والرب، ده اللي هيعمر حال بيتك في اسم الرب يسوع.
1: اسم الرب يسوع. الرب يسوع كان في كفر نحوم ودخل بيت والبيت اتسمع ان الرب فيه.
0: نعم.
1: بصراحة يا اخويا مينا يعني البيوت محتاجة الرب، وزي ما انت قلت.
0: نعم.
1: طيب انا ادخل الرب ازاي بيتي؟ لأ انا بسمعك دلوقتي وبصراحة بيتي فيه مشاكل، بيتي فيه خلافات، مفيش تنازل بيننا وبين بعض، في ازمة، ممكن الموضوع يكون وصل للطلاق زي ما حضرتك كنت بتتكلم. فانا دلوقتي بسمعك وتعبان ومتألم وبيته مهدد، اعمل ايه عشان الرب يدخل زي البيت الحلو اللي الرب دخله ده؟
0: بطريقة بسيطة، احنا عندنا بيوت كان لها مفاتيح.
1: تمام.
0: يعني مثلا بيت مريم ومرسى والعازر.
1: تمام.
0: في واحدة اسمها مرسى، يقول لك قبلته في بيتها.
1: أي.
0: امرأة اسمها مرسى قبلته في بيتها. يعني ادعي الرب للبيت. مرات الزوجة بترمي اللوم على الزوج والأولاد.
1: صح.
0: او مثلا الأولاد بيرموا اللوم على الأباء.
1: الأب.
0: وهكذا يعني. الحل ان انا اقول له تعالى. في واحد تاني الرب دخل بيته وليكن مثلا بيت زكا.
1: صح.
0: فبيت زكا يقول لك طلب ان يرى يسوع، بس كل اللي عنده طلب ان يرى يسوع. انت بتطلب؟ عدد 10 بقى يقول لك حاجه حلوه في لوقا 19، ان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص. انت بتطلب يا زكا؟ لا، ده انا اللي بطلب اصلا،
1: ده انا جاي لك مخصوص.
0: يا اخ ريمون صدقني، اقول لفظ دارج، عذرا يعني للاهوتين اللي بيسمع

0: الصحابون والكتابين صح. الرب بيتلكك يدخل بيوت صح صدقني صح. يعني واحد يقول للرب تعالى ده مرة الرب واحد اسمه سمعان الفريسي عمل له ضيافة في البيت الرب بيدخل دخل ليبيت عند رجل خاطئ ده الرب بيحب البيوت ده أنا خاطئ ده أنا لا استحق أعمل إيه علشان الرب يدخل البيت ويعمر العلاقات ويصلح الأوضاع ويصحح المسارات وإنجاز التعبير ينجح ما أفسدناه في أولادنا من تربية مشوهة من نموذج غير مسيحي وغير لائق لأن البيوت زي ما حضرتك قلت سمعة إن أقول للرب تعالى البيت الموضوع بسيط الموضوع إن نادي على الرب وأقول له يا رب البيت عايزك في واحد بصراحة أنا بحبه وبحب حتى أوعظ عنه كتير نوح بالإيمان نوح لما أوحي إليه بأمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته الحقيقة إحنا عايزين نحتمي في دم يسوع مين يحمي ولادكم الشباب السادة المشاهدين اللي بيسمعونا أنا لسه راجع من قرية بسيطة بيقولوا إن 70% من الشباب سوري مدمنين تحت تأثير المخدرات مين يحمي الشباب مين يحمي البنات مين يحمي العائلات والأسر غير حضور الرب العظيم مين يفصل ما خارج مع عن مداخل مين يفصل مين يدي نعمة وحكمة مين يقود البيت غير الرب العظيم إن لم يبن الرب البيت
1: فباطل
0: يتعب مش الذكاء مش الحكمة صدقني مش الفلوس مش اللي سايبينه للولاد مرات في ناس ما سابتش بس سابت تقوى مع قناعة صحيح فتساوي تجارة عظيمة فأعمل إيه حضرتك سألتني أقول للرب تعالى مرحب بيك يا رب بيت قبلته أمرأة قالت له تعالى تفضل الرب روح
1: وتأكيد للكلمة اللي انت قلت يا اخويا مين ان الرب بيتلكك لان هو يدخل الرب نفسه في سفر الرؤيا ها انا زواقف على الباب واقرأ ده الرب بيخبط على قلبي وعلى بيتي عشان ادخل لو انا فتحت هيدخل ولو هو دخل الشيطان يطلع طب ولو فضل هو جوه بره الشيطان بيهد جوه
0: نعم
1: فانا معاك في الفكرة اللي انت بتكلم فيها لكن معلش هناخد تليفونات بدأت تتواصل معانا وهكون برجع لك تاني الو
2: الو
1: الو مين معايا مساء النور
2: انا ميري
1: اهلا بحضرتك اتفضل
2: انا ميري
1: اهلا بيك اخت ماري سامعينك اتفضل
2: انا طالبة كلمة صلاة
1: اتفضل شاركينا بيها
2: حضرتك انا كنت حامل وكان عندي حاجه اسمها مشيمه ملتصقه تمام وبعد ما دخلت العمليات الدكتور جرح الحالب عندي فمحتاجه عمليه كبيره وكده وانا نفسيا متدمره فعايزه اصلي ان ربنا يديني سلام وربنا يعمل العمليه بدل الدكتور
1: امين احنا عندنا ايمان ان الرب يعرف يوصل ليكي ويدي لك سلام وكمان يكمل الرب والدكاتره اللي ممكن تكون اخطات احنا عندنا الطبيب العظيم اللي يعرف يصلح وكمان يعالج ويداوي عشان كده في وقت الصلاه هنكون بنصلي من اجلك الرب يباركك والرب يحفظك وهنسمع منك اكيد مداخلات في الايام اللي جايه ان الرب يتمجد معاك أمين يا أخويا مينا كلمتنا عن العدد الحلو والرب ادالك فيه كلام حلو جدا عن البيت حابب تقول لنا حاجة تاني خاصة
0: خليني لأن هم 12 عدد فإحنا نقول زي 12 تأمل بسيط
1: أمين.
0: يبقى حتى مادة للصلاة يعني أمين. مش مادة وعظية لكن مادة للصلاة وأنا بصلي عشان ميري يا رب تتمتع النهاردة بشفاء الرب وإحنا جايين كالرمز وإحنا بنحكي وبنصلي عايزين الرب يأيد الحلقة بآيات وعجائب ومعجزات باسم الرب يسوع والرب يوصل لناس رب يهمه غفران الخطايا
1: طبعا.
0: نعم لكن كمان يهمه الأجساد يعني حمل هو نفسه في خطايانا في جسده على الخشبة على عود الصليب مات لأجلنا فإحنا نصلي يا رب احمل كل أوجاع وكل أحمل خلينا أقول مثلا العدد التاني
1: تمام
0: وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا محاول الباب فكان يخاطبهم بالكلمة ايه اكتر حاجة شغل الرب وهو في البيت هل الزحام هل الناس اللي بتصور بتاخد سيلفي هل الناس اللي عاملة عزومة
1: جاية تتفرج
0: هل الناس اللي جاية تتفرج هل احتياجهم لمعجزة ايه اكتر حاجة عارف انجاز التعبير على قائمة اولويات الرب يخاطبهم بالكلمة ضمان استمرارية البيت ده المبدأ المهم بقى

0: ضمان استمرارية البيت في كلمة الله. يا إخوة يا أخوات، صدقني هذه الكلمة مش موجودة فوق التلاجة وفوق الشاشة
1: للبركة.
0: للبركة. هذه الكلمة مكتوبة علشان نفتح، علشان نتعرف على الرب أكتر، علشان ندوق من حبه أكتر وأكتر وغناه الغير عادي. أخويا رومون، صدقني صدقني، لما تبص على الناس الكبار وهم بيبعزوا الصغيرين، أو حتى الرب وهو بيسلم التلاميذ، يعني مثلا الرب بيسلم التلاميذ، خلاص الرب بعد أيام قليلة رايح للصليب، فبيقول لهم كده على فكرة: إن كنتم تحبونني احفظوا وصاياي. بولس بيحتضر، خلاص بيموت، وقت الحلال قد حضر. ايوه بولس، وصي طب تلميذك تيموثاوس، قال له: على فكره انك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص، كل الكتاب هو موحى به من الله. موسى عبدي قد مات، ايوه رب، ما شيله تقيله على يشوع، يعملها ازاي؟ قال له: تعالى يشوع هقول لك بقى استراتيجيه مهمه. يلا رب، قول له هيكون الاتنين مليون ماشي دول ازاي؟ قال له: بص يا حبيبي، لا يبرح
1: صفر
0: صفر هذه الشريعة من فمك. صدقني يا ريمون، ده الكلام لو حد بادئ في الحياة الروحية، قبل الرب في نهضة، تكمل ازاي؟ افتح الكتاب وخلي الرب يفرجك بقى على حياته وقلبه وأحشائه وأفكاره الأزلية والأبدية، ويكب عليك من روح النعمة وروح الحكمة وروح الفهم. تتفرج. ضمان استمرارية البيت مش في المبادئ اللي بنحطها،
1: صح؟
0: صدقني ضمان استمرارية البيت وحاكم البيت هو هذا الدستور العظيم. الرب لما يحب يقعد، انا اتوقع الرب الناس اجتمعت وزحمه، يلا يا رب هتحكي ايه؟ انا احب احكي من الكلمه. يا ده للشريعه في احشائه
1: طبعا،
0: ده القدوس ده. يا اشكرك يا رب يسوع، يا رب انا اصلي انك لما تقعد مع اولادك
1: يا رب
0: حكيهم من الكلمه.
1: امين.
0: ما تحكيهمش عن خبراتك السلبيه، ما تحكيهمش عن المستقبل المظلم ويخافوا ويترعبوا، ما تهددهمش وسط الاحتياجات المربكه اللي موجوده في كل العالم، طمنهم عن كلمه الله باسم الرب يسوع.
1: باسم الرب يسوع. يا اخويا مين، انا متحمس ومتشجع جدا وبالكلام اللي الرب مديهولك، لكن كمان عندنا تليفونات تقريبا. التليفونات بدأت تتواصل معنا،
0: بكل التليفونات.
1: فناخد تليفونين ونكون بنرجع ناخد ترنيمة مع أخويا رامز. ألو
2: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أنا اسمي مصطفى أحمد، وواحد من المتابعين.
1: أهلا بيك أخويا مصطفى.
2: أنا كان عندي استفسار بخصوص إنجيل مرقس الصح 16 عدد 15، لما يسوع قال: اذهبوا إلى العالم أجمع وإكرزوا من إنجيل الخليقة كلها. فالسؤال هو: إيه علاقة بين الإنجيل اللي كان يسوع بيبشر به وإنجيل اللي الرسول بعد كده بشروا به؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: أمين، هنكون بنجاوبك والرب يباركك ويبارك المداخلة بتاعتك. أخونا مصطفى بيسأل عن علاقة الرسالة بتاعت لما الرب قال لهم اذهبوا للعالم للعالم أجمع. هناخد كمان تليفون تاني ونكون بنرجع للسؤال بتاع أخونا مصطفى. ألو
3: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور.
3: حلقة
1: مين
3: مباركة معايا؟ وإخوة حلوين. أنا دكتور يوسف رشدي ناجي حمادي.
1: أهلا بك يا دكتور.
3: اهلا بيك. السيد المسيح عمل معجزات كثيره لا تحصى ولا تعد. بس هقول لكم ايه بسرعه تخصصات. في الجلديه شفى 10 برص وابرص. في الحميات شفى حماد سمعان ابن خادم الملك. في الجراحه العامه اذن مالخص. في علم النساء النازفه. في البطنه المستسقي. الاذن شفاء اصم اعقد. وده حاسه السمع والتذوق، ودي معجزه خلق. المفلوجين غلام قائد الماء ومريض بيت حزة وعبد قائد الماء والمدلل من السقف. في الانحناء والتحدب والمرأة المنحنية، وده تخصص عضلات وعصاب وعظام. في التيبس اليد اليابسة، وكلمة عصم معناها تيبس المفاصل. المخ والاعصاب عمل معجزات كتير، خصوصا لاجئون اللي دايما الناس يقولوا عليها معجزه واحده، لا هم اثنين كانوا معجزتين. المراه الكنعانيه والشاب الابن المصروع. حاسه النظر شفى 7 عميان. وفي شفاءات تاني، ناس تاني يعني موجوده.

0: أربعة وخمسة ومرقس واحد وثلاثة ولقا تسعة وسبعة وأربعة ويوحنا خمسة ويوحنا 21. أشكركم جدا جدا.
1: الرب يباركك يا دكتور، وطبعا لأن هو دكتور فعشان كده جاب كل التخصصات، فالرب يباركك ويبارك مداخلتك والمشاركة بتاعتك الجميلة. شكرا على التواصل معنا يا أخوي رامز. احنا محتاجين نرنم للرب الحلو والقدير صانع الآيات والعجائب.
2: أمين. نفسي نعود تاني نفتح كلمة الرب زي ما أخويا مينا كان بيشارك كده، فتح كلامك ينير العينين. فتعالوا النهاردة كده ناخد قرار ان احنا ندرب نفسنا يوم في يوم، نقعد قدام الرب ونشوف اللي على قلب الرب لندرب نفسك يوماتي.

0: ايوه يا رب، تبعت من عندك كلمه تسند. ايوه، وعندك كلمه تسند وكلمه تشدد وكلمه تشجع وكلمه تفرح، فاحنا مديونين من اجل كلمتك يا رب الحيه والفعاله اللي قادره كمان ان تخلص. عشان كده يا رب ساعدنا نحب كلمتك، ودايما كلمتك تكون مفتوحه في بيوتنا. هناخد تليفون ونكون بنرجع للموضوع بتاعنا يا اخويا منى. الو،
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: نعمة وسلام يا أخ ريمون،
0: أهلا يا
1: برحب
0: أخت نهال
1: بحضرتك.
0: المباركة.
1: أهلا بحضرتك، بتحد معاكم من البداية إن الرب ليه كلمة خاصة لكل حد فينا النهاردة،
0: آمين في اسم يسوع.
1: وتعزية خالصة من القلب للأخت منال في انتقال الأخ الدكتور عصام، والرب قريب، وتحية خاصة كمان للضيوف المباركين، الأخ المبارك المتواضع مينا صاحب القلب الجميل، ومرنم إسرائيل الحلو الأخ رامز، والأخ أمجد، والأخ حسام. بصراحة كلكم رائعين، بركة مضاعفة على رؤوسكم. وفي البداية بشكر الرب من أجل كل كلمة باركتونا من الجواهر والكنوز الموجودة في كتابنا المقدس، لكن عجبني جدا جملة جوهرية خطيرة قالها الأخ مينا، إن بيوتنا محتاجة لدخول الرب فيها. بصراحة دي جملة في الجون، لأنه إحنا جميعا بلا استثناء وقعنا في الفخ بتاع تحسين بيوتنا من جهة التشطيب النظيف والعفش الحلو، وده مش غلط، لكن الأولوية هو سكنة الرب في البيت. وسكنة دي لحظة دقيقة أقصدها وأقصد أخطرها، لأنه كتير من بيوتنا الرب بيكون بمثابة زائر، يعني بيجي كضيف، والنتيجة هي الانقسامات والخصومات. والنهاردة بالإيمان بنصلي من كل قلبنا إن الخناقات تتحول لترنيمات. ده حقنا كمؤمنين إن يكون في ترنيمات طالعة من خيام الصديقين. والقصة اللي إحنا ابتدناها اليوم للمسلوج، الرب اهتم أولا بغفران الخطايا وحط لها البرايورتي او الاولويه عن الشفاء الجسدي. نخلي بالنا من كده. وعلشان استفيد بوجود الاخ مينا هوقف هنا، ونفسي اسال الاخ مينا، يا اخ رمون، بيكون رب البيت مؤمن وخادم كمان، لكن للاسف بيطلع الاولاد منحرفين، وده بيسبب عثره للناس المحيطه بيهم. يعني الناس من بره يشوفوا ويقولوا هو ده معقول ابن الخادم الفلاني؟ هي دي بنت الاخت التقيه؟ وممكن ما يسمعوش منهم، لان جواهم بيقول لما يعرفوا يربوا اولادهم يبقوا يجوا يوعظونا. فايه راي حضراتكم في المشكله دي؟ والسؤال الثاني والشائك، ولكم مطلق الحريه في الامتناع عن الاجابه. تعليقا على اللي ذكرته يا اخ مينا، ان ضمان استمراريه نجاح البيت هو الاعتماد على الدستور، اي الكتاب المقدس. وانا هتكلم من واقع سكني في انجلترا، يعني بلد اوروبيه. فحته اباحه العلاقات الجنسيه او سياسه البوي فريند والجير فريند، للاسف بيعتبروها دي اساسيه لاختيار احدهما الاخر في الزواج علشان يقلل نسبه الطلاق ليتر اون. فانا لو اب خادم همشي بمبادئ الكتاب المقدس، هقول لا ده زنا وهسمي الخطيه باسمها، لكن في نفس الوقت بيتقال من الخارج لا اقبل ابنك، لان الكالتشر مختلفه، الثقافه الغربيه غير الثقافه الشرقيه. فايه راي حضراتكم؟ واخر حاجه اختم بيها كلامي هي نصيحه بقدمها لكل البيوت، مكونه من كلمتين اتنين. عايزين بيوتنا تنجح، اهتموا بالمذبح العائلي، المذبح العائلي، لان البيت اللي ما فيهوش مذبح للاسف هيبقى فيه مذبحه. والرب يبارك.
0: امين. الرب يباركك ويبارك مداخلتك والمشاركات بتاعتك. كل مره بتبقى الاخت نهال بتتواصل معانا بيكون صحيح. في كلام جميل وغالي كمان للحلقه. اتفضل يا اخويا.
2: خليني اجاوب على سؤال اختي نهال، واعتقد ده سؤال يمكن يعني دايما بنتعرض ليه في الاجتماعات وفي الكنايس وفي اجتماعات الاسر، واحنا بنسمع
0: اتفضل.
2: ازاي اولاد المؤمنين كده؟ ازاي اولاد الخدام كده؟ يعني هل الوضع بيعملوا ايه؟ طيب انا خليني اقول، مش عايز بس احط هي دايره، يعني مش عايز اخد الخادم بس او الولد بس او الام بس او التعليم او

0: الثقافة أو المجتمع أو الهجوم الشيطاني من ناحية،
1: طبعا
0: لأن بيت الخادم مهدد
1: طبعا
0: بضغط شيطاني. خلينا أقول هي دايرة، يعني واحدة من ضمن الحاجات، يعني خلينا أقول الخادم الأول أو المؤمن الأول، الرب الأول، ثم البيت ثانيا، ثم الخدمة ثالثا. يعني مثلا لما تلاقي صموئيل النبي واحد من اللي بيتحرك في ثلاث أماكن وبيرجع بيته الرامة، فقسموها المفسرين قالوا بيلف ثلاث شهور وثلاث شهور وثلاث شهور ويرجع بيته ثلاث شهور. فلما يكون بره بيته تسع شهور ويرجع بيته ثلاث شهور، عشان كده اولاد صموئيل ما كانوش مؤمنين حقيقيين، بالعكس دول كانوا يعني كسرين للشريعه وللقوانين. خلينا اقول بطريقه بسيطه برضو عشان ما صعبش، ترتيب الاولويات مهم. الاخت نهال ختمت، وده اللي احنا موجودين عشانه، عشان ننبر، علشان ننبه، علشان بلغه الرسول بطرس ننهض بالتذكره الاذهان النقيه. يا جماعه ضروره المذبح العائلي، ضروره وقت الصلاه. الولاد هيعيشوا اللي هم شايفينه فينا، مش اللي احنا بنعلمه بالمبادئ وبنقوله. تاثير الكلام اقل من تاثير الحياه. فلو انا خادم في البيت سوري، ومرات بجذف في التليفون، بتعامل مع الفلوس بطريقه غلط، بتعامل مع مراتي بطريقه، طب ما يا ولاد هي شايفين ايه؟ شايفين انفصام، فشايفين بابا اللي بيوعظ استقيموا وعيشوا للرب، وشايفين بابا اللي يا رب اصلي وحدنا باسم الرب يسوع. من ناحيه ثانيه انا شايف انه الخادم وزوجته محتاجين كمان يقف قدام هذا الهجوم الشيطاني. مرات الشيطان عايز يكسر دعوتهم ويبتلع مسحتهم وتأثيرهم باسم الرب يسوع المسيح. يقف هذا الهجوم الشيطاني وتنجح كلمة نعمة الرب في قلوب الولاد والمؤمنين. وهكذا بقى لازم بقى ندرب ولاد، يعني ما ينفعش سوري أفضل سايبه وأقول لما يبقى في سن المراهق في المراهقة أنا هبدأ بقى أكلمه. سوري يعني ما خلاص بقى، ما أنا محتاج من الأول أوديه مدرسة الأحد وأنا أقول له كلمة الله ونملى البيت، تكلم بها حين تجلس حين تمشي. أنت موجودين في البيوت علشان مش تواجد سلبي لكن تواجد إيجابي، نقعد مع أولاد. موضوع الكالتشر والثقافة الغربية والشرقية، أنا بقول حاجة يا أخويا ريمون صدقني، وحضرتك عارف وحضرتك عندك قرايب وأصدقاء في أماكن كتير، وحضرتك حتى كنت في مجال السياحة السنين هذا عددها، أنا بقول النعمة لو عملت في القلب هي اللي سابت كل المبادئ. كالتشر سوري مش ده التأثير. أنت سوري هيقولوا علي أنا، خلينا أقول يقولوا عليك متخلف رجعي يا شرقي، بس بعد شوية هم اللي قالوا كده هيقولوا يا الناس دي عاشت بالقداسة وبالأمانة. هل في ناس في الأوساط الأوبن خالص دي اللي فيها انفتاح رهيب دي، مش بس حتى في الشرق في الغرب حتى في الشرق، هل في ناس قديسين مؤمنين بيحبوا الرب اتقياء؟
1: يا اخويا مين، انا هجاوب على الحته اللي انت بتحكي فيها من جزء انت شاركت بيه. انت قلت لنا عن نوح، ايه اخبار نوح في الايام اللي كان عايش فيها؟ ايه اخبار الشر؟
0: ده الرب قال نظره تصورات قلب الانسان انما هو شرير. ده
1: كل يوم
0: كل يوم
1: كل يوم، بس نوح عرف يحفظ نفسه وسط كل الشر ده. الشر بس مش في أوروبا ولا في أمريكا، لكن الشر وصل حتى للكرة وللصعيد.
0: صح.
1: فأنا اللي أقدر أحفظ نفسي وسط الشر، وأنا اللي أقدر أدي مساحة، أو خلينا أقولها بالبلدي كده أحطها شمعات، إن أنا أقدر أعمل إيه؟ أقول أنا غصب عني. معرفش ده واقعي ولا إحنا بنوعظ.
0: لا يا رجل الله، ده واقعي جدا. طب ما أنا آسف، ما إحنا في مستوى برضو في الضغط الشيطاني ده. الرسول بطرس قال من زمان، احنا في زمن البطر والمندماء والصراعات والشر الرهيب. بولس هو بيختم رسالته الثانية لتيموثاوس بيقول على فكرة في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، وبيحكي عن شرور والإنسان نفسه. بس خلينا أقول اختبار الولادة الثانية آخر بوت.
1: صح.
0: وملء الروح القدس. عايزين نصلي لأولادنا وأجيالنا تمتلئ بالروح القدس. إيه اللي يخليه عارف يعيش ضد الطيار؟ عنده شبع يا عم، فرحان ممتلئ بنور الإنجيل، مش اللي بيبهره العالم. احنا مرات كتير آخر مون بنقول أو وصل للشباب اللي بنخدمهم سيب علشان تاخد.
1: صح.
0: الحقيقة هو مش هيسيب، ده هو ياخد كل حاجة. سيب المخدرات،

0: سيب البوي فريند، الجيرل فريند، سيب العلاقات، سيب الشر، سيب الاباحيه عشان تاخد المسيح. مش هيسيب اصلا.
1: وحته تانيه اخويا مينا، ما هو لو قادر يسيب كان ساب.
0: صحيح.
1: يعني هو لو قادر يسيب كان ساب، هو مش قادر. هو خلي بالك مش مرتاح، يعني بالرغم ان هو في الاباحيه وفي القيود وتحت ادمانات، هو على فكره من جوه مش مرتاح، بس مش قادر، هو مقيد.
0: صحيح.
1: محتاج حد يفكه.
0: وهذه الفكه بتاعه الرب اللي دفع ثمن غالي على عدو الصليب، والرب اللي بيسكن فينا بالروح القدس بيدي شبع. صدقني صدقني، يا سلام على اللي بيشبع من الروح القدس، يا سلام على اللي بتنسكب في قلبه محبه. يقول لك كده في روميه 5، محبه المسيح شبعان. يا جماعه يا دانيال اخبارك يا حبيبي، انت في بابل ثقافات يا عم. ايه ده؟ ده غيروا له اسمه، ده غيروا له اكله، ده غيروا له سكنه،
1: لغته،
0: لغة، كل حاجة اتغيرت. بس دانيال قال، دانيال بتاع زمان بتاع أورشليم هناك هو دانيال بتاع السبي. مالك يا حبيب قلبي؟ أصل جعل في قلبي. طب يا يوسف، احنا شلنا القميص وشلناك عن أبوك، ولا ليك أخ ولا ليك أم،
1: ومحدش عارفك.
0: بيع يوسف عبد، آزوا بالقيد رجل الحبيب. ده أنت مدمر نفسيا، ما تنتقم، ما جات لك الفرصة. وعندك غرايز وأنت شاب، ما دي فرصتك، وكانت تلح عليه من يوم ليوم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كيف افعل هذا الشر العظيم؟ ايه ده؟ هي اللي انتوا بتقولوه ثقافة طلع شر؟ يوسف قال من زمان.
1: كيف؟
0: لا يا جماعة، لا يا جماعة، لا اسير الشر واقول ثقافة. انا بنادي على كل شاب بيسمعنا في اوروبا، في امريكا، في كندا، في استراليا، في الشرق الاوسط، في الشرق الادنى، في افريقيا، في اي مكان في العالم، في قريه بسيطه بيتفرج علينا على الموبايل، بيتفرج علينا على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي دلوقتي، بيسمعونا من خلال الساتلايت. انا عايز اقول لك، صدقني صدقني، حمايتك وشبعك وكرامتك وقيمتك في انك تيجي للرب يسوع، في ان الروح القدس يملاك. يا الله بذاته هيحل فيك، هيشبع غرايزك، هيشفي احتياجاتك، صدقني هيملاك. يا وشوف وجرب، ولو ما نفعش بقبلنا، بس صدقني صدقني الرب هينفعك، والرب هو الصالح ليك والنافع ليك. كل الشباب صدقني، قيمتك مش في علاقة عاطفية وتبقى تحت رحمة رن التليفون أو مكالمة، أو يمكن تكون، خلينا تجسر وقول، وصلت لأقصى مراحل الزنا والشر، ما زال الرب يسوع يخلص الحياة، ما زال الرب يسوع بيقبل الخطاة. تعال له، استمتع بيه، نادي عليه، صدقني والرب مصدر شبعك وبركتك في اسم يسوع الغالي.
1: يا اخويا مينا، بس لإلا يكون حد بيسمعنا دلوقتي ويقول يا جماعه انتوا بتوعظوا وده وعظ، هل ده على ارض الواقع موجود؟ لو انا سالت مثلا اخويا مينا، هل يا اخويا مينا مش بتتعرض عليك اغراءات ايا كان نوعها بقى؟ فاهم؟ انت عرفت الرب وخادم وبتتكلم بكلمه الرب، فهل في تحديات واغراءات بتتعرض على الاخ مينا عدلي؟ مش هقول مثلا يوميا، مع ان انا متاكد من ده لان انا بتكلم عن نفسي وبتكلم عنك، فانت اكيد بترفض طبعا، صح كده؟
0: بص صدقني، انا يعني مش عايز اقول حاجه يمكن شخصيه، لكن خليني اقول، انا قلت لك يوسف وقلت لك دانيال،
1: ما لا يقول لك ده كلام وعظ.
0: طيب هقول لك ايه من كلمه الله، سفر الامثال بيقول النفس الشبعانة
1: تدوس العسل.
0: العسل صدقني اللي بيشبع يقدر يقول مش عسل، صدقني هو مش عسل. ان الواحد اتعرض عليه، خلينا اقول لك، صدقني صدقني الرب اغلى من اغلى شيء. تقول لي ما انت اصلا قاعد تحت التكييف وفي الاستوديو،
1: ما دل عشان كده انا بقول لك، لا الا حد بقى يكون سمعنا وبيقول كده.
0: صدقني اقول لك الحاجة، الرب اغلى من الخدمة اللي انا فيها دلوقتي
1: طبعا،
0: الرب اغلى من المايك اللي انا بتكلم فيه، الرب اغلى من اغلى سفرية. لو هذه القناعة، لو هذا الفهم الروحي تسلل لينا بعمل الروح القدس، دي مش قناعات، سوري احنا بنعمل كده إلا عشان نعدي، لكن دي قناعة وعمل حقيقي بالروح القدس. رب أغلى من أغلى فلوس، والرب أحلى من أحلى اختيار واختبار، صدقني هو الكبير. فتبقى بالنسبة لنا الحاجات دي عادي. بالإيمان موسى لما كبر،
1: أبا
0: أيوة يا حبيب قلبي، حد يرفض منصب زي اللي انت فيه؟ ده انت ابن ابنة فرعون، ده انت الوريث الشرعي يابا اللي هتيجي على العرش، اعظم امبراطورية في الوجود. يلا، بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يزل معه شعب الله حسبا

على ان تكون له تمتع واكتب الخطيه حاسبا عار المسيح. ايه ده؟ صليب المسيح يقصد عاره وعريه على عود الصليب صار لعنه لاجلنا حبيبنا يسوع. فهو ده اللي اشبعك يا موسى لما انظر لصليبك ترخص.

0: طمعك وسباقك ناحية السفر صدقني أغلى. الرب أغلى من أغلى احتياج جواك. إيه ده معقول؟ ده أنا عنده صراعات للارتباط ونفسي أتجوز ونفسي أعمل. تلاقيه بعد ما قبل الرب بالنسبة له كله سيان، سافرت زي عدت زي اقتبط. إيه ده؟ أنتوا بتوعظوا؟ لا صدق، ده شبع حقيقي بيعمله الروح القدس. أنا بصلي يا رب اشبعنا هذه الأيام باسم الرب يسوع. يا رب أنا بصلي أي حد بيسمعنا يا رب يلاقي راحته ويلاقي مكانته ويلاقي شبعه فيك باسم الرب يسوع. عزيزي المشاهد، صدقني الرب بيشبع، صدقني الرب مش بتاع الخمس خبزات والسمكتين الشبع الجسدي، لكن الرب بتاع الشبع الروحي، الرب بتاع مجالات الحياة. يا صديقي الحياة والفرص لم تنتهي لأن الرب موجود. اوعى تخسر حاجة وتلتقم من حاجة وتروح لحاجة. الرب بيقول لك أنا الشبع وأنا البركة وأنا الفرح ليك.
1: لك المجد. الرب يباركك يا أخويا مينا. يعني بصراحة أنت مليان بالجزء ومليان بالكتاب ومليان بالصلاة، فالكلام أنا قاعد متأثر بكل كلمة طالعة منك، وبتخيل المشاهد وهو بيسمعنا وممكن يكون محتار وممكن يكون إبليس كمان بيشكك أن الكلام اللي بيقولوه دول إخوة قاعدين وبيوعظوا بعض وقاعدين تحت التكييف، لكن الكلام العملي لأن أنا اختبرت ده واللي عمله معايا الرب والأكيد اللي عمله معاك ومع أخويا رامز ومع أخواتي الغاليين، أكيد هو ينفع الرب يعمله مع كل حد بيشاهدنا وبيقول بصراحة أنا مش قادر لكن الرب يقدر.
0: نعم.
1: وإحنا وقفنا عند فكرة البيت ودخلة الرب البيت
0: والكلمة
1: اللي في البيت اللي هي زي ما قالت الأخت نهال، المسبح لو الرب في البيت وفي مسبح مش هيكون فيه مذبح. فلما الرب يدخل الشيطان هيطلع بره.
0: نعم.
1: ولما الرب يكون واقف بره لسه مازال بيخبط على البيوت، البيوت هتكون في حالة مذبح جوه. وده اللي بنشوفه من الانفصالات والخناجات والصراعات والشباب اللي طالع متعسر، ولسه من كام يوم قريبين كان في خلافات في بيوت، فالأولاد الصغيرين بيقولوا احنا ايه ذنبنا؟ ليه اتولدنا؟ ليه اتوجدنا؟ لما الأب والأم مش عارفين يتعاملوا مع بعض، لما الخلافات كبرت للدرجة دي، احنا ايه ذنبنا نتحط في الحياة دي؟ فانت جاوبت على المسؤولية، ان مسؤولية الأب ومسؤولية الأم ومسؤولية كمان الأولاد. لو كل واحد فينا لجأ ان الرب هو الحل، انا متأكد 1,000,000% ان الشيطان مش هيكون ليه مكان، والرب يعرف يجمع البيت تاني. يا رب افتح كلمتك دايما في بيوتنا. هتشاركنا بيه تاني ولا ناخد ترنيمة مع أخويا رامز؟
0: أنا رأيي ناخد ترنيمة.
1: طيب قبل ما ناخد ترنيمة عبات ما أخونا رامز والإخوات العازفين الحلوين يجهزوا لنا الترنيمة، ناخد تليفون وبعد كده نرجع نبدأ مع أخونا رامز. ألو؟
2: أيوة مساء الخير.
1: مساء الخير يا أخ وديع. أخبارك؟
2: حبيب عامل إيه؟
1: الرب يبارك.
2: حبيب الرب يبارك حياتكم.
1: اتفضل يا خدي.
2: جميلة مباركة.
1: الرب يبارك.
2: تتكلم فيها عن البيت المسيح. ترنيمة 231.
1: أيوة.
2: في نصب المسيح.
1: اسمع كروم ترنيمة.
2: في بيت المؤمنين فرح وسلام في الرب الأمين لمدى الأيام. ترنيمة 151 تقول: وعلموا أولادكم شريعة الإله وهبتموهم في التقى ليرث الحياة. الرب أعطى شعبه شريعة الحق المبين، أوصى بها جنودنا.
1: أيوة.
2: أن يخبر البنين. الأخت نهال سألت عن البيت المسيحي. مشكلتنا النهاردة
1: أيوة.
2: في بيوتنا ما نعرفش بالواقع. تقول لي أنا خادم، أنا قسيس، أنا ماجستير. لا وصي حضرتي، لا يا سيدي، احنا وجايين في مشكلة داخل بيوتنا غير قادرين على تطبيق الحق الكتاب.
1: الرب يباركك يا اخ وديع ويبارك مشاركتك ومدخلتك لينا. عندنا كمان تليفون تاني، هناخد تليفون كمان معانا. الو الو استاذنك، لو انت سمعنا ينفع توطي التلفزيون او تبعد عن التلفزيون وتتكلم معانا من التلفون. بنت الرب

0: احنا سامعينك، اتفضلي. يا بنت الرب استأذنك، ينفع تبعدي عن التلفزيون او توطي التلفزيون وتسمعينا من التلفون؟ طيب هننتظرك، ينفع تكوني بتتواصلي معانا تاني؟ الرب يباركك ويبارك مداخلتك.
1: يلا نحط عينينا على الرب كده ونقول للرب انا شلت عيني خلاص من على الناس، واحط عيني عليك وحدك. نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. تعالوا نبص على الرب وحده.

0: ربي يباركك يا اخويا رامز، انت اخويا امجد واخويا حسام في العزف والترنيمه الرائعه. الرب شايفنا جمال،
1: نعم،
0: حتى لو انا شايف نفسي وحش، حتى لو الناس شايفاني ومقيماني كمان ان انا وحش،
1: أشكرك.
0: انا سوداء لكن
1: جميلة.
0: في عينين الناس ممكن يكون بسبب الماضي او بسبب تصرف الناس شايفاني وحش، لكن في عينين الرب جميل.
1: أشكرك.
0: يا اخويا مينا، انت قلت لنا ان الرب دخل بيت،
1: نعم،
0: وفي البيت فتح الكلمة، بس وهو واثناء موجود في البيت يقول جاءوا اليه بمفلوج يحملها أربعة.
1: نعم.
0: مين هو المفلوج ده ومين الأربعة دول؟
1: المفلوج مشكلة.
0: آه.
1: يعني مشكلة ومشكلة صعبة.

0: يعني خلينا اقول مسلوب الاراده مثلا، خلينا اقول في عجز طبيعي،
1: فقد
0: في
1: السيطرة على نفسه.
0: فاقد السيطره، في مشكله هي بتسمى مشكله، مش كده؟ الرب اتدخل. الاربعه دول ممكن يكونوا اصدقاء المؤمنين الحلوين، وممكن تكون حجم المشكله كبير للدرجه اللي شايلها اربعه.
1: ياه
0: يعني برضو بفكر تاني،
1: طبعا
0: حجم المشكله كبير. يعني ممكن حد بيسمعنا يقول يا جماعه مشكله اصعب ما يكون. يعني اختي اتصلت بينا دلوقتي داخله تعمل عمليه، الدكتور لمس حاجه تانية، بوظ حاجه تانية، يعني
1: كبر المشكلة.
0: كبر المشكله. يعني المشكله الاولى ما اتحلتش وظهرت مشكله تانية. خلينا اقول مره تانية يا اخويا ريمون، علاج المشكله الكبيره اللي يمكن تكون يقول دي عم مشكلتي باربع مشاكل بيوت، دي مشكلتي باربع مشاكل شباب، دي مشكلتي مع اربع دكاتره في الجامعه مش عارف بيعملوا ايه، ما مشكلتي مع اربع موظفين في الشغل، مشكله كبيره للدرجه اللي فيها اربعه شايلين. خلينا اقول بطريقه بسيطه، قدموا اليه. يا جماعه صدقوني، صدقني يا ريمون، وده اللي نفسي الرب يعودنا عليه ويعود المشاهد الكريم. يا اما المشكله هتبلعني والضغط هيملأني بالحزن ويقوقعني في ذاتي ويربكني ويحيرني ويقضي عليا، يا ما احزان عملت كده،
1: صح.
0: يا اما باحزاني واوجاعي والامي اقدمها للرب. صدقني والرب عنده الحل.
1: طبعا مهما
0: يعني
1: كانت المشكلة،
0: مهما كانت المشكلة، ما بقول لك مشكلة كبيرة. أنا دلوقتي ما تأملتش في المفلوج وأربعة ومؤمنين وبيعملوا في نغمة واحدة وتأملات كتيرة حلوة. أنا بقول لك مشكلة للدرجة اللي فيها شايلينها أربعة. يعني قالوا إنه المفلوج ما عندوش رجلين، فيه 8 أرجل مش ماشية أهي. للدرجة اللي فيها ممكن يقول لي دي مشكلة كبيرة صعبة. صدقني من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. يا أخي ريمون الحل عند الرب. لو مشكلة كبيرة، الواد محبوس، الواد مش عارف ماله، الديون شكلها إيه، يا سلام لو جينا للرب وقلنا له ما تتحنن علينا.
1: أمين يا رب.
0: صدقني الرب هيتدخل، هيتدخل، هيتدخل، صانع المعجزات. الرب الحلو العظيم، الرب ده، سوري يا أخي ريمون، مش إله أناني. يعني مش شايفنا كده متألمين واقف يعني مبسوط كده وحاشا حاشا حاشا حاشا حاشا، تبارك اسمه. ده اللي تأديب سلامنا عليه وبحبره، ده دفع ثمن سلامنا وثمن راحتنا، ده اللي حمل أوجاعنا وده اللي شال أمراضنا. أنا عايز أنادي على المشاهد،
1: يا رب
0: لو مشكلتك كبيرة قول لي المشكلة ليك رب أكبر.
1: أمين.
0: لو الوضع أصعب ما يكون، لو الورق مش عايز يمشي ومش عايز يخلص، استأذنك شيل عينك من على الناس زي ما رامز كان بيرنم، وشيل عينك من على الوضع وحط عينك على الرب القدير. يبدأ سفر التكوين هناك يظهر لإبراهيم ويقول له أنا الله القدير، وينتهي سفر الرؤيا هناك القادر على كل شيء. وبين القدير بتاع زمان وبين القادر على كل شيء الأبدي ده، كل المعجزات وكل الحركات وكل التاريخ يشهد انه مؤتزر بالقوة.
1: شكرك
0: عظيم. الرب موجود عشان يحل لك مشكلتك الجسيمة الصعبة. يمكن تقول لي دي المشكلة قدام المحاكم بقت يعني ما فيهاش خلاص، والحكم صدر. الرب يعرف يتدخل، صدقني، يطير نوم الملك زمان. يعني الرب يعرف يا جماعة، يعرف يغير في القوانين، يعرف يغير في الدساتير. ده خلاص، ده اتمضت، ده إبادة كل شعب اليهود. السيرة تعمليها أنت والشعب اللي معاكي يتحول اليوم. يا رب اعمل هذا التحول باسم الرب يسوع المسيح. مشكلة كبيرة، هاتها للرب واتمتع بتدخلات الرب باسم الرب يسوع.
1: وده يا اخويا مينا، المفلوج جايين شايلون الأربعة زي ما أنت بتقول، المشكلة كبيرة فمتحدين فيها الأربعة وجايبينه للشخص اللي هو يقدر، شخص الرب يسوع المسيح. بس الأربعة دول وهم شايلين الشخص ده ورايحين للرب، الرب الوقت ده كان مشغول بيعلم زي ما كنا بنقرأ من شوية، بس الأربعة دول ما انتظروش، لأن عارفين خطورة الحالة والمشكلة. كل ما الحالة تقعد هتعمل إيه؟
0: الوضع بيزيد،
1: بيزيد يسوء. فعشان كده اخترقوا حتى الواقع الصعب. انا عارف ان انت الجزء الحته دي عندك كلام فيها، بس في تليفون كمان متواصل معانا،
0: طبعا
1: فاحنا فرحانين بكل المداخلات والاتصالات اللي بتتواصل معانا.

0: الو،
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور اخت منال، اتفضلي.
1: ازيك يا خرمو؟
0: الرب يبارك، اتفضلي.
1: الرب يبارككم جميعا. كنت حابة اكلم الاخ مينا.
0: هو سامعك، اتفضلي.
2: اهلا اهلا بحضرتك اخت منال. اختنا منال، اهلا بحضرتك. انت في برنامج الكارز على الهواء، اتفضلي، احنا معاكي.
1: حضرتك عامل ايه؟
2: انا بخير اشكر رب، اتفضل، احنا معاكي.
1: انا طالبه تلبس صلاه ليا والاولاد وزوجي، وكنت طالبه من حضرتك على الهواء ان انت تشرفنا في المطار
2: بنعمة
1: في
2: الرب،
1: الكنيسه الانجيليه.
2: بنعمة الرب، الرب يرتب فرص وهنصلي لاجل بيت حضرتك. تابعينا وصلي معانا، احنا في الاخر هناخد وقت صلاة علشان الموضوع الجميل ده، والرب يتدخل في بيتك ويوصل لكل امر حضرتك حطاه قدام الرب. امين.
0: شكرا لمداخلتك، مداخلتك غالية، وأكيد هنصلي في وقت الصلاة من أجل الطلبة بتاعتك. يا أخويا مين، احنا اتكلمنا عن المشكلة الكبيرة اللي استدعت إن أربعة يشيلوه، مش اتنين مش واحد. لكن في ناس بتسمعنا دلوقتي بتقول يعني أنا الولد في حالة إدمان وبيجي عليه ديون ودخل السجن وعليه حكم، نعمل إيه؟ هل الأربع تحديات اللي بتواجه الأب وتواجه الأم، هل الرب يقدر عليها؟ هل الرب يقدر يغير الوقت؟ هل الرب يقدر يسدد الديون؟ هل الرب يقدر يحرر الواد؟ هل الرب يقدر يخرج الواد ويصنع منه خادم يتكلم ويشهد عنه؟ الرب يقدر يعمل كده؟
2: اللي بيقيم الموتى يعرف يعمل كده.
0: ليك المجد يا رب.
2: الرب بيقيم موتى، وهتتفرج آخر من وانت بتتفرج على المعجزة. يا سلام، في نهاية المعجزة يقول لك كلهم قالوا ما رأينا مثل هذا قط. ايه العظمة دي؟ ايه التدخل؟ ايه العجب والعجيب ده؟ انا اؤمن يا اخ ريمون، صدقني، وبحسب نور كلمة الله وبحسب الشاهد اللي احنا واقفين يعني قدام تفسيره، قدام تأمل قدامه، ان الرب هيفاجئنا باختبارات إلهية لم نختبرها من قبل.
0: امين.
2: الرب هيفتح بوابات البركة المقفولة، والرب هيقفل بوابات الاذى المفتوحه
0: اسم الرب يسوع،
2: والرب هيفك القيود اللي بقالها سنين
0: يا رب.
2: وايام
0: يا رب،
2: والرب باسم الرب يسوع هيقيم من بيوت، اقول سوري يعني، مليانه بالتعاسه والشر، يقيم منها خادم واثنين وثلاثه ومرسلين ورعاه مبشرين الى كل الارض. انا اصلي الرب يزور كنايس يمكن الشيطان قال عليها مش هتنجح.
0: امين.
2: وابتلع دعوات أسوس، وابتلع دعوات إخوة، ودمر الأخوات. يا رب أنا بصلي إصلاح حال الكنيسة في هذه الأيام، واللي جايين بالمشكلة الكبيرة تداخل، وريهم معجزتك الحقيقية. الرب لم إنجاز التعبير يعني ينفض إيده منك أو رمى طوبتك، مازال الرب يعمل، مازال الرب يبني ملكوته في المدينة الخاربة. يعرف الرب يقيم وهتتفرج عليه، بس حط الأمور بين إيده وشوف تدخلاته.
0: امين. عشان كده عايز اقول لك عزيزي المشاهد، مهما كان التحدي بتاعك، مهما كانت مشكلتك، مهما كانت الخطيه، مهما كان القيد، مهما كان الادمان، مهما كانت الديون، مهما كان بعدك، الرب واقف منتظرك بس ان انت تيجي بمشكلتك. الرب منتظرك تيجي بصرختك، الرب منتظرك تيجي بصلوتك زي برتماوس وانت بتصرخ وتقول للرب يا رب انا تعبت وجبت اخري. وتفرج على الرب وهو بيبدع في حياتك ويغير الواقع الصعب بتاعك لواقع جديد، انت نفسك هتنبهر بعمل الرب في حياتك. يا اخويا مينا، الاربعه جايين وشايلين المشكله الكبيره دي، هل في تحديات بتواجههم؟
2: في ما احنا بقى احنا قلنا قدام كل عدد اخر مون نقف نتفرج، فيقول لك في عدد اربعه.
0: انا بس ليه بدخل كده؟
2: نعم.
0: لان احنا قدامنا وقت الحلقه بيجري بسرعه،
2: احنا هم 12 مبدا خلاص. رامز ميرا نمشي بقى. لا خلاص، اقول بسرعه.
0: تمام.
2: واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع، كشفوا السقف حيث كان، وبعد ما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضجعا عليه. يا اخ ريمون، التحديات لم تنتهي. بس في مرات الرب عايز قلب مثابر، قلب محارب. في حاجات على فكره كانت المفروض، يعني مش عايز اقول المفروض، حلف مرات مع يا رب الوضع كده، ما القصه تمشي بسرعه
0: صح،
2: والحبكه الدراميه الشديده دي ما

0: باش يعني، بس مرات الحبكة الدرامية دي عشان رب يعلمنا الحروب. قضاة ثلاثة من كام يوم كنت سالي مراتي بتقراها وحتى شاركتني بيها وبنتأمل مع بعض، قالت لي الرب ما طردش الشعوب اللي كانوا في الأرض عشان حاجتين، علشان يعلمهم يحاربوا وعلمهم يتكلوا عليه، يعلم الأجيال دي الحروب. على فكرة الرب عايز هذه المعضلات تصنع عضلات، مش عشان تكسرك. التحديات مش عشان تكسرك، التحديات عشان تستمتع بالرب أكتر. على فكرة الرب من أول مرة تصلي، من ابتداء التضرعات
1: سمع،
0: خلاص خرج الأمر، الرب سمع وكتب أمامه سفر تذكرة والرب اتدخل. بس ليه يا رب؟ طيب عارف، صدقني رب عايزنا نتمتع أكتر وأكتر. مرات كتيرة احنا اللي شغلنا بس المشكلة، اللي شغلنا بس الوضع. على فكرة هم نقبوا السقف، ده رأيي الشخصي، ودلوا السرير مش بس عشان مفلوج، عشان يستمتعوا بالرب. صدقني يا رمون، احنا مرات كتيرة مسكين المشكلة، اهرب المشكلة، اهرب المشكلة. بس مرات الرب عايز يقول لي، عايز اسمع صوتك انت، هات لي المشكلة كده، انا كده كده دخلت، هاتها لي كده بس خلاص. انا عايز استمتع انا وانت ببعضينا. الرب بيستمتع بينا يا اخي رمون،
1: طبعا
0: ده احنا ولاده الغالين عليه. ده احنا واحدة من اسمائنا في انجيل يوحنا مثلا الشهير بالالقاب عن المؤمنين، احبائي. يا ده احنا حبايبه،
1: طبعا
0: ده احنا خرافه، ده احنا الخروف اللي ما يستلذش غير انه يحمله على منكبيه وياتي به الى بيته. هيفضل شايل الخروف لحد ما يوصله البيت. طب ليه الخروف يصارع؟ جزء طبعا في الام في البريه، في الام بتجتاز بها كل الناس، علمينا ان نفس هذه الالام تجري على اخواتكم الذين هم في العالم ايضا، او كل الخليقه تئن. طب ما احنا برضو بنئن، ما رومية 8 بيقول احنا بنئن، بس كل الخليقه تئن بضجر، بغضب، بصياح، بخناق، لكن نحن الذين لنا بقوره الروح نئن في انفسنا. عارف بنئن، بس واحنا بنقول له بنحبك، مكملين معاك، نستمتع بحضورك، ده غايتنا. تعوضنا بجلال مجدك في حياتنا، ده كل البركات.
1: صح.
0: هل التحديات موجودة؟
1: طبعا
0: موجودة يا خرمون. حضرتك جاي مسافر من الصبح بدري عشان تيجي الحلقة، هل ده مش تحدي السفر والرايح والجاي؟ طبعاً. نعم، بس ده بيحط جواك حماس أكتر تخدم الرب. مشكلة كبيرة، نعم، هاتها قدام الرب، لكن كمان في تحديات، اكيد في تحديات. استمتع بقى ورنم وافرح، واحضر اجتماعات فيها تسبيح، واحضر اجتماعات فيها صلاه اكتر، وشارك المؤمنين وقولوا مع بعضيكم ايات مليئه بالايمان ومليئه بالتحدي. دي سوري مش شعوذه، ودي سوري مش ده، الايمان.
1: طب يا اخويا مينا، انا دلوقتي عرفت الرب وحصلت مشكله في الشغل، وروحت لقيت في مشكله في البيت، وكمان حد من اولادي بدا يتعب، بدات الامور. هو الحياه الايمانيه مع الرب سهله ولا صعبه؟
0: الحياه الروحيه مكلفه لكنها مشرفه.
1: تاني دي،
0: الحياه الروحيه مكلفه لكنها مشرفه. الحياه الروحيه طريق طويل وليس خطوه.
1: يعني مش بعد ما اعرف الرب الحياه بقى مفروشه بالورود.
0: الحياه الروحيه علاقاتيه اكتر من عقلانيه. احنا مرات عايزين هو الرب كده، تدوس على الزر يحصل كده كده خلاص خلصت.
1: تمام.
0: ابدا مش كده. الرب ده اله علاقاتي. الرب مرات بيعمل ده عشان يمتحن، مرات ازلك واجاعك لكي يعرف ما في قلبك. مرات الرب بيسمع ده يا رب عشان يشوفك انت قد ايه هو غالي، وقد ايه انت بتتربي في محضره، وقد ايه بتتلذذ بيه. في واحده امبارح كنت بتامل وبشوف شكل حياتها، اسمها مريم اخت مرسى. اول مره في لوقا 10 يقول لك جالست عند قدمي يسوع تسمع كلامه. راح الرب دخلهم في موقف صعب، اخوهم مات ودي له 4 ايام، وانت فينك يا مريم؟ يا بتاعت التعزيه انت، يا بتاعت الاجتماعات الحلوه، ورينا روحك بقى لما الدنيا تبوظ معاكي. عارف يا اخي رمون، يا يقول لك جاءت عند قدميه باكية. قائلة لو كنت هنا
1: لم يمت.
0: ايه ده؟ هي عند اقدامه هناك في الوسع. صح. عند اقدامه. طب في الالم عند اقدامه. عند عارف لما اخوها مات واليهود بقى جايين فرحانين ويشوف الرب اللي يقوم ده في يوحنا بقى 12 خلاص يقول لك جاءت بقارورة

0: الطيب
1: عند
0: يا ايه ده برضو عند قدمي يسوع. يخربون رب علاقاتي في طب هو اتدخل يعني؟ ايوه يعني انت هتفضل خلون عند اقدامه مش هيتدخل؟ لا اتدخل. وعلى فكره دي اعاده خلق
1: صح،
0: دي مش اقامه من المتعه دي. ده اللي فاهم طبيا الدكتور يوسف يساعدنا يقول لك الخلايا في حاجات باظت
1: اتحللت
0: تكلت اتحللت اربع ايام بس رب اقام. خلينا اقول لك صدقني صدقني اسمع اسمع الايه الجميله البسيطه اللي انت عارفها. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، او خلينا اقولها لك بالطريقه الثانيه بتاعت متى. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. صدقني هتاخد وهتاخد فوق البيعه وهتاخد بركات انت ما كنتش تحلم بيها وهتتفتح عليك طاقات الهيه غنى ورغد غير عادي. مش بس المادي صدقني، احلى غنى واحلى رغد صدقني هو حضوره.
1: امين.
0: صديق المشاهد اطلب ملكوته
1: يا رب.
0: اطلب عشرة، اطلب علاقة. ليه حاطط عينك على الألام بس؟ هما باقي الناس مش بتألم؟ هو أنا اللي بوعظك يعني إيديا في المية وحضرتك إيديك في النار؟ صدقني كلنا بنكتسب ألام. بس ترمي على الرب واتفرج على إلهك القدير، حطه هو في المشهد، قول له أدي الملف أهو بايظ وخربان وحالته، بس اتفضل وريني بقى تدخلك إمتى وإمضاءاتك وشغلك وأختامك ومعجزاتك. وأنا أؤمن أن الرب هيصنع المستحيل.
1: أمين.
0: غير المستطاع عند الناس. ما تقول مستطاع عند الله. الرب يعرف يعملها باسم يسوع الغالي.
1: أمين يا أخويا أمين. وليه أنا سألتك السؤال ده؟ لأن أنا شايف أن الأربعة قلبهم حلو، عبات ما أخونا رامز وأخوات العزيفة الحلوين يجهزونا الترنيمة اللي هيشاركنا بيها أخونا رامز. شفت الأربعة دول وشفت قلبهم، شفت محبتهم، شفت إخلاصهم، شفت تعبهم كمان. بس هم وجايين رايحين يدخلوا للرب يسوع، لقوا الباب ماله مقفول وما فيش حد من اللي واقفين راضي يديهم مساحة.
0: لم يقدروا من الجمع.
1: بالظبط.
0: جمع هم العقل.
1: بالظبط. فطلعين كمان فوق لقوا إن السقف مقفول. يا رب أنت مش في مشيئتك إن أخونا ده يخف، مش مشيئتك تعمل معانا اختبار، مشيئتك تشجعنا. فمعرفش مين كم حد من الجسس من الخدام بيقول لك بواجه التحدي من الشيوخ اللي معايا، من الشعب، من الاضطهاد، من الضيق. خادم بيقول لك أنا بواجه حتى في خدمتي. بس ده يشجعنا إن الرب له توقيت بالاستجابة.
0: هاليلويا.
1: أمين.
0: هاليلويا. أمين.

0: شكرا ليك يا رب، لان لسه ايدك ما انتهتش ولسه ما زال ايدك بتشتغل. الرب النهارده بيكلمك وبيقول لك انا عايز اشتغل في بيتك، بس افتح لي الباب عشان عايز ادخل بيتك والكلمه تتفتح فيها. خد بالك، لما الرب يدخل بيتك يسمع بيتك، ولما الرب يدخل بيتك يشتغل في بيتك، ولما الرب يدخل في بيتك بيتك هيكون مريح والناس ما تخافش تدخله. بالعكس، ده البيت اتملى من الناس الموجودين، وده دليل ان الرب في البيت، فهو صاحب البيت وهو الكبير في البيت، فالناس تخش ترتاح. مش بس كده، لكن كمان الرب يصنع آيات وعجائب في هذا البيت. يا رب احنا بنصلي ان بيوتنا تكون مفتوحة ليك وتكون مصدر راحة لكل تعبان وكل متألم. يا اخويا مين، احنا الوقت بتاعنا بصراحة يعني مش عارف اقول لك بيجري بسرعه يعني عن الطبيعه. يعني
1: ساهر يزود،
0: يا ريت الاخ ساهر يقدر يعمل معانا كده. احنا اتكلمنا عن الرب اللي دخل البيت وسمع البيت، واتكلمنا ان الرب كمان جوه البيت كان فاتح
1: بكلمته
0: صح. واتكلمنا ان
1: المشكله الكبيره فاتها قدام الرب
0: بالظبط، وشفنا ان في تحديات حتى وانا رايح بالمشكله بتاعتي قدام الرب. بس عايز اقف الحته دي لان دي مهمه قبل الوقت بتاعنا ما يخلص. الاربعه دول كانوا جايبين الشخص ده عشان يشفى. كان رد فعل الرب يسوع ايه؟
1: الرب يقول لك عدد خمسه، خليني اقول بالايات. لما راى يسوع عمامهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. حاجة مهمة اسمها الإيمان. بدون إيمان
0: لا يمكن إرضاء.
1: كلمة إرضاءه هي أصل الكلمة إكرامه. بدون إيمان لا يمكن إكرامه. واحدة من الحاجات اللي بتكرم الرب، اللي بتجله، اللي بتعزه، اللي بتديله مكانته واحترامه هي الإيمان. بس عايز أقول عند الرب مهم وأهم. عند الرب مهم. يا رب ما انت شايف منزلين واحد في ملاية، واكيد بقى الاصوات بتقول المشلول التعبان
0: والاخوة تعبوا فيه عشان يجيبوه،
1: والاخوة وشوية التراب نزلوا، هم بيكشفوا السقف صح. حاجات بسيطة، شرق اوسطية زمان، بسيطة خالص، وتحت اضاءة خافتة مرة واحدة النور زاد، وحرف التمثيلية التصورية دي. والرب راح قال له: يا بني، يا اقول لك الحاجة يا خرمون، صدقني الرب المشاهد الكريم غالي جدا جدا على قلب الرب. المشاهد فاكر انه هو ريشة في مهب الريح، سلعة بيستخدمها الرب، واحد في تعداد 8 مليار. يا على نعمتك يا رب، يا ابني، يا بني، يا لك المجد يا رب.
0: شكرا.
1: احنا رامز مش بيرنم ترنيمة ملحنة علشان ندغدغ المشاعر، لكن احنا بنرنم بالكلام بتاع الرب الملحن: لسه عينك شايفة فيا الأمل.

0: بس شايفه فيا الامل، دي لسه عينك شايفاني بقيمه عند الناس اللي معاي يساوي
1: طبعا
0: يا الحلو ده، الشخصيه الجميله، لكن عند الرب ده اسف مالوش رجا انجاز التعبير. يا بني انت تعلي مقامه للدرجه اللي فيه تقول له يا ابني،
1: ده هو مفهوش
0: ده ما فيش اي رجا يعني
1: النفس.
0: لك المجد يا سيد الرب. مش بس الايمان يكرم الرب، لكن عايز اقول الرب شايف انه ابنه، وهذا الابن يحتاج. الابن بالخلق، احنا عندنا اتنين بنوه، بنوه بالخلق، الله خلق الابناء اجمعين، فكل اولاده دول بالخلق، عشان كده بيشرق شمسه على الاشرار والابرار، عشان كده بيطعم الكل ومسؤول عن تسديد احتياجات الكل. لكن نمره اتنين في حاجه اسمها البنوه بالتبني او بالفداء. يوم ما قبلناه اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. عارف يا خرمون، الرب راح شايف كده، قال اكتر حاجه يحتاجها ابني على اول انجاز التعبير القائمه من فوق خالص خالص خالص شفائه، انجاز التعبير اسف اقول حاشا طبعا الرب يعمل اللي انا بعمله ده، بس الرب راح قال اول حاجه يحتاجها مغفوره لخطاياك،
1: بالرغم ان هم جايبينه عشان شفاء الجسد،
0: ما جايبينه أربعة ويمكن هتافات بره القرايب، يعني مش عايز اعمل دراما بس عارف، وتلاقي اطفال قاعده والمشلول يا رب يا اللي قومت يا اللي فتحت يا اللي احييت،
1: وكل العيون على الرب بك.
0: وطبعا الكتبه والفرسين قاعدين، ما بعد شويه يقول لك التذمر الفرسين. عارف راح الرب قال اكتر حاجه يحتاجها غفران الخطايا. عارف ايه اكتر حاجه تحتاجها عزيزي المشاهد؟ صدقني، عارف ايه اكتر حاجه تحتاجها والرب عايز يديها لك؟ بيقول لك يا ابني الغالي العزيز المكرم في عيني، صرت عزيزا في عيني مكرما، وانا قد احببتك. اكتر حاجه تحتاجها هي خلاصك، هي غفران خطاياك، هي قبولك للمسيح مخلص شخصي. تقول لي تتعمل ازاي؟ تقول له يا رب بفتح لك قلبي. الرجل العشار ده معرفش يصلي غير اربع كلمات، اللهم ارحمني انا الخاطئ. أقول لكم، ده الرب اللي بيتكلم، أن هذا نزل إلى بيته
1: مبررا.
0: الرب يديك البر، الرب يديك البراء، الرب يغفر خطاياك، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. الرب بيقول لك أنا أعرف أحل المشكلة، سيب لي المشكلة لحظة، أنا أعرف أقومك وهيقومه. لما تقرأ وأخويا ريمون قرأ في البداية، بس عارف الرب عايز يقول له أنت تحتاج لغفران الخطايا.
1: أمين.
0: تقول لي أنا عايز إيه؟ انتوا قادرين توصلوا للاحتياج العميق؟ اقول لك ده الرب اللي عارف، والرب اللي بيقول لك انا عايز اغفر خطاياك.
1: امين. اخويا مينا، الوقت بسرعه جرى معاك جدا،
0: الرب يبارك.
1: انا متشجع ومتحمس، وانا عارف ان الموضوع محتاج حلقه وحلقات، لكن للاسف الوقت بتاعنا عدى بسرعه، فانا بشكر الرب من اجل كل المشاهدين ووقتكم وانتظاركم وسماعكم وتجاوبكم واتصالاتكم وطلباتكم. عند إيمان أن الرب كمان يكون بيجاوب على كل أسئلة بتاعتكم. فأنا يا أخويا مينا أنا بشكر رب من أجلك ومن أجل كلمة الله ومن أجل قلبك ومحبتك للرب وللنفوس. فشكرا لوقتك ولكل كلمة شاركتنا بيها. لكن كمان بشكر رب من أجل أخويا رامز المرنم الحلو، اتبركنا بيك جدا يا أخويا رامز، وأخويا أمجد وأخويا حسام العازفين المباركين، استمتعنا بالوقت معاكم. لكن كمان ما اقدرش أنسى أقدم الشكر لقناة الكرمة اللي من خلالها بنعرف والرب بيعرف يوصل برسالته لكل بيت ولكل مكان. فاحنا بنصلي الرب يكافئ التعب والمحبة بتاعتكم مع المخرج الجميل كمان أخويا ساهر وكل العاملين في الاستوديو. لكن كمان بشكر رب بصفة خاصة من أجل جمعيتنا الغالية، جمعية خلاص النفوس بني سويف، محبتكم وكرمكم والبيت المفتوح والمكان المفتوح والقلب المفتوح بتاع كل حد فيكم اللي بيشارك في الخدمة المباركة دي. عشان كده عزيزي المشاهد، دلوقتي على طول هتكون بتسمع بودكاست الكارز مع رجل الله الغالي الدكتور زكريا، وكمان القس ناصر كتكوت. هتسمع وقت جميل، حلقة جميلة جدا زي كل الحلقات اللي فاتت. أكيد الرب كمان هيباركك وهيشجعك بكلمات جديدة. ننتظركم يوم الثلاثاء اللي جاي بنعمة الرب الساعة 5. الرب معاكم.

0: مرحبا بك أعزائي المشاهد في بودكاست الكارز. سعيد جدا جدا في هذه الحلقة أني أستضيف أطيب وأجمل قلب وصديق وحبيب أخويا الغالي الدكتور وجيه قط. أهلا بك يا دكتور.
1: أهلا بك يا دكتور، وبركة عظيمة أن أكون مع حضرتك الوقت ده، ربنا يباركك.
0: صدقني أنت فعلا رجل الله يا دكتور وجيه، وبركة أني الرب يدينا وقت نتكلم فيه عن المسيح في هذا.
1: يبارك عمرك يا دكتور، استخدمك الرب يا
0: حبيبي. وجيه القط شيخ انجيلي، وجيه القط مسؤول رابطة الشباب في سوهاج وخدمات كثيرة. انت تقول ايه؟ يعني تعرفنا ببطاقة دكتور وجيه القط، تقول ايه؟
1: انا وجيه القط من اساسا طمع، حاليا ساكن في سوهاج. بشكر رب النعمة افتقدتني بدري وانا طفل صغير، ومن يوم ما عرفت الرب كنت بسمع في قلبي ان انا خادم للرب، وكنتش فاهم يعني ايه خادم، يعني لحد ما اتخرجت من الكلية جامعة أسيوط
0: طب
1: واشتغلت فترة
0: طبيب أطفال، صح؟
1: طبيب أطفال، وبعد ما خدت الجيش وكده وانا في الوحدة الصحية المستشفى بتاعتي كنت حاسس كأنه الرب نسي دعوتي، وكنت في قرية كده ما فيهاش اي عوامل اتصال ولا معزول عن العالم، وربنا دبر مؤتمر لاخر مؤتمر كان عمله بيل جريهم رجل الله الغالي، يعني كارز عظيم، في سنة 2000 امستردام 2000. وقلت خلاص، كان معايا اخويا الغالي طيب الذكر دكتور ناصر
0: خليفة،
1: وطلعنا وخدنا 14.
0: رحتوا امستردام.
1: وانا كان قلت بس يعني انا هرجع مولع كده يعني واتفرغ للخدمة. رحنا خدنا المؤتمر، وبعدين حتى كان تعبان يومها بيل جريهم ما جاش، بس كان مؤتمر عظيم يعني. بس انا رجعت زي ما انا وعادي خالص في الشغل. بعديها بفترة كنت انا خطبت سهام من منفلوط، والغريب في الخطوبة أبونا الأسيس جمال هو بيعمل خطوبة راح قال لي حماية وحماتي كانت تعيش، انتوا عارفين انه وجيه خادم
0: أسيس جمال فهيم، طبعا ربنا يديه الصحة المبارك. رجل الله.
1: انا افتكر كان رجله تعبه ومجبسها وراح عمل خطوبة.
0: طب احنا هنتكلم طبعا عن التفاصيل دي، بس خلينا نبدأ بالنشأة. يعني الأب والأم كانوا من الكنيسة، وإزاي الطفولة؟
1: بص يا دكتور، أنا حياتي معجزة يعني. بص، أقدر أقول فعلا أنه من إحسانات الرب أني لم أفنى. أنا تحكي لي كانت قبل ما والدتي تروح السما ولدت حاجة، قالوا لي كده ما كملتش كيلو الوالدة وجدتي، وكانت كل يوم أمي تروح بيا لدكتور شكل، وكانت تقول لي يا ابني انت لا كنت بتعيط ولا بتتحرك ولا بتعمل حاجه، ولفه صغنونه كده كانت بس اشوف عينك ترمش، كانت تقول لي يبربش.
0: ده جدتك وهي تحكي؟
1: ده والدتي.
0: والدتك.
1: وفي مره ماشيه في الشارع راح للدكتور، فبصت كده لقيت العين حتى ما بتربش يعني، فصرخت وقالت الواد راح مني وراح مني، وراح اغمى عليها في الشارع. تلموا عليها الستات، جت ست حكيمة كده صحتها ورشت مية عليها وقالت لها خدي اهو بعينه بتتحرك بترمش وسط الشارع، وقعلت قالت لي يا ابني قعدت ارفع وشي كده وقول للرب يا رب ادهولي وادهولك، شحتهولي وشحتهولك
0: يا زي حنة ام صموئيل.
1: صدقني.
0: طبعا.
1: فجدتي قالت لي يا ابني تاني يوم دبت فيك الحياة وبقيت بدي

0: آدم. فعرفت الرب، افتقدني الرب بطريقة معجزية.
1: أرجع تاني، الأب والأم كانوا بيحضروا كنيسة،
0: الخلفية أرثوذكس.
1: حلو.
0: بابا
1: وماما.
0: الاثنين. في يوم من الأيام كنت أنا لسه طفل في تانية ابتدائي، وفي اجتماع في بيتنا كان اتنين عمام ليا شمامسة مؤمنين، فكان يعملوا اجتماعات، وفي ليلة افتكرها في ديسمبر
1: في مدينة طمة.
0: وكان في الليلة دي الموضوع عن بولس وسيلة في السجن،
1: عمل 16.
0: والرب افتقد حياة والدي وحياته اتغيرت تماما
1: من خلال عمامك.
0: وانا كنت خايف عليه، وحياته اتغيرت وبقيت حلوة ويصالح الناس ويحب الناس، وانا طفل صغير، ايه اللي حصل لك يا ابويا؟ كان يقول لي يا ابني لأ، ده نعمة، ووعد يصلي معايا. بعد اسبوعين حصل معايا بالظبط اللي حصل مع والدي.
1: في الاجتماع ولا مع بابا؟
0: في الاجتماع
1: برضو. عمامك الاثنين.
0: وعشان كده كان يقول لي انت اخويا، احنا بينا 15 يوم.
1: طب ايه اللي حصل في الليلة دي؟ معلش يعني ايه اللي تتذكره؟ كنت في تانية ابتدائي.
0: كنت في تانية ابتدائي.
1: عشان كده عايز اقول لكل المشاهدين، لما اطفال صغيرين يقولوا انهم قبلنا الرب ما تستهزئوش بيهم. يعني مرة حد حكالي انه قال انا قبلت الرب وانا 7 سنين، قالوا لا اكيد ما قبلتش الرب اساسا، في حين ان صمويل مثلا يوحنا المعمدان كان من بطن امه ممتلئ بالروح القدس.
0: ده بالعكس يا دكتور، يعني كل ما الطفل يجي للرب بدري قلبه بيبقى ألين من لا يكبر، كل ما يكبر بيزداد.
1: حسيت ايه في اليوم ده، او ايه اللي حصل؟ يعني ايه لما باباك قال لك انت اخويا قبلت الرب بعد اسبوعين، ايه يعني ايه اللي حصل؟
0: بص، حسيت انه انا كنت من وانا صغير ما عشتش طفولتي، كنت اقعد مع نفسي كده واقعد افكر طب مين اللي خلق. انا عارف الاسئله الوجوديه الفظيعه دي.
1: صحيح.
0: طب وقبل ربنا ده مين كان؟
1: الذكاء الطبيعي اللي موجود.
0: لدرجة كنت اطلع مباني كبيرة واطلع على نخل وكأني عاوز اقرب له، انا عاوز اشوفك. في الليلة دي والدي كان يطمني، دي النعمة، دي محبة المسيح. ففي الليلة دي قلبي اتفتح لدرجة يا دكتور انا كنت في تانية ابتدائي وابتديت اقرأ الكتاب بالتشكيل في الليلة دي، والرب اداني استنارة وحسيت قلبي نور كده وكأنه الرب بياخدني في حضنه. ومن اللحظة دي يعني أغلى حاجة في حياتي في الخدمة إنه واحد يعرف الرب، سيما في السن الصغير.
1: نعم.
0: يعني عايز أقول لحضرتك، لسه من أسبوع الفات أنا معايا يخلي لك 4 ولاد، بنتين في الجامعة وتوأم واد وبنت لسه في أولى ثانوي.
1: ربنا يباركهم ويحافظ عليهم.
0: يباركك.
1: أسميهم بقى.
0: جوي الكبيرة في تالتة جامعة وتالتة أسنان، وفيرا في تانية بشري، ويقيل وروز في أولى ثانوي.
1: عسل عسل.
0: دول أصدقاء عمري مع مراتي، فقاعدين في المسبح العائلي بنحكي، ولقيت لك بنت صغيرة بتقول لي بابا أنا حياتي فترة، فابتدينا نصلي معاها. صدقني إحنا وبنصلي وش روز فعلا بقت زي الوردية، وشها نور. ومن تاني يوم فعلا لما تيجي سواجها تشوفها، لا كان يعني في لما تاخد الخلوة تقرأ الكتاب يوميا. فأنا بصدق يا دكتور كل ما النهاردة أحسن من بكرة.
1: أيوة. طب وجه رسالة للشباب اللي بيسمعون.
0: أنا عايز أقول لإخواتي وولادي، صدقني يا حبيبي، صدقيني يا بنتي، قربك للرب وانت صغيرة أحسن بكتير لما تكبري، لأنه الإنسان كل ما بيكبر كل ما ذهنه بيتشغل. وسامحيني وسامحني في اللفظ، كأنه القلب شوي بيجمد بكده بي بي بي بي كأنه بينشف شوية. تعال النهاردة قبل بكرة، لأنه أولا إحنا مش ضامنين بكرة هيجي ولا لأ، والحاجة التانية فرصة رجوعك النهاردة أفضل. أنا جيت للرب كنت في تانية ابتدائي، وأصريت بنعمة الرب ونعمته هو مش أنا، إنه أولادي كلهم جم للرب هم صغيرين.
1: عسل. فأنت قبلت الرب واستمريت في ابتدائي وإعدادي وثانوي لغاية الجامعة.
0: وكنت أسمع في قلبي إنه أنت خادمي، وأنا كنتش أعرف يعني خادمي، وخدام كتير كان يصلوا معايا يقول أنت هتخدم الرب.
1: حضرت فترة في الكنيسة الرسولية في طمة.
0: بص حضرتك، أنا أول كنيسة أسمع بيها عن الرب في

0: نهضة القداسة في مدومة بلدي مسقط رأسي، العيلة كنا نروح نصلي في الكنيسة الأرثوذكس. كان أبونا أب كاهن كبير وكان ياخدني معاه في الهيكل جوه.
1: حلو جدا.
0: وكان عمي شنودة راح السماء، هو اللي عرفت الرب من خلاله، كان خادم وكارز وعنده خدمة تحرير
1: وشماس زي ما انت
0: شماس. وكان أبونا يديله خدمة، يديله الوعظة، وبعد القداس كان يعمل اجتماع في بيته ونجتمع في بيته، وكان يديني خدمة كلمة. عم شنودة ده راجل عظيم، والدي كان يتخانق معاه يقول له يا ابو راغب ده عيل، قل له اسكت يا ابو رأفت العيل ده خادم للرب.
1: سلام.
0: صدقني لما اتفرغت للخدمة.
1: طب سوري قبل كده، يعني القصة اللي قالتها لك ماما انه لما انت غميت وانت طفل صغير وقالت يا رب ادهوني عشان ادهولك، نفس حنة ام صمويل لما قالت له اديني ابن وانا هدهولك، انت الموضوع ده كان في ذهنك ولا افتكرته بعد ما اتفرغت؟
0: دايما كان الرب يكلمني انه انت خادم ليا. بس بعد ما اتفرغت يا دكتور، انا
1: احنا لسه هنتكلم عن التفرغ، بس قبلها يعني انت بديت تخدم الرب، عمك شجعك.
0: افتكرته.
1: فسوري معلش، دخلت نهضة القداسة في ام دومة.
0: اول كنيسة اسمع عن الرب كانت نهضة قداسة في ام دومة. كان راجل كبير قسيس وادانا ترنيمة انا واخويا، فنروح نرنم في البيت، فربنا رح عمل نهضة في المنطقة بتاعتنا. جه زارنا اتنين عمامي دول وعمل نهضة. والدي تجدد في 7 ديسمبر 1979، وانا بعدي باسبوعين. كان عمي ياخدني معاه الكنايس الإنجيلية، كان يجيبوا لي كرسي خرزان كده وقف عليه أقرأ آية وغمض عيني واللي يدهولي ربنا أقوله، واخد بال حضرتك؟
1: تمام.
0: فكنت ما بين أنا فعلا أبونا ده خلاني شماس معاه. أبونا كان راجل عظيم، راجل طيب. بعد كده في ثانوي أبونا الأسيس جمال
1: اللي هو الرسولية.
0: وبعد كده الأسيس موسى ضمني معاه في الكنيسة الإنجيلية
1: المشيخية.
0: ومن حوالي 5 سنين جه دكتور أندريا ورسمني شيخ. فأنا مؤمن إصلاحي، شماس أرثوذكسي، أخ الرسول، شيخ إنجيلي،
1: مسيح حقيقي، مجد للرب. فدرست الطب. يعني خدت ماجستير إنك تكون دكتور أطفال. ده كله قبل ما تروح مؤتمر بيلي جراهام، ورحت حضرتك انت والدكتور ناصر خليفة الوصل السماء حبيبنا وصديقنا. أي. الغالي.
0: أي.
1: ورحت هناك وقلت انك هترجع متأثر، وتأثرت فترة. وبعدين
0: رجعت الدنيا هادية خالص وزي ما هي. جيت في 2001 خطبت سهام زي ما قلت لحضرتك، وراح الأسيس جمال وقال لهم ده خادم.
1: لا ما قلت ليش خطبتها ازاي. لا انت قلت اني حكيت ان الاسيس جمال عمل الفرح.
0: انا كنت أو الخطوبة. زي ما حضرتك تعرف جامعة اسيوط، وكان الاحبة في اسيوط كان كنا ننزل خدمة كرة، فروحت مرة واثنين اخدم في جمعية منفلوط. فتعرفت على رجل الله عم سمير مسؤول الجمعية.
1: طبعا.
0: وهو رجل حبوب وكريم، وكان يدعيني ياخدني البيت عشين وكده، وهو كان معاه 3 بنات، فانا فعلا اعتبرت 3 بنات دول اخوات يعني. وبعدين بعد ما خلصت جامعة وابتديت افكر في الارتباط، فلقيت دايما في فكري سهام، فابتديت اصلي وامتحن اصلي وامتحن لحد ما اتأكدت، فروحت قلت على طول لعم سمير. هم في الخطوبة لما قال كده الأسيس،
1: هي كانت في كلية الطب برضو.
0: بس هم اهلي مشوا وراحت حماتي.
1: هي بتسوق بسرعة
0: طبعا،
1: سبقتني. وبعدين بس العربية بتاعتي يمكن مرضيش، انا ممكن اسوقك اسرع منها بس
0: اكيد طبعا.
1: فاكر واحنا جايين من سواج، هي كانت شاطرة.
0: احنا تلاميذك يا دكتور.
1: لا
0: مهم. في الليلة دي اهلي مشوا وراحت حماتي حبيبتي حسين، حماتي حبيبة قلبي، راحت السما هي وماما من 4 سنين. فقيت لا ما تروحش. فانا فاكرها ايه، انه هي عاوزه تكرمني وتعشيني، وهي عملت كده. بس مسكتني قالت لي خد تعالى، يعني ايه خادم؟ قال الله انت مسكتيه لي في دية.
1: الكلام اللي قاله الاسيس جمال في الخطوبه.
0: لا بيتك وعيالك. وبعدين قلت لها عارف ايه؟ عارف زي داوود،

0: أما هو كلام، بس إيه الفكرة دي قعدت في دماغه. المهم بعد ما مشيت
1: ده كنت رحت مؤتمر بالجريهم ولا لسه؟
0: كنت رحت ورجعت
1: آه.
0: وبعديها خدت فترة الدنيا هادية وكأنه الرب نسي دعوتي. فحصلت إيه؟ خطبتها في شهر 11 واخد بال حضرتك. جيت من أول السنة ابتدى الرب، كنت نايب أطفال في المستشفى الأمير في طمة، ابتدى الرب يشتغل إن أنا أسيب الشغل، فهم؟ أنا رحت العم سمير فقال لي يا ابن الصراحة أنت خطبت بنتي دكتور، اتجوز دكتور، وبعد ما اتجوز أنا
1: قال لك كده فعلا؟
0: أيوة
1: هو.
0: وأنا يعني إيه، وصدقني دكتور كأنه نار، كأنه نار يعني إيه. أنا في مرة فاكر في المستشفى كنت نبطش في عيد والواحد في طوابير قدامي وصوت في قلبي، لدرجة رحت للحوش ورفعت إيدي تقول له رب أنا بتاعك أنت، أنا لا بتاع مستشفى ولا بتاع مرضى. وقلت له صراحة يعني أنا سايب دول عاجبهم كملوا معايا، عاجبهم مش عاجبهم
1: خلي بالك سهام هتسمع الكلام ده
0: ما أنا طلعنا
1: خلي بالك كله ده مكتب، خلاص السيديهات معانا يا
0: معايا يا حبيبي
1: تمام
0: مهم
1: يعني خلاص قلت له أنا همشي الطريق ده بقى، هم وافقوا ما وافقوش.
0: النار كانت فظيعة جواي.
1: كنت لسه خطبها لسه الجواز؟
0: كنت خطبها ما كملناش مثلا 3-4 شهور
1: صح.
0: كان معايا دكتورة قريبة سهام اسمها دكتورة وفاء، دكتورة عظيمة في المستشفى، قلت له احنا نصلي 3 أيام ونصوم ونشوف الرب. صمنا فعلا 3 أيام وراحت جت في أسوط عند دكتور عاطف ألبرت حبيبنا كلنا
1: طبعا،
0: وراحت جابت لخ سمير واحنا بنصلي ونصوم، واستغربنا انه الراجل قال امين واللي يقول عليه الرب، وانا كنت مستغرب يعني. المهم رحت مقدم استقالتي ورحت بكيت مع الاسيس جمال وقدمت استقالتي. بعد كده ايه، رحت مشغل العياده، انا فريم الحكومه
1: وطبيب يعني حر. استقلت من الحكومه استقلت، لكن ظلت العياده مفتوحه
0: بالظبط. استقلت في 1 يونيو 2002، وبعدين فتحت العيادة بتاعتي وكنت محبوب جدا يعني، عارف المسيحيين وغير المسيحيين، والرب عمل معجزات. وكنت أقول يا رب هو أنا شغال وأي خدمة أنا مش برفضها.
1: صحيح.
0: في رابطة الشباب ومع أخويا الأخ بهجت زاخر والدكتور ناصر، وهم اللي اترحوا السماء. وبعدين وبحط عشوري في الخدمة. لكن جينا اتجوزنا واخد بال حضرتك، وجينا في 2004 دكتور اتحطينا على الدولاب. أنا فعلاً شفت العين الحمراء.
1: يعني إيه بقى؟
0: يعني أقول لك
1: اللي تحب تقوله علشان كله ده متسجل على فكرة،
0: ما استر علي
1: لا لا لا ده أنت مبارك إحنا لفائدة الشباب والشابات اللي بيسمعوا
0: حبيب. أنا كنت بعمل يعني بقول يا رب أني أخدم، يعني إيه أتاري الرب عايز الخدمة تفرغية بالكامل. وفي مرة كانت أنا وسهام رايحين ركبين عربية ورايحين من طمة الأسوط، فالعربية اتخرشمت عملت حادثة.
1: مين سايق انت ولا هي؟
0: لا عربية مش بتاعتنا، كانش معانا عربيات،
1: فهي بتسوق بسرعة وسبقتني وقعدت تقول لي مش موضوعنا انا مش حاطط في قلبي ولا حاجة
0: مهم ايه. فهي بتصرخ، فقلت لها لا ما تصرخيش، اسمعي صوت الرب. كان جوايا الرب قال لي حياتك دي انا اديتها لك، هتتعزز عليا. مرة سهام سقطت قبل الولاد دول، حصل سقط بعد ما الألم والنزيف خف كده الفجر، صدقني يا دكتور هي نامت وأنا بفرد ظهري جنبها، فصوت جوايا يقول لي أنت عازز نفسك عني، أنا كان ممكن أسقطك زي النونو ده، أنا ما نمتش طول الليل. وعمل معانا حاجات مش ممكن، لحد ما جيت في آخر 2004 رفعت الراية البيضة، قلت خلاص أنا هتفرغ للخدمة وسيب العيادة. طبعا كانت حرب رهيبة من الأهل حتى المؤمنين فيهم، طب إزاي حد منعك؟ طب ما تشتغل وتخدم. فأشكر رب، أول ما سبت العيادة فعلا بقيت في سلام مع الرب وسلام مع نفسي وسلام. طبعا الموضوع ما كانش سهل.
1: نقلت في الوقت ده على طول من طمة لسوهاج ولا استمرت في طمة فترة؟ لما اتفرغت لما قفلت العيادة
0: قفلت العيادة بعد قفلت العيادة.

0: عيادة خدت 7 8 سنين في توم، وبعد كده رحت سوهاج
1: كخادم متفرغ.
0: انا اتفرغت فول تايم من اول 2005، انا فولنتير من 91. بدأنا خدمة انا واخوك ناصر واخوك بهجت، وبعد كده انا ركزت شوية في طمة، فريق طمة، ودكتور ناصر ركز في سوهاج
1: رابطة برضو.
0: رابطة. وبعد كده جيت رحت نقلت سوهاج، طبعا كان ب

0: ناصر قاعد تعمل ايه؟ خلينا نكون مع بعض. فرحت سوهاج. فانا عايز اقول لكل اخوات الشباب برضو شرف عظيم يا دكتور ان احنا نخدم الرب. يعني زمايلي دلوقتي مديرين عظماء واساتذه جامعه، وما اقولكش بقى بيدخلهم قد ايه.
1: طب ما انت برضو ظروفك زي الفل، ما انت عزمتني في سوهاج في افخم
0: حبيب
1: في افخم مطاعم، يعني ما تحسنيش
0: تنور المره الجايه وبافخم وافخم.
1: لا ما فيش احلى من كده.
0: فانا عايز اقول من خلال البرنامج الجميل ده للشباب اعظم اعظم شرف انك تخدم الرب. وانا عايز اقول لك على ضمانه الرب، لن يعوزك الرب شيء، صدقني يا دكتور.
1: لكن هو في ناس مدعوين يعني يتفرغوا، في ناس يعني مدعوين انهم يشتغلوا زي الرسول بولس، لكن بيشتغل وكان بيخدم يعني حاجاتي وحاجات لازم.
0: طبعا طبعا في ناس هي في مجالها. انا بقول عندي جمله انه في ناس مكرسه في شغلها وبتخدم الرب، وسامحني في ناس متفرغه ومش مكرسه.
1: ياه لا دي خطيره دي، تقولها تاني معلش يا دكتور.
0: في ناس بتعيش دعوتها ومكرسه وهي بتشتغل،
1: صح.
0: وفي ناس للاسف في ناس متفرغه ومش عايشه دعوتها ومش مكرسه.
1: ده حصري لبودكاست الكارز دكتور وجيه قط، بيقول ان ممكن حد يتفرغ وما يكونش قلبه كامل للرب، وشخص غير متفرغ لكن يكون مكرس بالكامل للرب.
0: حقيقي في ناس كتير في شغلها بتوصل لناس، انا حاليا كان متفرغ صعب اوصل لها. الحياه الشاهده مع الرساله المنطوقه في تكامل.
1: لكن انت عايز حضرتك تقول انه لو دعاني الرب للتفرغ او لترك نوع من الخدمة من الشغل، الله لن يعوزني شيء. ده طبعا اللي كنت هتوجهه له.
0: بالظبط بالظبط، صدقني يا دكتور. عايز اقول لكم انا لما ابتديت خدمة نشكر رب، يعني كانت التقدمة مش واصلة وتسأل سهامة هي موجودة، مش واصلة نص عشور العيادة. لكن انا بشهد للرب انه لم يعوزنا شيء، كثير امانة الرب، وما في حاجة العيال احتاجوها الا والرب دبرها. يعني معانا 2 في الجامعة و2 في اولى ثانوي، نشكر الرب عايشين كأنهم ولاد باشوات مع انه ابوهم.
1: وانت باشا ومالك اساسا يا دكتور وجيه، صدقني
0: يا مالك وكاهن ماشي، بس باشا دي ايه؟
1: صحيح. اعظم الباشا حبيب. ما الملك اعظم الباشا.
0: ربنا يباركك يا دكتور، شكرا لي.
1: يعني انت بتشهد انه الرب راعيه فلن يعوز.
0: ده حقيقي.
1: بودكاست بتاعنا اسمه الكارز.
0: أي.
1: تقول ايه للمؤمنين اللي في كل مكان في العالم بيشاهدونا، ولا سيما الشباب اللي مش بيقوموا انهم يوصلوا الانجيل للناس، ولا سيما الشباب زي انت قلت انك نفسك ان كل الشباب يعرفوا المسيح، وجه لهم.
0: اخواتي الشباب وخدام الرب، انا معلش سامحوني، انا فعلا مكسوف يا دكتور، مكسوف انه انه انه انه خدام الكوكا كولا وصلوا لكل متر مربع على وجه الارض، وخدام المسيح لسه على الاقل ربع او تلت الكره الارضيه.
1: شركه الكوكا كولا وصلت لكل الحتت،
0: كل بقعه على وجه الارض، وخدام المسيح لسه على الاقل ربع البشر ما سمعوش بالمسيح. وكأنه
1: 3.2 مليار بني آدم لم يسمعوا مطلقا عن المسيح
0: من إجمالي 8، يعني الربع وشوية، أكتر من الربع. طب إحنا طب إيه اللي ينقصنا؟ إيه اللي ينقصك يا خادم الرب؟ الرب إدالك روح القدوس، إدالك بزار الحياة الكلمة المقدسة، إدالك نعمة، وإدالك كنيسة تصلي لك. طب إيه اللي ينقصك؟ إيه اللي ينقصك؟ إحنا عندنا في مصر اجمالي كنايس مصر بكل الطائف الثلاثه ما يقلش عن 5000-6000 كنيسه. الطائفه الانجليه بمذاهبها داخله على 2000 كنيسه. طب ايه المؤمنين يا دكتور الحقيقيين في مصر يوصلوا كام في تقديرك؟ يعني انا خايف اقول لك المؤمنين الحقيقيين اللي بالمولد مسيحيين ممكن ما يوصلوش 2 مليون.
1: لكن المسيحيين أكتر من كده بكتير.
0: أمين. الرب ليه شعب في كل مكان.
1: أيوة أقصد يعني المسيحيين في مصر ملايين أكتر من كده.
0: لا يا حبيبي ده احنا أكتر من 22 مليون مسيحي.
1: تقصد اللي اختبروا الرب وعايشين الحياة المسيحية.
0: اللي اختبروا الرب اللي عرفوا حياة

0: الحياة الجديدة، الولادة من فوق. فانا انا مستغرب، طب احنا كخدام واسوس وكشباب منتظرين ايه؟ ايه اللي ينقصنا؟
1: شكرا جزيلا دكتور وجيه القط على هذه الحلقه الغنيه جدا، لكن توعدنا انك تكون معنا في حلقه قادمه.
0: تبارك يا دكتور.
1: شكرا احباء المشاهدين، اترككم الى حلقه قادمه من بودكاست الكارز.

دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. رب صالح حتى وانت مش مدرك هو في حالة تقدم في حياتك، حتى وانت مش واخد بالك هو في حالة امتداد جواك. هو طول الوقت أون، عارفين يعني ايه أون؟ هو دايس على زرار أون طول الوقت، ما عندوش أوف. انت أون وأوف، هو أون فيك، فاهمين حاجة؟ فهو لأن الامتداد ملكوته وللسلام ايه؟ لا نهاية، لأنه في حالة ملكوته في حالة امتداد مستمر. الملكوت ده زرار أون طول الوقت. إحنا بنحاول نلحق اللي هو بيعمل بأعمال بيعمله، هو بنحاول نلحق الطيار المجد اللي بيسري وعايز يسري وعمال يصفر لك ويقول لك إلحق. عارفين زمان ما عرفش أنتوا إخبار القطارات دلوقتي، بس زمان في القطارات كنا نجري نلحق القطر، ويبقى في واحد واقف بيصف صفاره كده عشان نجري. كنا دايما لما كنا صغيرين كنا بنروح المنيا، فزي ما يكون هو بعمال بيصفر ليك الحق قطر المجد ده، مش قطر الايمان. انت بقيت مؤمن، انت ابن الرب، ولا انت مش مؤمن رب يحبك جدا وفي وسط هذا الاجتماع افتح قلبك وهو بيحيط بيك وبيوقع كل امور من على حياتك، كل قشور بترميها العالم على نفسيتك وعلى حياتك بيوقعها لك. هو ده الفدا، هو ده الخلاص. هو بيوقع قشور اكتئاب، احزان، خطايا، نجاسه، بيوقع قشور كل حاجه ماليه عينيك، بيوقعها عشان ما تشوفش غيره. عارفين ايه ختان القلب بالروح؟ هو بيقطع من قلبك كل محبة غريبة، كل أفكار قديمة، كل أحمال مش فبيختن ختان، يعني حاجة بتتقطع ختان القلب. طب دي حاجة توجع نودة بالروح القدس. فكل ما بتحب في الرب وبتعبد في الرب وترفع عينك من نفسك، رب يأتي بالروح القدس وهم أصقص الحاجات الزيادة، الزوائد الجسدية أو الزوائد النفسية اللي مش مكانها في قلبك، فيختن قلبك بالروح. ما أروع ده. أتاري الميل القلب اللي جوايا بيختنوا ليا بالروح القدس. الروح القدس يجي مقصقصه ليه؟ لأني بحب حضوره. فتلاقي الحاجات التقيلة على قلبي تبقى خفيفة. عشان كده وقت العبادة والتسبيح حس إحنا خفاف وطيرين وفرحانين ورفعين إيدينا ومطلعين صوتنا. ليه؟ لأن الروح القدس بيفيض على عبادتك ويقوم خاتن قلبك من الأصنام ومن الأحزان ومن الأثقال، وفجأة تجد صحتك ترد لك سريعا. اختبارات كتيرة بتجيلي، في اختبار طويل جالي بس هحتاج أفصص اللغة اللي أختي كتبها، لأنها كتبها بخط محتاج خط دكاترة، فحتاج أقراها بعدين. بس أنا بتجيلي اختبارات كثيرة.

عملناها اختبارات كثيرة إن وقت التسبيح يعني وقت العبادة الأشخاص جاية مريضة حاجة رفعت من على جسدهم. مؤخرا حد جالي قال لي أنا عندي ضغط عالي ما بينزلش بولا دواء ما بينزلش بولا دواء. فأنا ماشي طول الوقت دي شهادته ليا كان شهادة وجها لوجه يعني مش مكتوبة. فقال لي أنا ماشي وحالة صداع وحالة زي عارفين زي طاقية على دماغي كده. هو كان بيقول كده زي طاقية على دماغي أنا رايح بها الشغل راجع بها من الشغل بروح البيت عايش بهذه الطاقية طول الوقت. فحاجة مكبس على دماغي حاجة كبس على قلبي ما عنديش نشاط ما عنديش قوة. قال لي دخلت الاجتماع وزي ما يكون في حاجة لفت حواليا وقامت رفعت ده تماما. وقال لي كده كان بقالي اسبوعين ما فيش اي حاجه وقايس الضغط كله مظبوط برغم ان كنت باخد الدواء ما فيش اي حاجه بتتغير فيه. ايه سبب مشاركه هذه القصه؟ مشاركه هذه القصه عشان توصل لك رساله صغيره ان في حضور الرب كل حاجة بترف حواليك عشان تختن قلبك من أثقال من أمراض من تأثيرات لإبليس من حاجات قديمة ويوم رافع. مؤكد اختبار كثيرين فيكم في وقت العبادة تبقى حالتك متغيرة مش كده ولا؟ لو حالتك طبيعية قابلني برضو بعد الاجتماع. لو في وقت العبادة الحالة بتتغير لو أنت فعلا عابد للرب بروحه بالحق وعينك مرفوعة وقلبك مرفوع حالتك بتتغير. ولو أنت تعلمت هذا الدرس ده مش في الاجتماع بس في البيت معروض ليك تحت السماوات مفتوحة معروضة ليك. ففي الأوضة مفتوح معروضة ليك إن حالتك تتغير برضو. آه طبعا في الاجتماع في إيمان مشترك وفي ففي نعمة مضاعفة لكن رب مش سايبك لغاية لما تحضر اجتماع. رب عايز يفتح سماوياتك وانت في البيت وانت في المواصلات وانت في العربية. القصة كلها قلب القصة كلها عبادة خارجة منك والرب بيثبت أعمدة السماء على أرضك. عارفين تعبير أعمدة السماء كمثال في أيوب 26 مش هروح لها دلوقتي. ففي أعمدة للسماء يعني أعمدة السماء يعني الأعمدة العبادة وأعمدة الحاجات اللي خارجة من الأرض كأنها بتثبت السماء كأن السماء مثبتة على أعمدة. أتاري السماء الروحية سماء الملكوت بتتثبت فوقيك على أعمدة عبادتك وحبك وصوتك اللي خارج. وهذه الأعمدة مش بس في الاجتماع هذه الأعمدة في البيت هذه الأعمدة معروضة ليك طول الوقت لأنها سكنة في قلبك أنت. أوكي. تعبير أعمدة قال على أشخاص في العهد الجديد إن هم أعمدة. بولس قال كده كانوا دي أعمدة الكنيسة. ليه؟ لأن بتثبت عليهم سماويات معينة. بس الرب عايز يملك كل واحد واحدة منا من أعمدة العبادة وأعمدة التسبيح وأعمدة السجود في أوضتك وفي بيتك. فبيثبت فرحك بيثبت خلاصك بيثبت المعجزة في حياتك وبيغير الحالة بيغير الحالة. إزاي الحالة؟ ده غير إزاي الصحة. إزاي الحالة؟ بيغير الحالة لأنه بيثبت سماوات مختلفة فوق حياتك. أشعياء 40 عزوا عزوا شعب يقول إلهكم. الجملة اللي جاية دي هو قالها لي في السكة. أنا قال لي أنا عايز أطيب قلب ولادي طيبوا قلب أورشليم. الرب عايز طيب قلبك. حد هنا قلبه محتاج يطيب؟ كلنا متهيألي. طيبوا قلبها نادوها جهادها قد كمل إثمها قد عفي عنه قد قبلت من يد الرب ضعفين مسحة مضاعفة تعويض مضاعف قوة مضاعفة عن أزمنة الجهل القديمة. في في في حاجة بتطيب القلب محبته فداه نعمته دفع ثمن كامل. في حاجة بتطيب قلبك لما يقولك أنا هستجيب صلواتك. وأنا في السكة كان عمال بيكلمني قلت له هطيب ألبوم إزاي؟ قال لي هستجيب صلوات. هو بيستجيب دايما بس أنتوا بتشجعته. هو بيستجيب الصلوات. قلت له هطيب ألبوم إزاي؟ قال لي هخليهم يضحكوا على الزمن الآتي زي ما كنا بنصلي يضحكوا على إبليس لأن إبليس ساقط كالبرق من السماء. ده اللي خلاني أقود هذا الوقت مع أخويا في العبادة. محتاجين تدركوا انه رب بيحب يطيب قلب ولاده. رب بيحب يطيب قلب

أن طيبة قلبك بتفتح على القلب الطيب أو القلب الصالح أو القلب الفرحان أو القلب الشاكر. دي كلها أنواع من قلب طيب. قلب ما عندوش أصنام داخلية، قلب بيحب ببساطة، قلب شاكر، قلب مش منتظر حاجة تحصل، قلب مدرك إنه عبادته هتخلي الحاجة تحصل. الشعب لم يهتف عشان السور يقع، الشعب هتف قبل ما السور يقع. عيد صياغة الجملة دي. الشعب ما هتفش عشان السور وقع، الشعب هتف فالسور وقع. عارفين ما بتكلم عليه؟ بتكلم على أريحة. الشعب ما هتفش عشان السور وقع، السور وقع هي نو. الشعب قال هي فالسور وقع. لما الشعب قال هي السور كان في مكانه عالي. الشعب لما قال هي للرب، لما هتف للرب في اليوم، فاكرين في اليوم السابع، الشعب لما هتف هي كان المرض هو هو، كان التحدي هو هو، كان الحرب هي هي، بس الشعب هتف قبل ما السور يقع فالسور وقع. عبادتك بتثبت السماوات فوقيك فبتثبت المعجزة في أرضك، ورب عايز يطيب قلبك عشان تعرف تهتف قبل ما السور يقع. رب يطيب قلبك لأن قلبك المتطيب بالرب، متطيب بشكر إلهي، بحمد إلهي، مش ماشي بحجارة تقيلة، مش ماشي بأحزان تقيلة، مش ماشي بأفكار قديمة، لكن طيب وراء الرب، طيبوا قلب أورشليم. ليه؟ لأنه جهادها قد كمل، أنا دفعت ثمن كامل أرد ضعفين، عوضا عن أزمنة ضاعت أو فرص ضاعت أو خدمات يا ريتني كنت عملت كذا، عوضا عن كل ده أرد ضعفين، لأنه هو بيطيب القلب فبيستجيب، بيطيب القلب فبيسكت إبليس ساقط كالبرق من السماء، بيطيب القلب خليك تضحك على الزمن الآتي لأن قلبك طيب وراء الرب. انتوا هنا كاني عايز انزل واكد لحضرتك واحط عيني في عيني حضرتك وفي عين حضرتك واقول لك رب عايز يطيب قلبك، عايز يضع ايده على قلبك كده ويسكب محبه ويسكب رضا ويسكب نعمه. هذه هي مشيئه الله من جهتكم. عارفين في سالونيك الاولى 5 انك تشكر رب كل حين، انك تفرح في كل حين، دي مشيئه الرب من جهتك. ليه؟ لأنه القلب ده بيعرف يسبح، بيعرف يحمد، بيعرف ينسى نفسه، فبيعرف يسبح بجد ويعرف يفرد أجنحته. وفي حالة دي من الطيب القلب المعجزة بتحصل طبيعية، السور بيقع لأن قلبك طيب، متطيب بالرب. مش طيب يعني أنت راجل طيب، لا، متطيب بالرب، في طيب نازل عليه، في دهنة محبة ونعمة نازل عليك. ورب حريص يقولك أنا عايز أفرح قلبك، عايز أطيب قلبك. رب يستجيب، رب يوقع إبليس من على حياتك، من كل حاجة كانت عالية، من اكتئابات، من أحزان، ورب يخليك تضحك على الزمن الآتي. فما تخافش من أزمنة جاية، رب طيب لك، رب طيب لك. أنا مش بكرر جملة عشان الأسطوانة علقت، أنا بكرر جملة لأن حريص أنها تشرب جواك في وسط الدوشة، في وسط الزحمة، في وسط الموتور اللي شغال. رب طيب لك. أكمل. صوت صارخ في البرية، آية 3، في صوت حاصل في الزمن ده، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا، كل وطاء يرتفع، كل جبل وأكمة ينخفض، يصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. أختي حطت آية 5، أنا قبل ما أقرأ آية 5 في كلمة فيه في آية 5، شايفين هذه؟ فيه دي نتيجة فيعلن، أوكي؟ ففيه دي نتيجة للي قبليها، فحرجة عارة اللي قبليها. كل وطاء يرتفع، كل جبل وأكمة ينخفض، يصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب. ارفع ايدك معي. رب هديك طرق جديدة في وسط المعوجات، في وسط العراقيب، في وسط الأمور اللي

رحلة وتنزل كل جبل كل أكمة كل حاجة كل وطاء كل انحناءات كل حاجات إبليس داس عليها الفترة السابقة كل حاجات بتتكعبل بتتكعبش معوجات وعراقيب في اسم الرب يسوع، لأن الرب يريد أن يعلن مجد الرب على حياتك. في طرق جديدة رب يفردها لحياتك، خليك رافع إيدك لو قادر، لو مش قادر ما فيش مشكلة. في طرق جديدة رب يسكبها على روحك، في طرق جديدة رب هيديها لقلبك ولعينيك ولأفكارك، فالعراقيب هتبقى سهلة والمعوجات هتبقى مستقيمة، تصير طرقك سهلة ومستقيمة لأن كل معوجات تصير مستقيمة، لأن رب يريد أن يعلن مجده على حياتك. فيعلن مجد الرب، فوانت قاعد كده ارفع ايدك وقول فيعلن مجد الرب، فيعلن مجد الرب باسم الرب يسوع. يعلن مجد الرب على ده، ويعلن مجد الرب على ده، يعلن مجد الرب على شغلك. في ناس في مواجهات في الشغل في هذه الأزمنة، في بعض الأحيان في مواجهات في الارتباطات في هذه الأزمنة، في بعض الأحيان اعلن فيعلن مجد الرب. المعوجات تصير مستقيمة، العراقيب تصير سهلة، فيعلن مجد الرب. في مواجهات على النجاح في الحياة العملية باسم رب يسوع، فاعلن فيعلن مجد الرب باسم يسوع. أيا كان نوع المواجهة بليز نشن صلاتك، فيعلن مجد الرب باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع باسم يسوع. تقدر تنزل إيدك لو تعرف لو تحب. أؤمن بطرق جديدة رب يديها لأولاده. لو احنا ماشيين في سلسلة في يشوع زي ما كنا بنحكي من بقالنا أسبوعين، وده تالت أسبوع، أنا مش ماشي سلسلة دراسية، أنا ماشي سلسلة فيها إعلان رب بيعمل إيه. فرب كان بيدي طرق جديدة لأخذ الأرض، لأن طرق كنعان غير طرق البرية. طرق البرية مليانة دوران، طرق كنعان مليانة امتلاك. ورب بيدي نقلة في النضوج ونقلة في السلطان ونقلة في الوقفة عشان تمشي في طرق ما مشيتهاش قبل كده. حكينا فاكرين لما قال اعمل 2000 ذراع ما بينكم وبين تابوت العهد، اللي ما حضرش الاجتماعين اللي فاتوا يبقى يسمعهم بعدين، مش مهم دلوقتي. فاتحرك وراء الرب لأن حدي قلبك طرق جديدة مليانة نصرة. مفتاح انتصارك في تحديات قديمة هو طرق جديدة. فميل ودنك واسمع عايز تقول لي ايه. كان عايز ادي امثله، وممكن تكون امثله بسيطه. لو في قيد معين في حياتك وتصلي وتحب وتحضر اجتماعات ولسه القيد معلق، ميل ودنك قول له يا رب اديني طرق جديده في حسم هذا القيد. طرق جديده، الطرق الجديده بتكسر الانيار القديمه، الطرق الجديده بتكسر دورانات انت لفيت فيها كتير. مش بس قيد، مشاكل في البيت او علاقه مش محلوله. في ناس كده بيعاني من علاقات ما لهاش حل. وشوشكو جميله، بعض الحين بقول جمل وفي ناس ببقى عارف ان انا ايه الكلمه وصلت لحته. اول ما تلاقي حاجه كده ومش محلوله ما لهاش مخرج، مش عارف تتعامل فيها ايه، قول له اديني طرق جديده. الدورانات القديمة، اللعنات القديمة، الأمور الغير محلولة، رب يديك طرق جديدة فتنتصر انتصارات مختلفة عن الزمن السابق. عشان كده قال أنا المعوجات والعراقيب والجبل والأكمة والوطاء أنا بسوي لك الأرض عشان أديك طريق، قومه طريقا للراكب في القفار. Are you here؟ في سكة، في صوت خارج، وفي قومه في القفر سبيلا لإلهنا. فالحتة الملفوفة أنا هجعلها لك مستقيمة، أنا هديك طرق جديدة عشان ده بيقوم طريق للرب في أرضك. فيعلن مجد الرب، فيعلن مجد الرب. مرة تاني أنا عايز أرمي في حضنك وفي حضنك هذه الآية، رب عايز الفيه دي تحصل. فيعلن مجد الرب في كل حاجة في حياتك، فيعلن مجد الرب في خدمتك، فيعلن مجد الرب في صلواتك، فيعلن مجد الرب في اوضتك. فالفه دي هتحصل لانه هديك طرق جديده، وكل طرق جديده بتخلي الفه تحصل. اللي دخل اجتماع دلوقتي مش عارف يعني ايه فه بتحصل. فيعلن مجد الرب. الفه دي نتيجه للطرق الجديده الرب يفتحها في حياتك. فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معا، لأن فم الرب قد تكلم. فالحواليك حيروا أنه بقى في طرق جديدة ومجد الرب استعلن.
مجد الرب في العهد القديم مش كلمة طايرة في الهواء. خلي بالك انه انا ليه واقف حتة، لانه دي قلب الرب انه يعلم.

مجد الرب، الخليقة أصلا منتظرة استعلان مجد الرب. فلو خدنا الآية من رومية 8 أن الخليقة منتظرة استعلان مجد الرب، وفي آية في إشعياء 40 بتديك استراتيجية إيه اللي يخلي يعلن مجد الرب، تكتشف حاجة أن إعلان مجد الرب، فاكرين الخليقة تنتظر استعلان أبناء الله، أن أبناء الله يستعلنوا بمجد الرب في حياتهم، ده نتيجة لأن هم بقوا ماشيين في طرق جديدة لم يمشوها من قبل، ميلوا دانهم على الرب وقالوا عايز تقول لي إيه؟ عايز تقول لي ايه؟ مش محتاج اذكرك، فاكرين يشوع عمل ايه؟ لان دخول أريحة مختلف، قبل ما يخش أريحة حصلت مقابلة، وهذه المقابلة مش زي الحروب القديمة، مش زي المواجهات القديمة، مش زي طرق البرية او زي ما موسى في البرية. هذه المقابلة حطت يشوع في المكان الصح في الحرب اللي جاية. أأنت لنا ام علينا؟ فاكرين القصة؟ هل أنت لينا أم علينا؟ قال ولا كده ولا كده، أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. ومداله استراتيجية مش طبيعية، امشي 7 أيام حوالين السور، هنحكي بعد دقايق، وكفي اليوم الأخير لف 7 مرات، وفي الآخر اهتف، هتفوا والسور واقف. بكرر نفسي، بس القصة كلها أن هذه الاستراتيجية هي طريقة جديدة موسى ما عملهاش، ما حدش عملها قبل كده، بس وهو واقف قدام رئيس جند الرب، رب يكلمه. احد الحاجات اللي بيبقى نفس قلبي نفسي فيها، مش علشان اي حاجه تاني، قلبي نفسي فيها، نفس قلبي فيها، نفسي انها تحصل من قلبي. 6 جمل ممكن يطلعوا ب3 كلمات، هم انه كثيرين قبل ما يستنوا كلمه نبويه من خادم يسمعوا كلمة نبوية من الرب مباشرة. شفتوا بقى نفس قلبي في إيه؟ قلبي نفسي في إيه؟ إنك تسمع كلمة من الرب تعمل إيه قبل ما تسمع كلمة نبوية من خادم؟ لأن سماعك كلمة مباشرة من قلب الرب بيحطك في المكان الصح. يشوع موسى كان نبي بالنسبة له، لكن مع غياب موسى يشوع ما عندوش حل غير أنه يقف قدام رئيس جند الرب مباشرة. مش لازم الموسى بتاعك يموت علشان تقف مباشرة قدام الرب، مباشرة قدام الرب، رب عايز يكلمك مباشرة قدام الرب، رب عايز يديك طرق جديدة لم تسمع بها من قبل. ما حصلش قبل كده انهم لفوا حوالين السور 7 مرات وفي اليوم السابع 7 مرات قبل ما يهتفوا قدام الرب، بس دي طرق جديدة. فيعلن مجد الرب، يستعلن مجد الرب. مجد الرب في العهد القديم ما كانش حاجة طايرة في الهواء، كان حاجة ملموسة. فاكرين انه كان سحاب، كان حاجه لها تاثير، بيغير القوانين الطبيعيه، الكهنه ما قدروش يقفوا، كان لها تغيير في الشخصيه. موسى اللي قاعد في هذا السحابه تغير، بقى رجل حليم جدا وجلد وجهه صار يلمع. فلو اقول مجد الرب دي مش كلمه، فاهمين يعني ايه؟ دي مش كلمه كده الجو كان لذيذ. نو مجد الرب يعني حاجة ملموسة لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، حاجة ملموسة. عمري ما انسى في اجتماعات كذا مرة الحقيقة ده حصل، كان في شهادة كده يقول لي أنا مش قادر، قلت ارفع إيدك بس أنا مش قادر أرفع إيدي لأن مدرك لو رفعت إيدي هخبط فيه، فكان خايف يرفع إيده لأنه لو رفع إيده هيخبط فيه. هو ده مجد الرب، أو إدراك مجد الرب، حقاً الرب في هذا المكان وما كنتش واخد بالي. هو إدراك مجد الرب أنك تبقى مدرك أنه موجود لدرجة أنك لو هترفع إيدك هتخبط. مجد الرب مش بس إدراك ملموس، هو إدراك بيغيرنا. واقف قدام مجد الرب، ناظرين مجد الرب وجه مكشوف نتغير. مجد الرب بيغيرنا، موسى بقى بجلد وجهه يلمع، صار حليم جداً. مجد الرب حاجة تقيلة، عشان كده اسمه تقل مجد، خلى الكهنة مش قادرين تقف. المجد في العهد الجديد مختلف، المجد بقى متشخصاً، عارفين كده؟ المجد بقى متجسد، المجد بقى متاح ومتجسد ويمكنك التعامل معاه. المجد بقى يسوع، رأينا مجده مجداً كما الوحيد من الآب مليان نعمة. النعمة والمجد مربوطين ببعض جدا، عشان كده الرب يطيب قلبك بالنعمة عشان تختبر المجد. زمان كنا بنقول ترنيمة نعمة ومجد، نعمة. أنا بالنسبة لي كان ترنيمة التشفع، فاكر

حتى أول مرة خرجت في مؤتمر كنا في بيت إيل في الكنيسة وقتها، في الكنيسة الصغيرة بتاعت بيت إيل، فاكرين الكنيسة؟ أوكي، تعرفوا بيت إيل؟ مش خدمة المنيا، بيت إيل اللي في أليوب، في قاعة صغيرة جدا. ده كان كان كان المؤتمر بتاعنا العام، أول مرة كان وعظ عن الكلمة كان عن نعمة ومجد، وطلعت ترنيمة نعمة ومجد، هي عبارة عن هتاف نعمة ومجد. ليه؟ لأن النعمة مربوطة بالمجد. القلب المطيب بالنعمة بتعامل مع المجد بسهولة. القلب المشغول بحاجات تانية، جواه أصنام، جواه شكاية، جواه شكوى، مش قادر يرفع عينيه للنعمة اللي نازلة من ملئه. نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة، عشان كده النعمة والمجد مربوطين بيه. رأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مليان نعمة ومليان حق. المجد مش اوكي، المجد في يسوع قصه تاني خالص. يوحنا 17، انا وشك مشجع. يوحنا 17، لا انا بتكلم بجد، مش يوحنا 17 آية 22، انا قد اعطيتهم المجد. 17:22، انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. اللام النهارده حروف الجر كلها، انا ما اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليه؟ ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. العربي مش واضح. ليكونوا واحدا معانا كما انا، زي المجد هو اللي ما بيني وما بينك ايها الاب، انا اديتهم المجد عشان يكونوا واحد فينا. المجد هو الاسمنت اللي بيلزقك بالرب. عشان كده يسوع أخذ جسد، المجد بقى متجسد، المجد بقى واقع، المجد بقى يمكنك التعامل معاه، المجد بقى متاح ليك في أي لحظة، لأن هو يسوع الساكن فيك المتاح ليك في البيت مش بس في الاجتماع. المجد متاح ليك. المجد مش فكرة لذيذة. أذكرك بإشعياء 40، قال لك أنا بعمل طرق جديدة، مش معوجة، مش معرقبة، علشان يعلن مجد الرب. فرب بيعلن طرق، بيعمل طرق جديدة في قلبك من كل دورانات سابقة علشان يعلن مجد الرب. التارجت يعلن مجد الرب في حياتك. ليه؟ لأن في العهد الجديد المجد متاح شخصا في واحد اسمه يسوع المسيح. المجد يمكنك التعامل معاه شخصا في واحد يمكنك التعامل معاه. المجد تجسد شخصا، بقى متاح يمكنك التفاعل معاه. بس هذا المجد مش حاجة طايرة في الهواء. المجد ده بيغيرني، المجد ده بيقودني، المجد ده بيقوم رافعني، المجد ده بيقوم قوته أقوى من الطبيعي في حياتي. فأنا جوايا حاجات معلقة لسه بيوقعها، زي ما الكهنة ما قدروش يوقفوا في مجد الرب. فالمجد مش حاجة زيطة، أو المجد مش حاجة صمتة. المجد حاجة قوية لها تأثير، لدرجة أن يسوع بيقول لك أنا قد أعطيتهم. أعطيتهم دي يعني مش ده للمؤمنين. أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، علشان زي علاقتي معك واحد هم يبقوا واحد فينا. يشوع 5، أنا هختم. يشوع 5 حصل حاجة. أول ما عبروا وحصل الختان اللي احنا حكينا عليه المفروض المرة فاتت، رب يقطع بيدحرج عنك. فاكرين بيدحرج عنكوا عار مصر؟ ده الجلجال. رب بيدحرج عنك. إبليس ملوش حق في حياتك وانت ماشي وراء الرب. إبليس ملوش، بيدحرج عنك. حد يحب أحزان تدحرج من على حياته؟ اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر. آية 9، فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم. دي محطة بتعدي عليها في بعض الحين مرات، والرب يقوم مدحرج عنك حاجة، بعد كده تعدي عليها مرة تانية عشان يدحرج منك حاجة تاني، بعد كده تعدي عليها مرة تالتة عشان يدحرج منك حاجة تالتة. فالرب عمال لاير ورا لاير بيقشره من على حياتك، بيقشر لايرز اتحطت على حياتنا لفترات طويلة، فبيدحرج عنا كل حاجة ليها علاقة بمصر. مش مصر الطبيعية، لكن مصر الروحية.
فحل بنو إسرائيل في الجلجال

شوف الفقره اللي جايه دي فقره مهمه قوي. فحل بنو اسرائيل في الجلجال وعملوا الفصح في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء. ده اول فصح يعملوه في ارض الامتلاك. اي فصح عملوه قبل كده في البريه كان فصح خلاص او فصح حريه، لكن الفصح ده كان فصح امتلاك. كلمه فصح يعني عبور، عارفين كده يسوع هو فصحنا، يعني يسوع هو عبورنا، يسوع هو في حاله عبور مستمر لحياتك. حالتك بتتغير ليه؟ لان يسوع عبورك. حالتك بتتغير ليه؟ لان يسوع عبورك. مفيش ياس ليه في المسيحيه؟ لان يسوع عبر الموت، والموت هو اقوى قوه ممكن تحبسك، يسوع عبرها ليك، فيسوع عبورك. ايا كان ما تمر بيه في هذه الازمنه لك عبور لي، هتعدي فوقيه، لان يسوع عبورك هو فصحنا. فالفصح في العهد القديم احتفلوا بيه كذا مره، النهارده يسوع مش محتاج يبذل دمه مره تاني، لان هو يسوع قدم نفسه بروح ازلي وعبر الموت ليك. عشان الجانب الاخر من القيامه او من النصره هو الجانب اللي بياخدك ليه وانت مستخبي فيه، هو عبورك، هو فصحك. فالشعب في العهد القديم كان بيعيد الفصح، الفصح هو عبور، عيدوا الفصح بعد ما عبروا البحر الأحمر، عيدوا الفصح بعد ما عبروا الأردن، هو عبورنا. وهذا العبور عبور، فاكرين لما الرب رش الدم على الأبواب العهد القديم في شعب الرب في العهد القديم، ثلاث حاجات عبروا، كلكم سمعتوني بقولهم، المهلك عبر عنهم، الرب عبر وقف على الباب، تقرا كده، الرب انا اعبر واقف على ابوابهم. فالرب عبر وقف على الباب، المهلك عبر عن الباب، وهم عبروا البحر الاحمر. هو ده الفصح. فالفصح حاله عبور، ان ابليس يعبر عنك، الرب يعبر في ارضك وانت تعبر لارض جديده. هو ده كلمه فصح. كل مره تقرا كلمه فصح في العهد القديم او في العهد الجديد، في العهد الجديد مذكوره من خلال يسوع المسيح، هو حاله عبور مستمر. كني عايز انزل وحط ايدي على قلبك واقول بص، في عبور لقلبك، في عبور لنفسيتك، في عبور لافكارك، في عبور للحته اللي انت حاسس انك حبست فيها. يسوع عبورك، هو فصحنا. انتوا جمال، مفيش ياس، مفيش حته انا دخلت في حته مش عارف اخرج. هو عبور للموت مخارج، لان هو فصحنا. فأول حاجة عملوها بعد ما عبروا الأردن، عملوا فصح. تاني حاجة جميلة جدا بحبها جدا، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح فطيرا وفريكا في نفس ذلك اليوم، انقطع المن في الغد. هللويا، يوحنا بيقول هللويا. ما أعرفش عنكم، بس لو أنا موجود في وسط الشعب هتضايق. أنا متعود أخرج الصبحية ألاقي المن نازل، أما أكل من المن كل يوم، وربنا لذيذ بدينا من كل يوم، أخش أرض الوعد المن يتقطع. ده برضو كلام حد فهم حاجة؟ ما أعرفش عنك، بس أنا بالنسبة لي يعني التكنولوجيا دي محتاجة جد ذهني ليها، لأني أنا مدرك إن في حاجات كثيرة بتحصل في حياتي عبارة عن من، عن عطية بتنسكب على حياتي بدون ما اعمل فيها حاجه. وهو ده من عطيه بتنسكب على حياتي بدون ما اعمل فيها حاجه. بخرج الصبحيه الاقي من نازل، بس المن ده بركه طفوليه. بركه طفوليه، الرب عايز يباركني، بس بركه فيها نضوج الابناء اللي بيورثوا بيمتلكوا الارض، اللي بيغيروا طبيعه الارض، اللي بيستصلحوا الارض. اعمل الارض، فرب يقوم مغير أرضك، لأنك أنت مش بتستقبل بركة طفولية بالنعمة. ورب عنده من لكل حد فينا، لكن رب يقولك أنت بتتنقل معايا الأرض فيها بركة مواريث، بركة نضجة لأبناء. Are you here؟ بركة نضجة. انقطع المن في الغد عند أكلهم من غلة الأرض، ولم يعد بنو إسرائيل، لم يكن بعد لبني إسرائيل من طفولية البركة لامتلاك البركة. هو ده اللي الرب عمله أول ما دخله. ورب يدعونا لحتة كده،
من طفولتي.

النعمة فاكرين لما بولس قال كن لما كنت طفل كنت كطفل أفطن كطفل أفتكر كطفل أتكلم لكن لما صرت رجلا لما عبرت الأردن فأنا كنت طفل وراء الرب كطفل أتكلم كطفل أفطن لكن لما عبرت الأردن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل فالمن اتقطع. هللويا. الرب ينقل كنيسته للنضوج صدقوني في نضوج. أنا بكلم حضرتك في حالة نضوج مختلفة عن السابق. انفض التعودات القديمة. لما نفسك مش مدرك اللي الرب سكبه في حياتك بتدور برغم أنك مدعو لامتلاك كنعان لكن بتدور في البرية برغم أن الرب سكبه في حياتك يعيشك في كنعان. هقول الجملة دي مرة تاني. رب يسكب في حياتك حاجات تعيشك في كنعان. تعودات بتلفك في رب يسكب في حياتك ودائع تعيشك في أرض البركة وأرض السلطان أرض الاستخدام أرض الانتصار المستمر. تعودات ذهنك وعدم إدراكك واللي نعرفه أحسن ما نعرفوش والزقاق القديم بيخليك تعيش في البرية ومن لكن جواك والوديعة الموجودة جواك تعيشك في كنعان. فهنيك أنها تتفتح وده جزء من الاستعلان أبناء الله. الخليقة منتظرة هذا الاستعلان أن أبناء الله يكتشفوا أنا ليا طرق مختلفة مليانة انتصار مختلف. عشان كده بعديها طوالي بعد ما المن اتقطع الرب متقابل مع يشوع رئيس جند الرب قابل يشوع كل ده في يشوع 5. يشوع 5 فبريكة كده بيقول لك النقلة اللي حصلت أول ما عبروا الأردن إيه؟ ختان مع قطع من مع فصح مع مقابلة مع رئيس جند الرب طرق جديدة. ده يشوع 5. ما عرفش عنك بس أنا بحب استراتيجيات الرب. رب الكتاب استراتيجي جدا. يشوع كتاب استراتيجي جدا. فبيقول بص أول ما عبروا في حاجة بتتقطع بيدحرج عنك العار بيقابلك في فصح يسوع هو عبورك بتقطع المن لأن حالة بقت مليانة نضوج. تعالى لي حبيبي أنا رئيس جند الرب حديك تعمل إيه. مرة تاني كنيسة الرب بتخش على مرحلة من النضوج مش بس في وسط الاجتماعات. الاجتماعات بتقوم مورياك نور أو معين أو حضور معين أو مسحة معينة بس أنت بتعيش حياتك يوم وراء يوم مدرك أنك بتميل وبتسمع فالحاجات المعصلجة والمعوجات ما هو دي البرية والعراقيب تبقى مستقيمة فيعلن مجد الرب. فاكرين آية فاكرين الفه فيعلن مجد الرب لأن بقى في طرق مستقيمة. إيه اللي خلى في طرق مستقيمة؟ أنا ميلت ودني ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ماذا تريد أن تقول لي؟ إيه الطريقة الجديدة؟ طرق جديدة بتكسر الدورانات القديمة. طرق جديدة فبتعمل زقاق جديد فبيكسر الزقاق القديم والخمر القديمة. هللويا. يشوع 6. هم ليه لفوا 7 أيام؟ ما كنتش منتظر اسمع اجابات يعني بس بخليك تسال جواك. ما اعرفش انا طب ايه معنى 7 أيام بالنسبه لنا النهارده؟ يعني لفوا صامتين قالوا ما حدش ينطق بكلمه 7 أيام حوالين السور وفي اليوم السابع لفوا حوالين السور 7 مرات. يعني مدركين اللي كان بيحصل مدركين حاله الصمت. يعني الجوه اريحه مستنينهم يهاجموا وهم بره أريحة يعني جيش أريحة واقف على سور أريحة بيشايف شعب جاي يمتلك أريحة ومنتظر أن يحصل حرب منتظر يحصل. وفاكرين رحاب قالت إيه؟ إحنا زابت قلوبنا إحنا عارفين أنكم هتكسبونا. فهم واقفين على السور منتظرين أنهم يتم اقتحامهم وشعب الرب هبقى هنخش نحارب معايا عصايا معايا سيف. والرب يقول له بس اصحى من النوم. كانوا بيعبدوا الرب بالشريعة نمرة واحد وبقى كده لفوا بصمت محدش ينطق كلمة. لفوا حوالين السور أسوار أريحة أسوار كبيرة لفوا حوالين السور ورجعوا خيامكم. حط نفسك مكان واحد محاربي أريحة واقف على السور بتفرج على شعب كامل

مش المحاربين بس، شعب كامل معدي، متهيألي شعب كامل، شعب كامل معدي حوالين السور صامت ودخلوا يناموا. ايه خلاص كده خلصت؟ العسكري اللي فوق السور خلصت كده؟ تاني يوم الصبحيه انا واقف على السور عشان هنحارب النهارده، لفوا حوالين السور ودخلوا يناموا. لو انا بقى واحد من الشعب اليهودي من الشعب الموجود، طب وبعدين يا عبد العزيز يا يشوع هنلف كده كتير؟ احنا كنا بنلف في البريه، احنا كنا بنلف في البريه، احنا هنلف كده كتير؟ وزي ما يكون، خلي بالك ان حاجات كتيره ممكن تسمع وابليس يقوم ارجع ارجع، ما فيش حاجه جديده بتحصل. ما انت كنت بتلف في البريه، ما انت بتلف حوالين السور دلوقتي، ما فيش حاجه بتحصل. في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس بصمت. واللي انا عايز اركز عليه هو الصمت. قال لهم كونوا ساكتين، فاكرين القصه دي؟ تسيرون في دائرة المدينة جميع رجال الحرب، يبقى مش كل الشعب، رجال الحرب بس، حول المدينة مرة واحدة، هكذا تفعلون 6 أيام. النهاردة بالنسبة لي إدراك السبعة أيام، بالنسبة لي لما بطبق ده على النهاردة، لو في أريحة في حياتي وأنا أريد أن أمتلكها، وفي طريقة جديدة من كلمة بتقول أخشها إزاي، قبل ما أهتف أنا محتاج أدرك أو أشحن روحي بحضور الرب أو بتابوت العهد اللي بيلف معايا حوالين هذا السور. إن السور ده متحاصر بحضور ربنا قبل ما أهتف. إن روحي اللي بتصلي من أجل موضوع، أنا بترجم النهاردة بقى مش بترجم قصة أريحة، روحي اللي بتصلي من أجل موضوع، روحي بتحاصر هذا الموضوع بحضور ربنا قبل ما اهتف. انتوا هنا؟ السور اتحاصر، السور اتحاصر بحضور ربنا اللي كانوا والصمت جاي من ادراك داخلي، من شحن الروح الداخلي. عشان كده قال لهم كده، لا يسرع فمك بنطق كلمات قدام الرب. خلي روحك تدرك قبل ما تهتف هتاف طبيعي، قبل ما تصلي صلوات طبيعية، خلي روحك يسكن ويهدى ويشحن، لو جاز تعبير يشحن إدراكه بالحضور الإلهي. هقرأ لكم الآيات في سفر الجامعة لأنه وشكم جميل. عارفين سفر الجامعة؟

في سفر الجامعة في كتاب المقدس. جامعة خمسة، احفظ قدمك، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الرب. يعني خلي بالك، خلي بالك من مسيرك، احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الرب. فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. يعني قبل ما تقدم وتمشي في صلواتك وراء الرب، اسمع هو عايز يقول لك ايه. الاستماع أفضل وأقرب من تقديم ذبيحة الجهال، لأنهم لا يبالون بفعل الشر. لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلى نطق الكلام قدام الرب. كل ما بيزداد إدراكنا للرب الحاضر فينا سيد الأرض كلها، كل ما هيطلع مننا صوت بحسب تردداته هو مش تردداتنا إحنا، وتردداته هو بتوقع السور على النفوس وعلى الأمم وعلى الشعوب. كل ما بيخرج صوت مننا ما خرجش مننا قبل كده، لأن صوته هو مش إحنا، الأسوار المحيطة بينا بتقع. كل محدوديات سابقة ملهاش سلطان عليك. أنا بختم، حاصر المحدوديات، مش خلي المحدوديات تحاصرك. حاصر المحدوديات بإدراك إنك بتحيط بيها بحضور إلهي، عشان الصوت اللي خارج منك بيوقع كل محدودية في حياتك. لا محدوديات فيما بعد على أولاد الرب، لا يعصر الرب أمر، لا حدود للرب عايز يعمله، لا حدود للرب عايز يستخدمك ويستخدمك فيه. أنا عارف اتكلمت كلمات سريعة وراء بعض النهاردة، مش عظة يعني منمقة، بس أنا كنت بنشن جمل محددة. أنا مدرك أن الرب عايز يطلقها. رب يريد أن يطيب قلبك جدا، فأنفض التراب، لا دوران تاني، لا دورانات قديمة، لا عقلية برية. رب هديك سهم مبري، رجع لك سهم مبري في يده. فالعراقيب مش هتنجح أنها تلف في السهم بتاعك، المعوجات مش هتنجح تلف في حياتك. ليه؟ لأنه طرق الرب تبقى واضحة. فيعلن مجد الرب على كل بني البشر. فيعلن مجد الرب، طرق جديدة، لأن رئيس ملوك الأرض فوسطينا. أمين. رئيس ملوك الأرض، ترددات اللي خارجة منا تردداته هو بتوقع السور في مكانه. تعالوا نصلي مع بعض.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

رب انك تكلفنا باعظم تكليف على وجه الكره الارضيه واعظم مسؤوليه وثق فينا ان احنا نقوم بها، ان احنا نوصل صوته ورسالته لكل العالم مهما كانت الظروف اللي حوالينا، مهما كان العالم شكله صعب. لكن علينا مسؤوليه، والمسؤوليه دي مش هتتغير ابدا، ان احنا مع بعض نذهب ونكرز بالانجيل للخليقه كلها. رب ميزنا في قناه الكارما باقوى البرامج العربيه اللي موجوده على وجه الكره الارضيه لأقوى الخدام، برامج كرازية، برامج في الأبولوجيتكس، برامج للعيلة، برامج للشباب، كنائس مختلفة. الكارما فيها أكثر من 41 كنيسة بيتزاعوا على قنوات الكارما المختلفة. رب ادانا الإمكانية إن احنا نعمل كده. النهاردة ربنا بيشرفنا إن احنا مع بعض، انتوا وإحنا، نوصل بصوته بلغات مختلفة لـ2 مليار شخص محتاجين يوصل لهم الرسالة دي. يمكن بيفتكروا انهم يعبدوا ربنا لما يقتلوا او حاجات تانية مختلفة كتير، لكن النهاردة احنا عندنا الحل، عندنا الرسالة، رسالة الخلاص، رسالة الحياة الابدية اللي العالم محتاجها، اللي ابليس بيقومها بكل شكل، بيحاول يلهينا عن دورنا اللي احنا المفروض نقوم بيه، بيحاول يعطلنا بمشاكل في العيلة، بمشاكل مادية، بحروب حوالين العالم. وفي الوقت ده هو اكتر وقت الناس محتاجة فيه رسالة ربنا. عشان كده ربنا شرفنا النهاردة انتم واحنا ان احنا نقدر ناخد الرسالة دي بلغات مختلفة، والنهاردة نفتتح قناة جديدة اسمها الكارما All Nations، نقدر نوصل بيها بلغات مختلفة للشعوب المختلفة حوالين العالم. بشكر ربنا جدا النهاردة بيدينا الإمكانية نقدر نوصل بصوته للعالم أجمع زي ما هو وصانه، يذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. نبدأ مع بعض قناة الكارما All Nations. كن شريكا معنا من أقصى الشرق لأقصى الغرب، صوت واحد، صوت المسيح في الكارما All Nations.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين، بحييكم برحب بكم خلال شاشة قناة الكارما وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. بشكر رب جدا لأجل رسائلكم وتواصلكم، وفي البداية يسعدني ويشرفني يكون موجود معنا دايما ودوما باسم الرب يسوع المسيح حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، ومعد ومقدم معلم ومحاضر في البرنامج وفي أكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة. برحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربنا يباركك، وأنا كمان برحب حضرتك وبكل المتابعين والدارسين معنا في أكاديمية الكارما، ربنا يبارك جميعكم.
0: النهاردة بنبدأ موضوع في غاية الأهمية، وبعتقد هو من ضمن المواضيع اللي بتقف عائق عند البعض، عن التجسد. والفكرة اللي بتدور في ذهن الناس أنه كأن الله تنازل وتخلى عن وجوده في الكون وأصبح محصور في الجسد، فالكثير بيرفضوا موضوع التجسد تحت شعار تنزيه الله، وأنه لا يصح أن الله يتغير أو يتحول، لا يصح أن الله يكون في كيان مخلوقي الله خلقه، لا يصح أن الله يأتي في صورة ضعيفة يحتاج إلى الأكل والشرب وهو الإله الغير محتاج إلى شيء. أسئلة كثيرة جدا، لكن خلينا نبدأ مع حضرتك من المحطة الأولى. لما الشخص بيسمع كلمة التجسد في الإيمان المسيحي، ماذا تعني هذه الكلمة؟
1: الحقيقة عشان نعرف أحيانا الأبيض نحط جنبيه الأسود. أو العكس صحيح يعني صحيح. فخلينا نقول التجسد ليس هو ده نمرة واحد. ليس هو تطور، أي أن الإنسان ارتقى وصار إله.
0: نعم.
1: وليس هو استحالة، بمعنى أن الله تحول إلى إنسان. فدي أول حقيقة لابد أن نضعها نصب أعيننا ونفهمها جيدا. نحن لا نقول أن الله تحول إلى إنسان أو الإنسان صار إلها،
0: دي قاعدة أولى وقاعدة مهمة جدا.
1: أكيد
0: ما ألهناش إنسان
1: بالضبط كده،
0: وما خلناش الله مجرد إنسان.
1: تمام. إذا نحن لا نؤمن لا بالتطور ولا بالاستحالة.
0: نعم.
1: الشيء الثاني، معنى كلمة التجسد. التجسد يمكن أن نقول أنها حلقة الوصل بين السماء والأرض، لكي يأتي الله ويأخذ مكان الإنسان الساقط الذي كان عالقا في الشرور لسنين طويلة وصار مستعبدا لها، لكي يحرره ولكي يفديه ولكي يخلصه، كان لابد أن يكون إنسانا لينوب عن إنسان، لأن الذي أخطأ كان الإنسان. فالتجسد هو أن الله أخذ صورة بشريتنا وجاء دخل إلى عالمنا في عباءة الإنسانية. أي أن الله لم يتنازل، وهذا ما نسميه بنظرية أو فكر الإخلاء الموجود في رسالة فيليبي أصحاح 2 عدد 6 إلى عدد 9، لكنه أخلى نفسه. أي أنه هو الله.
0: نعم.
1: أخلى بمعنى أنه

0: لم يتحول نعم. أو لم يصير شخصا آخرا، لكنه نعم. ترك كل مجد السماء
1: نعم.
0: وجاء في صورة إنسان
1: نعم.
0: إذن ما تراه أنت هو في حقيقة الأمر الإنسان، الخيمة البشرية الخارجية الإنسانية التي تأكل وتشرب وتتعب وتعيا وتهان وتخان إلى آخره، كل هذا صورة الإنسانية. أتذكر جيدا كنت في أحد المناطق العربية بكرز مع مجموعة، وأعطيت كتاب مقدس لشخص أراده، فسألني وقال لي أليس أنكم كفرة؟ قلت له ليه؟ قال لي أنتوا بتقولوا أن ربنا بتاعكم، وهذا عايز أقول أن هذا الكلام سوء فهم حقيقي.
1: صحيح.
0: يأكل ربنا ويشرب. يأكل ويشرب ويتعب ويبكي ويقضي حاجاته، وتقول لي ده ربنا؟ إحنا ما قلناش أن ربنا بيأكل ويشرب ويتعب ويقضي حاجاته، ما قلناش كده خالص.
1: بالضبط.
0: فهذا سوء فهم حقيقي. والفهم العملي هو أن الله جاء دخل إلى العالم، ولما بنقول دخل إلى العالم أي أنه كان له وجود أزلي.
1: بالضبط.
0: ونتحدث في شبه جسدنا
1: نعم.
0: وصورة إنسانيتنا وهو الرب يسوع المسيح جاء إلينا في جسد
1: نعم.
0: حتى يكون مشابها لنا، فلما يأخذ مكان الإنسان يكون له الأهلية أن يقوم بهذا الدور. مش هينفع أن يجي الله يجي عشان يفدي إنسان بكل ألوهيته وكل عظمته وجلاله، نحن لا نقول هذا، لكن نقول أن هذا الإنسان كان في ذات الوقت هو الله
1: نعم.
0: أي أن الله لم يتخلى ويترك
1: البشر عن ألوهيته
0: أو يتنازل عن ألوهيته
1: نعم.
0: لذلك نحن نقول أن الجسد الذي يأكل ويشرب ويمرض ويعيا، أو ربما لم يعيا أو يمرض، لكن يتعب ويهان ويبكي إلى آخره، هذا هو الإنسان يسوع المسيح
1: نعم.
0: وليس الله، لأن الله نحن لا نحد في جسد ولا نختزل في إنسان
1: نعم.
0: ولا نحجمه طبقا لمفاهيمنا، لكن نعم. الله موجود في كل مكان، حال في كل زمان، لا يخلو منه شيء، فهو القادر على كل شيء والموجود في كل مكان. إذن التجسد هو ظهور الله في صورة الإنسانية، لذلك جاء وولد من عذراء لكن ليس بزرع بشر
1: نعم.
0: ولم يكن فيه خطية بالمرة.
1: واحد يقول لي هل في شواهد للكلام اللي حضرتك بتقوله؟ ما يعلل ذلك أو يبرهن عن أنه التجسد لا يعني تغير، التجسد لا يعني تأليه لإنسان، التجسد يعني أن الله ظهر في جسد زي ما حضرتك قلت؟ إيه الشواهد الكتابية اللي تبني عليها الأمر؟
0: الحقيقة قدامنا شاهدين من أعظم الشواهد، عبرانيين 2 وعبرانيين 4
1: نعم.
0: عبرانيين 2 بيقول من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، بيتكلم عن الإبن، عن المسيح،
1: عن المسيح.
0: لكي ليه يشبههم؟ طب ليه ما يجيش في صورة ملاك؟ طب ليه ما يجيش في صورة أخرى؟ قال لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، عبرانيين 2:17. أي أنه بهذه الكيفية يأخذ صورتنا ويختبر ويجوز ما نجوز فيه كبشر. ليه؟ لكي لما ينوب عنا أو يقف ككاهن أمام الله الحي يكون قادرا أنه يكون أمينا رحيما ويستطيع أن يكفر عن الخطايا. الشاهد التاني،
1: أنت جاوبت على سؤال بيطرحه البعض
0: نعم،
1: بيقولوا إن كنتم تعللون عقيدة التجسد على قدرة الله، أن الله قادر على كل شيء ويستطيع أن يتجسد دون أن يعني يصيبه أي شيء، لماذا لم يتجسد في حيوان ما، في شكل ملاك ما، في حاجة ما، طالما أنتم فتحتوا باب القدرة؟ فحضرتك جاوبت من الآية دي على هذا السؤال
0: نعم. وفي الواقع الذي أخطأ لم يكن حيوانا
1: بالضبط،
0: ولم يكن إنسانا آخرا
1: بالضبط،
0: لكن الإنسان هو الذي ارتكب الخطأ.

0: خطأ في حق الله. لذلك على الإنسان أن ينوب عنه إنسان، ما ينفعش حيوان ينوب عن إنسان أو إنسان ينوب عن حيوان.
1: أمين. طب ما واحد بيسألني يقول لي طب ما في العهد القديم كان الحيوان ينوب عن الإنسان، لماذا لم يستمر هذا الأمر؟ وبصورة السائل، لماذا احتاج الله إلى التجسد مع أن كان في مبدأ الكفارة من خلال الحيوان؟
0: الذبيحة الحيوانية كانت ذبيحة مؤقتة وظل للحقيقة الآتية،
1: وما عالجتش المشكلة،
0: ولكنها في ذات الوقت كانت تغطي الخطأ، عشان كده بنقول كانت كفارة للخطية، أي كفر أي غطاء، يعني ما صلحتش حاجة في الكيان الإنساني
1: بالزبط.
0: لكن غطت الخطأ والعيب لكي لا يراه الله، لكن
1: وغطت خطأ محدود.
0: نعم.
1: يعني نحتاج إلى كم من الذبائح لنغطي كل خطأ موجود، لأن هي بتغطي خطأ واحد.
0: نعم.
1: لكن المسيح كفارة ويغطي ويسأل لكل الخطايا العالم.
0: نعم.
1: تفضل.
0: الشيء الثاني أنه يقول لنا في لوقا
1: في عبرانيين 4:15
0: أو في الأول عبرانيين 4:15 لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، وكلنا عارفين اللغة العربية نفي النفي إثبات، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفتنا، يعني يقدر يرثي ويحس بينا وبضعفتنا، لكنه كان مجربا في كل شيء مثلنا، لكن
1: بلا
0: مش ما عدا الخطية، ناس
1: بتقرأ
0: الآية غلط، لكن بلا خطية.
1: بالضبط.
0: إذن الآيتين دول بيوضحوا بكل وضوح الشمس أن الله لما أراد أن يرسل البديل والمخلص والكفارة كان شخص المسيح هو البدلية، ولم تنفع وتوقفت كل الحيوانات وكل الذبائح الدموية لأنها لا تستطيع أن تكفر عن الخطايا لأنها كانت تغطي فقط، لكن العيب ظل كما هو.
1: يعني ما عجز فيه رؤساء الكهنة البشري
0: نعم
1: أصابه أو فعله باقتدار المسيح بصفته رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفات.
0: ضف إلى ذلك يعني لو حبيت تكمل في نفس فكرة الذبائح الحيوانية، كانت الذبائح الحيوانية دي الإنسان يقعد يذبح حيوانات إلى ما لا نهاية،
1: ما
0: ولا يوجد علاج حقيقي.
1: ما يعني الذبيحة الحيوانية لم تستطع، يعني غطت بس ما عالجتش،
0: سطرت الخطية لكنها لم تعالج.
1: زي ما واحد بياخد مسكن.
0: نعم بالضبط كده.
1: المسكن بيتعامل مع الألم، يسكنه شوية لكن ما بيعالجش المشكلة، تبقى المشكلة موجودة ويبقى الوجع موجود، بغياب المسكن يظهر الوجع.
0: عشان كده بمجيء الذبيحة الكاملة
1: اللي هو شخص الرب يسوع،
0: الإنسانية الفادي شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، توقفت كل هذه الذبائح الحيوانية.
1: أمين. في حد بيقف عند كلمة مجرى في كل شيء مثلنا، المقصود ايه مجرى في كل شيء مثلنا؟
0: معناها دخل في الألم، دخل واختبر معنى الخيانة لما خانه يهوذا الأسخريوطي،
1: شعر بالاحتياج المادي، الظروف الصعبة
0: أو الظروف الصعبة، يعني جاز في كل هذه الظروف مثلنا بلا خطية، يعني عانى ما نعانيه، لذلك يستطيع أن يعرف معاناتي لما أصرخ إليه. لكن تخيل واحد يعيش في برج عالي، ده احنا بنقول على اليوم على السياسيين وخصوصا احنا
1: عايشين في برج عالي،
0: عايشين في برج، يعني ايه
1: مش حاسين
0: يعني
1: بينا،
0: مش حاسس بالإنسان اللي يدوب زي ما بنقول من
1: بيعيش يومه،
0: يدوب عايش حياته، فبنقول ده ايه عرفه، ده مش حاسس بينا. لكن الله الذي جاز في كل مراحل إنسانيتنا لكي يكون قادرا أنه يخلص إلى التمام، كان مثلنا شبهنا في كل شيء بلا خطية. إذن نحن نتحدث هنا عن الإله الذي يشعر بي، الذي يعرف آلامي، الذي يسمع صرخاتي، وهذا هو الإله الذي أحتاجه. لا أحتاج إلى حيوان وإلى ذبيحة ثم أعود مرة أخرى ربما يوم أو يومين أو أسبوع لأكرر ذات الخطأ وأعيش عبد للخطية مستعبد لعدو الخير.
1: والحقيقة مش بس لا أحتاج إلى ذبيحة أو متكررة بدون علاج، ولا أحتاج لنبي جديد يجي يقول لي الله موجود ما أنا عرفته ويجي يحط لي شويه شعائر

0: أو فرائض دون أن يعالج المشكلة الأساسية اللي موجودة في داخل الإنسان وفي ضمير الإنسان، مشكلة السقوط والخطيئة.
1: نعم.
0: يعني ماذا يفيد في تغيير القانون إن كان المشكلة في اللي هيعيش تحت سقف القانون عنده مشكلة في داخلية؟
1: صحيح.
0: فكان الإنسان يحتاج إلى من يعالجه خارجا داخليا، لأن القانون موجود والقانون صالح.
1: نعم.
0: لكن مشكلة في الإنسان.
1: صحيح.
0: دخل المسيح على عالمنا بدون زرع بشري.
1: نعم.
0: وده اللي موجود في لوقا.
1: وده اللي بيقوله لوقا 1:35، لما جه الملاك وقال للقديسة المطوبة العذراء مريم: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ابن الله يعني مش الله خلف.
0: نعم.
1: ابن الله مش يعني معناها كان لله صاحبة وجاء منها ولد. نحن لا نعلم بهذا ولا نقول بهذا ولا نعترف بأن هذا الكلام حتى كلام حقيقي له معنى، بل هو إهانة لجلالة الله. لكن ماذا نعني بهذا؟ نعني ابن الله صورة الله، المعلن عن الله، الله المعلن.
0: نعم.
1: هذا ما نقصده بابن الله.
0: التجسد هو مبادرة محبة من الله، محبة مجانية.
1: نعم.
0: الله هو اللي خد المبادرة، على الرغم ان كان جوه الانسان احتياج لهذا الامر. موسى نفسه قال له اريني وجهك او اريني مجدك، لكن التجسد كان مبادرة إلهية معروفة سابقا من قبل تأسيس العالم.
1: نعم. هذا صحيح وهذا دقيق. وقصد الله من هذه المبادرة وهذا التجسد أن يصير الإنسان في حالة القداسة والبراءة مثل الله.
0: نعم.
1: لا أقصد أن يتحول، يعني لما بيقول إن بطرس الرسول في رسالته الثانية 1:4 لما بيقول: اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. البعض بيسيء فهم هذه الآية. كلمة شركاء الطبيعة الإلهية لا تعني أن الإنسان يصير إلها أو شريكا مع الله.
0: في تعليم للأسف بينادي
1: وده طبعا كلام ليس كتابي وضد الحق ويرفض رفضا تاما. لو كملنا الآية هنعرف
0: هاربين من الفساد.
1: بيقول هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إذا نبقى شركاء الطبيعة في إيه؟
0: قداسة.
1: في حياة القداسة التي تخلو من النجاسة والشهوة وكل ما في العالم. هذا هو المقصود. وليس المقصود أنك تبقى شريك الطبيعة الإلهية،
0: تبقى إله.
1: يعني تبقى إله واللي عمله ربنا أنت حضرتك تعمله. هذا كفر وهذا ابتعاد عن الحق وهذا إهانة لحق الله.
0: نعم. في يوحنا الأولى 4:9-10: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.
1: هذا ما نسميه مبادرة المحبة الإلهية.
0: نعم.
1: أي أن الله، بصوا أحبائي، المحبة ليست كلام، والكلام الذي نعتبر أنه محبة هو تعبير زائف،
0: استهلاك
1: واستهلاك. لكن المحبة الحقيقية كما يعلمنا الكتاب وكما اختبرها القديس يوحنا وبالروح القدس كتب إلينا، كل محبة لها عمل.
0: نعم.
1: وكل محبة لها تضحية، وهذا ما فعله المسيح. لم يقول إني أحبكم وأنا في السماء وأنتم على الأرض وعيشوا حياتكم وفي يوم الأيام تقابلوني، نهائي. لكنه جاء وأخذ صورة بشريتنا وظهر في عباءة الإنسانية ويسير معنا اليوم وكل يوم وحتى نهاية الرحلة في هذه الحياة. يعضدنا، يرسل لنا المعزي البراكليت، أي الرفيق الصديق الذي يقيمنا، الذي يسندنا لما نتعب وهنبقى هنقع في البرية. هذا هو ما يجعل عمل الله ومحبة الله في الإيمان المسيحي تختلف عن كل مفاهيم أخرى في كل ديانة أخرى في كل مكان في العالم. فمحبة الله هي التي دفعته ليأخذ جسدنا ويأتي في صورة بشريتنا لكي يقول: أنا حاسس بيك، أنا عشت زي ما أنت عشت، أنا شفت الحب وشفت الكراهية وشفت محاولات القتل وشفت التسفيه وشفت الاحتقار وشفت

0: الإهانة وتحملت العار، فقد جاز في كل شيء كأنه إنسان كامل، وإلا تبقى تمثيلية. لكن الله لم يأتي ليجعل ليتمم تمثيل أمر معين ويعمل نفسه كأنه بشر، لكنه جاء حقيقة. الله لا يعرف التزوير ولا يعرف التزييف، لكنها الحقيقة الواضحة أنه جاء نظيري ونظيرك، لكي لما أصرخ إليه يقول لي أنا اتخنت من يهوذا الأسخريوطي في يوم من الأيام، كل معايا، لكنه قدمني بثلاثين من الفضة. أنا أعرف معنى الخيانة، فلما أبكي إليه يستطيع أن يرثي كما يقول كاتب العبرانيين لضعفاتنا. فمحبة الله كانت محبة عملية.
1: نعم.
0: المحبة العملية أنك تنزل للآخر.
1: نعم.
0: هذا هو التجسد. يعني التجسد في
1: مش نزول جغرافي
0: لا
1: أو نزول حركي، عشان بس البعض بيصطاد العبارات.
0: التجسد في عمق معناه الأصيل هو أن العالي جدا، المرتفع جدا، القادر على كل شيء، الموجود على كل شيء، الخالق ينزل إلى حيث مخلوقاته تكون، يعينها، يحبها، يعضدها، ينتشلها إذا سقطت. هذه هي المحبة الإلهية. هذا هو الله يا أحبائي الذي كان يتكلم عنه الدكتور الفاضل في الأيام السابقة سامح عزيز، لما قال عمرك شفت ملك مبتضع؟ الاثنين ما يجوش مع بعض
1: بالضبط.
0: الملك ده
1: في سؤال هنا
0: عبيد.
1: في سؤال هنا على نفس النقطة، الأستاذ محمود أحمد رضوان بيقول الكلام اللي انت بتقوله يعني مخادع، متأسف. كيف الله ينزل في صورة البشر وتقول أن الله لم يأكل ويشرب؟ عيسى عليه السلام كان يأكل ويشرب ورضع من صدر السيدة مريم. معنى التجسد طبعا هو كاتب كلام غلط إملائيا، فمش قادر أفهم، يشرح كلام مش عارف معناه. أنت بتشرح يعني بتشرحه كلام أنتم مش عارفين معناه.
0: هو في واقع الأمر للأسف الشديد،
1: اسمع الإجابة يا أستاذ محمود أحمد رضوان، احنا بنحترم كل فكرة وكل سؤال، أرجو أنه لما تطرح السؤال اطرحه بدون التجريح أو الإهانة، لأنه ده يقلل من قيمة السائل ومن قيمة السؤال. احنا بنتكلم في عقيدة وإيمان، مش في أمور شخصية. نختلف لكن نبقى مع بعض ناس بتحترم بعض. بكل احترام هنجاوبك على السؤال اللي انت سأله. تفضل حضرتك الاستاذ. هل في تناقض في الكلام؟
0: هو واضح كل الوضوح ان الاستاذ محمود لم يتابع ما قلته من البداية في حقيقة التجسد وما هي. واضح انه لم يفهم ما قلته ولا يعني بنت كلمة واحدة. لكن قلنا ان المسيح الذي انت تراه كان في صورة إنسانيتنا يأكل ويشرب ويتعب، أنا قلت كده، ويخونوا أقرب الناس، قلنا هذا. لكن في ذات الوقت هو الله الذي ظهر في الجسد، يعني ما تراه أنت، وعشان كده استخدمت تعبير عباءة بشريتنا، اللي برا بشر، لكن هو الله، أي أنه يستطيع أن يشفي، أن يقيم من الموتى، أن يقبل العبادة، أن يغفر الخطية، أن يدين الناس، أن يتحدى قوانين الطبيعة، أن يأمر الأرواح الشريرة فتخرج، أن يسير على الماء كاسرا قوانين الجاذبية، أن يأمر الريح فتتوقف. من هذا؟ هل هذا هو إنسان؟ حاشا، هذا هو الله خالق الطبيعة. إذن هو كان الله الكامل لكن جاء في صورة البشر، ولذلك كان لابد عشان ما تبقاش تمثيلية، واستخدمت هذا التعبير، لكي يكون كل ما يقدمه حقيقي، جاء من عذراء، ولد كما لو كان إنسانا تماما، لكنه بدون زرع بشر وبدون خطأ أو خطية، كان كاملا، وكان وإن كان يأكل لكنه لم يحتاج إلى الأكل، وإن كان يعيش لكنه كإنسان فقط كان يؤدي هذه الأمور لكي ترى بشريتي وإنسانيتي الكاملة، لكي ينوب عني وعن كل من يقبله ذبيحة وكفارة وبدلية عن شرورنا وأخطائنا. فواضح

0: كل الوضوح، وكويس ان انا شرحت كمان ابن الله حتى لا تسيء الفهم ابعد من ذلك. فاذا اردت انك تدخل في حوارات لا معنى لها احنا مش هنضيع وقتنا، لكن ان كنت باخلاص تريد ان تفهم فهذا هو الحق، لك ان تقبله ولك ان ترفضه، وبناء على قبولك وعلى رفضك هذا سيحدد مصيرك الابد.
1: اشكرك جدا اخ محمود احمد رضوان او محمود او محمود احمد رضوان. نحن نؤمن ان المسيح شخص متفرد، والا مش هيكون المسيح، ولانه شخص متفرد هو يجمع بين امرين مهمين جدا جدا جدا، اتحاد روحي وليس اتحاد مادي، اتحاد روحي ما بين اللاهوت، اللاهوت المقصود به
0: الله،
1: الله الطبيعه الالهيه بشكل كامل، والناسوت وكلمه الناسوت المقصود به
0: إنسانية.
1: الطبيعه البشريه بشكل كامل، اتحاد روحي دون امتزاج دون اختلاط، يعني ما فيش حاجة بيستمد حياته أو وجوده من حاجة تاني، دون امتزاج دون اختلاط دون تلاشي دون تغيير. فبقى اللاهوت لاهوت بكل خصائصه، لا يحتاج إلى شيء، لا يحد، لا يتألم، لا يجوع، لا يعطش، لا لا لا لا لا. وبقى الناسوت ناسوت بكل خصائصه، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يعبر عن مشاعره لكن بلا خطية لأنه الإنسان الكامل. ما تحدث عنه القسيس نبيل إبراهيم يتكلم عن التجسد، مظاهر التجسد بتتكلم عن ظهور الله في الجسد. هذا الجسد جسد بشري، والكلمة صار جسدا وحل، والقسيس شرحها في الحلقة اللي فاتت تقدر تراجعها، واللي قبليها كلمة حل هنا يعني نصب خيمته، يعني زي ما يستخدم تعبير العباءة التي ظهر بها، البدلة الرداء الذي نظهر به، الجسد مخفي لكن اللي ظهر قدامك البدلة الشكل، انت ما تعرفش تفاصيل اللي تحت القميص ايه، ليه؟ لان اللي ظهر قدامك هو الزي اللي احنا مرتدينه. فاللي ظهر قدام البشرية الزي اللي ارتداه المسيح وهو العباءة البشرية، نصب خيمته فيما بيننا.
0: نعم، اي اتمنى ان يكون هذا توضيح، لو كان القصد من السؤال الفهم
1: يريد.
0: فنحن قد
1: يعني وصلت الصورة بشكل كامل.
0: نعم.
1: يعني استخدمت تعبير له الحرية أن يقبل أو يرفض.
0: نعم.
1: في الأستاذ عبد الإله إدريس كاتب آية قرآنية واضح أنه عايز يرد بها علينا، بيقول كده: وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، إلى آخر الآية. يا عايز أقول لك مفاجأة يا أستاذ عبد الإله إدريس، وأترك برضو للأسيس يجاوب عليك، نحن لم نقول أن المسيح إله مع إلهين خالص خالص.
0: وكفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، مين إحنا عمرنا ما قلنا أن الله ثلاثة؟
1: لا قلنا أنه في ثلاث آلهة، الله والمسيح والعذراء مريم، ولا قلنا ثلاث آلهة، ولا قلنا ان في الهين وطلعوا الله بره الدايره. الكلام ده لا يمت على الاطلاق باي صله على مر العصور والازمنه بالايمان المسيحي. تفضل حضرتك القسيس.
0: وهذا اعلان عن سوء الفهم الحقيقي للاخوه الاعزاء المسلمين في كل مكان، ربما بسبب ايات او بسبب احاديث لست ادري، لكن نحن لا نقول أن الله ومريم إلهين أو عيسى ومريم إلهين، هذا كل كلام أنا ما أعرفش مصدره، ليس مصدره الكتاب المقدس. ولم نقول أن الله ثالث ثلاثة، إن ربنا الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، وثلاث آلهة في واحد، برضو ما بنقولش كده. ولو أنت متابع معانا كل الحلقات السابقة، يعني إحنا قدمنا ووفينا واستوفينا في الحديث عن كل هذه الأمور، وأجبنا على أسئلة عديدة، يمكنك أنك تراجع إذا كان القصد الأول أنك تفهم. وبرضو آيات قرآنية كثيرة لا علاقة لها، كأنها بترد على الكتاب المقدس لكن لا علاقة لها من الصدق. يعني مين اللي قال إن الله كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة؟ وإحنا قلنا كده، ما إحنا بنقولش كده برضو. إذا المفاهيم القرآنية مع احترامي لمقدساتك ليست إجابة على ما ندعيه كما تظنون في كتابنا المقدس. كتابه المقدس ما قالش كده، وما قالش

0: برضو انه شبه المسيح، شبهه كشبه ادم، ما برضو ما قلناش كده. وغطينا كل هذه النقاط في تفاصيل وحلقات، يمكنك الرجوع الى الحلقات الخاصه لو كنت صادقا وتريد ان تعرف الحق. لكن لو كنت مجرد انك تقف تظن انك تدافع عن يعني حمى الديار وأنك أنت اللي هترد، ده موضوع آخر. نحن لا نريد تضييع وقتك ولا تضييع وقتنا. لكن شكرا لك على السؤال.
1: أخ محمود أحمد رضوان والأستاذ عبد الإله إدريس، اسمع من المسيحين ولا تسمع عن المسيحين.
0: تمام.
1: لو أنا سمعت عنك وجيت قلت لك أنا سمعت عنك أنت شخصيا، واحد اتنين تلاتة اربعة، هتقول لي ليه ظلمتني وليه أدنتني؟ انا مش بالصفات دي، ده الناس اللي مش فاهميني هم اللي بيقولوا عليا كده. ان كنت انت كانسان تطالبني عندما اريد ان اعرفك شخصيا ان اسمع منك، لا اسمع عنك. اسمع من الايمان المسيحي، اسمع من القسيس يا استاذ عبد الاله ادريس، يا استاذ محمود احمد رضوان، اسمع من شرح القسيس وما تسمعش عن الايمان المسيحي. يوم ما تسمع عن الايمان المسيحي هيقول لك جوزوا الله وخلفوا ولد وعملوا، كل ده لا علاقه له بالايمان المسيحي. نروح انا التجسد في جمله هيقولها دلوقتي القسيس، التجسد ليس معناه ان الانسان قد صار الها، وذلك بسبب أنه كان تقيا أو صالحا أو لأنه قدول. البعض يظن أن احنا أوجدنا عقيدة التجسد وعبارة ابن الله على أساس أن المسيح اتولد بدون أب، فبندور له على أب، قلنا الله أبوه.
0: الحياة دي كلها مغالطات وعدم فهم. ومرات كتيرة اللي بيسأل سؤال بيسأله من خلفية زيرو، بمعنى زيرو. أنه لم يقرأ
1: بالضبط،
0: لم يفهم ما يقوله الكتاب، لم يدرس، لم يقوم بأي عملية إنصاف للحق بأنه يعرف الخلفية، مع أن دي أقل يعني أساسيات الفهم لأي موضوع تريده. تقرأ عنه الأول وتشوف ماذا يقول
1: حتى
0: الكاتب،
1: حتى لو للعلم بشيء.
0: بالضبط، للعلم، حتى من دفع العلم يعني. لكي لا تكون الأسئلة الحقيقة عبارة عن مرآة تعكس حقيقة الشخص السائل، إذا كان فاهم أو لا. مش عايز صحيح. أقول عدم فهم، لكن بتعكس حقيقة المتكلم والسائل، أنه في حتة تاني خالص غير اللي احنا فيها. احنا بنتكلم وبدأنا الحلقة بالقول نحن لا نجعل الإنسان إلها، كأنه تطور.
1: نعم.
0: وقلنا ولا نؤمن أيضا بالاستحالة، أي أن الله يتحول إلى إنسان. لا نقول هذا، لكن الله موجود في كل مكان. الله يمكن أن يظهر بأي صورة
1: صحيح.
0: يختارها. نعم. ألم يظهر في سفر الخروج أصحاح 3 وكان يتكلم من عليقة تتقد لكنها لم تشتعل بالنار؟
1: صحيح.
0: وسمع موسى صوته صحيح. وقال له اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت طب هو أنت يعني بتستكتر ان رب على ربنا انه ياتي في صوره بشريتنا لكن يظهر ويتكلم من خلال عليقه شجره؟
1: صحيح.
0: الله لا يستحيل عليه شيء. نعم. وهو يفعل ما يشاء وما يريد بالطريقه التي يراها مناسبه.
1: الاعتراض الاول، هندخل على مجموعه اعتراضات بعد اذن حضرتك.
0: اتفضل.
1: اوجده اتباع مذهب الاريوسيه، قالوا التجسد يتعارض مع مجد الله، فهل يليق بالله في عظمته وعلوه أن يظهر في جسد بشري؟ وهل ينزل الله في بهائه إلى مستوى المادة فيصير إنسانا لحما ودما؟
0: الحقيقة هي أكتر من بدعة أريوسية.
1: نعم.
0: هي في واقع الأمر
1: وفي شهود يهوى
0: غنوسية.
1: أو غنوسية في الأصل،
0: لأن الفكر الغنوسي اللي بيقول إن الجسد
1: شر.
0: إن الجسد ده والمادة شر. فبينسب الجسد والمادة إلى أنها شيء شرير.
1: نعم.
0: وهذا فكر خاطئ، لأن الله خلق الإنسان، لم يخلق الإنسان في صورة شريرة، لكنه خلقه على شبهه وعلى صورته.
1: نعم.
0: إذن الخطأ هو أن ندين الصورة التي خلق بها الإنسان على صورته، يبقى احنا بنوهين الله.
1: بالضبط. لأن الله ما بيخلقش حاجة وحشة.
0: بالظبط كده.
1: ده بالعكس، في اليوم السادس اللي خلق فيه الإنسان ورأى الله أن كل
0: شيء حسن
1: جدا.
0: بالظبط كده. جدا. تمام.
1: اتفضل.
0: فإذا ده دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله خلق الكون بكل المادة الموجودة فيه وهو موجود

0: هو خلقه بكلمته أي أن بصماته على الكون.
1: نعم.
0: فكيف أنسب الكون أنه نجس وأنه ضد الله وأنه لا يليق بالله رغم أن الله هو الذي خلقه بكلمته؟ فهنا المنطق الحقيقة فاسد.
1: ولو فكروا فيها بهدوء يعني دي إهانة لله.
0: بالضبط كده.
1: أن أنا أنسب شيء فيه فساد ونجاسة لخليقة من مخلوقات الله.
0: وكيف يكون الله موجودا في الوجود إذا كان الوجود نجسا؟ يعني يعني يعني السؤال في مصدره ضد المنطق وسؤال خاطئ.
1: نعم.
0: لكن برضو بنفصصه وبنقول الفهم الكتابي طبقا لما يعلمه لنا الوحي المقدس.
1: نعم.
0: إن الله خلق كل شيء ورأى أن كل شيء كان حسن جدا في النهاية. والصراحة هنا الصراحة مش يعني كان تعبان وريح يعني
1: أنها عمله في الخليقة
0: أنها الشكل هذا ده النوع العمل. من العمل مرة وإلى الأبد.
1: بالزبط.
0: فهذا ما كان يقصده. إذن لا يمكن أننا ننسب لله إذا تنازل الله وظهر في صورة من الصور. هل هذا تدني وانحطاط لجلالة الله؟ لا خالص. ده إعلان عن الحب الذي لم يدركه الإنسان ولا يعرفه.
1: لو شفناها من الزاوية دي جميلة جدا.
0: أه؟
1: إعلان عن الحب.
0: يعني عايز إيه أكتر من كده؟ أنا يعني لو في ملك وهذا الملك سمع أن هناك مجموعة من الناس يعيشون في بؤس وتعاسة ولا يجدون القوت اليومي. وذهب هذا الملك متخفيا في عباءة البشرية أو الإنسان العادي. وجاب لهم أكل وشرب وعرفوا بعد كده أن هذا الذي جاء كان الملك. ماذا يكون التعبير؟
1: كل الفضائيات والقنوات والإعلام العالمي هيطلع يمدح في الصورة.
0: مش هيشتموا فيه ويقولوا ده
1: رجل متواضع، رجل ما فيش زيه، رجل يعني. أنا شفت صورة بعد إذن حضرتك. أنت عارف أن كان في موسم الحج.
0: نعم.
1: ففي رئيس من رؤساء البلاد، رئيس السنغال، نايم بالبشكير، وانت عارف ان بيبقى في جزء عريان.
0: عريان
1: نايم على زي يعني بشكير تاني. مش سجاده، بشكير تاني. في وسط الناس. جميع الصفحات والمنصات قالوا عن هذا الرجل ان هذا الرجل عادل، فنام امنا في وسط الناس دون حراسه، دون غرفة في الفنادق العالية، دون تشريفة من الدولة السعودية، دون ومجدوا فيه شيء غير عادي لدرجة أنه في موسم هو بيؤدي فريضة نام النومة دي.
0: يعني
1: إذا كنا بنمدح الملك أو الرئيس لما بيعمل كده،
0: لما يتنازل نبقى نهين الله لما يتنازل إلى جنسنا. وهذا لا يعني، خلي بالك برضو للمشاهد
1: أنه ترك مجده،
0: أنه لما كان مثلا في مكان ما لم يكن في مكان آخر. أنت بهذا الفكر تحد الله وتسيء إليه، لأن الله موجود في كل مكان.
1: نعم.
0: يمكن أن يكون في وسطنا هنا، وهذا ما يعلمه الكتاب المقدس. حتى المسيح لأنه هو الله. صورة الله غير المنظور.
1: نعم.
0: قال إذا اجتمع، إنجيل متى صح 18 على 20،
1: صحيح.
0: إن اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون وسطه،
1: في اليابان، في كندا، في مصر، في جنوب أفريقيا.
0: ولما كان يتكلم مع نيقوديموس في إنجيل يوحنا صح 3 عدد 13، قال له أنه الذي صعد إلى السماء هو الذي نزل من السماء ابن الإنسان
1: الذي هو
0: بيتكلم معاه ويقول له ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو أنت ربنا ولا إيه؟ بالضبط كده.
1: صح.
0: هو ده اللي عايز يقول.
1: السائل أو المعترض اللي صاغوا الفكرة دي بعض الناس الأكثرية في مجتمعاتنا العربية، لما نسألهم سؤال فين الله يقول لك في السماء. طيب السؤال، السماء مخلوقة ولا مش مخلوقة؟
0: مش بس كده، يعني انت حديته بقى موجود في السماء، ده انت اللي بتحد الله. الله
1: بالزبط.
0: موجود في كل مكان.
1: بالزبط.
0: لكن كلمه
1: والسماء مخلوقه ولا مش مخلوقه؟
0: والسماء مخلوقه
1: من وجهه نظره.
0: طبعا
1: وسع الله كرسي السماوات والارض، عنده كرسي وعنده عرش ولا ما عندوش؟ ومخلوق ده ولا مش مخلوق؟
0: ودي كلها تعبيرات بشريه
1: عندهم. لا عندهم عبارات يعني.
0: لا انا بتكلم من وجهه النظر المسيحيه.
1: بالزبط.
0: لما بنقول السماء كرسي والارض موطئ قدمي، لا نقصد ان عنده عرش قاعد عليه
1: شيء مادي
0: وفوق خالص ورجليه كبيره قوي لدرجه انها لمس الارض. نحن لا نقصد ولا نعني.
1: نعم.
0: الحرفيات حينما ناتي ونتحدث

0: عن الذات الإلهي، نحن نتحدث عن الله الذي فوق عقلك وعقلي، الله غير المحدود، الله الموجود في كل مكان، وصورة الله غير المنظور. كان المسيح المنظور لكي نستطيع أن نعرف من هو الله.
1: أمين. معلش في تعليق صغير، الأخت جوجو بتقول مساء الخير حضرتك، عقيدة الثالوث صعب على فكر الإنسان بدون الروح القدس، لأن الروح القدس تعمل كنار ومجد الله لا يعرفه أي إنسان. الرب يتمجد ويفتح العقول. هل عقيدة الثالوث صعبة؟
0: هي طبعا عقيدة الثالوث ده فكر إلهي
1: بالظبط،
0: ولا يستطيع أحد أنا بتفق مع الأخت بالظبط أن يقول أن المسيح رب
1: إلا بالروح
0: القدس. فالروح القدس هو الذي يفتح العيون الروحية في عين روحية داخلية في الإنسان. اللي الأسئلة اللي احنا بنسمعها دي جاية من واحد عينه الروحية مقفولة، فمش قادر يستوعب، وكل ما يعرفه هو الملموس والمحسوس.
1: نعم.
0: والذي يعني تربى عليه وتعلم عليه.
1: نعم.
0: لكنه ليس باحثا مخلصا عن الحق. الباحث المخلص عن الحق يقبل الحق إذا أدرك بروحه وعيني الروحية المفتوحة أن هذا هو الحق، وهذا أمر يفعله الله لا أفعله أنا ولا يفعله أخويا.
1: حضرتك الكلام اللي قلته عن وجود الله، قالوا القديس أو أثناسيوس الرسول قال أن الله يملأ الكون كله ويدبره ويملك عليه، رغم أن الكون مادة وجسم هائل، فنحن نراه ونرى بعض أجزاء الكون التي تقع تحت حواسنا، فأن كلمة الله في الكون ظاهرة في كل أجزاء الكون. فما هو الغرابة أن اتحد اللاهوت بالناسوت أيضا؟
0: نعم.
1: فإن كان لائق أن يوجد الله ويتواجد في الكون بكل أجزاء، هل في جزء من الكون مفهوش حضور الله؟
0: فكيف ننسب للكون أنه نجاسة وأنه كل هذه الصفات السلبية وهو خليقة الله؟ استحالة.
1: أمين. الاعتراض الثاني بيقول أن التجسد يحد الله في الزمان والمكان، فهل التجسد حقا قد جعل الله محدودا في الزمان والمكان؟
0: هو يعني الإجابة عكس السؤال مباشرة. يعني لو قلنا أن التجسد رغم أن الله كان ظاهرا في الجسد، يعني كان داخل الجسد، يعني قال المسيح من رآني فقد رأى الآب، يعني إيه؟ يعني شاف الله. آه والله شاف. هو المسيح كان التعبير عن الله الذي لا يرى
1: بالضبط،
0: فالله لا يراه الإنسان ويعيش.
1: صحيح.
0: ولا وما فيش حد قد رأى الله، نحن نتفق. لكن كيف نعرف الله الذي لا نراه والذي لا نسمعه والذي هو فوق عقولنا وهو الغير المحدود وهو الذي لا تدركه كل الكائنات والكون بأكمله؟ طب أنا أروح فين أعرف إزاي إذا كان يحبني أو إذا كان ينتظر خطئي لكي يكون الجلاد أو الجزار كما يصوره البعض الذي يذبح ويجلد لأنني أخطأت في حقه؟ هذا ليس الله.
1: صحيح.
0: هذا ابتداع لإله جاء نتيجة أقوال وأفكار
1: وثقافات
0: متداخلة
1: مع بعض بالضبط.
0: لكن ما يوضحه الكتاب المقدس عن الله كما يقول البشير يوحنا في رسائله، الله مش بيدي محبة،
1: هو
0: المحبة.
1: نعم.
0: الله محبة.
1: نعم.
0: يبقى المحبة ونبع المحبة وكل ما تعرفه عن المحبة هو الله.
1: صحيح.
0: فإذا أنت لم تدرك ولا تعرف أن الله هذا الذي أنت تتخيله في صور متعددة، عشان كده تقتل واحد وتقول الله أكبر عشان أنت تعتقد أنك بتعمل خدمة لله. وخلي بالك الرسول بولس اللي كان شاول الطرسوسي كان يفعل هذا، كان بياخد رسائل من رؤساء الكهنة ويسافر 140 ميل لدمشق عشان يذبحهم، وكان بيذبح الرجال والنساء ويجرهم إلى
1: سلاسل
0: بسلاسل. إذن وكان يظن أنه يفعل خدمة لله. أليست هذه الصورة التي نراها اليوم؟ لكنه كان مخدوعا حتى ظهر له المسيح وقال له لماذا تضطهدني، وغير حياته وغير فهمه وجعله واحد من أعظم رسل الإيمان المسيحي، والذي أيضا مات من أجل المسيح شهيدا.
1: إذن فمع تجسده وحلوله في الجسد البشري،
0: إذن كون المسيح
1: نعم،
0: أو كون الله في المسيح
1: نعم،
0: حتى أكون دقيقا في التعبير، يصلب على الصليب الله لا يحد

0: ده مكان أو زمان.
1: نعم.
0: وأنت تؤمن بذلك.
1: صحيح.
0: أيها المسلم. وأنا أؤمن بذلك.
1: نعم.
0: فكيف صحيح. تقول من كان يحكم العالم حينما كان المسيح يصلب على الصليب؟ المسيح الذي كان يصلب لم يكن كان الناسوت، أي المسيح الإنسان. الإنسان هو الذي يتأثر بالضرب، وهو الذي يتأثر بالاستهزاء، وهو يتأثر بالجلد، وهو يتأثر بالمسامير التي تدخل إلى عظامه. لكن اللاهوت أي الله لا يتأثر بذلك. وقلنا النموذج والمثال نعم. المستخدم الذي استخدمه الأحباء سابقا قبلا نعم. إنك لو عندك قطعة من الحديد وتريد تشكيلها فأنك تجيزها في نار حارقة صحيح. قوية جدا
1: صحيح. وبعد كده تستخدم المطرقة
0: وتضرب بالمطرقة التي تجوز في النار لتضرب الحديد
1: صحيح.
0: النار لا تتأثر بالمطرقة
1: نعم.
0: لكن الحديد الذي تشكله هو الذي يتأثر
1: لأن الحديد كيان مادي
0: نعم. أما النار فلا تستطيع أن تؤثر فيها بمطرقة
1: بس هي صانعة التأثير
0: بالضبط
1: لأن هي بتعمل التمدد
0: تعمل تسبب طريقة التشكيل
1: بالضبط.
0: إذا نحن لما نتحدث الذي كان على الصليب يتألم نعم. الناسوت
1: الكيان البشري المادي
0: الكيان المادي
1: بالضبط.
0: لكن الله لا يتأثر بالموت
1: نعم.
0: ولا يموت حاشا له، فهو منذ الأزل وإلى الأبد صرمدي هو، هذا هو الإله. إذا المفاهيم دي لم تستطيع أن تستوعبها فلن تفهم شيئا عن الناسوت واللاهوت وعن حقيقة التجسد التي نحاول بنعمة المسيح وبعون الروح القدس أن نبسطها قدر ما استطعنا.
1: أمين. الاعتراض الثالث مشابه للأول بس برضو لازم نقوله لأنه كتير جدا من أحبائنا المسلمين بيقولوا الجسد كيان مادي يتأثر بالخطية ويتدنس، فهل يليق بالله القدوس أن يتجسد في جسد يتأثر بالخطية ويتدنس؟
0: الحقيقة يعني الفكر اللي حضرتك أشرت إليه في هذه الجزئية فكر رائع جدا، وأجيب على هذا السؤال بسؤال
1: فضل.
0: فهل عندما تشرق الشمس
1: نعم.
0: بضيائها اللامعة
1: نعم.
0: وتخترق مكانا مظلما مظلما جافا مليء بالعفن
1: ومليء بالقمامة
0: فهل يتأثر شعاع الشمس وحرارة الشمس بالقذارة والحالة البيئية الموجود فيها هذا المكان؟
1: إطلاق
0: استحالة.
1: وهل هتيجي في يوم من الأيام تقول إيه المكان الأرض ده مش طالع عليه؟
0: بالضبط كده. إذا كانت خليقة الله التي نعم. خلقها ووضع بصماته عليها تغير الأفضل يغير الأسوأ
1: نعم،
0: والأعظم لا يتأثر بالأقل
1: بالضبط،
0: فكيف تنسب لله أنه إذا جاء في جسد مادي فإنه يتدنس؟ حاشا لله القدوس الذي فاق كل وصف البشر
1: هللويا.
0: وكل معرفة إنسانية أنه حينما يأتي في صورتنا يتدنس، ده بالعكس ده خد الدنس بتاعنا حتى يعطي لنا البر والبراءة، أخذ مكانتنا. وهذا ما صنعه الله الكامل القدوس نعم. الذي لم يفعل خطية ولم يكن في فمه مكر أخذ مكانة الساقط لكي يرفعه.
1: هللويا.
0: هذا هو عمل الله.
1: حضرتك في الحلقة واحنا بنتكلم عن أمجاد المسيح وأعمال المسيح لمست نقطة مهمة جدا، أن البرص كان مرضا معديا
0: نعم.
1: ويخشى أي إنسان، والوصية تمنعه أيضا أن يختلط ويتعامل ويتلامس مع المريض الذي كان يحمل في جسده مرض البرص، والبرص اتمكن منه، لكن المسيح الوحيد
0: نعم.
1: الذي تلامس مع الأبرص
0: شكرا للرب
1: لم ينتقل البرص إلى المسيح،
0: وكان يضع يديه عليهم
1: بالضبط،
0: فلم يصاب
1: بالبرص
0: لكن البرص أصيب بالشفاء.
1: الأبرص هو انتقلت قوة الشفاء في المسيح إلى الأبرص.
0: هذا هو الإله الذي نعبده مش كلام.
1: أصل الإله اللي يتأثر ده يبقى إله مش كامل
0: جداً.
1: ومش كامل
0: جدا.
1: يعني سوري حضرتك قدامك كوباية، لو كوباية مليانة وجيت انا

0: ضفت عليها ميه، الميه مش هتدخل الكوبايه
1: لان
0: الكوبايه
1: ليها حدود،
0: ليها حدود امتلأت. نعم. مليانه. لكن متى تقبل الكوبايه الزياده من الماء او من المشروب؟ عندما تكون ناقصه.
1: صحيح.
0: فالله يا جماعه كلي. صحيح. كلي الكمال،
1: لا تستطيع ان تضيف او تحذف
0: ولا يتاثر لا بمكان ولا بشكل ولا باي حاجه. يا جماعه خلينا نفكر بطريقه يعني
1: هو إن كان يعني الاعتراض يشير إلى شيء، يشير إلى عدم فهم ما هي طبيعة الله تبارك اسمه إلى الأبد.
0: نعم.
1: فالله طبيعته تختلف. أنت الناس بتفكر بأسلوب

0: استبعدنا عليه
1: كما لو كانوا بيتكلموا على بشر.
0: نعم.
1: فكيف يتأثر الله؟ الله لا يتأثر، الله يؤثر ويغير ويخلق ويميت ويبدع ويحيي ويقيم، لكنه هو لا يتأثر. لا، وخلي بالك لأنه ليس أيضا جزءا من الخليقة.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. الاعتراض الرابع برضو حضرتك أشرت إليه وجاوبته، بس نقوله في صيغة سؤال، ربما واحد لسه بيبدأ يتفرج علينا دلوقتي. لماذا الجسد البشري بالذات، لماذا لم يظهر الله في أي كيان آخر في الخليقة، سواء كان كيانا حيوانيا أو كيانا مخلوقا مثل الشمس أو القمر، وهي كيانات أكبر وأعظم من الإنسان، وذلك بدلا من أن يظهر في جسد بشري ضعيف ويكون مجرد إنسان؟
1: هو الحقيقة ده سؤال عملي جدا. كنت أتذكر كنت أتحدث مع شخص جزائري مسلم، وقال لي أنا عندي مشكلة إن ليه إن سيدنا عيسى كما يعني يقولون عن شخص المسيح يسوع له كل المجد، ليه إذا كان نبي صالح وأفضل الأنبياء كهذا ويموت بهذه الطريقة، أليس هذا ظلما؟ لماذا؟ قلت له طب يعني كان في وجهة نظرك إيه اللي كان المفروض يحصل؟ قال لماذا لم يأتي الله بشيء آخر ليقدم كفارته؟ قلت له زي إيه يعني؟ قال لي ملاك مثلا. قلت له ومن هو الذي أخطأ؟ هل الذي أخطأ كان الملاك أم أنا وأنت؟
0: وليس هذا ظلما للملاك؟ يعني ما عملش
1: إيه؟
0: حاجة
1: وذنبه إيه؟ هذا هو الظلم. مش إنه لكن نمرة واحد، الرب يسوع المسيح تبارك اسمه له كل المجد لم يفعل خطية.
0: نعم.
1: ولم يكن في فمه مكر.
0: بالضبط.
1: وكان كاملا قدوسا ولم يذهب إلى الصليب عنوة.
0: نعم.
1: ما كانش مكروه.
0: نعم.
1: ما تزقش.
0: بالضبط.
1: لم يدفعوه. لم يجبروه.
0: نعم.
1: لم يرغموه.
0: صحيح.
1: لكن يقول الوحي المقدس من أجل، اسمع التعبير، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب
0: مستهينا
1: بالخزي. يعني إيه سرور؟ يعني رأى أن حرية الإنسان والبشرية، ورأى أن خلاص النفس الإنسانية التي خلقها على صورته أن تتحرر من الربط والقيود التي تربط وتقيد وتحبس أنفاسها في الحياة بسبب النجاسة والشر والشهوة، كان يرى أن حرية الإنسان من كل هذه الأمور هي السرور الموضوع أمامه، لذلك استهان بالخزي.
0: نعم.
1: فانت تقول لي هذه المسيح
0: استهان مش استخف، لا استهان يعني
1: استهان يعني
0: كان في قياس،
1: كان على استعداد ان يدفع الثمن رخيصا.
0: بالضبط بالضبط،
1: هذا ما نقصده.
0: بالضبط.
1: وفي واقع الامر هذا هو اعظم اعلان عن محبه الله.
0: نعم.
1: هو في ايه اعظم من ان انسان يضع حياته من اجل حياه اخر؟ في ايه؟ قرأت مرة عن
0: الناس بتفتخر بالشهداء،
1: ده أنا قرأت مرة عن رجل كان يقف على محطة في نيويورك، في مدينة نيويورك على الصبوي، ودفعه شخص فسقط والقطار قادم، فسقط آخر عليه وخلى سواق بين
0: القضيبين
1: حتى والناس بتصرخ، عدى القطار ولم يصيبه شيء. يقول التقرير صار هذا الرجل الذي أنقذه الشاب الآخر مديونا بعمره وحياته، وصار صديقا حميما لهذا الشاب باقي عمره كله.
0: ده اللي بيتبرع، متأسف حضرة القسيس، بكلا لشخص، الشخص التاني بيعيش حاسس انه في جزء من كيان تاني سبب حياه لي واستمرار لي.
1: ده تعبير دقيق جدا
0: يعني.
1: صحيح.
0: ليه بنلوم على يعني؟
1: وبعد ذلك ناتي ونتهم، مش نشكر، مش نقول له معقوله هذا الحب الذي فاق العقل ده هذه محبه ارتفعت فوقي كما قال كاتب المزمور، لا استطيع، مش قادر افهم. هذا هو الحب العظيم. نعم. هذا هو الحب الذي لم يعرفه الإنسان، ولا يمكن أنك تختبر هذا الحب إن لم تختبر خلاص المسيح في قلبك.
0: نعم.
1: هذا هو الطريق الوحيد لتدرك هذا الحب الذي لا يوصف

0: بكلمات ولا له حدود، كما قال الرسول بولس: محبة ليس لها عمق ولا
1: نعم.
0: علو، لا طول ولا
1: ولا
0: عرض. هذه هي محبة المسيح
1: نعم.
0: اللي قال عنها الفائقة المعرفة.
1: نعم. رسالة أخيرة لكل، النهاردة كان في عدد من إخواتنا بيتفرجوا.
0: يعني أستطيع أن أقول أخ أندرو بقلب صادق،
1: نعم،
0: بعيدا عن تدين، وبعيدا أنك مسيحي ومسلم ودوزي ودرزي وبوزي وأيا كانت، أو حتى ملحد، لكن أكلمك كإنسان لإنسان عرف واختبر خلاص المسيح الذي يوما طلبته وقلت: يا يسوع المسيح، إن كنت أنت هو الذبيحة الكاملة الذي جاء ليغفر خطيئتي، خلصني من خطيئتي، خلصني من قيودي، خلصني من عيوبي ونقائصي. خلصني المسيح وأطلق سراحي وصرت إنسانا جديدا فيه. أحبائي، نحن لا نتكلم عن نظريات ولا عن فلسفات ولا عن تدينات ولا عن طقوس، لكن أحدثك عن شخص اسمه يسوع المسيح، الذي معنى اسمه يخلص شعبه من خطاياهم، والمسيح أي الممسوح من الله المخلص. هذا ما أقدمه لك، لك أن ترفض ولك أن تقبل، لكن لا أسألك أن تغير دين، ولا أقول لك سر غير اسمك وغير بطاقتك نهائي، لكن أقول لك تعرف على من أحبك ومات لأجلك فتعرف الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم وحتى أسئلتكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة في برنامج فجر جديد. الرب يرعاكم.

أحبائي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليشرب ماء حياة مجانا. دي الآية اللي هتلاقيها في آخر إصحاح في الكتاب المقدس سفر الرؤيا 22. عروس متحدة بالروح القدس بتنادي وطلبة العريس أن يأتي تعالى، وجواها شوق وبتخلق شوق لكل اللي حواليها، ومن يعطش فليأتي. وهدفنا في كل حلقة من حلقات البرنامج ده ان الروح القدس يخرق جواك عطش حقيقي للرب، تطلبه وتقوله تعالى، ويبقى جواك اكتر عطشان اكتر لعمل الروح القدس، عطشان اكتر عايز اعرفك، ولما اعرفك اعطش للي انت بتدهوني، للي انت محضرهولي، اللي بفكرك فيا. واحنا بنبتدي مع بعض سلسلة جديدة عن روح الحق. نفسي قوي تشوف ما هو الحق، يعني ايه روح الحق، يعني ايه انا تميلي من روح الحق. الروح القدس هو روح الحق. تلاقي الرب اتكلم عنه 3 مرات في انجيل يوحنا ورا بعض، انه هيرسل المعزي روح الحق يعلمكم، يرشدكم، يذكركم، يسمعكم. يتكلم عن روح الحق. في الحقيقة مش بس الروح القدس هو اسمه روح الحق، لكن يسوع نفسه هو اللي وقف وقال انا هو الطريق والحق والحياة. مش بس يسوع هو الحق، لكن هو اتكلم عن الآب كمان، انه قال الذي ارسلني هو حق. الآب والابن والروح القدس حق. طب يعني ايه حق؟ يعني ايه حق؟ يعني ايه روح الحق؟ هندرس مع بعض الوقت الجاي كل ما هو عن روح الحق، عشان ده يعمل شو وجوع في حياتك، وفعلا نعيش متحدين بروح الحق، والروح القدس يعلن لنا ويفهمنا يعني ايه روح الحق، ونبقى فعلا عروس مهيئة لعرسها. ورجعنا مع بعض. وعايز تعرف يعني ايه الحق وايه اهمية الحق، وقف معايا في مشهد غريب جدا وتستعجب جدا معايا الحوار اللي دار فيه. المشهد ده مشهد يسوع وهو واقف قدام بيلاطس البنطي، يسوع المجلود مرتين، كل مرة منهم 39 جلدة، يسوع اللي مقضي ليلة كلها عذابات وألمات، واقف قدام بيلاطس بيتحاكم، والشعب كله هايج جدا على يسوع عشان عايز يسوع يموت. وبيلاطس يجي في مقابلة قدام الرب يسوع، بيلاطس اللي مر عليه مجرمين كتير جدا، اللي يعرف كويس قوي يميز ان كان الشخص دوت حقيقي مذنب ولا لا. يقف قدام يسوع مش عارف، مش لاقي في يسوع إلا، وكل شوية يروح يقول لهم انا مش لاقي فيه علة، ويبتدي هيجان الشعب يزيد جدا، وابتدي حوار ما بين بيلاطس والرب يسوع بيقوله كده. فقال له بيلاطس افأنت اذا ملك؟ هم عمالين يقولوا ان انت ملك، افأنت اذا ملك؟ فاجاب يسوع انت تقول اني ملك. يعني يسوع هنا بيقول له فعلا أنا ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. الرب بسلطان غير عادي بيشهد إن هو الملك، وإنه جاء لهذه المهمة، وإنه هو جاء ليشهد للحق، وكل بس اللي بيقبل الحق هو اللي هيعرف يسمع صوته. وفي وسط كل هذا الهيجان يجي بيلاطس يقول له وما هو الحق؟ سؤال غريب جدا من بيلاطس. وفي الحقيقة بيلاطس قبل ما يسمع الإجابة كان راح بسرعة وقال له بيلاطس وما هو الحق؟ سؤال كأنه شاغل بيلاطس جدا، هو إيه الحق؟ ورجع بسرعة ما استناش الإجابة. ولما قال هذا خرج أيضا اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيها علة، وابتدى يمشي بعد كده في إجراءات الصليب. أنا في وسط كل هذا الأمر، في وسط كل الدوشة دي، بيلاطس يقف يقول له ما هو الحق؟ يمكن كان بيسأل هو فين الحق في المشهد اللي أنا شايفه ده؟ أنت ما فاكش علة، ناس غضبانة وسيرة، وأنا المفروض أخد قرار، وفين الحق في هذا اللحق؟ فين الحق؟ لأنه ده أمر كان شاغل جدا جدا جدا الرومان واليونان. هتلاقي سقراط وأفلاطون وأرسطو يعني أبحاث وأقوال عن ما هو الحق. ويجي واحد زي شيشرون ده، فيلسوف مهم جدا

عاش في القرن الأول قبل الميلادي اللي تأثر بيه قوي جيل الرومان اللي كانوا موجودين وقت يسوع، فاليسوف مهم جدا. قال ابتدى يتكلم ويطور أفكار أفلاطون وأرسطو ويطورها ويبتدي يتكلم عن الحق. وششرون الفيلسوف ده قال كلمة مهمة جدا عن الحق، قال كده: إن الحق جزء من القانون الطبيعي الذي يحكم الكون، وهو موجود في العقل الإلهي والإنساني معا. وقال كده في كتابه عن الجمهورية، قال كده: الحق ليس مجرد قرارات البشر، بل هو قانون الأزلي الذي يحكم الخير والشر. كأنه الفلاسفة بكل إمكانياتهم عايزين يوصلوا لتعريف الحق، إيه هو الحق، وصعب جدا توصل له إيه هو الحق. في زمن فلاسفة بيدوروا عن ما هو الحق، وبيقولوا انه الحق ده شيء بعيد قوي، موجود بس جوه العقل الالهي، وموجود زيه في العقل الانساني. فكأنه انه بحث عن الحق او انك تجد الحق ده شيء كأنك وجدت الله، وده كان امر غالي جدا. والغريبة جدا انك تلاقي في شخص في التاريخ، وده حاجة مش عادية، يقف يقول انا هو الحق. شخص هو الحق، ده حاجة غريبة جدا. أصل يسوع يقف يقول هذا الإعلان، ده إعلان خطير، مش بيقول أنا هعرفكم الحق، لكن بيقول أنا هو الحق، وكلامي هو الحق، وروحي هو روح الحق. هو ده. طب يعني إيه الحق؟ كلمة حق في الكتاب المقدس في العهد القديم، وآباء الكنيسة لما جم يكلموا عن الحق زي قديس أغسطينوس، قال كده: الحق هو الله ذاته، والله هو الحق الثابت الأبدي. إن الحق هو الله في ذاته، والله هو الحق الثابت الأبدي. وقديس أثناسيوس بيقول كده: أن الحق هو ما هو ثابت في الله، غير متغير، لا يقاس بالعقل البشري، بل يعلن بالوحي. ده الحق. الحق ده هو الله في ذاته. عشان كده الرب يسوع وقف وقال أنا هو الطريق والحق والحياة. وكلمة الحق في العهد القديم كلمة اسمها إمث، وهي كلمة فريدة جدا، بتتقسم لثلاث أجزاء، أولها ألفا وميم في النص وحرف تاو في الآخر. فالثلاث حروف دول بيمثلوا بداية الأبجدية العبرية ونهايتها ونصها. فالمعنى بتاع الكلمة دي بتقول هي أول وآخر وأوسط الحروف العبرية، بتعطي معنى الاكتمال والثبات، عشان هي بتشكل أول وآخر ونص الأبجدية، فبتدي معنى الاكتمال والثبات، أو معنى التماسك والثبات والدوام. إذن الحق يعني الثقة والدوام والصدق والأمانة، وكل أمر ثابت ممكن تعتمد عليه، هو ده الحق. ده بالنسبة لتفسير الكلمة في العهد القديم. طب تفسيرها في العهد الجديد، هي كلمة اسمها ألثية، حتى لو أنا مش بقولها صح، بس هي بتتقسم لكلمة إيه اللي هي دايما لا، أو هي عكس أو بتنفي الشيء، ولثي يعني شيء غير مختبئ، يعني كشف الشيء أو إفصاح عن شيء، إنه الشيء ده أصبح غير مخفي. فالحق معناه في اليونانية أن الأمر ده أصبح غير مختبئ أو غير مخفي. ومعنى الكلمة إن غير مختبئ أو شيء تم الكشف عنه أو غير مختبئ، ده الحق في اليونانية، يعني أن الحق ده أصبح متاح للنظر، أو متاح إن إحنا ما بقاش مخفي. والكلمتين في الحقيقة غنيين جدا. إن الحق هو الشيء الثابت الكامل، الحق في العبرية هي الثقة أو الدوام أو الاكتمال أو الشيء اللي أنت تقدر تعتمد عليه، وفي اليونانية الشيء اللي هو أصبح مكشوف وتقدر تراه أو تقدر تشوفه وما بقاش مختبئ بالنسبة لك، ده الحق. ويجي الرب في الوعظ العظة النهائية اللي في يوحنا 5:14 و15-16، يجي يكلمنا يقول لنا ايه: انا اطلب من الاب فيعطيكم معزي اخر يمكث معكم، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله، لانه لا يعرفه، اما انتم فتعرفونه، لانه ايه بقى؟ ماكث معكم ويكون فيكم. روح الحق ماكس معكم ويكون فيكم. الروح الله ده يسكن معي ويكون فيه، هو معايا في السكة كلها وهو ساكن فيا. عشان كده أنا محتاجة أتعرف على روح الحق، محتاجة أعرفه، لأنه ده الشخص اللي ماشي معايا الرحلة. والرب يقول أنه أنا هعطيكم معزي آخر. كلمة معزي هي كلمة غنية جدا، هي مش معناها التعزية بس للمشاعر، لكن

كلمة باراكليتوس معناها شخص يقف بجانبك ويعضدك ويسندك يدعمك، ده عمل الروح القدس معزي آخر. وكلمة آخر دي بتقول إنه الرب بيقول إنه هذا الشخص أنا كنت ده دوري وأنا عايش معاكم، أنا بعمل دي، أنا بحفظكم، أنا بدعمكم، أنا بقودكم، أنا بأرشدكم. ده المعزي، ده عمل المعزي، ده عمل الرب لما كان عايش معانا، لما كان موجود في وسط تلاميذه بالجسد. لكن لما أنا همشي هأرسل لكم واحد آخر، آخر يعني زي من نوع آخر، يعني آخر لكن من نفس النوع. الروح القدس هو مثلي بس من نوع آخر. أنا كنت محدود معكم بالجسد، بتواجدي في بالجسد، فأنا محدود في هذا الجسد. أما الروح القدس فمعكم بلا حدود، معكم جميعا، معنا كل الوقت، يمكث معنا ويكون فينا. ده الروح القدس، روح الحق. وفي الحقيقة أنا نفسي النهاردة وإنت بتسمعني ممكن تكون إنت محتاج هذا الروح، الروح المعزي اللي الرب جاي عشان يسندك من خلاله، يقويك من خلاله، يشجعك من خلاله. عارفين في ناس كتير قوي بتقبى التعزية، بتقبى لما تكون في ضغط أو في ضيق، تحزن جدا جدا، وبدل ما تقف وتقول الرب أنا محتاج المعزي ترفض التعزية وتزعل من الرب وتلوم على الرب. أنا نفسي النهاردة تفتح قلبك للرب. في ناس قبل رفض التعزية، الرب بيقول عن نبوة، النبوة دي اتكتبت في أرمية لما بيقول صوت سمع من الرامة نوح وبكاء مر، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا موجودين. والآية دي استعارها إنجيل متى عن لما كل الأطفال بتوع بيت لحم ماتوا. في ناس ممكن في الألم في الفقد تحس ان هي مش قادرة ترضى بتعزية الله، مش قابلة تعزية الله. انا ما اعرفش، بس انت ممكن تكون انت قدامي دلوقتي وفعلا بتمر بحاجة صعبة وفقد الشديد، والشخص اللي انت كنت مسنود عليه والشخص اللي كان بيسندك او بيعضدك او بتدعمك نفسيا او ماديا، او فقدت زوج او فقدت زوج، او بتمر بضيقة جديدة، فانت حاسس ان انا منهار من جوه ومحتاج دعم، والشخص اللي كان بيدعمك ده ممكن يكون رحل وانت متألم. النهاردة الروح القدس بيقولك، هو الرب اللي جاي بيعرض عليك بيقولك انا ارسل لك المعزي، انا اكون معك، انا اكون معك في الفقد في التعب في الضغط. بس ارجوك النهاردة افتح قلبك للرب وقول يا رب انا محتاج الروح المعزي، الروح اللي مستعد يقف يسندك، يسندك ويمشي معاك كتف بكتف ويكون معين. ممكن شخص كان بيدعمك حتى نفسيا انت ما بقاش في حياتك، صديق غالي كان بيدعمك نفسيا، كنت حاسس ان انت الشخص ده غالي عليك، الرب النهاردة جاي بيقولك انا اكون معك. الرب جاي النهاردة عايز يعزيك، عايز يسندك، عايز يكون ماشي معاك ويسند كتفك ويدعمك ويقولك انا معك، انا معك، ما تنهارش، اقبل تعزية الروح القدس، افتح قلبك وحياتك للروح القدس، قول يا رب انا محتاجك. يمكن انت حاسس بوحدة شديدة، الرب قال لا اترككم يتامى. يعني ايه واحد يتيم؟ يعني ملوش سند، يعني لوحده، يعني ما بقاش عنده حد اللي يقدر يأمن ليه. ممكن تكون انت متعرض لهزة حقيقية، فقدت فعلا حد غالي عليك، بس الروح القدس النهاردة جاي يقولك اقبل ان اكون، اقبل ان انا اكون المعزي اللي في حياتك، اقبل ان انا اكون معك وفيك، اقبل اني امشي معاك واعزيك واشجعك واسندك وتقدر تطلع من الحتة دي. هو الهدف مش طبطبة على المشاعر، الروح القدس مش هيقدم لك بس طبطبة على مشاعرك، الروح القدس هيمشي معاك من وقت الالم، من وقت الضيق، يخليك تعبر زي الكتاب ما بيقول عابرين في وادي البكاء يصيرون ينبوع. يعني ما تقعدش في الوقت الصعب، ما تقعدش في الحتة اللي فيها بكاء، امشي فيها، خلي الروح القدس يعديك منها وتطلع. يبقى الامر الصعب ده بقى ينبوع، بقى مصدر راحه وفرح وسرور والتعويضات في حياتك. ايوه لو انت بتمر بوقت صعب الروح القدس بيمد ايده ليك النهارده، الروح المعزي يجي ويسند حياتك ويملى حياتك من حضوره وقوته. يلا النهارده افتح قلبك لعمل الروح القدس واشتاق لحقيقي. الناس مش بتقدر تقدم مساعده طول الوقت، لكن الروح القدس معك هيكون كل الوقت. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك اليوم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو الوحش وما هو مغزى الرقم 666؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

لما ظهر الكمبيوتر البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر استخدام الإنترنت البعض أطلق عليه سمة الوحش. لما ظهر الفيزا كارد اللي ممكن بورقة في جيبك وبرقم سري باسورد ممكن تبيع وتشتري وتسحب فلوس وتودع فلوس، الناس قالت عليه سمة الوحش. لما ظهر كورونا فيروس على الساحة الصحية العالمية وطلع ما يسمى بالفاكسين، التطعيم والمصل ضد فيروس كورونا، ناس قالت عليه إن هو سمة الوحش. وهذا يقسم الناس إلى فريقين، مؤيد ومعارض. الحقيقة احنا محتاجين عشان نعرف يعني إيه سمة الوحش نعرف أصلاً يعني إيه الوحش. من هو الوحش؟ الوحش هو شخصية ستأتي على مسرح الأحداث بعد اختطاف الكنيسة في منتصف أسبوع الضيقة. احنا عارفين لما الرب يسوع المسيح يجي ياخد المؤمنين يخطف الكنيسة من على الأرض في 7 سنين اللي هي أسبوع دانيال 70، تنقسم لقسمين، 3 سنين ونص مبتدأ الأوجاع، 3 سنين ونص اسمها الضيقة العظيمة. في منتصف الأسبوع يعني بعد 3 سنين ونص يطرح الشيطان من دائرة السماء إلى الأرض، يأتي بغضب عظيم إلى الأرض، يعمل تحالف مع شخصيتين في منتهى الرداءة، وهو شخصية النبي الكذاب وشخصية الوحش الروماني. شخصية النبي الكذاب شخصية دينية من إسرائيل، شخصية الوحش الروماني شخصية سياسية من أوروبا المتحدة أو إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. الكلام اللي أنا بقوله كلام عام، لكن لما نحط أجزاء كتابية جنب بعضها الصورة تتضح أكتر. في دانيال 2 الأعداد من 40 لـ45 يشرح دانيال الحلم الذي رآه نبوخذ نصر. زي ما حضراتكم فاكرين كان فيه تمثال مكون من 4 أجزاء، الرأس من ذهب، دانيال قال له دي مملكة بابل، وبعدين الصدر والذراعان من فضة، دي مملكة ماد وفارس، وبعدين الحقوين والفخذين من نحاس، ودي مملكة اليونان، إلى أن القدمين من حديد لغاية ما نوصل إلى أصابع القدمين العشرة، 10 صوابع، وده حديد مختلط بخزف. قال دانيال إن المملكة الرابعة هي مملكة الرومان، لكن في أيام المملكة اللي هي عبارة عن 10 صوابع القدمين، 10 أصابع القدمين، اللي هي الامتداد للمملكة الرومانية اللي هتبقى اسمها مملكة الوحش، الرب باعتباره الحجر هيضرب تمثال أزمنة الأمم، يعني يقضي على أزمنة الأمم التي سادت على أرض إسرائيل، وبعدين الرب يؤسس ملكوته الألفي السعيد. يقول في دانيال 2 عدد 44: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. يقصد مملكة المسيح التي تيجي تقضي على مملكة هذا الوحش اللي هو الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. لو رحنا لدانيال 9 الأعداد من 25 لـ27 يقول: فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وده تم في الماضي، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، يعني تنتهي هذه الفترة بموت المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس.

0: شعب رئيس آتي. الرئيس الآتي اللي هو هيجي بعد كده الوحش، شعبه اللي هو الشعب الروماني ده اللي جه سنة 70 ميلادية وخرب القدس وخرب المدينة، وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. لكن عدد 27 في دانيال 9 بيتكلم عن المستقبل، بيقول عن هذا الرئيس الآتي اللي هو الوحش، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. عايز يقول في العدد الأخير ده أن الوحش اللي يكون زعيم أوروبا اللي هي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة بعد اختطاف الكنيسة، ذات العشرة ممالك متحدة أو ذات العشرة قرون زي ما قال لنا سفر دانيال، هيكون هو الزعيم السياسي الوحش اللي هيعمل معاهدة مع كثيرين، لكن في منتصف السبع سنين لما الشيطان يديله قدرته مع النبي الكذاب هيعمل إيه؟ وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة التي تقدم في الهيكل إلى ابنه اليهود بعد اختطاف الكنيسة، وعلى جناح الأرجاس مخرب هيحط صورته والعبادة الأصنامية في الهيكل، وده هيستدعي أن ملك الشمال يجي يخرب أرض إسرائيل. ده تتميما للكلام اللي بعد كده، حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. هيجي ملك الشمال عشان يخرب أرض إسرائيل نتيجة الشر اللي عملوه في أرض إسرائيل وعبادة صورة الوحش، وبكده الله كمان يقضي على الملك الشمال اللي هو الأشوري، ويقضي على الوحش ويقضي على النبي الكذاب. إذن من هو الوحش الخارج من البحر؟ هو زعيم سياسي سيأتي على رأس إمبراطورية روما العائدة إلى الحياة. نفهم الكلام ده كمان من سفر الرؤيا أصحاح 13، يقول ثم وقفت على رمل بحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. هو ده الوحش اللي طالع. ليه عشرة قرون؟ لأنه هيعمل تحالف من عشر دول في أوروبا المتحدة وهي الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة. يقول في عدد أربعة وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف. آخر جزء في عدد 18 يقول إيه؟ يقول هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان. عدده كام؟ يقول 666. 666. إيه 666؟ البعض طبقها على حاجات كتيرة جدا وعلى أسماء أشخاص وزعماء دينيين وسياسيين. رقم 6 ده رقم الشر والنقص. نتذكر أن الإنسان خلق في اليوم السادس، ونتذكر أيضا أن جليات الفلسطيني الذي عير شعب الله كان طوله 6 أذرع وشبر، ونتذكر أن كان له أخ طويل القامة أعنش أصابعه 24، يعني 6 صوابع في إيدين، 6 صوابع في إيدين أخرى، 6 صوابع في كل قدم من القدمين، 24. لما يكون 6 رقم النقص و6 النقص مضاعف، 3 6، 6 6 6، يعني النقص المركب والنقص المضاعف قدام الله. الشخصية التي ستأتي على مسرح الأحداث تمثل الشر والنقص والعجز المضاعف في عيني الله. ربما يكون قيمة العدد بتاع حروفه 666، أو أنه يمثل الشر في كل صوره أمام الله. في كل الأحوال سيقضي الرب على هذه الشخصية الشريرة قبيل تأسيس الملك الألفي السعيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

0: مبارك اسم الرب. أحب أنا مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. ببارك الرب النهاردة ومصدقة أن الرب مجهز لينا نقلة جديدة، قوة جديدة في حياتنا معاه، ويفتح عينينا النهاردة الرب على موضوع الحلقة وينقله بالكامل لحياتنا، علشان فعلا كل اللي يشوفنا يرى فينا يسوع. أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة وغني عن التعريف، الأخ إلي كرولوس خادم الرب المبارك، أهلا بيك.
1: أهلا بيك أخت منال، مبسوطة أكون معاك مرة تاني وفرحانة أكون في قناة الكارما الغالية عليا وغالية على كل المشاهدين في العالم. الرب يبارك القناة والعاملين فيها.
0: أمين.
1: ويدينا النهاردة حلقة يتعظم المسيح ونفوسنا تتلامس معاه.
0: أمين أمين أمين يا أخ إلي. بشكرك جدا لوجودك معانا طبعا الفترة دي في الكارما، وأنا دايما بتبارك بالخدمة معاك. موضوع حلقتنا النهاردة أنا بعتبره موضوع قوي وشيق ومهم، وحاسة أنه في التوقيت اللي ربنا عايزه.
1: أيوة.
0: لما نيجي نتكلم النهاردة عن رجل الله بحق، وده عنوان حلقتنا النهاردة، لكن إحنا بنسمع المصطلح ده كتير او التعريف ده كتير، وبنقوله على ناس حوالينا وخدام واحباء معانا في الكنيسه.
1: ايوه،
0: فنيجي نقول فلان ده رجل الله، او نشوفه ونقوله اهلا بيك يا رجل الله، او خادم الرب الممسوح، والكلمات الرائعه والعظيمه ديت واللي ليها معنى قوي، والكلمه دي بتاعت رجل الله لما نطلقها على حد او ندعو حد بيها، فاحنا بنقول حاجه كبيره قوي. احنا بنقول انه كاننا بنقول تعالوا بصوا على الرب في الشخص ده، تعالوا بصوا يسوع في الشخص ده. ولما نيجي نقول رجل الله، هو مش بس رجل الله ده تعريف او بيتقال على الرجال بس، لكن
1: أي.
0: كمان على السيدات، لان الكتاب قال كونوا رجالا، فنيجي نقول ده the woman of God او the man of God. لكن احنا عايزين النهاردة حياتنا تكون بتقول انه انا the woman of God او انا the man of God بالحق. يكون شهادة الروح القدس عننا بتقول كده، وشهادة الاخرين عننا كمان بتقول كده، خاصة ان احنا في وقت زاد فيه او الزيف.
1: أيوة.
0: وانتشر فيه قوي الخداع، زاد جدا، فمبقاش عندنا تمييز. حتى مهما كان لينا سنين مع الرب او بقالنا كتير بنعرف الرب او بنخدم الرب، اوقات بنخدع، لان بقى صعب التمييز بين الخراف والجداء. اوقات بنشوف الجداء ونفتكرها خراف، لانه ابليس دايما بيعرف ازاي يجي بالصورة الحلوة، باللسان الجميل، بالكلمات المعسولة اللي كتاب قال عنه لسانه انعم من الزبد، فبنتخدع. لكن الرسول يوحنا في رسالته الاولى قال الكلمات دي، واللي بعتبرها يعني عايزين نشوفها النهاردة بطريقة كمان مختلفة، انه ايها الاحباء لا تصدقوا كل
1: روح،
0: بل امتحنوا الارواح هل هي من الله.

0: لأن أنبياء كذب كثيرين خرجوا إلى العالم. وابتدينا نشوف ده حوالينا، وأكيد أنت عشان بتسافر كتير قوي وبتخدم في أماكن كتير، فأنت كمان مميز الأمر ده. وأنا عايزاك النهاردة بالروح القدس تاخدنا كده في جولة في الكتاب المقدس، عايزين نعرف مين هو رجل الله ده؟ يعني إيه رجل الله؟ يعني إيه التعريف الرائع ده؟ ومين اللي يقدر يتقال عليه رجل الله؟ أسفة لو أطلت.
1: لا أبدا، ربنا يباركك أخت منال. عايز أقول في البداية أنه رجل الله التعريف بتاعها في العهد الجديد هو إنسان الله. إنسان الله، يعني كلمة رجل الله كانت تستخدم في العهد القديم، المرادف بتاعها في العهد الجديد إنسان الله، ودي اتكررت أكتر من مرة، مثلا مرتين لتيموساوس لما بولس بيقول له أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، ومرة تاني لما قال له لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. فالتعبير اللي احنا هندور حوالين النهاردة اللي هو رجل الله بيساوي كلمة إنسان الله، وزي ما حاجة قلت يعني تفضلت في المقدمة، دي مش تقصد بيها الرجال الذكور، لكن دي يقصد بيها كل مؤمن هو إنسان الله، هو man of God، هو إنسان الله. لكن خليني في البداية زي ما حاجة ذكرتي، وده اللي اعتقد قدنا للحلقة دي، الزيف اللي موجود النهاردة، الآية موجودة عند على الشاشة، أما أنت يا إنسان الله
0: فاهرب
1: من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة. إنسان الله يعني أحلى لقب يتقال على أي مؤمن ومؤمنة، مش المرنمة المشهورة، مش الواعظ المفوه، مش القسيس اللي كسر الدنيا، مع ان احنا مش محتاجين الدنيا تتكسر، احنا عايزينها تتعمر يعني احنا، لكن احلى تعبير يتقال عليا وعليكي انسان الله. انسان الله يعني ذا وان هو بيلونجز تو جاد، الشخص اللي بتاع ربنا،
0: امين،
1: اللي ينتمي لله،
0: امين.
1: وهنشوف دلوقتي واحنا ماشيين في الحلقه ايه مقصود بكلمه انسان الله بالظبط. بس في الاول زي ما تفضلت وذكرتي انه حاله الزيف اللي موجوده والمزيفين اللي كتروا، وده كلام الرب النهاردة اللي قاله لنا، والكتاب اللي قاله لنا، قال فيه مزيفين على كل المستويات، سواء في الخدمة أو في المخدومين، في الحضور أو في على المنبر، وده خلى البعض يتعصر، وإن كان بين قوسين مفيش حجة للي بيتعصر، وإن كان ويل لمن تأتي به العثرات، لكن في مزيفين مثلاً، ولا سيما اللي بيقلمني الألقاب الرنانة والألقاب غير الكتابية. يعني النهاردة إحنا أطلقنا العنان لأنفسنا علشان تسمعي ألقاب تحس إنك في مسرح، في تياترو، في مجلس الشعب. إيه ده؟ إيه كم الألقاب اللي عاملين نديها لبعض؟ يعني هو كده الدنيا سايبة؟ تطلع في دماغي أقول على واحد إن هو الرجل مش عارف الإيه، مش عايز استخدم بعض الألفاظ لأنها موجودة في السوق الوقت حاليا وعلى السوشيال ميديا، لكن عايز أقول لأحبائي حذار أن نستخدم ألقاب ليست كتابية وليست في مكانها. فمثلا لو رحنا لملوك الأول أصحاح 22 وعدد 11، ملوك الأول 22 وعدد 11، هنشوف الواحد اسمه صدقية، الراجل دوت حب ان هو يبالغ ويمتدح اخاب، مع انه اخاب كان رايح يعمل حاجة ضد رأي الرب.
0: وبعدين الاول اتنين
1: اصحاح 22 عدد 11
0: 11
1: طلعت على الشاشة، شكرا لحضرة المخرج. وعمل صدقية ابن كنعان لنفسه قرنية حديد وقال هكذا قال الرب. خلي بالك ده كمان بيبالغ ويقول الرب قال، والرب ما قالش.
0: ايوه
1: ده احنا نعرف بعد كده من اخر الاصحاح ان روح الكذب اللي جه في افواه انبيائه. هكذا قال الرب هذا تنطح الاراميين حتى يفنوا، وهكذا تنبأ جميع الانبياء وقالوا له اصعد وافلح فيدفعها الرب ليدك. ايه الالقاب ديت اللي عمالين نقولها؟

0: ده الرب بيقول لك وانت هتعمل وانت الرجل اللي ما حصلتش وانت وانت وانت وانت جبتها منين. المشكلة هنا في الآيتين اللي احنا قريناهم دولت، هكذا قال الرب، هكذا قال الرب، يعني الرب هو اللي قال.
1: أيوة.
0: فالنهاردة كترة الألفاظ والألقاب المزيفة اللي بتتقال على البعض كنوع من المجاملة، كنوع من التطاول على مجد الرب. تطاول على مجد الرب، وما نستعجبش، لأن الرب قال لنا لو رحنا المتى 13 كمان يتعب المخرج يجيب لنا الشاهد دوت في متى 13 هنقرأ عن وعدد 24 على الزوان.
1: أيوة.
0: اللي موجود زوان حكاها الرب يسوع المسيح. وعلى فكرة يا أختي منال، أنا أشكر ربنا أن رب المسيح حكى هذا المثل.
1: أيوة.
0: لو تتعبي تقري لنا
1: إحنا من 14 سنة عملنا حلقة أنا وإنت عن حنطة أم زوان
0: هنا في الكرمة.
1: هنا في الكرمة.
0: آه.
1: والحلقة دي كانت مباركة جدا، أنا بحب أسمعها كتير، وأنا بشجع المشاهدين يسمعوا يروحوا، هي موجودة على اليوتيوب الكرمة حطوها
0: حنطة أم زوان.
1: أيوة. وبشجع ذكرت. الناس فعلا تشوف الحلقة دي مع الحلقة بتاعت النهاردة
0: علشان لما تلاقي زوان ما تتخضش.
1: أيوة. ما تتخضش،
0: ما تنزعجش ان في خدام وفي أسس وفي مرنمين وفي حضور في الكنيسة وفي أعضاء اللجنة هتلاقي مزيفين، ما تتخضش. أيوة. ما تنزعجش وما تسيبش الرب وما تسيبش الكنيسة، لانه الكتاب قال لنا انه في مزيفين في حنطه وفي زوان. تعالوا نقرا مع بعض احبائي الايات دي لو تسمحي اخت منال تقراها لنا. متى 13 من عدد 24.
1: 24 قدم لهم مثلا اخر قائلا: يشبه ملكوت السماوات انسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقال له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه.
0: دعوهما
1: ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني.
0: أنا بشكر ربنا لأجل المثل دوت. ليه؟ لأنه علمنا المسيح، وعلى فكرة المسيحية كانت لسه مبدأتش لما حكى المسيح هذا المثل. قال في حنطة اتزرعت لهم المؤمنين.
1: أيوة.
0: وفيما الناس نيام، يعني الناس مش واخدة بالها،
1: جلعب.
0: يعني مفيش تمييز. حتة التمييز حاجة ذكرتها في الأول. أيوة. ودي هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة.
1: أيوة.
0: مهم جدا أن لا نصدق كل روح.
1: يس.
0: ما نتخدعش بأن واحد يتقال عن نفسه ألقاب.
1: أيوة.
0: يعني في ناس في الخدمة قبل ما يتقال اسمه لازم تحط قدامه 19 لقب. إيه هو دوت؟ إيه هو دوت؟ جبناها منين؟ يمكن الكلام ده يزعل حد، لكن أنا بقول الكلام الكتاب. أنا بحب بولس الرسول اللي كتب 14 رسالة اللي راح السماء الثالثة، اللي لما يجي يتكلم عن نفسه يقول بولس عبد يسوع المسيح عن ذات ست. بس ليه؟ علشان المجد كله يروح لربنا يسوع المسيح. فقال إن في حنطة، لكن والناس نيام ما عندهاش تمييز، جه عدو وزرع
1: زوانا.
0: بس الغريب بقى يا أخت منال إن الرب قال دعوهما
1: ينميان
0: معا كلاهما إلى وقت الحصاد. هيجي الرب هو اللي هيجمع الحنطة ويحرق الزوان. الألقاب والزيف اللي موجود النهاردة في دايرة الخدمة وفي دايرة الكنائس، اللي سببت عثرة للكثيرين، اللي حولت المجد من على رب المجد يسوع علشان يجبر الإنسان قدام الناس سواء كان خادم

0: او مرنم او عضو في الكنيسه، ولا سيما لو كان راجل غني ومريش ونحب كده نديله القاف في الكنيسه. عجبني يوحنا المعمدان لما قال ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص. الالقاب والزيف. اختم بس الملحوظه بتاعتي واقول انه من اشهر اللي خد القاف في الكتاب المقدس وسقط كان واحد قيل عنه زهرة بنت الصبح،
1: ابليس
0: اللي هو الشيطان. ده خد القاب، لما تقرا الالقاب بتاعته في اشعياء 14 في حزقيال 28 هتقري عنه القاب رهيبه قوي قوي.
1: يس.
0: واحده منه انه قاهر الامم، زهرة بنت الصبح، ويتقال عنه كمان ان هو الذي كان يتمشى بين حجاره النار. ويتقال عنه كمان تاني ان هو انه حط كرسي، عايز يحط كرسي فوق كواكب العلي. خد القاب كتير قوي، لكن كيف قطعت الى الارض يا زهرة؟
1: حتى مدح تسبيحه يعني كمان. فخرك رنت اعوادك. يعني علشان
0: الانجاز بتاعه ده ما حصلش،
1: يس.
0: بس اختم واقول يا اخت منال، ما اروع الالقاب اللي يديها لنا الرب. عايز اختم بس الجزئيه ديت، وحضرة المخرج طلع علينا من فضلك سفر العدد اصحاح 12 وعدد 8، لما مريم وهارون اتكلموا على موسى، وموسى الرجل ما نطقش ولا كلمه، بس حلو قوي لما ربنا يدي لقب لموسى.
1: سفر العدد
0: اصحاح 12
1: 12
0: وعدد 8 لما الرب نزل يوبخ مريم، بس هيقول انا يهمني الايه ديت، اللقب الجميل اللي ربنا يديه لموسى.
1: أيوة.
0: لقب جميل. تتعبي تقراها لنا من فضلك؟
1: من اقرا من عدد 8. فما الى فم وعيانا اتكلم معه.
0: ده ربنا بيتكلم على موسى. بيقول انا بتكلم معاه فما لفم.
1: ايوه. وعيانا اتكلم معه. لا بالالغاز وشبه الرب يعاين. فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟
0: تتكلم على إيه؟
1: عبدي
0: موسى. اللقب دوت، وده الغرض بس من الآية فقط ديت. الغرض بقى مين اللي إدى اللقب ده لموسى؟
1: الرب نفسه.
0: يعني موسى ما وقفش كده وقال لهم أنا موسى معايا الـ الـ الـ الـ الـ الشهادات ومعايا الألقاب وأنا خريج مش عارف فين وأنا خدمت فين وأنا تستاهل تقولوا لي انا ايه. موسى ما تكلمش خالص. بس الاصح دوت حلو لان الرب هو اللي بيمتدح موسى. يعني بتعجبني من كام ايه ورا، مش عارف لو لقيناها، انه بعد ما اتكلمت مريم على هارون وهارون على موسى، يقول الكتاب واما الرجل موسى فكان حليما جدا اكثر من كل الناس. ده مين اللي شهد عنه؟ شكرا. الآية طلعت لنا اهي. اما الرجل موسى فكان ايه؟
1: حليما جدا.
0: انا بس بسال، انا اللي محيرني النهارده، مين اللي ادالك الالقاب ديت؟ دي مش الناس ادهوله ولا هو اداها لنفسه.
1: الرب
0: يعني عايز اقول للاحباء اللي بيخدموا، حذار من الالقاب اللي تاخدها من الناس، وحذار من الالقاب اللي تقولها على نفسك، لان ديت بتبقى بتحول المجد عن المسيح، وفي نفس الوقت كمان ممكن تبقى حاجات مبالغ فيها غير صادقة. لكن خلي الرب يمدحك. يمدحك الرب لا الغريب. يمدحك الرب حينئذ يكون المدح لكل واحد من الناس. ربنا يقول على موسى أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من كل الناس. لماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟ السؤال، هل أنا بفرح قوي بالألقاب تقولها عليا الناس؟ هل أنا بسعى لألقاب أقولها على نفسي والناس تقولها عليا؟ هل الناس النهاردة متعصرة من أصحاب الألقاب؟ أنا مش بهين أصحاب الألقاب، لأنه في أمنا وأتقياء، بس أعتقد المؤمن والتقي هو الذي لا يقبل على نفسه أي ألقاب تعطيها له الناس. لكن حلو قوي أننا أفضل هذا اللقب الواحد، بولس عبد يسوع المسيح.
1: حضرتك قلت لما قرينا المثل بتاع الحنطة والزوان أنه رب قال دعهما ينميان.
0: أيوة.
1: هل ده بيحط مسؤولية على الحنطة

ركز مع الرب، لأن أوقات وجود الزوان ده بيشتت وبيقسم، أكيد بيقسم الجسد وبيعمل نوع من الأحكام على بعض. يعني أنا مش عايزين برضو أخ ليا إيه نطلع النهاردة فيقول أنا مش زي دول الوحشين، دول زوان.

0: تبقى مميزه، وازاي يبقى ليها دور في ان هي من الزوان ده انا ممكن يبقى ليا دور معاه فيقلب. هل ممكن الزوان يقلب لحنطه؟ لا، بس هل ممكن يكون ليا دور في تغيير الوحشين اللي حواليا دول، او اللي مش من الرب دول، انهم يكونوا للرب؟ اسفه لو سؤالي ساذج، بس
1: لا لا، بالتاكيد بالتاكيد. وجود الملح، وجود الملح. انتم ملح الارض، انتم نور العالم. الملح بيمنع انتشار الفساد. يمكن ما اقدرش اغير اللي قدامي اللي هو مزيف، لكن على الاقل اقدم صوره بحياتي الصامته عن المسيح الحقيقي، رجل الله بحق. الايه بتاعتنا اللي احنا واخدين منها العنوان النهارده،
0: رجل الله بحق،
1: اللي قالتها ارمله صرف الصيدا عن ايليا. ايليا ما اتكلمش عن نفسه، لكن لما شافت حياته وتقواه وانجازاته وازاي قوم الولد الميت، قدرت تقول ده رجل الله. علمت الان انك رجل الله.
0: قدرت تميز
1: وان كلمه الرب في فمك حق. يعني انت رجل الله في تصرفاتك وكلامك بيقول. بس انا برضو بركز على حاجه تانية. ايليا ما عملش بروباجندا لنفسه. الناس شافوا. الناس شافوا. هل فيك يرون يسوع؟
0: عمل الرب الواضح فيه اتشاف.
1: يس.
0: ولان ده هدفي انا على الارض. هدفي كمعلم، كهدفي ايا كانت المواهب اللي الروح القدس الدهاني، سواء شفاء، اخراج شياطين، واتيفر اللي الرب مديهوني من مواهب، لازم تكون بالكامل. المواهب دي هي لمجده.
1: صحيح.
0: دي مش بتاعتي.
1: صحيح. ويمكن انا ما عنديش مواهب واضحه، لكن بحياتك لكي يروا الناس اعمالكم الحسنه. يعني قالت المراه لرجلها، الايه اللي قدامنا على الشاشه، قد علمت انه رجل الله مقدس هو. خلي بالك، دي واحده شناميه بتشهد عن اليشع بقى المره دي، وبتقول انه رجل الله مقدس. يعني عايز اقول يا اختي منال، مش شرط اكون صاحب مواهب، مش شرط اكون صاحب خدمات رنانه، مش شرط اكون خادم الخدام المعروفين. ممكن يكون مؤمن موجود جوه الكنيسه ويكون له تاثير وبركه اكثر من 100 واحد واقف على المنبر. ليه؟ عجبني مره بولس لما قال وكانوا يمجدون الله فيا. بس هم شايفين كده حياة المسيح اللي موجودة فيا. وده اللي الرب عايز يأكده النهاردة في حلقتنا النهاردة. أنا عايز أكون إنسان الله بحق، رجل الله بحق، أخت، أخ، طفل كبير صغير، أبقى حقيقي حقيقي. وأبقى حقيقي لما المسيح يمتلكني، أبقى حقيقي لما الروح القدس يملأني، أبقى حقيقي لما قال مرة بولس أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
0: يمكن أنا دايما أقول وأضم صوتي لصوت حضرتك لما قلت ممكن أكون مؤمن صوته صغير جدا، في ملوش صوت، بس هو بركة. وجوده بس بركة. هو حامل حضور الله في المكان اللي هو فيه. لأن المؤمن أو إنسان الله زي ما حضرتك قلت وتفضلت، لازم يكون هو حامل حضور الله ده في كل مكان، في الكنيسة وبره الكنيسة، في البيت، في الشغل، في كل مكان بيروحه. هو ليه
1: بصمة،
0: ليه تأثير، صورة تانية حتى من غير ما يتكلم. وأنا دايما أقول يمكن وجودنا هنا على الشاشة أو وجودنا على منابر، ده مش معناه أن إحنا أفضل من الآخرين أبدا أبدا أبدا. بس هي نعمة الرب تفاضلت جدا واختارت المصدرة وغير الموجود انه يكون صوت.
1: عارفة يا اختي منال، في شخصية انا كل ما كنت اقابلها هنا عندكم، يعني في
0: الكارمل
1: في كاليفورنيا، اقول له الكلمة دي اول ما اقابله، اقول له انا بوعظ عن المسيح لكن انت بتعيش المسيح.

0: أنا بوعظ على المسيح في المنابر وفي الفضائيات وبقول وربنا يرحمني ويساعدني أكون بعيش اللي بقوله.
1: أنت بتعيش يا أخي ليه؟
0: أشكرك. لكن لما بقابل الشخصية دي يا أختي منال أقول له أنا بوعظ على المسيح، أنت بتعيش المسيح، أنت المسيح حي فيك. وده اللي نفسي لو نطلع بيه النهاردة من الحلقة بتاعتنا. دعانا المسيح لكي يملك على حياتنا، دعانا المسيح ليطهرنا بالدم، دعانا المسيح لكي يحل بالإيمان في قلوبنا، دعانا المسيح لكي نكون مشابهين صورة ابنه. فهل يا ترى أنا وإنت المسيح حي فينا؟ هل أنا وإنت كل اللي بيقرب مننا بيشم ريحة المسيح الزكية؟ سهلة جدا لما المسيح يحل بالإيمان في قلوبنا، وسهلة جدا لما المسيح يحيا فينا. فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
1: يس. عايزة أروح للسؤال التاني، بس يعني لسؤال كمان، بس قبل ما أروح للسؤال ده عايزة أطلب من حضرتك تصلي.
0: أمين.
1: لأنه حضرتك قلت أنه كل مؤمن حقيقي هو إنسان الله. هو رجل الله. وأنا حضرتك من شوية قلت وجهت دعوة أنه ناس تشوف فينا يسوع، أن رب فدانا وقدم لينا ودفع حياته من أجلنا وأعطانا حياة فيه. وأنا عايزك تصلي لكل حد بيشوفنا النهاردة.
0: أمين.
1: وإحنا معاهم.
0: أمين. أمين.
1: تعالى يا رب فكنا وحررنا من كل زيف من كل خداع، ودينا نكون بحياتنا عايشين بالكامل لشخصك النهاردة، بنديك وبنقدم حياتنا بالكامل ليك، وبنقول لك يا رب عايزين نكون صورتك فعلا على الأرض، وناخد الألقاب بتاعتنا منك.
0: أمين. يا رب بنيجي قدامك وبنقول لك سامحنا لأننا أخذنا حاجة مش بتاعتنا.
1: نعم يا رب.
0: وحولنا عينين الناس من على مجدك ولمعانك يا بهاء مجد الله ورسم جوهره. وحطينا نفسك وزاحمنا المسيح في الصورة، وبقينا إحنا الكل في الكل. سامحنا وارحمنا من فضلك يا رب. وكمان بنصلي إنك تحسن إلينا فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. مرة تاني عود وخد مجدك، مرة تاني عود واظهر فينا، مرة تاني خلي كل جسد يختفي يا رب، وخلي كل ذات تموت يا رب،
1: يا رب.
0: وخلي ربنا يسوع المسيح يعلو ويظهر ويتلألأ ويتمجد. الناس اللي متعصرة من أصحاب الألقاب، والناس اللي هجرت الكنائس والخدمة، ترجع مرة تاني وتشوف شخص المسيح فينا، ويتم فينا كلام بولس اللي قاله عن نفسه يا رب: فكانوا يمجدون الله فيا. مرة تاني: ألا تعود فتحينا؟ ألا تعود فتحينا يا رب، فيفرح بك شعبك. بركة لكل مشاهد، خلي صورتك تطبع عليه، وريحة المسيح الزكية تفوح مننا كلنا. لمجد المسيح لك كل الحمد.
1: أمين.
0: آمين. أمين.
1: كلمنا عن مين هو رجل الله. إيه المعايير الكتابية اللي بتشاور وبتقول ده رجل الله؟
0: لما نستخدم أو نرجع لكلمة لفظ رجل الله في الكتاب، هنلاقيها ارتبطت بمعاني جميلة يا أخت منال. المعنى الأولاني، لو حضرة المخرج يطلع لنا سفر القضاء صح 13 وعدد 6 وعدد 8، قضاء 13 6 و8، دي من أوائل المرات اللي جت فيها كلمة رجل الله في الكتاب. وارتبطت هذا التعبير بكلمة جميلة قالتها زوجة منوح عن رجل الله اللي جالها، هو ملك الرب اللي جالها.
1: أيوة.
0: فقالت كده لما جالها ملك الرب يبشرها ان هتولد شمشون، وراحت لجوزها فبتحكي له هي شافت مين. اقرا لنا من فضلك العدد دوت.
1: فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله، مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه.
0: خدت بال حضرتك قالت ايه؟ هات لنا العدد من فضلك مرة تاني.
1: مرهب جدا.
0: قالت لنا رجل

0: قول الله ومنظره
1: كمنظر ملاك
0: كمنظر ملاك الرب مرهب
1: مرهب جدا.
0: يعني واطلع بقى بالتعريف الاولاني الرجل الله، رجل الله منظره
1: كمنظر ملاك الله
0: ملاك الله. لا خلينا نقول منظره كمنظر المسيح، مشابهين
1: صورة ابنه.
0: هل انت انسان الله؟ هل انا انسان الله؟ انا بوعظ كويس وبرنم زي الفل. لا معلش بعد اذنك اجلها دي على جنب. لكن لو انا وانت رجل الله عايزين ينطبق علينا العباره اللي قدامنا على الشاشه دوت، يبقى منظره ملك. كمنظر المسيح، منظره كمنظر ملاك الرب. وبعدين بص شوف التعبير دوت، مرهب جدا، في وقار، في احترام. احنا بنمثل المسيح سفراء، يبقى حلو قوي، يبقى الخادم والمؤمن والمرنم مش مهزار، مش هايف، يبقى محترم. منظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا. احيانا بنميل للاستخفاف والاستظراف والحاجات ديت. انا مش بقول ان الرجل الله يبقى مكشر ومكلضم، لا لا لا، ما يعني احنا فاهمين بنتكلم ازاي
1: طبعا.
0: لكن يبقى وقور. ده التعريف الاول.
1: وايه نوعيه يعني حلو ان احنا نهزر
0: نبقى مبتسمين،
1: لكن ايه نوعيه الهزار؟ الكلمات اللي بنستخدمها
0: بالظبط،
1: لان احنا دلوقتي بنستخدم كتير قوي
0: الالفاظ العالميه
1: وصعبه،
0: السوشيال ميديا، الالفاظ بتاعه التمثيليات والمسرحيات. يبقى راجل، انا مش عايز بس مش عايز افتح كتير عشان امسك نفسي بالعافيه، يبقى خادم على المنبر ويستخدم الفاظ جت في مسرحيات وتمثيليات وافلام واحنا بنعلم الناس الانفصال عن شر العالم ونجاسته، رجل الله يتكلم، ان كان احد يتكلم فاقوال الله، اقوال الله. احبائي، رجل الله هو منظره مرهب، منظر ملاك الرب. الحاجه الثانيه، لو بسرعه نروح للآية بتاعتنا اللي خدنا منها العنوان الحلقة، ملوك الأول 17-24، الكلمة اللي قالتها أرمال الصرف الصيدة عن إيليا، قال التعبير عن رجل الله حلو قوي. تاني بقى لما أقام ابنها وقالت التعبير الحلو، قالت له هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام
1: الرب في فمك حق.
0: تاني، كلام الرب
1: في فمك حق.
0: يبقى رجل الله هو الذي في فمه كلام الرب. في فمه كلام الرب. ما بيقولش أي حاجة، ما يقولش نكتة، ما يقولش ألفاظ قبيحة، ما يقولش غير كلام الرب. وعلى فكرة مش شرط كلام الرب إن أنا أقعد أقرأ الإنجيل وأقول للناس أوعظ، لأ لأ. يعني على فكرة المسيح مرة فرق يا أخت منال بين وصاياي وكلامي، قال مرة إن أحبني أحد يحفظ وصاياي، ومرة تالي قال أحبني أحد يحفظ كلامي. وصاياي هي الآيات الواضحة في الكتاب، أما كلامي هي تعبيرات وأفكار الرب.
1: كلام مليان نعمة.
0: بالضبط، كلام مليان نعمة. الكلام اللي ما تسمعيه، أنا ممكن أكون بحكم حضرتك كلام عادي جداً، بس تحس ان الكلام اللي بتسمعيه حضرتك دوت هو كلام الرب. إذن انا قلت حاجتين عن رجل الله، نعرفه منين ان ده رجل الله؟ رقم واحد، منظره كمنظر ملاك الرب. رقم اثنين، ان كلام الرب في فمه حق. لان في واحد تسمعيه عمال يقول لب لب لب ايات كتير قوي، بس مش حاسه ده كلام الرب، مع ان ده بيقول ايات من الكتاب. في واحد تاني تسمعي بيقول أبسط الكلمات لكن في تأثير إلهي، تأثير إلهي. احنا محتاجين مرة تاني، نفسي أنا وكل المشاهدين النهاردة نطلع عن الحلقة، هكررها كتير ما تزعلوش مني، نفسي النهاردة نتغير إلى تلك الصورة عينها.
1: أمين. باسم الرب يسوع.
0: من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أنا مليان قوي بالفكرة ديت، إن ربنا دعانا علشان نمشي في الأرض نبقى مشابهين صورة المسيح. هيتحقق دوت بدم المسيح وبالروح القدس.
1: إيه تاني من معايير؟
0: اخد تاني معيار تاني.

0: تالت بقى كمان
1: تالت
0: تاني.
1: معايا.
0: شوفي كده حضرتك، لما راح أليشع، الآية طلعناها من شوية، ملوك الثاني 4 وعدد 9، لما راح أليشع يزور الشونامية وجوزها في بيتهم، الراجل دوت قعد عندهم كذا يوم، عمل معجزات، قال وعظات، بس ايه اكتر حاجة شدت الشونامية في أليشع؟ مش وعظاته، مش معجزاته. ملوك الثاني 4:9 من فضلك، شوف كده هتقول ايه بقى الرجلها وهي بتشهد عن أليشع. فقالت،
1: ملوك الثاني 4:9، فقالت لرجلها قد علمت انه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما.
0: قد علمت انه رجل الله
1: مقدس.
0: الواعظ الشهير
1: مقدس.
0: المشهور المفوه. لا لا، أليشع عمل كم معجزة؟ عمل 14.
1: يس.
0: 14 معجزة.
1: أيوة.
0: ما قالتش علمت أنه رجل المعجزات الناري. لا. علمت أنه رجل الله مقدس. وأنا بقول من على قناة الكرمة النهاردة، بنادي على كل من يخدم في كنيسة الله، سواء كنت مرنم ولا واعظ ولا مدبر ولا شيخ ولا بتكنس الكنيسة، حتى أي واحد هو خادم عند ربنا، هل حضرتك مقدس؟ هل حضرتك مقدسة؟ أخاف على نفسي نكون بنعمل أعظم الخدمات وفي أقدس الأماكن ونحن غير مقدسين، بخاف أوي أوي أوي. المقياس إن حضرتك وحضرتك إنسان الله ورجل الله أن نكون مقدسين. كتاب يقول لنا كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين. يسوع تألم لكي يقدس الشعب بدم نفسه. هل الناس لما بتتعامل معانا في نظراتنا وعنينا وألفاظنا وحركتنا بيشعروا ان احنا مقدسين؟ القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. احنا خدنا 3 حاجات يا اخت منال، قلنا اول واحد بيشبه الرب.
1: أنا نفسي مقدسين، جين شوية كده مقدسين، لأن حتة الخداع في حتة القداسة دي والزيف وبليس شغال فيها جامد قوي. دينا شوية أمثلة، دينا كده مقدس في إيه؟
0: بص حضرتك، الشخص المقدس معناها هو مخصص للرب، والشخص المقدس الذي هو لا يقبل أي شيء دنس أو نجس. والمشكلة الكبيرة قوي أنه النهاردة على حس الخدمة وعلى حس أن احنا أخوات مع بعض واختلطت الأمور وتدنست العلاقات ودخل روح النجاسة والزنا
1: والهوى
0: وسط شعب الرب، وبقى ما عادي جدا تسمعي 2 في الكنيسة بيخدموا دخلوا في علاقة مش كويسة مع بعض، وأمور ذكرها قبيح مش عايز أتكلم فيها كتير، هذا ما رأته عيناي وما سمعته أذاني، وخربت خدمات في بلاد كتيرة. احنا اخوات مع بعض، احنا بنخدم الرب مع بعض، ده احنا ما تعقدوش الدنيا. لا لا، بولس عندما كان يعظ، طب لو حضرت المخرج طلع لي الشاهد ده طالما اتكلمنا عن القداسه، بص كده بولس لما تسالونيك الاولى اصحاح 2 من فضلك وعدد 10، بولس بيشهد الإخوة بتوع تسالونيك اللي قدموا
1: الأولى 2:10.
0: شكرا حضرة المخرج طلعها اهو.
1: أنتم شهود.
0: اقراها لنا من فضلك.
1: أنتم شهود
0: والله.
1: والله كيف بطهارة
0: لا ركزي على الكلمة دي.
1: أنتم شهود الله.
0: لا أنتم والله. شهود والله.
1: والله. أنتم شهود والله.
0: كيف
1: بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين.
0: يعني بولس بعد ما خدم عند إخوة تسالونيكي بيقول لهم أنتوا شاهدين
1: والله
0: وربنا. ما أنا ممكن الناس تطبل لي، سامحيني في الكلمة، تسقف لي، ترجل الله اللي ما حصلتش وأنا علاقاتي مش مظبوطه،

0: نظراتي مش مظبوطة، أهوائي. أنا ببص على الأخت، ببص على الأخ اللي موجود في الكنيسة وعندي هوى، هوى يعني شهوة ردية أمور. بس على فكرة مش بس يكفي يا حبايبي اللي بتخدموا الرب إن الناس بتسقف لكم، لكن هل ربنا بيشهد لك؟ هل الروح القدس بيشهد لك إن أنت مقدس؟ عشان كده بولس بيقول أنا خدمت بينكم لكن أنتم شهود والله، مش إن أنا وعظتكم وعظات وتفسيرات ما حصلتش وعملت برامج ما حصلتش في الفضائيات، لأ، لكن أنا كنت بخدم بينكم كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنت بينكم أنتم المؤمنين. ولما بيوصي ابنه تيموساوس بيقول له الكلام دوت، أما الشهوات الشبابية أهرب منها. ولما بيقول له تتعامل مع البنات في الكنيسة، أما الحدثات فبكل طهارة طهارة. ومرة تاني يقول له كده لكي يكون إنسان الله مقدس نافع لكل عمل صالح. ممكن تبقى كنيسة وخدمات رنانة بس عدم القداسة جوه عاملة زي النخر السوس الكانسر الغرغرينة بعيد عني.
1: yes. باب مفتوح لعدو الخير،
0: باب مفتوح للأرواح الشريرة النجسة اللي بتدخل ده. لما تروح سفر الرؤيا ربنا يكلم ملاك كنيسة سياتيرا ويقول له عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل.
1: وده منتشر،
0: والمرأة إيزابل صورة إلى شخصية موجودة في الكنيسة تشيع التسيب تحت حجة ايه؟ بلاش الكلكعة. خليك اوبن، خليك كول، بلاش انتوا هتعقدوا الناس من العبادة اليومين دولت. لا لا لا لا، اعملوا كده خلطبيطة مع بعض كده وكله يخش مع كله، كله يقول مع كله. تسيب المرأة إيزابل انها تعلم عبيدي، ان تقول انها نبية. شايف الألقاب؟
1: الخداع.
0: شايف الألقاب؟
1: الخداع.
0: نبية، نبية جبتوها منين النبية ديت؟ ومين اداك اللقب دوت؟ وبالمناسبة مفيش أنبياء النهاردة. يعني الأنبياء زمانهم انتهى.
1: ده أنا أوقات بقول لسه من كام يوم بفكر في، بقول يا رب ما تسمحش إنه روح ضد إنه ضد المسيح
0: إيزابل
1: يأتي
0: يس
1: إلى العالم ونشوفه بيعمل عجائب فنشاور عليه ونقول ده رجل الله. وننساق
0: وراه. بص إيزابل بقى التي تقول بقى مش إنها مؤمنة والأخت في الكنيسة أنها إيه؟ نبية. نبية. طب وتعمل إيه بقى؟ تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. هات لي الآية اللي بعدها من فضلك. وأعطيتها زمانا لكي تتوب. على فكرة ربنا لما بيصبر ويسكت على حد، والكنيسة الدنيا هايصة فيها وأنشطة وأكتيفيتي وعاملين بطلك وعاملين أكل، وطبعا طالما في أكل وشرب الناس بقى العدد كتير، ونفتكر أنه العدد الكبير مقياس على رضا ربنا. لأ لأ، أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها، يعني اللي بيشتركوا في نفس التعاليم بتاعتها، في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. رجل الله يبقى مقدس يا أخت منال. يبقى إحنا قلنا رجل الله شبه المسيح، رجل الله يقول كلام الرب، رجل الله كمان يكون مقدس. أول حاجة تاني ولا خدت وقت طويل؟
1: لا، ويحمينا الرب من الخداع والخلية، لأن ما فيش حد فينا كبير على الخطية. يعني لما أخي توفل أشار على داود وقت الحرب ارتاح فقعد، كانت النتيجة زنا مع بثشبع.
0: أيوة.
1: فإحنا محتاجين حفظنا الرب، ما فيش حد فينا كبير.
0: أنا يعني كل يوم يا أخت منال أصلي الصلوة ديت، ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر
1: باسم الرب يسوع
0: حتى لا يحفظ يتعبني
1: الرب. أمين. يحفظ الرب ولاده
0: فأتاه الله
1: بما سأل
0: بما سأل.
1: أمين.
0: إحنا في أيام صعبة،

0: it is.
1: والعدو بيخبط في الكنيسة وفي المؤمنين والزيف كتر.
0: أيوة.
1: والأتقياء قليلين النهاردة الناس.
0: أو الأتقياء ملهيين.
1: ممكن.
0: مشغولين.
1: مشغولين. فربنا يساعدنا حسب موضوع حلقتنا النهاردة أكون رجل الله بحق.
0: بحق.
1: أكون أنا عايز أستخدم إنسان الله اللي هي نفس اللفظ بتاع العهد الجديد.
0: Yeah.
1: هو نفس اللفظ إنسان الله لكل شاب ولكل شابة.
0: يا رب.
1: مش مهم بتخدم فين.
0: Yes.
1: مش مهم مشهور. مش مهم بتطلع في الفضائيات. مش مهم تكون بتطلع على المنابر. مش مهم تكون انت بتعمل خدمات. لكن مهم تكون انسان الله.
0: Yes.
1: انسان الله.
0: Yes. بسمع ايه؟ بشوف ايه؟ بتفرج على ايه؟ عناية دي. صح. وانا لوحدي في مخدعي. صح. في علاقتي السرية في حياتي.
1: انتم شهود والله.
0: والله.
1: انتم شهود والله.
0: يا رب ساعدنا.
1: اخد حاجة عن انسان الله كمان؟
0: ممكن ناخد حاجة كمان ونطلع فاصل بعدها.
1: امين. رجل الله كمان اللي بيبارك الاخرين.
0: ايوه.
1: ممكن اخد آية مع حضرة المخرج تثنية 33 وعدد 1. رجل الله يبارك. يبارك. اذا قعد بيبارك، اذا وعظ بيبارك، اذا رنم بيبارك، اذا سكت بيبارك برضه.
0: تثنية 33.
1: 33 عدد 1. هنقرا عن رجل الله موسى.
0: يبارك.
1: ويتقال عنه التعبير الحلو دوت. تثنية 33 1 ارهلنا من فضلك.
0: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته.
1: معلش هنقراها تاني.
0: وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته.
1: يا سلام على التعبير ده، تقف قدامه. والأصح كله بتاع بركات، محتاجين نقراه كله يعني، بس كفاية العبارة ديت. هذه البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته. أنا إنسان الله؟ يبقى ببارك. ببارك يعني ايه ببارك؟ يعني اقدم البركه للي حواليا. وعلى فكره كلمه البركه مش معناها بطبطب على الناس النهار كله. الناس بتفهم كده يعني ببارك يعني الله يباركك الله يباركك الله يباركك الله يباركك. حلو، بس مش هو دوت المقصود بيها.
0: ايه المقصود؟
1: لان لما نقرا البركات بتاعت الاسباط هتلاقي في ناس يقول لهم مثلا بنيامين حبيب الرب يسكن لديه آمنا يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. وواحد تاني مثلا هيقول له انت برافو عليك للاوي، قال له ان هو لأبيه وأمه قال لا أعرفهما. ايه ده؟ ايه الكلام ده بتقوله دوت؟ بيتكلم عن حادثة عبادة العجل، بيقول برافو عليك انك انت ما جريتش ورا الباقيين وعبدت العجل، عشان كده ربنا اختار لاوي يعبدوه. فكلمة يبارك معناها يقدم الحق الإلهي للناس اللي حواليه، سواء حق التشجيع أو حق التوبيخ أو حق البنيان أو حق الوعظ أو حق التطهير. المهم أقود الناس إلى حياة البركة. ربنا يساعدني.
0: أمين.
1: أكون رجل الله اللي شبه الرب، أكون رجل الله اللي فمي كلام الرب، أكون رجل الله المقدس الطاهر النقي اللي الناس لما تحتك بيا ولما الرب يشوف قلبي من فوق في السماء، ما انا ممكن امثل التقوى والقداسه، لكن لما الرب يشوف قلبي يشوف نقاوه حقيقيه. واخيرا اكون رجل الله اللي ببارك الناس اللي حواليا.
0: بشدد، بشجع، بشدد الركب المرتعشه. يعني موسى لما بارك الاسباط شاف نقطة القوة فيه ووقفه على رجله بالكلمات دي لما قال له برافو ان انت ما عبدتش العجل زي ابائك. فشاف نقطة القوة عنده. وده اللي احنا محتاجين نشدد بعض قوي اخر.
1: وما كانش بيرائي.
0: لا.
1: ولا بيخدع.
0: حق.
1: ولا بيجامل.
0: ولا
1: بيجامل عشان يكسب الناس ما يخسرهاش. لا.
0: حق.
1: لكن كان يتكلم. وكلم كلام الرب في فمك حق.
0: Yes.
1: يعني بيقول الكلام المظبوط.
0: Yeah. حتى لما يسقط اخويا كتاب قال ان انت
1: صحيح صحيح
0: وبخه
1: صحيح اشجعه
0: اشجعه
1: ابنيه اقيمه اغسل له رجليه اقوده. مش بس اشجع على طول، لكن اذا اخويا محتاج علاج اعالجه،

0: محتاج بنيان أبني، محتاج تطهير أقوده للتطهير أكون بركة لي.
1: يس. يا رب ادينا نعمة وافتح قلوبنا لبعض
0: يا رب،
1: وادينا خضوع زي ما الكتاب قال بعضنا لبعض، فنقدر نستقبل، أبقى قلبي مفتوح لكلام الأخ ليا في كل الأمور، سواء كان بتوجيه بتوبيخ، لأن أوقات كتير قوي بنحب نسمع بس الكلام الحلو، مش بنحب نسمع التوبيخ أو التوجيه أو
0: الكلام الناعمات. كلمونا بالناعمات، كلمونا بالناعمات وابعدوا عننا قدوس إسرائيل. ده بحب قوي آية قالها داود، قال ليضربني الصديق فرحمة وليوبخني فزيت للرأس. صعبة مش كده؟
1: صعبة قوي.
0: ليضربني الصديق، يعني لما يكون عندي أخ أو أخت تقية وهدفه مجد الرب، وجي قال لي ملحوظة في حياتي الروحية، هنا داود بيقول يضربني، ده مش يقول لي ملحوظة، ده يضربني، يقول لي إليه تعدل، هو باكي على أنه هو لمجد الرب. قال يضربني الصديق فرحمة يوبخني فزيت لرأسي، كأنه دهن رأسي بالزيت.
1: أمين أمين أمين. يا أخي إليه استأذنك نطلع فاصل، حبقنا نطلع لفاصل نسمع الترنيمة دي ونصليها مع بعض ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا رجل الله بحق.
2: الحياة المقدسة المكرسة لشخص الرب، صرنا منظرا للناس والملائكة. هل فيك يرون يسوع؟ هل في يرون يسوع؟

0: أحبائنا أهلا بيكم مرة تاني معانا في الحلقة، ونكمل معاكم موضوع حلقتنا. ومباركنا وجود الأخ إيليا، وموضوع حلقتنا رجل الله بحق. ترنيمة كانت بتقول هل يروا فيك يا يسوع؟ عايزين النهاردة يا رب اختم علينا بالروح القدس واشعلنا وملينا بروحك فيروا فينا يسوع. مش بس الناس يروا، الناس والله شهود. أنا أمين باسم الرب يسوع. أخي ليا، نفسي نروح ونتكلم عن تأثير رجل الله، وعايزة ألزقها بعد ما نتكلم عن تأثيره عايز أتكلم عن صفاته. إيه المفروض الصفات اللي تكون موجودة فيه، أو لما إحنا نشوفها فيه فنقدر نقول زي امرأة صرفة كده ما قالت
1: رجل الله
0: بحق.
1: أمين. بالنسبة لتأثير رجل الله، أعتقد أول تأثير بيبان على حياة رجل الله النقية إن هو بيجيب المجد للرب.
0: أيوة.
1: وده المقياس، ده المعيار. يعني حلو الناس، يعني ممكن الناس تنبهر بيا وتطلع الناس من الخدمة تقول فلان النهاردة كان واو.
0: ودي أوحش حاجة وأفشل حاجة.
1: ودي أفشل
0: حاجة. أي خدم يعملها الحقيقة.
1: بالظبط. وبننخدع بيها.
0: يس.
1: لكن مقياس التأثير الحقيقي على الناس أن يروا فيك يسوع. تعالوا نقرأ مع بعض الآية اللي قلناها قبل كده في غلاطية 1:24. بولس كان بيتكلم لإخوة غلاطية وبيحكي لهم عن لما ربنا استخدمه وسط الناس يتكلم عن الرب، فبيختم بعبارة في عدد 24 فبيقول:
0: فكانوا يمجدون الله فيا.
1: تاني نقراها.
0: فكانوا يمجدون الله فيا.
1: على تأثير رجل الله. عندما تكلم جاء المجد للمسيح. يمجدون. بيعجبني كلمات الرب يسوع في آخر حياته في يوحنا 17 لما بيقول للآب: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. مقياس تأثير رجل الله الحقيقي هو أن الرب يتعظم.
0: أيوة.
1: الرب يتمجد
0: يا رب.
1: لكن حاجة تانية كمان أقول أنه التأثير بتاع إنسان الله أو رجل الله يبان لما الناس تلزق في الرب. بقى الناس تحب الرب. يعني هنقرأ بقى آية عن بولس جت في أعمال 17 وعدد 33. كان بيخدم الرسول بولس، وبعدين في ناس ما قبلتش الرسالة اللي بيقدمها، وبعد كده يقول تأثير حلو بتاعه بقى.
0: 17 وعدد
1: 33. وهكذا خرج
0: بولس من وسطهم، ولكن أناس التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس والأريوباغي وامرأة اسمها
1: دامرس وأخرون معهما. أنا يعجبني بس العبارة ديت إن في ناس ما قبلتش، لكن يقول الكتاب ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا. لو قال التصقوا به بس هتبقى عيبة في حق بولس، لكن التصقوا به وإيه؟ وآمنوا. وبعدين جايب لنا أسماء الشخصيات اللي آمنوا بالمسيح. إذن تأثير رجل الله إن هو يكتذب الناس يلزقوا في الرب. وأنا بصليها في كل نهضة بروحها وكل مؤتمر، بقول للرب اديني وأنا بعد ما أخلص الخدمة الناس تلزق فيك أنت. يعني يا فرحتي لما أروح أوعظ كنيسة بقى فيها 500 وبعد ما أمشي كنيسة تفضل ما عملتش حاجة. وده للأسف اللي بقولها اللي بيحصل معانا اليومين دولت. يعني مش عارف، ده مش عيب الخدام، لكن يعني مش عارف أجيب العيب فين. يعني لكن أنا عايز أقول إنه فلان هنا موجود، حتى الناس كلها تيجي تروح تحضر في الحتة الفلانية، فطب فلان طلع من عند الكنيسة راح الكنيسة التانية تلاقي كل الناس راح تحضر هناك. يعني هو حلو إن الناس تحب تسمع كلمة الله، لكن السؤال هل الناس

0: ديت بتواظب على كنيسها بملتصقة بالرب ولا موسميين. لما يجي ضيف لينا نتلاقي تلمينا كلنا وحضرنا المؤتمر حضرنا الخدمة وبعد ما انفضت النهضة كل واحد روح لمكانه. تأثير الخدمة الحقيقية أن الناس تلتصق بالرب. بولس بعد ما خدم في كنيسة أفسس ومشي من عندهم كتب لهم رسالة يقول لهم استمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين بصلي من أجلكم. حاجة ثالثة في تأثير رجل الله أقولها أنه رجل الله سبب إنعاش وفرح اللي حواليه. يعني مش سبب قدر، مش سبب ان هو يعمل انقسام، مش بيشجع الشلالية، دي شلة الخادم ودي شلة المرنم ودي شلة الأسيس ودي شلة الناس اللي هم بيسقفوا للدع، ولا ان هم الناس بيسقفوا لي فدولة الحاشية بتاعتي اللي انا ضامن لما اعمل اي حاجة عندي حزب ورايا هيقول لي
1: برافو
0: عليك، محدش يقدر يتكلم معايا. شر لا شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض. تأثير رجل الله أخلي كل الكنيسة تحب بعض.
1: مبدأ فرق تسود ده بتاع إبليس
0: ده شر.
1: بتاع العالم
0: ده شر. إن أنا أفرق بوسط الناس
1: عشان كله يجي لي في الآخر
0: عشان كله يبقى
1: يصب عندي
0: يتعلق بي أنا شخصيا. لا حلو قوي أن يكون عندي تأثير سبب بركة وإنعاش. أنا بيعجبني خدمة تيتوس لما راح يزور الكنيسة بولس قال عنه كده تعزينا بمجيء الأخ تيتوس. كلمة تعزينا معناها انكارج، شجعنا. ما جاش تيتوس يوعظه بعد ما مشي راح قسم لنا الكنيسة بقى عمل شلة تبعه وشلة ضده وشلة مع مين وشلة بيأيده فين. احنا في ايام صعبة اخيرة محتاجين نكون رجال الله بحق، انسان الله بحق. وجودي في الكنيسة سبب انعاش، سبب تشجيع، سبب بركة.
1: وحدة في الجسد.
0: لقيت الاخت منال زعلانة مع الاخت فلانة، لا ده انا اجري علشان اقرب مش اسخن دوت على دوت. في واحد في 7 حاجات يكرهها الرب في سفر الأمثال، 7 قال عنها الكتاب مكرهة لدى الرب. واحدة منها زارع
1: خصومات
0: بين إخوة. أنا بيعجبني قوي واحد اسمه أنسيفوروس قال عنه بولس أراحني ولم يخجل بسلسلتي. إذن تأثير رجل الله مشجع. أقول تأثير تاني واكتفي به. رجل الله
1: للصفات بعد كده.
0: نعم
1: ونروح للصفات.
0: نقول الصفات. تأثير رجل الله لا يستغل أحد لمصلحته، مش استغلالي. يعني الأخت منال غنية، لا دي تتحط على جنب لوحدها دي في الكنيسة وتبقى الفي آي بي بتاع الكنيسة. الفلان دوت يعني هيبقى ليه مصلحة عنده. شر وخطية. أنا هقرأ لك آية قالها بولس لو جابها حضرة المخرج بكتر خيره، وأعمال 20:33 بولس وهو بيودع قصوص الكنيسة في أفسس.
1: أعمال 20:33
0: بيقول لهم إيه بولس وهو ماشي من عندهم؟ بيقول لهم اشهدوا يا جماعة أنا ما استغلتش حد فيكم
1: فضة أو ذهب أو لباس، أحد لم أشتهي.
0: شكرا. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم
1: أشتهي.
0: طب نجيب الآية اللي بعدها أنتم تعلمون دي قبلها ولا أيوة شكرا بعدها.
1: أنتم تعلمون
0: أن حاجاتي
1: وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدين.
0: متذكرين أنا عايز الآية اللي بعدها متذكرين كلام ربنا يسوع المسيح. أيوة جاية هي.
1: في كل شيء
0: أريتكم
1: إنه هكذا ينبغي إنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع إنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من
0: الأخذ. رجل الله ما يستغلش الناس عشان يستفيد منهم، بالعكس.

0: يديهم، يفيدهم يفيدهم يفيدهم يفيدهم روحيا نفسيا ماديا. انا مش بدور على الناس عشان خاطر احلبها واخد منها، لا. وبولس قدم لهم مثال، قال لهم انا كنت بينكم بعمل كده، ما اشتهيتش حاجه حد، انا كنت بدي. حتى مفروض ان خادم الانجيل من الانجيل ياكل، ده مبدا كتابي، هو اللي اسسه بولس على فكره، بس هو معش بيه. قال لهم انا كنت بشتغل عشان اصرف، متذكرين كلمات الرب يسوع انه مغبوط هو العطاء اكثر من
1: الاخذ. تكن سيرتنا خالية يا رب
0: من محبة
1: المال والطمع،
0: من محبة المال. أخش على الصفات، حق سألتيني على الصفات بتاعت
1: رجل الله،
0: بتاعت إنسان الله أو رجل الله اللي بحق دوت. صفاته حقيقي، لو يعني أشجع المشاهدين، ما عندناش وقت، ارجع لرسالة تيموثاوس الأولى والتانية، لأن تيموثاوس ده إنسان الله، وشوف الصفات بتاعت إنسان الله في الأيام الأخيرة بالذات في الرسالة الثانية. أذكر بعض الصفات لتيموثاوس. يقول عنه الكتاب عن تيموثاوس في الأصحاح الأولاني مثلا، رسالة الثانية أصحاح واحد، هقرأ عدد 5 أو عدد 4 مش فاكر بالضبط، لما بيقول عنه
1: تيموثاوس الثانية 1:5.
0: أيوة.
1: أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن إنه فيك أيضا.
0: الإيمان العديم الإيه؟
1: رياء.
0: رياء، genuine faith، إيمان حقيقي
1: نقي
0: نقي، إيمان إيمان إيمان بجد، إيمان بجد، مش مضروب، مش مدن، مش عارفين لا، حاجة مدن جبان يعني، حاجة
1: أصلية،
0: حاجة جينيو، حاجة بجد،
1: جاي من السورس، من رئيس الإيمان،
0: جاي من رئيس الإيمان. إيمان ما كله مؤمن، كله مؤمن، ده في إيمان سمى الكتاب إيمان شياطين، بس ده مش موضوع حلقتنا دلوقتي. بس إيمان حقيقي. فلما شوف الأخ ده في الكنيسة والأخت ديت والمرنم دوت والواعظ دوت والأسيس دوت، يا سلام، أدي الإيمان ولا باش، أدي الإيمان. يبقى صفة من صفات إنسان الله، عنده إيمان حقيقي في الرب، ماسك في الرب، متكل على الرب، عايش كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا. إيمان حقيقي. لكن كمان وإحنا فاتحين طب الأصحاح دوت، يقول له كده
1: في نفس الأصحاح،
0: في نفس الأصحاح عدد 4،
1: مشتاقا أن أراك.
0: أيوة.
1: مشتاقا أن أراك ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا.
0: مشتاقا أن أراك لكي أمتلئ فرحا ذاكرا دموعك، هي أصلها تتقري كده
1: يعني.
0: مشتاقا أن أراك لكي أمتلئ فرحا ذاكرا دموعك. هنا بس عايز أتكلم على حتة ذاكرا دموعك، وكأنه بولس بيمتدح تيموثاوس إنسان الله، ان هو صادق، ان هو حقيقي، ان هو عنده نوع من الاخلاص. ايه الدموع دي سببها ايه؟ بولس اتقبض عليه، وكان بولس تيموثاوس معاه، فغالبا لما شاف بولس بتبكى عليه، فبولس مش نساها له، بيقول له انا نفسي اشوفك عشان افرح ذاكرا دموعك. فالمؤمن عنده نوع من المصداقيه في المشاعر،
1: حبة،
0: مش أحضن واحد حبيبي غالي علي وأنا مش طايقه أساسا. إيه الشر اللي إحنا فيه اليومين دولت؟ إيه ده الرياء دوت؟ وأنا لسه بتكلم عليه، وفي التليفون بتكلم عليه، وأشوفه إيه ده، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان. لكن تيموثاوس كان عنده مصداقية في المشاعر. ده كده أخذ صفة تانية واكتفي بيها،
1: محبة من الرب، محبة قوية وبشدة،
0: محبة من قلب طاهر
1: بشدة
0: وبشدة.
1: بص
0: هقول صفة واكتفي بيها، لأن دي عايزة حلقة لوحدها. الإخلاص، الإخلاص. ممكن حضرة المخرج يجيب لنا رسالة فيليبي بقى، برضو على تيموثاوس على فكرة، برضو فيليبي 2 وعدد 21، بولس بيقول لإخلاص.

0: قوة فيليبي، أنا عايز أبعت لكم حد بس مش لاقي حد عنده الإخلاص زي تيموساوس.
1: إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح.
0: الآية اللي بعدها
1: وأما اختبار
0: لا معلش، لو جبت لي عدد 20 يبقى كتر خيرك
1: من 20، لأن ليس لي أحد لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص.
0: بإخلاص.
1: إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم.
0: يعني لا ما هو يعني ليسوع. الصفة اللي امتدحها بولس في إنسان الله تيموساوس إن هو مخلص. إخلاص.
1: يس.
0: إيه الجحود اللي موجود اليومين دولت؟ النكران دوت؟ إيه القلبان؟ الزوج على زوجته والزوجة على زوجها؟ الأخ على الكنيسة والكنيسة على الأخ، الكنيسة مع الأسيس والأسيس مع الناس، إيه عدم الإخلاص دوت؟ ده بيقولوا يعني إنه في حيوان بيتضرب بالمثل بالوفاء، وأنا بزعل كل ما بسمعها. مش بزعل لأنه الكلب ده وفي، لا، بزعل إن إحنا النهاردة البشر اتسموا بعدم الوفاء وعدم الإخلاص. وعدم الإخلاص. ربنا يساعدنا إن إحنا نبقى بتوع الرب بجد، إنسان الله بس يكون مخلص، مخلص للرب، مخلص لكلمته، مخلص للكنيسة، مخلص للناس اللي معايا، حتى لو اختلفت معاهم، حتى لو افترض أنا هسيب الكنيسة وامشي، ما طلعش كلمة وحشة على حد، ما طلعش. ده الناس العالميين يقول لك ده احنا كلنا مع بعض عيش وملح. ده الناس العالميين. وما احنا لما نختلف مع بعض نفضح بعض على الفيسبوك؟ لما نختلف مع بعض نعمل كده؟ بولس بيقول على تيموساوس انه عنده اخلاص، يهتم باحوالكم باخلاص. مش هنقدر نعمل كل دوت الا بالمسيح.
1: صح.
0: اوعى ننسى.
1: صح.
0: مش هنقدر نعمل دوت، لان الله هو العامل فيكم. المسيح يحيا فيا. يا جماعه تعالوا بينا نرجع للمسيح مره تاني. احنا عايزين نرجع للمسيح، ولما نرجع للمسيح بنتوب قدامك.
1: هو اللي بيغير.
0: بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا، في بيوتنا، في اجتماعاتنا. ولما نرجع للمسيح مرة تاني اخواتي، يطهرنا بدمه. يملانا بروحه، يحط من صورته وهبته علينا، وكل اللي شفنا يبقى فعلا يمجدون الله فينا. انسان الله. كفايانا خلافات، كفايانا عثرات، كفايانا تمزيع في جسد المسيح، كفايانا إهانة للمسيح. وخلونا في الوقت اللي فاضل في الأيام الأخيرة نكون سبب بركة لشعبنا.
1: أمين. نرجع ليسوع. ما حدش يقدر يغير ويطهرنا غير الروح القدس الساكن فينا. محتاجين نرجع للروح القدس الساكن فينا. هو بس اللي يقدر يطهر ضمائرنا وقلوبنا ودوافع قلوبنا نحب بعضنا البعض. أمين يا خالي. عايزين نروح في صفات تانية حابب تقولها؟
0: يعني أنا بس خايف على الوقت بتاع الحلقة.
1: إحنا قدامنا 9 minutes. ممكن ناخد صفة تانية.
0: ناخد صفة تانية.
1: ونروح للمكافآت بقى. رجل الله.
0: من ضمن صفات إنسان الله يعرف الكتب المقدسة.
1: Yeah.
0: يعرف الكتب. لا نأخذ آية بس مع حضرة المخرج. ناخد تيموساوس الثانية أصحاح 3 عدد 15 و16. هيتكلم عن تيموساوس.
1: تيموساوس
0: الثانية 3:15 طلعت وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تعلمك أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي بيسوع المسيح. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. إنسان الله يعرف الكتاب. يعرف الكتاب مش عشان أوعظ بيه أخت منال، لكن أعرف الكتاب عشان أعيش بيه. في الرسالة الأولى قال لتيموساوس، قال له تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا.
1: بما أن حضرتك ذكرت الكتاب في حياة رجل الله وأهميته، مش عايزة أفوت الحتة بتاعت رجل الله والتمييز الروحي.

0: لأن إحنا اتكلمنا من الأول عن الخداع، اتكلمنا عن الزيف اللي حوالينا، ما أحوجنا للتمييز.
1: أيوة، مهم جدا التمييز، لأنه بدون رؤية يجمح الشعب. هتوه أنا لو ماشي على الفري واي ومعيش جي بي إس يا أخت منال، هنزل في أي بلد، هنزل في أي سيتي، هنزل في أي مكان. تمييز، التمييز هو عبارة عن الجي بي إس، البوصلة التي أسير بها وأنا مسافر في طريق البرية اللي كلها زيف النهاردة.
0: أيوة.
1: عجبني قوي. أجيب منين التمييز دوت؟ أجيبه منين؟ لو رحنا هقرأ آية بس واحدة من رسالة فيليبي أصحاح 1:10، أجيب منين التمييز؟ وهجيب مثال على التمييز واكتفي بيه. فيليبي 1:10، لو جبنا عدد 9 في الأول عشان نجيب المعنى كامل من فضلك. أيوة تفضلي اقريها.
0: وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة،
1: معرفة الكتابية،
0: وفي كل فهم.
1: ليه بقى؟ ليه لما نعرف الكتاب كويس قوي ونعرف كلمة الله، إيه اللي هيحصل فينا لما بقى عارف الكتاب، معايا الجي بي إس، معايا البوصلة؟ كملي حضرتك.
0: حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا
1: مخلصين
0: وبلا عثرة إلى يوم المسيح.
1: أجيب منين التمييز؟ بنورك نرى نورا. يا مؤمن يا مؤمنة، اقرأ الكتاب، ادرس الكتاب، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. الكتاب مش مجرد معلومات، الكتاب مش للوعظ، الكتاب مش لتحضير الخدمات والحلقات. الكتاب المقدس تسكن فينا كلمة المسيح بغنى، وعندما الداتا امتلئ بمعرفة الكتاب المقدس أقدر أميز من غير ما حد يقول لي أروح فين وأجي منين.
0: أيوة.
1: تميز الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة. مثال حلو على التمييز موسى. لو بسرعة أروح لسفر الخروج أصحاح 32:17-18، خروج 32:17-18، موسى قاعد مع المسيح على الجبل.
0: خروج
1: 32:17-18، وهو على الجبل فوق الشعب ابتدى يعبد العجل. وبعدين وهو نازل كان معاه غلامه يشوع.
0: أيوة.
1: فيشوع قال له ايه ده،
0: سمعت.
1: احنا سامعين هتاف كده حاجة حلوة، الكنيسة منتعشة اليومين دولت، الصوت عالي والمزيكا مخربة الدنيا، ايه ده هللويا. قال له لا استنى، ده مش تعزية، ده مش بركة، ده صوت الهتاف دوت، ده صوت، ده خراب. اقراها لنا من فضلك.
0: وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى: صوت قتال في المحلة. فقال: ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع.
1: يشوع فرح بيقول ايه ده، ده في قتال، ده في معركة، ده في موقعة، ده في انتصارات. وحين بتخدع احنا لما كنيسة كده المزيكة تهايبر معاها والناس تقف بقى يقول لك يا سلام، شايفه شعب الرب النهارده بيهتف ازاي،
0: المشاعر بقى
1: والمشاعر
0: تقود.
1: بس ربنا شايف القلوب. المميز قال لك لا لا لا لا لا، ليس صوت صياح النصرة، يعني الشعب مش منتصرين على الخطيه، لا،
0: ولا مكسورين
1: قدام الرب بيقولوا سامحنا. الله، امال بيعملوا ايه؟
0: صوت
1: كده، ده صوت الغناء، ده طرب. احيانا الترانيم والعباده تتحول الى ايه؟ طرب. بدل ما بسمع فلان في الساحل الشمالي بسمع المرنم اللي موجود على الستيج. وزي ما الناس بتهيص هناك بتهيص هنا، والناس تطلع من الكنيسه. حد تاب عن خطاياه؟ لا. حد التصق بالمسيح؟ لا. حد تقدس؟ برضو لا. امال ايه دوت؟ صوته غناء.
0: سبيشالي الترانيم لما تروح اللي هي بتولول على الحال دي وتلاقي الناس منقادة
1: لما تبعد
0: الحزن.
1: الترنيمة لما تبعد أو العبادة تبعد عن
0: تبعد
1: المسيح،
0: تبعد عن مجد يسوع، عن
1: وتبعد
0: مجد.
1: عن القداسة، وتبعد عن النقاوة. عشان كده ربنا قال لي مثل هذه العبادة، قال له ابعد عني ضجة
0: أغانيك،
1: ابعد عني الدوشة ديت يعني. بس أنا أرجع لموضوع هنا أساسا، هو التمييز.
0: أيوة.
1: يشوع الولد الصغير ما كانش مميز، لكن رجل الله موسى قال لا، اللي أنا سمعه في الكنيسة دوت لا هو كسرة ولا هو نصرة، ده طرب.

0: احنا محتاجين نميز، نميز ربنا عايز ايه، نميز ايه اللي بيزعل ربنا، نميز ايه اللي يمجد ربنا، نميز العبادة تبقى صحيحة ازاي. ليس للانتقاد، لكن انا بتكلم عن نفسي. هل انا بمجد؟ لتكن اقوال فمي
1: يا رب
0: وفكر قلبي
1: مرضية
0: امامك يا رب صخرتي وليلي. ارجو اننا لا نخدع

0: المايكات لا نخدع لكن نميز. هل أنا في رضاك؟ علمني أن أعمل
1: يا رب.
0: عايز أعيش في رضاك.
1: نعم يا رب.
0: نفسي أمجدك، نفسي تتعظم فيا، نفسي يكون المسيح هو الكل في الكل.
1: أمين يا خلي. عايز أروح إحنا عندنا 2 minutes هناخد فيهم 3 مكافآت سريعة.
0: مكافآت لإنسان الله.
1: يس لرجل الله بحق.
0: هقولهم
1: إنسان مجرد الله بحق.
0: نمرة 1 قال عنه في تيموثاوس الثانية نافعا مستعدا لكل عمل صالح. نافع.
1: ريدي.
0: ومستعد. سبب بركة. رقم اثنين يتبع الرب ويكافئه الرب. قال كده بولس أخيرا وضع لي إكليل البر. مسيح قال في يوحنا 12 وعدد 26 قال إن كان أحد يخدمني فليتبعني. وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. يكرمه الآب. في مكافآت لكل واحد تقي؟ في كل واحد في مكافآت. أعظم مكافأة يكون مستعد هنا لكل عمل. يا ربنا عايز ناس جاهزة. أول ما يقول له يقول له ها أنا ذا تحت أمرك يا رب. اعمل بيل.
2: ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات برنامج كل كتاب. في هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس. وصلنا في دراستنا في سفر التكوين أول أسفار الكتاب المقدس، وصلنا إلى أصحاح 48، نقترب من الانتهاء من هذا السفر العظيم. إذا حبيت ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كل كتاب.com. النهاردة هنتقابل مع يعقوب وهو يبارك.

0: بدأ يعقوب في الأصحاح السابع أن يبارك، بارك فرعون، واليوم سوف يبارك ابني يوسف، وفي الأصحاح اللاحق سوف يبارك أولاده، إن يعقوب تعلم أن يبارك أخيرا. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخي.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اسمح لي أقرأ بعض الأعداد في أصحاح 48 وأرجع لحضرتك بسؤال. وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف: هوذا أبوك مريض. فأخذ معه ابنيه منسى وأفرايم، فأخبر يعقوب وقيل له: هوذا ابنك يوسف قادم إليك. فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. أخ يوسف، أول أعداد قرأناها الخبر جه ليوسف وقال له: هوذا أبوك مريض. المؤمن والمرض، يعقوب يمرض، المؤمن والمرض، الكلمتين دول يركبوا مع بعض؟
1: لا يركبوا قوي، لأن الجسد لم يتم فداؤه. كثيرون في المسيحية بيفترضوا أن المؤمن لا يمرض. طب لماذا يموت؟ طب ما هو بيموت. الإجابة أنه يموت وأنه يمرض لأن الجسد لم يتم فداؤه، سيتم فداؤه عند مجيء المسيح. لكن في العهد القديم وفي العهد الجديد بنشوف الأفاضل ممكن يمرضوا. يعقوب مرض، إليشع الرجل المحترم العظيم مرضه الذي مات به، لعازر حبيب المسيح الذي تحبه مريض، الرسول بولس وتيموثاوس الشاب المحترم، كل دول كان عندهم أمراض وأسقام. وفي الحقيقة يعقوب لو مرض في أي وقت تاني غير الوقت ده، هنا يعقوب وصل إلى قمة الحالة الروحية، لكنه في قمة الحالة الروحية مرض. إذا سؤالك بيقول هل المؤمن اللي في شركة مع الله، اللي في علاقة جيدة مع الله، ممكن أنه يمرض؟ الإجابة نعم، وكلمة الله تعلمنا ذلك. والسبب لماذا؟ لأن الجسد لم يتم افتداؤه بعد.
0: ربما لو مرض في فدان أرام كنا قلنا إجراءات تأديبية، لكن هنا في أسمى حالات روحية. تمام. لكن جاء الخبر إلى يعقوب في عدد 2: فأخبر يعقوب وقيل له: هوذا ابنك يوسف قادم إليك. هذا الخبر شدد يعقوب. صحيح. فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. خبر أن يوسف جاي، عمل إيه في يعقوب؟
1: في الحقيقة هو يعقوب وصلوا خبرين رائعين، واحد في آخر 45 والتاني في أول 48. إيه اللي في آخر 45؟
0: يوسف حي.
1: حي حي، معقول؟ آه معقول. وهنا يوسف جاي. وعلى فكرة الخبرين دول إحنا وصلوا لنا إنه حي. آه آخر الأناجيل الأربعة بتقول لنا الرب يسوع المسيح حي. وآخر الكتاب المقدس، آخر العهد الجديد، سفر الرؤيا آخر أصحاح بيقول لنا 3 مرات الرب يسوع جاي.
0: وأول سفر الرؤيا: أنا الحي وكنت ميتا.
1: يبقى كانه في أوله حي وفي آخره جاي.
0: تمام.
1: يا بختنا،
0: يا بختنا،
1: يا بختنا بأنه حي وأنه جاي.
0: إذا كان يعقوب تشدد عندما سمع أن يوسف قادم، أنا وإنت وكل المتألمين دلوقتي عايزين نشددهم، نقول لهم إيه؟
1: لو تذكرنا آخر عبرانيين 6: تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا، الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأكلنا.
0: إذن كون أن المسيح قادم، المسيح آت، إنه خبر طيب من أرض بعيدة ينشط العظام.
1: صحيح.
0: بعدها على طول في عدد 3: وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني. بدأ يتكلم أولا عن الله باعتباره القادر على كل شيء. قبل ما يتكلم هو عمل إيه وما عملش إيه؟ شهد عن الله القادر على كل شيء. بتشوف إيه في رقي يعقوب وإشادته بالله؟
1: يعني هنا عرف الله باعتباره القادر على كل شيء. ده بيفكرني باللي جه في خروج أصحاح 6 لما الله بيقول لموسى: ثم كلم الله موسى وقال: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن الإله القادر على كل شيء، وأما باسمي يهوى فلم أعرف عندهم. يمكن واحد يقول لا، كانوا عارفين اسم يهوى، والرب وإبراهيم دعا الموضع اللي

0: للرب
1: يهوى يرى.
0: يهوى يرى، يبقى إذا كان يعرف يهوى، يعرف كاسم، لكن محتويات هذا الاسم ومعاني هذا الاسم لم يكن الرب قد أعلنها بعد. ليه؟ لأنه في سفر التكوين الله بيعطي الوعد باعتباره القادر على كل شيء، لكن أمين على الوعد وينفذ الوعد باعتباره يهوى. ففي سفر التكوين أنا الله القادر على كل شيء، أديتكم المواعيد، بس أنا لأني حافظ لهذه المواعيد في سفر الخروج وحد سأتممها، فهو عرف باسم يهوى زي ما هنقرأ في سفر الخروج.
1: الله القادر على كل شيء. نعم. تعامل مع الأعداء.
0: أيوة.
1: وتعامل مع يعقوب. أيوة. قدر على يعقوب.
0: صحيح.
1: عمل فيه إيه؟
0: غيره. ده وده كان ده الصعب يعني. يعني كونه يزجر لابان، اوعى تكلمه ولا بخير ولا بشر، كونه يغير قلب عيسو ده أمر ما ياخدش من الله غير كلمة، لكن عشان يغير المؤمن ده بياخد من الرب رحلة طويلة.
1: صحيح.
0: يعني مرات كتيرة بنقول للرب يا رب غير ظروفي، وفي الحقيقة ما أسهل على الرب أنه غير ظروفي، لكن الله بيجاوبني يقول لي أنا عايز أغيرك أنت، وبستخدم الظروف الصعبة المعاكسة علشان أنشئ فيك إسرائيل أمير الله.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 7: وأنا حين جئت من فدان ماتت عندي رحيل في أرض كنعان في الطريق، إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراطة، فدفنتها هناك في طريق أفراطة التي هي بيت لحم. إيه اللي جاب حادثة موت رحيل هنا؟ يعني بنحس إنها خارجة عن سياق الفصل.
1: يعني أعتقد لما شاف وجه يوسف الصبوح ذكره بوجه آخر كان غالي عليه جدا، وجه رحيل، وعشان كده ذكر موت رحيل وبيقول تعبير عجيب قوي: ماتت عندي رحيل. يعني ماتت عندي في الترجمة اليسوعية بيقول فجعت برحيل، وكأنه عاوز يقول فجعنا برحيل ولم نكن نحسب يا ظهره أن بها نفجعه، لأنها كان بيحبها وبسرعة بسرعة ماتت. يتذكر هذا في آخر أيامه هو بيودع الحياة: ماتت رحيل عندي. وكأنه بيذكر في عدد 3 إحسانات الرب وأمانة الرب، ثم بيذكر في عدد 7 الظروف المأساوية التي حدثت معه. وفي الحقيقة سواء هذا أو ذاك، الاثنين نابعين من القلب ذاته، القلب اللي بيحب،
2: صحيح،
1: والإيد الحكيمة الصالحة التي لا تعمل معنا إلا الخير رغم تباين الظروف. الرب ظهر لفيلوس: رحيل ماتت، لكن أنا أقبل هذا وأقبل ذاك بالشكر والامتنان للرب. هنا يعقوب أو إسرائيل وصل إلى القمة في أنه يشكر على كل شيء وفي كل شيء.
2: تمام. استكمالا للكلام، لما نوصل لعدد 11 بيقول: لم أكن أظن أني أرى وجهك، وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. أنا بقدر أشوف في الآية ديت إله المستحيلات.
1: صحيح.
2: إله المستحيلات اللي يشق في البحر طريق.
1: صحيح.
2: اللي يدي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
1: صحيح.
2: كيف ظهر الله في هذا الأصحاح لغاية هنا؟ يعني بيقول الله القادر على كل شيء: باركني، قال لي أجعلك مثمرا، هوذا الله قد أراني نسلك أيضا. علق لي على صفات الله من هذه الزاوية.
1: يعني واحد قال هناك قديسين، اثنين من القديسين، واحد الرب أداله أكثر مما طلب، والتاني الرب أداله أكثر مما افتكر. مين اللي أخذ أكثر مما طلب؟ سليمان. الرب قال له اسأل ماذا أعطيك، قال له عايز حكمة. ربنا قال له حديك حكمة بس حديلك كمان غنى وكرامة وأكثر مما طلب. في واحد تاني بيقول ما كنت أظن ولا افتكر أبدا إن هشوف وجهك، يقوم ربنا يديني إن أشوف وجهك وأشوف كمان ولادك أكثر مما افتكر.
2: وإحنا
1: وإحنا الله القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا، فوق كل شيء، أكثر مما نطلب أو

0: نفتكر. في الحقيقة يعني لو كنا مخلصين فإننا سنذكر للرب هذه الأمانة، زي ما هو قال بعد كده إن الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر.
1: تمام، استكمال للقراءة في عدد 13. وأخذ يوسف الاثنين أفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل، ومنسى بيساره عن يمين إسرائيل، وقربهما إليه، فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير، ويساره على رأس منسى، وضع يديه بفطنة، فإن منسى كان البكر. وبارك يوسف وقال: الله الذي صار أمامه أبواي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر، يبارك الغلامين، وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق، وليكثر كثيرا في الأرض. طريقة مباركة يعقوب لمنسى وأفرايم بتشوفها قبل ما يشهد عن الله.
0: يعني بداية أشوف الفارق بين يعقوب وإسحاق رغم التشابه. إيه التشابه؟ إن يقول لنا في عدد 10: أما عين إسرائيل، وخلي بالك من كلمة إسرائيل مش يعقوب، أما عين إسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخة. لما تروح لأصحاح 27 يقول لنا برضو إن عينين إسحاق كانت كلت. بس ما أبعد الفارق بين إسحاق الذي لم يتصرف بفطنة وأراد أن يعطي البركة لعيسو خلافا لقصد الرب، ويعقوب هنا اللي مع إن عينيه ثقيلة ويوسف رتب له الابنين عشان خاطر يعني هو عمياني يحط إيده فتيجي اليمين على الكبير ويجي الشمال على، لكن هو عمل كده. البعض بيقول كأنه رسم علامة الصليب، جميل لأن الصليب هو أساس كل البركات، لكن الكتاب هنا يقول لنا بفطنة فعل. تلاحظ حضرتك ان اسحاق لما اكتشف الغلطة اللي كان هيعملها يقول لنا الكتاب ارتعب ارتعادا عظيما جدا. امال مين اللي انا باركته؟ ده انا كنت هعمل غلطة عمري اني ابارك اللي ربنا مش عايز يباركه، ربنا ما سمحلوش. لكن هنا شوف الرد الرائع الراقي اللي بيقوله ليوسف: علمت يا ابني علمت. انا صحيح ما بشوفش بس عندي بصيرة، ولقد قيل، وليهم كل الحق اللي قالوه، ان يعقوب ما تعلمش يمشي عدل الا لما بقي اعرج، وما تعلمش يشوف صح الا لما بقي اعمى. مرات كثيره ياخذ مننا الرب الخارج يفنى والداخل يتجدد يوما فيوما.
1: شهد عن الله قائلا: الله الذي رعاني منذ وجودي الى هذا اليوم. كنت اظن أن يقول بدأ يهتم بي لما بدأت أتعدل، لما رجعت من عند خالي، صح، لما دخلت إلى مخاضة يبوق، لما تغير اسمي من يعقوب إلى إسرائيل، صح، هنا بدأ يهتم بي. لكن رعاية الرب منذ وجود يعقوب إلى هذا اليوم. كلمنا عن قلب الله تجاهنا حتى وإحنا لسه ما بقناش في الصورة المطلوبة.
0: يعني واحد في الترتيل قال: من وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش. الله الذي رعاني، خلي بالك يعقوب كان راعي وعارف قد ايه رعاية الغنم متعبة، لانه قال لخاله لبان: انا ما كنتش بنام لا في الليل ولا في النهار، كان بياكلني الحر في النهار والبرد في الليل. فيعقوب مش بيتكلم من نظريات، هو راعي ويعرف قد ايه الخراف بتتعب الراعي. بس كانوا عاوز يقول: وانا كنت خروف غبي جدا وبحب الضلال، بس الله الذي رعاني منذ وجودي
1: إلى هذا اليوم،
0: إلى هذا اليوم، بل أقول المحملين علي، زي ما بيقول إشعياء 46، المحملين علي من الرحم، المحمولين من البطن وإلى الشيبة وإلى الشيخوخة. نعم الله بيرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يرعاني إذا ساءت بي الأحوال. فعلا هو كده.
1: تمام، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. أشار أيضا في عدد 16: الملاك الذي خلصني من كل شر. يقصد بمين الملاك وخلصه من كل شر؟
0: الملاك هو ملك حضرته اللي بيقول عنه جاهد مع الله، جاهد مع الملاك، صورة

0: الرب يسوع المسيح في ظهوراته المعجزية قبل التجسد الذي خلصني من كل شر. انت نسيت يا يعقوب لما قلت ده لسه من مدة مش بعيدة صار كل هذا علي، هل كنت غلطان وكنت على قاب قوسين أو أدنى من أن أكتشف أن كل شيء كان لخيري؟ عشان كده الملاك الذي خلصني من كل شر. وده بيفكرنا باللي قاله الرسول بولس في تيموثاوس الثانية 3 لما يقول أي اضطهادات احتملت ومن الجميع أنقذنا الرب. يا بولس ده أنت ترجمت مرة، ده أنت يعني عانيت كثير جدا. يقول أيوة بس الله في النهاية أنقذني من كل شر زي ما يعقوب أبو الأصباط هنا يعترف.
1: أعتقد أن يمكن دي أول إشارة في الكتاب إلى الله المخلص الملاك الذي خلصني.
0: صحيح.
1: ولو في حد خطأ بيربطها بالكلام اللي جاي بعدها الملاك الذي خلصني يبارك الغلامين ويقول أن الملائكة بتبارك، الكلام هنا مش عن الملائكة،
0: مش ملائكة،
1: لكن ملاك الرب.
0: أيوة.
1: وملاك حضرته. تمام كده؟
0: ملاك العهد. تمام.
1: ملاك العهد. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاقي هنا يعقوب برك ولاد يوسف ووضع يده اليمين على الأصغر، فده ليه مدلول لينا ونتعلم حاجة منه؟
1: تفضل يا أخي.
2: هو بصفة عامة الله بيختار الأصغر. أفتكر نشوفها كتير قوي على سبيل المثال إسحاق وإسماعيل. إسماعيل الكبير بس الله اختار الصغير. عيسو ويعقوب، عيسو الكبير الله اختار يعقوب. برضو في ولاد يعقوب يوسف، يوسف ده نمر 11 لكن هو البكر. وفي ولاد يوسف أفرايم الكبير ومنسى الكبير وأفرايم الصغير، الرب أدى البركة لأفرايم. ربنا مش بيدور على الأكبر والأعظم
1: والمؤهلات الطبيعية،
2: والمؤهلات الطبيعية. داود كان نمرة 8 في إخواته الأصغر، مع أن لما صموئيل شاف الياب الكبير البكر قال إن أمام الرب مسيحه، لا تنظر إلى منظري وإلى طول قامته لأني رفضته. ليس كما ينظر الإنسان، الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فبصفة عامة الله يختار الأصغر والأقل، ويا بخت كل واحد فينا يشعر أنه الأصغر. بولس اختار هذا الاسم بعد ما كان شاول الطرسوسي لما الرب عرفه، لأنه أحس بأنه الأصغر.
1: تمام يا أخي يوسف، يعني تأييدا لكلام حضرتك يبدأ لينا عدد 17 يقول: فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك في عينيه، فأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفرايم إلى رأس منسى، وقال يوسف لأبيه: ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فأبى أبوه وقال: علمت يا ابني علمت. هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه، ونسله يكون جمهورا من الأمم. عايز تعليق على هذه الأعداد؟
2: أعلق تعليقين. التعليق الأول على يوسف. يوسف مطيع رائع في طاعته، بس جه مرة وقال لأبوه: ليس هكذا يا أبي، ليس هكذا. بينما في واحد تاني
1: لتكن مشيئة،
2: الرائع اللي أبدا ما قال لأبيه ليس هكذا. صحيح. يا أبي، لكن أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأن هكذا صارت المسرة أمامك. يعني الأوضاع ما تعجبوش، الحكمة والفهمة ما حدش منهم جاه ورايا، ومديني شوية الغلابة الصيادين، ما قالش كده، ما قالش ليس هكذا يا أبي، لكن هكذا صارت المسرة أمامك. ده بالنسبة ليوسف. في بقى واحد أعظم منه بما لا يقاس. كمان علق تعليق على يعقوب: فأبى أبوه. وأقول إن الكتاب المقدس بيقدم لنا أربعة على الأقل جيت عنهم كلمة أبى. أول واحد أبى كان يوسف، إحنا فاكرين في أصحاح 39 المرأة الشريرة بتلح عليه.
1: أيوه.
2: فأبى. لكن في واحد تاني الست الطيبة بتتحايل عليه برضو أبى، اللي هو مين ده؟ موسى الذي بالإيمان لما كبر

0: أكبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. أعتقد الست دي مش شريرة، دي بالعكس دي ست طيبة على ما يبدو وصاحبة فضل على موسى. موسى أنت ابني؟ لا أبدا. أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون. في واحد تاني مش بس امرأة شريرة رفض طلبها ولا ست طيبة رفض طلبها، لكن راجل مؤمن أبى إليشع.
1: أيوة.
0: لما ألح عليه نعمان أن يأخذ فأبى. لكن هنا بقى روعة يعقوب، مش امرأة شريرة بتلح عليه ولا امرأة طيبة بتلح عليه ولا راجل مؤمن طيب بيلح عليه، لكن ابنه الغالي جدا على قلبه وبيطلب منه حاجة منطقية. يا بابا أنا مظبطهم لك، حط إيدك اليمين على البكر. فأبى أبوه. يا لروعة الشخص عندما يكون في شركة مع الله وفاهم لفكر الله، عندئذ يستطيع أن يتصرف كما يتصرف الله.
1: لا تؤثر عليه العلاقات الاجتماعية
0: بالزبط.
1: والعاطفية
0: بالزبط.
1: ده بيفكرنا برضو بعرس قانا الجليل.
0: أيوة.
1: أرادت القديسة العذراء المطوبة مريم أنها يعني تطلب من المسيح أن يعمل حاجة.
0: صحيح.
1: لكن كان عنده ارتباط بأبيه وأجندة أبيه.
0: ما أروع.
1: صحيح.
0: ما أروع.
1: ربنا يباركك يا أخي يوسف. عايز تعليق على الجزء الأخير بدأ من عدد 21، اتفضل.
0: في الحقيقة الحادثة ديت ما نقراش عنها في سفر التكوين، لأننا لا نعلم أن يعقوب حارب لكي يأخذ قطعة أرض، لكن على الأرجح هي التي أشير إليها في يوحنا 4.
1: تمام.
0: لما بيقول لنا أن يسوع جلس عند بئر صخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. وهنا بنشوف أنه الرب بيتكلم مع المرأة السامرية عن السجود للآب، وبيتكلم عن العطية اللي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، صورة للعطية اللي الآب السماوي حيوهبها لابنه الغالي على قلبه، اللي هي إيه؟ الكنيسة. الكنيسة هي العطية الغالية على قلب الله الآب اللي بيهبها للابن الغالي ربنا يسوع المسيح. فعلى الأرجح هنا بنشوف صورة مسبقة لهذه العطية اللي الآب الكريم وهبها للابن العزيز الغالي. والعجيبة إن هذه العطية من يوحنا 4 نفهم إنها الكنيسة.
1: تمام. وأنا هقرأ برضو العددين تاني علشان أحبان المشاهدين يعرفوا بنتكلم عن إيه.
0: أيوة.
1: عدد 21، وقال إسرائيل ليوسف هأنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض آبائكم، وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي. حضرتك ربطت الكلام ده باللي جاي في يوحنا 4، الضيعة التي وهبها يعقوب لابنه يوسف، وكلمتنا رمزيا وروحيا أنها تشير إلى عطية الآب للابن وهي الكنيسة.
0: يعني نقدر نقول أن يعقوب اشترى هذه الأرض وحارب لكي يستردها. دي الكنيسة اللي المسيح دفع ثمنها وأيضا دخل معركة الجلجوثة لكي يحصل عليها.
1: شكرك يا أخي يوسف، واتصلنا لختام الحلقة. راجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: يعقوب الراعي في نهاية حياته بيقول الله الذي رعاني، خد يعقوب مكان الخروف وأرجع الفضل كله لله الذي يرعاه.
3: يعقوب برضو أثناء حياته اتعرض لخبرين حلوين، خبر أن يوسف حي وخبر أن يوسف قادم، وده يمثل المؤمن له. في آخر الأناجيل الرب قال أنه حي، وفي آخر سفر الرؤيا الرب يقول أنا جاي سريعا.
4: رغم المرض بتاع يعقوب، لكن أول ما سمع أن يوسف جاي تشدد وقام. ده يشجع لكل واحد متألم وبيمر بظروف صعبة أن الرب جاي وإحنا منتظرينه كلنا.
1: شكرا ليكم، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، لقد شهد يعقوب عن إله كل نعمة، عن الله القادر على كل شيء في آخر أيامه. لم يشهد عن كفاءته مع الرب، لكن شهد عن كفاءة الرب معه. تعال نشوف مع بعض كيف شهد يعقوب عن الرب، وأنا هسيب معاك السبع صفات التي قالها يعقوب عن الرب. أولا، شهد أن الله قادر على كل شيء، الله القادر على كل شيء. ثانيا، شهد أن الله هو إله البركة عندما قال عنه ظهر لي في أرض كنعان وباركني. ثالثا، شهد أن

0: إنه إله الإثمار، عندما قال الرب قال له أنا أجعلك مثمرا. رابعا، شهد أن الله هو إله المستحيلات، عندما قال ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك وهوذا الله قد أراني نسلك أيضا. ثم شهد عن الله باعتباره إله الرعاية، فقال الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم. ثم شهد عنه خامسا باعتباره إله الخلاص، فقال عنه في عدد 16 الملاك الذي خلصني. وأخيرا في آخر عدد 21 شهد عنه باعتباره إله المواعيد، الذي لابد أن يتمم مواعيده، فقال ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم. أي نعم، هو الله القادر على كل شيء، هو إله البركة، هو إله الإثمار، هو إله المستحيلات، هو إله الرعاية، هو إله الخلاص، هو إله المواعيد، وهو إلهنا المسؤول عننا، والذي ينبغي وله سلطان أن يتمم ما خرج من شفتيه. اطمئن وضع نفسك بين يديه باطمئنان، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

شوية صراحة هو اسم برنامجنا، بنحاول نحكي فيه بصراحة عن الأفكار اللي بتدور في عقل الشباب اليوم. معنا سؤالين رح نناقشهم ونتحاور فيهم وندردش معاهم مع شوية شباب وشابات في الاستوديو، منهم ماجد، تامر، دينا ونرمي. السؤال الأول بيقول إلى أي مدى رح تربي ولادك زي ما أهلك ربوك؟ لو رح

0: ربيهم نفس الطريقة 0%، بس لو راح تغير كتير 100%. قد إيه معترض أو مش معترض على تربية أهلك إلك؟ شوف الأجوبة. أوكي، في حد محايد، وفي ماجد ونرمين أنتوا عم بتقولوا إنه لا رح تغيروا كتير بطريقة التربية، لكن دينا أنت مبسوطة من تربية أهلك إلك وعم بتقولي إنه رح تربيهم نفس الشيء. نسمع من نرمين.
1: وانا مش متضايقه من تربيتي انا، بس انا ممكن مثلا اكون انا بقول لبابا يا بابا وماما يا ماما، لا اخليهم ممكن يقولوا لي بابي ومامي، او مثلا يندهوني باسمي او
0: اوكي،
1: اسم باباهم.
0: في صفات يعني شوي اكتر، في يعني في لب موضوع التربيه، هل رح تغيري ولا لا؟
1: لا يعني انا ممكن مثلا لما كنت غلط ماما تشتمني، انا مش عايزه اشتمهم
0: اوكي
1: يعني كده، يعني مش هستعمل نفس الاسلوب قوي،
0: اوكي
1: وهبقى ممكن يعني مش هسيب لهم قوي، بس اللي هو يعني هبقى مديهم حرية ان هم يبقوا صحابي مش يبقوا ولادي.
0: اوكي حلو. ماجد،
2: هو يمكن نفس الكلام، ان مش بعترض على تربية اهلي ليا، بس العصور بتتغير والفكر بتتغير، فلازم عشان
0: تواكب.
2: اربي اولادي صح، اصاحبهم، اقرب منهم قوي، بس عشان الفكر بتتغير فلازم
0: طب
2: اكون.
0: هي احتمالية انه تصاحب اولادك، اظن كل اهل بيفكروا بهاي الطريقة، بس مرات كتير الموضوع بيجبرك انك تكون اب مش صديق، او يعني اب صديق بس لازم يكون في دور الابويه طبعا.
2: اكيد
0: يعني اظن كل حد بفكر انه بده يصاحب اولاده، لكن مش عارف موضوع صداقه الاولاد حلو كتير، بس ممكن توصل انت لعمر الزواج وتجيب اولاد وبعدين وقتها ما تقدرش. ممكن هيك اهلك كانوا عم بيعملوا. تعالوا نسمع تامر وبعدين نرجع نناقش هالنقطه.
3: هو ما فيش حد كامل، فاي اب اي اب وام نفسهم يربوا ابنهم احسن تربيه، بس فلنفرض وهم بيربوه في حاجات كتير وقعت منهم. يعني انا مثلا اهلي ربوني كويس، كويس جدا الحمد لله، بس مش معنى ان هم ربوني كويس ان هم ربوني بشكل بيرفكت، يعني في حاجات وقعت منهم. لازم انا اغير الحاجات دي واربي ولادي عليها، لان انا عشتها بنفسي. يعني في حاجات كانوا بيعملوها معايا انا كنتش عايزهم يعملوها معايا، على الرغم انها مش غلط، بس اللي هو ما ينفعش تخرج وترجع بعد الساعة 9 بالليل. ليه؟ من غير سبب. مثلا هو ما فيش سبب، يعني ايه المانع انها تبقى 10؟ ايه المانع انها تبقى 10:30؟
0: اوكي،
3: فانا عم يعني هعالج الحاجات اللي باظت منهم بس مش عارف.
0: طيب دينا.
4: لا، هو انا شايفه ان هديهم الحريه اللي ادوهاني اهلي، بحيث ان انا هقلل من غلطاتهم، يعني ان انا اقلل من غلطاتهم في الحياه، ان انا واثقه فيهم ومديهم الحريه ديت، فانا شور ان انا خلاص انا اوكي واثقه فيهم يعني. فهم ليه هيخبوا عليا حاجه او ان هم هيعملوا حاجه غلط؟ انا مديهم الثقه فلازم هيستعملوها صح.
0: طيب هي الاشي سائد هلا انه الاجيال تبعت اليوم اسوأ من اجيال زمان، رضينا ام ابينا؟ الاجيال اللي هلا احنا عم نعاصرها اسوأ، لانه العصر عم بيصير اسوأ واسوأ، والانفتاح على الغرب عم بيصير اسوأ، وعم ناخذ من الغرب اشياء ما كانت موجوده ولا كانت تحديات لاهالينا. فنظره الكبار لنا انه الجيل عم بيصير اسوأ واسوأ، ولسه احنا في جيلنا عم نستنى اولادنا يجوا عشان نربيهم. ممكن يكون العصر كثير صعب، ممكن ما تكون ضامن انه قرارك اللي انت رح تكون منفتح فيه اكثر من اهلك هو الصح للجيل اللي جاي. ايش رايكم؟
1: هو ممكن بتطور مثلا الاجهزه، يعني زمان ما كانش فيه كمبيوتر، دلوقتي فيه كمبيوتر، ما كانش فيه نت، ما كانش فيه دش. فكتر الحاجات دي، وان مثلا الشباب بيقعدوا يتفرجوا وكده، مش نفس اللي هو
0: التحدي،
1: النطاق اللي كانوا متربيين فيه لاكبر مننا. لو مثلا ما كانش فيه حاجه اسمها واحد واحده يمشوا مع بعض بعد المدرسه او كده، كانت البنت تروح على طول، ما كانش فيه الحاجات دي.
0: طيب بما انه ما كانش فيه، يعني هلا انت لو اهلك هلا بيقول لك ما تقعدش على الانترنت، فانت بدك معترض على هاي الطريقه، كيف انت ما بيعطيك اهلك حريه؟ فانت رح تعطي ابنك حريه مع انه الجيل رح يكون لسه أسوأ. هل هاي الحريه رح تكون ايجابيه لصالحهم ولا سلبيه؟
3: ما هو انا لازم اربيه على الكويس. لو ابني هيطلع وحش مهما ربيته كويس هيطلع هو وحش،

0: هو كده.
1: انا معترضه على فكره انه لو ابني لازم يطلع وحش رح يطلع وحش بغض النظر انا قد ايه رح احاول اربيه.
2: لا بس احنا
0: اصرح له كل حاجه او ادي له الحريه شويه.
1: مين اذا اهلك ما اذا انت ما تحكمت في تربيه اهلك المجتمع رح يربي لك اياه، والمجتمع عم بيصير من أسوأ لأسوأ لأسوأ. وسؤال قد ايه اللي انت تربيت عليه رح عن جد تعرف تغيره؟ يعني الولد اللي بيطلع بينضرب من ابوه، ما تقنعني اعتراضه على ضرب ابوه رح يخليه ما يضرب ابنه، بالعكس عنده غضب. ممكن يعني مش عارفه قد ايه نسبه الناس اللي رح تعترض على تربيه اهلها فتظبط، ولا رح تنقل السلبيات معك. اوكي تعالوا نسمع اكثر عن هاي النقطه. السؤال بيقول هل تربي اولادك بالظبط زي ما اهلك ربوك؟ خليك ذكي، اكيد في حاجات من اللي اهلك عملوها معاك فعلا كويسه، وفي حاجات تانية ممكن تكون غلط بسبب عدم ادراكهم في الوقت ده للاسلوب الصح. هل معنى كده ان انت تعمل بالظبط زيهم حتى لو انت شايف ان دي حاجه مش مفروض انها تتعمل؟ يعني مثلا لو باباك بيدخن سجاير، هل انت تدخن سجاير وانت عارف انها حاجه هتاذي صحتك لمجرد ان باباك بيعمل كده، ولا هتشغل مخك وتقول لا انا مش هعمل زيه؟ الرجوله مش في السجاير قد ما هي في شخص باباك ده نفسه. خلونا اذكياء نشوف ايه الحاجات اللي فعلا اغنت حياتنا، اللي ساعدتنا من الحاجات اللي اهلنا عملوها معانا، ونعمل زيها مش عيب. لكن في نفس الوقت بنفس الذكاء نقرر ما نعملش الحاجات اللي فعلا تعبتنا. ولا انتوا ايه رايكم؟

0: أنا نشوف مع بعض السؤال الثاني. السؤال بيقول إلى أي مدى ممكن يستوقفك حظك اليوم في الجريدة الصباحية؟ أو ممكن فيها على الساتلايت برامج بتقولك عن حظك اليوم، عن حظك للأسبوع كله، ولو أنت عيد ميلادك اليوم بتقولك عن كل السنة. إلى أي مدى بيستوقفك هذا الموضوع؟ لو ما بيستوقفك ما بتهتم فيه، أعطيني صفر. لو تستناه وبتقرأه كل يوم أعطيني 100%. أوكي؟ كله محايد ما عدا ماجد، ما بهمك الموضوع بالمرة، عمرك ما قرأت حظك اليوم؟
1: ممكن أقرأه، بس هي بتبقى مسألة صدف.
0: أوكي؟
1: مش أكيد، لأن
0: صدف.
1: ما ينفعش أصلاً تكون ناس بتكتب حاجة وكمان ربنا مش كتبها او مش هيدا وتحصل.
0: اوكي نرمين،
2: هو انا بقراه بس مش هستنى كل يوم، مش هجيب كل يوم الجريدة عشان اقراه، او مش هجيب كل يوم المجلات اللي بينزل فيها.
0: لو قريتي انه اليوم رح يكون عندك مشكلة عاطفية، هل بتعيشي اليوم وانتي مستنية تشوفي او لا؟ يعني بتاخدي حظك اليوم بيمشي معاكي خلال النهار؟
2: ممكن، وساعات بيصادف انه بتبقى صح.
0: بيصادف انه بتكون صح. دينا،
3: هو انا بقراه بس مش اللي هو بقى بستناه بقى وكده، يعني مش متابعاه قوي، بس بقراه يعني وممكن في لحظتها افكر في ايه دوت، بس بعد كده بنسى يعني.
0: تامر،
4: انا دايما يعني لما بيصادف ان انا اقرا حظي اليوم بقراها بالليل، دايما بالليل بعد اليوم ما يكون خلص. في اوقات يبقى مصادف ان اللي بيتقال ده حصل، واوقات لا، فالموضوع مش محطوط في الدماغ يعني.
0: اوكي، انتوا عارفين انه اللي بيدافع عن الابراج بيقول لك هذا علم، افلاك عم بتلف، واللي انولد في هذا البرج والطالع تبعه برج ثاني فبتكون شخصيته هيك، وبرج الحوت مثلا كل الناس اللي ضمن نفس البرج لهم صفات معينه بتفرق عن برج الدلو ولا عن برج العقرب. الى اي مدى بتصدقوا هذا الشيء؟ قد ايه هذا الشيء ملموس؟ بتقولوا مثلا هذا الشخص ما هو حوت يعني، طبعا لازم يتصرف.
3: انا بصدق في ده.
0: دينا بتصدق؟
2: بس مش بصدق في حاله واحده، ان مثلا تبقي انت مثلا بتعرفي واحد وكويسه جدا معاه، برجه مثلا انا مثلا عذراء وهو ميزان، فيقول لك لا ده العذراء مثلا، يعني العذراء ما بيمشيش خالص مع الميزان وما يبقوش بيثيقوا بعض. طب انا اعرف ناس كويسه جدا معاه، يعني مش كل حاجه صح.
0: تامر،
4: بالظبط زي ما نريم بتقول.
0: وماجد،
1: هي في الغالب بتبقى صدف.
0: تعرف انه في ناس، عارفين انه في ناس بيستنوا يعرفوا هذا الشخص برجه، يعني ايش برجه عشان يتجوزوه ولا ما يتجوزوه؟ يعني هل قد ممكن يكون
3: شو الدرجة دي؟
0: هل قد ممكن يكون لانه عارف صفات البرج ومتابع صفات البرج؟
2: لا، هو في حد ممكن يجي يتكلم معاكي يقول لك انت برج ايه بقى يا رندا؟
3: انا كده.
0: اول سؤال.
3: انا كده.
0: بعد شو اسمك؟
2: ايه برجك ايه بقى؟
0: ليه دينا بتساليه؟
3: عادي، بحب ان انا اعرف، بحب انا اعرف صفاته. بيبقى دايما الابراج بحس ان هي صح، معرفش ليه، غير حظك يعني. حظك
0: بس يعني صفات الناس ضمن نفس البرج متقارب. طب رح اسالك على برج الحوت بس نخلص.
3: طيب،
0: اخبار برج الحوت معاكي؟ طيب تعالوا.
3: حلو جدا.
0: نسمع اكثر عن موضوع الابراج وعن حظك اليوم. قد ايه بعيش مستنية الحدث يتحقق ولا ما يتحقق؟ وقد ايه بيأثر علي؟ يعني لو قال لي اليوم رح يكون عندك مشكلة، هل ببلش يومي أو

0: ببتدي يومي وأنا منكدة عشان عارفة إنه رح يجيني مصيبة، ولا تعالوا نسمع أكتر.
1: لما بتلجأ لحظك اليوم والأبراج أنت بتروح لمصدر تاني غير ربنا عشان تاخد إرشاد لحياتك. قراية الأبراج دي هي تعتبر نوع من أنواع التنجيم، والكتاب المقدس بيحذرنا جدا من التنجيم في سفر التثنية أصحاح 18، بيقول إن ربنا بيكره التنجيم جدا. ليه؟ لأن التنجيم عبارة عن أننا بص على الكواكب والأقمار وعلاقتها بالنسبة لبعض وموقعها بالنسبة لبعض، بناء على كده بقرر أجوبة لأسئلة حياتي، يعني ببص للخليقة عشان ألاقي الأجوبة بدل ما ببص للخالق. ربنا عايزك تبص للخالق، عايزك تبص ليه وتسأله وهو يدي لك كل الأجوبة اللي انت محتاجها.

انفعل عاطفيا. فهو بيكلمني بيقول لي الصراحه، بيقول لي بجد، فعينيه تتفتح اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده. ليه؟ لانه بيواجهني، بيكلمني، فاخد خطوه مبنيه على حق، شفت حاجه ما شفتهاش قبل كده، فعملت اختيار واخدت

لتوجهي، للاختيار اللي انا اخترته، مش قادر امشي في اختياري، مش قادر اروح لهدفي بسبب حاجه ماسكاني. وبعدين ساعات القيد اقدر اتحرك شويه لكن ما اوصلش، زي ما اكون عايز اوصل لهناك كده بس مش طايق. ليه؟ مربوط بسلسله فبتشدني تاني، ده القيد. اذا اي حد عايز يوصل لهدف ومش عارف يوصل له، وكل ما يجي يروح عايز ربنا، عايز اقرب، عايز اتغير، كل ما اجي اروح ابص على نفسي مش قادر، في ايه؟ خلي بالك احسن تكون مقيد. اقرا معايا الايه دي، ايه جميله قوي، مفهوم كونسبت وجميل، في انجيل متى 12 43 ل 45، طويله بس اسمعها. اذا خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء، يطلب راحه ولا يجد. مين ده؟ مش الانسان، ده الروح النجس. ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه. انا كنت جوه بني ادم واضطرت، وبعدين لفيت وتعبت، طب انا ارجع بيتي. فياتي ويجده، يجد مين؟ البني ادم، فارغ مكنوسا مزينا متوضب يعني. ثم يذهب وياخذ معه سبعه ارواح اخر اشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله. شخص كان جواه روح، كان مسيطر عليه حاجه، كان مقيد. ولما القيد اتكسر، الكتاب هنا بيقول لان ما جاش حاجه بدل القيد ده، الروح النجس ده رجع، بس رجع ايه؟ جاب مع اصحابه، رجعت مقيد تاني اكتر من الاول. فيقول اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله، ده مفهوم، دي مش ايه كده عابره، دي بتقول لي معنى. بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت مقيد، لو اتفكيت وما تحطش حاجه بدل القيد ترجع مقيد تاني اكتر من الاول، اوحش من الاول. القيد هو اني مش قادر اروح لحاجه، مش قادر اعيش مع ربنا، مش قادر ابطل الموضوع الفلاني، مش قادر احب، مش قادر اخرج برا نفسي، مش قادر، زي ما يكون حاجه مكتفاني. اعمل ايه مع القيد؟ يعني ايه الخطوه؟ اعمل ايه؟ واحد، سمي القيد باسمه بدقه، يعني يقول انا مقيد بنجاسه، انا مقيد بعلاقه، انا مقيد بطمع، بخوف، بحزن، انا مقيد بالغيره والمقارنه. سميها زي ما هي، وزي ما يكون انا لما بسمي القيد بحط بمسكه كده واروح بيه لربنا. انت ما اعرفش اسمي القيد او ما اشوفش ان انا مقيد لما اكون مش عايز اروح حته، فانا قاعد هنا يقولوا انت مقيد انت مسلسل، اقول له مش حاسس بحاجه ما انا قاعد على الارض. امتى احس اني مقيد؟ لما الاقي نفسي عايز اروح حته ومش قادر. واحنا اوقات كتير قوي عايز ابقى حر مش قادر، عايز ابقى مرتاح نفسيا مش قادر، ساعتها بادرك اني مقيد. امسك القيد، يعني ايه؟ قول له يا رب انا مقيد، شكلها كده، شكلها انا مقيد بالخطيه الفلانيه، بالخوف الفلاني، بالرغبه الفلانيه، بالعلاقه الفلانيه، فكني. بس لو قلت فكني هيحصل زي الايه اللي في انجيل متى 12، تتفك، وبعدين بعد ما تتفك لو الدنيا فاضيه يرجع تاني اوحش. لازم بقى مضطر تعمل ايه؟ تقول يا رب فكني من القيد الفلاني، انا مصدق انك انت تقدر تفكني، تعال جوه قلبي، تعال جوايا، املاني، بدل الحاجه دي انا عايزك انت يا يسوع، بدل الحاجه دي انا عايزك انت يا روح الله. مش عايز القيد يرجع يلاقيني فاضي فيبقى اواخري اوحش من بدايتي. انا بتحداك، واحد، واجه قيودك وقول اسمها وروح بيها لربنا. اتنين، ما تقولش للقيد اطلع بره الا وانت بتقول بدل القيد يا رب تعال انت، عوض يعني، بدل القيد تعال انت جوايا. اوعى تقول له اطلع يا عدو الخير من جوايا، اطلع انا عايز القيد يكسر، من غير ما تقول له يا رب، وفي نفس الجمله خش انت جوايا يا رب انا عايزك، انا بتحداك، صدق ان يسوع يكسر قيدك، اطلب ان يسوع يدخل يملى قلبك بدل الحاجه دي.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو. يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما،

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل يمكن للإنسان أن يكون له عينين ولا يرى؟ هل يمكن للإنسان أن يكون له أذنين ولا يسمع؟ نعم ممكن. كم وكم من المناظر التي صنعها الله في الطبيعة نراها ولكننا لا نمجد الله الذي صنعها. كم وكم من طيور السماء الرائعة المتعددة الألوان، الزاهية الألوان التي خلقها الله نراها وكأننا لا نراها. كم من صوت موسيقي رائع صدر عن طير غرد لنا في الصباح الباكر، سمعناه ولكننا لم نقدم الشكر لإلهنا. إذن صح المثل: لهم عيون ولا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون. في قصتنا التالية، شخص كان يقضي وقتا طويلا وهو يصور مناظر الطبيعة الخلابة بمنظاره الخاص وكاميرته التي كانت تضع هذه الألوان بشكل غير عادي. ستيفن كيرباتريك كان يدفع له مبالغ لكي يبين خليقة الله، ولكن ستيفن يعترف بأنه لم يكن له علاقة مع الله الذي كان يدون ويصور صورة خليقته. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: لطالما أحببت الطبيعة ولم أكن أمل من مطاردة النحل واصطياد الأفاعي واللهو بكل ما أجده في الطبيعة. أحببت الطيور وأحببت الحيوانات وأحببت الماء والسماء والهواء وكل ما فيها، وكنت أعلم أن الطبيعة هي أمر مذهل. أدركت

0: أني عاجز عن السيطرة عليها.
1: روعة وجمال الطبيعة واضحتان من خلال عدسات المصور الفوتوغرافي الفائز بعدة جوائز ستيفن كيركباتريك.
0: الطبيعة تلفت انتباهك، أكنت تؤمن بالله أم لا؟ إنه أمر مثير.
1: لكن حياة ستيفن كيركباتريك لم تكن دائما تلك الصورة اللامعة قبل التصوير الفوتوغرافي. أفضل وصف لحياته هو ظلال رمادية. عندما بلغ 26 من عمره كان قد اختبر أمورا كثيرة، سافر وجنى وخسر أموالا كثيرة، وخرج من كل هذا فارغ اليدين.
0: خلال السنوات الخمسة أو الستة الأخيرة كنت قد بلغت الحضيض، وكانت لدي تلك النزعة الكمالية، وكنت أريد دائما أن أفعل الصواب. كما تعلمين، من سن السنة حتى 19 كانت حياتي تتدهور لأني لم أقدر أن أنجز شيئا، لم يكن باستطاعتي فعل شيء، وهكذا انهارت حياتي وأصبحت نوعا ما غير مبال بشيء، ضائعا أسيء استعمال الأشياء ومعاملة الناس، أشرب الكحول، أتسلط، سمي ما شئت، تصبحين غير مبالية بشيء.
1: لقد اختبر ستيفن خلال 26 سنة عددا من المغامرات أكثر من أي شخص آخر، وبما أنه لم يجد معنى للحياة في كل ما رآه وفعله، عندها استنتج أنه لا يوجد معنى للحياة، أمر واحد فقط لم يسبق له أن جربه.
0: لم أصلي أبداً من قبل، لم أذهب إلى الكنيسة، لم أكن أعلم حتى ماذا أفعل. حياتي مليئة بالفوضى، وضعي المادي متدهور، جرحت الناس، العالم لا يهمني. ماذا تفعلين؟ ماذا تصلين ولم يسبق لك أن صليت في حياتك؟
1: هذه صلاة جيدة.
0: نعم، فصليت قائلاً يا رب ساعدني وقل لي ماذا أفعل، أنا لك وأنا لك بالكامل، لأن ليس لي سواك.
1: كان يتوقع أنه سيعاقب من الله بسبب طريقة عيشه.
0: أول كلمتين قالهما غيرتا حياتي بالكامل، وكانتا يا ابني. وهذا القول عظيم، وأذكر أنني فكرت واو، هناك من يهتم لأمري، أنا محبوب. اتضح لي هذا من خلال آية صغيرة في الكتاب المقدس يجب أن يعرفها كل مؤمن، والآية تتكلم عن سلام يفوق كل عقل. هذا ما بحثت عنه طوال حياتي.
1: قبل ذلك بيوم تلقى ستيفن آلة تصوير جميلة من والده دون مناسبة، وعندها شعر ستيفن بتوجيه واضح من الله.
0: اذهب التقط صورا لكل الهوايات التي تحب ممارستها منذ ولادتك، التخييم، الصيد، مطاردة الحيوانات، أخبرهم أنني صنعت كل ذلك. حاضر سيدي. الأمر الثاني هو أخبر الناس ما فعلته لك. حاضر سيدي. وهكذا بدأت منذ 20 سنة إلى اليوم.
1: لم يكن ستيفن قد التقط أي صورة محترفة في حياته، لذلك بدأ من الصفر.
0: وها قد عادت شهيتي وشغفي من جديد للقراءة والبحث ومحاولة التصوير، أقصد نوعا من مسعى لا نهاية له. سأحقق ذلك، سأحقق ذلك يوما ما. لكن شغفي كان في الطبيعة وما زال كذلك، وأنا ما زلت أستطيع أن أكون في العراء، ما زلت أستطيع أن أطرد وأختبئ وكل هذه الأمور، لكن عندما أصور لا أؤذي الطبيعة ولا أقتلها.
1: عائلته وأصدقاؤه ظنوا أنه مجنون، كيف عساه يصبح فجأة مصورا للحياة البرية؟ عندما ذهب ستيفن ليصنع أطرا لأعماله لاحظت صاحبة المتجر موهبته واقترحت عليه أن يقدمها في معرض.
0: لم تكن الصور جيدة والأسعار كانت مرتفعة عندما أفكر في هذا، لكن الحضور كان كثيفا، كان الإقبال جيدا، وباعوا صورتين في تلك الليلة، وهذا كان مذهلا جدا بالنسبة إلي.
1: كان ذلك هو التشجيع الذي يحتاج إليه، ما كان يقدمه هو عرض لصوره مرفقا بالموسيقى، وبحسب وعده لله كان يخبرهم دائما أن الله صنع كل هذا وغير قلبه.
0: الناس يحبون السلام حتى ولو كان اصطناعيا نوعا ما، إنهم يحبون الهدوء، لذلك يذهب الناس بعيدا. في الواقع تعتقد أنك ستجعلهم يتجوبون، ستجعلهم يصبحون مسيحيين، ستجعلهم يبكون وما إلى ذلك، وهذا ليس دوري. دوري فقط ها هي الرسالة، إن لم تستقبلني المدينة أنفض الغبار عن قدمي واستمر.
1: بعض من الشبان من جمهوره أبدوا اهتماما في خط عمله.
0: لا أعلم إذا ما أرادوا أن يصبحوا مصورين للحياة البرية القاسية أم أن يلبسوا كل الوقت الثياب الخاصة للتمويه.
1: أصبحت حياة ستيفن منذ ذلك الوقت صورة جميلة، لكن هذا الأمر هو ما وجده الآخرون غريبا. فبعد سنوات من النجاح المهني ومن الزواج ومن تربية 3 أبناء واجه ستيفن الطلاق.
0: أين الله؟ ماذا تفعل حيال الألم؟ ماذا تفعل عندما تفقد كل

0: طموح، عندما يزول هدفك ويتلاشى سبب وجودك أمام عينيك، ماذا تفعل تجاه كل هذا؟
1: الوادي العاطفي الذي اجتازه كان مؤلماً.
0: كانت لدي في ذلك الوقت ارتباطات في الخدمة محجوزة في الأشهر الخمسة التالية في ذلك الوقت، ولم أكن أعلم ماذا سأفعل بواحد منها، لأن هذا يعني السفر، هذا يعني أن تكون وحيداً، هذا يعني أن تسافر وحدك، هذا يعني أن أقف في كنيسة أم في مؤتمر أم في اجتماع وأعرض للناس روعة خليقة الله وأخبرهم ما فعله الله لي، وفي ذلك الوقت لم أكن متأكداً مما فعله لي.
1: بالكاد وصل إلى أول مكان يخدم فيه، وبينما كان يعرض صوره ببرودة وجد أن الله كان معه في عمق آلامه، وقرر ألا يلغي أياً من ارتباطاته. وبعد سنوات من مكافحة الأمل وجد ستيفن الحل له. في كتابك To Catch the Wind تجسد حقاً ألماً كبيراً مررت به، لماذا فعلت هذا؟
0: كل شخص على الأرض، كلنا لدينا أمر مشترك يدعى الألم والصعاب، لكن هذا ليس مكاناً سنبقى فيه، إنه مكان نمر به وسوف ننتقل منه.
1: وجد ستيفن كاتبة مستقلة ساعدته اسمها مارلو، بعد نشر كتابه أصبحت زوجته. اليوم يستمر ستيفن في عرض صوره، يظهر للناس خليقة الله ويخبرهم ما قد فعله له.
0: أنا لا أشعر أنني مصور فوتوغرافي لكي أستحق تقديراً على ذلك، لأنني كما تعلمين أنا في الواقع أسرق الأمور، أقصد أن الله قد رسم صورة رائعة وأنا فقط كأنني أستعيرها لأعرضها للناس.

0: هناك الكثير من الأسئلة الصعبة التي يتعذر الإجابة عليها، أسئلة يمر فيها الإنسان، لماذا تقع المشاكل لأناس طيبين؟ لماذا يعاني أشخاص من أروع الناس يمرون في صعاب؟ لماذا يتألم الأطفال؟ لماذا يعاني الرضع؟ لماذا تحدث الكوارث؟ لماذا تحدث البراكين؟ لماذا لماذا؟ هناك أسئلة كثيرة وليس من السهل الإجابة على هذه الأسئلة. لكن في قصتنا التالية، شخص اسمه دوغ هيرمان كان يتصارع مع هذا السؤال بعد أن فقد زوجته وفقد ابنته اللتان كانتا مصابتين بمرض عضال. ولكن اعترف دوغ فيما بعد بأنه بعد سنوات من هذا الصراع أخيرا وجد الجواب. إليكم هذه القصة المؤثرة.
1: نحن لا نستحق هذا، لم نقترف أي سوء.
2: كان دوغ وإيفون شابين مغرمين ومتحمسين لولادة ابنهما الأول، لكن خلال الإنجاب حصل تعقيد صغير.
1: عندما أنجبت جوش نزفت قليلاً فاحتاجت للدم، لم نعر الأمر اهتماماً. وضعوا لها وحدتين من الدم. بعد سنة ونصف اكتشفنا أن إحدى وحدتي الدم التي نقلت إليها ملوثة بفيروس الإيدز. أذكر أنني قلت لابد أنك ولدت في العائلة الخطأ، نحن عائلة آل هيرمان من نبراسكا. هذا ما قلته، لم نخاطر في أي نشاط يوما، لم نكن يوما خائنين في الزواج، لم نقترف أي سوء. إذن لماذا؟ لماذا نحن؟ وفوق كل هذا كنت القس دوغ هيرمان، لما يسمح الله بهذا وقد كرست حياتي لنشر الإنجيل.
2: في الأشهر التالية للتشخيص حبلت زوجته بالولد الثاني. بعد 6 أشهر من ولادة أشلي أفاد الأطباء إصابتها بالإيدز أيضاً، هذا ما جعل دوغ ينهار.
1: مررت في حالة من الرفض، ليتني أستطيع تسميته إيمان، لكنه كان رفضاً سلبياً. رفضت التعامل مع المستقبل خارج معجزة من الله. أذكر أن الأطباء أكدوا إصابة أشلي بالإيدز في الوقت نفسه الذي ساءت فيه حال إيفون وأصيب أخي بالسرطان. لم أصدق أن كل هذا يحصل لي، لم ينجز الله عمله. بذلت كل جهدي لأشهد حصول معجزة، حتى مؤتمرات الشفاء لم يحصل شيء.
2: ساءت حالة أشلي جداً وكذلك إيفون، وقد أرهق دوغ من الاعتناء بكلتيهما.
1: شعرت أن قلبي سينفجر، وأذكر أنني أدركت أخيراً من الذي علق على الصليب. ونقلاً عن المزمور 22 الذي قال إلهي إلهي لماذا تركتني، حتى يسوع تساءل فصرخت لماذا، كما في الكتاب، لماذا الوجع، لماذا الألم، لماذا ظننتك أبي، ظننت أنك تحبنا، لماذا ابنتي، لماذا زوجتي. ولم ألقى جوابا، طلبت صوتا مسموعا. أيوب سمع الصوت. وفي وسط هذه المأساة كنيستنا في كولورادو طلبت من إيفون الرحيل بسبب إصابتها بالإيدز. قالوا أتعلمين لم يعد الناس يأتون إلى الكنيسة بسببك.
2: في عيد الميلاد من تلك السنة دخلت إيفون وأشلي مجدداً إلى المستشفى، ثم في 4 يناير عام 1991 كانت أشلي تحتضر.
1: كانت تعيش على آلات الإنعاش، كان علي أن أوقف آلات إنعاش ابنتي الصغيرة.
2: مع أنه عرف أن أشلي ستموت لم يتقبل الأمر. عندما عاد دوغ إلى عمله كمدرس في المدرسة الثانوية خطرت فكرة على بالي.

0: زملائه.
1: نود أن تشارك قصتك مع طلابنا الشباب، فلبيت دعوتهم، ومن هنا بدأ كل شيء. هنا في ليتل تاون كولورادو مركز صيد الحمام، خلق الله قصة جديدة وخدمة جديدة.
0: لكن أيام دوغ العصيبة لم تنتهي بعد.
1: بعد 8 أشهر، إيفون 27 سنة أصيبت بعدة التهابات في جسمها وبذات الرئة، وكان علي أن أوقف آلات الإنعاش بنفسي مجدداً.
0: بعد أشهر من وفاة زوجته، كان دوغ قد استنفذ عاطفياً وروحياً.
1: كنت جافاً جداً، أكثر جفافاً من أي وقت مضى في حياتي. انقطعت عن الصلاة ورفضت أن أقرأ الإنجيل.
0: السبب الوحيد الذي يبقيه حياً كان ابنه جوش. نقطة التحول هذه في حياة دوغ حصلت عندما اصطحبه إلى الطبيب لإجراء طعم.
1: رأيت في عينيه الوجع نفسه، الخوف وخيبة الأمل نفسها التي شعرت بها منذ 3 أشهر. أبي، لماذا؟ لماذا الوجع؟ لماذا الألم؟ ظننت أننا نقوم بنزهة، ظننت أنك أبي، ظننت أنك تحبني، لماذا؟ لم أقترف أي سوء. وللمرة الأولى همس الله في قلبي، لم يبقى سوى أنت وأنا.
0: يقول دوغ إنه استلزمته سنة كاملة قبل أن يستعيد نشاطه الطبيعي، وسنتان قبل أن يستعيد نفسه. أغرق نفسه في مهمته الجديدة، مهمة تضعه اليوم أمام 250,000 مراهق وبالغ كل سنة.
1: لقد وفرت الثورة الجنسية في الستينات والسبعينات الحرية في الحب وممارسة الجنس. كان على أحدهم أن يدفع الثمن، وجيلكم هو الذي يدفع الثمن.
0: المهمة التي تحولت شغفاً لابد منها في عالمنا اليوم، يقول دوغ.
1: نحن نتكلم عن الطريقة الأسلم لعدم الإصابة بالفيروس، لعدم الحمل، لعدم الضياع بعد التورط في علاقات جنسية. لقد خسرنا 13 شاباً في الجوار هنا في كولومباين في ليتل تاون كولورادو، 13 وقد فجع العالم. لكن ماذا عن الآلاف الذين يموتون سنوياً من هذه الأمراض؟ أيتها الشابات، أصبتن بمرض المتدثر يوماً، وهناك احتمال 25% بألا تنجبن الأولاد. أصبتن بالمرض مرتين، هناك احتمال 50% بألا تذقن طعم الأمومة. أنتن تتخلين عن حقكن بالأمومة.
0: لكن الأهم من عظة دوغ للشباب كانت عظة الله التي كلمه بها.
1: لقد تحداني الله، يا دوغ أريدك أن تسامح الكنيسة، أريدك أن تسامح واهب دم ذاك، ولم أكن أريد هذا. أريدك أن تسامحهم. قلت لماذا؟ لقد مات، ماذا تنفعه مسامحتي؟ فكشف لي الله أن المسامحة لا تساعده، لم تساعد تلك الكنيسة، بل المسامحة تطلقه. الله اختاره هو بالذات لسبب معين، والدموع تجري على خدي لأن الله يعزين عند الألم. وربما يقول أنا صالح، وأن وثقت بي سترى مدى صلاحي.
0: هل اكتشفت ذاك السبب؟
1: أظن ذلك. أنا أعيش في سر بركة الله. لقد تزوجت مجدداً زوجتي ستيفاني، ولدي ولدان منها.
2: دوغ هو ما هو عليه، وهو الرجل الذي أحب بسبب الاختبارات التي شاركها مع إيفون وأشلي وجوشوا، وأنا أتقبل هذا فيه، لا أشعر أن هذا يهددني.
0: إذن هل يمكن لأحد أن يشفى تماماً من ألم شديد ويستأنف العمل والحب والحياة مجدداً؟
1: ما تزال أثار الألم مطبوعة في قلبي وداخل نفسي، ما تزال الأثار موجودة، ولن تختفي هذه الأثار أبداً، لكنني لا أبالي بها. فهي تذكرنا بما كنا عليه سابقاً، لكنها لا تحدد الغد، لكن الله شفانا، وقد أعطانا حياة جديدة.
3: إذا حبيت ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: لقد مر صديقنا بأسئلة كثيرة، بصعوبات جمة، خسر عزيزين في حياته. أسئلته كانت كثيرة، وربما هناك في العالم اليوم أسئلة أكثر من إجابات. لماذا لا يصاب الغني بينما الفقير يصاب؟ لماذا يموت الإنسان الطيب بينما الشخص الشرير يحيا وكأنه يعيش إلى الأبد؟ هذه التساؤلات بالذات وجهها شخص اسمه آساف في الكتاب المقدس، فقال في سفر المزامير والفصل 73: غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم ثمين، ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب.

يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى على الأرض. لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكياه مروية يمتصون منهم، وقالوا كيف يعلم الله وهل عند العلي معرفة؟ هو ذا هؤلاء هم الأشرار مستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني. ماذا قال الكاتب؟ نظرت الأشرار وإذا هم مبسوطين ومرتاحين، ومن شدة الأكل عيونهم جحظت من الشحم، ما عندهم مشكلة. لماذا المشكلة بس عند الفقراء والمعترين والتعبانين، بينما الأغنياء ما عندهم مش مشكلة؟ ما هو الحل؟ قال كادت قدماي تزل، كدت أبتعد عن الإيمان السليم، لكن ذكر كلمة جوهرية، قال عندما تأملت في هذا دخلت مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. لم يفكر فقط في حياتهم، انتبه إلى آخرتهم. واليوم الناس لا يهتمون بآخرتهم، يركزون على حياتهم. ماذا حصل بالنسبة لهؤلاء؟ حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، اضمحلوا فنوا. ليس المهم أيها الأحباء، حياتنا هنا هذا مهمة، لكن ما هو أهم؟ أين سنقضي أبديتنا؟ العالم اليوم الإنسان بيعيش كأنه سيعيش على الأبد. بتلاحظوا معي لما نقرأ الصحف، خاصة في أخبار الوفيات، عندما نقرأ أخبار الوفيات نعتقد أن كل الآخرين سيموتون بينما أنا لن أموت. دائما بنقرأ أخبار الآخرين، نعي فاضل، نعي شاب، نعي فتاة صغيرة، أي بمعنى اللي عم بيموتوا، الكبار عم بيموتوا، الصغار عم بيموتوا، الأغنياء عم بيموتوا، الفقراء عم بيموتوا، الكل بيموت. وضع للإنسان حد، في هناك وضع للإنسان أن يموت مرة واحدة، لكن بعد ذلك الدينونة. وهنا أريد أن أوجه سؤالي لكم أيها الأحباء في هذا اليوم، انتبهوا جيدا لهذا السؤال. إذا مت في هذا المساء، أين ستقضي أبديتك؟ سؤال مهم. إذا مت في هذا المساء، أين ستقضي أبديتك؟ سؤال يحير الكثيرين. لو يعرف الإنسان أين سيقضي أبديته، أنا متأكد أنه بعيش أحسن حياة لأنه مضمون. لكن كيف أستطيع أن أضمن أبديتي؟ هل من إنسان يستطيع أن يضمن أبديته؟ الجواب على هذا نعم. المسيح له المجد أيها الأحباء، جاء إلى عالمنا هنا، من محبة الله أرسل المسيح لأجلنا، لأنه هو الله الظاهر في الجسد، جاء لكي يحمل خطيتنا، جاء لكي يموت نيابة عنا، لكي يعطينا حياة. المسيح قال من آمن بي ولو مات فسيحيا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أي بمعنى لا حياة أيها الأحباء إلا في المسيح، لأن المسيح قال أتيت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. لأننا مولودين بالخطية ولأننا عشنا بالخطية، الجميع أخطأوا، تقول كلمة الله، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا، الجميع أخطأوا، أنا أخطأت، أنتم أخطأتم. والكتاب يخبرنا بأن أجرة الخطية هي موت، ولأن أجرة الخطية هي موت، إذن كلنا يجب أن نموت. لكن إليكم الخبر السار أيها الأحباء، أنه بدل ما أنا أموت وأنت تموت في بعدنا عن الله، جاء المسيح لكي ما يحمل موتنا، لكي ما يحمل خطايانا ويعطينا حياة جديدة. من آمن به ولو مات فسيحيا. بولس الرسول قال هذه العبارة، إني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي حتى ذلك اليوم. هناك يقين حقيقي أكيد في قلب كل مؤمن في المسيح. المسيح قال أيضا أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي. اسمعوني جيدا أصدقائي، لا أحد يقدر أن يأتي إلى الآب

إلا بي، ليس هناك طريق آخر إلا المسيح. وكلمة الله تقول لك لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد وضع بين الناس به ينبغي أن نخلص. إذا أردت أن تضمن حياتك الأبدية بعد الموت، وأرجو أن يدوم عمرك طويلا، لكن تأكد من ذلك، قل يا رب أنا أعترف أنه أنا إنسان خاطي، أنا بحاجة إليك، ارحمني أنا الخاطي، أنا أقبلك يا يسوع مخلص لحياتي، أدخل لحياتي وأعطيني حياة جديدة. إن أنت فعلت هذا تبدأ حياتك الحقيقية، تبدأ هنا ولا تنتهي إلى الأبد. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. نتكلم الآن عن معرفة الله. تكلمنا في الحلقات السابقة عن معرفة الله، وفي الحلقة السابقة مباشرة نتكلم عن بهجة معرفة الله، بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمة أعمال الله. والنص الكتابي بيقول إن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لكن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. أكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. الحقيقة في الدراسة عن الله، كلما نعرف أكثر عن الله بمساعدة الروح القدس طبعا، لأنه حتى من البداية لا يستطيع إنسان أن يقول المسيح هو الله إلا بروح الله. فهنا الكلام بولس الرسول بيقول لنا الناس، من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه. هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. فعندما يعلنها لنا نكتشف عظمة الله. والحقيقة الحلقة السابقة انتهيت بفكرة أكررها لأنها مهمة جدا، وإحنا بندرس عن الله، كلما تدرس عن الله، تدرس الكلمة، تزداد ثقة

أوصاف الله، عظمة الله التي ليس لها استقصاء، قوة الله الغير محدودة، تكتشف أنه مش بس فكرة أن الله غير محدود، ده قوته غير محدودة، عظمته غير محدودة، يعني أفكاره أعلى من أفكارنا. روح الله هو اللي يعرف أفكار الله وبيدينا يعني تصديق بأمور الله لا نصدقها إلا بالروح القدس. فبعد المناقشة الطويلة اللي الرسول بولس قالها عن خطة الله العظيمة للخلاص في بداية أو في رسالة روميا الأصحاحات الأولى، مكتشف أنه بولس الرسول يعلن بعد كل هذا عن أنه من البداية من الأصحاح الأول بيقول أنت بالعذر أيها الإنسان، وبيكلم الناس الملحدين والناس اللي زاغوا عن ربنا والناس اللي لم يقوا الله في معرفتهم، وبعدين يبتدي يتكلم على ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. على فكرة هنا مش بولس الرسول في التفسير الأدق، لكنه البشرية، النفس البشرية عموما. بعد هذا الصراع اللي شكرا لله، شكرا لنعمة الله انه احنا بالنعمة مخلصون، فبعد هذا النقاش الطويل حوالين خطة الله العظيمة للخلاص، يتحول بولس الرسول الى التسبيح فيقول يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. الحقيقة الآيات دي كلها بتوضح لينا ان احنا نخطو خطوة ابعد عن فهمنا لكلمة الله. فالمعرفة عن الله مش مبهمة زي ما قلنا في البداية قبل كده، فالحقيقة انها ليست فقط في اننا لن نستطيع ابدا ان نفهم الله بالتمام، لكن يمكننا ان نفهم عن الله ما يكفي لظمأنا، ما يمكننا أن نفهم عن الله لبداية علاقة معه. وكلما تعرفنا عليه أكثر، وكلما ننمو أكثر في النعمة، ننمو أكثر في حياتنا الروحية، نتعرف عن الله، وكلما نقرأ الكلمة بمزاج كده، والواحد يبتدي يستلذ من أنه يعرف عن الله وعظمة الله، ويبقى حضور الله ليه واضح وهو بيقرأ الكلمة، ويبقى حضور الله حضور محسوس، حضور حقيقي، يبتدي يكتشف وهو بيقرأ الكلمة المقدسة انه فعلا الله غير محدود، غير محدود في عظمته، غير محكوم في عطائه، غير محدود في حكمته، ما ابعد احكامه عن الوصف وطرقه عن الاستقصاء. هو بيدينا الحكمة، حكمة الله لا نهائية، لكن يسمح لنا بان نعرف عنه ما يكفي ظمأ حياتنا، ما يكفي لتكوين علاقة مع الله. لكن فكرة ان احنا زي ما قلنا قبل كده انه الناس، بعض الناس تقول لك الفكرة عن الله مبهم، لا الحقيقة نقدر نقول غير مفهوم الكلام عن الله وان الله ما نفهموش، لا الحقيقة اننا لن نستطيع ابدا ان نفهم الله بالكامل او بالتمام بالامور فالامور الخاصة بالله عظيمة جدا. ممكن نتناول هذه الأمور فنبتدي نعرف عن الله ما يكفي ظمأ حياتنا، وما يروينا أثناء ويكبرنا وينمينا أثناء معرفتنا للكلمة وقراءتنا للكلمة. فما أبعد أحكام الله عن الوصف وطرقه عن الاستقصاء، وغنى الله عظيم جدا، غناء وحكمته وعلمه وطرقه حسب روميا 11:33، نلاقي أنها كلها أمور تفوق قدرتنا على أن نفهمه بالكامل. فمعرفة الله معرفة لا نهائية، ولما نعرف عن الله ما يكفينا نعرف ونستزيد حكمة منه، هو يعطينا حكمته. هناك آيات أخرى تؤيد الفكرة دي، زي من حتى من العهد القديم، من إشعياء 55 آية 9 بيقول لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي، أعلن الله بيعلن عن نفسه، هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. طبعا ده والإنسان بعيد عن الله،
كمعالة السماوات عن الأرض.

هكذا على طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم، ده في إشعياء 55 آية 9. لكن الحقيقة أنه في العهد الجديد الله بيبتدي يعرفنا عن نفسه أكتر، وفي العلاقة معه لما يجي فيلبس يسأله إذا كنت أنت الإبن فأرنا الآب وكفانا، يقول له من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. تعرفنا عن الله الآب السماوي من خلال الإبن المتجسد. ولو رجعنا لأيوب بيقول إن أعمال الله العظيمة في خلق الكون واستمراريته ما هي إلا أطراف طرقه، يعني بدايات. ويتعجب قائلا ها هذه أطراف طرقه، يعني بدايات كده، وما أخفض الكلام الذي نسمعه منه، وأما رعد جبروته فمن يفهم. الحقيقة هنا أيوب بيتكلم على عظمة الله اللا متناهية، ومين يسمع صوت ربنا، والرعد بتاع جبروته مين يفهمه. الحقيقة أنه في العهد القديم نلاقي هذا الصراع بتاع الأنبياء، وأنه أيوب نفسه يقول هل من مصالح بين الله والإنسان؟ يسوع المسيح الإبن الوسيط الوحيد بين الآب والبشر، بين الله والبشر، هذا أعلن لنا في عصر النعمة فلنستمتع به. فصراع الأنبياء في العهد القديم للتعرف بالله، الله صار معروفا لنا أكثر من أي وقت مضى. نحن قد نعرف شيئا عن محبة الله وقدرته وحكمته وغيرها، لكننا لن نستطيع أبدا أن نعرف محبته كاملة أو شاملة. فإحنا بنعرف عن الله ونبتدي نعرف عنه أكتر فأكتر. نشكر ربنا أن إحنا في عهد النعمة التعرف بالله صار عظيم، هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، اتخذ جسدا حقيقيا وقدم نفسه فدية وكفارة في النهاية، فكان لنا الخلاص. عصر النعمة بدل ما نقعد نقدم ذبايح، الله جاء إلى أرضنا وقدم نفسه فدية وكفارة من خلال عمل المسيح. وحتى نستطيع أن نعرف أي أمر عن الله بطريقة شاملة يجب أن نعرفه كما يعرف هو ذاته، وده صعب. أي أننا يجب أن نعرف الله في إطار علاقته بكل الأمور الأخرى المتعلقة بالخليقة منذ الأزل. فنستطيع فقط أن نتعجب مع داود قائلين عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيعها. عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيعها، لا أستطيع إدراكها. ده مزمور 139 الآية السادسة، فبيتكلم عجيبة هذه المعرفة فوقها فوقي ارتفعت لا أستطيعها. الحقيقة أنه في كلامنا عن الله لازم ناخد بالنا أن احنا بنعرف عنه، وأن العقيدة عنه، العقيدة التي تتحدث عن أن الله مبهم لها تطبيق إيجابي على حياتنا، لكن ناخد بالنا أنه مش مبهم بمعنى غير معروف على الإطلاق، لكن هو يرضى أن احنا نعرف عنه ما يكفينا، ما يكفي ظمأنا. فممكن إنه الفكرة دي تعني أننا لن نستطيع أبدا أن نفهم الكثير عن الله، لأننا لا ننتهي أبدا من هذه الأمور التي نتعلمها عنه. لهذا لن نشبع أبدا من الأمور التي نتعلمها عنه، مش هنخلصها. عشان كده يبقى نشكر، يعني لما يبقى الواحد ملوش مزاج للكلام ده يقدر يصلي ويقول له يا رب عطشني ليك، عطشني لأعرف عنك، لأنه أنا محتاج كده. ولكن لما أكون في حالة العطش دي وأحاول أرتوي من الكلمة المقدسة، ممكن الواحد وهو يقرأ الكلمة وتأمل في الكتاب المقدس ممكن حياته ترتقي للمعلومة أكتر وأفضل وأفضل، وتتنقى حياته. كلمة الله تنقينا، كلمة الله لها تأثير فظيع. فمحتاجين جدا أن احنا ناخد بالنا من أنه كلمة الله تعرفنا عن الله، تعرفنا عن عظمة الله، تعرفنا ما يكفي أن احنا نبتدي علاقة معاه، ومش بس كده ونتقدم في العلاقة معه.

0: معه كأبناء لله. فلم نشبع من بهجة اكتشاف المزيد عن صلاح الله وعظمته وأعماله. لذلك أرجو أن احنا ناخد بالنا من الحكاية دي، وحين نتحرر من وجود الخطية في الظهر الآتي لما نبقى عنده، لن نستطيع أن نفهم الله بصورة كاملة. مش هنعرف الله غير لما نروح هناك، مش هنعرفه المعرفة الأفضل. عشان كده بولس الرسول بيقول الآن نعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ كنعرف سنعرف كما عرفنا. هنا نبتدي نعرف نفسنا مين احنا بالظبط، ونبتدي نتعرف بشخص الله ونلتقي به التقاء طبعا على مستوى روحي. عشان كده حين نتحرر من وجود الخطية في الظهر الآتي في الوقت اللي احنا فيه هنا، طبعا الظهر الآتي ممكن يكون بشخص لينا عمره، الظهر الآتي ممكن يوم الدينونة، يوم القيامة، لكن يوم الدينونة ده لكل البشر. يوم القيامة ممكن يجي بكرة، ممكن يجي الآن، وإذا كان هيجي بكرة أو بعده، بس هيجي النهاردة الملايين البشر وبكرة الملايين البشر، ولغاية ما يجي بيحصل كل يوم ملايين البشر بيلتقوا بالله. كل يوم ناس بتموت وبتنتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأبدية، فهو هنا يسموه انتقال، نسميه انتقال مش موت، لأنه الموت احنا خلاص أصبحنا أحرار من الموت. وإذ نحن كنا أموات بالذنوب والخطايا، أحيانا الله أحيانا روحيا، فيصبح الموت الجسدي انتقال من هذا الدهر، من هذا العالم إلى الدهر الآتي، سواء بالقيامة العامة لكل القيامة، يوم الدينونة العمومي، أو يوم القيامة يعني لما يجي المسيح يجي حكما عادلا مقسطا لكل البشر وكل يؤمن بذلك. لن نستطيع أبدا أن نفهم الله بصورة كاملة ولا حتى أي أمر عنه، لكن هناك هنعرف. الآن نعرف بعض المعرفة. خلينا بعد فاصل نكمل بعض المعلومات أو عن معرفة الله.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: في الجزء السابق تكلمنا عن أنه لن نستطيع أبدا أن نفهم الله بصورة كاملة ولا حتى أي أمر عنه، وتتضح هذه الحقيقة في النصوص الكتابية اللي استخدمناها ونصوص عديدة، لكن يبقى الله ليس مبهما لأننا خطاه، لكن هو يعلن عن نفسه ونحن أولاد، يعلن عن نفسه. وكلما دخلت في العمق في العلاقة مع الله تعرف عنه وتظل تقول لأعرفه. تعرف بولس الرسول بيقول لأعرفه وقوة قيامته، نتعرف على الله أكتر ونعرف الله أكتر، وعمق العلاقة معاه نتعرف عليه أكتر، فنقدر نحبه أكتر، ونقدر نكتشف أن محبتنا كانت قاصرة، وأنه عبادتنا محدودة، وأن احنا نحتاج أن احنا نعبده بالروح والحق. نحتاج أن نقدر الله حق قدره. احنا طبعا مش هنقدر نقدر، بس على الاقل التقديرات اللي احنا فيها وابتعدنا عنه، وانه اهملنا للصلاة او اهملنا لخلوتنا او اهملنا للكلمة او انها كل فترة. لا، لما الواحد ياخد على الغزة، لما الواحد يلاقي نفسه بيسعد ويبتهج وهو يعرف عن الله من الكلمة، يحب يقرأ الكلمة. احنا مش كلمة الله او مش المعرفة عن الله مبهمة لاننا خطاء، بل لسبب عظمته اللانهائية. فنحن لن نستطيع ان نفهمه بالتمام لاننا محدودون زي ما قلنا مرارا وتكرارا، لكن

نفهم ما لكن يمكننا أن نفهم ما يكفينا لإقامة علاقة معه في البداية. وهذا انقلنا إلى معرفة الله بالحق الذي أعلنه هو عن نفسه. بالتدريج نبتدي نتعرف عن الله المعرفة الحقيقية. ولما كلمنا قبل كده عن الفرق بين معرفة الله والمعرفة عن الله، فقد تقول أنك تعرف مثلا رئيس وزراء إنجلترا أو رئيس وزراء البلد، لكن هذا لا يعني أنك تعرفه معرفة شخصية وأن بينكما علاقة. لكن هناك نصوص كتابية تتحدث عن معرفة الله. تكلمنا في الحلقة قبل السابقة، واللي عايز يرجع للحلقة دي كان رقمها 170، تكلمنا عن الفرق بين المعرفة عن الله ومعرفة الله. وفي الحلقات السابقة المعرفة عن الله والمعرفة الاختبارية ده فرق جوهري. طبعا أكيد إحنا بقينا أدركنا هذا، لكن أنا بكرر ده مرة تانية أن إحنا مش بنتكلم أن إحنا نعرف معلومات عن الله، لكن بنبدأ بالمعرفة الاختبارية ثم نتعرف عن الله بطريقة أعمق. وكلما تعرفنا عليه أكثر نكتشف أنه بحر سباحة لا يعبر. فبيبقى بدل ننتقل إلى أن إحنا بدل ما تبقى نهر السباحة إلى الركبتين أو الحقوين يبقى نهر سباحة لا يعبر. ممكن ده يتقال على القداسة، لكن كمان يتقال على معرفة الله. وصلنا في الكلام عن العلاقة بالله عن أنه العلاقة بالله يشمل العلاقة أنه إن الواحد يعرف عن الله، أنه يعرف عن الله ده مش مشبع، لكن أنه يعرف الله. وصلنا لفكرة مهمة جدا قبل كده قلناها في نهاية حلقة 70، أنه غنى العلاقة المسيحية 170 عفوا، غنى العلاقة المسيحية يشمل العلاقة الشخصية مع الله. فنتمتع بامتياز أعظم من مجرد معرفة حقائق عن الله. فنحن نتحدث مع الله في الصلاة، وهو يتحدث إلينا من خلال الكلمة كتاب المقدس وإحنا بنقراه، وهناك تواصل بيننا وبينه في محضره وفي تسبيحنا له. الحقيقة اللي كل ما الواحد يواظب على الخلوة ويحب ياخد الخلوة، ومرات يبقى مثلا زهقان ولوش مزاج، وبعدين في ملوش مزاج ما يعملش. لكن أنا يعني أنصح برأي عكس الحقيقة، أنه لا، قاوم، أقعد قدام الرب وقول له يا رب عطشني ليك، هتكتشف أنه هيجاوبك. اسأله طاقته، هتكتشف أن أنت تحب تقرأ الكلمة مرة تانية، وتحب تقعد حتى في مرات تقعد في سكون أمام الله. ولما تبتدي أنك تشكر الله تلاقي في ذهنك تمر أمور كثيرة تستطيع أن تشكر الله عنها. يعني بدل ما نقعد حتى نبقى زي ما يكون ربنا جرسون كده في الصلاة بتاعتنا، يا رب ديني كذا وديني كذا وديني كذا، الحكاية ما تبقاش كده أبدا. في الخلوة الحقيقية أنا بقعد مع شخص الله، أتأمل في الله، أتأمل في صفات الله. ولما أبتدي مثلا أقرأ المزامير ياه، أو أبتدي أي قراية كتابية أنا واصل ليها، إذا كنت أقرأ بالترتيب أبص ألاقي كل فترة أنا بلاقي حاجة. أنا شخصيا ببتدي أعمل علامة مثلا بالأحمر للآيات المفرحة، وبالأسود للخطايا، وبالأخضر للوعود. أعمل أي ألوان، أعمل أي حاجة، خطط بأي طريقة، احفظ. طبعا في ناس بتقدر تحفظ، لكن أنا عن نفسي بعمل كده وبحاول أحفظ الآيات دي، لأنه مهم جدا في وقت الزنقة تقدر الآيات دي تستعيدها لو ما فيش قدامك الكتاب. ولو معاك الكتاب تقدر بسرعة بسرعة بسرعة تجمع آيات الفرح، فتلاقي نفسك وانت زعلان تلاقي افرحوا بالرب كل حين. وأقول أيضا افرحوا. هناك تواصل حقيقي بيني وبين الله في محضره وفي تسبيحنا ليباركنا، ونحن نعلم أنه يسكن بيننا ويسكن فينا. فبالروح الله بالروح القدس يسكن فينا. المسيح لما قال للتلاميذ لا أترككم يتامى في يوحنا 14 ابتدى يوعدهم من أول آية 23 أنه هيجي الروح القدس. وبعدين يوحنا 14:26 يقول لهم الروح القدس الذي أرسله أنا. فالله أعلن عن نفسه أنه الآب السماوي.
33 سنة كان المسيح في ملء الزمان جاءنا مولودا من المرأة.

غلاطية 4:4 وعاش وسط أرضنا، قدم المثال، قدم أن الإنسان يقدر يعيش هذه الحياة، الحياة الكاملة من حقه، أن احنا مش قادرين بسبب الخطية، لكن وعطى هذا المثال. عشان كده قدر يقول لليهود: من منكم يبكتني على خطية؟ في نهاية حياته اللي انتهت بالموت مصلوب، قبر وقام في اليوم الثالث، كان

التلاميذ كانوا خايفين انه هيسيبهم، قال لهم لا اترككم يتامى، فانا هعلن هبعت لكم الروح القدس. اعظم بركات الحياه المسيحيه في هذه العلاقه الشخصيه مع الله الاب والابن والروح القدس. وفي صلاتنا احنا طبعا لازم ناخد بالنا ان احنا في صلاتنا بنصلي ابانا الذي، بنصلي الى الاب السماوي، وبنختم صلاتنا يعني حتى في ابانا الذي بنبتديها بابانا الذي. طبعا ممكن تقول يا ابانا الذي لو حاسس انه بعيد، بس الطبيعي انك يعني تأكيد يعني متأكد من حضوره تقول أبانا الذي على طول، مش هتنادي يا أبانا الذي، أبانا الذي في السماوات، وتنتهي في المسيح يسوع ربنا. فصلاتنا لازم ناخد بالنا من ان الثلاث أقانيم في الصلاة، انا بصلي الى الآب السماوي في اسم المسيح بمساعدة الروح القدس. في الخلوة الشخصية أنا بيبقى متواجد الله بأقانيمه، أنا بصلي إلى الآب السماوي في اسم المسيح، والروح القدس يشفع. أنا مش بس بكلم على أبانا الذي بس، لكن عموما لما تبتدي تصلي أنت بتصلي بتشكر الآب، بتتكلم مع الآب وتبتدي تشكر وتبتدي تقدم صلاة حقيقية، مش يا رب اديني كذا وكذا وكذا يا رب. لا، يبقى في صلاتنا عارفين ان ممكن يا رب اديني كذا، ممكن يدهوني، ممكن يقول لي لا، ممكن وممكن لا، وممكن بينهم انتظر، انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. احنا في مرات عايزين كده من ربنا كأنه جرسون، يا رب اديني كذا وكذا وكذا. الحقيقة دي صلاة طفولية جدا، مش عارف ازاي الشخص يؤمن إيمان حقيقي بالله تبقى دي صلاته. خسارة، مش هيستمتع بمحضر الله. محضر الله أنا أطلب وأنا مسلم في يد الله، بقول له لتكن إرادتك، أنا عايز كذا لكن لتكن إرادتك، وخصوصا في الطلبات المادية، لأنه حتى هو الرب قال لنا أطلبوا ملكوت الله وبره وهذه الأمور كلها تزاد لكم على البيعة. أطلب ملكوت الله وبره وكل الأمور المادية دي. والمسيح كان بيقول للتلاميذ أنه انظروا إلى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد وأبوكم السماوي يقوتها، فما بال أنتم، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. الحقيقة أنه لما باخد الخلوة وابقى في جو روحي حقيقي، أنا ببقى بصلي للآب السماوي وأقول له لتكن مشيئتك. المسيح في الصلاة جثماني، يا رب إن أمكن أو أبعد عني أبعد عني هذه الكأس، لكن في الآخر لتكن لا إرادتي بل إرادتك، واتحدت الإرادة الإلهية في الصليب. لنعرف الله معرفة حقيقية في خلوتنا، فنتقدم وننمو في علاقتنا مع الله، والبداية تكون في الخلوة اللي فيها بنقرأ الكلمة ومنصلي لله، ممكن فيها تسبيح، وفيها طبعا ممكن في كلمات كتير للخلوة، اللي عايز نبعت له حاجة كده نبذة عن الخلوة ممكن، لكن الفكرة في كتابات كتير أو في عموما ابتدي بأي طريقة. افرض انك عايز كده خطوات، اسأل انا بعت لك كده نبذة بسيطة كده كم صفحة عن الخلوة وترتبها، لكن ما اعتقدش ان انت يعني محتاج ذلك. لكن ممكن في بداية الإيمان الناس تحتاج انه يا رب اخد الخلوة ازاي، ممكن قوي نبعتها لك حاجة مكتوبة مليانة بالآيات وفيها مجرد ملاحظات كتابية وآيات كتابية بتوري لك تعمل ايه وتشكر الله. وربنا يبارككم، ونلتقي في حلقة اخرى ان شاء الله.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زي ما قلنا لكم في حلقات فاتت واحنا مهدفين على بيوت مليانه بالتفاهم، بنتعرض في كل حلقه لمشكله هتبنى انا فيها وجهه نظر الزوجه، ومعايا نشأت هيتبنى وجهه نظر الزوج. ومعانا ضيفنا المهندس الفريد ادراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: اهلا وسهلا.
0: مشكله النهارده زوجه بتقول مش عارفه اتفاهم مع جوزي، انا بهتم شوية بنفسيات الناس انه محدش يزعل محدش يتضايق، دي حاجة بتبقى دايما في بالي، هو كل اللي شغله كل اللي يهمه الصح والغلط. في بداية حياتنا اختلفنا شوية في الحاجات دي في المواضيع دي، بس كنت دايما باجي على نفسي اقول مش مشكلة. بس مع وجود الولاد ومع مشاكلهم اللي عمالة بتكتر، مشكلة تربية الولاد اللي مالية البيوت كلها، ابتدت المشكلة دي تزيد قوي، على طول شادد مع الولاد. انا متوقع مني ايه؟ لازم طبعا ارخي ادلع، بدلع شويه، ما هو لما هو يشد جامد لازم انا ادلع شويه عشان نفسياتهم ما تتعبش. الولاد بعدوا عني دلوقتي، يقول لي انت السبب، انت السبب ان الولاد العلاقه بيني وبينهم متوتره على طول، انت السبب في انك بتدلعيهم، يعني كمان مش عاجبه. طب نكمل ازاي كده؟ اكمل ازاي مع حد ناشف قوي بالطريقه دي؟ دي كانت وجهه نظر الزوجه. معايا نشأت هيكون بيتكلم عن وجهة نظر الزوج.
2: هو الحقيقة إن الزوج شايف نفسه مش غلطان، شايف إنه كده هو بيعمل الصح وعين الصح، لأنه هو كأب وزوج مسؤول عن بيت وأولاد. لو تعامل بالطريقة اللي بتعامل بيها الأم بشكل عاطفي مش يقدر يربي ولاده ولا يقدر يحافظ على مستقبلهم، فدي حاجة لازم يعملها.
1: لا، هو طبعا وجهتين النظر يليقوا بالاحترام ولازم ناخدهم، بس زي ما فكركم قبل كده ان في فرق ما بين طريقة تفكير الرجل وفي فرق ما بين

0: طريقة تفكير المرأة، وده شيء الله صنعه في كل منهما زي ما قلنا للتكامل وللإضافة. يعني بشكل عام، بشكل عام طبعا كل قاعدة وليها شواذ، بشكل عام الراجل بيبص الموضوع بوجهة نظر عقلانية بحتة وأحيانا عليها شوية عاطفة، والست بتبص الموضوعات بنظرة عاطفية بحتة وعليها شوية عقلانية. مش معنى كده ان ده اقل من ده، الاتنين في منتهى الروعة والجمال بس بيكملوا بعض. لكن المشكلة لو انا ما قدرتش ان الطرف التاني دي طريقة تفكيره تضاف لطريقة تفكيري، ونكون الفكر والعاطفة والحنان والحكمة والوعي والدفء، يبقى البيت كده ما اخدش اللي ليه. ربنا مرتب اتنين يدوا صنفين مختلفين للولاد يكملوا بعض، يقدموا للولاد شيء متكامل ومتوازن والاتنين معا. اللي بيحصل بقى ايه اذا خدنا موضوع التربية ده، قد يبدأ طرف من الطرفين، جايز الزوجة بتدلل شوية، الزوج يشوف كده يشد زيادة، هي تشوفه بيشد زيادة تدلل زيادة فاكرة انها بتوزن، هو يشوفها بتدلل زيادة يشد زيادة. بعدين البيت تبص طبعا الولاد تنضم لفريق التدليل والبيت ينقسم الى معسكرين، وجايز البيت المقسم على ذاته يخرب.
1: ما هو الزوجة بتقول ان ده حاصل بسبب شدة الزوج،
0: ده شيء صحيح، بس هو الصح ايه؟ الصح ان يكون في تفاهم بين الطرفين، والشد ده يبقى بالتبادل، احنا متفقين على خريطة معينة مثلا بالنسبة للمذاكرة، ودي بتبقى توتر دائم في البيوت، طب ايه رأيك انت هتشدي في الحتة دي وانا هرخي، وبعدين انا اشد في الحتة دي وانت ترخي، يبقى هنا قدرنا الولاد نقدر نكون بنكمل الامر بينهم، انا بشد بطريقة العاطفية الجميلة وهو بيرخي في الوقت ده وياخدهم في حضنه، معلش ماما بتعمل كده لمصلحتكم، ونفس الحكاية لما الزوج يشد مش الزوجة ترخي، لا بابا بيعمل كده لمصلحتكم وكل ده للمستقبل بتاعكم وكل ده لأهميته وحبه ليكم واهتمامه بيكم. يبقى احنا الاتنين بقينا واحد، ما بقيناش جهتين مختلفتين، بقينا في تمايز بس وحدة، عاطفتي وفكره معا لتربية الأولاد ما انفصلوش.
1: هو حضرتك كده يعني بتلفت نظرنا لحاجة مهمة قوي، يعني هي مشكلة مش ان هما يربوا الولاد ازاي قد المشكلة ان هما افكارهم تتلاقى.
0: بالظبط، ده فاهم ان دي تركيبتها كده وهي فاهمة ان ده تركيبته كده، والاتنين مقدرين بعض ومحترمين بعض وشايفين دي حاجة غالية قوي وبيكملوا بعض ومتفقين، انت لعيبة قوي في الحتة دي وانت شاطر قوي في الحتة دي تعالى نظبطهم. اللي بيحصل مش دايما كده، اللي بيحصل احيانا كل واحد زي ما بيقول بيشوف التاني بشكل مش عاجبه، دي بتدلع دي بتبوظهم، ده بيشد ده هيبوظ العيال، واتهامات جهاز داخليه وجهاز خارجيه تنتهي باني شايف اللي بيعمله ده غلط وشايف اللي بعمله صح وصح، بس الانفصال ده هيبوظ البيت.
2: بس الشيء المتعارف عليه انه لازم الزوج او الاب لازم يكون بيشد شويه لانه ده دوره في البيت، لو ما حصلش الدور ده او ما قامش بيه هتحصل مشاكل كتير.
0: صح كلامك كله صح، بس الشيء المطلوب ان يكون في اتفاق ما بين الزوجين زي ما قلنا، وايدينا في ايدين بعض وبنعمل سيناريو اخراج هنربي ولادنا الحلوين دول ازاي، ونتفق على الادوار، ومش عيب يكون في تبادل للادوار، لان هدف الزوج مش يقوم بدوره وحده انه يحقق نتيجه، مش كده؟ بس هقول لك ايه برضو احب انبه بيها نفسي وكل زوج بتقول كده، بتقول المكدر بيته يرث الريح، لو باستمرار هبقى سبب العكننه في البيت مش هورث حاجه، العيال دي هتطلع ملهاش اب، العيال دي ممكن تطلع في المستقبل تقول ده مش ابونا. شوف قد ايه المكدر بيته يرث الريح. انا احب اقول قصه سريعه كده في عجاله، بس يمكن ما اقصدش هذا الزوج اللي بيتكلم، لو الزوج يعني بيبص بس للصح والغلط ما بيراعيش المشاعر. كان في قصه بتاعت واحد اسمه نبال وواحد اسمها ابي جايل ايام داود النبي. نبال كان راجل غني وعنده امكانيات ماديه كويسه بس كان عقلاني زياده. داود النبي في الوقت ده كان مطارد من شاول، وكان بيقوم هو وجنوده بحراسه قطعان نبال، بس ما كانش في اتفاق بينهم وبين بعض، قاموا كده تطوعا. جه في يوم الجزاز داود بعت الرجاله بتوعه للنبال وطلب منه ان هو يعني يقدروا تعبهم المستقبلي. ابي جايل بصت الموضوع بجانب انساني بحت، الناس دول تعبوا وسهروا وبذلوا مجهود، وفي نفس الوقت دول جنود، مش احلى حاجه ان الواحد يقفل معاه جانب عاطفي وجميل ولمسة إنسانية لظروفهم وإحساسهم. نبال بص الموضوع بنظرة عقلانية بحتة، احنا ما اتفقناش قبل كده، انتوا اشتغلتوا كده براحتكم، لكن انا ما اتفقتش معاكم على حاجة، مش هديكوا ولا مليم. داود النبي في الوقت ده كان وقت ضعف وقرر

0: انه ينتقم لنفسه. وكان ممكن يكون فعلا القضاء على نابال في هذه الليله بسبب العقلانيه اللي ما فيهاش احساس عاطفي يكفيها. صحيح الله استخدم ابي جال بحكمه ووقفت هذه الغلطه الكبيره اللي كان هيقع فيها داوود. وكانت ابي جال الجميل في انها واخده الجانب العاطفي الحلو، لكن في شيء من الحكمه وقدمت الكلام لداود النبي بطريقه جيده ومنعت المشكله عن بيتها. فاذا الحكمه فقط او العقل فقط او التفكير فقط بدون الاخذ في الاعتبار الجانب العاطفي جايز يجيب مشاكل مش قليله.
1: الزوج لما يحتاج ياخد قرار يعتمد على العاطفه ولا العقل؟
0: الاثنين.
1: بس العاطفه عمرها ما تدي قرار حكيم.
0: اصل انا عايز اقول لحضرتك، وربنا لما خلقك خلقك عقل بس؟
1: لا طبعا.
0: اذا انت كائن متكامل. خلقك تتجوز راجل زيك ولا تتجوز سيده او ست؟
1: ست.
0: فيها عاطفه وانت عندك عقل. يبقى ده تفكير الله، بلاش نبص بره المنظومه، لان الزواج زي ما بيقولوا مشروع الهي عظيم، مشروع الهي. اللي شرعه زي ما بنقول في الكنيسة عندنا مشرع شريعة الكمال، اللي شرعه أبدى تمايز بين الطرفين هام، مفهوش احتقار ولا إقلال للعاطفة، ومفهوش برضو تقليل للفكر. نفسي يكون في احترام رائع كده يرفع من مستوانا، بشوف دي كائن حلو قوي وده كائن حلو قوي مختلف عني، بس ما استقلش بيه. الكبرياء شوية بيخليني اللي يختلف عني أخفسه، لأني بقيس الحاجة على نفسي، وده كبرياء.
2: يعني لو انا هتكلم بشكل عملي شويه، انا محتاجه ادي مساحه جوه تفكيري لعقلانيه الزوج.
0: برافو، حلو قوي التعبير ده، صراحه حلو قوي. مساحه جوه قلبي وفكري، ده راجل بيكمل العاطفه الجميله اللي عندي، لان عاطفتي تزعل قوي لو ولادي طلع فاشلين، مش كده؟
2: اكيد طبعا، ما انا كل الهدف انه نفسين يبقوا كويسين ويبقوا ناجحين طبعا.
0: برافو برافو، بس اوعي تكوني، احيانا الزوجة بتستخدم كده، اوعي تكوني بتستخدمي الزوج عصا التأديب حسب كيفك. اما العملية تفلت منك، تعالى شوف ولادك ربيهم. لما العملية تعالى وعايزة تدوسي على زوره يجي يضرب وينزل، خلاص عملت دورك اركن، انا اكمل التدليل بقى. احيانا ده برضو بيبقى موقف يعني مش ايجابي وبيعقد الامور ويدخلها في صراع بين الطرفين.
2: طيب يعني انا حدي مساحه لعقلانيته وهو هيدي مساحه انه جايز انا اقرب نفسياتهم شويه، عارفه ايه اللي يزعل وايه اللي يضايق، فهيسمعني وهنوصل بعد كده لطريقه احنا متفقين عليها ومرتاحين لها احنا الاثنين.
0: تمام، ده كلام مظبوط جدا جدا جدا.
2: طيب هتكلم حتى بس في حاجات بعيد حتى عن الولاد. يعني الزوجه دي كانت بتقول انا نفسي بس يبقى يلين شويه. يعني مثلا ايه؟ جه مره بتقول زعل قوي، انا جات لي مكالمه تليفون من واحده صاحبتي كانت عندها مشكله كبيره قوي، وقعدنا ساعه نتكلم في التليفون. هي بتثق فيا، محتاجه انه اسمعها ومحتاجه اني في الاخر كده ممكن اقول لها حل او اساعدها، اطيب خاطرها حتى بحاجه. هو ما كانش فارق معايا، انا ما كانش ورايا حاجه في البيت، بس يقول لي ايه كل الكلام ده، هي اسمعي منها مشكله قولي لها الحل وخلصي التليفون. هي حاجة صغيرة بس أنا بتأثر فيا. إزاي نتقابل في حتة زي دي؟
1: وموضوع التليفون ده مشكلة كبيرة في كل بيت الحقيقة. يعني المكالمات بتبقى بالساعات وفي مواضيع يعني مش مهمة قوي. طب أنا كزوج والأولاد مش أولى بالوقت ده؟
2: ما هو مش مهم بالنسبة له، مش مهمة بالنسبة له، بالنسبة لي أنا مهمة صاحبتي.
1: صاحبتي
2: تعبانة.
1: ما كمان الزوج والأولاد أولى بالوقت ده ومصالح البيت أولى بالوقت ده. ولو كان موضوع مهم قوي يعني ماشي، لكن موضوع لموضوع وساعة واتنين.
2: أنا ممكن أضغط نفسي شوية عشان خاطر صاحبتي.
1: طب والولاد؟
2: هاخد بالي منهم بس أريح صاحبتي الأول.
1: والزوج؟
2: ما هو ما بقول أنا هاجي على نفسي عشانكم كلكم.
1: ما هم دول محتاجين،
2: بس أنت زعلان.
1: هم دول محتاجين وقت.
0: طيب خلونا نعمل يعني توقف بس في المباراة الجميلة دي ونبص الموضوع من أكتر من زاوية. أول كل حاجة الزوجة أو الست بتفكر بشكل زي ما قلنا في جانب عاطفة، صاحبتها تعبانة مقدرة كده، لازم تقف جنبها، لازم تساعدها، بس برضو لازم كل شيء يبقى فيه حدود، لأن أي شيء جميل يزيد عن حده بيقولوا كده يتقلب لضده. أي شيء، أي حاجة لو تزيد تقلب، أي حاجة لو تزيد. الإنسان لو ضغط وطي تبقى مشكلة، لو ضغطه عالي تبقى مشكلة، كل حاجة لو عدد دقات القلب قل تبقى مشكلة، لو زادت تبقى مشكلة. كل الحاجات الحلوة اللي في كيانك ده لو بصيتي كده خلقت الله ليكي تلقي كل حاجة ليه حلوة.

0: يبقى إذن الله بيكلمني وسط جسدي ووسط اللي حواليا بأن كل شيء يدعو إلى الاعتدال، يدعو إلى الاعتدال. إذن حلو أني أنا برضو زي ما أنا حاسة بتعاطفياتي شايفة برضو أن زوجي بيبص من نظر. لو الحكاية دي حصلت مرة كل أسبوع it's okay، لكن لو حصلت كل يوم مرتين تلاتة دي هنا بتبقى مشكلة، لأن هنا أصبحت تضحياتي مش من جيبي، من جيب آخرين. التوافق حلو والاعتدال حلو في كل حاجة.
1: طيب الزوجة كان عندها مشكلة تانية، يمكن أنا حاسة إن إحنا كده غطينا فهمنا شوية إزاي نتقابل ما بين الوزن ما بين مشاعري وما بين عقلانيته. كانت عندها مشكلة تانية إنه بتقول زوجي غالبا قافل على نفسه، يعني منين ما يتضغط ما يرضاش يحكي معايا. انا هحكي اكتر في المشكله دي، بس استاذن حضرتك هنخرج لفاصل ونرجع تاني. عزيزي المشاهد خليك معانا في حل المشكله الجايه.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل وبنكمل اسئلتنا. مهندس الفريد، الزوجه كان عندها مشكله تانية كانت تعبها جدا، بتقول ان جوزي على طول بيميل ان هو يكون قافل على نفسه، بتبان قوي بقى وقت ما يكون تعبان. انا اول ما بشوفه بعرف ان في مشكله. مالك يا فلان؟ مفيش. طب حصل ايه؟ مفيش حاجه. انا ببقى عارفه انه في حاجه، ما يرضاش يحكي، مش عارفه. طب لو ما حكاليش انا هيحكي لمين؟ ده انا لو حصل عندي مشكله قد كده في الشغل برجع احكيها له بكل تفاصيلها، مرتاحش غير لو حكيتها له. طب هو ليه مين غيري عشان يحكي له؟
1: لا، هنا ما فيش خلاف بقى في النقطه دي. العلماء بيقولوا ان الراجل يختلف عن المراه، عقله ده وعقل دي في النقطه دي بالذات. الراجل عنده من وسط الصناديق اللي عنده في صندوق بيسموه الناثينج بوكس او صندوق اللا شيء. الراجل اول ما يتعب يروح داخل في الصندوق ده وقافل على نفسه، لا يفكر في المشكله ولا يفكر في موضوع ولا يتكلم ولا يحكي ولا يسمع عشان يقضي وقت يستريح في نفسيته ويقدر بعد ما يطلع يفكر يعمل ايه.
0: ده الواحد ما يرتاحش غير لو اتكلم وفضفض.
1: اي الواحد مش الواحده،
2: بس هي فعلا ده طبيعي.
1: قصدي متاسف، الواحده مش الواحد. الواحده بقى على الجانب الاخر الست لما تكون عليها في تنشن او تعبانه ما تستريحش غير لما تحكي الموضوع.
0: ما ده اللي بقوله.
1: ايوه، بس دي تركيبه المراه ودي تركيبه الرجل. المراه تستريح لما تحكي وتتكلم وتفضفض اللي جواها، والراجل لما يبقى تحت ضغط يحب يقعد في مكان هادي يبعد عن الضغط، وممكن تلاقيه يتفرج كده على التلفزيون حاجه بسيطه، احيانا يجيب موسيقى بسيطه ويسمعها، بس لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، ويدخل الناثينج بوكس ده او الامتي بوكس او الصندوق الفاضي ده، يقعد فيه وقت يرتاح. ممكن الوقت ده يستمر عده ساعات حسب الضغط اللي مر عليه. ما تقلقيش، هو لا بيخبي عليكي ولا مش عايز يقولك ولا بيستقل بتفكيرك ولا اي حاجه، ده بيرتاح كده زي ما انت بترتاحي لما تتكلمي بالظبط. بس بيقول ده كائن وده كائن، دي عقليه ودي عقليه، ده تفكير وده تفكير. تقديري لكده ما يزعلنيش، هو دي راحته زي ما انا راحتي ان انا اتكلم، لكن انا ما افرضش عليه طريقه راحتي وهو ما يفرضش عليا طريقه راحته.
0: يعني هو ده فعلا كان بيحصل؟
2: وده الحياه، ده اللي بيحس بيه كل راجل، يعني ضغوط الحياه اللي بتبقى مفروضه عليه والتنشانه في الشغل والمشاكل اللي بيواجهها، بيبقى بشكل طبيعي محتاج انه يقعد لوحده يفكر يهدى او يسرح يبعد عن كل المشاكل دي.
1: أيوة أيوة.
2: دي حاجه انا مش شايف انها فيها اي عيب.
1: لا، دي حاجه علميه صحيحه، انا ما بختلفش، ودي حاجه علميه واحنا شرحناها، ودي بتخلي الراجل يشعر بارتياح وبعدين يخرج لمواجهه الحياه. بس هي الزوجه احيانا بتفهمها بانه انعزاليه او ما بيقولهاش او بيخبي عليها، لا مش دي الحقيقه.
0: يعني طريقة تعاملاتي أنا مع الضغوط،
1: أيوة،
0: أنا كزوجة بعيد عن الشخصيات، مختلفة عن طريقة تعامل الراجل.
1: بالظبط. وعايز أضيف حاجة كمان بالنسبة للزوجة، إن هي لما تكون تحت ضغط وبتحب تحكي، مش بتحكي عشان الزوج يقدم لها نصايح، ومش بتحكي عشان الزوج يقدم لها حلول، لكن بتحكي عشان تشعر بتعاطف وجداني وبإحساس وباحتواء من الزوج. اوحش حاجه بقى لو الزوج عماله تحكي عن مشاكل في الشغل، تقول انت غلطانه في كذا وكان المفروض تعملي كذا وانت بكره تعملي كذا، جايز الموضوع يقلب بخناق.
2: طب ما انا كزوج لازم انصحها، لازم لو عندها سؤال لازم اجاوب عليه، لو عندها مشكله لازم

0: بساعدها، بس
1: هنا
0: الحقيقة
1: بقى
0: لما
1: ده
0: بعمل كده
1: ايوه
0: بلاقيها برضو مش مبسوطة، وكأني ما ساعدتش وكأني ما عملتش حاجة.
1: بالظبط. ما هو ده الخلاف التالت، ان الزوج لما بيحكي عن مشكلة بيحكي بغرض ان اللي بيسمعه يقدم له حلول، ده تركيب دماغه كده. الزوجة لما تبقى منفعلة وبتحكي على مشكلة مش مستنية إجابة على قد ما مستنية انها تحكي اللي جواها، لان زي ما يكون طاقة ولازم تطلع، واحيانا الاجابات والحلول والنصايح بتنرفزها زياده وتضايقها لان ما بتحققش التجاوب والعاطفه اللي هي مستنياها من الزوج.
2: ايوه انا عايزاه يفهمني، يسمعني الاول، يحس الاول بالمعاناه اللي انا فيها،
1: ايوه
2: وبعدين نشوف موضوع الحلول ده بعدين.
1: صح.
0: طب ما هي
1: واذا
0: الحلول
1: ما جاتش الحلول مش مشكله يوم تاني، بس يحس باللي جواكي، وده اهم حاجه بالنسبه لك انت. شوفي ازاي اديك انت شرحتيها بطريقه جميله، ان ده احاسيس الزوجه، ان عايزه حد يحس بيها يحتويها يحتضنها يشعر بمشاعرها، وفي حد ذاته ده جايز يكون كفى، جايز ده يكون حل في حد ذاته.
2: وانا كنت فاكره انه الزوج برضه هيبقى سعيد كده، يعني جايز انا ما عنديش حل المشكله اللي هو فيها، بس اكيد هو هيبقى مبسوط ان هو يقعد ويحكي لي
1: العكس،
2: المشكله فين.
1: العكس بقى، لأنه ده تركيبة مختلفة، يحتاج انه يقعد في الناثينج بوكس او المكان الفاضي بتاعه ده شوية، وده اللي بيخليه يستريح. ما انا بقول في قواعد نفهمها نقدرها نحبها نحترمها نتواصل.
2: يعني هو مش قصد يخبي عليا
1: لا ما اعتقدش.
2: ولا هو مستهيف تفكيري،
1: ابدا ابدا ما اعتقدش، لان ده رد فعل طبيعي لكل رجل.
2: هو عشان الأمانة طبعا. هو الزوجة بتقول جايز بعد وقت، بس بعد ما أكون أنا قعدت، يعني قعدت أهري وأنكت شوية في نفسي، بعد وقت ممكن هو يجي يحكي لي المشكلة، بس أنا كنت فاكرة إن هو لو حكى لي في ساعتها ده هيبقى أحسن له.
1: ابدا.
2: طيب أعتقد يعني
0: بس
2: دي نقطة مهمة قوي.
0: انا
2: يعني
0: ليا تعليق على حضرتك لما بتقول الزوجة لما يكون عندها سؤال والزوج يجاوبها، هل ده مش حب وتعاطف؟ اذا كان هو بيقدم لها حل ده منتهى الحب، انا بساعدها، ازاي هي بتفهمه انه كأنه يعني هي محتاجة احتواء؟ طب ما ده الاحتواء وده الحب وده التجاوب وده الاحاسيس.
1: انا اشرح لك حاجه، لو فرضت ان حضرتك راجع من الشغل تعبان جدا جدا جدا وبقالك يومين ما نمتش، ومراتك قررت انك تاخدك وتقعد معاك في البلكونه تقدم لك كل حب واهتمام ورعايه، وانت في الوقت ده محتاج حاجه واحده بس انك تنام، هل الحب انها تدي لك فرصه تنام، ولا الحب ان هي النهارده مبسوطه وعايزه تقعد معاك في جو جميل ومحضره كوبايتين شاي في البلكونه
0: لا لازم
1: الحلوه،
0: انام.
1: مش كده؟ اذا الحب بيقول ايه اللي محتاجه الاخر وقدمه له. هي محتاجة في وقت انفعالها الاحتواء وحد يسمع لها أكتر من حد يديها نصايح. جايز بعد ما الدنيا تروق وتهدى والدنيا تستقر وهي تفتحك، طب أنا هعمل إيه بكرة؟ هنا ده وقت النصيحة أو الرأي أو المشورة.
2: طيب كانت الزوجة كانت بتشتكي، بتقول ذاكرة زوجي تعباني جدا ما بيفتكرش. حكت مثل صغير، قالت أنا جيت في يوم وقلت له على فكرة أنا خدت ميعاد من ابن أختي بكرة اللي اتجوز الشهر اللي فات، هنروح نبارك له، فمن فضلك ما ترتبطش بأي مواعيد عشان أنا خلاص خدت الميعاد. جه بكرة وجينا بعد الظهر، يلا يا فلان عشان هنقوم نخرج. هنخرج نروح فين؟ هنروح فين؟ هنروح لابن أختي نبارك له. أنا ارتبطت بميعاد النهاردة، أنا قايلة لك امبارح. لا ما قلتيش. ده مش أول مرة، حصلت قبل كده كذا مرة. طب تعمل ايه بقى في موضوع الذاكره ده؟
0: هو الحقيقه الزوج بيأكد انه ما يسمعش الكلام ده قبل كده خالص.
2: هي بتقول انا متاكده اني قلت له، حتى باماره ساعتها كان في ماتش بيتفرج عليه، وقلت له اهو الاماره اهو كان في ماتش، وقلت له انه احنا هنروح بكره المشوار ده.
0: الزوج بيأكد ان الكلام ده ما حصلش، خصوصا ان انا الزوج ده اعرفه ابن ربنا ومش ممكن يكذب ابدا.
1: دي برضه نقطة تانية في تركيبة عقل الرجل وتركيبة عقل المرأة. الرجل لا يستطيع أنه يركز في أكتر من حاجة في نفس الوقت، زي ما اتفقنا هو عقله صندوقي، حتى لو الموضوع ده ماتش لو هو مركز في حاجة وهتقولي له أي حاجة تانية عادة ما بتتسجلش في الميمورو بتاعته أصلا، حتى لو رد عليك وقال لك آه خلي بالك، يعني أنت رايحين بكرة عند كذا، يقول لك طيب حاضر، ولن يتذكر هذا الكلام، مش على سبيل ضعف الذاكرة ولا العلاج، ده التركيبة الصندوقية اللي قلنا عليها.
2: يا باشمهندس ده انا ببقى واقفه في المطبخ بطبخ ومعايا تليفون، ماما معايا على التليفون وبيجي حد من الولاد يقول لي على حاجه برد عليه وببقى مركزه كويس قوي معاه.
1: برافو، ما ده تركيبه العقل الشبكي بتاع المراه، تستطيع انها تركز في اربع

0: خمس ست حاجات وتعملهم بشكل جيد جدا وتاخد بالها فيهم كويس، لكن الزوج بيركز في حاجة أكتر من اللازم، بس حاجة واحدة. حتى في العمل كده، الزوج لما ياخد موضوع يدرسه بقى وياخد بيه بعمق شديد كأنه مبنى رفيع وطويل. الست تقدر تعمل عدة مباني جنب بعض، صحيح مش بنفس الارتفاع لكن كثير من المباني، وده أغلب الزوجات بيشعروا بيه. يقدروا يركزوا في خمس ست حاجات، لكن الزوج هي حاجة. لو قلت له وانت في البيت النهاردة أجازة، خلي بالك أنا حاطة الأكل على النار، وخلي بالك أنا مشغلة الغسالة، وخلي بالك فلان هيجي تبقى ترد عليه، غالبا هيعمل واحدة والباقي الأكل هيشيط، لأنه ما يقدرش يركز في كذا حاجة في نفس الوقت.
1: دي حاجة سهلة جدا على فكرة.
0: أيوة ليكي أنت، ما احنا اتفقنا.
2: حاجة صعبة جدا بالنسبة للزوج.
0: احنا اتفقنا أن ده ليه مقدرات جميلة جدا، والزوجة ليها مقدرات جميلة جدا، والله عشان عارف أن الزوجة عليها تبقى مسؤوليات متعددة، إدها الإمكانية أنها تركز تركيز أقل ولكن كتير. والزوج لأنه مصمم للعمل ومواجهة الحياة الخارجية، إداله تركيز عالي جدا ولكن في موضوع. يبقى لو قلنا الكمية هي هي، لو قلنا كمية التركيز هنقول مثلا 100 سنتيمتر مكعب، واحد عاملهم مبنى تاور، واحد عاملهم مثلا 10 مباني كل مبنى 100 سنتيمتر، يبقى الألف متأسف ألف، وده 10 في 100، يبقى كمية التركيز مش أقل والذاكرة مش أقل، بس واحد ألف ده عبارة عن مبنى كبير، التانية الزوج عنده 10 مباني كل مبنى فيه 100 أو علب كل علبة فيها 100 سنتيمتر كيوب. يبقى ده يفهمنا شوية، لو عملنا حتى على الشاشة رسم توضيحي يفهمنا الزوج بيركز في موضوع واحد تركيز عالي جدا، ولكن في أثناء التركيز ما تقولوش حاجة مهمة. ونصيحة للزوجة، لو زوجك مركز في حاجة في شغله أو في حاجة بيعملها، ما تقولوش معلومات مهمة، غالبا هتسقط من ذهنه وغالبا هتقع معه. لو بعتها يجيب طلبات ما تقولهالوش بالبق، من فضلك اكتبيها في ورقة. لو تطلبي منه أكتر من حاجة، بالأفضل أنك تطلبي حاجة، بعد ما تخلص تطلبي حاجة تطلبي حاجة. دي حاجة موجودة في الزوج وحاجة تانية موجودة في الزوج. الزوج على قد أنها تقدر تركز في حاجات كتير، لكن برضو التركيز بتاعها ما بيبقاش كبير قوي، لأنها موسعة. أيوة. دائرة التركيز. أيوة. على حاجات كتير، وده بيعرف لنا أحيانا الرز بيبقى ليه لونين، وأحيانا الغسيل، أحيانا
1: يعني
0: الشرابات
1: مش تحصل كتير،
0: بتبقى
1: يعني
0: فردة واحدة، وبعض القصص كتير الممتعة اللي بتحصل في البيوت. وأحيانا الأوضة بتبقى متنظفة بس لسه مثلا الأوضة التانية ما خدتش فرصتها، وفي حاجات بتقع، بس من أفق كبير، والزوج بيقدر كده وبيشوف إن ده شيء طبيعي للزوجة، والزوجة بتشوف ده شيء طبيعي للزوجة.
1: يعني احنا باختصار كده بنشجع الزوجة دي انه عندك حاجة مهمة عايزة تقوليها لجوزك، اختاري وقت ما يكونش باله مشغول فيه بحاجة. أي. تمام كده؟
0: أي.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، كانت حلقة غنية بأمور كتير ما كناش فاهمينها، ألف شكر. عزيزتي الزوجة، مشاعرك وتفكيرك العاطفي ده قيمة كبيرة قوي، تتكمل بعقلانية جوزك. خلي بالك، معلش في حاجات صغيره بتفرق معاه، لما يكون هو تعبان ومضغوط سيبيه شويه، هو هيدخل الصندوق بتاعه يريح شويه ويرجع يحكي لك. واخر حاجه من فضلك، عايزه تكلميه في حاجه مهمه، اختاري وقت ما يكونش مشغول فيه.
2: في نهايه حلقتنا بنشكر حضراتكم على المتابعه، ونتمنى نكون جاوبنا على اسئله كتير عليها علامات استفهام، وان يكون بيحصل تكامل وتوافق وتناغم بين الزوج اللي بيفكر بشكل عقلاني والزوجة اللي بتفكر بشكل عاطفي. نتمنى انه يحصل التوافق ده، وكل طرف يستفيد من الخير والميزة اللي عند الطرف التاني. شكرا لحضراتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

0: اهلا بيكم اعزائنا مشاهدي قناه الكارما في كل مكان في العالم، وحلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي. لذلك يسعدني وشرفني يكون معي ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بيك.
1: برحب بيك يا دكتوره ليديا، شكرا على الاستضافه، الرب يبارككم.
0: الرب يبارك حياتك حضر القسيس، مبسوطين جدا تكون معانا في رحله جميله جدا غنيه وثريه جدا من كلمه الله. النهارده الرب عايز يكلمنا في امور من سفر الرؤيا، والرب بيتكلم لكل كنيسة ومشبهة وممثلة في الراعي بتاعها أو الأسقف بتاعها أو القس بتاعها، ممكن نقول بيكلم كل أسقف بيكلم لسبعة كنايس. الكنايس دي في أماكن مختلفة، يعني ما نقول كنيسة أفسوس مش معناها الكنيسة اسمها كنيسة أفسوس، لكن هي كنيسة في أفسوس أو في سمرنا أو في أماكن مختلفة. والرب بيقول الواقع إيه يا ترى، وعايز يطلب منه إيه، وإيه الغلبة اللي يقدر يغلب بيها. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهنبتدي من كنيسة أفسوس أول واحدة، وهنقرأ في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثاني من العدد الأول. أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس، هذا يقوله الممسك السبعة كواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسلا وهم وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ولكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. النهاردة بيكلمنا الروح عن كنيسة أفسس. يا ترى بيقول هذا يقوله الممسك السبعة كواكب

0: في يمينه الماشي في وسط السبع منير الذهبية، من نور يقصد؟
1: نور مقدمة عن كنيسة أفسس، والرب يسوع طبعا هو اللي ممسك السبع منار أو الكنائس. فبنجد أنه مدينة أفسس دي كانت من المدينة المشهورة بالتماثيل في آسيا الصغرى، وبناها أحد عظماء أثينا اسمه أريكولاس الأثيني. فمظهرها كانت مدينة يونانية، لكن العبادة وأهلها كانت عبادتهم شرقية، وكانت أيضا ملتقى شعوب وحضارات، وكانت مدينة غنية جدا بتمتاز بالخصوبة والتجارة والمواصلات مع جميع أنحاء العالم، يعني كانت موصلة بالعالم كله. وكان شهرتها بالعبادات اللي فيها، فيها هيكل أرطميس، ده كان مبنى عظيم جدا في ذلك الوقت، وده معبد فيما بعد اللي هو بقى اسمه ديانا، معبد ديانا
0: الآلهة ديانا،
1: الآلهة ديانا دي آلهة أرطميس الأفسسيين، وكانت بتبنى بذهب وفضة أيضا، ومكتوب أيضا التاريخ سجل أنها أحد عجائب الدنيا السبع. وبيقول كده أنه الصناع الفضة والمعادن الغالية جدا كانوا بيصنعوا هياكل مصغرة من هيكل ديانا دون، ويعملوا يحطوه في البيوت، وبيحطوه في الأماكن المشهورة في المدينة، وأيضا تباع للسياح وتباع لأهل المدينة. وطبعا ده عملوا فيها من هذه الصناعة مبالغ كبيرة جدا في أعمال 9:19 و24 و25، وده الروح اللي هو روح ضد المسيح، لكن الروح القدس طبعا بيقول أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، كان بيعمل عمل آخر ويقيم كنيسة في أفسس. وهذه الكنيسة استطاعت بنعمة الله أن تهدم العبادات الغريبة. إيه العبادات اللي كانت موجودة في أفسس؟ عبادة أرطميس باللي هي في أعمال 19-24، وكمان يهود، يعني مجمع يهودي بيعبدوا الرب لوحده. وبعد كده كمان في تلاميذ يوحنا المعمدان، بس في بعد كده عبادة نشأت اسمها عبادة يوحنا المعمدان أو الصابئين. والعبادة الرابعة اللي هو أخيرا جاءت كنيسة أفسس اللي من خلالها اللي هي هيكل الرب وعمود للرب، ده اللي هدم كل العبادات.
0: شكرا لك يا حرسيس لأجل نبذة عن مدينة أفسس رائعة جدا. لكن بنرجع تاني ونقول إن الكتاب بيقول لنا عن الملاك نفسه أو الأسقف أو القس أو المسؤول الراعي بتاع كنيسة أفسس، بيكلمه بيقول له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وبيستكمل حديثه هنا عايز يقول له إيه، بيقول أنا عارف، فبيقول له ليه أنا عارف وإيه الأعمال بتاعته وتعبه وصبره.
1: الرب دايما لما بيبدأ يحب يصلح حاجة بيذكر النواحي الإيجابية في حياة ملاك هذه الكنيسة أو الخادم في هذه الكنيسة. فهنا لما بيقول له أنا عارف، كل الرسائل الموجهة للكنائس الرب دايما بيقول أنا عارف الحاجات الكويسة اللي فيك، أنا عارف الأدفانتج اللي فيك. فبيقول له أعمالك في سمرنا، بيقول له مثلا عارف دقتك، في برغامس بيقول له أنا عارف أين تسكن. وده بيوري معرفة الرب بالتحديد إحنا موجودين فين من العلاقة مع الرب. أيضا الكتاب بيقول اختبرتني يا رب، عرفت، اختبرني يا الله، اعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا في مزمور 139.
0: ويمكن الرب عايز يشجع الإنسان دوت، لأنه لو ابتدى في الأول يقول له على غلطات أو أخطاء وقع فيها ممكن يحبط ويكتئب ويبعد عن الرب. لكن الرب عايز يقول له في محبته، عايز يقول له أنه أنت بتعمل حاجات جميلة وأنا واخد بالي قوي ومركز جدا أن أنت فعلا بتعمل دوت، ودي حاجة غالية قوي وثمينة جدا في نظري. ورب بيشجعه بكده بالأعمال الجميلة اللي هو عملها.
1: أول حاجة الرب بيشجعه فيه بيقول له لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وجربت القائلين أنهم رسل وليس رسل فوجدتهم كاذبين. فأول حاجة الرب بيقولها له انت عندك تبيير

0: أرواح بين الكذب والحقيقي، وإنه مش كل واحد بيجي لك برسالة ومش كل واحد بيجي لك بكلمة أنت بتصدق. فكان هنا مركز الكنيسة الرب بيدعوه للقداسة والانفصال عن رسل الكذب أو الانفصال من الكذب، لأنه بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، وما فيش خلطة المسيح مع بليعان. أيضا بيقول له كده الكلمة جربت أو اختبرت أو أقمت البرهان والدليل إنهم رسل كذب، يعني تأنى في الحكم ولم يحكم بسرعة، وفي ضوء البرهان دون عرف المزيف. بيقول لما بتبرس الغس من السمين مثل فمي تكون. فمهم جدا وأنا بسمع إن أنا مش بقبل الكلام على طول، لكن زي ما الكنائس كانوا بيفتشوا ورا بولس وقروا هل هذه الأمور هكذا أم لا.
1: ده صحيح، إذن كان عنده جوانب رائعة جدا جدا. نعم. والرب بيفكروا بيها ويقول له أنا فاكرها كويس، اللي هي من ضمنها طبعا إن هو رفض اختلاط بالأشرار، وإن هو بعد عنهم، وإن هو كان عنده فعلا زي ما حضرتك كنت بتقول إن هو عنده نظرة ثاقبة، إن هو يعرف وتمييز أرواح، نقول كده بالكتاب المقدس، إن هو يعرف الشخص الكويس من الشخص المش كويس. لكن يا ترى هنرجع ونقول قال له عندي عليك
0: قبلها برضو الرب بيقول له احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. فده بيوري امتياز آخر، أنه الرب بيوصل مديحه للكنيسة في احتمالها للتجارب. وفي ترجمة كده كتبها الكاتب المشهور كاتب الكتاب ودارس الكتاب داربي، بيقول له أنه ليس فقط احتملوا لكن كانوا لا يزالون يحتملون لأجل اسم المسيح كل تعب وكل هوان وكل ظلم وقع عليهم، لأنه لما قام اليهود ولما قام عبدة الأوثان ما كانوش بيسيبوهم فراحة زي ما أرادوا أن يمزقوا بولس في المدينة. فاللي احنا بنحتاجه بنفكر في يسوع اللي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، فلا نكل ولا نخور في أنفسنا. بالنسبة للتوبيخ اللي هو ترك المحبة الأولى اللي حضرتك أشرت إليه، فأول ثمر للروح القدس في حياتنا في رسالة غلاطية هو المحبة. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة. فالمحبة جت أول حاجة كثمر لعمل الله بالروح القدس. وبقول لو أعطى الإنسان كل ثروة بيته عوضا عن المحبة تحتقر. فالمحبة هي أعظم شيء، والرب بتدحى جدا. فبنقول انه الكلمة الاولى ايضا في الاصل عن هذه المحبة هو المحبة الاولى. اول معرفة الرب بكل قلبي وبكل نفسي وبقدرتي. صحيح. فدي المحبة الاولى، ده اول نبع، والرب عاوزه يرجع كان للعلاقة الاولى والشركة العميقة مع الرب.
1: ده صحيح. إذن مهم قوي نعرف إن هو كان بيتعب ويصبر ومش بيتعب وخلاص. أحيانا الناس بتتعب وخلاص، لكن قال بيقول كده هو احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. ناس كتيرة تعبوا لكن كلوا، لكن هو كان عنده صبر رائع جدا. ويمكن الكتاب قالها مرتين على الصبر وعلى التعب والاحتمال، ورب بيذكره بيقول له أنا عارف كويس قوي مقدر قوي اللي أنت بتعمله. لكن مشكلة أنه أحيانا بنتعب وأحيانا بنبذل مجهود في الكنيسة والخدمة، ودي حاجة جميلة جدا، لكن المحبة الأولى والشركة الأولى أنا بقعد مع الرب تحت أقدامه وأتعلم وأكلمه ويكلمني، دي أحيانا بنفقدها. والمحبة الأولى دايما زي الزوج والزوجة أما بيفتكروا أيام الخطوبة. أي. أنا بشبهها. هذه المحبة الأولى. ودايما يتمنوا انهم يرجعوا لايام الخطوبه. والرب بيقول كده اخطبك لنفسي الى الابد. فاذا احنا في خطوبه طول الوقت مع الرب، واذا المحبه طول الوقت لازم تكون فعلا مشتعله وملتهبه. نشكرك جدا حضرتك القسيس، بس هنستكمل حديثنا عن الرب والروح اللي بيكلم ملاك كنيسه افسس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على

0: إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. نرحب مره اخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بيك دكتوره ليديا.
1: اهلا بحضرتك، وبنستكمل حديثنا عن من يغلب من كنيسه افسس. واتكلمنا في الجزء الاول انه الروح هو اللي كان بيكلم ملاك الكنيسه، بمعنى مش ملاك لكن هو كان هو معناها اسقف او المسؤول او راعي هذه الكنيسه، وبيقول له انه عارف اعماله وتعبه وصبره وكررها مرتين عشان يقول له انا فاهم كويس قوي انت تعبت ازاي، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وايضا جربت الذين قائلين هم رسل، وايضا كان عنده تمييز ان هم ما كانوش رسل ولقيتهم كاذبين. ايضا اتكلم على انه احتمل ولي صبر وانه هو لم يكل وتعب من اجل اسم الرب، لكن قال له عندي عليك في عتاب، في محبة رائعة جدا جدا من الروح بيكلم اللي هو الراعي ده، بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. قلنا إيه المحبة الأولى؟ هي المحبة اللي فعلا مشتعلة وملتهبة جدا جدا، ورب عايزنا طول الوقت نكون مشتعلين في محبتنا ليه. لكن بعد كده بيقول له، بعد ما بيقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، بيقدم لي حل. الرب ما بيقول فيه انه في خطيه او في مشكله في علاقتنا معاه، بيقدم لنا الحل. يا ترى ايه الحل كان لملاك كنيسه افسس؟
2: هو مش كان بيتوب كخاطئ لاول مره، لكن المؤمن دايما يعني وهو بينظر للرئيس الايمان لما بيكتشف اخطاء بيقول لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم.
1: صحيح.
2: فكان توبه ملاك كنيسه افسس من نوع تجديد العلاقة ومن نوع تجديد حياة أمام الرب للأفضل، لأن الرب ينقيه بيأتي بثمر ويدوم ثمره. فإحنا بنحتاج دايما بيقول رفشه في يده وينقي بيضره، أن الرب دايما يمكن عملية تنقية أحيانا تكون بالنار مؤلمة، زي ما الدكتور ما بيدخل العدة في المايك الأوتوكلاف تسخن في النار قبل ما بيعمل عملية، فبتبقى عملية صعبة شوية. لكن هنا بيقول أيضا في الكنيسة لما بيقول له أن احنا سلامة الكنيسة وسلامة المسيرة والحياة كلها لابد ليها من تنقية، فالذي ينقي قلنا يأتي بالثمر. وبيمتدح الرب في أنه أبغض أعمال النيقلاويين. عاوزين نعرف ايه هي.
1: عفوا، قبل دي حسيت انا كنت حابه قوي انه اشير لنقطه، فاذكر من اين سقطت وتوب. حسيت انه الرب مش بيقول له السقطه، مش بيفضح السقطه بتاعته، لكن بيقول له انت عارف انت قاعد فين. يمكن الرب بيقول لنا كده، هو ايه اللي خلى علاقتك بيا فترت، وفعلا المحبه قلت وفترت وفعلا مش زي المحبه الاولى، انه في سقطه. انت روح للسقطة ديت وافتكر كده، هو ربي بيقول لك وتوب واعمل اعمال الاولى عشان خاطر تكون اعمال النقية، عشان خاطر ترجع للمحبة الاولى. لكن زي ما حضرتك كنت بتقول يا حضرت القسيس، بيقول له عندك هذا انك تبغض اعمال النقلاويين التي ابغضها انا ايضا. يقصد ايه؟
2: النقلاويين كانت اعمالهم في الكنيسة، عشان نعرف ايه العبارة دي بالظبط. بيقول يعني التاريخ عن النيقلاويين انهم تبع واحد اسمه ايريناوس من النيقلاويين، وكان تعليمهم اعتبروا الزنا والاكل ما ذبح للاوثان امر مش مهم. يعني ممكن بعد الكنيسه احيانا نشوف الناس بعد الكنيسه تطلع تشرب، او الناس بعد الكنيسه خلاص خلص يوم الحد يبقى باقي الاسبوع ده ليا.
1: سعى قلبك وسعى الرب.
2: سعى الرب بالظبط.
1: ساعات لقلبك وساعات ربك خليها حقيقة صح.
2: ساعتين الكنيسة لو بيحضر ساعتين وباقي الساعات صح.

0: زي ما انت بتقولي. أيوة يعني
1: أساس.
0: فكلمه نيقو اساسا التفسير بتاع نيقولاو المعنى العبري بتاعه او المعنى الترجمه اليونانيه المسجله هي كلمه بلعام بالعبري. فنيقولاوس دون معناه بلعام اللي هو بيقود الشعب. يعني بلعام لما حب يخلي الملك ينتصر بلاق ينتصر على شعب الرب كل ما كان يتنبأ يقول له ده شعب مقدس ده بيجري كالبقى كالأسد ده ما حدش يقدر عليه ده أفضل الشعوب. وكل مرة كان يدفع قد كده بلاق ويبني مذابح قد كده بلعام يباركه. فالطريقة الوحيدة اللي قال له لو أنت عاوز تنتصر على الشعب دون خليه يزني مع البنات بتوع بلاق أو مؤاب وفي الحالة دي في الخطية هتقدر تاخد البلد وتستولي عليها.
1: فالرب كان بيحذر جدا
0: اللي هو الغواية أو الشهوة قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. فتعليم بلعام أو نيقولاويين دي كانت هي بنفس الطريقة فخ لشعب الرب. بنلاقي أيضا ملكي صادق وملكي سليم بالروح القدس بيدونا تعليم روحية. ملكي صادق اللي هو ملك البر وملك السلام اللي قابله إبراهيم بعد ما هزم كدر العمر والملوك. فهنا نجد أنه إبراهيم كان في حالة غلبة على ملوك المنطقة اللي هزموا فيما بعد شعب الرب وباركوه بالخبز والماء اللي بيشير إلى جسد الرب ودمه. فلابد أن احنا كلمة يعني حتى كلمة برغامس اللي هي الانغماس في العالم أو اتباع تعليم أننا إن لم نعزل الشر فيما بيننا بيقول كده يعني نعزل الشر والخمير عشان نكون عجين مقدس ونعبد الرب بالإخلاص والحق.
1: ده صحيح حضر القسيس. إذن الرب بيهتم قوي بميول قلبنا وبنحب إيه وبنكره إيه وبنشوف اللي بنحبه دوت هو فعلا حد مقدس للرب وعلاقتنا بيه كويسة اللي هو مقدس للرب. لكن لو أنا بأكره اللي فعلا الناس اللي هم فعلا بعاد عن الرب أو اللي هم بيقولوا بدع زي ما كان الأعمال ديت ده الله بيهمه جدا اتجاهات قلبي ايه وقلبي رايح مع مين ودي حاجة مدحها في الروح. لكن بعد كده بيقول من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. طب ما كلنا عندنا ودان وبنسمع يقصد ايه هنا بالآيات؟
0: فرق بين الأذن الجسدية والسمع والطاعة لكلمة الله. فمن له أذن للسمع زي ما قلنا هنا ده تحريض على طاعة الرب وسماع صوت الرب بالروح القدس. لأني وأنا بسمع بالروح الروح بيفحص كل شيء وأنا بسمع بالروح القدس الروح بيرشدني ويقودني إلى الطريق الكامل وينصحني الرب ويقول لي الطريق التي أسلكها. فالسمع بالروح القدس بيقول أيضا عنه الكتاب هنا لكي يعطيكم الرب أو التجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات العجائب العظيمة ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهمه وأعين لتبصره وأذانا لتسمعه. ده الكلام اللي كان بيقوله موسى في البرية للشعب في تثنية 29:3-4. فتاريخ الشعب بيقول أنه سمع كتير لكن ما عملش يعني. أو سمع لهم أعين كان سبب عدم حصول الآيات والمعجزات. أن الشعب بيقول عنه الكتاب وده مشتق من أربية الكلام اللي قاله مين هو الشعب الجاهل أو العديم الفهم له أعين ولا يبصر ولهم أذان لا يسمعون. واستخدم الرب هذا التعبير في أرمية 5:21. فالوعد بالغلبة أن اللي بيغلب بيغلب في السمع بيغلب في بصر كلمة الله دون يأكل من شجرة الحياة في وسط فردوس الله. ودي شجرة الشجرة اللي كانت في الوسط كانت شجرة معرفة الخير والشر والرب بدلها بشجرة الحياة التي في وسط فردوس الله في وسط الجنة. فآدم هنا لم يأكل من شجرة الحياة لكن أكل من شجرة ضد الحياة لأن شجرة الحياة بتشير ليسوع اللي هو الطريق والحق والحياة واللي أتى يعطينا حياة وحياة أفضل بتيجي

0: يجيب السمع والبصر وفهم كلمة الله.
1: بالفعل الحجر القسيس يمكن مكتوب في العهد القديم، مكتوب يوقظ الرب سيد الرب لي أذنا كالمتعلمين لكي أعرف أن أغيث
0: ويسمعي
1: المعي
0: بكلمة.
1: بكلمة. إذن مهم قبل ما نعلم حد، هو كان بيكلم راعي، أنا كمان أكون بتعلم، وطوبى لمن عمل
0: عمل.
1: وعلم. الأول نعمل
0: نعم.
1: وبعد كده نعمل. وبعد كده هو بيقول من يغلف فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. طبعا شجرة الحياة كانت موجودة أصلا في الفردوس، وكانت معاها شجرة معرفة الخير والشر. ويمكن مش يمكن، ده أكيد الرب فعلا خرج آدم وحواء بعد ما سقطوا من الفردوس زي ما حضرتك عارف، علشان ما ياكلوش من شجرة الحياة. وكان ساعتها لو كلوا من شجرة الحياة كانوا هيموتوا إلى الأبد، لأنه ده كان
0: الشر
1: الله، ده كان كلام الله إن هو لو كلوا من شجرة الحياة هيموتوا، فده ما كانش ينفع يرجعوا فيه. عشان كده الرب خرجهم من الفردوس. لكن هنا بيتكلم
0: يعلمنا
1: في
0: كمان
1: وسط فردوس الله هيكون في شجرة الحياة، شجرة فعلا ولا حاجة مختلفة؟
0: الشجرة دي ليها معاني روحية، لأنه فردوس الله ده معلن عنه لما إبراهيم وقصة الغني ولعازر. لما إبراهيم ذهب للفردوس، الفردوس ده اللي هو مكان راحة المؤمنين قبل ما هتنفتح البيت الأبدي، سماء السماوات وعرش الله في النهاية وفي الأبدية. فالرب بيقول كمان أنه ورق هذه الشجرة التي في فردوس الله لشفاء الأمم، فهو في حياة من المرض. بنلاقي الآية
1: صحيح.
0: دي في رؤيا 22 وعدد 2 أنه ورق الشجر لشفاء الأمم دون في الفردوس، فإحنا لينا شفاء ولينا حرية، وأيضا إشارة لإنعاش الدائم، لأنه زي ما قلنا الرب قال أنا حي فأنتم ستحيون. آخر حاجة الفردوس ده بنلاقيه في لوقا 23 ورد 3 مرات في العهد الجديد، فهناك تأكيدات على عمل الله من الفردوس، أنه عمل شفاء، عمل أننا حينما نتقوت على شجرة الحياة ننال خلاص وشفاء وحرية.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذن الهدف من كل الكلام والرسالة دي أنه عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، فأذكر من أين سقطت وتب وأعمل الأعمال الأولى، وبكده هنغلب. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة. في مكافآت لكل كنيسة إن ثبتت في المحبة، وإن ثبتت في الأعمال الأولى، وإن ثبتت إن هي تكون فعلا بتعمل الأعمال اللي هي بتخليها قريبة جدا وحياتها ملتهبة، وفعلا محبتها أيضا ثابتة إلى مدى الأجيال. شكرا لك يا حضرة
0: شكرا
1: القسيس
0: لك يا
1: لأجل
0: دكتورة
1: وجودك
0: ليدي،
1: معانا
0: أهلا
1: في
0: بيك،
1: حلقة هامة زي دي.
0: ربي
1: ربي
0: يبارك
1: يباركك في
0: حياتك،
1: كل.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون نمو.
1: طيب بنعمة الرب يسوع المسيح رح ناخد خدمة بعنوان هيدي نبوءة قيلت بشأن المسيح، كتبها داود. داود كتبها بمزمور 22، وطبعا هي كانت إشارة لشخص المسيح لما بيسلم نفسه للصلب، طبعا للتعذيب والصلب. فبتقول النبوءة بعدد 22، مزمور 22 6، بيقول لداود: أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. فللاختصار لأن العنوان طويل عملناها أنا دودة لا إنسان عار عند البشر. معقول المسيح يقول عن نفسه هذه النبوءة؟ كيف بيقبل المسيح؟ هو قبل المسيح أنه يعني يوصل إلى أقسام الأرض السفلى، يعني يدخل القبر، هاي معناها أقسام الأرض السفلى. قبل أنه يبصق عليه ويغمضوا له عيونه، تعرف شو، يخبوا له وجهه ويضربوه من الخلف ويقولوا له: تنبأ أيها المسيح من ضربك. قبل كل شيء. ليش قبل كل هذا؟ حتى يخلصنا. بس رح أخذ قليل من المزمور حتى ناخد فكرة عن هذا المزمور، اللي هو مزمور الألام ومزمور الصلب. فبيقولوا، أنتم بتعرفوه تقريبا كلكم، مزمور 22 بيقول لإمام المغنين وهو لداود: على أيلة الصبح. المسيح له كل المجد، صحيح مات من ضعف، بيقول صلب من ضعف، بيقول الكتاب المقدس، لكن قام طبعا، أقام نفسه وأقيم بمجد الآب، فقام فجرا. وهذا المزمور اللي بيتكلم عن آلام المسيح بيرنموه على أيلة الصبح، على آلة اسمها غزالة الصبح. يعني المسيح صحيح تألم وظهر ضعيف، بدأ ضعيفا وسلم تماما، ونتفوا دقنه وعملوا أشياء كثيرة وجلدوه وطعنوه طبعا بالحربي وكللوه بأكل الشوك وما خلوا شيء إلا ما عملوه، لكن قام منتصرا. وبحقلنا نحن نسبح إذا جاز التعبير على أيلة الصبح، على آلة أيلة الصبح. بيقول مزمور لداود وبيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب. طبعا المسيح لما بيتكلم إلهي إلهي، أقنوم ابن الله، الأقنوم الثاني، ما فينا نقول أنه الآب إلهه، بس فينا نقول أنه لما أخذ جسد بشري من العذراء مريم وصار إنسان، هو الله الذي تجسد، الكلمة صار جسدا، فينا نقول أنه صار يحقله وصار يجوز أن يقول إلهي وإلهكم، أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم. يعني المسيح له علاقة خاصة مع الآب. فمن أجل ذلك لما بيقول إلهي إلهي، البعض بيقول: طب كيف ممكن يكون هو الله وبذات الوقت بيقول إلهي إلهي؟ شو في إلهين؟ لا، ما فيش إلهين. المسيح يقول هذا الكلام كابن الإنسان. طب بسم الله، بعد شوية بنقرأ عنه أنه بيقول أنا دودة، أما أنا فدودة لا إنسان. البعض بيفهمها غلط، أنه أنت مش إنسان. لا، هو بمعناها أنا ضعيف، أنا إنسان، المسيح إنسان كامل، بس أنا ضعيف وأنا سلمت نفسي للصلب. لكن هل هو قوي؟ نعم قوي. هل أبرز بعض النقاط، نقاط القوة، فيما كان يتألم وفيما كان يحاكم وفيما يس؟ لما واقف قدام بيلاطس البنطي، خاف منه بيلاطس.